0: عباس عرقتشي قال من جهته إن طهران متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، وتنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلاد لكافة السيناريوهات.
1: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مر 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج.
0: الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد من جهته استعداد بلاده للحوار، كما لفت إلى عدم توقع أن تلتزم طهران بتعهداتها، في حين لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على حد سواء تشي بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لجولة جديدة من الهجمات ضد البلاد. حتى موعد الضربة المفترضة يبدو أن واشنطن تعول على سياسة ما تصفه بالخنق الاقتصادي. الرئيس ترامب قال في معرض رفضه للمقترح الإيراني الأخير إن طهران تريد اتفاقا لأنها تخسر بشكل بالغ وفق تعبيره. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن جهود تشديد العقوبات ضد طهران تؤتي ثمارها، لافتا إلى أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا.
2: ولنقاش أكثر ينضم إلينا من نيويورك الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية الأستاذ محمد أسطوحي. أهلا بك أستاذ محمد معنا. إذن كيف يمكن توقع نتيجة إيجابية من المفاوضات المرتقبة الاثنين المقبل مع وجود لغة الوعيد والتهديد بين الطرفين والخيار العسكري باقي على الطاولة؟
3: أنا شخصياً لا أتوقع نتائج كبيرة بالنسبة لجولة المفاوضات التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي الآن، لأنه من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لترامب هو يريد الوضع الحالي، ألا سلم ولا حرب. العودة إلى الحرب تعني مشكلة كبيرة بالنسبة للجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في بداية نوفمبر، فهو لا يريد تصعيداً كبيراً للأزمة يؤثر سلباً على وضع الجمهوريين. في نفس الوقت السلم، الوصول إلى اتفاق، يعني ما يشبه مذكرة التفاهم التي تم نقضها كثيرا ويتهم كل طرف الآخر بأنه هو من بدأ بنقض الاتفاقية. إذن هو لو عاد إلى اتفاقية مشابهة هو كان ينتقد جدا في الولايات المتحدة أنها كانت استسلاما للجانب الإيراني، وسيتعرض لانتقادات حادة كثيرة إذا ما كررها. فبالتالي هو يريد تهدئة الأوضاع، لا يريد للقضية الإيرانية أن تتصدر مرة أخرى عناوين الصحف والإعلام الأمريكي، لأنها لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة من هنا إلى أن تتم الانتخابات وبعدها لكل حادث حديث. ويرجح الكثيرون أنه قد يذهب إلى تصعيد عسكري مع إيران. هنا يأتي الجانب الإيراني ويقول بيدي لا بيد عمرو أو لا بيد ترامب. ربما يذهب الجانب الإيراني إلى التصعيد قبل الانتخابات حتى لا يعطي الرئيس الأمريكي الفرصة للاستفادة من الوضع الحالي.
2: إذن في هذه الجولة والأيام المتبقية قبل الانتخابات الأمريكية أستاذ محمد، ما هو مدى التنازل من قبل الطرفين الذي من الممكن أن نتوقعه؟
3: بالنسبة للجانب الإيراني هو وضع مطالبه بشكل محدد، إنه رفع الحصار، رفع التجميد عن الأموال الإيرانية، وقف أي عمليات عسكرية في كل الجبهات، ويقصد بذلك إسرائيل وهجماتها في غزة ولبنان، بالإضافة طبعا لقضية العقوبات. والجانب الأمريكي له مطالب مرتبطة، إنه إيران تتوقف عن وقف أي تهديد للسفن المدنية التي تعبر، فتح المضيق، العودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي. لكن كما ترين هذه كلها مطالب من الممكن أنه يتم التفاوض بشأنها لسنوات ولا أقول حتى لأشهر. فالجانب الأمريكي لن يكون في عجلة من أمره للبدء بالنسبة لتقديم تنازلات في هذه الأمور. هم لا يستطيعون الإفراج الآن عن الأموال الإيرانية على الأقل حتى يكون هناك اتفاق نووي إيجابي بالنسبة للمطالب الأمريكية. هذا لم يحدث بعد، والعقوبات نفس الشيء. فالجانب الإسرائيلي لا يستجيب حتى للضغوط الأمريكية. رأينا عندما تم التوقيع على اتفاقية أو مذكرة التفاهم كان من ضمنها أنه تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان. ترامب وإدارته حاولوا مع نتنياهو وفشلوا في إقناعه بوقف الهجوم على لبنان. إذن القضية ليست فقط أنه تكون هناك رغبة في الوصول إلى اتفاق، هناك أحيانا مشاكل تجعل من الصعوبة تنفيذ هذا الاتفاق.
2: إذن أن نتحدث عن أولوية مضيق هرمز أم الملف النووي أستاذ محمد؟
3: الملف النووي هو السبب الأساسي لكل الأزمة التي رأيناها في الفترة الأخيرة، على الأقل المعلن منها من جانب ترامب. ولكن هو من ناحية الأولوية تراجع كثيرا، لأنه الوقت هو العامل الحاسم بالنسبة لمضيق هرمز. إذا استمر الوضع في إغلاق المضيق، وإن كانت أمريكا تقول أنه يتم الآن يعني مرور عدد كبير من السفن بشكل أو بآخر، إنما في كل الأحوال هو الأولوية الأكبر، لأنه التوقيت عنصر حاسم. الملف النووي مع أهميته الأكبر والأهم والأساسية، لكنه يمكن تأجيله لمرحلة تالية، بمعنى أنه إيران لا يوجد ما يشير إلى أنها تسرع الآن في برنامجها النووي لكي يصبح عسكريا مثلا. إذا شعرت واشنطن بأنه هذا يحدث، هنا سيعود الملف النووي ليكون له الأولوية. ما دون ذلك نحن الآن نتحدث عن مضيق هرمز، وإن كان الأمر يعتمد على تفادي أي صدام بشأن المضيق الآن، خصوصا أنه إيران لها الآن أو ورقة مهمة جديدة وهي مضيق باب المندب، الذي يمكن بالتعاون مع الحوثيين إغلاقه، بما يهدد ليس فقط ناقلات النفط في هذه الحالة التي تخرج من مضيق هرمز، ولكن العديد من البضائع التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
2: لكن أيضا كيف من الممكن أن نقول أستاذ محمد أن اليوم الرئيس الأمريكي لديه هامش الوقت وإبقاء هذه المحادثات لسنين طويلة، وأزمة ارتفاع أسعار الطاقة بدأت بالفعل منذ أشهر تؤثر على الجيب المواطن الأمريكي؟
3: أنا أتحدث عن القضايا التي تحتمل التأجيل، وهي منها مثلا قضية البرنامج النووي. قضية مضيق هرمز لا تحتمل التأجيل، كما ذكرت لها الأولوية الأكبر. الجانب الأمريكي ربما يعتمد على أنه استطاع، على الأقل هذا ما يقوله مسؤولون أمريكيون، أنهم يسمحوا بمرور عدد من السفن أو الناقلات النفط من مضيق هرمز بشكل مستمر، وقالوا حتى أنه أحيانا تتجاوز العدد الذي كان يمر قبل بداية الأزمة. أنا أشك في هذا الحقيقة، لكن في نفس الوقت تلاحظي أنه إيران ولأول مرة منذ حوالي شهرين هناك تقارير تحظى بمصداقية عن أنهم أطلقوا صواريخ وقاذفات وقوارب تستهدف عددا من السفن التي تمر من المضيق. هذه رسالة إلى المجتمع الدولي أنه ما كان يحدث خلال الشهرين الأخيرين ربما يبدأ تعطيله الآن من جانب إيران إذا ما استمرت الولايات المتحدة في الحصار عليها في مضيق هرمز. فأنا اعتقادي أن قضية هرمز هي الأساس الآن، لكن هناك صراع ما بين رغبة واشنطن في تأجيل القضية لما بعد الانتخابات، ورغبة إيران في يستغلوا الوضع أو الضغوط السياسية الداخلية على ترامب من أجل إما الحصول على تنازلات بالنسبة للاتفاق يلبي مطالبهم، وأنا أشك في ذلك، أو التصعيد العسكري من خلال بعض العمليات العسكرية، وإن كنت أعتقد أنهم لا يريدون أيضا العودة للحرب. فهي مسألة تصعيد تدريجي من الممكن أن يحتمله الجانب الأمريكي، لكن المشكلة هي الخطأ في الحسابات. إذا ما حدثت إصابات كبيرة سوف ترد واشنطن بقوة.
2: أشكرك أستاذ محمد أسطوحي الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية. في طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كولستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
4: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر جولستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
1: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
4: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
5: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
4: على 3 مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل148 معلما بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
6: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير، وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
4: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة 3 والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
7: بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
2: إلى اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تبعت لأنصار الله الحوثيين أن قصفا جويا سعوديا استهدف شرق مدينة صعدة، وفي وقت سابق اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية، اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقا في محافظة تعز أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، فيما أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلا عن مصرع 4 خبراء إيرانيين.
8: سوق في محافظة تعز استهدفته غارات جوية سعودية، ذاك ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين. يقول المتحدث باسمها إن مقاتلة سعودية من طراز F-15 أغارت على السوق الواقع في مفرق ماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 شخصا. المتحدث أضاف بأن المقاتلة شنت 4 غارات أيضا على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. يحيى سريع أفاد في بيان منفصل بأن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة شمالي البلاد. من جانبها قدمت القوات الحكومية رواية مغايرة لاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكراً وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلا عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصرا على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب، امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر. ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية، تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة، أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوما بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
2: إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال شمال القطاع وجنوبه، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الصناعة بمدينة غزة، كما سقط شهيد ثان وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
9: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة، هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة، تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم الطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة، فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
2: وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في مواصي خان يونس الجنوبية قطاع غزة. وانتشل الطواقم والدفاع المدني رفاتا ل28 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نعمة في حي الدرج شمالية مدينة غزة. وكان الاحتلال استهدفه في بداية الحرب على القطاع، وتعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال، وما يزال تحتها رفات عدد من الشهداء. في الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين وسط بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا في عدد من المقامات الإسلامية وفي شوارع البلدة. وأظهرت مشاهد مصورة لحظات لاقتحام المستوطنين للمقامات وأدائهم طقوسا ورقصات في محيطها، إضافة إلى تجمعهم في شوارع البلدة وسط انتشار لجنود الاحتلال. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتزلئيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان.
10: الضفة الغربية ورقة حاضرة في الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها. وزير المالية الإسرائيلي بتزلئيل سموتريتش يدعو إلى شن حرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها بدعم ما وصفه بالإرهاب. في مقابلة مع موقع واينت قال سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي العمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخرا بعمليات تدمير المخيمات وتهجير سكانها. تهديدات سموتريتش التي لاقت إدانات عربية وإسلامية لا يمكن حصرها في الدعاية الانتخابية فحسب، بل تعبر عن أيديولوجية استيطانية تنفذ على الأرض بهدف تثبيت وقائع في الضفة يصعب تغييرها في حال خسر الائتلاف الحالي. طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وهجمات يومية للمستوطنين ضد مقومات الحياة الفلسطينية. فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامي ومخزن اتجاه إرهاب المستوطنين. ليس بعيدا عن الانتخابات، قررت المدعية العامة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات خشية استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بلدية مستوطنة معالي أدوميم قالت بدورها إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. الأماكن المقدسة حاضرة أيضا في حرب السيطرة، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقعه تمثل خطا أحمر ولعبا بالنار. بين صناديق الاقتراع ووقائع الميدان تبقى الضفة الغربية ساحة مفتوحة لمخططات تتجاوز الانتخابات الإسرائيلية وتهدد مستقبل الأرض وشكل السيطرة عليها.
2: إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال حسن نصر الله إن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
11: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلش؟ أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم، بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
2: ميدانيا، تواصلت منذ صباح الأحد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأحدثها غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت بقضاء مدينة النبطية جنوبية لبنان، فيما أظهرت مشاهد مصورة للحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على البلدة. في السودان، أعلنت سلطات ولاية الجزيرة السيطرة على حريق اندلع في مستودعات وقود شرقية الولاية بعد استهدافها بمسيرة. اتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم، وقالت حكومة الولاية إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق خلال وقت قياسي من دون الكشف عن حجم الأضرار أو تسجيل خسائر بشرية. وفي السياق، أفادت هيئة مؤتمر الجزيرة بسقوط 3 طائرات مسيرة في مناطق مدنية بقرية ود البر الخوالدة، محذرة من تهديدها لحياة السكان وممتلكاتهم. أعلنت السلطات السورية أنها باشرت هذا الأسبوع تسليم العراق البنزين المستورد لصالحه إثر تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وأوردت وكالة الأنباء السورية سانا أن الخطوة تندرج ضمن اتفاق مدته 3 أشهر قابلة للتجديد لتأمين إمدادات الطاقة في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأعلنت قوات الأمن السورية توقيف 4 من قادة خلية تابعة لتنظيم الدولة كانت تخطط لتنفيذ هجمات. وأورد التلفزيون الرسمي أن جهاز الاستخبارات العامة تمكن بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي من تفكيك خلية للتنظيم تورطت في تنفيذ عمليات خطف وزرع عبوات ناسفة واغتيالات بدأ نشاطها من محافظة الرقة وامتد إلى حلب وإدلب وحمص. حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 14 مقعدا ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان. ورحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبون بالنتائج معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا ومحطة رئيسية مع تشكيل أول كتلة لليمين في مجلس الشيوخ. رفض السويسريون بنسبة كبيرة مبادرة شعبية ترمي إلى تجديد حياد بلادهم حظيت بدعم اليمين القومي فيما اعتبر معارضوها أنها تصب في مصلحة روسيا وفق النتائج النهائية. وقال وزير الخارجية خلال عرض النتائج إن هذه النتيجة ليست تصويتا ضد الحياد مؤكدا أن سويسرا كانت محايدة وستبقى محايدة في المستقبل. ختام النشرة، تتابعون الآن حلقة من برنامج تواصل.
12: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. وزيرة خارجية أيسلندا ترد على نتنياهو من المنبر نفسه. سجال بين ترامب وأوباما بشأن عالم أفضل تحت قيادة النساء. وحش الأم يغزو جشات بلمسة ذكاء اصطناعي.

0: في خطاب حازم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبدو أن قصص الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام ستطول وسيحكى عنها كثيرا، جاءت كلمات وزيرة خارجية أيسلندا كاترين غونارس دوتير كرد مباشر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف الدبلوماسيين المنسحبين أثناء كلمته بأنهم جبناء أخلاقيون. الوزيرة الأيسلندية قلبت الطاولة باستخدام العبارة ذاتها لتوجيه توبيخ حاد لنتنياهو وقادة آخرين دون أن تذكر اسمه علانية. غونارس دوتير صرحت بأن الجبناء أخلاقيا هم أولئك القادة في هذا العالم الذين يرفضون الجلوس والتفاوض لتحقيق سلام عادل ودائم. أضافت أن أولئك القادة الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى أشخاص في حاجة ماسة إليها هم جبناء أخلاقيون. أشارت إلى أن الوصف ينطبق أيضاً على القادة الذين يخالفون القانون الدولي ويستخفون به مراراً وتكراراً، وأنه لا يمكن لسلسلة المعاناة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون أن تتحول إلى مجرد ضجيج في الخلفية. لافتة إلى أن استمرار قتل الأطفال وتشريد العائلات وتدمير غزة وإعادة إعمارها بشكل متكرر دون حل الأسباب الجذرية، منتقدة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
1: We have heard the words moral cowards from this podium. To me, moral cowards are those who refuse to sit down, those leaders of the world who refuse to sit down and negotiate just and lasting peace, those leaders who deny access to humanitarian aid for people in desperate need, and moral cowards are those leaders of the world who repeatedly go against and disrespect international law.
0: فيش داعي تسمي، بتقول الاشياء اللي عمله وهو بيعرف حاله. طيب، هل هذا هو الموقف والخطاب الأول عن كل القضايا التي تكلمت بها الوزيرة؟ لا، لوزيرة خارجية أيسلندا مقطع شهير غلبتها فيه دموعها عندما قالت متأثرة: لقد عانى أطفال فلسطين ولا تزال سلامتهم الجسدية والنفسية تنتهك بشكل غير معقول، لا ينبغي أن يتعرض الأطفال لمعاملة لا إنسانية، وإذا فشلنا أن نوقف معاناتهم فنحن فاشلون.
2: No child should endure the inhuman treatment and harmful conditions Palestinian children, which we have been witnessing here, have suffered over the past 2 years. Their physical and psychological well-being continues to be violated at an unacceptable scale. Palestinian children have the right to be protected, underline that, under international humanitarian law and human rights law. When these obligations are breached, it is our collective duty, especially as state parties to the Geneva Convention and Convention of the Rights of the Child, to demand accountability and respect for the law. And I say otherwise, and it's pretty fair to say that we, the international system, if we are not doing that, we are failing. We are failing heavily.
0: خطاب الوزيرة لاقى احتفاء استثنائيا من الناشطين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بذكاء الوزيرة التي لم تحتج لنطق اسم نتنياهو لتوجه له الرد الأكثر إفحاما، حيث أصابت كلماتها الهدف بدقة متناهية. خلونا نشوف المنصات الرقمية والمغردين شو قالوا. زاهر أبو حسين: رد حاسم من وزيرة خارجية أيسلندا كاترين غورناست دوتير على وصف نتنياهو الوفود المنسحبة أثناء كلمته بالجبناء أخلاقيا. الجبن الأخلاقي هو منع المساعدات الإنسانية عمن هم في أمس الحاجة إليها، ومواصلة انتهاك القانون الدولي وعدم احترامه. العار ليس في مغادرة القاعة احتجاجا، بل في تجويع البشر ثم اعتلاء المنبر لإعطاء دروس في الأخلاق للعالم. نادية كتبت أيضا: هكذا يتكلم الأحرار، لا ترهبهم الاتهامات، لا تسكتهم لغة القوة أمام الظلم. أما براء نبيل فقال: وزيرة خارجية أيسلندا حطت النقاط على الحروف، والساكت عن الحق بهذه الجرائم والمجازر يكون شريكا فيها.

0: من حرب غزة التي لم تتوقف تداعياتها إلى مستقبل الاتفاق وخريطة الطريق، ومن الانتخابات الفلسطينية المؤجلة إلى المصالحة الوطنية، وصولاً إلى اللقاءات المباشرة التي عقدتها قيادة حماس مع مسؤولين أمريكيين، بدت مقابلة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل حي مع التلفزيون العربي وكأنها إعادة رسم شاملة لموقع حماس في المرحلة المقبلة. المقابلة تطرقت إلى ملفات كثيرة وثقيلة، لكن المفاجأة التي خرجت من خارج الجغرافيا الفلسطينية هي التي خطفت جانباً واسعاً من التفاعل. خليل الحي كشف للمرة الأولى أن حركة حماس عرضت الوساطة بين الأطراف المتنازعة والمتصارعة في اليمن. قال إن الحركة تأمل أن يحظى عرضها بالقبول، وأكد وجود تحرك مع عدد من الدول لإنجاح هذه المساعي. لم يقدم الحي تفاصيل إضافية عن هوية الأطراف التي تواصلت معها الحركة، ولم يحدد الدول المشاركة في التحرك أو طبيعة الخطوات المقترحة، بس شدد على أن الأمر لم يكن مجرد فكرة طرحت وأن خطوات عملية اتخذت بالفعل. رئيس المكتب السياسي للحركة وفي أول مقابلة له ومنذ انتخابه لهذا المنصب أضاف أن حماس تحاول المساهمة في وقف الصراعات التي تستنزف المنطقة، محذراً من أن استمرار الحروب وتعطيل إمدادات الطاقة يصبان في مصلحة إسرائيل وأطراف أخرى، ودعا الحي الدول العربية والشعوب العربية والإسلامية إلى تضميد الجراح وتوحيد الصفوف والجلوس إلى طاولة واحدة.
1: بأن نحافظ على مقدراتنا في الأمة، نحافظ على مقدرات الشعوب، محافظ على الهدوء في منطقة الخليج، في منطقة البحر الأحمر، في منطقة الشرق الأوسط، في لبنان، في سوريا، في العراق، في فلسطين، في هذه منطقتنا، هذه أمتنا التي ننتمي إليها. نحن مدعوون، مأمورون، بل نسعد ونريد هذا الأمر. احنا نقوم اليوم وعرضنا الوساطة بين المتنازعين والمتصارعين في اليمن، وأمل أنه أن تجد قبولا في ذلك. حماس وفية للأمة.
0: طبعا كان هذا جانبا من المقابلة، يلي بحب يحضر المقابلة كلها موجودة على تطبيق العربي بلاس. صحيح أن هذا التصريح لم يأخذ مساحة كبيرة من المقابلة، لكنه سرعان ما تحول إلى واحد من أبرز عناوينها وأكثرها تداولا، وفتح بابا واسعا من النقاش على المنصات. خلونا نشوف أهل المنصات كمان شو عبروا عن هذه المقابلة. يونس البحري بيقول الكلام الذي تحدث به الدكتور خليل حي هو ببساطة مبدأ الحركة في حقن الدماء اليمنية، وهو الأهم، وحماس لم تتحرك إلا بعد طلب الإخوة من أنصار الله الحوثيين، بحسب الأستاذ محمد البخيتي. محمد مقبل كتب وقال خليل حي لم يتوسط فقط، بل أتى يعزز الرواية والطرح السعودي عبر تصويرها بأنها حرب داخلية بحتة. أحمد قال أي اقتتال بين أبناء بلد مهما كانت أسبابه هو حرب أهلية، وكل واحد شايف يلي ضده تابع لدولة ما لكن في النهاية وهم أولاد بلد واحد، وحق دماء هو أفضل شيء. أما صلاح بن عمر فبيقول من الخير التعاطي الإيجابي مع كل مسعى يوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ سيادة اليمن ووحدته والشراكة العادلة لكل المكونات.

0: مشاهدينا، نحن فريق تواصل طلعنا لكم هيدي الصورة وكتبنا عليها هيدي الجملة، هل النساء قياديات؟ طبعا نحن بنعرف أن النساء قياديات، بس يعني لو ما بإمكان النساء تولي مناصب قيادية ذات أهمية استراتيجية، وهل هن مؤهلات لقيادة دول كبرى؟ طبعا حضلني جاوب أنا بهيدي الحلقة أنه أكيد أكيد أكيد إيه. هلأ بالتعليقات اكتبوا لنا أنتوا رأيكم، وإذا سألتوني هيدا السؤال ليش عم نسأله هل النساء قياديات، رح أخبركم وقلكم أنه هيدي الجملة البسيطة تسببت بحدوث سجال فيه صد ورد بين رجلين اثنين، يعني حتى بهيدا الموضوع قرروا الرجال يدخلوا ويقرروا. الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما دخلوا في سجال حول سؤال هل سيكون العالم أفضل إذا قادته النساء؟ سألوني بقلكم إيه أكيد. القصة تبدأ خيوطها مشاهدينا بتصريح أدلى به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بلقاء متلفز إحدى فقراته تتعلق بتمكين المرأة الأمريكية. من الأسئلة يلي طرحت على أوباما سؤال عن رؤيته في عملية تمكين النساء لتولي مناصب قيادية داخل المؤسسة الأمريكية، سؤال طبيعي ومنطقي وعادي وهيك. يعني باختصار كان عنوان الحلقة تمكين المرأة في المناخ السياسي العالمي. المحاور سأل أوباما هيدا السؤال، كيف ترى النساء في عالم السياسة والإدارة؟ وهل أنت مؤمن بقدرتهن على القيادة؟ أوباما رد على السؤال بصراحة شديدة وعبر عن رأيه قائلاً، شخصياً أنا أؤمن تماماً بقدرات المرأة في المجال السياسي والإداري، لكنها لا تمثل حالة مثالية. خلونا نشوف الفيديو ونرجع من كف القصة.
1: Even when I was president, I sometimes fantasized about if you put women in charge of every government for like 2 years. And then just kind of saw, all right, how are things going? I have a strong belief that things would, they wouldn't be perfect.
2: But they'd be better.
1: But they'd be better. Yeah. I'm confident about that. I really do. So.
0: عالم أفضل وألطف وأعدل وأحسن، شو بدنا نقول لنقول؟ أوباما حكي هالجملتين عبر عن رأيه الشخصي يعني في هذا المجال، وما جاب سيرة ترامب نهائياً، بس إنه ترامب يتركه بحاله دخل أيضاً على الخط، قال لك بدي أحكي بدي أدلب دلوة، رد على تصريحات الرئيس الأسبق واصفاً إياها بالسخيفة. السجال تحول مشاهدينا إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام وتصدرت العناوين الرئيسية لبعضها، مثلاً صحيفة الاندبندنت البريطانية نشرت مقالاً عن الموضوع قالت فيه لقد أسكت الرئيس دونالد ترامب مراسلاً صحفياً خلال مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض بسبب سؤال الأخير عن رأيه فيما قاله أوباما عن النساء، ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله أنا أحب النساء وأعتبرهن رائعات، لكن ما تقولونه أعتبره فكرة سخيفة للغاية. يعني أنا بحب أن يكونوا مثلاً هيك منظر محطوط على الرف. دعونا نشاهد ما الذي قاله ترامب بالضبط.
3: Mr. President, quick question. Mr. President, Barack Obama just said if you put women in charge of every government for 2 years, things would be better. Do you buy that?
4: It's a ridiculous. I love women. I think they're great. But what a ridiculous statement that is, right? Even you would say that.
0: لا أنا بحبهم للنساء، بحبهم بجننوا كتير حلوات، بس شو تحكيني حكم ما حكم؟ يبدو أن رد ترامب صدم فئة واسعة، صدم المجتمع الأمريكي لسيما النساء، وبعد ساعات تحول كلام ترامب المقتضب وكذلك تصريحات أوباما عن المرأة إلى حديث المنصات الرقمية، وانقسمت الآراء طبعا بين من أيد هذا وأيد ذاك. فئة كبيرة من المجتمع الأمريكي خاصة النساء انتقدت حديث ترامب واتهمته بأنه شخص يحمل عقلية ذكورية لا تحترم المرأة، وعلى هذا الأساس فإن قراراته تؤثر على المجتمع ككل، بينما دافع عنه آخرون ليه؟ قالوا أنه رد ترامب جاء موجهاً لتعميم أوباما الافتراضي وليس لقدرة النساء على إدارة الحكم والسلطة، بدون يدافعوا عنه فشو ما كان بدون يحكوا عادي يعني. أظن مشاهدينا أن السجال الدائر بين الرئيسين الأمريكيين بخصوص قدرات المرأة القيادية يقودنا إلى المرور يعني هيك بسرعة على الدستور الأمريكي حتى نكتشف دور المرأة في قيادة المرافق الاستراتيجية بالولايات المتحدة. الدستور الأمريكي بيضمن مشاهدينا حقاً كاملاً وغير مشروط للمرأة في القيادة السياسية مثل الترشح لكافة المناصب العامة بما في ذلك رئاسة الولايات المتحدة وعضوية الكونغرس. وفعلا ترشحت نساء كثيرات لرئاسة الولايات المتحدة على مر التاريخ مثل فيكتوريا وودهل التي دخلت التاريخ كأول امرأة تترشح رسميا لرئاسة الولايات المتحدة عام 1872 وكانت ضد الرئيس يولسيس غرانت. في عام 1964 سجلت السيناتورة الجمهورية مارغريت تشيس سميث كأول امرأة تترشح لنيل بطاقة الحزب الجمهوري للرئاسة. أما السياسية الديمقراطية البارزة هيلاري كلينتون فقد ترشحت لمنصب رئيس الولايات المتحدة مرتين خلال الأعوام 2008 و2016. هؤلاء النساء فشلنا مشاهدينا في شغل منصب الرئيس، ولكن هناك غيرهن كسبنا منصب نائب الرئيس مثل كامالا هاريس يلي شغلت منصب نائب الرئيس خلال الأعوام 2021 و2025، وبذلك بتكون هاريس اعتلت أعلى مرتبة سياسية وتنفيذية تصل إليها امرأة في التاريخ الأمريكي. دعونا نمر على تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ستان نوغو كتب: مع كامل الاحترام، أوباما يبالغ في كلامه، لقد شهدنا وجود نساء في مناصب من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة الدول، ومنهن المتميزات ومنهن السيئات للغاية، فالقيادة لا تتعلق بالجنس بل بالكفاءة والشخصية وطبيعة النظام، ولو وضعت نساء يفتقرن للكفاءة في سدة الحكم لمدة عامين فستحصل الفوضى وإن كانت في قالب مختلف. إكارا بيقول: النساء رائعات، نعم، وأنا أجزم بأنهن سيقدمن أداء ممتازا إذا عملنا في المجالات التي يفترض الحضور فيها، ولكن فيما يتعلق بالمجالات التي يهيمن عليها الرجال فأنا أشك في قدرتهن على تقديم أداء متميز لفترة طويلة، ولذلك أرى أن اقتراح أوباما مثير للسخرية حقا. والي كتبت: لدينا في إيطاليا رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، فالنساء عموما أكثر حساسية تجاه بعض القضايا مقارنة بالرجال، وأعتقد أن أوباما محق لا سيما فيما قاله حول تشبث الرجال المسنين بالسلطة. بروس مالارد يقول: أوباما محق وترامب يكره النساء، ما عليك سوى النظر إلى سلوكه تجاه الصحفيات. وبتغريدة بيتر جلواكي نختم هذه القصة إذ كتب: يعد أوباما بارعا في استمالة الفئات المختلفة لكسب ودها.

كل شيء تم إنتاجه من أمام شاشة كمبيوتر، مشاعر وحكايات جماهيرية من دون نجوم أو مواقع تصوير ولا حتى أصوات بشرية للشخصيات. الفيلم الأعلى مشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي أنتج بالذكاء الاصطناعي يا أعزائي. فيلم وحش الأم يقدم نفسه باعتباره قصة أصلية وليست مقتبسة من عمل سينمائي أو أدبي سابق. الأحداث تدور في قرية جبلية يغطيها الثلج، حيث تضع امرأة شابة مولودا غير عادي تلد تنينا صغيرا بدل من طفل بشري. بالنسبة للأم لا يمثل الأمر سببا للتخلي عنه، بل يصبح المخلوق طفلها يلي بتسعى لحمايته، بينما ينظر إليه سكان القرية باعتباره خطرا محتملا عليهم. الفيلم هيدا بيرصد صراع بين أم بتشوف طفلة كائنا يستحق الحب، ومجتمع لا يرى فيه سوى خطر يجب التخلص منه. فيلم وحش الأم اللي أنتجته قناة اسمها ميثرة أعقبته فوضى في إنتاج أجزاء تالية له من آخرين استغلوا نجاح الجزء الأول. ظهرت نسخ وأجزاء أخرى مستوحاة من القصة نفسها ومقاطع تحمل الاسم نفسه أو عناوين قريبة منه، إلى جانب أجزاء جديدة وتجميعات تضم أكثر من جزء في فيديو واحد. وتعتمد هذه النسخ هي أيضاً على أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الصور والمشاهد، ومع تدخل بشري في اختيار القصة وتقسيمها إلى مشاهد. الذكاء الاصطناعي صنع قصة مؤثرة وبدأ عصراً يمكن فيه لأي شخص إنتاج فيلم من غرفته، لكن هذا النوع من الإنتاج يواجه تحديات الحفاظ على ملامح الشخصيات وحركاتها وملابسها والبيئة المحيطة بها من مشهد إلى آخر. فهل سيصبح المستقبل مفتوحاً برأيكم أمام صناع أفلام لا يملكون ميزانيات أو ممثلين أو مواقع تصوير؟ ما بعرف، بس كلهم بيشبهوا بعض بهالأفلام اللي بتنتجها الذكاء الاصطناعي. إلى مواقع التواصل أبدت زينب سعيد إعجاباً بقصة الفيلم، فكتبت: الأم ترى ابنها أجمل حاجة في الوجود حتى لو كان مختلف عن الآخرين. هند محمود بتقول انزعجت من تكرار سرقة حقوق ملكية الفيلم، فكتبت: هي أي حكاية، شفت الفيلم بنسخ كثيرة من الفيلم بأشكال مختلفة. شريف حسن بيقول: غباء اصطناعي خرب العقول، فيلم سبب ضجة وأصبح الناس بيشوفوا أن الحيوانات أفضل من البشر. أما ناجح بن سالم فبيقول: الغريب أنه الجزء الثاني مش نفس الجزء الأول من حيث اسم التنين وملامح البطلة. الله يجيرنا.

0: قتل 80 شخصاً، 80 بني آدم اغتالهم وحده دون أي تنظيم عصابي. أول جريمة قتل ارتكبها كان عمره أقل من 13 سنة. هذه ليست الاتهامات الموجهة إلى هذا المتهم، هذه اعترافاته. الشرطة ألقت القبض عليه بعد مطاردات طويلة، وكانت في انتظارهم مفاجأة. جورلان لوبيس دازيلفا يبلغ من العمر 33 سنة، ألقي القبض عليه بمدينة مولونغو بولاية بارايبا، وهذه المنطقة تقع شمال شرقي البرازيل. الشرطة دهمت المكان الذي كان يختبئ فيه وسط منطقة من الأحراش والمياه، ووجدته متخفيا بملابس نسائية وشعر مستعار. حرب شخصية خاضها بمفرده، هكذا يصف المتهم جرائمه. ووفقا لاعترافاته، فأول جريمة تصفية جسدية ارتكبها هذا هو القاتل، وهو في 13 ردا على اعتداء تعرض له والده. لنشاهد معا لحظة القبض على هذا المتهم وسخرية رجال الشرطة من تنكره قبل أن ينتزع الشعر المستعار.
1: Ui, vamos virou Maria.
2: Mas rapaz, não for perto do presídio
1: assim. Vai, rapaz. Se chegar no presídio assim, tu ia se ferrar, boy. Disse a tu.
0: Cadê a Maria? لا يغركم إذا بين ماريا ولا لا، التال أتلا. جورلان وافق على تقدير المحققين بارتكابه

16 جريمة قتل منذ خروجه من السجن بمايو 2026، بينما قدر بنفسه عدد جرائم القتل التي ارتكبها منذ أن كان في 13 من عمره بنحو 80 جريمة. لكن هناك جانب آخر، جورلان مجرم متخصص. المتهم نفى انتماءه إلى أي فصيل إجرامي، وزعم أنه استهدف فقط أشخاصاً متورطين في الجريمة ولم يقتل أرباب أسر أو نساء أو عمالاً. يعني الزلمة عم بيقول لكم أنا عندي مبادئ، بقتل بشروط يعني. الشرطة البرازيلية أعلنت أن اختباء جورلان معظم الوقت في مناطق الأحراش صعب مهمة تعقبه، وأن المتهم تمكن من الفرار قبل نحو 20 يوماً بعد اشتباك مع الشرطة في منطقة ريو تينتو، قبل أن تنجح القوات في القبض عليه خلال العمليات الأخيرة. إلى مواقع التواصل الأخيرة الاجتماعي رضوان بيقول من صغره وهو بيقتل كان ينبغي إيقافه من وقت طويل. محمد قال المخدرات متوفرة كالقهوة، لذلك تربية الأطفال مسؤولية الجميع وليس الوالدين. هلأ هون إحنا ما عرفنا شو خص المخدرات بالتربية. أسامة بيقول تصلح لمخرجي هوليوود إنه كفيلم سينمائي قصته. أما روجينا فبتقول رحمتك يا رب، هذا شيطان بهيئة بشر.

مشهد بديع يا عزيزي ويا عزيزتي، ورح ضلني أقول عزيزي وعزيزتي لأنه أنتوا اتنين أعزائي. واحد من أكثر الأماكن جفافاً على وجه الأرض يشهد تفتحاً مذهلاً للأزهار بعد هطول أمطار غزيرة، أمطار حولت صحراء أتاكاما بتشيلي إلى بحر من الزهور، لوحة بنفسجية جميلة، الأرض الميتة نبضت بالحياة، الأمطار أيقظت ملايين البذور، ملايين البذور نامت تحت الرمال ثم استيقظت فجأة تحت سطح الأرض القاحلة، ملايين البذور التي تنتمي لنحو 200 نوع مختلف بانتظار الماء، والآن مساحات شاسعة من الصحراء مكسوة باللون البنفسجي بينما تطل براعم بيضاء ناصعة من بين شقوق الأرض. أتاكاما تشهد أكثر من مجرد أزهار، فالحشرات والقواقع والطيور والزواحف والثدييات بدأت تتكاثر وتنتشر أيضاً.

ومن الزهور إلى وردات يلي بتابعوا تواصل، بدنا نقول لكم أنه انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جبهات القتال تتسع في اليمن،
5: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
6: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
7: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
2: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
8: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
9: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
2: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

رأس الساعة، أهلا بكم من جديد، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. عراقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز، القوات الحكومية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين، والجماعة تقول إن غارات سعودية استهدفت مدينة صعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه.

0: البداية بما نقله موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوقع لإجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع، وجاء ذلك على وقع عودة لغة الوعيد والتهديد بين واشنطن وطهران بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب.
1: تفاؤل حذر ساد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرب حدوث انفراجة ما على صعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لكن سرعان ما تبدد ذلك وعادت لغة الوعيد والتهديد إلى المشهد، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب قبل إدلائه بتصريحات أخرى لموقع أكسيوس توقع فيها إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع دون استبعاد الخيار العسكري. في طهران قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحداً وسيشمل تأثيره الجميع، مضيفاً أن الحرب تمر بمراحل حساسة ومصيرية وفق وصفه. تزامنت تصريحات حاتمي مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية، أكد خلالها أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة، وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال من جهته إن طهران متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وتنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلاد لكافة السيناريوهات.
3: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد من جهته استعداد بلاده للحوار، كما لفت إلى عدم توقع أن تلتزم طهران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على حد سواء تشي بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لجولة جديدة من الهجمات ضد البلاد. حتى موعد الضربة المفترضة يبدو أن واشنطن تعول على سياسة ما تصفه بالخنق الاقتصادي. الرئيس ترامب قال في معرض رفضه للمقترح الإيراني الأخير إن طهران تريد اتفاقا لأنها تخسر بشكل بالغ وفق تعبيره. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن جهود تشديد العقوبات ضد طهران تؤتي ثمارها، لافتا إلى أنه أرسل فرقا إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصاديا.
0: في طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر جولستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم. نتابع.
4: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر جولستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
5: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
4: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
6: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
4: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل 148 معلما بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
7: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير، وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
4: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها. بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: إلى اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن قصفاً جوياً سعودياً استهدف شرق مدينة صعدة، وفي وقت سابق اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقاً في محافظة تعز أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، فيما أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين.
8: سوق في محافظة تعز استهدفته غارات جوية سعودية، ذاك ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين. يقول المتحدث باسمها إن مقاتلة سعودية من طراز F-15 أغارت على السوق الواقع في مفرق ماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 شخصا. المتحدث أضاف بأن المقاتلة شنت 4 غارات أيضا على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. يحيى سريع أفاد في بيان منفصل بأن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة شمالي البلاد. من جانبها قدمت القوات الحكومية رواية مغايرة لاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكراً وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصراً على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر، ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية، تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة. أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوما بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
0: مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي في 10 سبتمبر الحالي، اتجهت الأنظار إلى موانئ الخليج التي تستخدمها المملكة لمواصلة تصدير النفط، وبتحليل سجلي وبتحليل سجل المخاطر والامتثال في موقع مارين ترافيك ومقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية، تتبع فريق مسبار تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية لمعرفة ما إذا كانت الناقلات قد ظهرت قرب مواقع التحميل أو أجرت عمليات نقل محتملة بين السفن.
9: من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ الخليج، هكذا حولت السعودية مسار ناقلاتها النفطية بعد الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في 10 سبتمبر الجاري. بدأ هذا التحول واضحاً مع بيانات تتبع الشحن التي أوردتها تحليلات الشركات المتخصصة، وأظهرت ارتفاعاً في تحميلات الخام السعودي من موانئ الخليج بالتزامن مع توقف التحميلات في ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد تعطل خط الأنابيب. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بين الخليج العربي وخليج عمان، معتمداً على تحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك مع مقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية لرصد حركة شحن النفط التي تجريها الناقلات وهي في حالة تخف بعد إغلاق بث أنظمة التعرف الآلي AIS. في تفاصيل تحرك الناقلات، أوردت وكالة رويترز في 21 من الشهر الجاري تقديرين منفصلين لحركة النفط السعودي، فقد بلغ متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 2,900,000 برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، مقارنة بنحو 700,000 برميل يومياً في أغسطس الماضي وفق تقديرات جي بي مورغان. وعلى نحو منفصل، بلغ متوسط تحميلات الخام السعودي من الموانئ المطلة على الخليج نحو 3,700,000 برميل يومياً منذ 12 سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 2,900,000 برميل يومياً في وقت سابق من الشهر وفق بيانات فورتكسا التي أوردتها الوكالة. ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من رأس تنورة على أن تجري تحميلها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني. وفي تحليل منفصل استند إلى بيانات كيبلر، توقعت الشركة نقل نحو 2,500,000 برميل يومياً بهذه الطريقة في خليج عمان خلال سبتمبر، مقارنة بمليون وأربعمائة ألف برميل في أغسطس. وبناء على هذا التقدير الذي يشمل المنطقة ولا يخص الشحنات السعودية وحدها، شهدت منطقة الخليج العربي وخليج عمان تحركات لافتة لناقلات النفط، إذ تظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وجود 7 ناقلات نفط قرب ميناء رأس تنورة، مركز التصدير الرئيسي للنفط السعودي من الخليج العربي، خاصة بعد أزمة الحرب الإيرانية. فيما قدرت بيانات منصة تانكر تراكز أن نحو 14 مليون برميل من الخام السعودي حمل على 7 ناقلات نفط عملاقة من فئة VLCC في رأس تنورة على الخليج العربي في 20 سبتمبر الجاري. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات المخاطر والامتثال من مارين ترافيك أن معظم تلك السفن تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث أجرت تلك الناقلات عمليات شحن ونقل للنفط بين رأس تنورة ومواقع عمليات النقل بين السفن في خليج عمان في حالة انقطاع للبث وغلق لأنظمة التعرف الآلي AIS الخاصة بها. من بين تلك الناقلات برزت مجموعة شاين التي تضم 10 ناقلات غيرت أسماءها وأعلامها من السعودية إلى ليبيريا مطلع سبتمبر الجاري، وتعود ملكيتها جميعاً لشركة البحري بحسب سجلات السفن التي راجعها فريق مسبار. من أبرز الحالات الناقلة العملاقة سيلفر شاين، رقم المنظمة البحرية الدولية 9421415، والناقلة ماران أثينا رقم 9770505. ففي 14 سبتمبر الجاري سجلت بيانات المخاطر والامتثال مؤشراً إلى عملية نقل مظلمة محتملة بين الناقلتين قبال الفجيرة في خليج عمان. وبحسب سجل التتبع الذي راجعه الفريق، ظلت ماران أثينا ظاهرة في بيانات AIS بينما انقطعت إشارة سيلفر شاين، وتظهر صورة الأقمار الصناعية التي أحالتنا إليها بيانات المخاطر والامتثال تقارب الناقلتين في المنطقة، بينما يدعم فرضية وقوع لقاء بحري بينهما. بعد 6 أيام في 20 سبتمبر كشفت بيانات مارين ترافيك إجراء الناقلة سيلفر شاين عملية نقل مظلم أخرى للنفط من أحد مرافق التجميل البحري في ميناء رأس التنورة، كما توضح بيانات المخاطر والامتثال وصور الأقمار الصناعية. كما كشفت بيانات المخاطر والامتثال التي راجعها فريق مسبار إجراء الناقلة تيتانيوم شاين وتحمل الرقم 95194882 عملية نقل بين سفينتين مع الناقلة أولمبيك لايف، وتحمل الرقم 98442777 في 24 سبتمبر الجاري. وقبل 9 أيام من هذه العملية كشفت بيانات مارين ترافيك في 15 ظهور الناقلة تيتانيوم شاين وهي تجري عملية تحميل بحري في ميناء رأس التنورة، بينما كانت تغلق بيانات البث في الحالتين.
0: والآن إلى تطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال شمال القطاع وجنوبه، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الصناعة بمدينة غزة. كما سقط شهيد ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بالإضافة إلى جرحى.
10: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة. هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة. تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم والطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: في وقت سابق أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين في مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. انتشلت طواقم الدفاع المدني رفاة ل28 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نعمة في حي الدرج الشمالية مدينة غزة، وكان الاحتلال استهدفه في بداية الحرب، وتعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال، وما يزال تحتها رفاة عدد من الشهداء. في الضفة الغربية اقتحم عشرات المستوطنين وسط بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا في عدد من المقامات الإسلامية وفي الشوارع للبلدة. وأظهرت مشاهد مصورة لحظات اقتحام المستوطنين للمقامات وأداءهم طقوسا ورقصات في محيطها، إضافة إلى تجمعهم في شوارع البلدة وسط انتشار لجنود الاحتلال. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتزلئيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان.
11: الضفة الغربية ورقة حاضرة في الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش يدعو إلى شن حرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها بدعم ما وصفه بالإرهاب. في مقابلة مع موقع واينت قال سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي العمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخرا بعمليات تدمير المخيمات وتهجير سكانها. تهديدات سموتريتش التي لاقت إدانات عربية وإسلامية لا يمكن حصرها في الدعاية الانتخابية فحسب، بل تعبر عن أيديولوجية استيطانية تنفذ على الأرض بهدف تثبيت وقائع في الضفة يصعب تغييرها في حال خسر الائتلاف الحالي. طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وهجمات يومية للمستوطنين ضد مقومات الحياة الفلسطينية. فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامي ومخزن اتجاه إرهاب المستوطنين. ليس بعيداً عن الانتخابات، قررت المدعية العامة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات خشية استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بلدية مستوطنة معالي أدوميم قالت بدورها إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. الأماكن المقدسة حاضرة أيضاً في حرب السيطرة، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقعه تمثل خطاً أحمر ولعباً بالنار. بين صناديق الاقتراع ووقائع الميدان تبقى الضفة الغربية ساحة مفتوحة لمخططات تتجاوز الانتخابات الإسرائيلية وتهدد مستقبل الأرض وشكل السيطرة عليها.
0: رفض لاعبو منتخب أيرلندا لكرة القدم مصافحة لاعبي منتخب إسرائيل قبل انطلاق مباراتهما ضمن دوري الأمم الأوروبية في المجر. وخلال مراسم قبل المباراة خفض لاعبو المنتخب الأيرلندي رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي وارتدوا شارات سوداء على أذرعهم حداداً على الأرواح التي فقدت في الحرب على غزة.
12: في مباراة كان الموقف فيها أكبر من كرة القدم بدأت أيرلندا مواجهتها أمام إسرائيل برسالة صامتة، رؤوس منخفضة وشارات سوداء على أذرع اللاعبين، موقف قالت أيرلندا أنه تكريم لكل الأرواح التي فقدت حياتها في الحرب على غزة. وقبل صفارة البداية لا مصافحة بين لاعبي المنتخبين ولا تبادل للرايات، وكانت المباراة أشبه بمعركة لمدة 90 دقيقة، التحامات قوية وبطاقات صفراء، لكن في نهاية المطاف انتصر فيها الأيرلنديون بثلاثة أهداف دون مقابل. بعض المباريات تنسى فيها الأهداف والنتيجة، لكن هدف جاك مويلان سيبقى راسخا، فبعد تسجيله الهدف الثالث رفع الراية السوداء في وجه الجماهير الإسرائيلية نصرة للضحايا في غزة. مباراة لم يكن التوتر فيها غريبا، إذ كانت مهددة قبل أيام بالمقاطعة. حارس أيرلندا كافين بازانو انسحب من المباراتين أمام إسرائيل وقال إن قراره مرتبط بموقفه الشخصي من قتل المدنيين في غزة. وحتى خارج الملعب اختارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية تقليص تغطيتها، فلا استوديو ولا تحليل ولا تعليق. ثلاثية دون رد لم تخطف الأضواء من الموقف الأيرلندي الذي سيبقى أطول من أي نتيجة.
0: إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال حسن نصر الله إن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
13: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلش؟ أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم، بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
0: ميدانيا، تواصلت منذ صباح الأحد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأحدثها غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت بقضاء مدينة النبطية جنوبية لبنان، فيما أظهرت مشاهد مصورة اللحظات الأولى للغارات الإسرائيلية على البلدة.

0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث استهدفت مسيرات روسية كييف مرات عدة خلال يوم الأحد، وآخرها ما أفاد به مراسلنا بوقوع هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية مساء الأحد، فيما قال عمدة المدينة إن مسيرة استهدفت مبنى سكنيا من طوابق عدة أدى إلى اندلاع حريق ودمار في المبنى. في إسبانيا، حيث تحولت مظاهرة حاشدة ضد غلاء أسعار المساكن في مدريد إلى اعتصام مفتوح وسط مدريد للضغط على الحكومة لتمرير قانون السكن الجديد الثلاثاء المقبل. ونصب المتظاهرون المدعومون من نقابات المستأجرين والأحزاب اليسارية خياما وأعلنوا ما وصفوه بعصيان مدني حتى تلبية مطالبهم.
1: وسط العاصمة الإسبانية مدريد، هنا يعتصم المئات من النشطاء والمحتجين الإسبان على ارتفاع أسعار السكنات في العاصمة الإسبانية مدريد. هذا الارتفاع الكبير بالإيجارات أدى إلى طرد عائلات كثيرة من منازلها بسبب عدم قدرة هذه العائلات على تحمل الارتفاع الكبير في الأسعار الذي وصل في أحيان كثيرة إلى نحو 100% خلال السنوات الخمس الماضية. بالتالي هؤلاء يطالبون الحكومة بسن قوانين جديدة تحت قبة البرلمان بعدم تحديد مدد الإيجارات، بالتالي قطع الطريق أمام الشركات الكبيرة التي من الممكن أن تقوم بزيادة هذه الأسعار. هنا سوف أنضم إلى أوسكار وهو أحد النقابيين في نقابة المستأجرين، وسوف أسأله عن السبب الرئيسي لوجودهم في هذا المكان. Hola, buenas tardes, Oscar.
2: نحن هنا لأننا سئمنا عدم القدرة على تدبير أمورنا حتى نهاية الشهر، وسئمنا عدم تجديد عقودنا، وباختصار نريد أن يكون السكن حقا لا تجارة. نحن هنا لأننا نريد إقرار مرسوم ماري كارمن. لا أعرف إن كنتم تعرفون قصة ماري كارمن. هي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، عاشت في منزلها لمدة 70 عاما ثم أجليت منه.
1: إذن هنا نتحدث أن هذا الاعتصام تهدد نقابات المستأجرين بأنه سوف يستمر حتى إقرار هذا القانون، وتهدد النقابات بأنه إذا لم يتم إقرار هذا القانون فإنها ستتجه للضغط على القوى اليسارية الحليفة للحزب الاشتراكي الحاكم بإسقاط حكومته. معاذ حامد، التلفزيون العربي، مدريد.
0: الختام، تتابعون الآن اقتصادكم.
3: أهلا بكم إلى اقتصادكم، وهذه أبرز ملفات هذه الحلقة. وكلاء الذكاء الاصطناعي يتصرفون بلا حسيب ولا رقيب، وحرب الشرق الأوسط تدفع الأوروبيين نحو السيارات الكهربائية الصينية. نتابع أيضا واشنطن وبكين تتفقان على خفض جمركي منسق.

وكلاء الذكاء الاصطناعي باتوا يتصرفون دون توجيه أو تلقين، فهل هذا يعني خروجهم عن سيطرة الشركات التي أوجدتهم؟ وما الذي جرى تحديداً؟ OpenAI أبلغت عشرات الشركاء بمن فيهم حكومات باختراق أدواتها لأنظمتهم، في اعتراف من شأنه أن يزيد المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي المتقدم. والأمر لم ينتهي هنا، فقد قامت تقنية الذكاء الاصطناعي التابعة لOpenAI أيضاً بفحص مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارتا التعليم والتجارة، وذلك دون علم من الشركة نفسها. بدوره تمكن نموذج جيميناي للذكاء الاصطناعي التابع لجوجل تمكن من الوصول إلى أنظمة محمية لثلاث شركات خلال اختبار لقدراته في مجال الأمن السيبراني في أول واقعة معروفة من هذا النوع مرتبطة بنماذج الشركة. أما أمازون فقد أوقفت برنامج ميوز للذكاء الاصطناعي من تطوير شركة ميتا عن التسوق على موقعها نيابة عن عملائها، نظراً لأنه لا يعرف بنفسه أثناء تصفحه، حيث يبدو أنه يقوم بتسجيل بيانات اعتماد العملاء وتخزينها، وهو ما قد يشكل بحسب أمازون مخاطر على الخصوصية والأمان. هذه الخروقات الأمنية والسيبرانية لشركات وجهات حكومية قد تبدو بسيطة أمام ما قاله بيل جيتس نفسه المؤسس لشركة مايكروسوفت، الذي حذر من قدرة الذكاء الاصطناعي على قتل مليار شخص إذا وقع في الأيدي الخطأ. كيف؟ هذا ما نناقشه بعد قليل.

0: إذن للحديث عن مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي، معي هنا في الاستوديو السيد محمد رضوان الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي، أهلا بك معنا. يعني كثرت هذه الأخبار عن تصرف وكلاء للذكاء الاصطناعي بدون أي توجيه. دعنا بداية نعرف المشاهدين ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الصناعي تسألينه فيجيب، أما الوكيل فهو ما يقوم بالتنفيذ، بمعنى أنك تسألين كم سعر التذاكر، كم أسعار الفنادق، بينما يقول الوكيل الذكاء الصناعي بالحاجز للفنادق، بتأسيس الرحلة، عمل تنفيذي بحت.
0: طيب كيف تمكن من الخروج عن نطاق سيطرة الشركات التي صنعته؟ يعني
1: هي أعطته هدف محدد وصلاحيات واسعة، لم تعطته محددات أو أشياء لا يتجاوزها، فهو في سبيل تحقيق هالهدف قام بأي إجراء دون رقابة أو دون متابعة.
0: يعني تنبسط الموضوع أكثر، اليوم وكيل الذكاء الاصطناعي لديه صلاحيات واسعة انطلاقا من توجيه محدد يعطيه إياه الخبير أو الإنسان العادي.
1: أي موقع أو أي شركة تعطي وكيل ذكاء صناعي هدف محدد وصلاحيات واسعة سيقوم
0: هنا يكمن الخلل.
1: نعم.
0: في يعني استغلال هذه الصلاحيات الواسعة. لم نصل بعد إلى مرحلة يستطيع وكيل ذكاء الصناعي من تلقاء نفسه أن يعطي الأمر لنفسه وينفذ.
1: طبعا لا، الذكاء الصناعي ليس هو عقل منفصل بذاته، هو بناء على توجيهات وأوامر من المشغل لهذا الوكيل.
0: طيب هذا مطمئن لحد اليوم على الأقل، ما هي المخاطر من وجهة نظر تقنية بحتة؟ والشركات اليوم هي من تتحدث عن مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي، من وجهة نظر تقنية ما هي هذه المخاطر؟ إلى أين يمكن أن تصل؟
1: المخاطر غير محدودة، غير مقروءة، لأن حتى الآن نحن في طور التجربة، في طور استخدامات حديثة جدا لوكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها بلا حدود محددة إذا لم يكن للعنصر البشري الذي يستخدم هذه الوكلاء الذكاء الصناعي أن يجعل لها محددات في الاستخدام، أن يجعل لها قوانين تحكمها. يجب أن تكون هذه القوانين تلتزم بمعايير السلامة، معايير الأمن السبراني،
0: قوانين للاستخدام البشري للذكاء الاصطناعي،
1: استخدام الوكيل نفسه عندما الوكيل الذكاء الصناعي عندما يعمل في مهمة معينة يجب أن تكون له محددات، لا أقول له حقق هذا الهدف بدون أن يكون أن أقول له هناك محددات قانونية ومحددات رسمية عدم تجاوزها.
0: من خلال متابعتك لكل يعني التقارير التكنولوجية المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، فيك تعطينا مثال عن حادثة معينة هيك رنت جرس الأنذار؟
1: ما حصل في أستراليا من قدرة وكيل ذكاء صناعي خاص بأوبن AI باختراق وزارة الصحة، ليس اختراق، القدرة على دخول إلى بيانات وزارة الصحة والحصول على معلومات بطريقة غير قانونية، ولم تستطع وزارة الصحة اكتشاف هذا الموضوع إلا بعد 3 أشهر من حصول المعلومات هذه وبتبليغ من Open AI نفسها. هذا في ذات هذا الحدث خطر بعدة معايير، أول حاجة اختراق بدون قدرة على رقابة عليه، بحيث أنه لم تستطع وزارة الصحة المعرفة في هذا الخبر أو حتى الحكومة الإسرائيلية بمعرفة هذا الخبر إلا بعد إبلاغها ب3 أشهر.
0: أيضا يعني حصلت خروقات بموضوع الأمن السبراني، ك يعني ما تحدثنا عنه منذ قليل. ف يعني من الغريب جدا أن تكون شركة توظف شركة تكنولوجية أو جهة أحيانا تكون حكومية توظف شركة تكنولوجية لحماية أمنها السبراني، فيقوم المشغل الآلي أو وكيل الذكاء الاصطناعي بالخرق، يقوم نفسه بتنفيذ خروقات.
1: ما هذه أحد مهامه، هو لديه هدف في سبيل وصول إلى هذا الهدف للحصول على معلومات لتحقيق مهمة معينة، سيقوم بأي عملية ممكنة بما فيها هذا الذكاء الصناعي عالي السرعة عالي القوة. طيب. ينفذ أي مهمة كانت حتى لو كانت غير قانونية أحيانا أو تكون بدون تصاريح محددة.
0: طيب استدراك هذه الأخطاء كيف يحدث؟ هل هو بالتوجيهات التي تعطى للذكاء الاصطناعي أنه لا تفعل ذلك، لا تقوم بالخروقات، أم بتطوير آخر؟
1: والله بدءا يجب أن تكون هناك معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل أي تكنولوجيا، مثل أي قوانين عالمية تخص مثلا الطاقة النووية أو استخدامات بعض التكنولوجيات الحساسة، أن يكون هناك معايير دولية ورقابة دولية على هذه الاستخدامات. بحيث المؤسسات التي تستخدم هذه التقنية بما فيها الآن المعايير هي معايير داخل الشركات نفسها، وهي لا تكفي للحكم أو تحكم الشركات، أو AI لديها معايير خاصة فيها، لكن مع ذلك حصل اختراق. إذن يجب أن تكون هناك معايير دولية تتحكم وتحكم هذه الاستخدامات. بناء على ذلك تقوم كل مؤسسة لديها هذه التكنولوجيا بوضع معايير لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون الاضطرار للاستغناء عنه للفائدة الكبيرة الخاصة فيه، مثل ما له ناحية إيجابية وله ناحية سلبية أيضا.
0: طيب بالنسبة لنا كأفراد إذا استخدمنا، وهلأ كتير على كل حال درجة أشخاص يشترون مساعدين بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عدة مهام، هل يمكن أيضا أن نتعرض كأفراد لهكذا مخاطر؟
1: جدا، خصوصا أن الآن هي ميزة قوية جدا، يستطيع الآن وكيل الذكاء الصناعي في جهازك الخاص أن يرد على الرسائل، أن ينظم مواعيدك، أن يخطط لحياتك اليومية، لكن دون أن تضعي فيه الحاجات الخاصة أو تكشفي كل ما لديك من معلومات لهذا الوكيل الذي في النهاية سيستخدم هذه الأدوات أو هذه المعلومات ربما بطريقة خاطئة، فيكون هناك استخدام متوازن بين الحذر والاستخدام الجيد.
0: ما بعرف إلى أي مدى بعطينا أن نكون حذرين في الوقت الذي يعني كل الهواتف يعني تختزن قدر عالي من المعلومات الخاصة والعالية الخصوصية. على كل حال هناك أيضا تحذير بيل غيتس الذي يقول إنه المساعد الآلي أو الذكاء الاصطناعي جزء ما من هذا الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتسبب بمقتل حوالي 1 مليار شخص إذا وقع بالأيدي الخطأ. كيف فهمت حضرتك لهذا التحذير؟
1: هو تحذير عام، هو ليس إحصائية بأرقام محددة مستهدفة، هو تحذير استباقي، وهذا مهم جدا، وممكن لاحظ خلال الأسابيع وليس الشهور السابقة في تحذيرات من كبرى قادة الذكاء الصناعي بالحذر في استخدام الذكاء الصناعي من الوقوع في أيادي سيئة، مثل ما حصل من الأيادي المشغلين نفسهم حصل مشاكل، فتخيلي ماذا يحصل إذا كان وقع في أيادي سيئة أو في استخدام خاطئ، تكون كارثة حقيقية. فإذا تحذير مهم، لكن يجب أخذه على أساس أنه تحذير استباقي لإعادة معايير استخدام الذكاء الصناعي ووكلائها.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد رضوان، الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: شكرا لك.
0: شكرا.

0: معادلة معقدة تضر برغبة واشنطن، سأشرحها لكم. الولايات المتحدة تسعى لمحاصرة النفوذ الصيني، لكنها تخوض حربا في الشرق الأوسط، فترتفع أسعار النفط في أمريكا، والمحصلة زيادة إقبال حلفائها على السيارات الكهربائية الصينية. نبدأ على سبيل المثال بالاتحاد الأوروبي الذي استهدفته واشنطن بسهام الرسوم الجمركية. استورد الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مركبات كهربائية صينية زاد عددها على 213 ألف سيارة، بزيادة نسبتها 76%، وهذا رقم ضخم خاصة بالنسبة لمنطقة تحتضن علامات عريقة مثل بيجو ورينو. الأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة لألمانيا، بلد المرسيدس والبي أم دبليو، فقد ازدادت واردات برلين من علامات شانغان، روكس، زيكر وسواها من العلامات الصينية منذ بداية العام ب 39%، وفي الفترة ذاتها زادت واردات بريطانيا من هذه المركبات الكهربائية الصينية بواقع 18%، متجاوزة 17 ألف مركبة. تخيلوا مثلاً أن علامة جايكو الصينية تزاحم لاند روفر وعلى أرضها. أما أستراليا فقد قفزت وارداتها بواقع 106%. إذن اكتساح للمركبات الكهربائية الصينية حتى في أسواق الدول التي اعتبرت تاريخياً حليفة للولايات المتحدة. للحديث عن هذا الموضوع معي من برلين الخبير الاقتصادي الدكتور توماس أودونيل، الزميل العالمي في مركز ويلسون. أهلا بك معنا. بداية، ما طبيعة العلاقة بين ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا وبين الإقبال الكبير على السيارات الكهربائية الصينية؟
1: شكرا لاستضافتي مجددا على التلفزيون العربي. بالطبع ثمة اتصال وثيق، وهذا استمرار لعدة مشاكل أصلا موجودة. إن الاتحاد الأوروبي كان يواجه مشاكل مع استيراد السيارات الكهربائية من الصين التي كانت تأخذ حصة من الأسواق الألمانية والأوروبية من صانعي السيارات، ولكن أيضا الأوروبيون سيما فوكس فاجن كان غالبية سياراتها تباع في الصين، والأوروبيون يخسرون هذه السوق في الصين، لذلك يواجهون مشاكل هائلة في صناعة المركبات. كانوا يبيعون مع ذلك بعض السيارات بإعانات كبيرة كألمانيا، وأوقفوا الإعانات، وحينما بدأت تتوافد السيارات الصينية بكثرة، وفي 2024 الاتحاد الأوروبي فرض حوالي 35% على الاستيراد على الواردات الصينية، ومن ثم 10% إضافية، لذلك 45%، والآن ثمة خشية من نقص الوقود، بالتحديد وقود الديزل المتعلق بإغلاق مضيق هرمز وحرب إيران، وهذا يدفع الأشخاص في الاتحاد الأوروبي كان ربما نسميه ذعرا هلعا لطلب السيارات الكهربائية الصينية التي الآن تشكل نسبة متزايدة. لا أعرف إذا كان ذلك مستداما، ولكن بإمكاننا الحديث أكثر عن ذلك. إذن هو متصل بمضيق هرمز، ولكن هذه القصة كانت أصلا دائرة بين الاتحاد الأوروبي والصين.
0: تماما كانت دائرة حتى يعني سنوات إلى الوراء، وحاول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات عديدة للحد من ذلك. ولكن برأيك هذه الزيادة في الإقبال على السيارات الكهربائية الصينية كانت محسوبة في أوروبا؟ يعني نتحدث عن نسب تصل في دول الاتحاد إلى 76% ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
1: كلا، أعتقد أن هذه صدمة للنخبة الأوروبية أو النخبة الأوروبية. ثمة بضعة مسائل في أوروبا جارية. بعض البلدان مثلا المجر قالوا أنهم بإمكانهم أن يبرموا اتفاقا مع الصينيين وأن يستحدثوا مصنعا صينيا في المجر لمساعدة الصينيين لتفادي هذه الرسوم، ولكن أيضا تحمل تكلفة مصنع في فالنسيا في إسبانيا، وأيضا في بلد آخر تم بيعه في فالنسيا مثلا في الصين، ومصنع آخر شاري في إسبانيا كان تم بيعه. لذلك تصنيع السيارات كان أحد الخيارات وأحد الحلول، ولكن إدارة بايدن في الولايات المتحدة وضعت 100% رسوما على السيارات الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة لحماية صناعة المركبات الأمريكية، وبطبع ترامب استمر بذلك بل زاد عليها. وأوروبا كانت متأخرة عن ذلك حيث فرضت 35% من الرسوم، وبعض الدول لا تريد أن تقوم بذلك، تريد أن تتعامل مع الصينيين.
0: ما الإجراءات برأيك الإضافية التي يمكن أن يفرضها الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه من ناحية هو يضع بعض الرسوم الجمركية، ولكن من ناحية أخرى هذه السيارات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي تتمتع بالخدمات اللازمة والصيانة وتتوفر القطع يعني بسهولة؟
1: نعم، إذا ما نتحدث عنه حاليا هو أن الاتحاد الأوروبي يريد الحديث مع الصينيين، وأن يكون ثمة نسبة حوالي 15% من السقف للمبيعات، وربما بإمكانهم أن يجعلوهم يغلقون هذه النسبة طوعيا لنسبة 15%، ولكن كالولايات المتحدة ممكن أن يفرضوا الرسوم بنسبة 100% كما الولايات المتحدة، ولكن إذا ما أرادوا أن يسمحوا بدخول السيارات الصينية فيجب أن يوطنوا المصانع لتكون السيارات الأوروبية أكثر تنافسية، والكثير من المصانع تغلق في أوروبا كما في ألمانيا، ويفكرون الآن بكيفية إعادة إجراء الأمور، وهذه مشكلة الآن.

0: أنه يجب أن يكون ثمة استراتيجية قوية جديدة، والأمريكيون والصينيون لديهم كهرباء أرخص.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور توماس أودونيل الخبير الاقتصادي وزميل عالمي في مركز ويلسون. الآن إلى جولة مع عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها خلال الساعات الأخيرة، ونبدأ مع أخبار أكبر اقتصادين في العالم، حيث توصلت الصين والولايات المتحدة إلى ترتيب متبادل لخفض الرسوم على سلع تبلغ قيمتها 30 مليار دولار من كل جانب. يعد هذا الاتفاق ثمرة للقاء قمة زعيمي البلدين دونالد ترامب وشي جين بينغ الذي عقد في واشنطن نهاية الأسبوع الماضي. وفي السياق الأمريكي أيضا، حذر قطب وول ستريت وارن بافيت من تراكم العجز في ميزانية الولايات المتحدة، وقال إن هذا الواقع يدفع الدولار نحو الهاوية. يشار إلى أن الميزانية الأمريكية الراهنة التي تنتهي في نهاية سبتمبر الحالي تعاني من عجز متوقع قدره تريليونان ومئة مليار دولار. نذهب إلى بغداد، حيث كشفت الحكومة العراقية عن توصلها إلى تفاهمات تضمن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى البلد العربي، والتي من المتوقع وصول شحنة جديدة منها خلال أيام. في فرنسا يدخل قانون جديد حيز التنفيذ لفرض رسوم على الأزياء فائقة السرعة في محاولة من باريس للحد من آثارها السلبية. نشاهد معا هذا التقرير ثم نعود لمناقشة أهم الأخبار التي عرضناها.
2: أستاذ يان، اشتريت هذا القميص من أحد المواقع، مواقع الموضة السريعة، ودفعت حوالي 6 يوروهات فقط، ولكن السؤال، هل هذه هي الكلفة الفعلية لهذا القميص أم هناك كلفة أخرى يعني لا نعرفها؟ وما رأيك بهذا القميص؟
3: وراء هذا المنتج الرخيص كلفة خفية. أولاً كلفة بيئية، فهو مصنوع من البوليستر الذي يصعب إعادة تدويره، ما يجعله مصدراً دائماً للتلوث. ثانياً كلفة إنسانية، إذ يعتمد إنتاجه على استغلال العمال الذين قد يعملون حتى 75 ساعة أسبوعياً مقابل أجور زهيدة وإجازات محدودة. ثالثاً كلفة اجتماعية، فهذه المنتجات لا تدفع ضرائب، ما يعني موارد أقل للمستشفيات والدرك والشرطة.
2: للحد من الأزياء فائقة السرعة، أقرت فرنسا قانوناً يفرض رسماً بيئياً يبدأ من 25 سنتاً للقطعة ويصل إلى 20 يورو بحلول 2030. حظر الإعلانات والترويج لهذه العلامات، كما إلزام الشركات بالكشف عن مكان التصنيع والأثر البيئي والاجتماعي. القانون الجديد يجعل هذه الأزياء أكثر تكلفة وأصعب تسويقاً من دون حظرها. دلال معوض، التلفزيون العربي، باريس.
1: نناقش الأخبار التي رصدناها مع محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي الزميل علي القيسية. أهلا علي.
4: أهلا معوض.
1: البداية بطبيعة الحال من تقييم نتائج قمة ترامب تشي التي يعني كانت منتظرة.
4: نعم، الحقيقة كانت الأمال والتوقعات لربما بسقف عالي، لكن الذي تمخض عن هذه القمة خفض الرسوم الجمركية بواقع 30 مليار دولار لكل طرف، وهذا يمثل أقل من 10% من حجم تداولات التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز العام الماضي حاجز 400 مليار دولار. والواضح بأن هذه السلع التي شملها التخفيض الذي لم تعلن تفاصيله بعد تنطوي على سلع غير حساسة وسلع بسيطة جدا.
1: طب ما تفسير ذلك؟
4: تفسير ذلك بأن الملفات الكبيرة بقيت عالقة بين البلدين. نتحدث هنا عن أشباه الموصلات، نتحدث عن سيارات كهربائية، نتحدث عن قطع غيار الطائرات، وهناك ملفات شائكة لم تحسم، بمعنى أن الرئيس الأمريكي كان يتأمل أن يوافق الرئيس شي جي بينغ على استيراد 200 طائرة من طراز بوينغ، بالإضافة إلى تسهيل دخول فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية نحو الأسواق الصينية، وفول الصويا تحديدا حساس للغاية للقاعدة الانتخابية للرئيس صحيح. الأمريكي، لأنه ينتج في المناطق المحسوبة تقليديا على الحزب الجمهوري.
1: أيضا بالأخبار الأمريكية تحذير وارن بافيت من تداعي الدولار، لماذا؟
4: هذا التحذير مهم للغاية، لأنه يصدر من شخص يعتبر رقم واحد في وول ستريت عبر 60 عاما من عمره. وارن بافيت منذ فترة، وحتى قبل الانتخابات، هذه الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب من جديد، كان يحذر من السياسات المفرطة

0: في الإنفاق التي تؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية الأمريكية. إذا ما استثنينا عامي 2020 و2021 أنذاك نتيجة تداعيات كورونا، وصل العجز إلى حوالي 3 تريليونات دولار في ذلك الحين، لكنه تاريخيا لم يصل في الظروف العادية إلى أكثر من تريليوني دولار. نحن الآن تجاوزنا 11 شهرا من عمر الميزانية، وتبقت أيام معدودة حتى تنتهي بشكل كامل، تجاوزنا عدبة التريليوني دولار. هذا ناتج عن الإنفاق الذي أقره الرئيس الأمريكي في جزء منه على الإنفاق العسكري.
1: بس ما يحذر منه باسيت، يعني كان يسعى إليها الرئيس ترامب، كان يريد خفض قيمة الدولار ل يعني تسهيل أو لدفع لإعطاء دفعة للصناعة الأمريكية والتصدير الأمريكي.
0: بافيت كان من أشد المعارضين للسياسات الجمركية التي جاء بها الرئيس الأمريكي، كان يطالب بتحرير التجارة، تقوية المنتج الأمريكي من خلال جودة وكثافة الإنتاج واستخدام الـ AI في الإنتاج الأمريكي حتى يتمكن من غزو الأسواق العالمية، وبالتالي يقلص فجوة الميزان التجاري بما يؤدي إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، نمو فخلق في الوظائف فزيادة في العائدات الضريبية بما يؤدي إلى تقليص العجز في الميزانية. وعد ميزانية اليوم نتحدث عن تريليوني دولار في العجز،
1: صحيح،
0: لكنه في عام 2056 سيصل إلى 6.6 تريليون دولار، وهذا يمثل 175% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وهذا مؤشر خطير جدا، قد يدفع بوكالات التصنيف العالمي إلى خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وبالتالي عند أي اقتراض لواشنطن من أسواق الدين بسندات الخزينة أو بشهادات الإيداع فإنها ستضطر إلى دفع قيم فائدة أعلى وبالتالي تزداد الفائدة.
1: سريعا لنمر أيضا على ما تقوم به الولايات المتحدة في العراق، يعني هناك انفراجة في وفرة الدولار مع ترقب وصول شحنة جديدة، ما الذي تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به؟
0: ببساطة هي في شهر أبريل الماضي قامت بحجب 500 مليون دولار كان من المفترض أن تصل إلى العراق بعد نشوب الحرب في الشرق الأوسط. أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقنن وصول الأموال إلى العراق لأنها تظن بأن جزء من هذه الأموال تسرب إلى أطراف محسوبة على إيران، وبالتالي طلبت من العراق بعض الإجراءات الشفافة التي من شأنها أن تؤكد مصادر إنفاق هذه الأموال، وبالتالي هذا الإجراء من شأنه أن يحسن قليلا من المؤشرات الاقتصادية في العراق في المدى القصير.
1: شكرا لك علي القيسي، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، إلى اللقاء غداً.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
0: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟ نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية. يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي. مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج وفي رواية أخرى، ونستمر في النقاش والحوار مع اللواء عباس إبراهيم المدير العام السابق لجهاز الأمن العام اللبناني. أهلا وسهلا مرة أخرى سيادة اللواء. وصلنا في الحديث عند المرحلة عام 2020 إلى ما بعدها، وعام 2020 تحديدا وقع حدث خطير في لبنان وهو انفجار مرفأ بيروت. في هذا الحدث كنت أنت مديرا عاما للأمن العام اللبناني، وفي مرحلة لاحقة تم استدعائك من قبل المدعي العام للنقاش حول دورك أو مسؤوليتك في موضوع الانفجار، وقيل في تلك المرحلة بأنه كانت لديك معلومات عن وجود مواد خطيرة في المرفأ.
1: موضوع المرفأ مع الأسف يعني ذهب بمسارات لم يكن يجب أن يذهب إليها. أول شيء دكتور، تعرف أنه وظيفة الأمن العام على الحدود البرية والبحرية والجوية هي التحقق من عبور الأشخاص، بمعنى وحتى بالقانون اللبناني لا علاقة للمديرية العامة للأمن العام بكل ما يمت بصلة للبضائع. بضائع موضوع له أجهزة خاصة فيه على المعابر هي بتتعاطف فيه. بالسنة 2013 جانا خبر انه هناك باخرة اوكرانية عليها قبطان وبحارة روس واوكران، نشوف هالخليط بوقتها. نعم. والباخرة عليها حمولة جاي ترانزيت عبور عبر مرفأ بيروت، بدها تحمل بضاعة على متنها وتنطلق من مرفأ بيروت، يعني ما عندها بضاعة تفرغها على المرفأ. وهي الباخرة تعطلت لأسباب فنية يعني، وعلى متنها نيترات الأمونيوم، كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم. الحمولة هاي رايحة باتجاه موزمبيق.
0: هاي 2013
1: 13
0: نعم.
1: فنحن واجبتنا والجهة الكرو اللي هو الطائم يعني نعم. البحارة تعرضوا لحادث، واحد منهم وقع على الدرج وتعرض لموضوع طبي وما بنعرف شو بدنا نعمل فيهم، لأنه صاحب الباخرة وقف دفع معاشات للشباب، وبالتالي صاروا عمال المرفأ، والمرفأ هو اللي طعميهم حتى للجماعة. وضع إنساني، نحن معنيين بهذا الشق، شق الأفراد مش شق البضاعة.
0: نعم.
1: إنما وجبتنا نفيد السلطة السياسية. نحن عملنا بريد اسمه بريد خاص هيدا بالتداول للرؤساء الثلاثة، وزير الداخلية ووزير الأشغال المعنيين بالموضوع. قلنا لهم صار الموضوع هو باخرة عليها نترات، لأنه النترات مواد خطرة وعليها بحارة، ونحن عم نتابع بما يعنينا عم نتابع موضوع البحارة 2013.
0: نعم.
1: عملنا واجباتنا اللي هي إفادة السلطات، المقصود بهذا البريد منهم نفيدهم عن وضع الأشخاص،
0: المواد الخطيرة كمان،
1: عن وضع الأشخاص، بس نحن مضطرين نفيد عن هذه المواد لأنه في خطورة.
0: نعم.
1: عملنا واجباتنا، انتهى الموضوع بالنسبة لنا، تابعنا موضوع البحارة. اجت لعنا السفارة الروسية والأوكرانية، كل واحد عم بيطالب بجماعته انه قديه بدو ضلوا قاعدين على البحر. فالمهم نحن وفقا للقوانين لازم يضل على الباخرة المعطلة اربع اشخاص على الاقل، ابقينا اربع اشخاص. رجت تدخلت السفارات قلنا لهم تروحوا بتجيبوا قرار قضائي للسماح لهو الاربع يتركوا الباخرة. فبالفعل راحوا على القضاء مدعى تمييز، جابوا قرار قضائي وقلنا لهم الله معكم.
0: نعم.
1: ما عندنا مشكل. فبيت الباخرة من دون بحارة إلى أن طلبوا الفنيين تعويم الباخرة، بمعنى أنه يجب على الباخرة خلاص هيدي لم تعد صالحة للإبحار، بدوا يغرقوها بالماء، هيدا تدبير بياخدوه بالبواخر عن مرافق. فالقاضي اللي عم يتابع القضية أمر بإنزال هاي البضاعة كلها على أرض المرفأ بما فيها الأمونيوم. بالقانون اللبناني قانون الأسلحة والذخائر دكتور، إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري. يعني نحن أنا كنت بمديرية المخابرات وكنا معنيين، الأمن العام غير معني بهالموضوع، بس بقول لك من خبرتي بمديرية المخابرات كضابط جيش، نرفع بريد لوزارة الدفاع لمجلس الوزراء إنه جاي بضاعة مواصفاتها كذا، نسبة الدونسيتي تبعها أو الكثافة تبعها هالقد، لأنه كل نسبة كثافة إلى طريقة التعامل.
0: نعم.
1: بيطلع مرسوم جمهوري بعد فريق من الجيش بيكشف على هالبضاعة، وفريق آخر بيكشف على المكان اللي بدها تتخزن فيه البضاعة عند المستورد يعني.
0: نعم.
1: لا يتأكدوا من سلامة ومواصفات التخزين، إنه صالحة لهي الأمكنة، صالحة لتخزين هذا النوع من البضاعة. وهذا كله مسار أنزلت البضاعة بقرار قضائي، والأجهزة الأمنية بالآخر تتبع القرار القضائي شو ما كان. قطعة أخبار بالنسبة إلي أخبار هالبضاعة ل
0: 2020
1: لل 2020.
0: طب هي مش البضاعة يعني كانت لسفينة أوكرانية روسية،
1: سفينة البحارة أوكرانية روسية.
0: لكن السفينة لمين؟
1: السفينة صاحبها أفريقي على ما أعتقد أو بلغاري.
0: نعم
1: بلغاري. فأوكي انقطعت الأخبار، كان ترد أخبار من مكتب الأمن العام على المرفأ لمكتب المعلومات بالمديرية، ومكتب المعلومات ما بيبعتها للمدير العام لأنه هيدي أخبار بضاعة نحن غير معنيين فيها. المعنيين الأجهزة المعنية حطت إيدها على الملف، فأصبحت المديرية عندنا خارج الموضوع. بال2020 إجا بريد إنه جهاز أمن الدولة فتح تحقيق بموضوع تخزين البضاعة هو ومدة عام التمييز. مدة عام التمييز أعطى إشارة إنه في فجوات بمركز التخزين أو مركز الاحتجاز للبضاعة، إنه هيدي الفجوات أفلوها وما تخلوا حدا يفوت أو يطلع على هيدا المخزن. فقاموا بوجبهم أمن الدولة، أقفلوا الفجوات وقالوا له لمدة عام التمييز نحن عملنا بإشارتك وأقفلنا الفجوات. انتهى الموضوع هون، إلى أن بعد شهرين ثلاثة حصل الانفجار اللي هو ناتج ما بعرف عن شو، تلحيم للباب اللي كانوا عم بيسكروه أو اعتداء إسرائيلي أو حدا فجر أو اللي هو، لأنه بيّن بعدين أنه ظروف التخزين لا تراعي السلام العام. ونحن يعني برجع بقول
0: لك، إذا بدي أخلص بخلاصة من كل ما قلته سيادة اللواء، الإهمال.
1: نعم.
0: الإهمال وعدم وجود متابعة حقيقية من قبل والتنسيق ما بين المؤسسات هو من الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا.
1: فينا نقول هيك دكتور، مش أقل مش أكتر من هيك، فينا نقول هيك رغم يعني فداحة النتائج، بس فينا نقول أنه لم تتابع القضية كما يجري من قبل الأجهزة المسؤولة عن البضائع على المرفأ. هون بس بدي أعمل خلاصة إنه الأمن العام على المطار على المرفأ
0: تخصص الأفراد،
1: هذا موضوع نعم. لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. وأنا استدعيت بالمرة الأولى، هو تناوب على الملف قاضيين، القاضي الأول تم استدعاء يعني اتصل فيه بالتليفون قال لي لواء فينا نشرب قهوة بدي أسألك عن موضوع المرفأ. فرحت لعنده سألني سؤال قال لي خلص هالقد كشاهد. القاضي الثاني صار يستدعي كل العالم كمدة عليهم، صار يعتبر انه انت عرفت في في نترات يعني انت مدة عليك ما قمت بواجباتك. فكمان رحت وحقق وعم اخذوا افاته وانتهى الموضوع. هلا الموضوع ماشي بالقضاء يعني.
0: نعم. بنفس الفترة سيادة اللواء بدأت كمان انت تتسع الادوار التي تقوم بها.
1: نعم.
0: وبدأت لك دور ايضا في الداخل اللبناني.
1: صحيح.
0: وساطات في تشكيل الحكومات من 2018 إلى 2020، وأيضا قمت بدور مهم جدا أعتقد لابد أن نسلط الضوء عليه، وهو مع هوكشتاين في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل في تلك الفترة.
1: نعم.
0: وكان في هنالك تعقيدات وصعوبات رغم انه الموضوع انجز تقريبا.
1: نعم نعم. تنبلش بال اذا بدنا نحكي بترسيم الحدود، خلينا نبتدي بالبريه لانه هي نعم. سبقت البحريه. نحن بعد انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان اثر حرب 2006 بقي 13 نقطة هم موضع اعتراض من قبل الدولة اللبنانية، تحفظ. بيجي لعندي قائد قوات الدولية في لبنان
0: اليونيفيل،
1: بيعمل لي اليونيفيل بال 2017 اول 18 بيقول لي لواء انا حامل لك رسالة من الاسرائيليين. قال له تفضل. قال هني هيدي 13 نقطة بده يحلوا الاشكال وبده يرسموا الحدود بشكل نهائي. قلت له عظيم، شيء كتير منيح. قال بس الرسالة انه بده انت تفاوض، يعني سموك بالاسم
0: الاسرائيليين.
1: نعم
0: نعم.
1: بدهم انت تفاوض لانه بيعتبروا بهالمفاوضات ممكن نوصل لنتيجه استنادا للي عامله. قلت له انا تعيين من يفاوض بده قرار سياسي يعني، وبالتالي بروح بشوف براجع السياسيين، بنقل الفكره كفكره وبنقل الاقتراح. رحت، كان في اجماع من الرؤساء الثلاثه انه لا انت اللي فاوض، ما شو المشكله. ونحن هيدا شيء كلنا كسياسيين بدنا يتثبت موضوع الحدود. ما بيجوز يضل في تحفظات لانه بتعمل خروقات امنيه. فعملنا فريق تفاوض من الجيش لانه هن المعنيين ومن الامن العام ليبقوا يتابعوا بيني وبين الاسرائيلي يعني. وما في تفاوض مباشر لأنه كانوا يجتمعوا بالناقورة على الحدود الفلسطينية، فريق إسرائيلي والفريق اللبناني وبينهم أمم متحدة. ضباط الأمم المتحدة بتوجه بالكلام الفريق للأمم المتحدة وهو بينقل الكلام للفريق الآخر.
0: تفاوض غير مباشر.
1: غير مباشر. أنا ببيروت يعني. رغم أنه طلب مني أكثر من مرة اترأس الوفد المفاوض.
0: كان الأمريكيون حريصين على حل هذا الملف بشكل صحيح. كبير.
1: فنحن جينا، أنا قلت لهم جماعة الفريق، قلت لهم الاستراتيجية تبعي أن نقسم هو 13 نقطة لمجموعتين، مجموعة 6 نقاط ومجموعة 7 نقاط، ونبتدي لما نخلص أول سلة نضعها جانبا وما منرسم الحدود على الأرض لنخلص 13 نقطة. فبلغوا الإسرائيلية قالوا لهم موافقين، ابتدينا حلينا أول 6 نقاط. قلت لهم هلأ بدنا ننتقل لنقطة اسمها البي 1. البي 1 الترسيمة يؤثر على الحدود البحرية لاحقا، هذا موضوع فني.
0: نعم.
1: فبتقولوا لهم للإسرائيلية نحن لن نرسم البي 1 لنرسم البحر.
0: ربط الترسيم الحدود البرية بالبحرية.
1: البحرية. نعم. لأنه ترسيم البيوان بده هو يحدد حقنا بالمياه الاقتصادية الخاصة،
0: وخاصة أنه إذا كنت بفهم المرامي ذلك أنه الجزء من الاهتمام الإسرائيلي في البحر بدرجة كبيرة لأنه الثروات اللي
1: صحيح.
0: موجودة.
1: لما نعم. سألوني الوفد اللبناني قلت لهم لأنه بس نرفض نرسم البر ما بيبقى معنا أوراق تفاوض نأثر فيها على البحر، وبالتالي نعم. الإسرائيلي حيبرم ظهره يتركنا معلقين بموضوع البحر. نحن مصرين نرسم البحر لأن في ثروات دفيني كمان بالبحر. فقال الإسرائيلي بأول جلسة قال لهم أوكي من أجل البيوان خلينا نستمر. استمرينا، وأزب الإسرائيلي ببلش يحط على النقاط اللي اتفقنا عليها
0: علامات
1: وبطون فصار استنفار وصار حيصير في اشتباك بين الجيش اللبناني لأنه الاتفاق هو ألا توضع أي علامة لنخلص 13.
0: شو كان موقف حزب الله بهذيك المرحلة؟
1: حزب الله كان متفرج. حزب الله يعني بالمراجعات دكتور نعم. هاي كل الحدود لا يؤمن فيها ولا يؤمن أنه ما في إسرائيل، هذه أرض فلسطينية
0: نعم.
1: بس ما تقرره الدولة نحن معه، أنتوا حرين، هذا الموقف الرسمي نعم. فصار استنفار مهم. وقفت المفاوضات، بيجي لعندي السفير الأمريكي بزورني، نعمل لقاء سري بوقتها بالناقورة، روح أنا على الناقورة قائد اليونيفيل وهو فبيقول لي لواء لازم تكمل قصة البر ونخلص 13 نقطة. قلت له أنا جاهز بس بتكون تخلصوا لي البحر. قال لي البحر هلأ في صعوبة خليها للمرحلة الثانية. قلت له طالما الصعوبة قائمة خلي الكل للمرحلة الثانية. فكان في خط مرسوم قبل أو اقتراح اسمه خط هوف. نحن حقوقنا بالمي هي حوالي 850 كيلومتر. خط هوف بال 2012 أعطانا تلت هذه المساحة. ونحن كنا رافضين الخط أكيد. فالمهم وقفت المفاوضات. يحكوني السياسيين إنه كمل وصار في ضغوط أمريكية إنه كملوا بعد في 6 نقاط أو 7 نقاط ومستعدين يدفعوا 500 مليون دولار على ترسيم كل نقطة. فأنا قلت لهم أوكي بدكم تكملوا على هاي الطريقة خلوا حدا غيري يكمل التفاوض لأنه بدكم توصلوا على محل نحن ما بقى لنا حق بالمي من هلأ لمئة سنة على قاعدة إنه الإسرائيلي سيهمل هذا التفاوض وما في قوة بالعالم رح تجبره يفاوض. فوقفت المفاوضات إلى أن يزورني شخص قال لي لواء أنا بتعرفه لأموس هوكشتاين؟ قلت له لا ما بعرفه. قال لي الرجل حابب يلتقيك. قلت له شو بده؟ قال لي موضوع البحر.
0: كان صار معين
1: صار عم بيتابع الملف
0: الإدارة بشكل رسمي
1: صحيح.
0: نعم.
1: والرجل ما بده ضيع وقته قالوا له مع اللواء فيك تحل الموضوع بأسرع طريقة. قلت له أوكي وين؟ قال لي وين ما بدك. قلت له هو وين بده بيلتقى فيه. فبهالأثناء جينا على الدوحة جيت مع فخامة الرئيس على الدوحة كان في البطولة العربية لكرة القدم. فجينا على الدوحة خلصنا اللقاء بيقولوا لي أموس هوكشتاين إجا على الدوحة وبدي يشوفك غدا عندك مين؟ قلت له لا. فقلت له للرئيس أنه أنا بعتذر حابقى هون بدي شوف
0: هوكشتاين
1: أموس وأنتوا الله معكم بالحقكم.
0: اللي هو كان مبعوث الرئيس بايدن لشؤون الطاقة وال...
1: صحيح. نعم. مستشاره
0: عفوا. نعم.
1: فبيت الصبح عزمني على الأوتيل عنده على الفطور نفطر سوا. رحت تعرفت عليه فطرنا وطلع لي خريطة. قال لي لواء بدنا نحكي بالموضوع هلأ بسرعة ونفهم كيف أنت بتفكر. قلت له أنا بدي أفهم أنت كيف بتفكر. فحط الخريطة فرجاني خطوط. قلت له لا أنا قدم مش موافقين عليها ما بيمشي الحال لأنه مقتطع الخريطة مقتطعة أجزاء حيوية بالنسبة للغاز عندنا وحتى لو لم تكن حيوية
0: في البحر
1: إيه من ما بتعطينا حقنا في البحر. قلت له بوقت الموضوع مش موضوع غاز موضوع سيادة. احنا بدنا آخر ملي مثل ما كان يقول رئيس بري بدنا آخر كوب ماي بالبحر لإلنا بدنا إياه ما بنعطيه لحدا. قلت له هذا الخط المتعرج لأنه ما بيمشي الحال. قال لي قلت له بالمطلق ما بيمشي الحال. طب الخريطة قال لي قلت له لما يكون عندك عرض جديد أنا جاهز بس بدي خلي ربط نزاع يعني. فقال لي بعد مدي إجا على بيروت جايب خريطة جديدة شفتها. قلت له لا. قلت له شوف نحن عندنا مرسوم رقمه 6433 صادر سنة 2012 هذا المرسوم أرسل للأمم المتحدة بيقول هاي إحداثيات حدودنا البحرية حدود الاقتصادية الخاصة موجود بالأمم المتحدة نحن متمسكين بهاي الحدود والمرسوم بيقول إذا تبين إنه إلنا حقوق أكتر إلنا حق نعدل هذا المرسوم نحن ما في قرار سياسي نعدله فنحن مصرين على هذه الحدود. صار يروح ويجي يروح ويجي الرجل. أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
0: نعم.
1: بدي أعرف الإسرائيلي شو حقيقة عم بفكر. بآخر جلسة كمان إجا أموس جايب لي خريطة فقلت له هاي الخريطة مش مقبولة وإنت عطول عطول حريص تعرف شو موقف حزب الله من هاي المفاوضات لأنك تعتبر أنه حزب الله قادر يخربط أو يعطل أي اتفاق. فأنا بدي أنقل لك رسالة من السيد حسن نصر الله شخصيا كلفني أنقل لك إياها، وهي الرسالة لن تسمعها من أحد في لبنان، وهي الرسالة هي زبدة موقف حزب الله. قال لي ليه؟ قلت له لأنه أنت على طول بتسأل، فأنا بعد يا أخي قولوا لنا شو موقفكم. هاي الرسالة هي موقفهم. حزب الله خلف الدولة اللبنانية بهذا الاتفاق أيا يكن. حزب الله لا يؤمن بكل هالحدود لأنه بيعتبر هيدا المي لفلسطين مش لإسرائيل، ما في شيء اسمه إسرائيل. حزب الله بيعتبر أنه قرار الحرب والسلم بإيدك أنت. قال لي أنا قلت له هني أنا عم قلك شو بيقول، لا أتبنى ولا أرفض، يعني أنا بسيط. قلت له هو بيعرف أنه الحرب إذا ما قامت على قاعدة هالملف سيتضرر منها لبنان بشكل كبير، بس بنفس المستوى ستتضرر إسرائيل، وهيدا بعدني بالرسالة. قال لي قلت له أني ما بدون الحرب بس مستعدين لإلها كرمال هذا الموضوع. اللي بدأ إيه الدولة اللبنانية بده يصير هالقد. خد الجو كله سوا. قلت له أموس أنت حبيبي كل جلسة بتقلي شو موقف الحزب، قل لك خلف الدولة، فأنا هالمرة جايب لك جواب رسمي. قال لي طيب هاي الخريطة. قلت له هاي الخريطة ما بتمشي، وأصلا أنا معلوماتي أنه الإسرائيلي متقدم أكتر منك بال. قال لي شو متقدم أكتر مني؟ قلت له معلوماتي معك خريطة تاني غيرها. قال لي يعني؟ قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب. فوقف هو، وقف الوفد، وقفنا. قال لي بدي شوفك لوحدك. فعندي أنا مكتب جنب مكتبي. دخلنا حط لي هاي الخريطة الإسرائيلية. قلت له أنا موافق.
0: أها.
1: قال لي موافق؟ قلت له. قال لي السياسيين؟ قلت له أنا موافق. قال لي خلاص؟ قلت له خلاص، بكرة حتسمع من السياسيين موافقة. قال لي كيف تعرف؟ قلت له هيدا شغلي. قال لي طيب بدي خدمة. قلت له شو؟ قال لي هذا الاتفاق ما بدنا ينعلن قبل شهر ونص. ما عندي مشكلة. شهر ونص. فمشي من عندي راح عرض الخريطة على السياسيين نفس الخريطة وقالوا له موافقين. أنا كنت حاططهم بالجو. قالوا له موافقين. فطلب انه يتأجل الاعلان لأسباب امريكية واسرائيلية، وهيك صار.
0: نعم.
1: اعلن الاتفاق قبل سقوط حكومة لبيد بعتقد.
0: ما قصة الست مليارات اللي عرضت في تلك المرحلة؟
1: هي على الحدود، مثل ما حكينا على الحدود البرية، لقاء ترسيم كل نقطة من الباقيين اللي هن هي 3 مليار. بقي 6 نقاط قلنا، مقابل كل نقطة يتم ترسيمها جينا مساعدات 500 مليون دولار. يعني المطلوب ننهي الملف البري. فأنا بوقتها قلت لهم بتجيبوا حدا غيري يفاوض، لأنه إذا خلصنا البر ما حنوصل على البحر. يعني إسرائيل لن تهتم بالموضوع.
0: طيب سنستمر معك سيادة اللواء ونتناقش في المرحلة التالية العاصفة التي حدثت منذ عام 2023، سواء في مرحلة عدم التمديد لك كمدير عام للأمن العام اللبناني، ثم طوفان الأقصى وما تلاها. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: في أول مقابلة بعد توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في حوار خاص مع التلفزيون العربي.
1: إنقاذ غزة مما تعانيه هي أولوية نسعى لها.
0: مستقبل اتفاق غزة.
1: عبر التلفزيون العربي أخاطب الأخ أبو ماسي، أنا جاهز من الآن لأن نجلس سويا مباشرة.
0: فرص توحيد النظام السياسي الفلسطيني.
1: 7 أكتوبر جاء ردة فعل على سلوك يتحمله الاحتلال الإسرائيلي.
0: والعلاقة مع الولايات المتحدة وملفات أخرى في حوار خاص مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، حصرياً على العربي بلس. حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. على الأرض تبدأ المهمة، في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
3: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
2: يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة اللواء، في 1 آذار 2023 تمت إحالتك إلى التقاعد. كان هناك محاولات كبيرة وعديدة للتمديد لك، وقلت أنت أنني لا أرغب في التمديد إلا أن هناك بعض الضرورة في المهنية. بقي السؤال مفتوحا وفعلا محير. كنا نحكي قبل قليل على الإرث الذي تركته وعلى شبكة العلاقات الدولية والداخلية والكبيرة التي دشنتها خلال تلك الأعوام الطويلة. هل فعلا عجز الدولة بسبب الخلافات السياسية عن تعديل القانون لي هو الذي حال دون التمديد لك، أم أنه كان هنالك أجندات سياسية مخفية، بخاصة أنه بعض الشخصيات اللي كان يمكن بالفعل أنها تقوم بدور أكبر يبدو لي أنها تقاعست عن القيام بهذا الدور في عملية التجديد؟
1: يعني شوف دكتور، أهم شيء بعدم التجديد أنه خرجت بريئا من كل الأحزاب، لأنه لو كان في إرادة حزبية للتمديد كان صار، فهذه أعطتني سق براءة حزبي وأعطتني شهادة أنه أنا أنتمي للدولة ومؤسسات الدولة. هاي بداية، هذه فوائد عدم التمديد. أنا بلغت قبل حوالي 6 أشهر أنه أنا لا أرغب في التمديد، يعني صرت بسن مدد لي أول مرة وأنه خلص فلتفتح الفرص للجميع يتبوأوا هاي المركز، لأنه فعلا بوقتها كنت عم فكر بخطوة أخرى خارج الوظيفة، خطوة أكاديمية أكثر ما هي سياسية. فقالوا لي لا، خليك إلى أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية. لما ينتخب رئيس جمهورية جديد هو بعين قادة الأجهزة وإلى آخره. ما قلنا أوكي، إذا موضوع أشهر ماشي الحال. إجت ساعة
0: التمديد
1: أو ساعة وصول للحد الأقصى بالعمر للتقاعد، أيوة، انتهى السن اللي بيسمح لك تستمر بالوظيفة. 1 آذار 2 آذار.
0: أنت مواليد 2 آذار.
1: 2 آذار
0: والتقاعد كان 1 آذار.
1: كان هو باثنين، أنا مشيت بواحد يعني. خلاص في آخر يوم بتذكر افتتحت مركز جديد وسألوني بدك تروح، قلت لهم أكيد بدنا نروح نفتتح المركز. فبوقتها دعي مجلس النواب قبل 1 آذار للاجتماع. كانوا الفريق المسيحي بالبلد، كان وقتها ما بقى فيه رئيس جمهورية، رفع شعار انه يجب الا يكون هناك تشريع بغياب رئيس للجمهورية من ضمن الصلاحيات، يعني ومش صحيح يعني، أو لم يؤخذ به لاحقا. على طول في شيء اسمه تشريع الضرورة. فلم يكتمل النصاب، الرئيس بري حط جدول أعمال وحط على رأس هذا الجدول تمديد للواء إبراهيم. أروح معك أكثر يعني، فلم يكتمل النصاب أول مرة، رجع قلص جدول الأعمال، وعلى عادة الرئيس بري لإيجاد مخارج قال لهم منحط اللواء أول بند أو تاني بند، قروا هالبندين اللي أكتر من ضروريين وبعدين طلعوا من الجلسة، خلوا جلسة تفقد النصاب اللي بتكون يا هذا الرجل يجب يعني بمكان ما يجب أن يستمر للأسباب اللي ذكرتها حضرتك. فكان في تمنع عن الحضور. هلا بتقلي
0: تمنع سياسي، إذا
1: تمنع سياسي، تمنع تشريعي، تمنع قانوني، بتقلي دكتور انه كان في قوى سياسيه لو عملت جهد اكبر كان صار في مخارج خارج اطار مجلس النواب. انا انطرح علي هالموضوع، انه قلت له اما ان يكون التمديد قانوني او انا ما بدي التمديد بكل صراحه. وصلنا لهون، بس كان في يعني كان في زواج سياسي على قانوني لقطع الطريق على التمديد.
0: ألا تشعر أو ربما يعني تظن أنه قد يكون البعض خشية من هذا المستوى من البروز في الصعيد السياسي اللبناني، وبخاصة أنه أيضا بدأ اسمك يطرح ضمن تشكيلات وحكومات، وبدأ البعض يتحدث عن أنك يعني مرشح أن تكون رئيس لمجلس النواب والآخرون وزيرا للخارجية. ممكن هذه ساهمت في أنه بعض السياسيين يخشون من هذا النموذج الجديد؟
1: يعني ممكن تكون كل هالأسباب. وأنا بالمناسبة لم أترشح إلى أي موقع من هذه المواقع. تكون دقيق أكثر، مرة سئلت أنه لواء أنت تقاعدت، إذا عرض عليك موقع حكومة أي الوزارات هي أقرب لقلبك؟ قلت له وزير الخارجية. بردا على السؤال، نعم. لم أقل أنا مرشح لوزارة أو أرشح نفسي للوزارة،
0: لكن اسمك ورد في العديد من المرات
1: في كل حكومة، حتى في الحكومة الأخيرة يعني، نعم. حتى لما كنت بالوظيفة كان يرد اسمي، ويقعدوا يعملوا فتاوى قانونية أنه يستطيع أن يحافظ على موقعه بالأمن العام إضافة لعمله الوزاري. يعني هذا موضوع كان لغط.
0: طيب، رح أعود إلى هذا الموضوع في نهاية نقاشنا، اللي في بعض الأسئلة ما تزال في جعبتي، لكن بدي أمشي معك قليلا إلى الأمام في حدث كبير ومهم، وهو طوفان الأقصى.
1: نعم.
0: في شهر 10 2023. وهل هذا، لو أردنا بأثر رجعي أن نقرأ هذا الحدث، وكشخصية لديك الخبرة الاستراتيجية والأمنية، والآن إحنا نتحدث عن تقريبا 3 سنوات على الحدث،
1: نعم.
0: هل كان هذا الحدث في تخطيطه وفي نتائجه في صالح الفلسطينيين برأيك؟
1: شوف، بشكل موضوعي، للوهلة الأولى نحن اعتبرنا أن هذه القضية الفلسطينية قد نسيت، وأن الأيام عم تاكل من وجودها ومن حضورها، وهذا كان رهان، أحد الرهانات الإسرائيلية، لأن الإسرائيلي كان يتبع إذا بدك استراتيجية هي بالنسبة للإخوة الفلسطيني أو بالنسبة للقضية الفلسطينية، أنه ثمن حسم هذا الصراع وحله مكلف أكثر من إدارته، لأنه الإدارة الحماسة عند الأجيال القادمة ستتلاشى مع الوقت، أما الحسم فسيعطي الفلسطيني حق بدولة بهاللحظة. فكانت القضية عم تروح بغياهب الإهمال.
0: طب والآن؟
1: هذا موضوع يعني يمكن الأخوة الفلسطينية تيقظوا له أو أخذوه بعين الاعتبار، أرادوا أن يضعوا القضية الفلسطينية على طاولة العالم مجددا. الآن لأقول لك، كان في إذا بدك تقدير موقف خاطئ، بمعنى أنه ردة الفعل الإسرائيلية على ما جرى، وأكثر من ردة استثمار ما جرى من قبل الإسرائيليين، كان فوق متوقع من قبل مقدري الموقف بلحظتها اللي هن الفلسطينيين. شوف، نحن من أيام بن غوريون لأيام نتنياهو، العقيدة الإسرائيلية العسكرية تقوم على عوامل. أول شيء، يقاتلون خارج أراضيهم أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنكون ما عم نطلع من السياق القانوني أقله. القتال خارج أراضي أو القتال على أراضي العدو، الحرب لا تمتد لأكثر من أسبوعين أو شهر على أكبر أبعد تقدير، هذا العقيدة تبعهم. والمحافظة يعني بذل أقصى الجهود للمحافظة على عدم إيقاع إصابات بالعسكر الإسرائيلي، هو 3 عناوين وضعهم بن غوريون. وكل يعني كل تقدير الموقف من أيام بن غوريون من الجيوش العربية لا وقت نتنياهو كانت تقوم على هذه النظرية. نتنياهو إجا قال هاي الحرب بالسنة الثالثة، يعني راحت قصت الشهر والشهرين والثلاثة، لم يسأل عن الرهائن اللي هن تجاوزوا المئات بوقتها. وهو يقاتل داخل أراضي الكيان، يعني كل هاي النظرية قلبها. فهذا كان بعتقد أنا عنصر مفاجئ للي خططوا ل 7 أكتوبر. وأدت إلى ما أدت إليه.
0: طيب، دخل حزب الله في المعركة في وقت لاحق. بدي أسألك سؤال كمان سريع، هل لو كنت مستشارا للشيخ حسن نصر الله في تلك المرحلة، هل تنصحه بالدخول إلى الحرب، أم كنت ترى أنه هذا ممكن يعني تكون له نتائج وتداعيات خطيرة؟
1: لا أنا كنت شوف أنه له تداعيات خطيرة، بس أنت بدك تفكر بعقل سماحة السيد بوقتها، أو بدك تفكر بما التزم به السيد قبل الحرب بشهرين ثلاثة، حيث أعلن عن وحدة الساحات، نتذكر بخطاب
0: معروف،
1: أعلن عن وحدة الساحات ووحدة الموقف ووحدة الجبهات وإلى آخره. هذا الموقف حتم على سيد نصر الله أن يساند الفلسطينيين بحربهم. أكثر من هيك، كان هناك يقين عند حزب الله أن الإسرائيلي سينتهي من حماس وسيتوجه إلى الجبهة اللبنانية بحرب على حزب الله. كان هذا يقين عندهم، مش موضوع شك. فبالشق الأول كان البعد الأخلاقي والالتزام اللي هو حطه على نفسه من حيث وحدة الساحات ألزموا الدخول، وبالشق استراتيجي اعتبر أنه توزيع القوى الإسرائيلية على جبهتين، كمان هيدي من إحدى نظريات بن غوريون، أنه الجيش الإسرائيلي لا يقاتل على أكثر من جبهة، وشفنا شبه هزيمة الجيش الإسرائيلي لما فتحوا الجبهة مع سوريا ومصر في أن واحد وعبروا القناة وإلى آخره. فكمان هوني كان في تقدير، وأنا بقدر أقول لك أنه حماس ب7 أكتوبر فاجأوا كل حلفائهم بإعلان أو
0: بما فيهم حزب الله وإيران،
1: حزب الله وإيران واليمن والعراق وكل هاي الجبهة.
0: طيب بعد ذلك حدثت ما سمي بمجزرة البيجر.
1: نعم.
0: من زاوية أمنية ساعة اللواء، هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري أم اختراق أمني إلكتروني؟ وين كيف استطاعت إسرائيل أن تجد هذه الثغرة الخطيرة غير المسبوقة في الحروب الحديثة والمعاصرة؟
1: شوف دكتور، أمنيا خلينا نحكي، نعم. ترجعني للأيام الخوالي هلا. أمنيا من الخطأ القاتل أن تشترى كل هذه الأجهزة من مصدر واحد، خصوصا أنه أنت تواجه عدو بالنسبة لإسرائيل، تواجه عدو كل دول العالم بتنسق معه بخدمته، وهذا شيء مش سر. فأن تحصر موضوع مصدر سلاح بهاي الخطورة أو بهذه الدقة بمصدر واحد، هذا خطأ. أنا لم أحقق ولم أكن بموقع المسؤولية، بس عم بستنتج.
0: طبعا.
1: ثانيا أكيد هناك خرق في مكان ما، خرق بشري بمكان ما، في خرق صاير. يعني أنا مثل ما بعرف كيف بيفكروا بحزب الله، مستحيل أنه يشتروا شيء بهذه الخفة، خليني أقول أنه من مصدر واحد 15,000 أو ما بعرف قديه من مصدر واحد. بعدين مثل ما عرفت أنه إيران اللي هي الحليفة الأكبر قادرة على إنتاج هذا النوع من البيجر، لماذا تم شراء بيجر؟ هذا السؤال. فكل يعني كل العوامل اللي ذكرتها حضرتك كاحتمال موجود، الخرق البشري موجود، الإهمال موجود، إذا بدك هيك الإحساس بالثقة الزايدة عن النفس موجود، إذا ما نخفف من العوامل الأخرى بنقول إحساس بالثقة بالنفس. وبعدين نقيل، بعتقد هذا قول شبه مؤكد، إنه حزب الله لما اكتشف إنه هناك واحد من الأجهزة مفخخ، تم تفجير الأجهزة من قبل إسرائيلي. وإلا الإسرائيلي بالاستنتاج كان باللحظة اللي بده يفجر فيها هذه البيجرات الموزعة سيشن هجوم على حزب الله بنفس اللحظة. اضطر أن يفجر قبل، لأنه تم اكتشاف أحد الأجهزة إنها مفخخة.
0: سبتمبر 2024 أيضا حدث اختراق آخر وأدى إلى اغتيال حسن نصر الله. من خلال معرفتك فيه ومن خلال رؤيتك ومعرفتك كرجل أمن في الاحتياطات الأمنية وفي الإجراءات الأمنية، كيف بتفسر أيضا هذا الحدث؟
1: قد يكون هناك خرق بشري ولكن مثل ما بعدين تسرب، يعني أنا كنت زور سمحت السيد بس ما كنت أعرف أنا وين ولا بأي منطقة،
0: كان في إجراءات أمنية مشددة،
1: ولا إذا أنا تحت الأرض أو فوق الأرض، كل هاي ما كنت أعرفه.
0: ما كنت تعرف؟
1: لا لا لا ما كنت أعرف. ما كنت أعرف إذا الأسانسور طالع طلوع أو نازل نزول. كان في إجراءات أكثر من مشددة. والمكان اللي بعدين أنا رحت شفت مكان القصف اللي كان فيه السيد، مكان عميق جدا، يعني ما بتتخيل إنه في قذيفة ممكن تخرق، يعني القذيفة القيل بوقتها إنه 80 طن اللي هدمت المبنى أو الملجأ فوق راسهم، وفي عدة مخارج ومداخل وفي أجهزة تهوئة وفي كل الاحتياطات التي يجب أن تؤخذ إذا ما تعرض لهجوم. بس إنه تشوف إنه في قذيفة وزنها 80 طن تستعمل ضد هدف مثل هذا، الشيء خارج عن التقييم العسكري بلحظته.
0: بعد ذلك، بعد توقف إطلاق النار في غزة وما سمي باتفاق بمشروع السلام عند الرئيس ترامب ووقف الحرب على الجبهات، عادت واشتعلت الحرب الإيرانية الأمريكية، وتم اغتيال أيضا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية.
1: نعم.
0: السيد علي خامنئي، ودخل حزب الله على خط المواجهة في مرحلة كان الحزب يعاني فيها من نتائج الحرب السابقة. من زاوية أمنية وبتقديرك أمني، هل هذا القرار استراتيجيا وأمنيا قرار صائب؟
1: الزاوية استراتيجية الأمنية أكيد صائب. صائب بالمعنى التقني، لأنه بنرجع لموضوع الجبهات وتعدد الجبهات. إذا إسرائيل عندها قوة عم تحارب إيران، دولة مثل إيران وعم مسافة من فلسطين لإيران، يعني بدها جهد عسكري وتقني وتعقيد كتير كبير. القوة اللي بدها توفرها للجبهة اللبنانية هي قوة ضئيلة بالنسبة إلا لو كانت على جبهة اللبنانية فقط. يعني كل هاي القوة اللي استعملتها ضد إيران وضد لبنان لو كانت مركزة فقط على لبنان كانت بتعمل نتائج مغايرة. فبعتقد حزب الله استغل هذه اللحظة، لأنه هو كان على مدى 15 شهر عم يتعرض لاغتيالات واعتداءات وقتل وإلى آخره، ولم يرد، لم يخرق وقف إطلاق النار لمرة واحدة، بينما إسرائيل كانت كل يوم عم تخرق وقف إطلاق النار. فكان بيعتبر توزيع القوى الإسرائيلية على أكثر من جبهة هي الفرصة لإله لا يقوم بالهجوم، أو الست صواريخ اللي أطلقهم باتجاه القوات الإسرائيلية أو المستوطنات الإسرائيلية لا يحقق نتيجة. وكمان بنفس الإيمان أنه هو سيكون الهدف التالي مثل ما صار بغزة، فقام هذا التقييم إذا بدك التقني العسكري.
0: لكن نتائج، أنت شايف نتائج مرعبة على الجنوب وعلى التهجير والقتل و القصف اللي حدث، يعني هذه الكلفة اللي عم تدفعها أو بدفعها سكان الجنوب، الكلفة الكبيرة إنسانيا والفجوة في موازين القوى، ثم التوجه الحكومة اللبنانية والتغير في السياق السياسي اللبناني والتوجه نحو مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ما هي نتائج سلبية سيادة اللواء مشيك؟
1: نعم، إيه أكيد نتائج سلبية. شوف دكتور، الحروب اللي بيعملوا الحروب لا يقيس الخسائر، مع احترام للخسائر بس لا يقيس الخسائر. أنا دائما بقول إسرائيل بالمعنى العسكري التكتي كسبت الحرب أو تكسب الحروب، إنما بالمعنى استراتيجي السياسي إسرائيل خسرت كل الحروب. إسرائيل خسارتها الاستراتيجية والسياسية للحروب ما كتير عم تعنيها، لأنه عنده غطاء دولي ضخم عم بخفف من حجم هذه الخسائر مع الوقت، بس هذه الخسارة عم تعني الشعب الإسرائيلي عم بيشوف. لهيك عم تتراجع نسبة التأييد للقيادات الإسرائيلية يوم بعد يوم بالداخل الإسرائيلي. أكيد حجم الخسائر والدمار والضحايا والشهداء بلبنان أعلى بكتير، بس برجع بقول هناك مستويين اللي بده يقيس القائد اللي بيقعد بده يقيس المستوى التكتي، بدي يقيس. السيد كان يقول نحن بنربح على إسرائيل بالنقاط، مستحيل نربح ضرب القاضي. فهي كلها نقاط بيعتبروا. هلأ رحنا على المفاوضات المباشرة، هي خسارة أكيد، أكيد هي خسارة. لم تصل الأمور بعد إلى خواتيمة، وأنا مش شايف أنه الأمور لن تنتهي بما يشتهي الكثير من
0: يعني
1: الناس.
0: يبقى هناك سؤال الخسائر والمكاسب، مسألة في العالم نسبية. العربي مسألة جدلية ونسبية
1: نسبية.
0: ويبقى سؤال مفتوح أيضا على مستقبل حزب الله في ضمن هالتحولات الجوهرية اللي بتصير في المعادلة اللبنانية. لكن أنا بدي أذهب فيك إلى الجوار معك، إلى الجوار، لأنه تم اغتيال الشيخ حسن نصر الله في سبتمبر 2024، سقط النظام السوري. هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: لا، صراحة لم أكن أتوقع هذا السقوط بهالسرعة على الإطلاق. هلأ ما جرى في سوريا سيكتب عنه الكثير، وأنا يعني مش مطل على التفاصيل، بس واضح أن كان هناك قرار دولي وإقليمي بسقوط هذا النظام وبإنهاء هذا النظام.
0: هل برأيك تخلى الروس في اللحظات الأخيرة أو شعروا بعدم الجدوى هم الإيرانيون من إنقاذ النظام، وبالتالي أصبح مكشوفا بهذه الصورة؟
1: أعتقد دكتور معادلات الدولية والحروب التي كانت قائمة في أوكرانيا وروسيا وغيره على المستوى الإقليمي هو الذي أدى إلى رفع الغطاء أو عدم الاستمرار بحماية النظام.

0: السوريون اللجوء إليك في لبنان للخروج من لبنان؟
1: كويس هذا السؤال، لأنه كثير قيل ما قيل بهذا الموضوع. أنا سبق وقلت لك معالي الوزير أنه أنا علاقتي كانت محصورة، يعني ما في علاقات خارج إطار الأمن الوطني بوقتها مع اللواء مملوك، هو الوحيد اللي كان ممكن يلجأ لي، وهذا لم يحصل لأنه اللواء مملوك قالوا كتير أنه إجا على بيروت واللواء إبراهيم قطعوا على الحدود، وبعدين تبين أنه موجود بموسكو يعني، وتبين أنه هو طلع من بيته لأنه كان قد تقاعد أيضا عند الروس، ومن مطار حميمين انتقل إلى موسكو. فهذه الروايات كلها لم يتصل أحد من الضباط الآخرين بقصد الانتقال لبيروت.
0: طيب على الطرف المقابل، نتيجة مرحلة التفاوض المستمر مع جبهة النصرة التي أصبحت لاحقا هيئة تحرير الشام، ومن ثم اليوم هي التي تمسك بالسلطة، هل هناك علاقات بينك وبعض الشخصيات بالنظام الجديد؟ هل هناك تواصل؟ هل هناك؟
1: أنا الحقيقة ما بعرفهم، يعني ما بعرف شخصيات بالنظام الجديد، لا ما بعرفهم. قلت لك كنت أتفاوض مع أبو محمد، ما بعرف مين أبو محمد، يعني يمكن هو موجود بالسلطة أو بأعلى السلطة، ما بعرف، بس لا ما في تواصل.
0: بدي أعود معك للأسئلة المتعلقة بعباس إبراهيم. بعد مغادرة الموقع الأمني، ماذا تفكر في المرحلة القادمة؟ هل تفكر بعمل سياسي؟ هل تفكر بالتحول من الجانب الأمني إلى العمل السياسي الذي طالما أتقنته وأنت في موقع الأمن؟
1: لا أكيد، أنا لم أزل أخوض بالحقل العام، بتسميه حقل عام بتسميه سياسي، لم أزل أخوض بهذا الحقل. أنا يومي الأخير لما كنت عم ودع المديرية وألقيت كلمة، قلت أنه سأنتقل إلى الحقل العام ولن يقفل بيتي، وأتابع كل ما كنت أتابعه من خدمة عامة، وأكيد عنده طموح سياسي، بس هيدا له علاقة هلأ بمجريات الأمور بالعالم وبالمنطقة
0: وفي لبنان.
1: ما هو لأنه سينعكس على لبنان،
0: سينعكس على لبنان. تصورك للعمل السياسي المستقبلي، هل ستكون محسوب على إحدى القوى السياسية الأحزاب الموجودة حاليا في لبنان؟ هل ستكون هذا علاقة، ولا تفكر في تشكيل قوى سياسية، تيار، حزب جديد؟
1: هو أنا فكريا مع تجاوز هذا النظام كله بلبنان، مع تجاوز كل التقسيمات الطائفية تحديدا، أنا مع أن ننطلق إلى المواطنة. مشروعي السياسي أو رؤيتي هي أن نخرج من عباءة الطوائف إلى عباءة الوطن. طوائف لا، يعني هذا التقسيم الطائفي لم يجلب علينا إلا الوبال والمصائب والانقسامات والتبعية. لا، يعني العيش المشترك اللي نحن بنتغنى فيه دكتور، هذه نظرية تصلح لأن تكون جسر عبور من حرب إلى الوطن. نحن معتمدين، يعني نحن عم نمدد للجسر. العيش المشترك يعني شو؟ يعني طوائف تتعايش مع بعض البعض، تختصر بشخصيات محددة على عدد أصابع الإيد، تأخذ القرار، والسلطة الشرعية تحول هذا التوافق إلى قرار رسمي. فإذا القرار عند زعماء الطوائف، أو القرار يتخذ هنا ويشرع عند الدولة.
0: مثل هذا الخطاب هل له أرضية في لبنان؟ أرضية شعبية، أرضية سياسية؟ هل هنالك إمكانية لقيام هذا التيار العابر لهذه القوى؟
1: أنا بعتقد في إمكانية، وإذا لم يكن هناك من إمكانية من أجل لبنان، يجب أن تخلق هذه الإمكانية. وهذه الإمكانية أو هذا المشروع هو المشروع الذي يمكن أن يحول اللبنانيون إلى مواطنين وليس رعايا في وطنهم. أنا للبنان أن يكون وطن.
0: يا سيدي أأمل معك أنه يكون هذا إن شاء الله مستقبل لبنان ومستقبل كل الدول العربية. اسمح لي سيادة اللواء أن أشكرك على هذه المعلومات القيمة، على هذه الآراء المهمة، على هذا الحوار الممتد الطويل الذي دخلنا معك فيه في العديد من القضايا والنقاشات والكواليس في السياسات اللبنانية والسياسات العربية. أعزائي المشاهدين، وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحوار مع اللواء

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: قوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
4: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
4: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. عرقتشي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، والجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز. القوات الحكومية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين، والجماعة تقول إن غارات سعودية استهدفت مدينة صعدة. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهدافات للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وجنوبه. غارات إسرائيلية مكثفة على قرى وبلدات جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله يقول إن الأولوية لتحرير الجنوب قبل ملف حصر السلاح.

0: نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. جاء ذلك على وقع عودة لغة الوعيد والتهديد بين واشنطن وطهران بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب.
1: تفاؤل حذر ساد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرب حدوث انفراجة ما على صعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لكن سرعان ما تبدد ذلك وعادت لغة الوعيد والتهديد إلى المشهد، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب قبل إدلائه بتصريحات أخرى لموقع أكسيوس توقع فيها إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع دون استبعاد الخيار العسكري. في طهران قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحداً وسيشمل تأثيره الجميع، مضيفاً أن الحرب تمر بمراحل حساسة ومصيرية وفق وصفه. تزامنت تصريحات حاتمي مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية، أكد خلالها أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال من جهته إن طهران متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وتنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلاد لكافة السيناريوهات.
3: نحن مستعدون تماماً للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماماً للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاماً غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد من جهته استعداد بلاده للحوار، كما لفت إلى عدم توقع أن تلتزم طهران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على حد سواء تشي بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لجولة جديدة من الهجمات ضد البلاد. حتى موعد الضربة المفترضة يبدو أن واشنطن تعول على سياسة ما تصفه بالخنق الاقتصادي. الرئيس ترامب قال في معرض رفضه للمقترح الإيراني الأخير إن طهران تريد اتفاقاً لأنها تخسر بشكل بالغ وفق تعبيره. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن جهود تشديد العقوبات ضد طهران تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً.
0: قال 3 مسؤولين أمريكيين لقناة NBC نيوز إن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين عندما استهدف صاروخ كروز إيراني سفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. وقال المسؤولون الأمريكيون إن إصابات الجنود لم تكن خطيرة، لكنهم تعرضوا لاستنشاق الدخان وربما أصيبوا بإصابات دماغية إذ ظهرت عليهم أعراض ارتجاج في الدماغ. في طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كالستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
4: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر جلستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان. بمهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
3: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
4: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
5: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
4: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل148 معلما، بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
6: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير، وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
4: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
7: بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: إلى اليمن، حيث قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن قصفاً جوياً سعودياً استهدف شرق مدينة صعدة. وفي وقت سابق اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقاً في محافظة تعز أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، فيما أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين.
8: سوق في محافظة تعز استهدفته غارات جوية سعودية، ذاك ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين. يقول المتحدث باسمها إن مقاتلة سعودية من طراز F-15 أغارت على السوق الواقع في مفرق ماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 شخصا. المتحدث أضاف بأن المقاتلة شنت 4 غارات أيضا على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. يحيى سريع أفاد في بيان منفصل بأن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة شمالي البلاد. من جانبها قدمت القوات الحكومية رواية مغايرة لاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكراً وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصراً على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر، ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية، تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة، أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوماً بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
0: قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن الدعم العسكري الذي تعتزم بلاده تقديمه للسعودية دفاعي بحت ويهدف إلى حماية الحلفاء والشركاء. وأوضح بارو أن فرنسا أرسلت منذ بداية الحرب على إيران تعزيزات عسكرية للدفاع عن حلفائها، مؤكدا أن ذلك لا يجعلها طرفا في الحرب بحسب قوله. وأضاف أن نطاق العمليات الفرنسية سيعتمد على احتياجات الشركاء وقدرات فرنسا وتطور الوضع الميداني.

0: بالعودة إلى مستجدات ملف التفاوض الإيراني الأمريكي أو عودة الحرب، ينضم إلينا من لوس أنجلوس الكاتب والمحلل السياسي توفيق طعمة. سيد توفيق، أهلا بك معنا. ترامب يتوقع على حسب أكسيوس طبعا إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع، وقد اعتدنا من ترامب توقع الشيء ونقيضه، حيث أيضا يوحي في تصريحات أخرى بأنه قد يستأنف الحرب. في هذه اللحظة وبعد أسبوع الأمم المتحدة، أيهما أقرب في تقديرك أن تكون الفرصة التي فتحت في الأمم المتحدة سمحت بالتقدم خطوة نحو المفاوضات، أم ما زلنا نراوح مكاننا بجانب الحرب؟
1: نعم، صباح الخير سيد نضال، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. هذا يعتمد على إيران حسب الطرف، حسب المطالب الأمريكية. هناك مطالب أمريكية من الطرف الإيراني، وهذه المطالب إن لم تقدمها أو تتنازل عنها إيران، من المحتمل أن يكون هناك في تصعيد. فأي يعني المشهد في القادم يعتمد على إيران حسب ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا تنازلت عن الشروط ممكن أن يكون هناك حلا سلميا، ولكن إن لم تتنازل فالمشهد سيكون التصعيد، قد يكون هناك حرب كما هدد هذا اليوم أنه قال أن ممكن العودة للقتال بعد الانتخابات الأمريكية. فبالتالي هناك تصريحات فيها تناقض حقيقة من الطرف الأمريكي، خاصة من الرئيس الأمريكي، ما حضرتك تفضلت، يقول الشيء ونقيده في نفس اللحظة، ومن الصعب جدا التنبؤ ماذا سيفعل الرئيس. ولكن حتى الآن أنا بتقديري، على الأقل من الآن حتى الانتخابات الأمريكية، بتقديري أنه المواجهة مستبعدة، المواجهة عسكرية مستبعدة في الوقت الحاضر، وخلال هذه الفترة قد يكون هناك تفاهم، وبعد الانتخابات يكون هناك تفاهم، أيضا تفاهم على جميع الملفات، وتنتهي الحرب، وأيضا ترامب يعني يعلن النصر على إيران ويقول انتهت الحرب. هذه السيناريو موارد، ولكن حتى الآن لا نعرف.
0: لماذا رجحت أن يكون بعد الانتخابات؟ يعني ترامب يحتاج إلى هذه إلى إعلان هذا النصر بشكل من الأشكال، يعني في نهاية الأمر هو كل اتفاق سيعقده سيعلنه نصرا، يفترض أن هذا الوقت هو الأولى بالنسبة له ليجد هذا النصر.
1: هو بالنسبة لترامب الآن، يعني أولا الحرب غير ما في إجماع عليها في الداخل الأمريكي، وأيضا نسبة شعبية الرئيس وصلت إلى 32%. فإذا عاد للحرب مرة ثانية، من المؤكد أنه سيكون هناك خسارة فادحة للكونغرس الأمريكي، للحزب الجمهوري أو المرشحين الجمهوريين في الانتخابات القادمة. فهذه سيكون يعني سيكون كارثة بالنسبة للرئيس. يعني الحرب هنا في ما في إجماع عليها، في غضب 70% من الشعب الأمريكي بيرفضها، ارتفاع بالأسعار، الاقتصاد يعني في دمار، والشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب. فإذا أراد الحرب هذا لن يعزز من شعبية الحزب الجمهوري. فالمطلوب الآن الهدوء، وإذا بنلاحظ كل يوم الرئيس الأمريكي بيعلن انتصار على إيران، دمرنا إيران.
0: ما دام المطلوب هو الهدوء، أليس أولى أن يكون هناك هذا الهدوء المرفوق بهذا النصر الذي تحدثت عنه، أي الهدوء المرفوق باتفاق مع إيران؟ ألا يمكن أن يعني يكون إنجاز ترامب للانتخابات أو هديته للناخبين وللحزب الجمهوري هو اتفاق قبل الانتخابات؟
1: طبعا هذا الشيء الطبيعي، لكن الرئيس ترامب وأيضا أطراف أخرى، وأيضا قد تكون أوروبا، لا يريدون أن يعطوا أي نفوذ إقليمي لإيران، أي نفوذ سياسي في المنطقة. أيضا هناك دول خليجية ترفض أن يكون إيران قوة إقليمية في المنطقة، لأنه هذا حسب اعتقادهم أنه سيكون خطر على المنطقة. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يظهر للناخب الأمريكي وللرأي العام المحلي والدولي وأنه تنازل لإيران، فهو يريد من إيران أن تتنازل. فالرئيس الأمريكي يريد أن يظهر أنه هو الشخص الذي أجبر إيران على التنازل وحقق ما كان يسعى له خلال 7 شهور الماضية. فبالتالي هذه المعضلة حقيقة، أن الرئيس بيرفض وقف الحرب ويضع شروط جديدة وأيضا حصار إيران وأيضا محاربة كل من يدعم وإيران تجاريا اقتصاديا وحتى من خلال البنوك، يعاقب أي دولة. فبالتالي هناك حرب، حتى والرئيس يراهن على ذلك، يراهن على إيران أن تتنازل من خلال تصعيد في الحصار العسكري، حصار الطيران.
0: طيب أليس الآن في أقصى درجات الحصار والتصعيد؟ يعني ثم تشير إلى الحليف الأوروبي، أو هل يهتم أصلا ترامب بكل هؤلاء؟
1: طبعا يعني الرئيس الأمريكي بحاجة لحلفاء، بحاجة إلى يعني في الحرب هذه على إيران. طبعا الموقف الأوروبي كان واضح منذ بدايات الحرب وحتى الآن، لا يريد التدخل عسكريا بشكل مباشر مع ترامب لأنهم رفضوا الحرب منذ البداية، لكن هو ما زال القوات الأمريكية تستخدم الأراضي الأوروبية لأغراض عسكرية لضرب إيران، فهو بحاجة لهم. فبالتالي يعني الرئيس الآن نعم قد يقود هذه الحرب وقاد الحرب بمفرده حتى هذه اللحظة، ولكن بحاجة إلى حلفاء، بحاجة إلى تعاون دولي. ضغط على الصين وبتقديري لم يستطع يعني أن يأخذ أي شيء من الرئيس الصيني خلال زيارته لأمريكا من تنازل أو من خلال ضغط على إيران. الطرف الصيني يرفض، أيضا روسيا ترفض، وهناك دول هو بحاجة لهذه الدول، بحاجة إلى حلفاء، ولكن بتقديري حتى الآن الحلفاء لم يقدموا المطلوب أمريكيا للضغط على إيران للقبول والتنازل، للتنازل والقبول بالشروط الأمريكية.
0: بما أنك أشرت إلى الرئيس الصيني وعدم الحصول على أي شيء من الصين، وبما أن العلاقة بين إيران والصين وأيضا إيران وروسيا وقبلهما الصين وروسيا بعد حرب أوكرانيا تتدعم شيئا فشيئا فضلا عن نمو محور بريكس، طبعا الموضوع ممكن أن يأخذنا إلى أبعاد أوسع، ولكن ألا يحث هذا الرئيس الصيني أن عفوا الرئيس الأمريكي أن يحل المسألة بينه وبين إيران قبل أن يزيد من تقوية هذه العلاقة التي تتدعم يوما بعد آخر مع الصين؟ كل دولة تخرج من المجال الأمريكي أو تعاديها أمريكا إلا وتجد الصين حليفا ومنفذا يساعدها على تجاوز العقوبات الأمريكية.
1: طبعا هذا صحيح، والرئيس الأمريكي المفروض أن يرى هذه الصورة، ولكن حتى الآن الرئيس لا يريد، هو ينظر على إيران ولا يريد تحقيق أهدافه بأي ثمن. الرئيس الأمريكي عليه ضغوطات، ضغوطات من الطرف من الحزب الديمقراطي، أيضا حتى في من حلفائه في الحزب الجمهوري، وأيضا لا تنسى أن هناك اللوبي الصهيوني اللي بيضغط باتجاه الحرب وليس اتجاه السلم. فحقيقة الرئيس المفروض الآن يعني أنه إيران قدمت طرح جديد، قدمت مبادرة جديدة، رفع الحصار، رفع العقوبات، وقف الحرب مقابل فتح مضيق هرمز، ولكن الرئيس الأمريكي عاد الآن ووضع شروط جديدة ما تتعلق بالملف النووي، وهو يريد من إيران أن لا تمتلك أسلحة نووية. فبالتالي حتى الآن الرئيس ما زال متمسك بشروطه، متمسك بمطالبه من إيران، فإيران ترفض ذلك. فحقيقة حتى الآن الرئيس وإدارة الرئيس ما زالوا متمسكين باستخدام القوة، يعني أقصى قوة اقتصادية، أقصى قوة لإخضاع إيران، وحتى الآن لا نعرف ماذا سينتج في الأيام أو الشهور أو الأسابيع القادمة، إلى أي مدى إيران تستمر في هذه الحالة من دون لا يكون انهيار اقتصادي وقد يقود إلى انهيارات أخرى في إيران. لا نعرف حتى الآن حقيقة. الرئيس والإدارة الأمريكية وبعض الحلفاء يستخدمون الاقتصاد ويستخدمون الحصار الاقتصادي وجميع يعني ومعاقبة كل من يتعامل مع إيران. لا نعرف إلى أي متى ستبقى إيران في هذه الحالة.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضافات توفيق طعمة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. مع استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودي في العاشر من شهر سبتمبر الحالي، اتجهت الأنظار إلى موانئ الخليج التي تستخدمها المملكة العربية السعودية لمواصلة تصدير النفط، وبتحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك ومقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية، تتبع فريق مسبار تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية لمعرفة ما إذا كانت الناقلات قد ظهرت قرب مرافق التحميل أو أجرت عمليات نقل محتملة بين السفن.
2: من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ الخليج، هكذا حولت السعودية مسار ناقلاتها النفطية بعد الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في العاشر من سبتمبر الجاري. بدا هذا التحول واضحاً مع بيانات تتبع الشحن التي أوردتها تحليلات الشركات المتخصصة، وأظهرت ارتفاعاً في تحميلات الخام السعودي من موانئ الخليج بالتزامن مع توقف التحميلات في ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد تعطل خط الأنابيب. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بين الخليج العربي وخليج عمان، معتمداً على تحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك مع مقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية لرصد حركة شحن النفط التي تجريها الناقلات وهي في حالة تخف بعد إغلاق بث أنظمة التعرف الآلي AIS. في تفاصيل تحرك الناقلات، أوردت وكالة رويترز في 21 من الشهر الجاري تقديرين منفصلين لحركة النفط السعودي، فقد بلغ متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 2,900,000 برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، مقارنة بنحو 700,000 برميل يومياً في أغسطس الماضي وفق تقديرات جي بي مورغان. وعلى نحو منفصل، بلغ متوسط تحميلات الخام السعودي من الموانئ المطلة على الخليج نحو 3,700,000 برميل يومياً منذ 12 من سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 2,900,000 برميل يومياً في وقت سابق من الشهر وفق بيانات فورتكسا التي أوردتها الوكالة. ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من رأس تنورة على أن تجري تحميلها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحاري العماني. وفي تحليل منفصل استند إلى بيانات كيبلر، توقعت الشركة نقل نحو 2,500,000 برميل يومياً بهذه الطريقة في خليج عمان خلال سبتمبر، مقارنة ب1,400,000 برميل في أغسطس. وبناء على هذا التقدير الذي يشمل المنطقة ولا يخص الشحنات السعودية وحدها، شهدت منطقة الخليج العربي وخليج عمان تحركات لافتة لناقلات النفط، إذ تظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وجود 7 ناقلات نفط قرب ميناء رأس تنورة، مركز التصدير الرئيسي للنفط السعودي من الخليج العربي، خاصة بعد أزمة الحرب الإيرانية. فيما قدرت بيانات منصة تانكر تراكز أن نحو 14 مليون برميل من الخام السعودي حمل على 7 ناقلات نفط عملاقة من فئة VLCC في رأس تنورة على الخليج العربي في 20 من سبتمبر الجاري. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات المخاطر والامتثال من مارين ترافيك أن معظم تلك السفن تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث أجرت تلك الناقلات عمليات شحن ونقل للنفط بين رأس تنورة ومواقع عمليات النقل بين السفن في خليج عمان في حالة انقطاع للبث وغلق لأنظمة التعرف الآلي AIS الخاصة بها. من بين تلك الناقلات برزت مجموعة شاين التي تضم 10 ناقلات غيرت أسماءها وأعلامها من السعودية إلى ليبيريا مطلع سبتمبر الجاري، وتعود ملكيتها جميعاً لشركة البحر بحسب سجلات السفن التي راجعها فريق مسبار. من أبرز الحالات الناقلة العملاقة سيلفر شاين، رقم المنظمة البحرية الدولية 9421415، والناقلة ماران أثينا رقم 9770505. ففي 14 سبتمبر الجاري سجلت بيانات المخاطر والامتثال مؤشراً إلى عملية نقل مظلمة محتملة بين الناقلتين قبال الفجيرة في خليج عمان. وبحسب سجل التتبع الذي راجعه الفريق، ظلت ماران أثينا ظاهرة في بيانات AIS بينما انقطعت إشارة سيلفر شاين، وتظهر صورة الأقمار الصناعية التي أحالتنا إليها بيانات المخاطر والامتثال تقارب الناقلتين في المنطقة، بينما يدعم فرضية وقوع لقاء بحري بينهما. بعد 6 أيام في 20 سبتمبر كشفت بيانات مارين ترافيك إجراء الناقلة سيلفر شاين عملية نقل مظلم أخرى للنفط من أحد مرافق التجميل البحري في ميناء رأس التنورة. كما توضح بيانات المخاطر والامتثال وصور الأقمار الصناعية، كما كشفت بيانات المخاطر والامتثال التي راجعها فريق مسبار إجراء الناقلة تيتانيوم شاين وتحمل الرقم 9519482 عملية نقل بين سفينتين مع الناقلة أولمبيك لايف، وتحمل الرقم 9844277 في 24 سبتمبر الجاري. وقبل 9 أيام من هذه العملية كشفت بيانات مارين ترافيك في 15 ظهور الناقلة تيتانيوم شاين وهي تجري عملية تحميل بحري في ميناء رأس التنورة، بينما كانت تغلق بيانات البث في الحالتين.
0: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال شمال القطاع وجنوبه، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الصناعة بمدينة غزة. كما سقط شهيد ثان وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
3: شلال الدم لا يزال مستمرا في غزة، هذا استهداف آخر داخل القطاع لهذه السيارة التي كما يبدو متفحمة. تم انتشال بعض الضحايا من داخل هذه السيارة، وقامت الطواقم والطبية بانتشال بعض المصابين ممن كانوا يمرون في هذا الشارع. هذه المنطقة، منطقة الصناعة في منطقة جنوب مدينة غزة، تعتبر من المناطق المكتظة والحيوية جدا في داخل مدينة غزة. هناك عدة مخيمات تحيط بهذه المنطقة، أيضا هناك بعض العمارات أيضا التي لا تزال متاحة للسكن في هذه المناطق. بحسب وزارة الصحة فقد تم رصد ما يزيد عن 1415 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأيضا الإعلام الحكومي أعلن أنه رصد ما يزيد عن 4800 خرق قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المواطنون هنا لا يعتبرون أن ما يحدث مجرد خروقات، وإنما أن قوات الاحتلال تستغل اتفاق وقف إطلاق النار المفترض كغطاء من أجل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: انتشلت طواقم الدفاع المدني رفاتا ل28 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة أبو نعمة في حي الدرج شمالي مدينة غزة، كان الاحتلال استهدفه في بداية الحرب على غزة. وتعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال، وما يزال تحتها رفات عدد من الشهداء. في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون متطرفون أحد المنازل في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأقدم المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحراق عدد من مركبات المواطنين وخط شعارات معادية على الجدران خلال هجومهم. كما اقتحم عشرات المستوطنين وسط بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا في عدد من المقامات الإسلامية وفي شوارع البلدة. وأظهرت مشاهد مصورة لحظات اقتحام المستوطنين للمقامات وأدائهم طقوسا ورقصات في محيطها، إضافة إلى تجمعهم في شوارع البلدة وسط انتشار لجنود الاحتلال. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان.
4: الضفة الغربية ورقة حاضرة في الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها. وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يدعو إلى شن حرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها بدعم ما وصفه بالإرهاب. في مقابلة مع موقع واينت قال سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي العمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخرا بعمليات تدمير المخيمات وتهجير سكانها. تهديدات سموتريتش التي لاقت إدانات عربية وإسلامية لا يمكن حصرها في الدعاية الانتخابية فحسب، بل تعبر عن أيديولوجية استيطانية تنفذ على الأرض بهدف تثبيت وقائع في الضفة يصعب تغييرها في حال خسر الائتلاف الحالي. طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وهجمات يومية للمستوطنين ضد مقومات الحياة الفلسطينية. فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامي ومخزن اتجاه إرهاب المستوطنين. ليس بعيداً عن الانتخابات، قررت المدعية العامة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع إي-1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات خشية استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بلدية مستوطنة معالي أدوميم قالت بدورها إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. الأماكن المقدسة حاضرة أيضاً في حرب السيطرة، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقعه تمثل خطاً أحمر ولعباً بالنار. بين صناديق الاقتراع ووقائع الميدان تبقى الضفة الغربية ساحة مفتوحة لمخططات تتجاوز الانتخابات الإسرائيلية وتهدد مستقبل الأرض وشكل السيطرة عليها.
0: أبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر السفارة الهولندية بأن تل أبيب سحبت الوثائق الدبلوماسية التي أصدرتها للدبلوماسيين الهولنديين في رام الله. وفي بيان طلبت الخارجية الإسرائيلية الدبلوماسيين الهولنديين بإعادة الوثائق إلى إسرائيل خلال 7 أيام، وبعد ذلك سيفقد الدبلوماسيون حصانتهم أمام القضاء الإسرائيلي. وقالت الخارجية الإسرائيلية إن القرار يأتي في أعقاب دخول القرار الهولندي حيز التنفيذ بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السورية. رفض لاعبو منتخب أيرلندا لكرة القدم مصافحة لاعبي منتخب إسرائيل قبل انطلاق مباراتهما ضمن دوري الأمم الأوروبية في المجر. وخلال مراسم ما قبل المباراة خفض لاعبو المنتخب الأيرلندي رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، وارتدوا شارات سوداء على أدرعهم حدادا على الأرواح التي فقدت في الحرب على غزة.
5: في مباراة كان الموقف فيها أكبر من كرة القدم، بدأت أيرلندا مواجهتها أمام إسرائيل برسالة صامتة، رؤوس منخفضة وشارات سوداء على أذرع اللاعبين، موقف قالت أيرلندا أنه تكريم لكل الأرواح التي فقدت حياتها في الحرب على غزة. وقبل صفارة البداية لا مصافحة بين لاعبي المنتخبين ولا تبادل للرايات، وكانت المباراة أشبه بمعركة لمدة 90 دقيقة، التحامات قوية وبطاقات صفراء، لكن في نهاية المطاف انتصر فيها الأيرلنديون 3 أهداف دون مقابل. بعض المباريات تنسى فيها الأهداف والنتيجة، لكن هدف جاك مويلان سيبقى راسخا، فبعد تسجيله الهدف الثالث رفع الراية السوداء في وجه الجماهير الإسرائيلية نصرة للضحايا في غزة. مباراة لم يكن التوتر فيها غريبا، إذ كانت مهددة قبل أيام بالمقاطعة. حارس أيرلندا كافين بازانو انسحب من المباراتين أمام إسرائيل، وقال إن قراره مرتبط بموقفه الشخصي من قتل المدنيين في غزة. وحتى خارج الملعب اختارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية تقليص تغطيتها، فلا استوديو ولا تحليل ولا تعليق. ثلاثية دون رد لم تخطف الأضواء من الموقف الأيرلندي الذي سيبقى أطول من أي نتيجة.
0: إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له في ذكرى اغتيال حسن نصر الله أن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
6: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلش؟ أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم، بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
0: ويعيش سكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة. ففي حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الإعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فإن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
7: معقول هيك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ فبدنا نعيش كيف بدناش، ما بعرف حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
8: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد، تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
7: ماش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي برحالي أنا وعائلتي.
8: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها، اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
9: نحن بنتمنى يكون عنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
8: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة. تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
10: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطه الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلا على موضوع البيوت الجاهزة هلا مؤقتا.
8: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا

0: إذاعة منبر الحرية.
1: وانتشار تنوع موضوعية، صوت المصداقية، منبر الحرية 92.7
0: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة اف ام.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أنتم تستمعون لبرنامج عالبدري مع راضي كرامة.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد السادة الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة هذا الصباح نستمر فيها في متابعة الأخبار من العالم وأيضا من الأخبار المحلية الفلسطينية على الهواء مباشرة برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية مع بداية نهار جديد ويوم جديد. نسأل الله أن يكون النهار خير علينا وعليكم جميعا. اليوم هو الاثنين 28 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 17 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أذان الفجر عند 5:10، شروق الشمس عند 6:30، أذان الظهر هذا اليوم عند 12:30، أذان العصر عند 3:55، المغرب عند 6:35، والعشاء عند 7:50. تقبل الله منا ومنكم صالح القول وكذلك العمل. حياكم الله دائما وأبدا وأسعد الله صباحكم جميعا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ساعة تتابعون فيها بث إذاعتنا. مع بداية صباح هذا اليوم نبلغ لكم تحيات صباحية مباشرة إلى أحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية بشكل سريع هذا الصباح للمداخل الرئيسية في الخليل.
1: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: في آخر تحديث لأحوال الطرق، زيف مغلق هذا الصباح لبويب من شقحان خلة المي البادية كرمة بني نعيم وإشارات كليات 4 سالك بالاتجاهين. فرش الهوى سالك، راس الجورة بيت عنون مغلقات، إشارات 35 والبلوطة سالكين، الفحص سالك، دوار الفحص سالك، وادي السمن مغلق. الخليل منطقة الجنوب الفوار ودورة الرئيسية مغلقات، عبدة الترابية ودورة وادي الشاجن مغلقات أو سلكات لكن مع ضرورة توخي الحذر، السموع السيمية مغلق بشكل كامل، السموع المرملة سالك، الظاهرية أبو العزج البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر، والظاهرية أبو العرجان سالك هذا الصباح، شويكة الترابية سالك مع ضرورة توخي الحذر. أخيرا في منطقة شمال الخليل، جسر حلحول، جسر بيت كاحل، إشارات النبيون السالكين، النبيون، السعير، وادي الشرق مغلقات، سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر، العروب العجوري، العروب أبو شمعة، وترقومي المصانع مغلقات هذا الصباح. هذا أحوال أو هذه أحوال الطرق بشكل سريع في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

0: البرودة بقية الأوقات وتنشط الرياح. غدا الثلاثاء تنخفض درجة الحرارة بصورة إضافية لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية. راح يكون الطقس اليوم أو غدا غائما جزئيا معتدلا خلال ساعات النهار مع سقوط أمطار خفيفة على فترات خاصة في شمال البلاد، باردا نسبيا رطبا مساء وليلا، وتنشط الرياح على فترات. اليوم تسجل العظمى بالخليل 25 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة 22 ل 16، والأربعاء 23-15. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوى الحرية.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: خبر من هون وخبر من هون من الصحافة المحلية.
0: اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة. بهذا الصباح يلتقي منتخب فلسطين نظيره الطاجيكي هذا اليوم في ثاني مبارياته ضمن الدورة الدورية الودية المقامة بمدينة تشونغ تشينغ الصينية في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027. يدخل الفداء الفلسطيني المواجهة بعد تعادل مثير بهدفين أمام نيوزيلندا في مباراته الأولى بعدما نجح في العودة مرتين إلى المباراة بفضل هدفي أسد الحملاوي وعدي الدباغ. تمثل مواجهة طاجيكستان فرصة جديدة أمام المدرب إيهاب أبو جزر لاختبار عدد من الخيارات الفنية والعناصر الجديدة، خصوصا أن الجهاز الفني يهدف إلى رفع مستوى الانسجام ومعالجة بعض الأخطاء الدفاعية التي ظهرت أمام نيوزيلندا. في أخبارنا المحلية، وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن كفير أمس الأحد تهديدا مباشرا بالقتل إلى الأسير الفلسطيني حسن سلامه بعد أن اقتحم زنزانته، وهو ما أثار إدانات فلسطينية في ظل سعي إسرائيل لتطبيق قانون إعدام الأسرى. أظهر مقطع فيديو نشره بن كفير على حسابه في منصة إكس اقتحامه زنزانة الأسير سلامه وتهديده له قائلا: أريد قتلك، أريد إعدامك. عبر منصة إكس قال بن كفير إنه بصفته وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي قاد سياسة حولت حياته هنا سلامة إلى جحيم، مضيفا أنه عندما يصبح وزيرا للدفاع سيعمل على إعدام الإرهابيين القتلة والدفع قدما بسياسة التهجير من غزة والضفة وفق تعبيره. يعد سلامة أحد أبرز قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقد ولد في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل عام 1996 وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما، وقد أمضى حتى الآن 30 عاما في الأسر، منها 13 سنة في العزل الانفرادي. طيب، الليلة الماضية كان هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المناطق الفلسطينية من بينها الخليل. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم وحتى ساعات فجر هذا اليوم بلدة السموع، وبناء على هذا الاقتحام قررت تربية جنوب الخليل تأجيل الدوام المدرسي في مدارس السموع حتى الساعة 9 صباحا لاقتحام قوات الاحتلال البلدة. إذن ما أعلنته تربية جنوب الخليل عن تأجيل الدوام المدرسي في مدارس السموح حتى الساعة 9 صباحا بدلا من الآن لاقتحام قوات الاحتلال حتى هذه اللحظة البلدة. جيش الاحتلال أيضا كان قد اقتحم الليلة الماضية عدة مناطق، واقتحم واعتقل طبعا أحد المواطنين من منطقة ضاحية الزيتون في مدينة الخليل بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته. في منطقة الحوز الثاني والحوز الأول كان هناك عدة اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. موقع خراس تحدث عن اقتحام خراس وتفتيش أحد المنازل فيها، وكان الحديث هنا عن انسحاب جيش الاحتلال من البلدة بعد تدمير محتويات منزل كان الاحتلال قد تواجد فيه وحوله لمركز تحقيق ميداني، وتم التحقيق مع هنا صاحب المنزل وعدد من المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب. كان في هناك أيضا اقتحام لبلدة بيت أولى الليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى منطقة بيت أولى نوبة وخراس والسموع كذلك الليلة الماضية. كان في هناك تحطيم لمنزل

المواطن محمد نايف الشلالفة تكسير محتويات هذا المنزل، مصادرة سيارة أمام المنزل، وكان في هناك أيضا اعتقال يعني أو تفتيء أو عفوا ربما هنا احتجاز مؤقت لصاحب المنزل، وكان الحديث أيضا هنا عن يعني عملية تحقيق ميداني كانت في المنطقة. طيب الليلة الماضية كان في هناك تداول لخبر حول إطلاق نار صوب عمال من ترقوميا، حسب يعني ما وصلتنا الأخبار والمعلومات تأكدت بأن عملية إطلاق نار فعلا كانت على عمال من يطا. كان الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص عليهم الليلة الماضية أثناء محاولتهم يعني الدخول إلى الأراضي المحتلة للعمل هناك في يطا. أيضا كان في هناك اقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وتفتيش وتوقيف عدد من المواطنين وسياراتهم أثناء عملية الاقتحام. طيب في عنا جاء إعلان صادر عن بلدية الخليل أيضا هذا الصباح، تهيب بلدية الخليل بجميع أصحاب المشاطب داخل مدينة الخليل والأحياء السكنية ضرورة تصويب أبضاع مشاطبهم لدى المؤسسات والجهات المختصة، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ نشر الإعلان. تؤكد البلدية أن عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا لأنظمة أو للأنظمة والقوانين المعمول بها. طب إيش المشاطب هاي؟ أي حدا صف سيارته باب بالشارع الرئيسي لحتى يعني يأخذ منها قطع، هو الشارع مش كراج سيارات، فيجب يعني حفظ هذه السيارات في مناطق بعيدة أولا عن السكان وآمنة عشان ما يكونش في عندنا كمان اشتعال للنيران في تلك السيارات أمام المنازل وأسفل المنازل بشكل عام. فياريت اللي عنده سيارة هيك ولا هيك موجودة في نص الشارع إنه يعني خلال 30 يوم يتم تصويب هذا الملف تحديدا، لأنه راح يكون في هناك حملة لإزالة كل التعديات وآثارها وتغريم وكتابة مخالفات ربما لأصحاب تلك السيارات.

0: طيب في عندنا تحية كتير كبيرة بنقدمها طبعا من إذاعة منبر الحرية وأيضا من القائمين على حملة الطفلة بسملة إلى أخونا العزيز معتصم قنيبي مدير فرع بنك القدس راس الجورة، أمل أبو ريان، صفاء طنينة وربا خمايسة. الشكر أيضا موصول إلى مدير بنك القدس فرع طول كرم راني القدومي، والأخ معتصم قنيبي فرع راس الجورة مدير بنك القدس فرع راس الجورة، والأخ علاء التميمي اللي بنوجه له كمان تحية صباحية مدير فرع بالرشد، كافة العاملين والعاملات في بنك القدس وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة. بنحييهم طبعا على وقفتهم مع حملة بسملة، وهي فعلا رسالة شكر لكل حدا من الصغير للكبير وحتى اللي شاهد البث ودعم وقدم كل شيء. أكيد شكر موصول لهم جميعا على نجاح حملة بسملة الخير، هكذا نسميها بيننا. فعلا أثبتت بأن هناك خير كثير في هذه الأرض، فبنتمنى إن شاء الله دائما الشفاء العاجل لكل مرضانا ولبسملة تحديدا، التي يعني كانت جهود مضنية من كافة شرائح المجتمع للوقوف من أجل طبعا بسملة. في هناك يعني ناس يعني يمكن معناش وقت نحكي كثير، لكن في ناس للأسف الشديد يعني سيئة بالتعامل. يعني بالأمس شفنا بعض المنشورات إنه قيادات مش عارف من مين تقف خلف هذه الحملة، قيادات من السلطة، قيادات من فتح، قيادات من مش عارف مين، محاولة تشويش الصورة يعني الخيرية في البلد للأسف سيئة جدا. حتى لو كانت قيادات فتح، حتى لو كانت قيادات السلطة، كان الهدف، حتى لو كانت قيادات من كريات أربع كمان، الهدف إنساني كان هو جمع مبلغ مالي لعلاج بسملة، وكان كل شيء على الهواء مباشرة. كانوا الشباب قبل ما يروحوا يخلصوا الحملة على 10 على 11، يضلوا للست الفجر مجموعة من المحاسبين القانونيين، مجموعة من ممثلي المؤسسات الرسمية والمالية من بنوك وغيرها، محاسبين مختلفين كانوا موجودين يكونوا في مقرات الحملة لجمع وعد المبلغ وإحصاؤه وتأمينه في أحد الفروع. يعني كانوا للساعة 5 الفجر يظلوا يعدوا بمجموعة من اللجنة، يعني هي من ناس مكاتب محامين، مكاتب محاسبين، مكاتب مالية من هون وهون، عشان آخر إشي يعني حدا يقول لك إنه والله مش عارف تابع لأجندات، تابع على حدا، تابع على فلان لفلان. فعيب إنه يكون هيك التصرف من بعض الناس، مع إنه يعني هو تصرف مش كثير يعني لفت الانتباه، لكن حقيقة إنه شوي بسم البدن. فإحنا بنحكي شكرا لكل حدا كان قائم بحملة بسملة على رأسهم طبعا الزميل أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، وأخونا اللي ما بننسى فضله أكيد علاء العجلوني الدولار، وكل المشاهير والناس اللي قدمت في حملة بسملة، ولوالدها أيضا اللي كمان قدم الكثير الكثير. شكرا للجميع، التقي بكم بعد فاصل قصير، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطنا واحد.
2: الساعة الآن 7 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: فيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الحرية، الصوت الأكثر استماعاً في فلسطين.
1: أنتم تستمعون لبرنامج مساحة حرة مع راضي كرامي. مع راضي كرامي.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح. أجمل ترحيب نحيي ونرحب بكل من انضم لمتابعتنا هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. تحية خاصة لكم جميعا نبرقها مع إشراقة شمس جديدة ونهار جديد هذا اليوم على الهواء مباشرة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. صباح الخير للجميع بلا استثناء لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وأيضا بالمتابعة. نهار يليق بتضحياتكم، نهار يستحق منكم العناء والشقاء لتحقيق أهدافكم وأحلامكم المختلفة. نهار سعيد أتمناه للجميع إن شاء الله، فيه الخير لنا ولكم جميعا. صباح الخير لشركة الجنيدي راعي البرنامج حتى الثامنة، حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير للعاملين في هذه الشركة الوطنية الفلسطينية، وصباح الخير أيضا لإداريها ولكل محبي هذه الشركة الفلسطينية. صباح الخير من الجنيدي أيضا لمنتجات الألبان والمواد الغذائية لكم جميعا. اليوم هو الاثنين 28 من الشهر التاسع، شهر أيلول سبتمبر من سنة 2026، هو اليوم 17 من الشهر الرابع، شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صباح الخير للجميع وحياكم الله. الآن مباشرة إلى أحوال الطرق هذا الصباح بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية لسألين عن الحالة المرورية لهذا اليوم.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: في آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية، البداية من منطقة يطا والمنطقة الشرقية تحديدا هذا الصباح. البويب أو زيف مغلق، البويب سالك، من شقحان سالك، مع ضرورة توخي الحذر، خلة المي سالك، البادية سالك، كرمة سالك، بني نعيم سالك، وإشارات كريات 4 هذا الصباح سالك بالاتجاهين. في منطقة الخليل وسط فرش الهوى سالك، راس الجورة بيت عنون مغلقات، إشارات كريات أو إشارات 35 سالك، البلوطة، الفحص، دوار الفحص، ووادي السمن سالك بالاتجاهين. إلى منطقة الخليل الجنوب، الفوار مغلق، دورة رئيسية مغلق، عبدة الترابية ودورة وادي الشاجن سالكين، السموع مغلق، السموع المرملة سالك، الظهرية أبو العسجل، بوابة مغلق سالك بجانب البوابة الظهرية أبو العرجان سالك، وشويكة الترابية هذا الصباح سالك بالاتجاهين. إلى تقرير منطقة الشمال تحديدا، جسر حلحول سالك، جسر بيت كاحل سالك، إشارات النبي يونس سالك، النبي يونس حاجز للخارج، كثافة مرور عالية سالك للداخل، سعير وادي الشرق سالك، سعير العديسي سالك، مع ضرورة توخي الحذر، بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك، العروب فوق جسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري، العروب أبو شمعة مغلقات، ترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى منطقة بيت لحم ومنطقة الشمال بهذا الصباح، مراح رباح المنشية، دوار تقوع، مسلمون، جورة الشمعة، بيت البركة، عصيون، دوار إفرات، النشاش، عقبة حسنة، بيت جالة، دي سي أو، عش غراب، بيت ساحور، جميعهم سالكين، وادي النار، الكونتينر العزرية، ومعالي أدوميم سالك بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: إلى حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة لليوم الاثنين 28/9/2026 تنخفض درجات الحرارة قليلا لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية. رح يكون الطقس بإذن الله تعالى غائما جزئيا حارا نسبيا منتصف النهار مائلا للبرودة بقية الأوقات وتنشط الرياح. تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال وغرب البلاد بمشيئة الله تعالى. الثلاثاء غدا تنخفض درجات الحرارة بصورة إضافية لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 5 درجات مئوية. رح يكون الطقس بشكل عام غائم جزئي غدا معتدلا خلال ساعات النهار مع سقوط أمطار خفيفة على فترات خاصة في شمال البلاد. نسبيا سيكون رطبا مساء وليلا وتنشط رياح كذلك على فترات. الأربعاء تستمر درجات الحرارة دون تغير ملحوظ وتبقى يعني دون معدلاتها بشكل عام. راح يكون الطقس غائما جزئيا معتدلا خلال ساعات النهار مائلا أو باردا نسبيا هنا ورطبا مساء وليلا وتنشط رياح على فترات. الخميس تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي من جديد. راح يكون الطقس غائما جزئيا بشكل عام. راح يكون إن شاء الله بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك فرصة يوم الخميس مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة من الأمطار خاصة في شمال البلاد وربما أمطار خفيفة في الوسط. وخلال ساعات المساء والليل راح يكون الطقس باردا بشكل عام وراح يكون الطقس في هناك نشاط للرياح خلال يوم الخميس بإذن الله تعالى. اليوم العظمى تسجل بالخليل 25 درجة مئوية تنخفض ل 17، بكرة الثلاثاء 22 العظمى تنخفض ل 16، ويوم الأربعاء تنخفض العظمى ل 23 درجة مئوية الصغرى 15، يوم الخميس 22 14. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: الجنيدي
1: النقد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
2: طيب خلينا نروح مباشرة الآن إلى نصيحة اليوم المقدمة من مدرسة الأوائل لتعليم السياق. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل. صباح الخير أبو حمودة وأهلا وسهلا فيك معنا بهذا الصباح.
3: فاكر
2: يسعد صباحك يا رب. إيش النصيحة المقدمة للسادة المتابعين لهذا الصباح؟
3: صباح الخير إلى صباح الخير للمستمعين.
2: صباح الورد.
3: نتكلم اليوم عن الموضوع اللي بالنسبة للأطفال اللي بيكونوا موجودين في المركبات. الفترة الأخيرة كثير كنا نلاحظ أطفال يعني جالسين في المركبة ونصهم خارج المركبة.
2: نعم.
3: فتحس هيك يعني أنت كسائق كأب كولي أمر أنت لهذا الأمر أنت يعني أنت عملك بالسوق بالذي يكون انتباهك داخل المركبة وخارج المركبة لما يحدث حواليك وداخل المركبة. كان عندي بيكون عندي أطفال عندي زر بطفي بسكر كل شبابيك المركبة بتأكد إنه زي العمي إنه برا ولد بصورة يكون خارج المركبة ولا يعني حتى ممنوع أي جسم يعني إيده رجله يطلعه من السيارة ممنوع. كمان بالنسبة كمان يعني عندي لما أغلق الأبواب من عندي وأغلق الشبابيك هون أنا بضمن إن إيش إن الولاد راح يضلوا قاعدين بشكل جيد في المركبة. كمان وضع أحزمة الأمان للركاب في المركبة زاد وضع الكوت.
2: نعم.
3: الكوت ضرورية جدا للأطفال أقل من 8 سنوات تكون موجودة في المركبة وتكون يعني مربوطة بالحزام برضو. وهذه العملية أنا بضمن إنه أولادي عايشين يعني عايش موجودين بأمان في داخل هذه المركبة. بتمنى إن شاء الله يعني أتمنى في الأخير الانتباه لهذا الأمر ويعرفوا إن دائما هم مسؤولين مسؤولية كاملة عن المركبة وعن الركاب. بتمنى السلام إليكم يا جميع إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة على هذه النصيحة، وإن شاء الله دائما مستمرون معكم في هذه النصائح المقدمة للسادة المتابعين. طيب نذكر بما تم الإعلان عنه من قبل تربية جنوب الخليل عن تأجيل الدوام المدرسي في مدارس السموحة حتى الساعة 9 صباحا بسبب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. قوات الاحتلال اقتحمت البلدة حتى هذه اللحظة ما تزال مستمرة في عملية الاقتحام للمنطقة، وهذا طبعا بحد ذاته كان يعني جزءا من القرار في تأجيل الدوام المدرسي حتى انتهاء عملية الاقتحام وتأمين المواطنين ربما والطلاب والموظفين في دوائرهم وفي مقاعدهم الدراسية. جيش الاحتلال الليلة الماضية اقتحم منطقة الخليل، اعتقل الشاب بلال جمال دنديس عقب اقتحام منطقة ضاحية الزيتون في الخليل. إغلاق حاجزي عطارة وعين سينيا وبوابة روابي شمال الخليل أمام مركبات المواطنين الفلسطينيين. يعني بتزامن مع أعياد اليهود بالأمس كان في هناك مشاهد وسط بلدة كفر حارس شمال سلفيت لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة لتأمين عشرات المستوطنين الحاملين أيضا لأسلحتهم وأداء طقوس تلمودية في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا على منطقة الضفة الغربية بشكل كامل، يبدأ الطوق من الأحد الماضي ويستمر حتى الأحد القادم أو مساء يوم السبت. هذا الطوق طبعا من خلال يعني ما تبعنا هو يأتي لأمر واحد وفقط، يعني ما يتعلق بموضوع أنه الاحتلال الإسرائيلي لديه أعياد وهذه الأعياد من خلالها يجبر الفلسطيني على دفع يعني الثمن حقيقة. عمال الداخل المحتل يمنع عليهم الوصول إلى أماكن عملهم والتصريح يعني توقفت أو أوقفت مؤقتا لحين نهاية الأعياد اليهودية. كذلك الحال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية شهدناها خلال الفترة الماضية. مكث يعني هذا للناس اللي بيتابعنا من خارج فلسطين، مكث المواطنون الفلسطينيون على بعض الحواجز ليلة كاملة، يعني بعض الناس احتجزت من الساعة 8 مساء فور عودتهم من مدينة رام الله إلى مناطق الضفة الغربية سواء كانت شمالا أو جنوبا. تم إغلاق الحواجز المؤدية من وإلى مدينة رام الله وعدد من المناطق المجاورة لمدة أكثر من 12 ساعة متواصلة. بات بعض المواطنين على الحواجز بسياراتهم وجزء أيضا آخر منهم بات ليلة وأصبح بنهاره نصف منتصف النهار، يعني عندما فك الاحتلال القيد على المواطنين تحرك من مركبته. هذا هو الحال طبعا في الضفة الغربية الذي حقيقة كثيرا ما نعاني من حركة التنقل ما بين المدن وكذلك القرى الفلسطينية بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه المستمرة. ربنا يغير هالحال للأفضل. بالأمس يعني شاهدنا مقطع فيديو صعب جدا، هو عملية تهديد الأسير حسن سلامي من قبل بن كفير الذي اقتحم زنزانته، وكنا قد شاهدنا آثار يعني الحالة التي يعني يعمل بها الاحتلال الإسرائيلي للسجون للأسرى الفلسطينيين من تجويع وتضييق الخناق عليهم، شاهدناها في شكل الأسير حسن سلام الذي نسأل الله له الفرج ولكل إخوانه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم ونحن أيضا متواصلون نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة منبر الحرية ومن خلال موجتها العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير لكل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة. الآن إلى فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم نتابع وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. فاصل بعد الفاصل نعود بقوة إيانا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: جديد صباح الخير لكل متابعينا الكرام في كل مكان على الهواء مباشرة. رجعنا لكم هذا الصباح لنكمل وإياكم ما تبقى من برنامج مساحة حرة على 92.7 من الخليل في فلسطين. صباح الخير للجميع بلا استثناء مع بداية نهار جديد، بنتمنى إن شاء الله يكون نهار خير علينا وعليكم إن شاء الله جميعا. خلينا نروح مباشرة لقراءة الأخبار العبرية وما كتب الإعلام الإسرائيلي في ملفاته هذا الصباح. انضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. أبو أحمد صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
3: تحية صباح الخير، أهلين أخي رادي، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. أين وصلت الأمور فيما يتعلق بملف الإعلام الإسرائيلي، الانتخابات، الأمور الداخلية الإسرائيلية وزيارة بن كفير الأخيرة للأسرى؟
3: نعم، دعني سيكون الخبر الأخير أخ راضي، كم بلغ عدد الإسرائيليين الذين هاجروا من إسرائيل بشكل نهائي منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم؟
2: نعم.
3: هذا خليه للآخر، لكن دعني أتحدث أولا فيما يتعلق بالإعلام العبري. أبرز صحيح هم وجود أو وجود يعني أو اللقاء ما بين بن غفير وأحد الأسرى الفلسطينيين والذي قال له بالحرف الواحد سوف أقوم بقتلك.
2: نعم، هو أسير حسن سلامة. نعم
3: نعم، حسن سلامة، وهذا طبعا بدي أحكي الإسلام، لكن هو يعني بمعنى آخر بأنه زيارة الأسرى.
2: نعم.
3: أو اقتحام زنازينهم هو عبارة عن يعني عمل يقوم به بن غفير كعمل انتخابي، وخاصة بأنه كبير حاليا يقوم بحملة انتخابية بمعزل عن حزب الليكود وعن اليمين. وبالمناسبة أنا بدي أقول لك الانتخابات الإسرائيلية حاليا أخراضي لا يوجد وسط، لا يوجد يسار. الآن الانتخابات بين يمين متطرف ويمين، ولذلك بدي أقول لك أنه بعض المعطيات القادمة أنا بقول لك إياها وبصراحة هي مقلقة جدا فيما يتعلق بنتائج الانتخابات القادمة.
2: نعم.
3: يعني أنا بدأ أحكي لك شغلة، البارح كان في استطلاع في قناة كان بأنه حزب عايزينكوت فقد مقعد وازداد حزب الليكود بمقعد واحد، ونتنياهو أيضا بدأ يقلص الفتوى الفجوة ما بينه وبين عايزينكوت. اللافت في الموضوع بأنه هناك مستجدات تحدثنا عنها مبارح، وكمان اضيفت اليها ما ساقوله الان، كانه انه كان في زياره لنتنياهو بشكل خاطف لمده 4 ساعات الى الامارات المتحده على مر طائره خاصه وببعد عن او يعني عن البعد الاعلامي او ابتعاد عن الاعلام لزياره من اجل ان يكون هناك فيما يتعلق بالتسريبات التي قالت بانه هناك تحذيرات من قبل الامارات لإسرائيل بأنه سيكون هناك هجوم شامل أو ضخم من قبل حركة حماس، زائد أنه تزامنا مع عدم النفي الأمريكي والنفي من قبل المكتب نتنياهو أنه كان في المصريين كانوا قد حذروه. هذا الشيء المفروض في ظل حالة في ظل هذه الحالة وقبيل الانتخابات أن يؤثر سلبا وبشكل واضح، وحتى أن يطيح بنتنياهو، حتى بأنه لو في مكان آخر يعني في أي دولة أخرى كان سينسحب من الحياة السياسية تماما، كان سيعتقل مثلا يعني. لكن في إسرائيل عماله بتقوى، وبلاش أنه بتقوى أنه مفقدش قوته، وبلاش انه مفقد قوته انه ما فيش يعني نسبه عاليه في فقدان القوه، وهذا يعني بانه اسرائيل على قناعه بانه نتنياهو هو اللي هو رئيس الوزراء القادم. لانه بصراحه اذا من هون لاسبوع بعد هذه الاخبار اللي رشحت انه زار الامارات حتى ينسق مواقفه مع رئيس الامارات، وبانه المصريين اكدوا بانهم حذروا نتنياهو، وهو بقي كما هو او قوته يعني انخفضت بشيء بسيط، هذا يعني بانه المجتمع الاسرائيلي بده نتنياهو.
2: نعم
3: صراحة.
2: نعم نعم.
3: هذا شيء كتير مهم، إضافة إلى أنه بالأمس كان هناك خبر يعني غريب نوعا ما في مقابلة مع إحدى الأسيرات الإسرائيليات التي أطلق سراحهن اللي هي عجوز كبيرة وضخمة هذه، لما قالت إنه كانوا يعاملونا معاملة محترمة ويجيبون أكل وحتى ما هانش عليهم هاي المقابلة في ذلك الوقت، فقالت إنه يعني انتخاب نتنياهو كارثة كبيرة لإسرائيل، وقالت بأنه هو لم يقم بإعادة أحد من الأسرى على الإطلاق، بل كشفت عن معلومة جدا جدا استغربها الإعلام العبري، قالوا بأنه لا هو اللي غير رجعهم ترامب ومش بنفوذه، ترامب اشترته يعني اشترتنا، بتقول هيك اشترتنا واحدة اسمها ميري إيدلسون وهي مليارديرية أمريكية، دفعت 100 مليون دولار مقابل الأسرى لترامب وأن يقوم بالإفراج عنه.
2: نعم نعم نعم نعم.
3: ولذلك بعض هذه الأخبار، تم بالأمس إقامة خيمة سموها خيمة الإفراج في المكان الذي كان يتواجد فيه المحتجون الإسرائيليون عندما كان هناك أسرى في قطاع غزة، وبأن هذه الخيمة ستصبح منصة إعلامية وانتخابية، وأولهم أول واحد زارها اللي هو أيزينكوت، بمعنى آخر بأنه ربما يكون هناك تحرك بعد هذه الأخبار، وأصبح يعني شبه مؤكد بأنه نتنياهو تم تحذيره ولم يعي انتباه لهذا الشيء ولم يفعل شيء، وبالتالي إذا استمر نتنياهو بعد كل هذه الأخبار وكل هذه التأكيدات وكل هذه الإخفاقات، نعم بمعنى أنه نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم لإسرائيل، هذه أولا. نعم. ثانيا أنه حتى هاي الأحزاب اليمينية الأخرى أو خلينا نقول الوسطية مجازا كلها بتأيد استبعاد القوائم العربية من أن تشكل في الحكومة الإسرائيلية، هذا يعني بأنه ربما يكون هناك حكومة إسرائيلية واسعة بدون بن غفير من أجل تبييضها عالميا، وبعدين بيضموا بن غفير وينفذوا ما يريدوا في من مخططات، هذا اللي بيحصل حاليا، لأنه أنا بقول لكن من ناحية أخرى بيقول انتخابات مصيرية، نعم انتخابات مصيرية يعني حياة أو موت، يعني استمرار أو عدم استمرار، ولذلك يعني يسعى اليمين الإسرائيلي أن يكون هناك قوة أكبر. بعدين بدأ أقول لك كل المجتمع الإسرائيلي بتوجه لليمين حتى ديمغرافيا. نعم. يعني في إحصائية أنا سمعتها في الإعلام العبري كتير كتير مهمة أخ راضي، الآن نسبة المواليد ما بين المواطنين العرب في إسرائيل 1.6%، بينما نسبة المواليد في المجتمع الإسرائيلي اللي هو غير اليميني 1.3%.
2: نعم أقل.
3: بينما بين المستوطنين 2.2% وبين الحريديم 4.3%، يعني المجتمع الإسرائيلي رايح نحو اليمين.
2: نعم.
3: في المستقبل.
2: نعم. نعم.
3: هذه طبعا يعني إحصائيات جدا مهمة لمعرفة ما هو المجتمع الإسرائيلي حاليا، ولكن يعني أنت بتحكي على المدى البعيد، لكن ما بتعرف إيش بصير في الانتخابات، ولكن حتى اللحظة الاستطلاعات كلها بتعطي انه ما زال نتنياهو عنده قوة، صحيح بيضعف نوعا ما، ممكن يضعف هو لكن بتقوى اليمين الإسرائيلي. ولذلك المجتمع الإسرائيلي كله رايح لليميني للمربع اليميني. فيما يتعلق بالمحافل الدولية، اولا يعني صعب جدا تستوعب.
2: نعم.
3: فيما يتعلق بالعزلة، صعب جدا تستوعب انه في خلافات بين اسرائيل وهولندا، يعني لو قلت لي مثلا مع شيء دول اخرى، مع فرنسا مع بريطانيا مع كذا، بس مع هولندا شيء غريب، بانه اسرائيل طلبت او يعني قامت باصدار قرار بسحب الحصانة الدبلوماسية من ممثلي هولندا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وطلبتهم بارجاع الاوراق الدبلوماسية خلال اسبوع. لماذا؟ لأنه هولندا ماضية في قرار مقاطعتها لبضائع المستوطنة، وبالمناسبة بقول لك أي حاوية بضائع إسرائيلية يتم تصديرها إلى هولندا يتم فحصها بشكل معمق، بسموه الكومبريهنسيف تشيكينج، في الحاويات التي تأتي من إسرائيل مهما كان نوعها، يعني معنى الآخر كنوع من التنكيد، يعني أنه بدنا نعرف بضائع مستوطنات أو مش بضائع مستوطنات، وإسرائيل غاضبة من هذا الشيء.
2: نعم. نعم.
3: بدي أقول لك في خبر كمان أزعل إسرائيل كثير كثير كثير، زعلوا من الخبر هذا، بأنه كريم خان المدعي العام للمحكمة للجنايات الدولية تم تبرئته من التهم التي وجهت إليه وبإعاز إسرائيلي.
2: نعم.
3: يعني انه هذا، وبالتالي هذا سيؤثر ايجابا على تقويه القرار الصادر عن المحكمه اللي هو قرار الاعتقال لنتنياهو وزير الحرب السابق يوف جالاند. بارش معنا وقت
2: معنا معنا معنا وقت بدون دقات ساعه اليوم.
3: فيش دقات ساعه ممتاز.
2: اليوم فيش.
3: الان فيما يتعلق بالاردوان، يعني حاليا نتنياهو بيقول انه اعطى تعليمات الى مكتبه والى طاقم كبير من المستشارين القانونيين والمحامين بتجميع ملفات ممكن ان تدين اردوان في محكمه الجنايات الدوليه.
2: نعم.
3: يعني صار هلا نتنياهو معترف في محكمه الجنايات الدوليه انه بده يقدمه انه ضد الارمن وضد شعبه وصحفيين ومش صحفيين ومش، وانه بيمول حماس وانه بيستضيف قاده حركه حماس وانه صحبه مع ايران وصحبه مش عارف شو. بمعنى اخر بانه هو يريد ان يوقع اردوان باي صوره من الصور مهما كان، وبالتالي يعني تتصاعد حده الازمه ما بين تركيا وما بين إسرائيل وخاصة فيما يتعلق بنتنياهو. ولذلك يعني بدي أقول لك أنه من أحد التصريحات التي جاءت من قبل ليبرمان قال بأنه يعني أصبحت إسرائيل في عزلة تامة، العالم لا يحتمل رئيس وزرائها، النشيد الوطني ما يسمى بالنشيد الوطني الهمنوني الإسرائيلي اللي هو بسموه الأمل اللي هو تكفى، يعني أصبح يعني عندما يذاع في أي مكان في العالم في أي محفل تتم إهانته. وهذا ما شاهدناه مع المنتخب الإيرلندي بالأمس، أنه تم إهانة هذا النشيد الإسرائيلي عندما كان هناك يعني تخفيض رؤوس المنتخب الإيرلندي عندما تم عزف هذا النشيد في إشارة إلى الإهانة. لانه عاده يعني لما يكون نشيد وطني عاده واحد بيرفع ايده بيحط على صدره او بيكون واقف هيك ورافع راسه، هذول نزلوا راسهم على اساس كانوا من الاهانه والاحتجاج على تصرفات اسرائيل. وبالتالي يعني بيقول لك ليبرمان انه هذا الرجل اصبح عبء على العالم واسرائيل اصبحت عبء على العالم، وخاصه بانه هناك متوقع ان يكون انهيار اقتصادي في اسرائيل نتيجه الاجراءات الاقتصاديه الاوروبيه بالمناسبه.
2: نعم.
3: وهذا ما حكينا عنه أكثر من مرة، لكن في المقابل برجع بحكي كمان مرة أن المجتمع الإسرائيلي يميل إلى موضوع المتطرف، حتى يعني أصبحوا لا يأبهون بهذه التصريحات اللي بتحصل وهم موضوعون في تصرفاتهم ولا هاممهم العالم. يعني سموتريتش امبارح كان بيقول أنه يعني بيقول أنه يجب خوض حرب في منطقة الضفة الغربية، بسموها في مصطلحهم السياسي يهودا والسامرة، ويقال بأنه يجب القضاء على السلطة الوطنية واحتجاز قادتها وتركهم ومش عارف شو واعتقالهم ومش عارف من الكلام هذا.
2: نعم.
3: ومش الآن لا في اتفاقيات ولا في أنه 178 دولة معترفة بفلسطين.
2: نعم نعم نعم.
3: خبر مزعج للمستمعين أنه متوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود في الشهر القادم. لاحظ من 25 إلى 40 أجورة في اللتر، تصور. يعني في ارتفاع كبير على الوقود، وذلك في ظل الأزمة التي تحصل في الولايات المتحدة. وبالمناسبة يتوقع والعالم على يترقب الفشل الذريع في الانتخابات النصفية القادمة في أمريكا، لأن الشعب الأمريكي زهق ترامب وزهق خلقة ترامب وكل اللي جاي من ترامب، لأنه بقول لك احنا خدنا حرب ما إلنا فيها ولا إلنا فيها ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا ألانين فيها حتى، شايف كيف؟
2: نعم.
3: وبالتالي هذا طبعا بيأثر على أسعار الوقود والأسعار البترول العالمية، منهم طبعا على جيب الإسرائيلي وحتى الفلسطيني كمان في بداية الشهر القادم، لأنه أسعار النفط مشتعلة، وذلك خلافا لوعودات ترامب بأنه انخفضت الأزمة وبالتالي يمكن أن ينخفض أسعار الوقود، ولكن الأخبار كلها معاكسة وهي سيئة جدا.
2: نعم نعم.
3: آخر
2: نعم.
3: خبر نحكيها سيد راضي.
2: تفضل.
3: بقول لك إنه بلغ عدد الذين هاجروا من إسرائيل واستقروا في الخارج إلى يعني لا يريدون العودة، بلغ حتى اللحظة 209,000 إسرائيلي هاجروا من إسرائيل، ويتوقع زيادة العدد وخاصة ما بعد الانتخابات، وذلك إذا كان هناك فوزا للمعسكر اليميني المتطرف.
2: نعم نعم نعم.
3: هاي الأخبار سيد راضي.
2: نعم، نتمنى إن شاء الله الخير دائما للجميع. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسي الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك ويسعد صباحك. خلينا نبعث تحية من جديد مرتين للقائمين على حملة طفل

0: كل المشاهير الذين لم يعني يتوقفوا عن تقديم كل ما هو خير إن شاء الله لهذه الأرض. شكرا للجميع، شكرا لشركة الجنيدير على البرنامج، ألتقي بكم غدا بحول الله تعالى. ربح برموسي هندسة الصوت، يعطيك العافية، محبتي لكم، راضي كرم في التقديم، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: تترجم الإرادة إلى صروح، وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل، ضاحية الرامة.

0: المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك. عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة، فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل، فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية، بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
3: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8 صباحاً و4 عصراً، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطناً واحد.
4: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ترامب يتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. عرقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح مضيق هرمز. الجيش الإيراني يعلن استعداده للتصدي لأي هجوم جديد. قتلى وجرحى في غارات على تعز. القوات الحكومية تعلن استهداف معسكر لأنصار الله الحوثيين. الجماعة تقول أن غارات سعودية استهدفت مدينة صعدة. هجوم للمستوطنين على قرية دير أبو مشعل في رام الله. أحراق عدد من المركبات. شعارات معادية على جدران المنازل. تواصل المعارك بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيغراي. القوات الحكومية تؤكد سيطرتها على مدينة سيكوتا في شمال البلاد.

0: نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. جاء ذلك على وقع عودة لغة الوعيد والتهديد بين واشنطن وطهران بعد رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب.
1: تفاؤل حذر ساد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرب حدوث انفراجة ما على صعيد التوتر بين طهران وواشنطن، لكن سرعان ما تبدد ذلك وعادت لغة الوعيد والتهديد إلى المشهد، لا سيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح إيران الأخير بشأن إنهاء الحرب قبل إدلائه بتصريحات أخرى لموقع أكسيوس توقع فيها إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع دون استبعاد الخيار العسكري. في طهران قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتم إن أي تفاقم للوضع الأمني في المنطقة لن يستثني أحداً وسيشمل تأثيره الجميع، مضيفاً أن الحرب تمر بمراحل حساسة ومصيرية وفق وصفه. تزامنت تصريحات حاتمي مع تهديدات أخرى وجهها ناطقان باسم القوات المسلحة الإيرانية، أكد خلالها أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطوراً وقوة وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
2: نحن اليوم أكثر استعداداً من أي وقت مضى، لقد عززنا جاهزيتنا المعنوية والنفسية وطورنا معداتنا وأدخلنا أنظمة جديدة إلى قواتنا وتدربنا عليها، لذلك فإن استعدادنا اليوم أفضل مما كان عليه عند بدء الحرب.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال من جهته إن طهران متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز وتنتظر أن ينقل لها الوسطاء ردا رسميا أمريكيا على مقترحها الأخير، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلاد لكافة السيناريوهات.
3: نحن مستعدون تماما للمرحلة القادمة، وأكرر دعوتي إلى الصمود في وجه أي عدوان جديد، لكننا في الوقت نفسه مستعدون تماما للحلول الدبلوماسية. لقد أرادوا استسلاما غير مشروط في بداية الحرب خلال يومين، وها قد مرت 8 أشهر من القتال دون تحقيق أي نتائج.
1: الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد من جهته استعداد بلاده للحوار، كما لفت إلى عدم توقع أن تلتزم طهران بتعهداتها في حين لا يلتزم الطرف الآخر بتعهداته وفق قوله. تصريحات المسؤولين الإيرانيين السياسيين والعسكريين على حد سواء تشي بوجود توقعات كبيرة في طهران بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد لجولة جديدة من الهجمات ضد البلاد. حتى موعد الضربة المفترضة يبدو أن واشنطن تعول على سياسة ما تصفه بالخنق الاقتصادي. الرئيس ترامب قال في معرض رفضه للمقترح الإيراني الأخير إن طهران تريد اتفاقاً لأنها تخسر بشكل بالغ وفق تعبيره. كما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن جهود تشديد العقوبات ضد طهران تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أنه أرسل فرقاً إلى مختلف أنحاء العالم للحث على اتخاذ إجراءات لعزل إيران اقتصادياً.
0: قال 3 مسؤولين أمريكيين لقناة NBC نيوز أن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين عندما استهدف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. قال المسؤولون الأمريكيون أن إصابات الجنود لم تكن خطرة، لكنهم تعرضوا لاستنشاق الدخان، ربما أصيبوا إصابات دماغية إذ ظهرت عليهم أعراض ارتجاج في الدماغ. في طهران تتواصل أعمال الترميم في قصر كليستان، أحد أبرز المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسط مخاوف من تجدد الحرب وتعليق المرحلة الأساسية من أعمال الترميم.
4: 30 يوما ولم يفارق خبير الترميم رضا هوائي قصر كليستان مع فريقه الذي قدم به من إصفهان في مهمة لترميم جدران وأبواب أحد أقدم قصور العاصمة الإيرانية.
5: ما قمنا به في فترة وجيزة هو إنجاز، وبعد الانتهاء من هنا سنذهب إلى ترميم معالم أخرى.
4: اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو تسعى إلى إجراء أعمال الصيانة وفق معاييرها، بما يتيح الاستفادة من مخصصات مالية تقدمها دول متطوعة، حيث تقدر تكلفة عملية الصيانة بأكثر من 40 مليون دولار.
6: حصلنا على معلومات بأن دول من قبيل كوريا، من قبيل الصين، تم إعلامهم بأنهم سيشاركون في عملية الترميم، وطبعا سنرحب بالدول الأخرى التي تهتم في هذا المجال.
4: على ثلاث مراحل تعمل وزارة التراث على ترميم عاجل ومبدئي ل148 معلما، بعضه عمره مئات السنين ومسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، عبر تأمين مخصصات مالية لترميم القصور والمساجد والمدارس والبيوت التاريخية التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي طاول مباني حكومية وعسكرية تقع بالقرب منها.
7: قبل الحرب قمنا بإجراءات احترازية مشددة، وهذا ما قلص حجم التدمير. وبعد الحرب بدأنا بمراحل الصيانة، وقد أنهينا المرحلة الثانية منها.
4: إمكانية تجدد الحرب تقلق خبراء الآثار والعمارة، فيما تبقى المرحلة الثالثة والأساسية من أعمال الترميم معلقة بانتظار عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
8: بينما تتواصل أعمال إصلاح الأضرار، يبقى الحفاظ على هذه المعالم تحدياً للمعنيين، في ظل مخاوف من أن تتسبب أي جولة جديدة من الهجمات في أضرار تطاول آثاراً تتجاوز قيمتها التاريخية حدود إيران. من طهران، أمير جابر، التلفزيون العربي.
0: إلى اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن قصفاً جوياً سعودياً استهدف شرق مدينة صعدة. في وقت سابق اتهمت الجماعة السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقاً في محافظة تعز، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، في حين أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، ما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين.
9: سوق في محافظة تعز استهدفته غارات جوية سعودية، ذاك ما أعلنته جماعة أنصار الله الحوثيين. يقول المتحدث باسمها إن مقاتلة سعودية من طراز F-15 أغارت على السوق الواقع في مفرق ماوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 50 شخصاً. المتحدث أضاف بأن المقاتلة شنت 4 غارات أيضاً على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف. يحيى سريع أفاد في بيان منفصل بأن قوات الجماعة أسقطت طائرة استطلاع سعودية في أجواء منطقة الطينة بمحافظة حجة شمالي البلاد. من جانبها قدمت القوات الحكومية رواية مغايرة لاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكراً وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصراً على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب، امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر، ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية، تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة. أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوماً بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
0: قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو أن الدعم العسكري الذي تعتزم بلاده تقديمه للسعودية دفاعي بحت ويهدف إلى حماية الحلفاء والشركاء. وأوضح بارو أن فرنسا أرسلت منذ بداية الحرب على إيران تعزيزات عسكرية للدفاع عن حلفائها، مؤكدا أن ذلك لا يجعلها طرفا في الحرب بحسب قوله. وأضاف أن نطاق العمليات الفرنسية سيعتمد على احتياجات الشركاء وقدرات فرنسا وتطور الوضع الميداني. ينضم إلينا من عمان اللواء المتقاعد محمد الصمادي محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية. أهلا بك وصباح الخير سعادة اللواء. يعني نبدأ من اليمن قبل أن ننسحب إلى الإقليم وآثار الحرب في اليمن عليه. كيف نقرأ الوقائع الميدانية اليوم؟ يبدو أن جماعة أنصار الله تنطلق من ما رسخته في احتلال وسيطرة على مناطق في الساحل الغربي في محاولات مستمرة للسيطرة على تعز ولحج لواء الصمادي. كيف تقرأ المعارك هناك في أي سياق؟
10: السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المتابعين. ونحن ندخل اليوم 26 من هذه الحرب المؤسفة. أستطيع أن أرى بأن التصعيد واضح ولكن الحسم غير ظاهر، كل طرف يستنزف الطرف الآخر من دون أن يكون هناك قدرة مؤكدة على استثمار المكاسب ميدانيا. ولذلك أرى بأن كل طرف يقاتل الآن قتال استماتة، معارك كر وفر. هذا الصراع الآن أستطيع أن أرى بأنه أصبح صراع هجين يرقى إلى أن يكون حرب أهلية مدولة تتبلور بشكل أنها كذلك حرب بالوكالة ذات بعد إقليمي. البعد الإيراني والبعد السعودي أصبح أكثر وضوحا. هذه القوات اليمنية التي تقاتل على الأرض هناك دعم خارجي يحدث تغيير حقيقة في ميزان القوى، هناك مال، سلاح، استخبارات، دعم جوي. والنقطة الأهم التي أريد أن أعقب عليها أن الحوثيين ليسوا مجرد وكلاء لإيران الآن، هم لديهم مشروعهم ومصالحهم وحساباتهم اليمنية الخاصة. ولذلك إذا لاحظنا خلال آخر 72 ساعة 756 عملية نوعية حسب مصدر حكومي، أي أننا نتحدث كل ساعة ما يزيد عن 10 عمليات ما بين طائران، مسيرات، صواريخ، مدفعية على الجبهات في صعدة والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز.
11: راديو الحرية
12: 97.7 FM FM FM.
11: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. حنا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: لكن لا نستطيع أن نقفل بأن القوات الحكومية الآن بدأت تضرب العمق التكتيكي الحوثي، والقوات الحكومية حققت خلال موجة التصعيد مكاسب موضعية في بعض المرتفعات والممرات خاصة في محيط الكدحة، ولكن كذلك القوات الحكومية يعني تتميز بأفضلية النيران الجوية والدعم السعودي وبعض فرص المناورة. ولكن لابد أن نشير كذلك أن المعارك هذه التي تدور على محاور مدينة تعز الغربية والجنوبية والشرقية وفي اتجاه الكدحة وحيص والطرق المؤدية إلى الساحل، لذلك أرى بأنه يعني ميزان الحرب الشامل ما زال متوازن نسبيا، والمعركة هي ليست فقط على الأرض، ولكن من يمتلك المبادرة والقدرة أن يحول مكاسب التكتيكية إلى سيطرة استراتيجية مستقرة. ولا أرى في المدى المنظور بأنه هناك إمكانية للحسم العملياتي مزيد من هذه المحرقة المؤسفة التي تسيل دماء الأشقاء اليمنيين.
4: طيب لواء صمودي، لماذا هنا نقطة لافتة، ذكرت الغطاء الجوي الذي يعني يصب في صالح القوات الحكومية، السؤال يبقى لماذا لا نرى على الأرض يعني تقدمات بالشكل السريع الذي رأيناه من جهة جماعة أنصار الله في مناطق الساحل باتجاه صنعاء مثلا، وكانت القوات الحكومية أعلنت في بداية المعارك أنها تهدف إلى السعادة صنعاء.
3: السبب يا سيدي أن القوة الجوية لا تحسم العمليات، لابد أن يكون هناك قوات على الأرض، ولكن الجغرافيا هي معقدة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى التحصينات وشبكات الأنفاق، ونقطة مهمة جدا العقيدة القتالية لدى الحوثيين، بالإضافة إلى خبراتهم. ويعني عندما أتحدث عن خبرات الحوثيين بما يتعلق في القدرة على مواجهة الغارات الجوية هي خبرات منذ يعني عدة سنوات سابقة، ولذلك هناك خبرات ميدانية، بالإضافة إلى أنه أسلوب القتال ونمطية القتال التكتيكي للمجموعات الصغيرة التي يقاتل بها الحوثيين، بالإضافة إذا مزجنا الجغرافيا مع تكتيك القتال هي تجعل الحرب صعبة على كلا الطرفين. ولذلك نلاحظ بأنه حتى وإن كان هناك محاولة لاستعادة المبادرة العملياتية أو أن يكون هناك نجاحات، نلاحظ أن هذه النجاحات هي محدودة وبطيئة جدا، ومعارك الكر والفر أحيانا بالهجومات المعاكسة التي يتم تنفيذها من قبل القوات الحكومية لا يعني ذلك بأن هذه الهجومات المعاكسة قادرة على أن تغير ميزان القوى أو أن تكتسح القوات الحوثية. ولذلك نلاحظ بأن العمليات بطيئة من قبل كلا الطرفين ومزيد من الاستنزاف لكلا الطرفين.
4: طيب نقطة أخيرة لواء صمودي، بالنسبة للقصف باتجاه المملكة العربية السعودية، هل ترى بأن جماعة أنصار الله ستزيد من وتيرته في الفترة المقبلة؟
3: كلما تعرضوا إلى خسائر أكثر أو أن كان هناك استهداف إلى صنعاء، ولاحظنا أنه في بعض المعلومات بأنه يتم استهداف بعض من المناطق المدنية، باعتقادي هذا أمر خطير حقيقة من قبل كلا الطرفين أن يكون هناك استهداف للأسواق إذا صحت هذه الرواية. ولذلك أقول بأن عملية يعني القيام بهجمات انتقامية، يعني كانت البداية أن يكون هناك استهداف للسفن، استهداف للمنشآت النفطية، قواعد عسكرية، ولكن أن يكون هناك استهداف للأعيان المدنية هذا أمر خطير، وقد يؤدي إلى اتساع ساحة الصراع وأن تكون هناك أحداث مؤسفة في الفترة القادمة.
4: شكرا جزيلا لك لواء المتقاعد محمد صمودي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي. مع استهداف خط أنابيب الشرق غرب السعودي في 10 من شهر سبتمبر الحالي، اتجهت الأنظار إلى موانئ الخليج التي تستخدمها المملكة لمواصلة تصدير النفط. بتحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك ومقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية، تتبع فريق مسبار تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية لمعرفة ما إذا كانت الناقلات قد ظهرت قرب مرافق التحميل أو أجرت عمليات نقل محتملة بين السفن.
5: من موانئ البحر الأحمر إلى موانئ الخليج، هكذا حولت السعودية مسار ناقلاتها النفطية بعد الهجوم الذي استهدف خط أنابيب شرق غرب في 10 من سبتمبر الجاري. بدا هذا التحول واضحا مع بيانات تتبع الشحن التي أوردتها تحليلات الشركات المتخصصة، وأظهرت ارتفاعا في تحميلات الخام السعودي من موانئ الخليج بالتزامن مع توقف التحميلات في ميناء ينبع على البحر الأحمر بعد تعطل خط الأنابيب. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع تحركات ناقلات مرتبطة بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بين الخليج العربي وخليج عمان، معتمداً على تحليل سجل المخاطر والامتثال في مارين ترافيك، مع مقارنة مؤشرات انقطاع البث والنقل بين السفن بسجلات الرحلات وصور الأقمار الصناعية لرصد حركة شحن النفط التي تجريها الناقلات وهي في حالة تخف بعد إغلاق بث أنظمة التعرف الآلي AIS. في تفاصيل تحرك الناقلات، أوردت وكالة رويترز في 21 من الشهر الجاري تقديرين منفصلين لحركة النفط السعودي، فقد بلغ متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز نحو 2,900,000 برميل يومياً خلال الأيام الستة السابقة، مقارنة بنحو 700,000 برميل يومياً في أغسطس الماضي وفق تقديرات جي بي مورغان. وعلى نحو منفصل، بلغ متوسط تحميلات الخام السعودي من الموانئ المطلة على الخليج نحو 3,700,000 برميل يومياً منذ 12 من سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 2,900,000 برميل يومياً في وقت سابق من الشهر وفق بيانات فورتكسا التي أوردتها الوكالة. ونقلت رويترز عن مصادر تجارية أن السعودية باعت نحو 60 مليون برميل من رأس تنورة على أن تجري تحميلها عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحاري العماني. وفي تحليل منفصل استند إلى بيانات كيبلر، توقعت الشركة نقل نحو 2,500,000 برميل يومياً بهذه الطريقة في خليج عمان خلال سبتمبر، مقارنة بمليون وأربعمائة ألف برميل في أغسطس. وبناء على هذا التقدير الذي يشمل المنطقة ولا يخص الشحنات السعودية وحدها، شهدت منطقتا الخليج العربي وخليج عمان تحركات لافتة لناقلات النفط، إذ تظهر صور أقمار صناعية بتاريخ 20 سبتمبر الجاري وجود 7 ناقلات نفط قرب ميناء رأس تنورة، مركز التصدير الرئيسي للنفط السعودي من الخليج العربي، خاصة بعد أزمة الحرب الإيرانية. فيما قدرت بيانات منصة تانكر تراكز أن نحو 14 مليون برميل من الخام السعودي حمل على 7 ناقلات نفط عملاقة من فئة VLCC في رأس تنورة على الخليج العربي في 20 من سبتمبر الجاري. وتظهر صور الأقمار الصناعية وبيانات المخاطر والامتثال من مارين ترافيك أن معظم تلك السفن تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، حيث أجرت تلك الناقلات عمليات شحن ونقل للنفط بين رأس تنورة ومواقع عمليات النقل بين السفن في خليج عمان في حالة انقطاع للبث وغلق لأنظمة التعرف الآلي AIS الخاصة بها. من بين تلك الناقلات برزت مجموعة شاين التي تضم 10 ناقلات غيرت أسماءها وأعلامها من السعودية إلى ليبيريا مطلع سبتمبر الجاري، وتعود ملكيتها جميعاً لشركة البحري بحسب سجلات السفن التي راجعها فريق مسبار. من أبرز الحالات الناقلة العملاقة سيلفر شاين، رقم المنظمة البحرية الدولية 942-1415، والناقلة ماران أثينا رقم 977-0505. ففي 14 من سبتمبر الجاري سجلت بيانات المخاطر والامتثال مؤشراً إلى عملية نقل مظلمة محتملة بين الناقلتين قبال الفجيرة في خليج عمان. وبحسب سجل التتبع الذي راجعه الفريق، ظلت ماران أثينا ظاهرة في بيانات AIS بينما انقطعت إشارة سيلفر شاين. وتظهر صورة الأقمار الصناعية التي أحالتنا إليها بيانات المخاطر والامتثال تقارب الناقلتين في المنطقة، بينما يدعم فرضية وقوع لقاء بحري بينهما. بعد 6 أيام في 20 من سبتمبر، كشفت بيانات مارين ترافيك إجراء الناقلة سيلفر شاين عملية نقل مظلم أخرى للنفط من أحد مرافق التجميل البحري في ميناء رأس التنورة، كما توضح بيانات المخاطر والامتثال وصور الأقمار الصناعية. كما كشفت بيانات المخاطر والامتثال التي راجعها فريق مسبار إجراء الناقلة تيتانيوم شاين وتحمل الرقم 95119482 عملية نقل بين السفينتين مع الناقلة أوليمبيك لايف، وتحمل الرقم 9844277 في 24 سبتمبر الجاري. وقبل 9 أيام من هذه العملية، كشفت بيانات مارين ترافيك في 15 ظهور الناقلة تيتانيوم شاين وهي تجري عملية تحميل بحري في ميناء رأس التنورة، بينما كانت تغلق بيانات البث في الحالتين.
4: وصف رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق بأنه مخجل ويترك حلفاء واشنطن من الكرد بلا حماية بحسب تعبيره. ألفت بارزاني في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى خطورة توقيت الانسحاب المقرر نهاية الشهر الجاري بينما تمر المنطقة بوقت مضطرب، محذرا من تكرار الرئيس دونالد ترامب ما وصفه بخطأ إدارة الرئيس باراك أوباما التي انسحبت في العام 2011 قبل أن تضطر إلى العودة.
1: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
2: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البيشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
1: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة. في أسواق أربيل تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
6: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
1: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمركة.
4: إلى التطورات في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال شمال القطاع وجنوبه. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة في شارع الصناعة بمدينة غزة. أصاقت شهيد ثاني وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بتلاهية شمالي القطاع. تشهد طواقم الدفاع المدني رفاة ل28 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلة أبو نعمي في حي الدرجة شمالي مدينة غزة. كان الاحتلال استهدفه في بداية الحرب على القطاع. تعمل فرق الدفاع المدني بإمكانات محدودة وعلى نطاق ضيق من مساحة المنازل التي دمرها الاحتلال، وما يزال تحتها رفاة عدد من الشهداء. في الضفة الغربية هجم مستوطنون منزلا في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأقدموا تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على إحراق عدد من مركبات المواطنين وخط شعارات معادية على الجدران خلال هجومهم. كما اقتحم عشرات المستوطنين وسط بلدة كفر الحارس شمال سلفيته بحماية من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في عدد من المقامات الإسلامية وفي شوارع البلدة. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للمقامات وأدائهم طقوسا ورقصات في محيطها، إضافة إلى تجمعهم في شوارع البلدة وسط انتشار لجنود الاحتلال. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة.
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jowal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الفريقين ضمن دوري الأمم الأوروبية في المجر خلال مراسم ما قبل المباراة، خفض لاعبو المنتخب الأيرلندي رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، وارتدوا شارات سوداء على أذرعهم حدادا على الأرواح التي فقدت في الحرب على غزة.
6: في مباراة كان الموقف فيها أكبر من كرة القدم، بدأت أيرلندا مواجهتها أمام إسرائيل برسالة صامتة، رؤوس منخفضة وشارات سوداء على أذرع اللاعبين، موقف قالت أيرلندا أنه تكريم لكل الأرواح التي فقدت حياتها في الحرب على غزة. وقبل صفارة البداية لا مصافحة بين لاعبي المنتخبين ولا تبادل للرايات، وكانت المباراة أشبه بمعركة لمدة 90 دقيقة، التحامات قوية وبطاقات صفراء، لكن في نهاية المطاف انتصر فيها الأيرلنديون بثلاثة أهداف دون مقابل. بعض المباريات تنسى فيها الأهداف والنتيجة، لكن هدف جاك مويلان سيبقى راسخا، فبعد تسجيله الهدف الثالث رفع الراية السوداء في وجه الجماهير الإسرائيلية نصرة للضحايا في غزة. مباراة لم يكن التوتر فيها غريبا، إذ كانت مهددة قبل أيام بالمقاطعة. حارس أيرلندا كافين بازانو انسحب من المباراتين أمام إسرائيل، وقال إن قراره مرتبط بموقفه الشخصي من قتل المدنيين في غزة. وحتى خارج الملعب اختارت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية تقليص تغطيتها، فلا استوديو ولا تحليل ولا تعليق. ثلاثية دون رد لم تخطف الأضواء من الموقف الأيرلندي الذي سيبقى أطول من أي نتيجة.
5: شهدت مدينة ليفربول البريطانية تظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين بتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي لحزب الأعمال البريطاني. شارك في التظاهرة عدد كبير من المتضامنين الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تطالب الحكومة البريطانية بوقف تسليح إسرائيل وفرض عقوبات عليها، كما عبر متظاهرون عن دعمهم لحركة فلسطين أكشن، في حين أظهرت مشاهد مصورة لحظات اعتقال الشرطة البريطانية عددا من الناشطين المحتجين خارج مقر مؤتمر حزب العمال في ليفربول. فرق الأمن المغربي في مدينة طنجة اعترضت وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ذلك بعد صدور قرار عن السلطات المحلية بمنع تنظيمها. وثقت مقاطع مصورة لحظات اعتداء قوات الأمن المغربية على المتظاهرين خلال الوقفة التضامنية مساء الأحد، بينت المشاهد لحظات اعتقال عدد من المتظاهرين. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن السلطة اللبنانية مسؤولة عن استمرار الوضع الأمني المضطرب لأنها تراهن على الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضاف قاسم في كلمة له بذكر اغتيال الأمين العام السابق حسن نصر الله أن حزب الله مستعد للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، لكن الأولوية بالنسبة له هي تحرير الجنوب وعودة النازحين.
7: مين لحقكم يا أخي على قرار الحرب والسلم؟ ليش أنتوا طالع بإيدكم تقولوا حرب أو تقولوا سلم؟ بالأصل ما طالع بإيدكم تعملوا شيء، ما حدا مقشطكم إياه. خلي معكم قرار الحرب والسلم، نحن أصلا ما عنا إياه ولا بدنا إياه. أما حصرية السلاح ما قلنا لكم، بس بدكم نحن حاضرين للحوار والنقاش، لكن بالأول حرروا الجنوب وترجع الأهالي، لأنه بيظهر العدو ونحن بنتفاهم مع بعضنا.
5: ويعيش السكان القرى الجنوبية في لبنان نكبة مضاعفة، دمرت بيوتهم وتضررت وفقدوا الأمان، بينما تغيب الدولة والجهات المعنية عن تقديم أي مساعدة، في حين أعلن رئيس الحكومة أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، فأن تأمين الأموال من الدول المانحة يرتبط بالاستجابة لمطلب نزع سلاح حزب الله.
3: معقول يا هاك؟ وين وصلنا نحن؟ وين وصلنا؟ ربنا نعايش كيف أناش ما بعرف؟ حدا يجي يقف حدنا يساعدنا يطلع فينا.
4: على أنقاض منزله الذي دمرته إسرائيل هنا في بلدة الغندورية يعيش حسين. بين الركام نصب خيمته التي باتت أمانه الوحيد، تتناثر حياته في هذه المساحة الصغيرة وتدور حول بعض الكراسي وكوبين من الشاي، ينتظر أن تعود هذه الحياة كما كانت قبل العدوان الإسرائيلي.
3: ماش عندي مدخول، مش قادر استأجر برا، اضطريت قاعد هون بأرضي لحتى شوف كيف بدي عايش، كيف بدي أبرح حالي أنا وعائلتي.
4: جدران تحكي يوميات الحرب، ونوافذ خلعت بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل، لكنه الملجأ الوحيد للحاجة فاتن وعائلتها، اضطروا للعودة، عودة منقوصة تنتهي مع غياب شمس كل يوم. هنا في زوطر الغربية تداعب الحاجة عليا حبات السمسم في غرفة كانت بيتا زراعيا تبيت وزوجها بعدما دمرت إسرائيل منزلهما.
8: نحن بنتمنى يكون عندنا إعادة أعمار، نحن بدنا آش وآش يعمرونا ويرجعونا بيوتنا مثل ما كان.
4: 230 وحدة سكنية على الأقل دمرت كليا أو جزئيا جراء الحرب في زوطر الغربية، وبعد شهر ونصف على عودة السكان لا تزال إعادة الأعمار غائبة، تسعى السلطات المحلية لتأمين بدائل.
3: عم نطالب بإعادة أعمار سريع بزوطة الغربية، لأنه فعلا مضطرين، الناس استوت، الناس تعبت، ما عم نلاقي جواب لهذا الموضوع. عم نشتغل هلأ على موضوع البيوت الجاهزة هلأ مؤقتا.
4: لا توجد أرقام رسمية لحجم الدمار في الجنوب، وإن كان رئيس الحكومة قد أعلن أن كلفة إعادة الأعمار تصل إلى 27 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. السؤال لا يرتبط بكلفة إعادة الأعمار وحجم الدمار فقط، بل ربما السؤال الأهم هو كيفية تأمين التمويل لذلك. تمويل إعمار القرى المهدمة في الجنوب مشروط من الدول المانحة بنزع سلاح حزب الله وقيام الجيش بالدور المحدد له في اتفاق الإطار، لتظل عودة النازحين معلقة إلى حين حصول تغيير في المواقف أو الميدان. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، زوطر الغربية، جنوب لبنان.
5: في السودان أعلنت سلطات ولاية الجزيرة السيطرة على حريق اندلع في مستودعات وقود شرقية الولاية بعد استهدافها بمسيرات تهمت قوات الدعم السريع وإطلاقها. وقالت حكومة الولاية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق خلال وقت قياسي من دون الكشف عن حجم الأضرار أو تسجيل خسائر بشرية. وفي السياق، أفادت هيئة مؤتمر الجزيرة بسقوط 3 طائرات مسيرة في مناطق مدنية بقرية ود البر الخوالدة، محذرة من تهديدها لحياة السكان وممتلكاتهم. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة صينية الصنع من طراز FH-95 في منطقة كلمندو بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وهذا هو الإعلان الرابع في أسبوع واحد عن إسقاط مسيرات مماثلة في إقليمي كردفان ودارفور. هذا ولم يشر الجيش السوداني تحديدا إلى الجهة التي تعود إليها الطائرة المسيرة، مكتفيا بوصفها بالمعادية. بعد فرارهم أثناء الحرب عاد قسم كبير من سكان الخرطوم إليها آملين باستعادة حياتهم، لكنهم باتوا أمام خيار المغادرة من جديد أو البقاء على مضض في ظل افتقارها إلى مقومات حياتية أساسية وسط ظروف اقتصادية صعبة.
6: بعد 3 سنوات أمضتها في النزوح، عادت عائلة مبارك الطيب عواد إلى الخرطوم قبل أسبوعين فقط. عادت إلى مدينة تعرفها جيدا، لكنها لم تجد فيها المكان الذي غادرته. على الجدران
9: بقيت ندوب الحرب شاهدة على ما حدث، وفي البيوت خلفت سنوات الغياب فراغا لا تملأه العودة وحدها.
10: وبالرغم من أنه الأوضاع ما أفضل حاجة، يعني لسه استمرار قطعات الكهرباء، قطعات الموية، الغلاء في الأسعار، لكن بصورة عامة يعني في إحساس أنك أنت مرتاح، أنك قاعد في بيتك وسط ناسك اللي بتحبهم، وسط في وطنك.
9: في الخرطوم لا تبدو العودة نهاية لرحلة النزوح بقدر ما تبدو بداية لرحلة أخرى. بيت يحتاج إلى ترميم، وشارع يحاول استعادة سكانه، ومرافق لا تعمل بانتظام. وبين هذا وذاك أصبحت أبسط الاحتياجات أكثر كلفة وأقل توافرا.
11: عاني من عاني من قطعات الكهرباء الموجودة فيها. نحن في توتي يمكن بتقطع مننا زي 18 ساعة، ويكون عندنا التيار زي ما بين 6 إلى 8 ساعات في اليوم.
9: 18 ساعة بلا كهرباء يوميا، رقم يختصر جانبا من يوميات العائدين، ومع انقطاع التيار تتراكم أعباء أخرى. نقص في السلع وارتفاع في الأسعار ودخل لم يعد يكفي كما كان.
12: نسبة للوضع الاقتصادي في البلد وارتفاع في الدولار، الشيء شايفين الناس عامة وأثر كثير في هنا، لكن برضو وإن شاء الله نتجاوز المحنة دي والناس ترجع وتستقر والأمور ترجع لوضع الطبيعي إن شاء الله.
9: ومع ذلك يرى كثيرون في العودة خطوة لا غنى عنها رغم ما يرافقها من مشقة.
5: نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية دعم بلاده للمعارضة الإثيوبية، واصفا تصريحات رئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبي بالاتهامات التي لا أساس لها، بينما عمليات الدعم الإثيوبي لقوات الدعم السريع هي وقائع مثبتة بحسب تعبير.
13: تصريحات رئيس أركان
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
13: هذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقايع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
5: أصابت طائرة مسيرة مبنى للتلفزيون العام في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وفق ما أفاد صحفي القناة ووكالة فرانس بريس. أوقفت القناة التي توظف أكثر من 400 صحفي بثها المباشر بحسب أحد مراسليها. أعلنت حركة فانول الوطنية الأمهرية في إثيوبيا سيطرتها على معسكر للجيش فوق جبل إزيت في مدينة ولديا بإقليم أمهرة شمالي البلاد. قتل وأسر عشرات الجنود. وتظهر صور نشرتها منصات مقربة من حركة فانو انتشار المقاتلين في المعسكر. أعلن رئيس بلدية خاركيف بإصابة 22 شخصا منهم أطفال جراء هجوم روسي استهدف مبنى في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وقال المسؤول الأوكراني أن فرق الطوارئ والإغاثة تعمل في موقع القصف في حين تواصل السلطات حصر الأضرار وتقييم تداعيات الهجوم. شنت القوات الأوكرانية هجوما من المسيرات استهدف مقاطعة كراسنودار جنوبية روسيا. وتظهر مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من مساحات واسعة في المقاطعة. طالب المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أوكرانيا بتقديم تفسير واعتذار رسميين، متهما كييف بالكشف عن نقل أسيري حرب من كوريا الشمالية أو كوريين شماليين إلى جارتها الجنوبية، وإنكار أن الجانبين قد اتفقا على سرية هذه الخطوة. قال كبير أمناء الرئاسة للعلاقات العامة في بيان أن أوكرانيا ناقشت مرارا نقل الأسرى مع سول عبر قنوات مختلفة، وطلبت السرية بذريعة أن الكشف العلني قد يثير انتقادات داخلية بأن كييف تخلت عن فرصة لتبادل الجنود بأسرى أوكرانيين. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 28 مسلحا وإصابة 32 في إقليم نورستان شرقي البلاد عقب عبور مجموعة من باكستان. قالت الوزارة أنها تضم عناصر من تنظيم الدولة. وأضافت الوزارة أن جماعات باكستانية دعمت المسلحين، مشيرة إلى أن معظمهم كانوا من أفراد الأجهزة الأمنية الحكومية الأفغانية سابقا. أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 5 أشخاص بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي في فيورد للاشتباه بضلوعهم في جرائم تتعلق بمتفجرات، مؤكدة أنهم ما زالوا قيد الاحتجاز. وأضافت الشرطة أن نحو 85 أسرة طلب منها إخلاء منازلها، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد الطبيعة الكاملة للحادث بالتنسيق الوثيق مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب. كانت لندن قد سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة فيورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية تستهدف سفنا في مضيق هرمز. حقق حزب التجمع الوطني اليمني المتطرف وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي بحصولهم على 14 مقعدا ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان. رحبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ومرشحته للرئاسة مارين لوبان بالنتائج، معتبرة أنها تشكل انتصارا تاريخيا ومحطة رئيسية مع تشكيل أول كتلة لليمين في مجلس الشيوخ. في إسبانيا تحولت مظاهرة حاشدة ضد غلاء أسعار المساكن في مدريد إلى اعتصام مفتوح وسط المعاصمة للضغط على الحكومة لتمرير قانون السكن الجديد الثلاثاء المقبل. نصب المتظاهرون المدعومون من نقابات المستأجرين والأحزاب اليسارية خياما وأعلنوا ما وصفوه بالعصيان المدني حتى تلبية مطالبهم.
14: وسط العاصمة الإسبانية مدريد هنا يعتصم المئات من النشطاء والمحتجين الإسبان على

0: الممكن أن تقوم بزيادة هذه الأسعار. هنا سوف أنضم إلى أوسكار وهو أحد النقابيين في نقابة المستأجرين وسوف أسأله عن السبب الرئيسي لوجودهم في هذا المكان. Hola, buenas tardes, Oscar. ¿Por qué estáis aquí?
1: Porque estamos hartas.
2: نحن هنا لأننا سئمنا عدم القدرة على تدبير أمورنا حتى نهاية الشهر وسئمنا عدم تجديد عقودنا وباختصار نريد أن يكون السكن حقا لا تجارة. نحن هنا لأننا نريد إقرار مرسوم ماري كارمن. لا أعرف إن كنتم تعرفون قصة ماري كارمن. هي امرأة تبلغ من العمر 87 عاما عاشت في منزلها لمدة 70 عاما ثم أجليت منه.
0: إذن هنا نتحدث أن هذا الاعتصام تهدد نقابات المستأجرين بأنه سوف يستمر حتى إقرار هذا القانون وتهدد النقابات بأنه إذا لم يتم إقرار هذا القانون فإنها ستتجه للضغط على القوى اليسارية الحليفة للحزب الاشتراكي الحاكم بإسقاط حكومة
3: راديو الحرية
4: 97.17 FM. عزيزي المستمع صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد صفابانك.بي اس أو اتصلوا على 1700

0: 1-800-566-666 أو 1-800-566-666.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من 12:00 ظهراً في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

عشر دقائق انقضت بعد التاسعة. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى وسط البلد. اليوم الاثنين، اليوم الذي وافق 28 من شهر تموز يوليو، عفوا سبتمبر أيلول للعام 2026. صحصحنا شوي بعد فترة يعني من التعب، والحمد لله رب العالمين. تعب ما راحش خسارة إن شاء الله، إنه راح في مكانه الصحيح. يعني شوي اليوم حتى ملامحنا بين عليها شوي من الهدوء بعد شوية راحة أخذناها امبارح. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل متابعينا والمستمعين. اشتقنا لكم كتير، اشتقنا لكم بعد هذه الفترة من الغياب بسبب الانشغال الذي كان في حملة نب مالك، ومن ثم حملة لبيك يا بسملة. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وشكرا لكل من ساهم، لكل من لك أنا له بصمة في هذه الحملات الرائعة التي إن شاء الله نقول أنها أدت إلى استعادة الأمل والحياة لبعض الناس. حلو الشعور بأنه البلد بخير، حلو شعور التآخي، المحبة، التعاطف، الشراكة مع بعض. كل الناس، كل الناس كانت شريكة، وكل الناس حتى لو ما كانت فعليا على الأرض كانت فرحانة، وهذا بحد ذاته يكفي. صباح الخير لكل متابعينا وين ما كانوا وسط البلد برعاية شركة جوال. اليوم شركة جوال الراعي الرسمي لهذا اللقاء كل يوم. صباح الخير لكل العاملين في جوال ولفريق عمل إذاعة منبر الحرية. ربحي أبو رموز معي في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي، يعطيك العافية ربحي، وتحياتي لكل مستمع ومستمعة أينما كانوا في كل أرجاء الوطن وحتى خارجه. معكم على الهواء مباشرة هذا الصباح البرنامج اليومي وسط البلد. صباح الخير مني لكم أيضا في الإعداد والتقديم، معكم محمود قنيبي. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان.

أكيد صباح الفل والورد والخير على الجميع، إن شاء الله يومكم كله تفاؤل سعادة وهنا، وياريت نبدأ يومنا بابتسامة وبالتوكل على الله. تعرفوا كلمة لا إله إلا الله وحدها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه هذا الاعتراف بالتوحيد، وهذه الثقة والإخلاص الكامل لله تعالى بحد ذاته، ممكن يعطيك كثير من التفاؤل والأمل في بداية يومك. فصلوا على النبي وقولوا يا رب دائما، وخلي دائما وجهتكم للخير ولنشر الخير. والخير مش بس فلوس، الخير مش بس مساعدة مادية، الخير ممكن يكون ابتسامة، وممكن يكون أي كلمة حلوة، وممكن يكون أي إبعاد أذى للناس. خليكوا دائما في صف الناس ومع الناس، ساعدوا الناس، وقفوا مع الناس، وقفوا مع بعض، شدوا بعض، لأنه ما رح يشيلنا إلا إحنا. صباح الخير لكل الطيبين المخلصين الرائعين. اليوم رح نحكي عن يوم طبي مجاني كمان لمساعدة الناس، رح يكون بكرة، بكرة اليوم الطبي المجاني. الملتقى ملتقى العلاقات العامة رح يطلعنا أكثر عن تفاصيل هذا اليوم الطبي بإذن الله تعالى. خلينا نتابع سوا هذا اليوم الطبي حتى يستفيد منه أكبر عدد من المحتاجين، والناس كلها اليوم يعني بحاجة لأي إسناد ولأي دعم ولأي سند. صباح الخير لأصدقاء البرنامج، وياريت مع بداية البرنامج كمان نطلب منكو إنه شاركونا البرنامج من خلال صفحاتكو، من خلال متابعتكو، نشر رابط البرنامج إذا حبيتوا وين مكان، ومشاركته من خلال صفحاتكو. مش رح نحكي أكتر من صباح الخير والورد والفل والياسمين والعنبر وال وال وال وال لابراهيم أحمر، اللي بيقول لي مش راح أحكي أكتر من صباح الخير. يا زلمة صباحك خير، صباحك كله يعني شغلات حلوة، صباحك جوافة وشغلات كتير حلوة. هيها هاي شو قصتها هاي؟ هاي كمان لأخونا راني القدومي أبو ريان، يسعد صباحه. طيب إبراهيم أحمر صباح الخير إليك، لبيت البركة، لكل اللي موجودين على طبعا دوار الجلدي محيط بيت البركة. صباح الخير لخلدون أحمر أبو عبد الله كمان، ولمؤمن أحمر، ولرشدي شريم صباح النور، لعلي اللي من هناه، لكل الناس اللي عندك. يعني شو بدي أتذكر ناس وأنسى ناس؟ لا، خليكم كلكم صباح الورد لكم. كمان اليوم بالمناسبة خلينا بدنا نشكر وبشكل كبير الإخوة القائمين على حملة الطفلة بسملة، اللي ساعدونا من خلال البنوك كمان ومن خلال فروع بنك القدس. أول شيء خلينا نصبح على ابن العم معتصم قنيبي، مدير فرع راس الجورة بنك القدس، أمل أبو ريان، وصفاء طنينة، وربا خمايسة، والأخت ضياء جردات كمان، كل هدول نصب عليهم. إذن تحية من القائمين على حملة طفلة بسملة لكل من الأستاذ معتصم قنيبي مدير فرع رأس الجورة لبنك القدس، وكمان الإخوة أمل أبو ريان، وصفاء طنينة، وربا خميسة، والأخت ضياء جردات. كمان منا في شبكة الحرية الإعلامية من القائمين على حملة لبيكية بسملة، إلى الإخوة راني القدومي مدير بنك القدس فرع طول الكرم، والأخ معتصم قنيبي مدير الفرع في الخليل، والأخ علاء التميمي مدير الفرع في منطقة ابن رشد، وكافة العاملين والعاملات في بنك القدس، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة هذا البنك الرائع اللي تعاون معنا كثير في تحويل الأموال وفي تحويل العملات، وكمان في تخزين هذه الأموال وإدخالها. كل الاحترام ويعطيكوا العافية، يعطيكوا العافية للبلد، كل البلد اللي كلها اتوحدت على هدف. الموضوع مش بسملة كاسم، الموضوع مش بسملة كحالة، لا، الموضوع هو هذه الحالة من التكاتف، من المحبة، من الفرح، من السرور، من السعادة، من حب المشاركة بين كل الناس. شكرا شكرا بلا استثناء لكل حدا كان معنا، ساهم معنا، شارك معنا في هذه الحملات المتتالية. بكرة بإذن الله تعالى مالك في طريقه إلى المستشفى.
اليوم يعني بتم آخر الترتيبات عندنا هون بالخليل. امبارح كنا بنبحث عن بطارية إضافية لجهاز التنفس الخاص بمالك، لأنه هيك طلب أو طلبت شركة الطيران، طلبت كمان غير فيه بطارية أصلا إضافية الجهاز، بس بدهم كمان بطارية إضافية احتياطا، مش غلط، حابين يأخذوا كل احتياطاتهم لحتى يسافر بسهولة وبسلاسة ويكونوا مستعدين لأي طارئ إن شاء الله بيروحوا بيرجع بالسلامة. مالك متفائل جدا وإحنا معه متفائلين، وحبه للحياة إن شاء الله رح يعطيه حياة كتير حلوة في الأيام القادمة بعد سنين من المعاناة. قولوا يا رب وادعوا له دائما. طيب بنصبح على ولا عامر وعلى ليث فروق وعلى فرج أحمد، وكمان مرة بدي أرجع أو فرح أحمد عفوا مش فرج، فرح صارت فرج والله، يعني إذا ثبت علينا هلأ نتحملها، يعني نتحملها لأنه الغلطة من عندنا، نقطة بتخرب الدنيا، شايفين نقطة في اللغة العربية، فرح سويناها فرج، هلأ فرج أبو العسل بقول لك تعال هون. طيب كل هاي ناس سواء فرح، ليث حسني، وزوز من شارع الشلال، هيفا مسودة من القدس كمان، وأبو قاسم النتشي، تامر الشيخ درة، والحج بسام العملة، وأم فتحي أجاك، وأم أمير نصر الله اللي كمان من القدس بتتابع معنا، إلهام القواسمة، أم تحرير، كلكو ياريت تشاركوا البرنامج، ياريت تعملوا النشير، ياريت تنشروا رابط البرنامج. شكرا يا أم أمير نصر الله، دايما كلماتك رائعة وحلوة هيك، وبتعطي دفعة من الأمل والثقة والمعنوية. محمد الراعي أبو حسن صباح الخير، وأم سامح الأطرش يزن أبو غليون، وكمان ماجدة مسالمة، عبد الهادي، عبد الهادي الجياوي، أم طارق البشيتي، وكمان مريم حوامدة، تغريد صغير، عبد الجبار العزي، أيمن الهيموني، الله يا ربي يسعدك يا أيمن ويخليك، علي شاهين صباح الخير يا علي، أحلى علي وأحلى صيانة لكل الأجهزة الكهربائية، مها التميمي صباح الورد وصباح الخير. أنا مش الأمور مش دائما شكرا شكرا شكرا شكرا، لا كمان مرة بدك تقول آسف كمان، أنا آسف، أنا آسف فعلا وبعتذر من كل الحالات الاستثنائية الخاصة اللي كنا بنتابعها وكنت متابعها يعني كل يومين كل أسبوع كل شهر، ومع هاي الحملات اللي كانت مالك وبسملة للأمانة انشغلنا عنهم، والبعض منهم عتبان علينا لأنه فيهم حالات خطرة وحالات صعبة وحالات كنا متابعين أدويتها وحالات كنا متابعين كتير شغلات بتخصها، أنا بعتذر جدا آسف آسف من القلب، وخاصة لحالة معينة كانوا طالبين يعني مساعدة في قسط المدرسة والقرطاسية وانشغلنا ونسينا الموضوع ومبارح تعاتبنا، فللأمانة أنا بشعر نفسي مقصر، رغم أنه شوفوا يعني أنا أحيانا في بعض الناس والله هيك بحتد عليها لأنه بتحكي معاك بطريقة أنه يعني فرض أنه غصب عنك، يعني أنت وعدتني زي ما صار امبارح برضو، يعني احدى الاخوات قال انت وعدتني، طب انا وعدتك بس عندي في اشياء اهم، هلا بس في حالات تانية صدقوني انا بحس انه واجب خلص، يعني هاي الحالات خاصة اللي انت معودها انه توقف معاها في ظروفها الصعبة، مش الناس اللي متعودة كل شهر بدها وكل يومين وكل اسبوع، لا انا بحكي على الحالات الخاصة وخاصة المرضية منها، هاي الحالات المرضية اللي خلص بتتعود انه لما بتلاقيش حدا بتلاقيك سند، فيعني أنا بدي أعتذر آسف كمان مرة لهاي الناس، انشغلنا عنكو لكن ما نسيناكو بالمرة وما تركنا مواضيعكو، بالعكس احنا متابعين ومتابعين بشدة، وإن شاء الله الأيام اللي جاي بيكون فيها فرج عليكو، وبنرجع لسابق عهدنا في مساعدة الكل بلا استثناء كل ما استطعنا، طبعا مش يعني بدناش نوعد بس كل ما استطعنا. وشغلة كمان بس بدي أحكيها لإخواننا اللي بيتابعونا واللي بيراسلونا بيوم يوم، اللي شاف حملة بسملة وتابعها كثير من الناس اعتقدت إنه باقي الأموال، عشان قلنا المبلغ يعني اكتمل وزاد شوي، بيعتقد إنه الأموال هاي ظلت هون موجودة في الدرج عندنا في الإذاعة، وعادي تفتح الدرج وتعطي لأي واحد، ففي ناس بيجي بيتصل فينا انه يا عمي الله يرضى عليك انا كل قسطي 5000 10000،
بدي أقول لكم إنه شيكل واحد من أموال هذه الحملة ما ظل عندنا كلها في البنوك، كلها في البنوك يعني أو في البنك اللي صالح الطفلة، ما ظل ولا إشي. وتاني شيء حتى لو ضايل يعني مستحيل صرف إشي من هاي الأموال لإشي غير الهدف اللي الناس تبرعت له. الناس تبرعت لإشي معين يعني بتصور من ناحية شرعية كمان، لأنه قبل هالمرة يعني سألنا فاتضح إنه حرام يعني توجه أموال حتى لو فيها فائض لشيء تاني إلا بإذن وفتوى شرعية. هذا من ناحية. من ناحية تانية بدي كمان أعلق على شغلة صغيرة وأحكي لكم. هلا في ناس كتير إحنا بنساعدها وبالخفاء بدون ما حدا يدرى وبدون ما نعلن على الهواء، فحدا بيحكي لحدا، حدا بيحكي لحدا، بيوصل الحكي لناس عليها ديون وعليها شكات وعليها أقساط وعليها هاي الأمور. أنا يعني اسمحوا لي، الناس ما بتتعاطى معها. يعني أنا جربت أكثر من مرة إنه نساعد ناس من خلال ناس في موضوع والله عليه دين كتير طالع له أمر حبس تعالوا نساعده. الناس يعني نوعا ما رغم إنه هؤلاء من الغارمين إذا كانوا فعلا يعني ظروفهم صعبة وظروفهم سيئة ومش قادرين يسدوا عندهم نية السداد لكن مش قادرين، أنا بقولكم هو باب من أبواب الزكاة. لكن الناس سبحان الله يعني أنت ما بتقدر تجبر حدا، أنت خلص بده يتبرع لدواء يعني لدواء، ما بتقدر تقول له بدي تساعد ناس. رغم أنه في عندنا حالات ناس والله يا جماعة بنطردوا قاعدين من بيوتهم لأنه أصحاب البيوت يعني بلزوا عليهم في أجار الدار، فبتجي تحكي لبعض الناس بقولك لا يا عمي أنا أجار دار بستنى، قسط جامعة بستنى، دين بستنى، أوامر حبس ينحبس شو عمله، بس في ناس بدها أكل بدها شرب بدها دواء بتقدرش تحكي له أي شيء. رغم أنه برجع بقولكم الغارمين هو باب من أبواب الزكاة. الغارمين هم الناس اللي مديونين ويعني نيتهم السداد لكن يعني العين بصيرة والإيد قصيرة زي ما بيحكوها مش قادرين يسدوا. فكتير ناس توجهت لنا مبارح وخاصة موضوع الشكات، يعني أنا حكاي معاي أكتر من حدا بقول يا برامي علي شكات وعلي أوامر حبس، وحتى منهم سيدة يعني سيدة عليها أوامر حبس، بس يا عمي أنا ما بقدر أجبر الناس إنه تساعد في موضوع ديون وشكات. صح هي الأخت أخذتهم لمشروع وحاولت إنه تطور مشروعها، حاولت تشتغل وانكسرت، بس مش كل الناس بتتفهم هذا الحكي، فأعذرونا كان واجب هذا الاعتذار. وكمان التوضيح بخصوص الفلوس، فلوس لحملة بسمة، ناس بتقولك يا عمي طب طلع عندكم مصاري، طب ما انتوا جمعتوا ملايين، يعني أنا قصتي 5,000 10,000 7,000 يعني عطونا إياهم. ما ظل ولا شيكل من هاي الأموال، وطبعا كله بأوراق رسمية تم تحويلها إلى البنوك حتى إن يعني ننتقل من إلى، واللي جاي أفضل بكتير، بس اللي جاي إن شاء الله مش راح يكون فيه له علاقة بالفلوس. في عندنا مشروع قريب جدا، مشروع رائع ورح يفرحكم ورح يرفع راس البلد إن شاء الله، رح يرفع راس البلد كمان أكتر وأكتر ومش رح يكلف فلوس بالمرة نهائي.

درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي، يعني كويسة ماشي حالها. وبنحكي لكم تفاصيل أكثر في سياق البرنامج. هلا بدنا نحضر حالنا لمرحلة التغيير، يعني إحنا في نهاية أيلول يا جماعة، شوي وبيبلش شهر أكتوبر، فكنت حضروا حالكم لمرحلة التغيير ونبدأ في الاستعداد للشتاء. وحتى الأواعي بدنا نفكر كيف نتقل لبسنا في الأيام اللي جاية وإلى آخره، كل الأمور المتعلقة بالتحضيرات للشتاء. وفي ناس كتير بتعشق الشتاء وبتستنى لحظة بلحظة. تعالوا نصبح على سهى جردات، صباحك ورد من الله، كمان على أحمد صديبي وإم مهدي، على معتز الكركي أبو العز، وعلى أبو لؤي سدر، صباحك خير يا أبو لؤي. إم أمير سعافين كمان صباح الخير، وإم رمزي الخطيب، نوال الشحتيت صباح النور والخيرات، زهرة عمان يسعدها الصباح، وكمان أبو عبد الكركي. بدنا نصب على أبو يعقوب الجبالي، الحاج جبرين الجبالي وعائلته وأبنائه وأصدقائه، وعلى يوسف جعفر صباح الخير من مهد السلام إلى الخليل الأبية، دمتم ربنا يعطيك ليرضيك. شكرا يا يوسف، يوسف يا يوسف، الله إنك رائع. وشكرا لك، تحياتي وسلامنا لبيت لحم وكل سكانها، وسلامنا للقدس وقاطنيها. نروح لفاصل، يلا استراحة صغيرة وبعدها بنرجع، خليكم معنا.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: وسط البلد، عينك على كل البلد.

نرجع معاكم من جديد، وصباح الخير لكل الناس، صباح الخير لكل المحترمين في بلد الطيبين خليل الرحمن. بدي أحكي لكم شغلة بخصوص أخونا مالك القواسمي، إن شاء الله بروح وبرجع بالسلامة. طبعا اللي وصلني من عائلته الآن وصلني من عائلة مالك القواسمي إنه يعني بخصوص سفره، الدكتور اللي بتابعه من 20 عام بعد توقف قلبه قبل شهرين ونزيف كان عنده على الرئتين، بيلزم مرافقة طبيب له بالإضافة لكل ما يلزم. وقلنا مبارح يعني كنا بنجهز بعض الشغلات، أو عائلته طلبت بعض الشغلات الإضافية لتجهيزها على متن الطائرة، لكن بقدر أقول لكم جمعية الهلال الأحمر رائعين بكل معنى الكلمة. دكتور طارق الجعبري الله يجزي الخير، هو والطاقم اللي معه عم بيجهزوا كل شيء لمالك، وبالإضافة لطبيب، طبيب من مستشفى الهلال الأحمر راح يرافق مالك من الخليل لعمان لأبوظبي بإذن الله تعالى. وسفر مالك إن شاء الله راح يكون بكرة الساعة 11 بالليل، الثلاثة 11 بالليل مالك راح ينطلق باتجاه أبوظبي إن شاء الله لبدء رحلة العلاج، إن شاء الله ما بتطول يا الله.

0: طيب خلينا نروح لموضوع تاني حاليا. الموضوع التاني هو ملتقى العلاقات العامة. ملتقى العلاقات العامة ونشاطه في هذه الأيام، هذا النشاط الحثيث الذي تقوم به الأستاذة آلاء زلوم أم يزن مع الإخوة العاملين معها في ملتقى العلاقات العامة. اليوم يعني عم بيقوموا بمشروع جدا رائع، ألا وهو العيادات التخصصية المجانية. وافتتاح هذه العيادات سيكون في البلدة القديمة في الخليل يوم غد. في عنا يعني يوم طبي مجاني واستشارات طبية وفحوصات و توزيع أدوية على المستفيدين حسب الحاجة. تعالوا نعرف أكثر، يلا نروح سوا للحديث مع الأستاذ آلاء زلوم رئيس ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، وبالتعاون مع شركة جيلانكو وبالشراكة مع مركز خليل الرحمن كمان رح يقوموا بهذا العمل الرائع. خلينا نرحب بداية بالأستاذ آلاء. أستاذ آلاء صباح الخير، يعطيك العافية.
1: صباحك أبو رامي، أنت وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: مشكورة جهودكم، وأنتوا اليوم بتقوموا بعمل رائع يعني خلال الفترة الحالية، فعلا رائع لخدمة الناس ولمساعدتهم. تحكي لنا عن هذا الافتتاح للعيادات التخصصية المجانية. شو العيادات التخصصية المجانية اللي بتحكوا عنها أستاذ آلاء، وشو بالنسبة للافتتاح بكرة؟
1: عيادات تخصصية مجانية في قلب مدينة الخليل هي مبادرة مجتمعية بنظمها ملتقى العلاقات العامة، وهي فكرة بالأصل هي فكرة أخونا أبو فايز روبين الجولاني شركة جيلانكو اللي هو فعليا داعم لهذه المبادرة. فكرنا إنه بالبلدة القديمة، يمكن أنت شفت مبارح قديش كان في حركة أول مبارح، إنه ممكن إذا بنقدم خدمات الناس ممكن تكون موجودة بالمنطقة البلدة القديمة. فأحد الخدمات اللي فكرنا إنه ممكن إحنا نقدمها اللي هو افتتاح عيادة تخصصية مجانية، مش عيادة طب عام، لا، عيادة تخصصية مجانية راح نبلشها 3 أيام بالأسبوع. حلو. كل يوم راح يكون معنا طبيبين متخصصين. لا هدول الأطباء إحنا مشكورين، في جزء كبير منهم تبرع إنه يجي لمدة راح يكون هو فقط 4 ساعات باليوم، يعني راح يبلش من الساعة 9 للساعة 1 كبداية. إن شاء الله إحنا نأخذها كتجربة إننا نستكمل هذا الموضوع. كمان إحنا يعني مستشفى الأهلي كمان مشكور، أعطانا كمان تعاون معنا بـ4 أطباء، من طبيب باطن، طبيب جراحة، طبيب أعصاب، طبيب أطفال، راح يكون كمان معنا طبيب عيون، طبيب نساء وولادة. مبدئيا بكرة راح يكون معنا طبيب فقط للأسنان، ولكن لن يكون موجود هذا بالعيادة التخصصية. أنت تعرف أنه موضوع طبيب أسنان بده كرسي أطباء، معنا طبيب جراحة عظام ومفاصل، كمان معنا دكتور مراد اللي هو دكتور مراد الجعبل اللي دائما كان بيساعدنا في هذه الحملة اللي هو طبيب عيون. كلهم هدول راح يكونوا موجودين معنا بكرة، راح يكونوا كمان متواجدين معنا بالأيام القادمة. بكرة إحنا اخترنا إنه يكون افتتاح العيادة يوم طبي مجاني، هو كأنه كإعلان عن العيادة علشان الناس تعرف، سواء بالبلدة القديمة أو بغير البلدة القديمة. يعني أعتقد إنه الأطباء اللي موجودين أطباء كفؤين موجودين لهم عياداتهم الخاصة، وبيشتغلوا كمان يعني في جزء منهم بيشتغل في مستشفيات حكومية وجزء منهم بيشتغل في مستشفيات خاصة. كمان إنه ممكن كمان بهاي الظروف الاقتصادية الصعبة مش تكون هاي لأهالي البلدة القديمة فقط، هي راح تكون كمان للناس اللي ممكن يكونوا كمان وضعهم الاقتصادي، ما أنت شايف شو الوضع الاقتصادي الموجود عندنا، فراح يكون كتير سهل. هذا بداية. بكرة هو يوم طبي مجاني، راح يكون في توزيع كمان أيضا أدوية مجانية. في المستقبل القريب يعني نحاول عمالنا إنه ناخد خصومات على الأدوية، يعني اللي بده كمان يتعالج بمركز خليل الرحمن اللي هو اللي إحنا أصلاً هذا مع الدكتور لبيب بدر مشكور، هو اللي كمان تبرع بإنه ناخد العيادة اللي إله اللي هي مقابل مسجد السنية.
0: نعم.
1: اللي راح يجي على العيادة وياخذ من هناك استشارة طبية كمان خلال شهر راح يكون يروح على صيدليات وياخذ أدوية بسعر مخفض جدا. نعم. أنا نشتغل مع شركات الأدوية بس هذا الموضوع بده شوية وقت فإحنا أجلنا.
0: بس
1: باختصار مبادرة.
0: طيب يعني بكرة الافتتاح أي ساعة؟ يعني مين راح يكون الحضور أستاذة ألاء؟
1: يعني الافتتاح راح يكون احنا قلنا الساعة 9 عشان الأطباء راح يكونوا موجودين بس أعتقد إنه الافتتاح الرسمي للشخصيات راح يكون تقريبا 9:30. احنا معظمهم لما دعيناهم قلنا لهم إنه الافتتاح راح يكون 9:30 لكن الأطباء راح يكونوا متواجدين الساعة 9 لتقديم الخدمة لأهالي البلدة القديمة وأيضا لأهالي مدينة الخليج.
0: طيب كمان مرة العنوان بالضبط وين موقع العيادة؟
1: هو خان شاهين أمام مسجد السنية مركز خليل الرحمن الطبي.
0: مركز خليل الرحمن الطبي. إن شاء الله أول إشي بيكون بذرة خير لقدام بيكبر وبتوسع بجهودكم الطيبة. وبدي أشكرك وأشكر كل الإخوة معك في ملتقى العلاقات العامة وإن شاء الله بنكون معك بكرة
1: إن شاء الله.
0: حابب تضيفي أي شيء تاني؟ جاهزين.
1: تسلموا ما بتقصروا دائما انتوا شبكة الحرية الإعلامية وأبو رامي بالذات وكلكم. أنا بدعو الجميع إنه يجي بكرة. يعني يمكن إحنا شفنا اليومين الماضيين بأيام العنب التسويقية كانت البلدة القديمة فرحانة. يعني أنا مبارح سمعت ولدين صغار بالبلدة القديمة بيحكوا لبعض اليوم البلدة القديمة حلوة من سكان البلدة القديمة فإحنا بدنا نخليها حلوة على طول.
0: ما هي بلدنا حلوة اسمها هي بلدنا.
1: أنا بدعو الناس كلهم بكرة إنهم ينزلوا على هاليوم الطبي المجاني فحص سكري حتى اللي ما عنده مشاكل ممكن مجرد عملية تشييك بتكون منيحة
0: مش غلط. أنا كمان متفق معك وأتمنى فعلا إنه دايما نسعى لكل شيء فيه خير. شوفي أي عمل خير شامل بيخلي البلد كلها فرحانة وصدقيني يعني ومن تجربة شفناها في أكثر من مرة أي خير بيعم على الناس.

جد مخضر ابو داود وابو العود. سناء المحتسب عودي حروب كمان صباح الخير. تامر مرسي الشيخ درة ومحمد رواشدي. رنا احمد وعز الدين زيتون يدعوكم للصلاة على النبي. كمان عبد الهادي الجياوي معانا بس بعزي هالمرة. أتقدم بأحر التعازي باسمي شخصيا وباسمي زوجتي وأبنائي للأخ والصديق المهندس محمود فطافطة أبو وسام مدير عام العلاقات الدولية في وزارة الزراعة بوفاة والده الحاج عبد الفتاح فطافطة. فأحر التعازي له ولإخوانه وعموم آل فطافطة في ترقوم. يا هدى غيث يسعد مليون صباحك وبتبارك لك يا ربحي بالخطوبة. طبعا بنبارك له و يعني الله يتمم له على خير. ابو نهاد قفيش صباح النور. ابو رائد القواسمه صباح الورد وجميله وجيه يعطيك العافيه. ام ياسر الزر ومحمد الرواجدي وياسمين عوده. كمان ابو جواد كاظم ام منجد ومحمد ابو حنان ام محمود ابو مرخيه وكمان ام همام دميري ومحمد الرواجدي. صبحكم بانوار النبي. يا أبا يوسف رائد صلاح صباح الخير إلك ولكل اللي عندك. صباح الخير لكل السائقين, سائقي السيارات مش بس العمومية والشحن والباصات, السيارات الخاصة وكل وسائل النقل, شوفرية يعني شوفرية الطيارات كمان يعني ما فيش عندنا. محمد شواهين الله يصبحك بأنوار النبي.

طيب مكملين ولسه المشوار مستمر، ولأي حدا حابب يتواصل معانا ويتصل فينا أرقام التليفون عندنا هو رقم واحد سهل جدا، والاتصال عليه اتصال عادي، رسومه مش استثنائية ولا غير، الرسوم عادية زي أي مكالمة جوال لجوال أو أريده لجوال. الرقم هو سلم 3546. سلم 3546. طيب بدي بس رسالة هيك، يعني رسالة خلينا نقول دبوس، رسالة لاذعة للي بيرموا فعليا مصاحف في قلب حاويات النفايات. يعني هاي صورة وصلتني، يعني عدة مصاحف ليهم أخونا كاظم في إحدى الحاويات، فياريت الناس تنتبه لهذا الموضوع. هذا كلام رب العالمين، هذا دستور الأمة، هذا المقدس الذي قال رب العالمين أنه لا يمسه إلا المطهرون، وقال بأنه في لوح محفوظ. فمش منطق نجي إحنا بكل استهتار ونرمي المصحف الشريف في حاوية النفايات. يعني شو أحكي لكم أو شو أحكي له اللي عملها؟ إن شاء الله ما بيكون قاصد، إن شاء الله بيكون ما بيعرف، إن شاء الله بيكون عملها هيك بدون وعي وبدون علم، وإلا فالعقاب شديد من رب العالمين بتصور. مش لهالدرجة يعني، حرق المصحف جائز في حال إنه يعني تالف أو إنه يعني بحاجة أو في خلل أو في خطأ، أما رميه في النفايات يعني هذا عمل. يا جماعة إحنا الخبز نرضاش نرميه في النفايات، رغم إنه يعني شو بيفرق الخبز مثلا عن التفاح؟ تفاحة خربانة بنرميها في سطل الزبالة عادي، لكن ربطة خبز معفنة ما بنرضى، بنرضاش من ناحية أدبية تأدبا مع

نعمة اللي أعطانا إياها رب العالمين، فما بالك بالمصحف؟ تخيلوا المصحف الشريف، يعني بدناش نكون أوفياء للمصحف، يعني نحافظ أو نكون أدباء معه، يعني على الأقل نتأدب وإحنا بنتعامل مع هذا المصحف اللي هو كلام رب العالمين. ما بصير يعني حدا يجي بكل استهتار ويرميه هيك في حاوية النفايات. كاظم شكرا للرسالة وإنك نبهتنا للي صار معك، وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير. شو بدي أقول لك؟ يعني في حدا بعت لي صور، صور أزمة أو مش أزمة أو إشي زي هيك، وفي نفس الوقت يعني برن علي ما بقدر طبعا أرد، لا فاهم الصور شو فيها ولا قادر أسمع لك لأنه أنا على الهواء. في مجال تكتب لي كتابة يا سيدي عشان أفهم شو قصة هاي الصور والسيارات اللي موجودة فيها؟ يا ريت اكتب لي عشان أفهم، لأنه ما بنفع أرد على التليفون وما بنفع أسمع تسجيلات. سجل ليش تسجيل؟ ما بينفع أسمع تسجيل، شو إفرقت المكالمة عن التسجيل؟

طيب انا بقول لي عزاز بقول لي صباح الخير ابراهام يعطيك العافية. ليش ما حكيته في موضوع البنت المختفية في حلحول؟ شو اخر الاخبار بالنسبة لإلها؟ طيب انا بقول لك اول شيء ما حكيناش لانه كنا كثير مشغولين, يعني اجى الحدث مصادفة مع الحملة, حملة لبيك يا بسملة. ثاني شيء لانه في معلومات, يعني احنا عنا شوية معلومات انه القضية متابعة وفيها خصوصية, يعني خلينا نحكي هيك, القضية مش قضية اختفاء هيك عشوائي, لا القضية فيها خصوصية, فلذلك ما بدنا احنا نحكي اي معلومة غلط. لا عنا تفاصيل ولا عنا مصدر يعني صرح بإشي جديد, لا البنت مختفية وجاري العمل على إيجادها وإعادتها سالمة, إن شاء الله بترجع سالمة لأهلها. طبعا بنحكي على سيدة يعني رزينة عضو مجلس بلدي ما شاء الله عنها, يعني مش طفلة جاهلة ولا حدا تاه, بنحكي عن سيدة ربما محتجزة قصرا لدى الاحتلال أو غير الاحتلال, ما بنعرف, بس ما بدنا نحكي معلومات احنا مش متأكدين منها, عشان هيك بنستنى أي مصدر رسمي أو عائلي يحكي في هذا الموضوع. ويا عزات يعني مش كل إشي أحيانا بينحكى, يعني البيوت أسرار أحيانا ممكن تكون, أقول لك ممكن تكون وحصل عنا إنه وحدة مثلا زعلانة من عائلتها اختفت لكم من يوم هيك حتى تريح راسها. هلأ ما بنفع تحكي بتفاصيل القصة لأنه كل بيوتنا أسرار, وإحنا مطلوب منا إنه يعني هلأ شو بهمني أنا أو أنت نعرف الأسباب الداخلية؟ معلش يعني أنا بدي أسألها سؤال لكل الناس, أنا بهمني النتيجة, أنا بدي البنت ترجع بسلام لأهلها, وما بخصني ولا بيعنيني كتير أعرف تفاصيل, زي ما أنا بحبش الناس تعرف عن تفاصيل بيتي وشو بصير جواه, كمان مش لازم أضل أنخر ورا الناس, عفوا على التعبير هو هيك, ولازم أعرف أدق التفاصيل. يعني يمكن إحنا بطبيعة شغلنا هذا مطلوب إنه دايما نعرف الصغيرة والكبيرة, بس حتى لو عرفناها مش شرط نخبرها لكل الناس, احنا بهمنا النتيجة وانه هالبنت ترجع. ومش ما حكيناش, حكينا ونشرنا عنها وناشدنا وما زلنا بنتابع مع كل الجهات, ان شاء الله بترجع بالسلامة يا الله. طب تعالوا نروح لاستراحة, فاصل صغير مش رح نطول كتير, وبنرجع بنكمل بعده برنامجنا, خليكم معنا.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم.

سفر في فلسطين أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقوم يا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة، للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
4: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعرض.
5: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم.

فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي إس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين.

0: لا هو
1: موضوع غيرانين منك غيرانين منك وانت خاطب جديد ووضعك ألف يعني
0: كلهم ترى يغاروا
1: فكرك بيغاروا منك بجد
0: منك ومنك
1: طبعا خير لكل الناس مرة تانية تحياتي وأهلا وسهلا بالجميع عندي شغلتين بدي أحكيهم ضروري جدا احنا بيوصلنا آلاف المناشدات بجد يعني يمكن البعض يلكوف بتمالغوا شو ألف ألف عفوا وفي منها حالات صعبة وفعلا بعد دراسة هاي الحالات تستحق المساعدة لكن ما بنقدر احنا نلبي رغبة الكل هلأ معظم الناس بيجيبوا لك يا عمي احكي عني انا ما بحكي عن حدا يعني احنا انا بدي اخد قرار هلأ عشان تسمعوا كلكو انه اي شخص عنده قصة كبيرة وفعلا صعبة وبده يحلها يتفضل يجي بشكله باسمه بصوته بصورته بمعلومات واضحة عن نفسه واحنا مستعدين نستقبله اللي بده يخبي حاله ويقولك لا بديش حدا يعرف عني وبديش الناس تسمع يعني ما بنقدر نحكي عن مجهول ماشي ان شاء الله تكون وصلت الفكرة لانه احنا ما بنقدر نحكي عن مجهول وما بنحكي نيابة عن حدا إذا حدا عنده مشكلة كبيرة بندرس له إياها وإذا فعلا مستعد يطلع باسمه وشكله وصورته زي ما صار مع مالك وزي ما صار مع بسملة وغيرهم جاهزين وما عندنا أي مشكلة الشغلة الثانية رجاء للي عنده إبر أنسولين أو مش إبر هي أقلام الأنسولين البطيء أقلام الأنسولين البطيء ياريت إذا حدا عنده في حدا مقطوع يا جماعة في حدا فعليا مقطوع بإبر الأنسولين اللي هي أقلام اللانتوس هاي اللانتوس البطيء مش السريع اللانتوس البطيء إذا حدا عنده زيادة وممكن يستغني عنها لوجه الله تعالى ياريت لأنه في ناس محتاجة في ناس مقطوعة عنا وطالبة هاي الإبر صباح الخير لرانيا رباح وكمان لسليمان هذالين عبد الله القدسي وإم جلال كمان صباحك من الله خير وليد زمعري أبو محمد بقول إن شاء الله بترجع الصبية في حلحول بالسلامة إن شاء الله يا رب أبو جواد كاظم شكرا لك يا أبو جواد تحياتي أم محمد وكمان أمجد الطروي يسعد أوقاتك تامر علامة صباح الخير شو هذا ما شاء الله أحلى رعد وفيك يا بلد مين رعد تامر علامة من بيت أمر صباح الخير يا تامر مناشدة عن طريق هذا الراديو إلى رئيس بلدية بيت أمر يعمل حملة لزواج الشباب يعني مش غلط إذا كان يعني في بيت أمر في حلحول وين مكان يعني التجربة اللي كانت في دورها كتير حلوة يعني عملوا حملة لتزويج عدد من الشباب والشابات 44 عريس و 44 عروس يعني 88 شخص تم عقد زفاف جماعي لهم في دورة قبل يومين مش غلط أي تامر علامة بناشد عن طريق الراديو رئيس بلدية بيت أمر للعمل على هذا الموضوع رشدي فريحة وأبو جواد الله يصبحكم بأنوار سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال جوال كل يوم جديد
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان
4: حنا

0: صلوا.
1: الزلمة منبح صوته وبقولكوا صلوا على النبي صلوا على. طب صلوا على النبي. آه يلا صلي على النبي. طب شو مالك شو بتستنى؟ يلا انت اللي بتسمعنا وانت كمان الكلام لكم موجه. صلوا على النبي اللي عشان تكسبوا شفاعة النبي يوم القيامة بإذن الله تعالى. اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلق الله محمد. تعالوا نرجع للرسائل والمتابعات. شو هذا؟ هاي الرسالة من يوم 28 هاي اليوم. تقول لي سعد صباحك أبرام، بدي أسألك عن أبو الفهد، زمان ما سمعنا بشارك. امبارح كان معنا أبو الفهد يا جماعة، مالكو أبو الفهد امبارح كان معنا على الهوى وسمعنا. أخونا أبو فضل صلاح بعت لي أنه يمكن يكون عنده هاي الإبر بس ما بيقدر يوصلها إلى يوم الأحد، اللي هي أقلام اللانتوس البطيء. فإحنا مش غلط، وبارك الله فيك يا أبو فضل، الله يكرمك يا رب ويراضيك. بس بدنا حدا عنده هاي الأقلام سريعا، إذا حدا عنده أقلام لانتوس الأقلام البطيء يا ريت يخبرنا عنهم أو يحكي معانا، بنخليه يتواصل مع عائلة الشاب المريض. شاب، هو شاب للأسف يعني عنده مشكلة في السكري ومشكلة كبيرة مش صغيرة. فإذا حدا عنده إبر أنسولين أو أقلام أنسولين بطيء اللي هو لانتوس مش غلط، شكرا له. رنا أحمد ورشدي فريحة الله يصبحكم بأنوار النبي، يلا صلوا لنا على النبي. ومحمد المحتسب كمان نفس الإشي، صلي معنا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

اي اكيد ابو يعقوب. لا تقوليش لا يعني مدام ست الحبايب على الهواء معناته ابو يعقوب. بس غير يا ابو يعقوب والله حلو انه نسمعها يعني. وهي وفاء حلو للامهات لكن مش غلط نغيرها. اذا يا ربحي في عندك اشي تاني بنغير عليه بس مش اليوم. خلص اليوم قبلانين منك.

0: بدعاك بتحس بفرحتي قبل اللي
1: معنا اتصال تليفوني. تعالوا نشوف مين معنا. الو
2: الو صباح الخير.
1: هيو بتدوروا عليه. هيو هيو بتقولوا لي وين ابو زمان ما سمعنا امبارح كان معنا. وهيو معنا على الهواء ابو الفهد. صباح الخير.
2: كيف حالك ابو رامي؟
1: الله يرضى عليك. لا صوتك اليوم اللهم لا حسد يعني ان شاء الله
2: ان شاء الله بضل هيك صوتي وعلى طول وبحكي في امور العامه.
1: نعم.
2: ولن انقطع ما دمت حيا.
1: بس لا ان شاء الله انك احسن اليوم
2: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب. تفضل يا ابو الفهد.
2: حكيت عن إقلام الانسولين البطيء.
1: نعم والله في حدا تواصل معي ورح يأمن لنا شوي اليوم.
2: انا بقى انا من عندي ثالث إقلام يا عمي للمريض اللي حكيت عنه بس بقدر شوي اوصلهم يا عم.
1: خلي فهد يوصلهم لاقرب نقطة. قول لفهد بقول لك لو اخذهم على المحطة واعطاهم لماهر برضو بصير.
2: لماهر يعطيه
1: يقول له وصل هدول ابرامي بس.
2: على راسي خلص ان شاء الله الليلة بقول لفهد خذ هالإقلام.
1: ايوه
2: اعطيهم لماهر ويوصلهم لابرامي.
1: خلص كل الاحترام والله ويخلف عليك.
2: صباح الخير للحج ابو يعقوب الجبالي.
1: على فكرة هلا كان يحكي معي والله انه قال لي صبح لي على ابو محمد زماعري وعلى ابو الفهد وعلى كل المستمعين وعلى ربحي كمان.
2: وصبح على ابو محمد زماعري وعلى العريس الحلو الغالي اللي ان شاء الله بنفرح فيه عن قريب اخوي ربحي وابن خالتي.
1: نعم.
2: ربحي ابو رموز الله يعطيه العافية. وصباحك بيرلك وللمهندس أنور شباني.
1: نعم.
2: وللحج سعد الطويل وسلمان الطويل ولأخوي رفيق دربي سائق التاكسي المميز رائد صلاح ولأخونا اللي أنا لسه ما تشرفتش بمعرفته بس عن طريقك يا أبو رامي قلبي انفتح له هالشخص اللي هو إبراهيم محمر في بيت البركة. إن شاء الله بحالفني الحظ وبزور.
1: شوف يعني بدي أحكي لك شغلة. حملة لبيك يا بسملة كانت رائعة. عارف قديش رائعة؟ بتجنن. ليش؟ الناس كانت بدها تشارك فيها بكل إشي يعني غير التبرعات المالية. يعني كان يتصل فينا ناس يقول لك تعشيتوا ولا أجيب لكم عشاء. تخيل قديش يعني. وبتحكي على 40-50 واحد يعني يكونوا موجودين مش على 3-4-5. والله ما قصروا. ابراهيم ابراهيم من الناس اللي اتصل فيي قال لي اسمع بدي ابعت لك كرتونتين جوافة هلا. وفعلا بعت لي كرتونتين جوافة يصلحوا لوجهك الطيب يعني. اسمع الناس كانت فرحانة بدها تشارك بأي إشي وبكل إشي. وشكرا لكل حدا قدم أي إشي. ناس جاب حلو وناس جاب فواكه وناس جاب أكل وناس جاب كعك وفلافل وناس جاب شاور. اسمع الناس كانت بدها تعمل إشي حاسة بنوع من الفرحة والشراكة والإشي. وبتحكي لما بقولك 10-40-50 واحد والله مش لخمسة وستة.
2: والصباح كبير كمان بديش أنسى.
1: نعم.
2: أخوي وابن حارتي الدولار.
1: نعم.
2: وصباح كبير لأبو جهاد وإلك كمان.
1: الله يسعدك.
2: كل القائمين على حملة بسملة وعلى حملة أخونا
1: حبيبنا مالك. مالك مالك الأواسمي الله يا ربي يشفيه.
2: مالك الأواسمي الله يجعله ربنا يشافيه وعافيه.
1: اللهم آمين.
2: وباقي المرضى يا رب
1: يا رب. اللهم آمين.
2: وشكر كبير لك يا أبو رامي.
1: حبيبنا أبو الفايد الله يسعد لي هالصباح الحلو وربنا يعطيك الصحة دايما. والله يا جماعة إنه اللي شفناه في هاي الحملة غير المواقف الإنسانية الرائعة. تخيلوا سند اللي جاب حصالته وحصالته انبعت بمبلغ عالي بعد ما عملنا عليها مزاد. إجا هبة من الله يعني كمان تكفلوا بعلاجه كاملا من محافظة طول كرم كنوع من الرد الجميل أو الوفاء لهذه الحملة اللي قامت لبسملة. محافظة طول كرم أعلن عن التكفل بعلاج سند هذا الطفل اللي بيعاني من مرض العظم الزجاجي. يعني كان في مواقف كتير حلوة زي هيك, بس كمان الأحلى إنه كانت الناس حابة تشارك. يعني أي واحد تطلب منه أي إشي, يعني بدك ورقة من مكان بعيد, بدك إشي من مكان بعيد, بدك حدا, 100 حدا يقولك أنا بروح أجيب لك إياه, أنا مستعد, أطلب مني أي إشي. ناس تتصل فيك تقول لك بدي أجيب لك أكل, بدي أجيب لكم أكل, بدي أجيب لكم مثلا فواكه, في ناس جابت حلو. يعني هيك تحسوا عرس كبير, فرح كبير, والكل بده يحط إيده في هالعرس, وكانت كتير رائعة وكتير حلوة. الله يا ربي يوضع البركة لكل الناس, ومنهم إبراهيم أحمره, والله الجوافة إجت في وقتها ساعتها. يعني كل الاحترام يا إبراهيم, الله يسعد لي صباحك. إما أشرف تحياتي, يسعد مليون صباحك. الحاج فريد طاها بصب على ربحي, بقول يحط أغنية حلوة كمان لأمه ربحي, مش غلط. أختنا سناء المحتسب ومحمد الرواشدي, أبو جواد كاظم, وكمان أخونا وليد زماعري بصب على أبو الفهد وعلى أبو يعقوب وعلى كل المستمعين. كمان بدي أصب على أحمد صلاح, الله يسعد صباحك ويكرمك. غسان أبو الضبعات, صباح الفل والورد والخير واليسمين وكل المعاني الحلوة. بدك تجي بعد البرنامج؟ لا بعد البرنامج لسه مشغول شوي. ربحي ناخذ فاصل, آخر فاصل في لقاء اليوم, ومن ثم نواصل. خليكم معانا, يسعد لي مليون تريليون صباحكم.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال, جوال كل يوم جديد.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مصراوي عالم من التسالي.
1: تنظيف بيوت مكاتب شركات تعقيم سجاد كنب خزانات مطابخ ارضيات زجاج بعد التشطيب تنظيف حدائق مستودعات لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

طيب رجعنا ومعكم من جديد. الحمد لله والشكر لله. ريما يسعد صباحك، تحياتنا، وفعلا الحمد لله دائما وابدا. مها شاور صباح الخير. رامي الهيموني، ابو حسن الله يسعد مليون صباحك يا عزيزي، انت وكل اهلنا بالاردن. صباح الخير يا ابو حسن، كل اللي هم بصبحوا عليك، وانت حدا يعني كتير رائع وكتير وفي ومتواصل مع البلد دائما وبحاول يخدم كل اهل البلد. وامبارح حكى معي بخصوص الدولار كمان، وانه في حدا من اعيان الملك حاليا بيشتغل في موضوع الدولار ان شاء الله، والسماح له بالدخول الى الاردن ان شاء الله. كمان هاي القصة بتنحل باسرع ما يمكن.

آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد. طبعا بإمكان أي حدا حابب يتواصل معنا بإمكانه الاتصال على سلم 3546 سلم 3546. أنا كنت عارف إنه نمط الأغاني رح يتغير بعد الخطبة ورح يصير إشي تاني, يعني كل المود اختلف. الله يفرحك ويهنيك يا ربحي ويهني جميع الناس.

طبعا برجع بأكد يعني احنا مش رافضين مساعدة اي حدا. يعني عمال اختي ام جمال بتحكي معاي بتقول لي يعني مش قادرة استوعب كم الرسائل اللي بتوصلني يوم يوم على صفحة الإذاعة. يعني انا مستوعب هذا الشيء ومستوعب انه ثقة الناس حلوة وثقة الناس رائعة، بس كمان يعني يكون عشانكم فينا كبير هذا إشي حلو، بس كمان عنا إمكانيات. يعني في بعض الناس بيعتقد إنه فلوس بسملة موجودة عنا، ولا شيكل من هاي الفلوس تأكدوا تماما شيكل واحد ما ضلش، كل الفلوس تحولت على حساب هالبنكي امبارح. يعني ما صدقنا والبنك فتح، أخونا أبو جهاد حول كل المبالغ اللي بحوزته وبحوزتنا ومن قبلها اللي كان موجود وقبلها اللي كان في طول كرم كله تحول على الحساب البنكي الخاص ببسملة، لأنه هاي الفلوس خاصة بيها ولا يمكن التصرف. هلأ الشغلة الثانية زي ما قلت لكم، يعني إنه يكون العشم فينا كبير هذا حلو، بس كمان بدكم تراعوا إمكانياتنا. عشان هيك أنا والله من شوي كنت بحكي مع نسرين ومع ربحي ومع الكل إنه من اليوم وطالع يعني إحنا ما بنقدر نستوعب هذا الكم الهائل من المناشدات، لكن إذا كان في حالات خاصة وخاصة جدا ومستعدة تطلع للناس باسمها وبشكلها وبصورتها وبدون أي خجل أو خوف، لأنه لا فيها خجل ولا خوف. الفقر مش عيب والحاجة أحيانا مش عيب، لأنه ممكن يجيك إشي فجأة، ما عندنا أي مشكلة باستقبالها. أما اللي بيجي بيقول لك والله احكوا عني أو ساعدوني هيك بدون أي شيء، ما صعب، صعب الموضوع، لأنه عندنا آلاف المناشدات. بدك تبدي مين على مين، وبدك ترضي مين وتزعل مين، وبدك تساعد مين وما تساعد مين. لا، الأفضل أنه أي حدا فعلا بحاجة ماسة جدا ويكون وضعه فعلا صعب بيقدر يتفضل لعنا باسمه بشكله بصورته. ما دون ذلك أنا بعتذر من الجميع، واللي احنا من اول كفلانينهم كفلانينهم، مش راح نقول لحدا لا، وقديش بنقدر راح نساعد باذن الله، لكن ضمن شروط ومعايير تانية علشان يكون الاشي اوضح ويكون الاشي كله قدام الناس، ويكون التواصل كمان مع الحالات مباشرة مش عن طريق اي وسيط. بالنسبة للشاب اللي طلب اللانتوس، يعني اعتقد انه ان شاء الله رح نأمن له كمية من هذا اللانتوس يعني اليوم ويوم وكمان يومين كمان رح يكون في كمان يعني كمية رح نوصلها لهذا الشاب. وين راح نبعث الرقم؟ طيب هذا الدكتور الرائع الله يا ربي يجزيه كل خير تواصل معي بخصوص إبر اللانتوس، وقال لي بس خليهم يحكوا معي وأنا بأمن لهم شوي، وأبو الفهد في عنده كمان رح يأمن لنا مع فهد بكرة إن شاء الله، وأبو فضل كمان قال لي أنه في عنده كمان من هاي الأقلام رح يأمنها كمان أكم من يوم إن شاء رب العالمين.

0: قرش الهوى سالك. راس الجورة شو وضعها ربحي؟ أعتقد مسكرة يعني لحد الآن، راس الجورة مغلقة يعني، بنتمنى هالحواجز هاي تنشال عن البلد، بكفي خنقة وبكفي تعطيل لمصالح الناس وبكفي إرهاق. إرهاق واضح إنه يعني، أنا سمعت لقاء لبيتسل إلس موتريتش، سمعت إيتمار بن غفير ودخوله على الأسير حسن سلامة، وسمع وأعتقد يعني مقروعة كل أفكار هاي الناس الخبيثة للأسف، اللي أفكارها دائما يعني نحو التدمير والقتل. سموتريتش بيطالب بحرب بالضفة. تحارب مين يا رجل؟ بدك تدخلين دبابات وطيارات؟ شو في عنا احنا عشان تدخلين لا، هو بيحكي بكل ثقة، بقول لك يعني لازم يكون فيها ان شاء الله ما بتطولوا فيها الحكومة وبتحلوا عنا وبتخف الأمور عن الناس، لأنه الناس تعبت. الله يكون بعون الناس. يا صباح الخيرات والابتسام الحلو يا عمي، والله العظيم اسمه يعني النفسية بتختلف لما بصير في تغيير في الحياة. ربحي مش ربحي، ربحي مش ربحي، لا هو نايم ولا هو صاحي ولا هو ربحي مش ربحي بالمرة. كونوا زي ربحي مبتسمين على طول وبتغيرونا في الأغاني هيك إشي حلو. ويا صباح الابتسام العريضة من الأذن للأذن ما شاء الله يا عمي، كل هالشباب خطبوها مشان الله، الشباب اللي مكشرين هاي. أبو محمد زماعري بيسأل إذا العرس الجماعي اللي بيطالبوا فيه بتمر بنفع المتجوزين كمان يشاركوا فيه؟ والله يا أبو محمد، أم محمد شكلها مش سامعة الراديو. وهي عمو محمد عبيد، عمو كيفك يا عمو؟ عمو محمد عبيد بصبي عليكم جميعا، وكأنه نفسه يتني أو إشي يعني مش عارف. نهاركم سعيد بابتسامة، إن شاء الله يومكم بيكون سعيد يا الله. تجعل الخير والرزق يزيد، ده اليأس كافر والخوف ساتر. عبد الباسط الرازم من القدس بيقول لي الله يسعد هالصباح أخي أبو رامي، زرعك نابت وأثرك طيب، جزاك الله خيرا. شكرا لك يا عبد الباسط. شوفوا أي عمل جماعي خالص لوجه الله تعالى، تأكدوا تماما بينجح وبيثمر وبيعطي مش ثمار طبيعية، بيعطي ثمار رائعة على كل الناس. حالة الفرح، حالة النشوة، حالة الهدوء، حالة الفخر اللي بنعيشها في البلد الأيام هاي أقسم بالله إنها رائعة، وكنا بحاجة لها. إحنا بحاجة لإشي يرفع معنوياتنا ويحسسنا إنه البلد بخير. ناس كانت في لحظة من اللحظات تعبانة يأسانة، اعتقدت إنه خلص يعني البلد مش بخير. لا، البلد بخير وبخير كتير الحمد لله. الحالة اللي صارت في حملة نب مالك وحملة لبيك يا بسملة حالة تكاملية أشعرت الجميع بالفخر والاعتزاز بنفسه إنه فلسطيني، واليوم إحنا بنراهن على العالم يعني أمام العالم كله، وبنفاخر إنه إحنا من هالبلد وإنه إحنا خلايلة. رغم إنه ديروا بالكم يعني كثير منكم شاف تقرير الجزيرة عن حملة بسملة، لم تذكر الخليل نهائيا، لم تذكر الخليل ولا إذاعة منبر الحرية ولا المؤثرين في الخليل. الذكر كان لطول كرم ومحافظات أخرى، بس برغم هيك إحنا مش زعلانين بالعكس. أما بتعرف يعني الواحد بحب إنه لما في بيشتغل إشي يعني على الأقل إنه الإشي يكون في مكانه الصحيح وينحكى إنه هذا انشغل في المكان الفلاني، بس برضو مش زعلانين لأنه في النهاية إحنا عملنا لوجه الله تعالى. عتب على قناة الجزيرة أو غيرها من اللي عملوا تقارير ونسيوا الناس اللي تعبت والناس اللي سهرت والناس اللي ما نامتش والناس اللي تركت بيوتها. أقسم بالله أنا امبارح قضيته كله نوم، امبارح طول اليوم نوم يعني في البيت، مستغربين بيقولوا لي كل هذا مكسور عليك نوم؟ قلت لهم إذا أنتوا بتسألوا شو مع الناس اللي برا، احنا حوالي 25 يوم من بداية حملة نب مالك لا نهاية حملة بسملة، يعني البعض بيقولك يمكن بتبالغوا. لا والله ما في يوم نمنا زي الناس، ما في يوم نمنا براحة وبهدوء وبسلام. ست ساعات كاملة مش تمانية، ولا يوم نمنا ست ساعات كاملة. ناهيك عن الناس اللي كانت بتجري من كفر قاسم للخليل، من القدس للخليل، من طول كرم للخليل رايح جاي، يعني كل هاي الناس تستحق التقدير والاحترام. ولما بيجي في الآخر حدا بيهمشهم بيزعلوا، والله يعني بيزعلوا بجد.
1: أما الحمد لله رب العالمين إنه الهدف تحقق واللي كان منشود وصلنا له بأمر رب العالمين، بقدرة رب العالمين، برضا رب العالمين، وبدعواتكم الحلوة ومشاركتكم الحلوة. إن شاء الله بتظل هالأجواء هيك موجودة في حياتنا الأيام اللي جاية، الأجواء الإيجابية، الأجواء اللي كلها حب ورضا ورضوان من الله. شكرا لجوال، شكرا لكل الفريق العامل معنا، شكرا لربحي المبتسم. يا عمي خطبوهم جوزوهم شان الله، تعالوا شوفوا، يعني دائما خذوا تجارب، خذوا يعني عينات، هذا عينة للشباب اللي كان بوزو. يا لطيف تجي الصبح عليه تقول يعني مش عارف شو صاير اليوم، تجي عليه انو من هون دهون

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بالتصميم.

0: ثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
0: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: نبدأ من تصعيد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتهم في القدس المحتلة والضفة الغربية. اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية داخل المسجد بعيد العرش. وقالت محافظة القدس أن نحو 300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد منذ ساعة الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. ينضم لنا عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي في القدس. عبد القادر، تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، التفاصيل عبد القادر.
4: صحيح محمد، خلال فترة الأعياد دائما ما تزداد وتيرة الاقتحامات. قبل أسبوع كان يوم الغفران والآن عيد العرش بأيامه المتتالية، لليوم الثالث على التوالي نشهد اقتحامات لمئات المستوطنين. أمس وفق الأوقاف الإسلامية في القدس كان الحديث عن نحو 1500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك. اليوم حتى اللحظة لا أعداد دقيقة لفترة الاقتحامات الصباحية، لكن تحدثوا عن قرابة 300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك. آخر الاقتحامات كانت قبل دقائق، قبل أقل من دقيقتين كانت هناك مجموعة من عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك. ما هو مشترك في كل هذه الاقتحامات وما تغير ربما عن السنوات الماضية أن المستوطنين يحاولون تثبيت أمر واقع جديد داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ليس فقط بالاقتحامات إنما بالممارسات التي ترافق هذه الاقتحامات، سواء الصلوات التلمودية والرقصات الدينية والطقوس الدينية المختلفة التي تؤدى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وحتى رفع الأعلام الإسرائيلية كان قد حدث كذلك سابقا. الباحات الآن خالية من أي شخص، لأن المجموعة التي دخلت قبل دقيقتين هي في منطقة لا نستطيع أن نرصدها من حيث نقف، لكن إن توجهنا إلى حائط البراق في تلك المنطقة نستطيع أن نرى تجمع آلاف المستوطنين على امتداد البلدة القديمة. هذا التجمع للآلاف يؤدي إلى تضييق على الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، ليس فقط في المسجد الأقصى المبارك أو في باحات المسجد الأقصى المبارك أو من حيث الدخول وإمكانية الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، إنما يؤدي إلى تضييق على حياة الفلسطينيين، على المحال التجارية. يجبر بعض التجار على إغلاق محالهم التجارية كما حدث أمس في سوق القطانين. وأشير أيضا إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان يتواجد بالقرب من منطقة حائط البراق، وبالتالي قد يقوم لاحقا أيضا هو باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بما أنه يتواجد في محيط المكان، فعل ذلك الأسبوع الماضي وقد يفعل ذات الأمر مجددا. لكن نتحدث عن آلاف المستوطنين ممن يحيون الأعياد اليهودية بدءا من المناطق المحيطة الموجودة بمحيط حائط البراق وصولا إلى اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وتأدية طقوس تلمودية وصلوات دينية داخل هذه النقطة. محمد، فترة الاقتحامات الصباحية يفترض أن تنتهي بعد دقائق، عادة تنتهي ما بين 11:00 و11:30 وتعود بعد ذلك في ساعات ما بعد الظهيرة بفترة مقلصة زمنيا إلى مزيد من الاقتحامات، وبعدها نستطيع أن نعرف أعداد المقتحمين النهائية. لكن في المجمل الاقتحامات مستمرة وستستمر خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء هذه الفترة، فترة الأعياد اليهودية. محمد.
3: طيب عبد القادر، عندما ننظر إلى المشهد الذي نقلته لنا للتو وإلى استمرار وتيرة الاقتحامات وتصاعدها، الأثر الذي يترك على الفلسطينيين، الإجراءات بحقهم، يعني هذه الخطوات التعسفية التي يأخذها الاحتلال تجاه الفلسطينيين فقط لحماية المستوطنين في فترات اقتحامهم للمسجد، حال الفلسطينيين عبد القادر؟
4: ح حال الفلسطينيين من ضيق إلى ضيق. الأجواء والإجراءات المتخذة أصلاً في البلدة القديمة دون أعياد يهودية ودون إجراءات مشددة هي إجراءات مشددة أصلاً، وبالتالي هذا التشدد في الإجراءات يزداد تشدداً في أي فترة تشهد نشاطاً للمستوطنين أو تأدية لطقوس أعياد دينية معينة. بالتالي أمس مثلاً لساعات طويلة أغلقت المحال التجارية، رغم أنه كان يوم أحد. يوم أحد هو ليس يوم عطلة لدى الفلسطينيين، عادة ما تكون أسواق البلدة القديمة عادة ما تشهد حركة تجارية كبيرة في أيام الأحد وبقية أيام الأسبوع، لكن أمس أغلقت المحال التجارية لأن مئات المستوطنين أرادوا أن يؤدوا طقوسا في على مداخل هذه المحال التجارية تماما، وليس فقط في داخل باحات المسجد الأقصى المبارك أو حتى قرب حائط البراق. بالتالي الإجراءات المتخذة تعني مزيدا من التواجد الأمني لشرطة الاحتلال في شوارع البلدة القديمة المختلفة، تعني مزيدا من التضييق على حركة الفلسطينيين ممن يتنقلون داخل هذه الشوارع، وقد تصل أحيانا إلى اعتداءات مباشرة من قبل المستوطنين نحو أي فلسطيني يتواجد في أزقة البلدة القديمة خلال إحياء فترة الأعياد اليهودية وما يرافقها من اقتحامات للمستوطنين القادمين من عدة أماكن، منها مستوطنات الضفة الغربية. بالتالي الإجراءات التي تشهد تضييقا في أساسها تصبح أكثر ضيقا على الفلسطينيين، وهذا ما نشهده خلال هذه الفترة ليس فقط في مدينة القدس، إنما هذه الحالة من التضييق تنعكس كذلك على الضفة الغربية. حالة الإغلاق في الضفة الغربية لمدة أسبوع كامل وصلت أمس إلى حد منع إدخال أو دخول أطباء فلسطينيين إلى مشافي في مدينة القدس يعملون فيها، رغم حصولهم على تصريحات لاحقا حلت هذه المسألة، ولكن هذا جزء ومثال واحد وبسيط على ما يمكن أن تتحول إليه التضييقات الإسرائيلية والإجراءات الأمنية المتخذة في مدينة القدس وكذلك في الضفة الغربية في الحواجز العسكرية التي تغلق هي الأخرى.
3: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم في القدس، وسنبقى في شأن فلسطيني وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. مستشفى كمال عدوان يقول للتلفزيون العربي إخلاء احترازي للطواقم الطبية بعد تقدم آليات الاحتلال وإطلاق النار. إذن يقول مستشفى كمال عدوان للتلفزيون العربي في هذا الخبر العاجل إخلاء احترازي للطواقم الطبية بعد تقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار. وننوه أيضا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة التلفزيون العربي، يقول مستشفى كمال عدوان نعمل لاستئناف الخدمات الطبية مباشرة بعد زوال الخطر وأولويتنا سلامة المرضى. إذن يقول مستشفى كمال عدوان للتلفزيون العربي أنه يعمل على استئناف الخدمات الطبية مباشرة بعد زوال الخطر وأولويتنا سلامة المرضى. ونحن نشاهد هذه الصور التي تظهر على شاشتنا تتصاعد فيها أعمدة دخان أبيض، ما يشي لربما بما ذكره مستشفى كمال عدوان من إطلاق نار ووجود خطر على المرضى. نذهب لاستطلاع التفاصيل مع مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة عاصم نبيه. عاصم، الذي يجري؟
1: نعم محمد، نحن تحدثنا بالفعل إلى مستشفى كمال عدوان وأخبرونا بأنهم قاموا بإخلاء احترازي لمستشفى كمال عدوان تحديدا بعد تقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية، وكان هناك عمليات إطلاق نار كثيفة منذ ساعات الصباح، وحفاظا على حياة المرضى وأيضا الطواقم الطبية قامت إدارة المستشفى بقرار الإخلاء الاحترازي للطواقم الطبية. وهذا بالمناسبة بحسب ما أخبرتنا به إدارة المستشفى ليست المرة الأولى التي قامت بها المستشفى بإخلاء المستشفى احترازيا، لأن هناك عدة عمليات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. وإذا أردنا أن نوصف المنطقة جغرافيا محمد، مستشفى كمال عدوان ويقع في المناطق الشمالية من قطاع غزة. الآن بعد تحريك الاحتلال للمكعبات الصفراء بات قريبا من الخط الأصفر، وباتت آليات الاحتلال وقوات الاحتلال تتمركز ليست بعيد عن المستشفى. عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا في الصباح والمساء تأتي مصحوبة بعمليات إطلاق نيران كثيفة في كل الخطوط الموازية للخط الأصفر، وبالتالي هناك خطورة عند عمليات التمشيط والتي عادة ما تكون عند الصباح وأيضا عند الغروب. ولذلك إدارة المستشفى قالت اليوم لنا للتلفزيون العربي بأن هذه الإخلاءات ليست لوقف الخدمات الطبية، لأن أصلاً المناطق الشمالية من قطاع غزة تعاني من شح كبير في الخدمات الطبية، ومستشفى كمال عدوان أصلاً من المستشفيات التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال عامي الإبادة، وكانت هناك عدة استهدافات وأضرار كبيرة في عدد من الأقسام التي تعرضت لها تلك المستشفى. ولذلك بحسب ما أخبرتنا به الإدارة، الطواقم الطبية ستعود مباشرة لاستئناف الخدمات الطبية عندما يتوقف الخطر. هذا ممكن أن يحدث خلال دقائق، ممكن أن يحدث خلال ساعات، ممكن أن يحدث خلال أيام بالمناسبة، لأن عمليات إطلاق النيران وتقدم الآليات لا تكون بالتنسيق مع إدارة المستشفيات. عادة ما تكون تقدمات مفاجئة، عمليات إطلاق النيران تكون عشوائية في كثير من الأحيان، بعض الطلقات النارية تصيب أسطح المستشفى في كثير من الأحيان. ولذلك هذه الإجراءات التي تقوم بها تحديداً مستشفى كمال عدوان، لأنها لا ترغب بأن تعرض حياة المواطنين والمرضى والجرحى والطواقم الطبية من الممرضين والأطباء والصيادلة للخطر الشديد.
3: ابقى معنا عاصم، لأننا سنتابع معك متابعة هذا الأمر، ولكن لاستطلاع تفاصيل من قلب المستشفى ينضم إلينا مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان عيد صباح. أهلا بك معنا سيد عيد في التلفزيون العربي. ما الذي جرى تحديداً في المستشفى ومحيطها، وما هو الوضع الآن؟
5: حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة. حقيقة مستشفى كمال عدوان لا يبعد كثيرا عن الخط الأصفر، ومقابل مستشفى كمال عدوان هناك موقع لقوات الاحتلال يطل على المستشفى مباشرة، والمسافة لا تتجاوز 300 متر فقط ما بين الموقع العسكري ومستشفى كمال عدوان. مستشفى كمال عدوان يعمل الآن بخدمات أولية في فترة صباحية فقط، يقدم خدمة ما يقارب 100 مريض يوميا من فحوصات وأشعة وعلاجات وصرف علاجات وقسم استقبال نساء أولاد وأطفال واستقبال عام وعيادات تخصصية. المستشفى يعمل منذ أكثر من شهور بهذه الطريقة كونه قريب جدا.
0: راديو الحرية
2: 92.7
0: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: صابون زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وأيضا إذا ما كانت المستشفى الآن في هذه اللحظات التي نتحدث فيها أخليت من المرضى أم فيها أشخاص موجودون؟
4: حقيقة يعني حدث مثل هذا الحدث قبل حوالي شهر تقريبا، وصل بعض الطلقات النارية إلى أيضا إلى الجهة الشرقية الشمالية من المستشفى، وتم يعني تعليق في حينها، تم تعليق الدوام لمدة 6 ساعات فقط والعودة للعمل بشكل طبيعي في اليوم التالي لإطلاق النار. واليوم تقريبا الحادث مشابه تماما، لكن لم يصدر تعليق للدوام، ولكن هو يعني ابتعاد المواطنين وابتعاد الطواقم الطبية قليلا إلى موقع نقطة طبية أيضا تتبع المستشفى كمال عدوان في منطقة الفلوجة، إلى حين استتباب الأمر وعدو وزوال الخطر وإيقاف إطلاق النار، سيعود الطاقم للعمل إما اليوم أو غدا للمستشفى كالمعتاد بإذن الله تعالى.
3: نقطة أخرى أيضا، هل أبلغتم، هل تواصلت معكم قوات الاحتلال، هل أنذر المستشفى من قبل؟ لأن من عادات القوات الإسرائيلية، الاحتلال الإسرائيلي يعني يهدد المستشفيات، لا بل يصل الأمر أحيانا إلى استهدافها دون تهديد.
4: حقيقة يبدو أن الأمر عشوائي، لأنه لم يعني يتواصل، لم تتواصل قوات الاحتلال مع مدير المستشفى أو أي مع أحد من أعضاء مجلس إدارة المستشفى لإبلاغه بأي يعني إخلال أو تهديد أو أي أوامر قد تصدر عن قوات الاحتلال باتجاه المستشفى. لم يحدث هذا الأمر بتاتا، وإنما يعني حرصا على يعني حياة المواطنين والمراجعين والطواقم، يعني تراجع الطاقم قليلا وسيعود للعمل بإذن الله، لكن لا يوجد تهديد ولا يوجد إخلاء ولا يوجد أي اتصال بقوات الاحتلال لإدارة المستشفى.
3: شكرا لك مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان عيد صباح، شكرا جزيلا لك. سأعود إليك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربية. عاصم، لنفهم الجغرافية التي تحدث عنها الدكتور صباح عندما يعني حدثنا للتو، أمتار قليلة تفصل المستشفى عن موقع إسرائيلي، دعنا في إحاطة لنفهم فقط كيف يهدد هذا الموقع ويشرف على مكان وجغرافية المستشفى، وإذا ما كان يعني يرى الوجود الإسرائيلي من خلال المستشفى.
5: نعم محمد، يعني أساسا جغرافية قطاع غزة الآن هي عبارة عن شريح ضيق جدا. أنا الآن أتحدث معك والدبابات تقريبا تبتعد عنا نحو 3 كيلومترات من الناحية الشرقية، بمعنى كل إنسان الآن داخل قطاع غزة الدبابات تبعد عنه في قطر تقريبا 3 إلى 4 كيلومترات، لأن الشريح ضيق جدا بعد تقديم الاحتلال للمكعبات الصفراء والتلاعب بالخط الأصفر واقتضام نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية. الآن بالحديث عن مستشفى كمال عدوان، هذا المستشفى هو يقع في المحافظات الشمالية من قطاع غزة، تحديدا بالقرب من منطقة جباليا، وهذا المستشفى الآن على بعد نحو 200 إلى 300 متر فقط من موقع عسكري موجود ومطل وعالي بالمناسبة، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية كانت تقوم بعمليات تطويع للجغرافيا، تهدم تلالا وتبني أخرى، تستخدم الركام من أجل بناء مواقع عسكرية الآن على طول الخط الأصفر، تحديدا الخط الأصفر في الجهة الشرقية، هناك موقع عسكري كل كيلومتر مجهز بتقنيات عسكرية، بآليات عسكرية، برافعات، هذه الرافعات فيها آليات لإطلاق الرصاص وأيضا مزودة بأجهزة للتصنت والمراقبة، وبالتالي هناك عمليا القطاع تحت نيران الاحتلال في كل الوقت. الأمر الآخر هو عمليات التمشيط. عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي عمليات إطلاق نيران وقصف مدفعي تقوم به في الصباح وعند الغروب يوميا. هذه العمليات بحسب المواطنين هي عمليات عشوائية، إطلاق نيران في كل مكان من أجل منع أحد من الوصول، بالرغم من أن المواطنين لا يقتربون أصلا من الخط الأصفر. وكما سمعنا وشاهدنا خلال الأشهر الماضية هناك عدة حالات لمواطنين، آخرهم بالأمس وأول أمس لطفل عمره 12 عاما أصابته أحد الطلقات في عمليات التمشيط تحديدا في مواصي رفع، وتم نقله إلى المستشفى الميداني في مواصي رفع. طفل عمره 12 عاما. هناك الطفلة ريتاج التي أصيبت بطلقة في هذه العمليات وكانت في المدرسة، مدرسة متنقلة أو تحديدا في نقطة تعليمية في منطقة بيت لاهيا في إبريل الماضي. ولذلك هناك عدة أحداث يوميا تصيب المواطنين بسبب عمليات إطلاق النيران التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. لكن حساسية مستشفى كمال عدوان أنه عبارة عن مقر حيوي ومرفق طبي في فترة شح شديد للخدمات الطبية. الآن ما تبقى من العيادات والمستشفيات والخدمات الطبية والمرافق الطبية في قطاع غزة هو عدد قليل جدا، خاصة مع تدمير الاحتلال لمعظم المرافق الطبية داخل القطاع. حتى مستشفى كمال عدوان بالمناسبة هو يعمل بشكل جزئي بعد تضرر بعض الأقسام بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية التي طاولت كل المرافق الحيوية ومنها المستشفيات والخدمات الطبية. يضطر المواطنون للعودة إلى هذه المستشفيات بالرغم من الخطر، بالرغم من عدم وجود هذه المستشفى في مكان آمن، لأنهم لا يمتلكون بدائل. عمليا المريض الذي يصاب في تلك المنطقة ليس هناك إسعافات كافية من أجل نقله، لا توجد أصلا عيادات وأقسام طبية من أجل استقباله في مناطق بعيدة عن الخطر، ولذلك يضطر المواطنون للذهاب إلى هذا المستشفى الذي يخدم عشرات الآلاف من المواطنين الذين يتواجدون في المناطق الشمالية من قطاع غزة. وبالمناسبة هناك مستشفى آخر الآن موجود، المستشفى المعمداني، واحد المستشفيات المهمة التي لا تزال تعمل في مدينة غزة. الآن هو يبعد تقريبا كيلومتر واحد فقط عن الخط الأصفر أو عن الخط الذي تلاعب به الاحتلال الإسرائيلي وحرك الخط الأصفر حتى بات بعيدا عنه نحو كيلومتر. لكن بالرغم من ذلك يضطر المواطنون للذهاب إلى ذلك المستشفى لأن فيه بعض الأقسام لصور الأشعة، لصور السي تي، ولذلك لا توجد بدائل. يضطر المرضى والجرحى للذهاب إلى تلك المستشفى لأنهم لا يمتلكون بدائل. وأيضا خلال 11 شهرا تقريبا عام منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 من أكتوبر 2025 وحتى هذه اللحظة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياسات ممنهجة وقيود مخادعة على كل المرافق الحيوية ومنها القطاع الطبي. ولذلك كل الأحاديث عن إدخال الاحتياجات اللازمة عمليا على أرض الواقع تصطدم بالممانعة الإسرائيلية والحصار الإسرائيلي المخادع والتكتيكي، يسمح بإدخال كميات كبيرة محمد من المشروبات الغازية، البسكويت، الشوكولاتة، لكنه يمتنع عن إدخال أبسط المقومات اللازمة لإنعاش المرافق الحيوية وأولها القطاع الطبي.
3: شكرا جزيلا لك عاصم على نقل هذه الصورة لنا في مدينة غزة. ونعود الآن إلى القدس المحتلة وننوه إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اقتحم ساحة البراق غرب المسجد الأقصى مع آلاف المستوطنين. إذن إسرائيل كاتس يقتحم ساحة البراق في المسجد الأقصى وبرفقته آلاف المستوطنين، وكذا فعل من قبل إتمار بن كفير. ونستطلع التفاصيل معك عبد القادر عبد الحليم، ما الذي جرى؟
1: محمد، نبدأ من إتمار بن كفير. وزير الأمن القومي إتمار بن كفير كان في باحات المسجد الأقصى المبارك، اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك قبل دقائق من الآن، ومكتبه أصدر مقطعا مصورا كعادته يحرض فيه على السجناء الفلسطينيين، على الأسرى الفلسطينيين، يحرض فيه على قطاع غزة. تحدث من هناك قائلا إن إسرائيل اليوم هي صاحبة المكان من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وهي صاحبة المكان حين يتعلق الأمر بالسجون، في إشارة إلى أن قراراته هي من تنفذ في السجون الإسرائيلية. بالتالي هذا هو الاقتحام الثاني لإتمار بن كفير في غضون أسبوع تقريبا، الأول كان في يوم الغفران قبل نحو أسبوع، وهذا هو الثاني في فترة عيد العرش ضمن فترات اقتحام الأعياد اليهودية التي تشهد كثافة في اقتحامات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك. نتحدث اليوم عن مئات المقتحمين. فترة الاقتحامات الصباحية يفترض أن تكون قد انتهت بحلول هذه الساعة، ثم تستأنف الاقتحامات في ساعات ما بعد الظهيرة. أمس كان الحديث عن نحو 1500 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، قبل ذلك أيضا نحو 1000 مستوطن. بالتالي الاقتحامات تتكرر ويجتمع فيها مشهد واحد ووحيد، وهو محاولة تثبيت أمر واقع جديد مفاده أن الاقتحامات لا تقتصر فقط على اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، إنما كذلك تصل إلى أداء الصلوات التلمودية، الطقوس الدينية، الرقصات الدينية المختلفة لكل عيد من الأعياد اليهودية، كذلك داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذا ما شاهدناه اليوم، وهذا ما شاهدناه أيضا خلال الأيام الماضية، ومحاولة تثبيت هذا الأمر بصورة واضحة وصريحة. لكن أيضا وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس كذلك تواجد في محيط باحات المسجد الأقصى المبارك، اقتحم حائط البراق، وكذلك أيضا قبل نحو أسبوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في الأنفاق التي تقع أسفل المسجد الأقصى المبارك. بالتالي فترة الأعياد تشهد مثل هذه الأعمال بصورة معتادة، لكنها ازدادت وتكثفت خلال السنوات القليلة الماضية. محمد،
3: ويعني إذا ما أردنا استطلاع التصريحات، هل أدلى إسرائيل كاتس بتصريحات في إثر اقتحامه عبد القادر؟ ويعني ردود الفعل على هذا الأمر، خصوصا ما صرح به إيتمار بن كفير، وهو من عاداته أصلا إطلاق هذه التصريحات العنصرية وبلغة الكراهية تجاه الفلسطينيين.
1: محمد بن كفير دائما يحتفي ويتحدث صراحة عن تغيير الأمر الواقع ستاتس كو في المسجد الأقصى المبارك، لكن في المقابل عادة ما تتنصل الحكومة الإسرائيلية من مثل هذا التصريحات، إما بتجاهلها وبعدم الرد، أو بإصدار بيان هو بيان للخارج وليس للداخل بطبيعة الحال، يتحدث مثلا عن أن الأمر أن ستاتس كو داخل المسجد الأقصى المبارك لم يتغير وهو لا يزال على حاله. هذا هو ادعاء الحكومة الإسرائيلية الرسمي، أو على الأقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصورة رسمية. لكن حتى هذا البيان لم نعد نراه كثيرا، كنا نراه ربما يتكرر قبل عدة شهور، لكن مؤخرا لم تعد تصدر حتى بيانات من هذا النوع من رئاسة الوزراء الإسرائيلية. بالتالي لا ردود فعل حتى اللحظة على اقتحام إيتمار بن كفير لباحات المسجد الأقصى المبارك. هذا الاقتحام بات متكررا، تكرر الأسبوع الماضي ويتكرر اليوم، وفي كل مرة تأتي ذات رسائل التحريض على قطاع غزة، على الضفة الغربية، على السجون، على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تأتي من ذات الشخصية، من وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير ومن شخصيات أخرى في الحكومة الإسرائيلية، ولا تتخطى ردود الفعل يعني بيانات قد تصدر من هنا وهناك. لكن حتى اللحظة، بما أننا نتحدث عن اقتحام كان قبل دقائق، فلم تصدر حتى البيانات التي تدين هذا الاقتحام.
3: عبد القادر ابقى معنا، سنواكب التطورات معك، ولكن سينضم إلينا الآن مستشار محافظ القدس لشؤون الإعلام السيد معروف الرفاعي. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي. يعني تزداد وتيرة الاقتحامات حدتها وشدتها، ومعها تزداد وتيرة التصريحات العنصرية من إيتمار بن كفير. أريد منك تعليق على هذه المشاهد التي رأيناها ونراها على شاشة التلفزيون العربي.
6: حياتي أخي محمد، وأشكرك على الاستضافة. يعني للمفارقة، اليوم الذكرى 26 لاقتحام شارون للمسجد الأقصى عام 2000، وفي حينها شارون لم يكن لديه يعني أي حقيبة وزارية، كان هو رئيس حزب الليكود وكان يعني رئيس المعارضة الإسرائيلية، وحدث ما يحدث من الانتفاضة الثانية التي يعني راح ضحيتها آلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم التاريخ يكرر نفسه بهذه الاقتحامات التي نشاهدها على شاشات التلفزة العربية والعالمية. الوزير المتطرف بن كفير يقتحم الآن على رأس آلاف من المستوطنين، بلغوا أكثر من 1000 مستوطن ساحات المسجد الأقصى، ويطلق تصريحات عنصرية ضد الأقصى وضد القدس وضد حتى الأسرى الذي كان بالأمس في مشهد ينكل بأحد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وبالتالي يعني إسرائيل ذاهبة بكل ما أوتيت من قوة أخي الكريم، من خلال كل ما نرصده في محافظة القدس من انتهاكات وجرائم بحق المدينة المقدسة والمقدسات فيها، إلى ضم القدس الشرقية وفرض السيادة عليها واعتبارها عاصمة موحدة بشطريها الشرقي والغربي للاحتلال. وبالتالي هذه الإجراءات سواء كانت في المسجد الأقصى أو ضد المقدسات أو الحواجز التي تفرض على مدينة القدس أو عمليات الهدم أو الإبعاد أو محاولة أسرلة وتهويد المناهج، كل هذه الجرائم مجتمعة هدفها في النهاية خلق بيئة طاردة للفلسطينيين من أجل إحلال المستوطنين مكانهم وتطبيق مشروع القدس 2050 أو ما يعرف بالقدس الكبرى التي ستلتهم أكثر من 10% من أراضي الضفة الغربية عند تنفيذ هذا المشروع.
3: وبطبيعة الحال أسأل هنا سيد رفاعي عن الموقف الفلسطيني وعن وضع الفلسطينيين في إثر ما تتحدث عنه للتو، إذا كان هذا المشروع ممنهجا، يعني هناك تهديد وجودي للفلسطينيين الآن في القدس الشرقية.
6: يعني نحن كمقدسيين أخي محمد يعني نعتز ونفتخر بأن الله حبانا أن نكون سدنا لهذه المقدسات ولهذه المدينة المقدسة، ولن نبرح المكان وسندافع عن هذه المقدسات ببقائنا وتشبثنا بأرضنا وبمنازلنا وبمقدساتنا. ولكن يعني بصراحة أقول بأنه المسجد الأقصى ليس حكرا على الفلسطينيين وحدهم وليس حكرا على الأردنيين حتى وحدهم، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأعتقد أن هناك يعني واجبات أخلاقية وعروبية ودينية على الأمة العربية والإسلامية من أجل
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: قنابل الغاز وقنابل الصوت على الذين يحاولون قطع هذا الحاجز البغيض على أقدامهم، وبالتالي نحن نعاني في مثل هذه الأعياد من الحواجز الاحتلالية، وبالطبع تصبح الأراضي مستباحة لقطعان المستوطنين. بالأمس واليوم هناك مستوطنين احتلوا جزء مهم من رام الله وهي منطقة الطيرة، ويحتلون الآن شارع تم إنشاءه وتعبيده على نفقة الحكومة الصينية، ويريدون تحويل هذا الشارع إلى شارع استيطاني. نحن في كل لحظة أخي محمد وفي كل ساعة وفي كل يوم هناك تطورات سلبية في حياتنا وتنقص علينا حياتنا ولا نستطيع التعايش معها، ولكن رغم كل هذه الجرائم ورغم كل هذه الانتهاكات لا نعدم الوسيلة من أجل البقاء في أرضنا. مهما بلغ هذا الاحتلال من غيه ومن جرائمه ومن انتهاكاته ومن ممارساته ضدنا، هو يريد أن يعني يخلق بيئة تجعلنا نهاجر من هذه الأرض وتجعلنا نخرج من هذه الأرض، ولكن نحن باقون ما دام الزعتر والزيتون باقي في هذه الأرض.
4: أنت أتيت على ذكر المناشدات، يعني أنا أعلم تماما صعوبة الموقف الفلسطيني في إثري وأمام إجراءات الاحتلال، ولكن أسأل هنا إن كان هناك سبلا للوصول إلى نوع من الانفراجة في هذا الأمر، خصوصا في ظل الانتهاكات المستمرة بعد 7 أكتوبر، هل من سبل برأيك سيد رفاعي؟
3: للأسف الشديد أخي محمد، يعني نحن كفلسطينيين وكمقدسيين نرى بأنه القادم يمكن أن يكون أصعب، ويعني ظلمة النفق يبدو أنها حالكة أكثر. نحن الآن في مزاد انتخابي، وأنت تعلم بأنه حتى هذه الاقتحامات التي نشاهدها الآن على شاشة التلفزيون من اقتحامات لبن غفير ووزير الجيش الإسرائيلي كات وكل أعضاء الكنيسة المتطرفين، كلها تأتي في سياق الحملات الانتخابية والتي يزايد فيها هؤلاء القادة السياسيون على دماء شعبنا وعلى مقدساتنا وعلى أرضنا وعلى قضايا شعبنا. هذه المرحلة هي مرحلة خطيرة جداً. نعتقد نحن كفلسطينيين وكمقدسيين بأنه إسرائيل إذا لم تجد رادع يردعها عن هذه الانتهاكات وهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا وخاصة في مدينة القدس، هي ذاهبة بكل ما أوتيت من قوة إلى تطبيق مشاريعها خاصة في مدينة القدس التي ستلتهم أكثر من 10% من أراضي الضفة الغربية. الآن مساحة بلدية الاحتلال من الضفة الغربية 1.2، إسرائيل تسعى إلى أن تلتهم أكثر من 10% من أراضي الضفة الغربية بعد أن قامت بضم كتل استيطانية ضخمة حول مدينة القدس في غوش عطسيون جنوبا وفي معالي أدوميم شرقا وفي كوخاف يعقوب شمال شرق القدس وفي جبعات زئيف شمال غرب القدس. هذه المستوطنات كلها يسكن فيها أكثر من 300,000 مستوطن يهودي، وبالتالي عندما تعلن إسرائيل عن ضمها لتصبح جزء من حدود بلدية الاحتلال في القدس، هي تريد أن تزيد نسبة السكان اليهود على الفلسطينيين، وبالتالي هي ساعية إلى إقامة ما يعرف بالقدس الكبرى. وللأسف الشديد أمتنا العربية والإسلامية غافلة عن كل ما يجري في هذه المدينة المقدسة.
4: شكرا جزيلا لك معروف الرفاعي مستشار محافظ القدس شؤون الإعلام، أشكرك جزيل الشكر. سأعود إليك عبد القادر، يعني لفتني جدا ما تحدث عنه سيد الرفاعي بخصوص الحواجز، ساعات 8 قضاها على الطريق هو وعائلته. عبد القادر، هذه وتيرة إجراءات تراها أنت يعني وغيرك من الفلسطينيين، إذا ما أردنا التحدث عنها عبد القادر في إباني، هذه المشاهد أصبحت جزءا من الحياة اليومية على ما يبدو.
5: هي جزء من الحياة اليومية مع زيادة انتشار هذه الحواجز العسكرية التي ليست فقط حواجز، هناك أيضا بوابات حديدية توضع على مداخل القرى الفلسطينية المختلفة يغلقها الاحتلال متى شاء، وهذا الإغلاق قد يتسبب أحيانا في أن يصبح الطريق بدلا من عدة دقائق للوصول إلى شارع أو محور رئيسي أن يصبح حتى عدة ساعات، ساعة أو ساعتين أو حتى أكثر من ذلك في أحيان معينة. بالتالي حالات الإغلاق للحواجز العسكرية العسكرية وانتشار هذه الحواجز العسكرية من أساسها، والتي بالمناسبة هي لا تشهد مواعيد واضحة مثلا كالحواجز الكبيرة التي تكون على مداخل المدن الفلسطينية المختلفة، إنما تكون عشوائية في مواعيدها، يغلقها الاحتلال متى شاء، يفتحها متى شاء، يقرر أن يغلقها فجأة أيضا نتيجة ظروف معينة يدعيها، كلها تتسبب بأن تصبح وأن تضحي حياة الفلسطينيين كما شرحها الزميل عبيد في قرب مدينة رام الله. ساعات طويلة ينتظرها الفلسطينيون ويقضونها على حواجز الاحتلال العسكرية، ليس فقط في الضفة الغربية، هذا الحال ينعكس كذلك أحيانا حتى على مدينة القدس في مناسبات معينة، لا سيما في فترة الأعياد اليهودية التي تشهد تشديدا وتواجدا أمنيا لشرطة الاحتلال بصورة مكثفة أكثر في البلدة القديمة. يمنع الفلسطينيون أحيانا أيضا من الوصول إلى المناطق التي يقطنون فيها، إما منعا مباشرا بمعنى أنهم لا يستطيعون الوصول نتيجة إغلاق مباشر كما يحدث مثلا في ما يعرف بمسيرة الأعلام الاستفزازية التي تجوب شوارع مدينة القدس شرقي القدس المحتلة كل عام بما في ذلك البلدة القديمة، أو حتى بمنع غير مباشر لكن نتيجة التواجد المكثف لآلاف المستوطنين في أزقة البلدة القديمة، ما يعني خطرا على الفلسطينيين لأن الاعتداءات لا تتوقف أيضا في مدينة القدس. بالتالي هذا هو واقع الحياة اليومية للفلسطينيين ما بين القدس وصولا إلى الضفة الغربية، حواجز أمنية مكثفة، حواجز عسكرية مكثفة، وهذا ما كان عليه الحال منذ فترات طويلة. محمد
4: عبد القادر ابقى معنا، بطبيعة الحال سنواكب التطورات معك، وبغير البعيد الضفة الغربية أيضا تشهد انتهاكات واعتداءات من مستوطنين في مختلف مناطقها، رأينا أحراقا للعربات وللسيارات وكتابة نصوص عنصرية على جدران المنازل في أكثر من مكان، في أبو فلاح بالأمس، اليوم نتحدث عن دير أبو مشعل في رام الله. يطلعنا على هذه التفاصيل عميد شحادي. عميد، المشهد لديك بعد اعتداء واسع من قبل المستوطنين.
2: محمد، وصلنا بصعوبة إلى قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله. المستوطنون وليس فقط قوات الاحتلال، قوات الاحتلال تغلق الضفة الغربية وتحديدا تغلق محيط مدينة رام الله، والمستوطنون يتجولون بين الحواجز بين مركبات الفلسطينيين على الحمير ويحملون العصي، هذا ما شاهدته بالقرب من حاجز عطارة شمال مدينة رام الله. وصلنا أخيرا إلى قرية دير أبو مشعل، في هذه القرية التي هاجمها المستوطنون فجر هذا اليوم. داخل هذا المنزل الذي تعرض للهجوم والحرق كان مسن يبلغ من العمر 77 عاما، ينام على الجهة الخلفية من هذا المنزل، لذلك نجا من موت محقق لأن المستوطنين حاولوا أن يخلعوا الأبواب والمسن داخل هذا المنزل، ويعيش هو وأبنائه في هذا المنزل، ولكن اليوم بالتحديد كان لوحده موجود داخل المنزل. ويمكن ملاحظة أن المستوطنون يكثفون هجماتهم على المنازل التي يعيش فيها مسنين فلسطينيين كما حصل بالأمس في قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله. وصلوا إلى هذه المنطقة، أحرقوا المركبة، بدأوا بمحاصرة المنزل، ومن ثم لأن المسن الذي كان على الجهة الخلفية لم يستيقظ من النوم، ظنوا أن لا أحد هنا، ولكنه استيقظ على انفجار خزان الوقود في هذه المركبة. قبل انسحابه كتبوا شعارات على جدران منزله، هذه الشعارات تقول إن هناك انتقام من اليهود الفرحين، بمعنى أنهم سعيدون بما يقومون به في عمليات الحرق ومهاجمة منازل الفلسطينيين. نشاهد هذه الشعارات التي كتبوها على الجدران، وترجمتها هي أنه انتقام من اليهود الفرحين وانتقام انتقام بالدماء، هذا ما كتبوه على جدران منزل المسن أحمد شحادة الذي سنتحدث معه الآن محمد عما جرى معه في هذه المنطقة. عم أحمد، بس لو سمحت هون أمام الكاميرا، أحمد شحادة زهران يبلغ من العمر 77 عاما، كان لوحده في هذا المنزل ونجا من الموت كما أخبرنا هنا، لأنه لم يستيقظ على هجوم المستوطنين، لم ينتبهوا له، كان ينام على الجهة الخلفية من المنزل، استيقظ على صوت انفجار خزان الوقود. عمي أحمد، شو اللي صار معك؟
6: اللي صار إنه الساعة 2:15 سمعت صوت انفجار، أنا نايم على زاوية البرندة من غربة، طبعا السيارة من شركة لشركة دار. سمعت صوت الانفجار، أنا فكرت طبعا قنبلي ولا أبصر شو، فجيت قمت من النوم ولا الدخنة والريحة طالعة، فوجيت ولا سيارتي عم تنحرك، وجيت ذيال لهذا لقيتهم صاروا هربانين. حاولت أطفي، نزلت على البير شغلت الماتور وحاولت أطفي السيارة، ما عرفتش أطفيها وانحركت هي زي ما انت شايف. طبعا إجا بعدها أول شيء إجت الطيارة هاي بتصور، صورت وراحت، بعدين الجيش والشرطة جايين. إجا الجيش طبعا صوروا برضو نفس الشيء وسألوني هيك بعض الأسئلة، وحملوا حالهم وراحوا قالوا رح نرجع عليك يا حج. راحوا شوي وشوي ولهم راجعين هم وسيارة شرطة، برضو نفس الشيء الشرطة سألوا كذا. طبعا هاي مناطق باء، هاي المنطقة باء، وصراحة فيها حكم محكمة هاي بسنة 1983 حكمت المحكمة الإسرائيلية إنه هاي لأصحابها، ولذلك يعني الناس شو اسمه، أنا من 5 سنين بنيت هون وزرعت شجر طبعا وزرعت زيتون وزرعت كذا، وبنام أنا وأولادي هون. اللي ولدنا داره هاي تحته وداري أنا الفوكة. وقمت أجوا طبعا أهل البلد والجيش والشرطة، وهي هذا اللي صار.
2: شكرا لك عمي. إذا هذا ما يتحدث به صاحب المنزل وصاحب المركبة أحمد شحاد زهران. نعم. الذي كان ينام هنا في هذا المنزل، كما ذكرنا عمره 77 عاما، ونجا وهو ساكن في هذا المنزل طبعا كما ذكر، ونجا من هذا الهجوم الذي نفذه المستوطنون، ولكنهم أحرقوا المركبة وخطوا شعارات تظهر ما الذي يقوم به المستوطنون وأنهم سعيدون بالجرائم التي يقومون بها في الضفة الغربية. محمد،
4: شكرا لك عميد شحادي من دير أبو مشعل في رام الله. نرحب الآن بالسيد عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي ينضم إلينا من الخليل. سيد عادل أهلا بك، كيف تفسر هذه التصرفات والسلوكيات الإسرائيلية التي ما عادت تتقنع بأحزاب أو شخصيات أو مستوطنين، وصل الأمر إلى أن يقتحم إسرائيل كاتس برفقة آلاف المستوطنين، وما هو إتمار بن كفير وهو لعله اليوم يجسد لغة إسرائيل في هذا العصر أمام الفلسطينيين، كراهية وتمييز عنصري وبغض تجاه العرب والمسلمين في فلسطين. السؤال سيد عادل، الهدف الإسرائيلي من المشاهد التي نراها؟
7: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني لا يمكن فصل هذا المشهد، هذا الاعتداء على الأمنين النائمين في بيوتهم وعلى ممتلكاتهم وإحراق مركباتهم عما يجري هنالك بالمسجد الأقصى من عمليات اقتحام بتقدير نفس المشروع. وهذا المشروع بات واضح أنه ما يحدث بالمسجد الأقصى يراد منه تحقيق هدفين، الأول سياسي وقد تم تحقيقه وهو إنهاء ما كان يعرف باسم الوضع القائم للمسجد الأقصى، والذي كان يعني إبقاء المقدسات الإسلامية في القدس وتحديدا المسجد الأقصى تحت رعاية وإشراف وإدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية، بمعنى أن الأوقاف الأردنية هي التي تتحكم وتقرر وتحدد من الذين يدخلون ومن أي البوابات. وكان واضح أنه فقط الذين يسمح لهم بالدخول ومن كل البوابات فرادى وجماعات هم المسلمون، ويحظر ويمنع دخول أي جماعة أخرى لا فرادى ولا جماعات، وهي ترتدي ملابس ذات يعني معالم دينية أو أن تقوم بطقوس دينية. ما يقوم به الإسرائيليون اليهود بالمسجد الأقصى منذ فترة هو شكل نسفا لما يسمى بالوضع القائم للستاتوس كو، ولكن في ظل هذا الموقف الضعيف، الردود الضعيف الفلسطيني والأردني والمغربي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي سيتمادى الإسرائيلي وسيذهب بعيدا طالما بقيت يعني حدود الرد الفلسطيني والجهات، الأردن كونها هي المسؤولة عن الموضوع والمغرب كونها هي رئيسة لجنة القدس والأقصى في منظمة المؤتمر الإسلامي، طالما بقيت الردود يعني في في في في مساحة التنديد والإداني ومناشدة ما يسمى بالمجتمع الدولي والتحذير من حروب دينية وما شابه، أعتقد أنه هذا الذي يريد بن كفير، وهذا ما تريد بالضبط جماعات الهيكل، لأنها حين ترى أن ممثلي الفلسطينيين والعالم الإسلامي يتحدثون بهذه اللغة الضعيفة يصلون لقناعة أن مشروعهم نجح، تمكنوا من كسر إرادتهم. هذا بالمسار السياسي. بالمسار الآخر المرتبط بمحاولة فرض هوية دينية على المسجد الأقصى، والمتمثل بهذا الدخول بن غفير كوزير متدين يرتدي اللباس الديني يدخل بدون إذن ورغما عن الأوقاف الإسلامية الأردنية والفلسطينية ورغما عن أي جهة، هذا يشكل نسفا لذلك، وبالتالي يراد فرض الهوية الدينية على المسجد الأقصى وكأنه مكان للعبادات اليهودية وليس فقط مكان للمسلمين. وإلى جانب ما يتعرض له المسجد الأقصى هنالك أيضا حملة تستهدف المقدسات المسيحية بمدينة القدس، وهذا يأتي بنفس السياق، وفرض الهوية الدينية اليهودية على مدينة القدس وإلغاء الديانات الأصلانية الأخرى التي تميز مدينة القدس. ثم هاي المرحلة دخول وزير متدين بالطاقية المتدينين وأن يتحدث من داخل المسجد الأقصى، هذه مرحلة متقدمة من مراحل بناء الهيكل، وهذا الهيكل لا يمكن بناؤه إلا على أنقاض المسجد الأقصى أو قبة الصخرة أو الطرفين معا بعد هدمه. بالتالي ما يحدث هو تطبيع المنطقة والعالم على أن الموضوع الهيكل قطع شوطا كبيرا. موضوع ما يحدث في هاي القرى وهاي البلدات من عمليات اعتداء يوم يقوم بها المستوطنون بحماية من قبل جيش الاحتلال وشرطة الاحتلال، وإحنا اليوم بواقع إنه الجيش والشرطة ليسوا فقط يتعرضون إلى تعليمات من المستوى السياسي الذي بات سموتريتش وبن غفير أهم المقررين واللاعبين به، إنما هذين الجسمين الجيش والشرطة تعرضا لاختراق كبير من قبل هذه الجماعات وأصبحوا جزءا من منظومة العصابات اليمينية. حين يكتب إلى جانب إحراق السيارة هذا انتقام من اليهود هسنحيم الفرحين، هذا يعني بالديانة اليهودية اليوم هو عيد العرش، في هذا اليوم الثالث من أيام العيد يعبر اليهود عن فرحتهم للعيد وفرحتهم للخروج من سيناء وما يسمى بالحصاد، ويقومون بالزيارات ويدعون الآخرين إلى زيارتهم تحت العريش أو المظلة، بينما يعبر عن فرحته ليس في هذا المجال إنما بإحراق ممتلكات الفلسطينيين، بمعنى أنه تم إدخال هذا البعد المتصل بالكراهية وراء رؤية المستوطنين الحاقدة اتجاه الفلسطينيين لتكون جزءا من الطقوس الدينية اليهودية. بالتالي العيد القادم سنرى ممارسات أكثر لطالما تم مزج الطقوس الدينية بهذا الفكر اليميني العنصري الإلغائي الذي يلغي الوجود الفلسطيني. طيب. فبالتالي نحن
4: سيد عادل هناك تطور نعم هذا المشهد الآن ما عاد مقتصرا على البيانات أقله من الجانب الغربي، نتحدث عن عقوبات طاولت يعني وحظر طاول استيراد منتجات من مستوطنات، اليوم هولندا ردت عليها دولة الاحتلال بسحب التراخيص الدبلوماسية. ألا تخشى إسرائيل أن واقعها اليوم العالمي يعني لا يسمح لها بأن يعني تأخذ مجدها؟ باستثناء الولايات المتحدة إسرائيل ما عادت مقبولة بتصرفاتها وسلوكياتها، كيف يفسر هذا النكران أو عدم الاكتراث الإسرائيلي بالإجراءات والصورة التي أصبحت مرسومة لدى الرأي العام العالمي عنها؟
7: يعني ما تقوله أستاذ محمد صحيح، وهذا يزعج ويقلق ما تبقى من شريحة يهود غربيين، الشريحة التي تسمى بالأشكناز في إسرائيل، يهود الغربيين الليبراليين المؤمنون حقا بفلسفة بن غوريون أنه على دولة اليهود أن تبقى امتداد للحضارة الغربية، وأنه في لحظة ما إن شعرت أنها بعيدة وليست بحاجة لهذه

0: أنهم حققوا الإنجاز وكشفوا حقيقة الغرب المنافق الذي لا يحترم اليهود إلا إن كانوا أقوياء. هكذا يفكر سموتريتش ويفكر بن غفير وهكذا يفكرون اتجاه الأمريكي. يعني بدون أمريكا لا يمكن لإسرائيل أن تستمر أسبوع بالمنطقة، وما حدث بالسابع من أكتوبر كان أكبر دليل على أن إسرائيل لوحدها لا يمكن لها أن تستمر، وهاي الحروب التي يدعي بنيامين نتنياهو.
1: راديو الحرية 92.7 بالعشرة. راديو الحرية 92.7 بالعشرة. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: مصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عملية السلام واعتبرنا من حق إسرائيل بناء المستوطنات أينما

0: فأرادت نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة في تحدي لكل مواقف الإدارات الأمريكية السابقة، وفي تحدي للعالم والأمم المتحدة، وملياري مسلم ومئات الملايين من العرب اعترف بالجولان أنها أرضا إسرائيلية وفرض السيادة عليها، وهو الذي يعني صاحب فكرة يعني خطة صفقة القرن. بالتالي ترجمت صفقة القرن ستؤدي إلى تجميع الفلسطينيين في كانتونات مغلقة وسيطرة إسرائيلية على الحد الأقصى من الجغرافيا والموارد بالضفة الغربية، وهذا ترجمة تعني تهجير الفلسطينيين. والآن لولا إرادة الفلسطينيين وعدم الموافقة المصرية والأردنية وعدم وجود دولة ثالثة من الممكن أن تقبلهم لترجم مشروع بايدن أول من أيد التهجير في قطاع غزة، ثم حين عاد ترامب إلى ولايته الثانية تحدث عن موضوع التهجير بشكل واضح في أول لقاء له مع بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض قبل عام ونصف، تحدث بشكل واضح عن تهجير وسيطرة الجيش الأمريكي على غزة وريفيرا غزة وما شابه. ولكن بتقديري أنه ترامب الآن في ظل تطورات الحرب الحالية على إيران بات معنيا ليس بإغضاب البعض الأطراف العربية، وإن كان يتصرف بشكل عنجهي ومتعجر مع حتى أولئك العرب الذين يعتبرون ترامب صديقا لهم أو حليفا لهم، لا زال ترامب يتعامل معهم بلغة العجرف على قاعدة يتبناها الإسرائيلي أن هؤلاء العرب لا يمكن أن يتحالفوا مع الأمريكي ومع الإسرائيل إلا بعد أن وصلوا لقناعة أنهم بدونهم لا يمكن لهم أن يستمروا بهذه المنطقة، وهذا يفهم إسرائيليا بأنه شكل من أشكال الهزيمة. شكرا.
1: شكرا لك سيد عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل. إذن مستمرون في التغطية لتصعيد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتهم في القدس المحتلة والضفة الغربية. اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية داخل المسجد بعيد العرش. قالت محافظة القدس أن نحو 300 مستوطن اقتحموا باحات المسجد منذ ساعات الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تجديد قوات الاحتلال لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. وفي الضفة الغربية أيضا هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى دير أبو مشعل وراس كركر وسنجل في محافظة رام الله، وحرق المهاجمون مركبة وخطوا شعارات على جدران المنازل في قرية دير أبو مشعل، كما أحرقوا جرارا زراعيا خلال هجومهم على قرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وفي بلدة سنجل شمالية المدينة هاجم مستوطنون حقولا زراعية وشرعوا في سرقة ثمار الزيتون منها. في وقت سابق اقتحم عشرات المستوطنين بلدة كفر حارس شمال سلفيد بحماية من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية في عدد من المقامات الإسلامية وفي شوارع البلدة. وأظهرت مشاهد مصورة اقتحام المستوطنين للمقامات وأدائهم طقوسا ورقصات في محيطها، إضافة إلى تجمعهم في شوارع البلدة وسط انتشار لجنود الاحتلال. ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم، ومن دير أبو مشعل في رام الله مراسلنا عميد شحادي. أبدأ معك عميد، إذا يبدو أننا رأينا ما نقلته لنا في الصورة، كتبت عبارات على جدران منازل الفلسطينيين وكأنها تتحدث عن نوعا ما لغة انتقام، عن فرحة بقتل الفلسطينيين. انقل لنا المشهد عميد.
2: محمد، هو بالفعل ما كتب على جدران هذا المنزل الذي هاجمه المستوطنون، كتبوا انتقام وتحية من اليهود الفرحين بما أنهم في الأعياد اليهودية، وبالتالي هذه هي فرحتهم أن يحرقوا منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويحاولوا حرق منزل بداخله مسن يبلغ من العمر 77 عاما كان وحده داخل هذا المنزل. اللافت هي الشعارات التي كتبت على الجدران كما ذكرت محمد، هم يعبرون عن سعادتهم أن هذا الذي جرى هنا هو تحية من اليهود الفرحين الذين يمارسون الآن أعيادهم، وبالتالي السعادة بالنسبة لهم لا تتم إلا بالنار في الفلسطينيين وممتلكات الفلسطينيين. وهذا الأمر يمكن مشاهدته على جدران هذا المنزل بالترجمة الدقيقة لما كتبوا هنا، أنهم كتبوا انتقام انتقام بالدماء، وكتبوا انتقام وتحية من اليهود الفرحين، وبالتالي أعياد اليهود يمارسها المستوطنون بالحرق في ممتلكات الفلسطينيين ومهاجمة منازل الفلسطينيين ومحاولة قتل مسن يبلغ من العمر 77 عاما. بالأمس كان نفس الهجوم على قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وداخل المنزل الذي هاجموه كان مسن يبلغ من العمر 78 عاما وزوجته المسنة وحدهم داخل المنزل، ونجوا من الموت بعد أن أحرق المستوطنون 3 مركبات في منزلهم ولم يتمكنوا من خلع أبواب المنزل. نتحدث محمد مع رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل في هذه المنطقة، جميل عطى، لنفهم ما الذي يريده المستوطنون من كتابة هذه الشعارات، أنهم سعيدون جدا بما يفعلونه في هذه القرية. جميل لافت أنه سعادتهم هي كتابة هاي الشعارات في هذا المكان، أنه نحن سعيدون في الهجوم. شو بتفسر هذا الكلام؟
3: أفسر هذا الكلام يعني من خلال كتابتهم، كاتبين الانتقام الانتقام بالدم، ونحن فرحون بما جرى بالحرق والسلب والتدمير، حتى تعرضوا لهذا البيت وحاولوا إحراقه من خلال السيارة، والحمد لله رب العالمين، الله قدر ولطف إنها كل الناس أجت وفزعت وطفت النار وأنقذت أبو زاهر من موت محقق. وكم قبلها بيوم بارح الظهر كسروا بيت إلي تحت كل الكزاز وزجاج بالحجارة، وعربدوا علينا قبل بيومين بالتراكترونات ومسلحين وملثمين، وقالوا لي أنا في الطريق لكوني وقف وقف مشان يعتدوا علي، فأنا ما وقفتش ومزطنا ومشينا بالهذا. وهيو اليوم بسرقوا في زيتوننا في منطقة اسمها القرانع ورطبي، وقاعدين بجدوا في الزيتون وبسرقوا فيه. فإحنا والحال وكل الطرق مسكرة والحال صعب علينا، فمش عارفين يعني شفنا نسوي وكيف بدنا نعمل.
2: يعني جميل كأنه الأعياد اليهودية مش ضمنا صراحة مكتوب على الجدران، ما بتكتمل إلا بحرق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
3: لا قبل الأعياد، قبل الأعياد هم بيعتدوا علينا، من قبل الأعياد بيعتدوا علينا، على عملوا بؤرة استيطانية في الجنوب.
2: مفهوم طبعا، بس بالنسبة لأنه تحييم اليهود الفرحين بما أنه عيدهم، وبالتالي اليوم عيد وبالتالي هاي الفرحة،
3: هم ما بيفرحوا إلا بالنكبات الفلسطينيين، ويريدون يفرحوا ويرقصوا ويغنوا على نكباتنا. يعني بدهم يحرقوا بيوتنا، بدهم يحرقوا دورنا، بدهم يمنع أولادنا من الخروج على المدارس وعلى العمل. كل القرية محاصرة، أنت كيف جيت من الطريق، كيف الوضع في الطرق، يعني إحنا منتقم منا، ما يعني لا حول لنا ولا قوة. يعني أيوة عسكري متقاعد دشر شغله وعمله في رام الله، وأجي هنا يعيش عمر هذه الأرض وزبطها وكيام، وهي شايف شو أجوا اعتدوا عليه الساعة 2:30 الليل. يعني الوضع صعب، لا بنعرفش. يعني هم فرحون بالانتقام، يعني احنا بدنا تفسير من الصحفيين ومن الصحافي ومن المسؤولين محللين، فرحين بالانتقام، هم بيفرحوا بالانتقام. طب احنا لما بيجوا بيعتدوا علينا وبيعتدوا على الاطفال وعلى الصغار وعلى الزتون وعلى كامي، يعني هم فرحين بذلك. طب شو مسؤولينهم بيقولوا؟ برضه هم بيحموهم، الجيش بيجوا والشرطة بتحميهم، بيقولوا لابو زاهر هي اجوا عليك، بس ان اجوا عليك مرة ثانية ما تعملش مشاكل. طب يستنى يحرقوه؟
2: شرطة هيك طلبات؟
3: طلبت هاي من الجيش.
2: جيش.
3: ما تعمل ولا إشي، يعني اتركهم يساوي بدهم إياه، أنت ما تعمل مشاكل. مسن زي هذا وقولوا له ما تعمل مشاكل. طب هو عامل مشاكل؟ أجوا عليه على الساعة 2:30 الليل بدهم يحرقوه.
4: صور
3: كل شيء مصور، يعني كل شيء موثق، كل شيء موجود.
4: في سوري في الدار يعني.
2: شكرا شكرا جميل. ولكن نسمع لي.
4: هاي الدار جاري هاد الدكتور اسمه حمزي، قبل حوالي 10 أيام إجوا كسروا له سيارته وكسروا له القزاز. قبل حوالي 10 ايام هي الدار دكتور حمزي امريكي امريكي مع جنسيه امريكيه.
2: شكرا شكرا. اذا ما يتحدث به الاهالي هنا محمد يمكن ملاحظه انهم يريدون تفسير لماذا يكتب المستوطنون انهم سعيدون بمثل هذه الاعمال، ولكن هناك ملاحظه يكتبون عاده انهم سعيدون بالانتقام، الانتقام يكون رد فعل على فعل، ليس هناك فعل في الضفه الغربيه، كل ما يجري هو فعل من المستوطنين فقط، وبالتالي هي ليس انتقام من شيء انما هي جرائم تبدأ كل يوم في الضفة الغربية. يسألني رئيس المجلس القروي كيف وصلت إلى هنا، خلال طريقنا من رام الله إلى هنا مرورا من طرق بعيدة في جهات خارجية من منطقة ترمس حية وصولا إلى هنا على حاجز عطارة شمال مدينة رام الله، كان هناك مواطنون فلسطينيون ينقلون مرضى، سيارات إسعاف تحاول اجتياز حاجز عطارة، لم يسمح لهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بذلك، وبالتالي الإغلاق الذي فرض على الضفة الغربية حتى منعت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من نقل المرضى إلى مستشفيات مدينة رام الله، ووثقت كاميرات المواطنين كيف ينقل أهالي المرضى مرضاهم من قرى شمال مدينة رام الله عبر مركباتهم الخاصة وصولا إلى الحواجز، ومن ثم يقوم طواقم الهلال الأحمر باجتياز البوابة الحديدية واجتياز الحاجز ونقل المرضى سيرا على الأقدام لإيصالهم إلى مركبة الإسعاف لنقلهم إلى مستشفيات مدينة رام الله. التحرك مقطوع ولكنه مسموح فقط للمستوطنين لكي يعيشوا العيد بحرق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. محمد
1: شكرا لك عميد شحادة في دير أبو مشعل في رام الله، بطبيعة الحال نحن سنواكب معك التطورات إذا ما يعني وردت، وسنذهب لاستطلاع المشهد في القدس حيث أيضا رأينا مشاهد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، المئات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى مع إتمار بن كفير الذي لا تغيب عنه التصريحات، تصريحات الكراهية والعنصرية وكذلك إسرائيل كاتس. أسألك عبد القادر عبد الحليم، المشهد الآن في القدس وأيضا إذا ما رشحت تصريحات جديدة من الوزير المقتحم للمسجد الأقصى.
5: صحيح محمد، نحو 1270 مقتحما من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك في فترة الاقتحامات الصباحية التي انتهت قبل قليل، أغلق باب المغاربة وفق محافظة القدس، وعدد المقتحمين وصل إلى 1270، أمس كنا نتحدث عن 1500، اليوم ستستأنف هذه الاقتحامات في فترة ما بعد الظهيرة، وبالتالي الأعداد قد تصل إلى أعداد مشابهة لما كان عليه الحال أمس أو حتى قد تزيد عن ذلك. الفعل اشترك في كل هذه الاقتحامات خلال فترة الاقتحامات المكثفة تزامنا مع الأعياد اليهودية، عيد العرش تحديدا حاليا في يومه الثالث، هو اليوم الثالث أيضا للاقتحامات. اليوم وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير كان جزءا من هذه الاقتحامات، وهو من كان يحتفي دائما بأنه يغير الأمر الواقع في المسجد الأقصى المبارك، تحدث اليوم عن أنه بهذه العبارة قال: نحن أصحاب السيادة في المسجد الأقصى في جبل الهيكل كما يسميه، ونحن أصحاب السيادة أيضا في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى الانتهاكات بشكل أو بآخر إلى الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، ومحتفيا بهذه الانتهاكات وما يسميها دائما بالشروط الصعبة في السجون الإسرائيلية التي سعى إليها إيتمار بن كفير. بن كفير اقتحم اليوم، بن كفير اقتحم كذلك قبل أسبوع وأدلى بتصريحات مشابهة لا تختلف كثيرا عن هذه التصريحات، لكن ما كان مشترك في كل هذه الاقتحامات للمستوطنين الإسرائيليين هو هذه الصورة الجديدة التي ازدادت وباتت أكثر وضوحا في الأشهر الماضية عقب 7 أكتوبر بصورة أكبر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية بصورة أكبر، وهي الانتقال من الاقتحامات فقط إلى اقتحامات يرافقها أيضا أداء للصلوات التلمودية للطقوس الدينية المختلفة من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، توثق بهواتف الجمعيات الاستيطانية والمجموعات الاستيطانية ومجموعات الهيكل المزعوم كذلك بصورة مباشرة، ويحتفي بها أيضا وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير كما ذكرنا في تصريحات سابقة، كان احتفى وأدى هو بنفسه أيضا هذه الطقوس من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
1: طب عبد القادر، يعني هذه المشاهد التي نراها في المقابل، أيضا كنا نتحدث معك منذ قليل عن الإجراءات التي يواجه بها الفلسطينيون في القدس حتى عند دخولهم إلى المسجد، أصلا في أعياد المسلمين يواجهون إجراءات وتقييدات تمنعهم من العمل ويعني أداء مراسم والصلوات بحرية في المسجد الأقصى، هذه الأمور الآن أصبحت تتجلى بشكل أوضح عبد القادر، ليس كذلك؟
5: طبعا بشكل واضح جدا، انتشار حواجز أمنية مكثفة لشرطة الاحتلال في شوارع وأزقة البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى على مداخل المسجد الأقصى، وكذلك انتقال تواجد المستوطنين بصورة أكبر من المناطق المحيطة بحائط البراق إلى أيضا بقية المداخل. مدخل باب الأصباط كان يشهد خلال الفترة الماضية كذلك، باب الرحمة عذرا كان يشهد كذلك تواجدا للمستوطنين الإسرائيليين يقومون أيضا في تلك المنطقة ليلا نهارا بأداء طقوس دينية.
6: راديو الحرية
7: 92.7 بالعشرة FM.
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM يبقون في منازلهم أو حتى يغادرون البلدة القديمة حتى انتهاء هذه المراسم وانتهاء هذا الانتشار الأمني المكثف وعودته إلى حالة انتشار أمني وتضييق أقل ربما حدة من الحالة الحالية.
3: شكرا لك عبد القادر عبد الحليم في القدس، لنعود لك حال ورود أي جديد. انضم إلينا الآن من القدس يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين في المسجد الأقصى. أهلا بك معنا سيد مخيمر في التلفزيون العربي، تعليقك على المشاهد التي رأيناها اليوم في المسجد الأقصى المبارك.
4: نعم، ما زالت الحكومة الإسرائيلية ترعى هذا الإرهاب الممنهج بالزج بالمئات من المستوطنين في كل عيد يهودي من أجل تدنيس المسجد الأقصى المبارك وتكريس هذه الاقتحامات اليومية بحماية شرطية وعسكرية وأمنية. نحن بالطبع نرفض هذه الاقتحامات وندعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن ما يسمى بالستاتس كو المتفق عليه دوليا بين حكومتي الأردن وإسرائيل والرباعية الدولية. إن العبث بالوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك هو أمر خطير جدا، وهو مرفوض، وهو يجلب الزلازل وعدم الاستقرار للمنطقة، لا سيما أن المسجد الأقصى والمكان الأكثر قدسية للفلسطينيين والمكان المقدس لدى المسلمين، هو قبلة المسلمين الأولى وثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام، وهو ثالث أقدس المحرمات للمسلمين بعد الحرم المكي والحرم النبوي الشريف.
3: يسأل سائل سيد يوسف إذا ما كان بإمكان الجانب الفلسطيني أن يفعل شيئا، أن يعني تظهر حركة احتجاجية أمام هذه المشاهد التي نراها، فقط لنوضح للمشاهد على لسانك الوضع الذي يعيشه الفلسطيني في القدس وكيف يتم التعامل مع الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى أصلا.
4: يعني بالطبع هذا أمر جدا صعب على المقدسيين، على الفلسطينيين، صعب على أي مسلم كان في أرجاء المعمورة أن يشاهد بن جبير وهو يقوم باقتحاماته هذه المرفوضة للمكان المقدس لدينا. هذا المسجد الأقصى هو مكان للمسلمين وحدهم، ولا شأن لبن جبير ولا لمستوطنيه ولا للحكومة الإسرائيلية به. على بن جبير عضو الحكومة الإسرائيلية أن يحترم التزامات الحكومة الإسرائيلية والالتزامات الدولية والتعهدات بترك السيادة القانونية فيه للأوقاف الإسلامية وحدها. نحن لا نأتي بجديد عندما نقول أن هذا الاتفاق، هذه الاتفاقيات يجب أن تحترم. ما يرافق هذه الاقتحامات من حرمان للمسلمين من صلواتهم، حرمان للفلسطينيين للمقدسيين من حرية العبادة، هذا تجرؤ وقح على حرية العبادة، على حرية الحركة، على حرية التنقل. فيما نشاهد ونؤكد على أن أكثر من 90% من أبناء الشعب الفلسطيني هم اليوم محرومون من صلاة واحدة في المسجد الأقصى المبارك، يشمل ذلك إخواننا في حوالي 2.5 مليون فلسطيني في غزة الذين لم يشاهدوا المسجد الأقصى منذ أكثر من حوالي 18 عام، الفلسطينيين في الضفة الغربية ويناهز عددهم حوالي 3 مليون لا يتاح لهم منذ 7 أكتوبر الدخول أو الصلاة ولو لمرة واحدة في المسجد الأقصى المبارك. أيضا أضف إلى ذلك قائمة فلسطيني الشتات في الأردن وسوريا ولبنان، وبالتالي هذا الشعب الفلسطيني هو مظلوم ومحروم من حرية الحركة وحرية العبادة. أضف إلى ذلك ما نشهده في الضفة الغربية المحتلة من الحرمان من الحقوق التعليمية والصحية وحقوقنا في السكن وحقوقنا في التنقل على شوارعنا ما بين القرى والمحافظات بفعل هذا التغول الاستيطاني الخطير.
3: أريد أن أسألك، أنت ذكرت 7 أكتوبر، هل يمكن القول أن وتيرة اليوم أصبحت أكثر عنفا مما بعد 7 أكتوبر حتى، وأن الإجراءات إجراءات الاحتلال في وتيرة متزايدة لناحية القمع الفلسطينيين ومنعهم حقوقهم؟
4: نحن لاحظنا أن الطرف الإسرائيلي قد استغل أحداث 7 أكتوبر لفرض وقائع وترسيم أمر واقع على الأرض فيما يتعلق في الضفة وفيما يتعلق في القدس، ناهيك عن مجزرة الإبادة التي ما زالت مستمرة في غزة. ولكن هذه الوقائع المئات من البوابات الحديدية والإغلاقات وإلغاء طرق اعتدنا أن نسلكها ومنحها للمستوطنين، القطع ما بين القرى، إغلاق الطرق ما بين المحافظات، يعني يكفيك أنك تحتاج أحيانا إلى يوم كامل لتتنقل ما بين قرية جبع مثلا وبين حزمة، وهي لا تبعد أكثر من 900 متر هواء عن بعض، يعني أنك تأخذ أكثر من يوم تنام على الحاجز. هؤلاء المقدسيين أو الفلسطينيين الذين يبيتون على حاجز جبع بلا أي مقومات لحقوقهم الأساسية أو احتياجاتهم الشخصية أو الطبية أو الصحية، يعني هؤلاء الناس يعني يفقدون حريتهم في التنقل، حريتهم في السكن، حريتهم. هدم البيوت الذي نشاهده في يوميا، يوجد هدم عشرات البيوت في أنحاء الضفة الغربية، وبعضها بيوت ومساكن ومنازل قد بنيت من قبل أكثر من 30 عاما أو 20 عاما، تقوم اليوم وزارة الأمن القومي بقيادة بن غفير بهدم هذه البيوت دون أي وازع أو رادع، لا من القضاء الإسرائيلي ولا من القضاء الدولي، ولا أيضا بالتزام الحكومة الإسرائيلية باتفاقياتها الموقع عليها في جنيف أو ملحق روما الذي يمنع ويجرم هدم المنازل للشعب الواقع تحت الاحتلال. ونحن هذا الشعب الذين ما زلنا نرابط، ما زلنا نعاني، ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
3: وأيضا يحظر عمل أي جمعيات أو جهات على ما يبدو تحاول أن تقف بوجه هذه الانتهاكات المستمرة. هناك محاولة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية سيد يوسف، وكذلك في القدس، إلى أي مدى يمكن القول أن الفترة المقبلة ستشهد تصاعدا في وتيرة ما نراه اليوم من انتهاكات واقتحامات للمستوطنين مترافقة مع اقتحامات رسمية إسرائيلية، وزراء يقتحمون المسجد الأقصى؟
4: نعم، هؤلاء الوزراء وهؤلاء قادة المستوطنين يريدون أن يثبتوا أمر واقع جديد، ويريدون أن يثبتوا وهم على أبواب الانتخابات الإسرائيلية أنهم الأكثر خدمة لمجتمعهم الإسرائيلي، الأكثر حرصا على قمع العرب وعلى حرمانهم من حقوقهم، أبسط حقوقهم الأساسية. نحن عشية الانتخابات الإسرائيلية نعاني فترة الأشد معاناة بسبب هذا الأمر المحموم لدى الأحزاب اليمينية التي تريد تأكيد حضورها وطمعا في المزيد من الأصوات من المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي نحن ندعو إلى الحذر الشديد في هذه الأيام ما قبل 27 أكتوبر القادم، وهي فترة التحضير للانتخابات. أمر مؤلم أن ترى شعبك يعاني ويتألم ويظلم ويسحق تحت أدراس هذه المحاولات المحمومة من قبل الأحزاب اليمينية ومن قبل الحكومة الإسرائيلية نفسها.
3: هذه اسمح لي أن أنوه، لأننا نرى على يسار الشاشة سيد يوسف هذه الصور للاقتحامات التي تابعناها اليوم، إتمار بن كفير وهو يقتحم المسجد الأقصى ويردد أن حتى أنه زعم قال هذا لنا، وتحدث عن أن إسرائيل ستذهب نحو مسألة إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي الصور الأخرى تابعنا الصور للمستوطنين في باحات المسجد الأقصى الذي اقتحم من باب المغاربة بطبيعة الحال برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط إجراءات مشددة تجاه الفلسطينيين الذين يلحقهم الضرر المباشر في إثر هذه الإجراءات الإسرائيلية. محافظة القدس تتحدث عن ما وصل عددهم إلى 1270 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك منذ صباح اليوم. إلى متى سيستمر هذا المشهد سيد يوسف؟ هل نتحدث عن أيام؟
4: يعني هذا يؤكد ما تم سرده قبل قليل بأن بن كبير يقوم باستعراضات انتخابية لجلب المزيد من الأصوات ويخشى فقدان هذه الأصوات، وبالتالي يقوم بظلمنا، يقوم بسحقنا، يقوم بالتبجح في ساحات وباحات المسجد.
0: راديو الحرية
1: 97.17 FM.
0: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيه دي من صغري للباقي من عمري.
1: انتم مع اذاعه منبر الحريه من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الان موعد اذان الظهر حسب توقيت الحرم الابراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: آخي الوحيد هو كما ذكر المقدسيون. المقدسيون الآن هم الصخرة الأخيرة، وهم القلعة الأخيرة في مواجهة مخططات الاحتلال برباطهم في مدينتهم، برباطهم في مسجدهم. وكيف يكون هذا الرباط؟ عن طريق دفع الأتاوات، عن طريق الحفاظ على يعني أداء كل ما تشترط عليهم سلطات الاحتلال أن يقوموا به، أن يعيشوا في ظروف المدينة. اليوم مدينة بوليسية فارغة قاوية على عروشها، لا يتحرك فيها إلا من هو مضطر للحركة فيها لكثرة جنود الاحتلال وشرطة الاحتلال، لكثرة المخالفات، لكثرة التنكيل، لكثرة الحواجز. كل هذا حتى التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك أصبح محفوفا بالمخاطر لكل من يريد أن يتوجه. هذا واقع يعيشه المقدسي، هذا واقع يصبر عليه ويرابط فيه المقدسي، وهو يستطيع بالهجرة ولكنه اختار أن يبقى في المدينة.
4: شكرا لك سيد ناصر الهدمي، الباحث في شؤون القدس، كنت معنا من القدس. دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلى شن حرب على الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية، إلى جانب ضم مناطق من قطاع غزة وجنوب لبنان.
5: الضفة الغربية ورقة حاضرة في الانتخابات الإسرائيلية ودعايتها. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش يدعو إلى شن حرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية التي اتهمها بدعم ما وصفه بالإرهاب. في مقابلة مع موقع واينت قال سموتريتش إن على الجيش الإسرائيلي العمل على منع وجود أسلحة وأنفاق ومجموعات مسلحة في الضفة بحسب زعمه، مفاخرا بعمليات تدمير المخيمات وتهجير سكانها. تهديدات سموتريتش التي لاقت إدانات عربية وإسلامية لا يمكن حصرها في الدعاية الانتخابية فحسب، بل تعبر عن أيديولوجية استيطانية تنفذ على الأرض بهدف تثبيت وقائع في الضفة يصعب تغييرها في حال خسر الائتلاف الحالي. طرق التفافية تعيد رسم الجغرافيا، ومستوطنات وبؤر استيطانية تلتهم الأراضي، وحواجز تتكاثر، وصلاحيات إسرائيلية تتمدد، وهجمات يومية للمستوطنين ضد مقومات الحياة الفلسطينية. فيما اتهم وزير الخارجية الفرنسي الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامي ومخزن اتجاه إرهاب المستوطنين. ليس بعيداً عن الانتخابات، قررت المدعية العامة الإسرائيلية تأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع E1 الاستيطاني إلى ما بعد الانتخابات، خشية استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. بلدية مستوطنة معالي أدوميم قالت بدورها إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة. الأماكن المقدسة حاضرة أيضا في حرب السيطرة، ما دفع الرئاسة الفلسطينية إلى التحذير من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن أي محاولة لتغيير واقعه تمثل خطا أحمر ولعبا بالنار. بين صناديق الاقتراع ووقائع الميدان تبقى الضفة الغربية ساحة مفتوحة لمخططات تتجاوز الانتخابات الإسرائيلية وتهدد مستقبل الأرض وشكل السيطرة عليها.
4: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مصر وجهت 3 تحذيرات إلى إسرائيل بشأن هجوم محتمل من غزة قبل 7 أكتوبر. نقل آخرها رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل إلى بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي. نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين في حكومة عربية ومصادر مطلعة أن رئيس المخابرات المصرية آنذاك عباس كامل اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل الهجوم بأيام، بعدما كانت القاهرة قد وجهت تحذيرين سابقين إلى إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أبلغ نتنياهو أيضا بمؤشرات على هجوم محتمل، لكنها أوضحت أن التحذيرات لم تحدد موعد الهجوم أو حجمه. ولم يرد مكتب نتنياهو على أسئلة بشأن الاتصال، الذي أوردته وول ستريت جورنال، لكنه نفى في بيان سابق أن يكون نتنياهو قد التقى عباس كامل أو تحدث إليه خلال الأشهر التي سبقت الهجوم. قال أن أي مسؤول استخباراتي إسرائيلي لم ينقل إليه تحذيرا مصريا كهذا. كان المكتب قد نفى أيضا تلقي نتنياهو تحذيرا شخصيا من الرئيس الإماراتي. عاد مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة إلى العمل بعد إخلائه احترازيا عقب تقدم آليات الجيش الإسرائيلي باتجاهه وسط إطلاق للنيران. كانت إدارة المستشفى أكدت في تصريح للتلفزيون العربي أنها لن تتوقف أو لن توقف الخدمات الطبية، لكنها أبعدت طواقمها والمرضى قليلا لضمان سلامتهم. نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة العليا لأهالي الأسرى قطاع غزة وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة. طالبت العائلة بتوفير العلاج والرعاية الصحية للأسرى والمرضى والعمل على إطلاق سراحهم والسماح للعائلات بزيارتهم في سجون الاحتلال.
1: يجتمع هؤلاء الفلسطينيون في مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة تضامنا مع آلاف الأسرى والمفقودين الذين تم أسرهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، والأسرى الذين قضوا عقودا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والممارسات التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد هؤلاء الأسرى. معنا هنا الأستاذ مجدي ياسين وهو أسير محرر قضى 18 عاما في سجون الاحتلال يحدثنا عن مطالب هذه الوقفة التضامنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتضامن أسبوعيا مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر في حركة واسعة للتضامن مع قضية عادلة. الأسرى الفلسطينيين اليوم يواجهون خطرا حقيقيا بالقتل المعنوي والرمزي، وذلك ظهر أمس في الزيارة الاستفزازية التي قام بها ما يعرف وزير الأمن الداخلي الصهيوني بن غفير إلى زيارة الأسير حسن سلامة وهدده بالقتل وبالإعدام. هذا الأمر يؤكد أن قضية الأسرى أصبحت ضمن المنافسة الحزبية داخل الانتخابات الإسرائيلية، وأن بن غفير يحاول من خلال التضييق على الأسرى الفلسطينيين أن يحصد المزيد من الأصوات داخل اليمين الإسرائيلي. لذلك هذا الأمر ينذر بخطر حقيقي على حياة الأسرى الفلسطينيين، ولذلك هي دعوة لكل العالم ودعوة للوسطاء الذين تعهدوا في اتفاق شرم الشيخ بأن هذه القضية يجب أن تحل. ملف الأسرى والفلسطينيين والمفقودين هو ملف عادل، ملف مظلوم يجب أن يتم حله. يجب على العالم أن يتدخل لحل هذه المظلمة، ويجب على العالم أن يوقف جنون إسرائيل وجنون اليمين الفاشل الإسرائيلي.
1: هذه مطالبات الفلسطينيين داخل القطاع، هؤلاء المواطنين وهذه العائلات التي تجتمع الآن مطالبة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والأممية بضرورة التدخل من أجل منح هذه العائلات وهؤلاء الأسرى الحق الأساسي الذي كفلته المواثيق والقوانين الدولية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
4: يبقى معنا من مدينة غزة عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي. عاصم، أسألك عن التطورات في كمال عدوان، ما آخر التحديثات، وكذلك عن هذه الوقفة التضامنية التي حدثتنا عنها في تقريرك.
6: نعم محمد، مستشفى كمال عدوان عاد إلى العمل بعد توقف إطلاق النيران. هذا التوقف طبعا توقف مؤقت لأن عمليات التمكين التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يومية، وغالبا الخطر كما ذكرت إدارة مستشفى كمال عدوان يعود بين الفينة والأخرى إلى ذلك المستشفى. واليوم العملية التي تمت، عملية الإخلاء الاحترازي الذي قامت به إدارة المستشفى، ليست المرة الأولى. هناك مطالبات من وزارة الصحة ومن الطواقم الطبية داخل القطاع بأن يتم تحييد المرافق الطبية والخدمات الطبية لأي أعمال عنف وعمليات إطلاق نيران وتمشيط داخل القطاع، خاصة أنها أصلا شحيحة أي المرافق الطبية، وأن معظم المرضى والجرحى داخل القطاع لا يحصلون على الحد الأدنى من الخدمات اللائقة، من تحديدا الخدمات الطبية اللائقة. الاحتلال الإسرائيلي دمر إما كليا أو جزئيا معظم المرافق الطبية من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية داخل القطاع، وهو أيضا مستمر بمنع دخول الكثير من الاحتياجات والمستهلكات الطبية، سواء الأجهزة التشخيصية، الأدوية، المواد المخدرية وغيرها. وبالتالي مطالبات وزارة الصحة التي بدأت قبل أشهر ولا تزال مستمرة، والتي تؤكدها ما حدث اليوم في مستشفى كمال عدوان، بأن المرافق الطبية في حالة خطر شديد، هناك شح كبير في الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وإذا استمرت السياسات الإسرائيلية بنفس النهج الذي تقوم به منذ إعلان وقف إطلاق النار، فهذا يعني أن الخدمات الطبية معرضة لخطر الانهيار في أي وقت، خاصة أن عدد المرافق التي لا تزال تعمل داخل القطاع محدودة وشحيحة للغاية. بخصوص الوقفة التضامنية، هي وقفة تضامنية أسبوعية كل يوم اثنين، في هذا الموعد تقف عائلات الأسرى والمفقودين والأسيرات في مقر الصليب الأحمر للمطالبة بعدة أمور بالنسبة لهم هي أصلاً الأصل أنها بديهية، كفلتها المواثيق والقوانين الدولية من الحصول على زيارات، أصلاً التعرف على إن كان هؤلاء الأسرى موجودين لدى الاحتلال أم لا. هناك عدد من المفقودين الذين لا تعرف عائلاتهم إن كانوا أصلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي أم لا. هناك امتناع من قوات الاحتلال بالإبلاغ عن عدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال. العائلات تحصل على المعلومات من بعض الأسرى المحررين الذين يخرجون من سجون الاحتلال ويبلغون العائلات بأن الأسير فلان اسمه فلان موجود في السجن كذا كذا، لكن لا يحصلون على معلومات كافية ولا معلومات مؤكدة بالمناسبة. كثير من هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صعبة وقهرية للغاية بسبب ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية. هناك تقنين في وجبات الطعام التي يحصلون عليها، هناك تعذيب، هناك منع من الحصول على التطبيب والعلاج والخدمات الطبية في ذلك المستشفى. طبعاً الوزير الإسرائيلي بن كفير أكد في أكثر من مرة بأن السجون هي أصلاً للتعذيب، وهو يفتخر أصلاً بتعذيبه للأسرى الفلسطينيين، وهو يقوم أصلاً بزيارات استفزازية لكبار الأسرى وقيادات في الحركة الأسيرة ويهددهم بالإعدام والقتل، كما حدث أمس مع الأسير حسن سلامة، وهو أحد قيادات الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، وهو موجود في السجون منذ عقود، وقد رفضت قوات الاحتلال الإسرائيلية الإفراج عنه في الصفقات الأخيرة بعد طوفان الأقصى. الظروف أيضا هي معقدة أيضا للمفقودين داخل القطاع محمد، بمعنى أن ملف المفقودين ليس للمفقودين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ونحو 5,000 بحسب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال بأن هناك 8,000 مفقود موجودين تحت أنقاض المباني التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، بينما يوجد 5,000 اسم الآن، 5,000 هوية لا يعرف عنها شيء، لا يعرف إن كانوا تحت الأنقاض، لا يعرف إن كانوا متوا أو إن كانوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
4: شكرا جزيلا لك عاصم النبيه، مراسل التلفزيون العربي في مدينة غزة. نرحب بضيفنا من رام الله نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات. أهلا بك معنا سيد نهاد. يعني المشهد في غزة وفي الضفة وفي القدس، هذه إذا ما ألقينا نظرة طائر على المشهد عموما، يتسم بشيء واحد، التصعيد الإسرائيلي في الانتهاكات والاعتداءات، اقتحام المستوطنين. هذه شيم الانتخابات الإسرائيلية وملامحها، أم أن هذه إسرائيل اليوم التي ستبقى هكذا إلى أن يوضع لها حد؟
7: نعم، مساء الخير. يعني لا شك أن الانتخابات تؤثر على مجريات الأوضاع، ويصبح المزاودة بالبطش والعنف والقمع للشعب الفلسطيني تجارة رابحة، لكن أنا في اعتقادي جوهر الأمر سبق الانتخابات بكثير. يعني هذه السياسات الآخذة في الاتساع والتصاعد كما ونوعا بدأت مع تولي اليمين الإسرائيلي الحكم، وزادت بشكل خاص مع وجود هذه الحكومة اليمينية واليمينية المتطرفة، بوجود عناصر وشخصيات من أقصى اليمين الفاشي مثل بن غفير وسموتريتش والأحزاب الدينية، وأيضا وجود يعني صدى لهذه الاتجاهات حتى داخل حزب الليكود نفسه. يعني ما نسمع أحيانا من بن غفير نسمع أيضا من وزير الدفاع إسرائيل كاتس. هذه الحكومة تجد أنها في سباق مع الزمن، ما زال أمامها شهر على الانتخابات وربما عدة أشهر حتى تتشكل حكومة جديدة، ولذلك تريد أن يعني تغير الوقائع على الأرض بحيث يكون من الصعب جدا على أي حكومة مقبلة أن تعيد النظر فيها، بمعنى أنه ما تحققه هذه الحكومة من إنجازات استيطانية وعدوانية وتصفية للقضية الفلسطينية ستصبح منجزات أمام كل الحكومات المقبلة. ولذلك يعني بدأت هذه السياسات العدوانية بهذا الشكل الشامل على كل شيء، يعني على المسجد الأقصى، على غزة، على الضفة، على الأراضي، على الزيتون، على اليوم كشف النقاب عن شارع استيطاني سيخترق قلب مدينة رام الله. يعني هذا أمر لم يكن مجرد التفكير فيه، لم يكن مألوفا قبل سنوات، لكن هذه الحكومة ومستفيدة من الدعم الأمريكي المطلق ومن الضعف العربي ومن الانقسام الفلسطيني ومن وجود أغلبية مريحة لها في الكنيسة وفي الحكومة، ترى أنها يعني تحقق إنجازات، تكون هذه الإنجازات بمثابة عهدة ووديعة للحكومة القادمة أيا كان من يرأسها وأيا كانت مكوناتها. ستنطلق الحكومة المقبلة مما أنجزته هذه الحكومة، والرهان هو على أن العالم سيعتاد ولو ندد لفظيا وكلاميا بما يجري، لكنه في نهاية المطاف سيألف هذا الواقع الجديد كما ألف الاحتلال بحد ذاته. الاحتلال بات أمرا معتادا لدى العالم، وأصبحت مطالب العالم تذهب إلى تحسين شروط الاحتلال وليس إلى إلغاء الاحتلال بحد ذاته. في السابق أيضا كل المجتمع الدولي كان يطالب بعودة اللاجئين، لكن إسرائيل كانت تتنكر لكل هذه المطالب ولا تلقي لها بالا وتتركها كحبر على ورق أو كلام بالهواء. والآن العالم الآن لا أحد يعني من الدول حتى الأوروبية الصديقة لفلسطين يطالب بحق العودة. فإسرائيل تراهن على أن الزمن كفيل بتطبيع هذا الواقع الجديد، خصوصا أن ما يهمها هو بشكل رئيسي الدعم الأمريكي ولا تأبى.
4: ولكن ماذا إن لعب الزمن بعكس هذا سيد أبو غوش في تحديدا في قضية الولايات المتحدة؟ يعني ربما يسأل الآن أمام مشهد الاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون خصوصا المتطرفون، الولايات المتحدة ما عادت الولايات المتحدة عام 48 و 67 وغيرها. الولايات المتحدة اليوم هناك ملامح لتغير حقيقي. ألا يوجد خشية إسرائيلية من أن يكون الزمن لاعبا مناهضا لرغبتها؟
7: نعم بالتأكيد يوجد، ولكل سياسة أيضا هناك يعني أيضا وجه آخر. يعني أنا لا أقول أن ما تريده إسرائيل هو قدر على الفلسطينيين، لا في تصفية فكرة الدولة ولا حتى في الاستيطان الذي يفترس الأرض الفلسطينية. ما تريده إسرائيل ليس بالضرورة أن يصبح قدرا على الفلسطينيين، هناك عناصر قوة يملكها الفلسطينيون لكن للأسف الشديد أنها غير مثمرة وغير مفعلة، وأبرزها وأهمها على الإطلاق هي الوحدة الوطنية الفلسطينية الغائبة تماما عن المشهد. وبالتالي هناك أنصار كثر لفلسطين على امتداد العالم، وهناك ضعف نقاط ضعف في المشروع الصهيوني، وخصوصا مع العزلة التي تعيشها إسرائيل على امتداد دول العالم. وما شاهدناه في الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة هو مشهد يعني يمثل إلى حد كبير مكانة إسرائيل الدولية حين انسحبت عشرات الوفود واضطر أو لجأ نتنياهو إلى بعض الحركات المسرحية السفيهة، ويعني الاستعراض يعني بالقتل وبالدمار وبالفيجر وما إلى ذلك. بلا شك يعني ليست هذه هي المكانة التي تصبو إليها إسرائيل، وفي نهاية المطاف يعني يمكن لإسرائيل أن تدفع ثمنا غاليا لهذه السياسات الإجرامية، لكن هذا يحتاج إلى أداء فلسطيني يعني موحد أولا، ثانيا يأخذ بعين الاعتبار كل أدوات النضال الممكنة، بدءا بالنضال الحقيقي على في الميدان الجماهيري في مواجهة الاستيطان والقمع والبطش، وأيضا باستخدام أدوات القانون الدولي والمنابر الدولية بما فيها الأمم المتحدة والحركات الواسعة التي يعني تملأ العالم الآن دعما لفلسطين. لكن أنا أريد أن أشير هنا إلى حالة انقسام فلسطيني تترك أثرها حتى على الجاليات الفلسطينية. يعني جالياتنا الفلسطينية على سبيل المثال في أوروبا ليست موحدة بالتعاون مع الحركات الداعمة لفلسطين في كل دول أوروبا، وبالتالي هناك عناصر قوة وعناصر ضعف لنا ولهم، ومن يستفيد من العناصر بشكل جيد ويستند طبعا إلى حقوق يعني ثابتة وراسخة وإيمان عميق بعدالة قضيته بالتأكيد يعني يمكن للفلسطينيين أن يغيروا من تأثير هذه الهجمة الوحشية التي يشنها اليمين المتطرف.
4: طيب بالنسبة لمسألة فهم الضفة بشكل خاص، هل أيضا يمكن قراءة الأحداث الحالية على أن تحقيق للطموح الإسرائيلي الألتم من النهائي بأن الضفة الغربية يجب أن تكون مضمومة، وأن ما يقوله بتسليل سموتريتش ليس كلام سموتريتش إنما هو كلام إسرائيل حقيقة؟
7: نعم، يعني هذا الكلام الذي يقوله سموتريتش كان في الماضي على هامش الهامش السياسة الإسرائيلية. لم يكن يقال يعني في الأروقة المسؤولة يعني لا في الحكومات ولا في الكنيسة، لكن الآن أصبح يقال. ثانيا انتقل من الهامش إلى المركز وإلى موقع القرار. سموتريتش يشغل منصب وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع، وزميله بن غفير هو وزير الأمن القومي، وهناك متطرفون

0: آخر، ولكن يعني إسرائيل يعني حتى الآن لا تجد رداً على أعمالها، وبالتالي أصبحت تتجاسر أكثر وتتجرأ أكثر في طرح قضايا لم تكن مطروحة. خذ على سبيل المثال المسجد الأقصى، لم يكن موضوع المسجد الأقصى مطروحاً لدى الحكومات الإسرائيلية باعتباره مكاناً يطمع فيه حتى، لكنهم بدأوا بالتدريج. أولاً طالبوا بحق الزيارة، زيارة الاعتيادية، ثم بحق الصلاة الصامتة، ثم بحق حرية العبادة. أصبحوا يقولون إنه هذا من ضمن حرية العبادة في الوقت الذي يحرم أكثر من 4 ملايين فلسطيني من وصول القدس ويحرمون بالكامل من الوصول المسجد الأقصى. تقول إسرائيل أن من حق اليهود الصلاة في الأقصى بموجب حرية العبادة، والهدف البعيد والنهائي واضح تماما هو السيطرة التامة على المسجد الأقصى وتهويده وتحويله إلى هيكل يهودي. أيضا الجزء الديني يدخل في صلب السياسة والبرامج الإسرائيلية من الاستيطان ومن تصفية المخيمات وتصفية قضية اللاجئين وتصفية الأونروا والقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية. كل هذه العوامل تلعب معا، بمعنى أن هناك جبهات عديدة مفتوحة على الشعب الفلسطيني اقتصاديا بحرمانه من أهم موارد حياته من المياه ومن الزيتون ومن الأراضي الزراعية ومن الحركة حتى وحرية التصدير والاستيراد، وصولا إلى حتى المسائل التربوية والثقافية، وصولا إلى تحطيم كل الأواصر التي تربط المجتمع الفلسطيني وتحويل الفلسطينيين إلى مجرد أفراد هائمين ليس لهم حقوق جماعية ولا وطنية ولا سياسية في هذه البلاد، وأقصى ما يتاح لهم هو فقط حق البقاء والحياة تحت سلطة اليهود.
1: طيب سيد نواد، نقطة أخيرة، دون الولايات المتحدة إذا يعني لم تتغير الحال في النظرة الأمريكية، هل هناك أي عامل يستطيع أن يردع إسرائيل؟
0: أنا أعتقد أن هناك وعياً عربياً متزايداً بخطر إسرائيل. يعني في الماضي كان البعض يفترض أن خطر إسرائيل هو فقط على الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين يتحملون جزءاً من المسؤولية لأنهم رفضوا المبادرات السياسية وما إلى ذلك. الآن يتكشف أن خطر إسرائيل هو أبعد وأوسع من كونه فقط خطر على الفلسطينيين. الأطماع الإسرائيلية واضحة وصريحة في سوريا وفي لبنان، وحتى أطماع الهيمنة على كل المنطقة، وبالتالي ربما هذا يوقف شيئا ما لدى الشعوب والدول العربية ويدفعها إلى الإحساس بأن عليها أن تقف موقفا جادا في مواجهة هذه الأطماع، وبالتالي يعني ستدفع إسرائيل ثمن. يعني هذا أنا أسميه جنون القوة. إسرائيل وصلت إلى مرحلة باتت تعتقد فيها أن كل شيء يحل بالقوة المسلحة وبالدعم الأمريكي، نعم، بمعزل عن التاريخ والثقافة والشعوب وما إلى ذلك، وبالتالي هذه السياسات محكومة بالفشل لو أحسن الفلسطينيون والعرب استخدام أدوات القوة.
2: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل الأفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة للتواصل 056-200-1521

0: 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
2: حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
0: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. اقتحامات وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. هذا وأظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة غداة اقتحام حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد. وفي رام الله هجم مستوطنون إسرائيليون قرى دير أبو مشعل ورأس كركر وسنجل، وأحرق المهاجمون مركبة وخطوا شعارات على جدران المنازل في قرية دير أبو مشعل، كما أحرقوا جرارا زراعيا خلال هجومهم على قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله. وفي بلدة سنجل شمالي المدينة هاجم مستوطنون حقولا زراعية وشرعوا في سرقة ثمار الزيتون منها. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسلنا عبد القادر عبد الحليم، ومن دير أبو مشعل في رام الله مراسلنا عميد شحادة. أرحب بكم. أريد أن أبدأ معك عبد القادر. عبد القادر، أولا نريد أن نعرف إن كانت انتهت اقتحامات باحات المسجد الأقصى المبارك أم لا، وما هو الجديد في الاقتحامات واحتفالات عيد العرش هذا العام؟
3: انتهت في فترتها الصباحية خالد، هي تستأنف لاحقا في أحيان كثيرة أيضا في فترات ما بعد الظهيرة لنحو ساعة ونصف أو ساعتين، لكن حتى اللحظة الأوقاف الإسلامية في القدس تتحدث عن 1271 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم، بينهم وزير الأمن القومي الوزير المتطرف جدا في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير، الذي تحدث من هناك عن السيادة فيما وصفه طبعا بجبل الهيكل، متحدثا عن المسجد الأقصى المبارك وتحدث عن السجون كعادته محرضا على الأسرى الفلسطينيين، لكن أيضا انتشر مقطع مصور يظهر إيتمار بن غفير وهو يؤدي رقصات وطقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذه ليست المرة الأولى، هذا تكرر أيضا في ممارسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لأنه دائما يتحدث عن السيادة ومفهوم السيادة بالنسبة له هو أن يستطيع كذلك المستوطنون الإسرائيليون أن يسيطروا لا فقط أمنيا على المسجد الأقصى المبارك، إنما كذلك أن يسيطروا دينيا من خلال أداء هذه الطقوس الدينية في باحات المسجد الأقصى المبارك. بالتالي إيتمار بن غفير كان جزءا اليوم ممن مارسوا هذه الطقوس الدينية من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك كما فعل سابقا. لا نستطيع أن نتحدث عن جديد بصورة عامة، الأفعال الإسرائيلية وأفعال المستوطنين هي مكررة بصورة كبيرة لا سيما خلال الشهور الماضية، لكن إن قارنا ما كان عليه الحال قبل سنوات عدة بما هو الحال عليه اليوم، فبكل تأكيد هناك جديد عام، بمعنى أنه جديد لكنه يتكرر، وهو هذه الطقوس الدينية التي باتت تمارس بصورة معتادة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. سابقا كانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية حين يحدث أمر مشابه تسارع أمام موجة الإدانات وما شابه إلى إصدار بيان تتحدث فيه عن أن الوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك هو نفسه الستاتس كو، ولكن حتى هذه البيانات الشكلية وكان واضحا أنها بيانات شكلية لأنه على الأرض لم يكن الوضع الراهن على حاله أبدا، كانت الممارسات الإسرائيلية وممارسات المستوطنين في تصعيد أداء الصلوات التلمودية والطقوس الدينية داخل المسجد الأقصى المبارك في تصعيد، وتصر رئاسة الوزراء كانت دائما على أن الوضع الراهن على أنها تحافظ على الوضع القائم عذرا في باحات المسجد الأقصى المبارك، لكن الآن حتى هذا البيان الشكلي لم يعد يصدر من رئاسة الوزراء الإسرائيلية، باتت جماعات الهيكل المزعوم عبر مجموعاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم هي بنفسها بنشر هذه الممارسات بشكل علني خالد، وبالتالي نتحدث عن اختلاف عام طرأ خلال الشهور الماضية، نتحدث عن ربما سنتين أو ثلاثة سنوات اختلف فيها الأمر بصورة كبيرة من حيث طريقة الممارسات الإسرائيلية داخل ممارسات مستوطنين داخل المسجد الأقصى المبارك عما كان عليه الحال سابقا، وأيضا طريقة تعاطي إسرائيل الرسمية مع ذلك من خلال أنها لم تعد حتى تكترث ببيانات كانت تصدر بصورة شكلية ولم تعد تصدر الآن خالد.
2: إذن نذكر فقط بأن الوضع القائم يمنع اليهود من أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد طبعا، وبالتالي هناك حرص من قبل إتمار بن غفير ومن يصاحبه من يقتحم الباحة معه من متطرفين لأداء هذه الصلوات كجزء من عملية تهويد لما تسميه إسرائيل جبل الهيكل. هم لا يتحدثون عن المسجد الأقصى، ولكن حتى استخدام المصطلحات هو تجسيد للتهويد. وربما الجديد هو الذي أشرت إليه عبد القادر، هو نوع من التطبيع، تعويد الناس على أنه هذا أداء الصلوات أصبح شيء إلى حد ما بالنسبة على الأقل لهؤلاء الإسرائيليين، هو تأكيد على فكرة التطبيع والتهويد. التهويد لا يمارس فقط داخل المسجد الأقصى المبارك، ولكن أيضا في مناطق أخرى من الضفة الغربية. عميد شحادة، واضح تماما أن المستوطنين يقومون باعتداءاتهم المستمرة، وهي جزء أيضا من عملية التهويد، لأن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الضفة الغربية المحتلة هي جزء من أرض إسرائيل، وبالتالي ما يحدث حاليا من اعتداءات في الضفة هو أيضا جزء من عملية التهويد.
1: خالد، نحن هنا في قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله. المستوطنون الذين يحتفلون بأعيادهم كتبوا على جدار هذا المنزل الذي خلفنا: عيد سعيد، تحية من اليهود الفرحين. على هذا الجدار كتبوا هذه الجملة وكتبوا انتقام انتقام بالدماء. كيف يكون المستوطنون اليهود فرحين في الضفة الغربية؟ ندير الكاميرا قليلا لنشاهد ما فعلوا هنا. هذه هي فرحة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية خلال أعيادهم، أن يحرقوا ممتلكات الفلسطينيين ويحاولوا خلع هذا المنزل الذي نقف في ساحته الآن على مسن يبلغ من العمر 77 عاما يعيش داخل هذا المنزل، وكان بمفرده الليلة ونجا من الموت لأنه لم يستيقظ على الهجوم، إنما استيقظ على انفجار خزان الوقود في مركبته التي اشتعلت، ومن ثم عندما نزل إلى الساحة كان المستوطنون قد غادروا إلى منطقة قريبة. يكتبون شعارات أنهم سينتقمون، مع أن الانتقام يكون عادة رد فعل على فعل معين، إلا أن ما يجري في الضفة الغربية ليس هناك أي فعل من قبل الفلسطينيين، إنما يتعرضون لجرائم مستمرة من قبل المستوطنين، يهاجمون القرى. هاجموا هذه القرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله وقرية أخرى راس كركر قريبة أيضا، هاجموا فيها مزارعين فلسطينيين وأحرقوا جرارا زراعيا. نتحدث مع أحمد شحادي زهران الذي كان داخل هذا المنزل وهو المسن الذي يبلغ من العمر 77 عاما. أحمد، مكتوب على الجدران على جدران منزلك إنه عيد سعيد، تحية من اليهود الفرحين، فرحين بالهجوم اللي تعرضت له أنت في بيتك؟
4: طبعا هم فرحين لأنه هم بالأساس ضد أي شيء له علاقة بالبشر وخاصة بالفلسطينيين، يعني كل همهم إنه يعني يهينوا وبهدلوا ويخسروا الفلسطينيين. يعني أنا قاعد في بيت عمري 77 سنة، جايجوا علي أقرب نقطة استيطانية بعيدة عني شيء 2-3 كيلو، إجوا من مشي 3 كيلو ليقوموا بهذا العمل، حركوا السيارة وكتبوا هذه العبارات على جدران البيت، فبقولونا أنه يعني أنتوا ولا إشي، أنتوا حشرات، بدنا نقتلكوا، بدنا انتقام. يعني واحد بنتقم من واحد قاعد في بيت لا حول له ولا قوة، قاعد في بيت وساكن فيه، فهي صفاتهم. كيف متحملين هم ما بعرف.
1: مين اللي كيف متحمل؟
4: هم المجتمع الإسرائيلي هذا اللي بيقول عن حاله مجتمع راقي وديمقراطي، كيف متحمل هيك نوعيات من البشر اللي ما أنا صراحة شخصيا بسميهم حثالة البشر، ما عندهم أي انتماء لا ديني ولا طبقي ولا قومي ولا ما هاي من اللي الله أعلم شو ربها. أنا بقول ما لهمش أهل هذولا، ما لهم أهل، لو لهم أهل بيخافوا عليهم على الأقل إنه طالعين يقتلوا الفلسطيني، طب بدو يقتل بدو ينقتل، فهذا هيكم هاي الله خيك خلكم.
1: شكرا عم أحمد. إذن هذا ما يتحدث به صاحب هذا المنزل المسن أحمد شحار زهران عن المستوطنين الذين هاجموا منزله. عن التهويد خالد الذي تتحدث عنه في الضفة الغربية تبرز معالمه أكثر فأكثر في الشهور والسنوات الأخيرة. عمليا جيش وسلطات الاحتلال الإسرائيلي يغلقون الضفة الغربية، إغلاق شامل فرضه الاحتلال منذ الأمس على الضفة الغربية، ولكن الإغلاق طبعا لا يشمل المستوطنين، الإغلاق من أجل الأعياد اليهودية كما تنشر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهذه هي الأعياد اليهودية التي يريدها المستوطنون. هم يعبرون عن فرحتهم في كل منزل يهاجمونه في الضفة الغربية، وهذا هو العيد بالنسبة إليهم، العيد أن يقتل فلسطيني، أن يحرق فلسطيني، أن تحرق ممتلكات الفلسطينيين، أن يقطعوا الأشجار، أن يهاجموا القرى، أن يستولوا على المزيد من أراضي الفلسطينيين. وبالتالي أغلقت الضفة الغربية على سكانها الأصليين وفتحت أمام المستوطنين لكي يقوموا بالمزيد من الجرائم في كل أنحاء الضفة الغربية. خالد،
2: أشكرك عميد شحادة مراسلنا، كنت معنا من دير أبو مشعل في رام الله، وأشكر طبعا عبد القادر عبد الحليم الذي كان معنا من القدس المحتلة.
5: هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله، بوابة تغلق وأخرى تفتح ولا موعد واضحا للعبور، وخلف هذه البوابات تبدأ رحلة لا يعرف أصحابها متى تستأنف.
6: ما له علاقة بالعيد، هو فقط تنكيل مستمر وممنهج.
5: هنا تتحول المسافة القصيرة إلى انتظار طويل، وقد يضطر بعض العابرين إلى ترك سياراتهم ومواصلة الطريق سيرا على الأقدام. والمشهد يتكرر على طرق أخرى في الضفة الغربية، بوابات مغلقة وحواجز وطرق مقطوعة، مسافات تتضاعف وحركة يومية تزداد تعقيدا. أما الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية فأصبح أكثر صعوبة تقول الأمم المتحدة، في حين يروي السكان أن بعض البوابات تظل مغلقة لساعات وأحيانا لأيام، ما يضطر بعضهم إلى المبيت لدى أقارب أو أصدقاء أو سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
7: احنا كنا في المستشفى وهنا حتى نزهكنا ماشيين مسم.
5: ووفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد نقاط التفتيش ومواقع الإغلاق والحواجز في الضفة الغربية 942، وتضم هذه الشبكة 824 نقطة تفتيش، إلى جانب 118 حاجزا من بينها سواتر ترابية وخنادق وإغلاقات للطرق تمتد على طول 107 كيلومترات. وتتصدر الخليل المحافظات من حيث عدد نقاط التفتيش بواقع 221 نقطة، تليها رام الله والبيرة ب 160، ثم نابلس ب 120 نقطة. أما جنين وطولكرم فتضم كل منهما 26 نقطة تفتيش، ولا تتوقف تداعيات هذه القيود عند تأخير المركبات وإطالة الرحلات، فبين يناير ويونيو 2026.
0: راديو الحرية
8: 97.7 FM.
0: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: في أسرى القطاع تحديدا نظموا وقفة تضامنية مع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلبت العائلات بتوفير العلاج والرعاية الصحية للأسرى المرضى والعمل على إطلاق سراحهم والسماح للعائلات بزيارتهم في سجون الاحتلال.
4: يجتمع هؤلاء الفلسطينيون في مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة تضامنا مع آلاف الأسرى والمفقودين الذين تم أسرهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، والأسرى الذين قضوا عقودا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والممارسات التي تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد هؤلاء الأسرى. معنا هنا الأستاذ مجدي ياسين، وهو أسير محرر قضى 18 عاما في سجون الاحتلال، يحدثنا عن مطالب هذه الوقفة التضامنية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتضامن أسبوعيا مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر في حركة واسعة للتضامن مع قضية عادلة. الأسرى الفلسطينيين اليوم يواجهون خطرا حقيقيا بالقتل المعنوي والرمزي، وذلك ظهر أمس في الزيارة الاستفزازية التي قام بها ما يعرف وزير الأمن الداخلي الصهيوني بن غفير إلى زيارة الأسير حسن سلامة وهدده بالقتل وبالإعدام. هذا الأمر يؤكد أن قضية الأسرى أصبحت ضمن المنافسة الحزبية داخل الانتخابات الإسرائيلية، وأن بن غفير يحاول من خلال التضييق على الأسرى الفلسطينيين أن يحصد المزيد من الأصوات داخل اليمين الإسرائيلي. لذلك هذا الأمر ينذر بخطر حقيقي على حياة الأسرى الفلسطينيين، ولذلك هي دعوة لكل العالم ودعوة للوسطاء الذين تعهدوا في اتفاق شرم الشيخ بأن هذه القضية يجب أن تحل. ملف الأسرى والفلسطينيين والمفقودين هو ملف عادل، ملف مظلوم يجب أن يتم حله، يجب على العالم أن يتدخل لحل هذه المظلمة، ويجب على العالم أن يوقف جنون إسرائيل وجنون اليمين الفاشل الإسرائيلي.
4: هذه مطالبات الفلسطينيين داخل القطاع، هؤلاء المواطنين وهذه العائلات التي تجتمع الآن مطالبة الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والأممية بضرورة التدخل من أجل منح هذه العائلات وهؤلاء الأسرى الحق الأساسي الذي كفلته المواثيق والقوانين الدولية. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لقناة NBC نيوز إن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين عندما استهدف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. هذا ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن الرئيس دونالد ترامب نقل عنه توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع.
6: قبل ساعات فقط كان دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثا عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية لكنها مستعدة أيضاً لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها NBC الأمريكية عن إصابة 8 من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية، والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية. لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة، تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
3: إلى اليمن، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين إن قصفا جويا سعوديا استهدف شرق مدينة صادا. وفي وقت سابق اتهمت السعودية بتنفيذ غارات جوية استهدفت سوقا في محافظة تعز، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. في المقابل، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية تنفيذ مئات العمليات التي استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين، مما أسفر عن تحييد وإصابة أكثر من 2000 مقاتل من الجماعة، فضلا عن مصرع 4 خبراء إيرانيين بحسب الحكومة اليمنية. أعلن رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية استمرت طوال الليل وصباح الاثنين واستهدفت عددا من المناطق الأوكرانية. وفي العاصمة كييف، تضررت مباني سكنية ومنشآت للاتصالات ومحطات وقود جراء هجمات بالطائرات المسيرة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد في أحد أحياء العاصمة، حيث دمرت مسيرة روسية دمرت محطة وقود.
1: حرب الاستنزاف متواصلة بين روسيا وأوكرانيا، وهجوم جديد على العاصمة الأوكرانية كييف يخلف أضرارا واسعة في منشآت وفي مباني سكنية، من بينها هذه المحطة للوقود هنا في حي أبولون التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة إصابة بمسيرة روسية وفق ما تقول السلطات المحلية. طبعا تقول السلطات المحلية بأن عدد من المدنيين أصيبوا في الضربات الروسية المتواصلة تقريبا كل ساعة على العاصمة الأوكرانية كييف باستخدام المسيرات، ومنها المسيرات النفاثة بشكل رئيسي. هذا الموقع كما نشاهد تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هذه الإصابة في عمليات متكررة لاستهداف محطات الوقود هنا في العاصمة الأوكرانية كييف وكذلك في مقاطعات أخرى في البلاد. وتحدث سلاح الجو في الجيش الأوكراني عن استخدام الروس لأزيد من 160 مسيرة من مختلف الأنواع، من بينها مسيرات شاهد وجربيرا ومسيرات خداعية من طراز باروديا. لكن اللافت في أن هذه الهجمات والاستخدام المكثف للمسيرات النفاثة، تقول السلطات المحلية بأن هناك عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، بينما وقع قتلى وجرحى في ضواحي كييف وكذلك في مقاطعات عدة في البلاد مع استمرار الهجمات على مختلف هذه المناطق. محمد زاوي، تلفزيون العربي، حي أبولون، كييف.
3: يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وفور وصولها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أكدت أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها. ينضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي. مرحبا بك عبد الله. عبد الله، ما الذي خرج عن اجتماعات وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي حتى الآن؟
2: مرحبا خالد. يفترض بعد نحو 5 دقائق من الآن أن تتحدث رئيسة الدبلوماسية الأوروبية والسياسة الأمنية كايا كالاس في مؤتمر صحفي يتوج هذا الاجتماع الخاص لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال، مجموعة من الملفات طرحت على طاولة النقاش، أبرزها الحرب الروسية على أوكرانيا. في هذا السياق خالد، أقر المجموعة المجلس الأوروبي اليوم حزمة عقوبات جديدة استهدفت 10 أفراد 17 كيانا بسبب تورطهم فيما يقول الاتحاد الأوروبي إنه ترحيل قسري لأطفال أوكرانيين إلى داخل الأراضي الروسية وإلى داخل الأراضي الأوكرانية المحتلة وفق توصيف بيان الاتحاد الأوروبي أو بيان المجلس الأوروبي. بطبيعة الحال هذا يأتي في إطار الرعاية الأوروبية الشديدة لهذا الملف، ملف الأطفال المختطفين. عام 2023 كانت الجنائية الدولية قد اتهمت أو حملت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية ترحيل الأطفال الأوكران قسرا. أيضا في 16 من مايو الماضي كان هناك حزمة عقوبات ضد مسؤولين روسيين متورطين في هذا الأمر، وهذا كله يأتي تحضيرا لمؤتمر دولي ترعاه بروكسل وأيضا سيعقد في تورونتو الكندية لمناقشة ملف الأطفال المختطفين. بحسب إحصائيات رسمية تقدرهم الأطفال المختطفين الأوكران يقدر عددهم بين 25,000 و 35,000 طفل. بطبيعة الحال إلى جانب هذا الملف، ملف آخر وهو كيفية مواجهة الحروب الهجينة التي تشنها روسيا، وهذا كان واضحا في تصريح كايا كالاس قبيل انعقاد الاجتماع. هناك مجموعة من الأمور والصياغ والسياقات التي سيتم استكشافها لمواجهة هذا التحدي الذي قالت كايا كالاس إنه يحاول تخريب وتقويض الديمقراطية الأوروبية. من بين هذه الطرق الاستكشافية مناقشة مقترح بروتوكول طوارئ لمواجهة الحرب الهجينة الروسية. وهناك أيضا ملف أسطول الظل الروسي، من المتوقع أن تضيء بشأنه كايا كالاس الضوء وتفصل فيه خلال مؤتمرها الصحفي بعد قليل. وهناك نقاش آخر يتعلق بالدعم المستدام لأوكرانيا التي يعتبرها الأوروبيون بأنها قضيتهم، وبالتالي يجب إدراج الملف الأوكراني في أي سياسة دفاعية أو إنفاقية.
3: أشكرك عبد الله ماسي مراسلنا، كنت معنا من بروكسل. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين وصول 1390 نازحا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور السودانية خلال 5 أيام، ليرتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى نحو 4800 شخص. وحذرت المنسقية من نقص الغذاء والمياه والمأوى، ونشرت مشاهد لوافدين جدد يفترشون الأرض تحت الأشجار. وفي سياق متصل قال حاكم دارفور مني أركو ميناوي، قال أنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي بكهفيستو، مؤكدا ضرورة ضمان وصول المساعدات وعودة النازحين. ميدانيا، أعلنت سلطات ولاية الجزيرة السيطرة على حريق اندلع في مستودعات وقود شرقي الولاية بعد استهدافها بمسيرة
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
2: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبوه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. التشغيل تبقى أقل، كل ما تكلفة إعادة التشغيل تبقى أقل بعد الهجوم، هو ده بيبقى قد كده مؤثر الحماية المنشآت الحيوية.
4: يعني الحماية اليوم هي جزء أساسي من يعني limiting أو الحد من الأضرار وكلفة إعادة التشغيل. طيب الحماية مفهومة، ولكن لماذا الحماية تؤثر في سلاسل الإمداد وتؤثر في استمرارية الإنتاج؟
3: طيب هقول لك، يعني هي النهاردة الحماية كمان بتؤثر في الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها، وبتؤثر كمان في ثمن التأمين نفسه. يعني الشركات التأمين لما بتيجي تأمن على منشأة حيوية النهاردة، هي بتبص على الحماية بتاعتها شكلها إيه. لو لقت إن الحماية بتاعتها منضبطة ومنطقية ومبنية مظبوط وعلى أنساق وطبقات ورادارات محطوطة في أماكنها، وفي دفاع إقليمي وفي دفاع تعبوي وفي أنساق في المنظومة الدفاعية نفسها، بيبقى أكيد تكلفة التأمين أقل. ولكن خلينا نقول مثال، يعني خلينا نقول إن الكهرباء النهاردة توقفت عن الإنتاج، أو أحد مصافي النفط توقف عن الإنتاج. لو هقول إن هو خسر 700 مليون برميل يومياً، وده حصل فعلاً في أرامكو، خسر 700 برميل يوميا، هما مش لو التكلفة 500 برميل مليون برميل يوميا تقريبا، لو هنقول التكلفة ساعتها كانت 70 دولار، يعني احنا بنتكلم في 35 مليون دولار. لا مش هي دي التكلفة بس، ده التكلفة بتاعت الشروط الجزائية بتاعت التعاقدات اللي هي ممكن تكون وقعت على أرامكو، التكلفة بتاعت ان انا خدت من المخزون الاستراتيجي ورحت مديت بيه الخطوط دي عشان ما تدفعش شروط جزائية، تكلفة إعادة التشغيل، تكلفة عمالة ما بتشتغلش، تكلفة سلاسل إمداد كلها بتسخن، كانت نفط إذا كان مكرر أو خام برنت، وتكلفة خطوط إنتاج هتتوقف عشان الخزانات ممكن يحصل لها امتلاء زي ما حصل في إيران، إن عندهم مشكلة النهاردة في السعة التخزينية. هي المصافي بتطلع بترول إنما هو مش قادر يسخن، فبالتالي مش قادر يعني مش قادر يكمل السلسلة بتاعته. قناة السويس في سنة 2024 خسرت 60% من إيراداتها بدون أي هجوم ولا أي ضرب، يعني مصر ما حصلش عليها أي ضرب ولا أي حاجة ولا طرف في الحرب، خسرت 60% من إيراداتها بدون أي ضرب، ده تأثير على سلاسل الإمداد. إذن فالنهاردة حتى من ضمن تكاليف التأمين ومن ضمن الحاجات بتاعت من ضمن الحاجات الجديدة بتاعت التأمين، إن هو كمان التأمين بيأمن على السايبر هاكينج، بيأمن على ضرب سلاسل الإمداد، بيأمن على الزلازل، بيأمن على البوليتيكال ريسك، على الفايلنس. يعني في النهاردة أطر كتير جدا في التأمين لها علاقة بأمن المنشآت الحيوية. ولكن قد يعني كل دولار زيادة بيدفع في تأمين منشأة حيوية هو بيوفر عطلة تكلفة عطلة يوم واحد من الإنتاج، وبالتالي بتمر وراء كل سلاسل الإنتاج وعطلتها بتمر وراء مضيق هرمز، لو هو متعطل هيعطل كل الإنتاج اللي قبله وهكذا، فهي تشين كلها بتجر بعضها.
4: طب كل هذه الاعتبارات الحمائية وكل هذه الإجراءات لا تضمن حماية كاملة، صحيح؟
3: طبعا. هي زي ما بقول لحضرتك كده، الشطاره ان هي ما بتضمنش الحمايه الكامله في ظل طبعا المسيرات. يعني شوفي حضرتك، احنا عندنا تغيير في العقيده الدفاعيه في العالم كله. يعني احنا زمان كانت تكلفه الهجوم اكبر من تكلفه الدفاع، كانت الطياره اغلى من الصاروخ في الحروب القديمه. صحيح. دلوقتي المسيره بقت تكلفه اعتراضها اكبر من اقل من الصاروخ. فالنهارده الكثير الغالي لم يثبت فاعليته امام القليل الغالي لم يثبت فاعليته امام الكثير الرخيص. فدي برضو معادله في المعادله دفاعيه غيرت من ادبيات بتاعه حمايه المنشات. فانا النهارده بحمي المنشاه، بحمي اخطر مناطق في المنشاه، بحاول قدر المستطاع ان انا لو في حاجه هتعدي من النسق الدفاعي بتاعي تعدي على منطقه اقدر.
4: طب هذه التحديات الامنيه يلي فرضتها المسيرات كيف ستؤثر حتى يعني في تطوير المنشات الحيويه مستقبلا؟
3: يعني في تصوري ان المنشآت الحيويه هتبقى هترفع طبعا من التكلفه الانيشال انفستمنت بتاع تكلفه الحمايه نفسها هترفعه. وفي قوانين كمان ابتدت تتعمل، يعني في روسيا النهارده بعد اللي حصل في المصافي النفط، روسيا النهارده ابتدت تقول لا، ما هو انا القطاع الخاص مشترك معايا برضو، فانا محتاج ان انا ابقى ليا دور فعال في اداره هذه الشركات، لان الشركات دي بما ان هي حتى لو هي قطاع خاص ما هيش محطه كهرباء تابعه للدوله، ما هي مصافي نفط تابعه للدوله، هي محطه تكرير مثلا او يعني شركه تكرير، فهي لو اتضربت هتاثر على كل سلاسل الامداد عندي، فهي يعني 26-25% تقريبا من الانتاج المقرر لروسيا ما بيخرجش. فهو ابتدى النهارده طلع قانون او طلع مرسوم من الرئيس بوتين ان هو بيلزم ان الشركات اللي هي فيها حساسه، فيها يعني انتاج حساس زي النفط والكهرباء والى اخره، بيلزمهم ان هو يبقى عندهم دور او في مجلس الاداره عناصر من الدوله، العناصر دي هي اللي بتبقى مسؤوله عن ربط الامن الداخلي بتاع المنشاه اللي هو الامن النقطي يعني بيقولوا عليه بالامن الاقليمي والامن اللي هو اكثر اتساعا طبقا للمنشاه. لو محطه كهرباء صغيره هيبقى فيها دفاع تعبوي، لو محطه كهرباء كبيره هيبقى فيها دفاع رابط مع الدفاع الاقليمي، هيبقى فيها رادارات انذار مبكر، مستشعرات، هيبقى فيها قد يكون كمان بيطلع عليها طيران حمايه بالطيران اللي هو الانذار المبكر كمان. فهي المنظومه الدفاعيه كلها كل ما بتبقى اكثر طبقيه بيبقى فيها طبقات اكثر، كل ما بيبقى ده امن للمستثمر كمان الاجنبي، لان لو هو النهارده المستثمر الاجنبي داخل بيشوف ان في كل شويه شركات بتتضرب ما فيش هيخش.
4: شكرا جزيلا لك دكتور طارق العكاري، كنت معنا من القاهره، شكرا.

195 دولة في العالم. الصين تقول إن استثماراتها وصلت إلى 190 دولة ومنطقة منها، فكيف اقتربت من تغطية خريطة العالم؟ خلال عام واحد فقط ضخت الصين نحو 213 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة خارج حدودها، بزيادة تخطت 11% عن العام السابق. أما حجم استثماراتها المتراكمة في الخارج فوصل إلى نحو 3 تريليونات و400 مليار دولار، لتبقى الصين للعام التاسع على التوالي ضمن أكبر ثلاث دول عالمياً في الاستثمار الخارجي. لكن أين تذهب هذه الأموال؟ إلى قطاعات التصنيع والخدمات والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمعادن الحيوية التي يحتاج إليها العالم مثل الليثيوم والكوبالت. وحتى نهاية عام 2025 أنشأت الشركات الصينية نحو 58 ألف شركة يعمل فيها قرابة 5 ملايين شخص. وحدها دول مبادرة الحزام والطريق وعددها 150 استقطبت أكثر من 46 مليار دولار خلال العام. يعني ببساطة، حتى لو ليس مكتوب على المنتج Made in China، على الأغلب الصين لها يد بوصوله إليك.

0: تستضيف الدوحة الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الاجتماع السنوي يعد محطة انتقال البنك إلى عقده الثاني وسط خطط لسد الفجوة في تمويل البنية التحتية والتنافس العالمي على توجيه رؤوس الأموال نحو الطاقة النظيفة والنقل والمياه والمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته منذ عقد برأس مال يبلغ 100 مليار دولار توسع ليصبح مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف تقودها الصين. البنك الذي يتخذ من بكين مقرا له يضم أكثر من 100 دولة عضو في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكبر بنك للتنمية متعدد الأطراف في العالم من بعد البنك الدولي. الآن نتابع جزء من الكلمة الافتتاحية لرئيسة البنك الآسيوي للاستثمار.
1: أنظر إلى أفاق المستقبل للبنى التحتية من منظورين مختلفين مفادهما تمكين البنى التحتية بالتكنولوجيا الحديثة. ثم تطلب عال جدا حاليا على البنى التحتية التقليدية كالمطارات والطرقات. لدينا أحدث التكنولوجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبإمكاننا أن نرى كيف توظف هذه في النقل الحديث والحوكمة الذكية للمدن والحفاظ على الطبيعة.
0: الآن معي من قلب الحدث هاورد بيفان، مدير شؤون الطاقة بمؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك معنا. ما أبرز الملفات التي تتصدر أجندة المحافظين وصناع القرار الذين يشاركوا في هذه النسخة؟
2: This sound is not clear.
0: هل تسمعني الآن؟ سيعمل فريقنا التقني على إذن تحسين الصوت. هل تسمعني الآن؟ سيد هاورد، كنت أسألك عن أبرز الملفات على أجندة الاجتماع.
2: Yes, there.
3: نعم.
2: There is a consistent
3: ثمة محور متسق ودائم يتطرق إليه متحدثون عدة، وهو مثير للاهتمام وغاية في الأهمية، وهو أنه ليست المشاريع وحدها التي تربط البلدان في آسيا، ولكن أيضا تربط البلدان والمصالح وأيضا الشعوب. لذلك المحور العام يتعلق بالارتباط والصلات.
0: ما الدور الذي سيلعبه البنك في تعزيز الاستثمارات بين آسيا والشرق الأوسط؟
3: نعم، إنه أمر مرتبط ويتعلق بمسألات عديدة، والبنك يقوم بمهمتين أساسيتين، حيث أنه يأخذ أموالا من الدول الأعضاء فيه ومن الأعضاء فيه، وبالتالي يسمح بالشروع بمشاريع لأنه يعطي الأموال حيث ما يتم الحاجة عليه أو إليه، وهذا ما يقوم به. إذن يرسي الصلات والتواصل، ولكن يضع ويصب الأموال في المشاريع التي تحتاج إليها، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
0: بالفعل، يعني معظم الحديث خلال الجلسات اليوم ركزت على الاستثمار في الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر، في نفس الوقت يعني اللي يتخصص فيه في تطوير بنى تحتية رقمية. ألا ترى هناك تعارض بين الأمرين؟
2: Um,
3: كلا، ليس في الحقيقة. إن الرقمنة تبدو على أنها أصبحت كلمة رنانة، ولكنها تسمح بالقياس الكمي للمعايير بشكل أسهل. لذلك ممكن المضي قدما في المشاريع، ولكن الرقمنة هي عنوان عريض وكلمة رنانة. أما المشاريع الخضراء فهي ضرورية لمواجهة التغير المناخي، حتى نستطيع استعمال وقود أحفوري أقل. بالطبع ذلك يجب أن يتم رقمنته إلى أي درجة يجب خفض الاستعمال، ولكن المشاريع الخضراء هي من السبل العديدة لمكافحة التغير المناخي.
0: يعني الاقتصاد الرقمي اليوم يجعل هناك تحولاً في البنية التحتية للطاقة، بشكل أن تكون اليوم البنية التحتية للطاقة الحديثة ترتبط بشكل أكبر بالاقتصاد الرقمي.
3: نعم، إن بنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعنى بالبنى التحتية، فالاقتصاد الرقمي يسهل مهمة قياس لأي مدى تم التقدم في بعض المشاريع، في مشاريع بعينها، أو إلى متى يتم أو إلى أي مدى يتم تحقيق إنتاجية في بعض المشاريع. والرقمنة تسهل القياس وتسهل القياس في المشاريع التي ينفذها الجهة المعنية.
0: شكرا جزيلا لك سيد هاورد بيفان، مدير شؤون الطاقة بمؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية. شكرا.

جولة مع عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة، حيث يتجه أكبر 5 من مشغلي مراكز البيانات والخدمات السحابية في الولايات المتحدة إلى زيادة إنفاقهم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكثر من النصف العام المقبل ليصل إلى أكثر من تريليون دولار. حذرت شبكة بازل للعمل الأمريكية من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة نمو استخدام الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن نحو 617 مليون طن من المعدات الإلكترونية المرتبطة بهذه التقنيات قد تتحول إلى نفايات بحلول عام 2050. وفي كوريا الجنوبية رصدت وكالات الاستخبارات أكثر من 100 حالة لتسريب تكنولوجيا صناعية إلى الخارج على مدار الأعوام الخمسة بين 2021 و2025. حصلت 40% من هذه الحالات في قطاع أشباه الموصلات.

0: معي في الاستوديو حمدي مبارك الخبير في الذكاء الاصطناعي ومهندس برمجيات معهد قطر لبحوث الحوسبة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بحضرتك.
0: معنا دكتور، يعني قفزة متوقعة، كانت قفزة كبيرة بالإنفاق في بين العمالقة الخمسة للتكنولوجيا إلى أكثر من تريليون دولار، ما الأسباب وراءها؟
1: نعم، كما أوضحت حضرتك، الشركات الخمسة الكبرى في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، شركة أبل ومايكروسوفت وجوجل وأوريكل، وكلها استثمرت أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا يتمثل ليس فقط في النماذج اللغوية الكبيرة التي تبنيها، ولكن أيضا في مراكز البيانات الضخمة، وهذا يحتاج إلى أنظمة تبريد، ويحتاج إلى معدات، ويحتاج إلى مياه وشبكات اتصال.
0: هل ما زلنا في مرحلة لن تحقق هذه الشركات عوائد تبرر هذا الحجم الضخم من الإنفاق؟
1: الكثير من المؤشرات تقول أن هذه الشركات تتوقع أن يصل إلى الناتج الداخلي إلى هذه الشركات إلى أكثر من 300 مليار دولار سنوياً، ولكن الواقع أقل من النصف. فلكي تغطي هذه الشركات

0: اكتشاف تلوث الهواء أو مثلا التوقع بأماكن الزلازل والعواصف والأعاصير، يساعد أيضا في تخفيض الكهرباء في الشبكات والشركات والحكومات، ولكن له مخاطر أيضا. فعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة، تحتاج إلى طاقة كبيرة كهرباء طبعا، وتحتاج إلى تبريد، وتحتاج إلى معدات وشبكات اتصال وتخزين.
1: طب كيف يمكن التوازن اليوم بين التوسع وتقليل البصمة البيئية بأقل من دقيقة؟
0: تمام، أعتقد أننا يجب أن نأخذ في الحسبان دائما أن هناك يعني ستصبح التقنية أسهل في المستقبل، فربما بنينا في الوقت الحالي مراكز بيانات ضخمة، ولكن في المستقبل ستكون هذه النفايات كلها الضخمة، المعدات والشرائح ستكون قديمة، فكيف نستبدل كل هذا الحجم الهائل من المعدات؟ فهذا سيكون تحدي كبير. سأعطي مثلا مثال بسيط، أن مركز بيانات متوسط يحتاج إلى مئات أو مئات الألاف أو ملايين الخوادم والشرائح وأنظمة التبريد، فكل هذا مع الوقت سيصبح تقنية قديمة، كما نستبدل أجهزة الجوال كل
2: راديو الحرية 92.7 بالعشرة.

0: الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق 6.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل. الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية، من 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه 2.
5: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً بين 8:00 صباحاً و4:00 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
6: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الجيش الإيراني يجدد رفضه فتح هرمز. عراقجي يحث واشنطن على اتخاذ خطوات مقابل إعادة فتح المضيق. وترامب يتوقع إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع. قتلى وعشرات الجرحى في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية. والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

0: أرحب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة وأبدأ من القدس مع عبد القادر عبد الحليم من رام الله عميد شحادة من غزة عاصم النبيه من طهران أمير جابر من صنعاء خليل القاهري ومن كييف محمد زاوي وأخيرا من موسكو سعد خلف أهلا بكم جميعا. نبدأ من فلسطين حيث يصعد المستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتهم في الضفة الغربية. في القدس اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية داخل المسجد بعيد العرش. وقالت محافظة القدس إن أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد منذ ساعات الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. هذا وأظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة غداة اقتحامه حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد. وفي رام الله هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى دهر أبو مشعل وراس كركر وسنجل وأحرق المهاجمون مركبة وخطوا شعارات على جدران المنازل في قرية دهر أبو مشعل، كما أحرقوا جرارا زراعيا خلال هجومهم على قرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وفي بلدة سنجل شمالية المدينة هاجم مستوطنون حقولا زراعية وشرعوا في سرقة ثمار الزيتون منها. أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية بإغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين من الاثنين حتى الأربعاء بالتزامن مع الأعياد اليهودية إلى جانب وقف الصلاة ومنع الأذان خلال فترة الإغلاق. وأظهرت الصور إغلاق البلدة القديمة والدكاكين وتقييد حركة الفلسطينيين في الأسواق بمدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع الإجراءات المفروضة في المنطقة. واعتبرت الوزارة القرار مساسا بحرية العبادة ومحاولة لتكريس التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، ودعت المجتمع الدولي واليونسكو إلى التدخل لحماية حرية العبادة والمقدسات. أغلقت قوات الاحتلال كل الطرق المحيطة بمدينة رام الله ومنعت طواقم الإسعاف من اجتياز الحواجز لنقل المرضى، ما دفع الفلسطينيين لنقل مرضاهم عبر سيارات خاصة ثم تسليمهم لطواقم الإسعاف سيرا على الأقدام عند الحواجز، وذلك لنقلهم إلى مستشفيات المدينة. ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم وكذلك من دير أبو مشعل في رام الله عميد شحادة. أهلا بكما. أبدأ معك عميد شحادة لنقف معك على الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون وأيضا قوات الاحتلال سواء باعتداءات على الفلسطينيين بيوتهم مزارعهم منعهم من التنقل أو حتى بتقييد حرية العباد الآن في الخليل.
1: نعم، ما يجري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية يمنع الفلسطينيون من الصلاة ومن الحركة ومن الوصول إلى أماكن عملهم ومن وصول المرضى إلى مستشفياتهم، ولكن المستوطنون يأخذون حريتهم في الحركة وفي استمرار عمليات الحرق في قرى الضفة الغربية. نحن الآن في واحدة من هذه القرى التي تعرضت للهجمات، قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله. المستوطنون وصلوا إلى هذا المنزل وقاموا بإحراق مركبة. هذا المنزل يعيش فيه مسن فلسطيني يبلغ من العمر 77 عاما. اقتحم المستوطنون هذه المنطقة وبدأوا بخلع أبواب المنزل. كان المسن ينام في الجهة المقابلة ولم يستيقظ على خلع الأبواب، ولكنه استيقظ على صوت انفجار كبير، ظن أنهم ألقوا قنبلة على المنزل، وعندما نزل إلى الساحة وجد أنهم قد أحرقوا مركبته، وصوت الانفجار كان ناجم عن انفجار خزان الوقود في هذه المركبة. المستوطنون قبل أن يغادروا هذه المنطقة خطوا شعارات على جدران المنزل كتبوا فيها عيد سعيد تحية من اليهود الفرحين، وبالتالي هي فرحة اليهود في أعيادهم بحرق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية. نتحدث عن هجمات تتواصل بشكل يومي في كل أنحاء الضفة الغربية، ولكنها تركزت خلال هذا اليوم على منطقة رام الله، وهي التي تتعرض بشكل كبير لهجمات المستوطنين في كل قرى رام الله. اليوم نتحدث عن 3 مناطق حصلت فيها هجمات، هنا في دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، وأيضا في راس كركر غرب مدينة رام الله، حيث هاجم المستوطنون مجموعة من المزارعين وأحرقوا جرارا زراعيا، وفي بلدة سنجل وفي الأراضي بين بلدتي سنجل وترمسعية شمال مدينة رام الله، حيث هاجموا حقول الزيتون وبدأوا بعملية سرقة لأشجار الزيتون. الآن أيضا قال لنا رئيس مجلس قروي دير أبو مشعل أن المستوطنون بدأوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي قرية دير أبو مشعل في هذه الأثناء، حيث وصل مجموعة من المستوطنين إلى أراضي قريبة من المكان الذي نقف فيه وبدأوا بسرقة أشجار الزيتون. يتزامن ذلك مع إغلاق شامل تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية ونقل لمئات المستوطنين عبر حافلات إلى مناطق مختلفة من الضفة. لوحظ أن هذه المناطق تشمل أماكن عبادة كما يجري في الخليل والحرم الإبراهيمي في الخليل، وأيضا في بلدة السموع جنوب مدينة الخليل، حيث مناطق أثرية يقوم المستوطنون باقتحامها بالمئات منذ ساعات الليل ويؤدون هناك طقوسهم. وأيضا شملت هذه الاقتحامات قرية كفل حارس في مدينة سلفيت في الضفة الغربية، حيث اقتحمها مئات المستوطنين وبدأوا بالوصول إلى مناطق يعتبرونها مزارات بالنسبة لهم، هي مناطق أثرية موجودة في منطقة سلفيت. الهجمات تزداد، جيش الاحتلال الإسرائيلي وسلطات الاحتلال يفرضون إغلاق شامل على الضفة الغربية، ويلاحظ أن هذا الإغلاق يشمل بالتحديد أو يركزون فيه بالتحديد على مدينة رام الله، التي ينشر المستوطنون أيضا بأنهم سيقومون باستخدام طريق من مدينة رام الله يفصل كثير من أحياء هذه المدينة لكي يصلوا من منطقة عين قينيا غربا إلى منطقة مخيم الجلزون ومستوطنة بيت إيل في شمال مدينة رام الله، وبالتالي التهديدات مستمرة من المستوطنين، والخطر وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عما ينوي المستوطنون فعله في هذه المنطقة، رغم أنه لم يصدر شيء رسمي حتى الآن عن مجلس ما يسمى مجلس التخطيط والبناء للمستوطنات، إلا أن نوايا المستوطنين لاستخدام هذه الطرقات تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن خطورة هذه النوايا أن هذه الطرق أصلا بنية تحتية جاهزة جهزتها بلدية رام الله منذ سنوات، ويهدد المستوطنون أو يقولون إنهم بدأوا بالتخطيط بشكل فعلي لاستخدام هذه الطرق لفصل مدينة رام الله عن ضاحية الريحان وعن منطقة حيوية جدا في رام الله. سيتم فصل المدينة عن شمالها، ولكن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن هذه النوايا خطيرة جدا، إلا أنه لم يكن حتى الآن أي قرار عن مجلس التخطيط والبناء التابع للمستوطنات الذي يقوم بإصدار مثل هذه القرارات، مع التخوفات من تطبيق هذه الأمور على أرض الواقع مع استمرار هجمات المستوطنين وقدمهم للمزيد من الأراضي وتفتيت كل مدن وقرى الضفة الغربية إما بالشوارع أو بالبؤر والمستوطنات وبالهجمات كذلك.
0: شكرا لك من رام الله وتحديدا في دير أبو مشعل، مراسل التلفزيون العربي عميد إشحاضي، لنرى المشهد معك من القدس عبد القادر عبد الحليم، والذي على ما يبدو بتنا تقريبا أمام واقع فيه تقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى باقتحامات للإسرائيليين في أعيادهم اليهودية.
2: صحيح، وليس فقط نحن لسنا فقط أمام تكريس للزمان والوقت، إنما أيضا للممارسات التي تخطت الاقتحامات ما اعتدنا عليه ربما وكان معتادا إلى تطبيع الممارسات الدينية حتى داخل بحات المسجد الأقصى المبارك. هذا ما كان عليه الحال في كل فترات الاقتحام مؤخرا خلال نحو 2 عامين مضت. كل الاقتحامات الإسرائيلية بازدياد كبير منذ تولت هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، الائتلاف الحكومي بأحزابها المختلفة سعت أطراف فيها بصورة واضحة وعلنية وليس سرا. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أكثر من مرة احتفى بهذا التغيير وتحدث عن تغيير الوضع القائم داخل بحات المسجد الأقصى المبارك. رئاسة الوزراء الإسرائيلية كانت تصدر بيانات شكلية في وجه الإدانات خلال الفترة الأولى لهذه التغييرات التي كانت آخذة بالتشكل، ثم حتى هذه البيانات الشكلية التي كانت تتحدث فيها رئاسة الوزراء الإسرائيلية الإسرائيلية عن أن الوضع القائم داخل المسجد الأقصى أو داخل جبل الهيكل كما يسمونه طبعا لم تتغير بهذه اللهجة، حتى هذا البيان الشكلي بات غائبا عن البيانات الإسرائيلية. بالتالي اليوم الأوقاف الإسلامية رصدت اقتحام نحو 1271 مستوطنا، أمس نحو 1500، قبل ذلك المئات، الأسبوع الماضي في يوم الغفران أيضا نحو 1000 مستوطن، وكلهم تقريبا ما كان يجمع كل هذه الاقتحامات، وهو ما سيتكرر أيضا في اقتحامات الفترات المقبلة تزامنا مع فترة الأعياد اليهودية، هو هذه الحالة من ممارسة الطقوس الدينية والصلوات التلمودية والطقوس التلمودية المختلفة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك إيتمار بن غفير بنفسه ليس للمرة الأولى، هو كان وثق سابقا في باحات المسجد الأقصى المبارك يؤدي صلوات وطقوس دينية، واليوم أيضا كان وثق كذلك مجددا يؤدي ذات الطقوس والرقصات من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. بالتالي ليس فقط فرض لتكريس زماني ووقتي فيه يدخل المستوطنون يقتحم المستوطنون الإسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك في ساعات معينة ثم تتوقف هذه الاقتحامات ثم تستأنف في ساعات ما بعد الظهيرة في تكريس واضح وتقسيم واضح ديني وزماني، ولكن أيضا تكريس وتطبيع لمسألة الممارسات الإسرائيلية التي لم تعد تصدر حتى رئاسة الوزراء الإسرائيلية بشأنها أي بيانات. لكن أيضا أشير إلى جانب آخر قد لا يبدو جليا وواضحا حين نشاهد اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وهو جانب يتعلق بالحياة بصورة عامة، الحياة اليومية للفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس في محيط المسجد الأقصى المبارك التي تتحول إلى تضييق كامل، نشر لأعداد كبيرة جدا من شرطة الاحتلال، حواجز أمنية، حواجز طيارة لشرطة الاحتلال، وحركة التجارة التي تصبح غائبة تماما لسببين، واحد منها قد يكون أسباب مباشرة مثل أن يمنع التجار الفلسطينيون من فتح محالهم التجارية كما جرى أمس في سوق القطنين، والثاني أن لا يقوم التجار بفتح محالهم في بقية الأزقة حيث لم تمنع سلطات الاحتلال بصورة رسمية ذلك، ولكن هي في المقابل أزقة تشهد تواجدا لآلاف المستوطنين ممن يقتحمون البلدة القديمة في القدس شرقي القدس المحتلة، وإذا ما كان الفلسطينيون قد قاموا بفتح محالهم التجارية فالمعتاد أن تتعرض هذه المحال التجارية إلى انتهاكات واعتداءات، بالتالي حتى لأسباب غير مباشرة أحيانا يجبر الفلسطينيون نتيجة كل هذه التضييقات على عدم القيام بأعمالهم اليومية. بالتالي هناك أيضا تضييق على حياة الفلسطينيين في البلدة القديمة توازي هذه الاقتحامات إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. أشير أيضا على عجالة رولا في نقطة أخيرة لما تحدث عنه عميد من مشروع متجدد، هو كان قائما قبل عام 2000، هذا المحور الذي يربط شمال رام الله برام الله ويمر عبر بعض بمحيط بعض المستوطنات الإسرائيلية، بعد عام 2000 كان فكك والآن يطرح مجددا، وهو ليس فقط مجرد فكرة. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رد على توجه لصحيفة هارتس الإسرائيلية بتأكيد أن العمل جاري بالفعل على تنفيذ هذا الأمر، وفق صحيفة هارتس هذا سيعني نشرا لمزيد من الحواجز العسكرية، قطع لأوصال مزيد من القرى الفلسطينية القريبة ببعضها البعض التي كانت توصل أو تتصل ببعضها البعض من خلال هذا الطريق، الآن مع هذه الحواجز الإضافية المسار الذي كان يمكن أن يستغرق دقائق قد يستغرق ساعات عدة نتيجة إغلاقات مفاجئة أو تضييقات على حواجز عسكرية جديدة قد يضعها الاحتلال مستقبلا خلال تنفيذه لهذا المشروع.
0: شكرا لك من القدس مراسل تلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة. تظهر هذه المشاهد نقل مصابين إلى المستشفى المعمداني بعد الاستهداف الإسرائيلي.

0: للمزيد ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. باتت يعني أخبار اعتيادية هذه الاستهدافات وقتل مزيد من الفلسطينيين كل يوم بعد ما يسمى بوقف إطلاق النار.
1: نعم رولا، هكذا تبدو شكل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية من اعتداءات واقتحام المسجد الأقصى وفي قطاع غزة من استمرار للاستهدافات والمزيد من قتل الفلسطينيين. عمليا بحسب وزارة الصحة عدد الشهداء بلغ منذ إعلان وقف إطلاق النار المفترض نحو 1417 شهيدا.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM. الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: شلال الدم لا يزال مستمرا، هناك تضييق للمساحات التي يعيش فيها الناس بالرغم من نشر الرئيس الأمريكي في بداية أكتوبر 2025 نشر الخطة ونشر طبيعة الخط الأصفر والمساحات التي يسمح للفلسطينيين التواجد بها، لكن خلال الفترات السابقة حرك الاحتلال الإسرائيلي تلك المكعبات الصفراء وتلاعب بالخط الأصفر حتى اقتضم الآن نحو 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وبات الناس يتكدسون في ظروف صعبة للغاية، لا يوجد أي متسع لا في مخيمات النزوح ولا في مراكز اللواء، لدرجة أن الناس ينصبون خيامهم في الشوارع حرفيا لا مجازا، يرجعون ويعودون إلى منازل آيلة للسقوط. وقد أعلن الدفاع المدني والبلديات بأنه داخل القطاع الآن يوجد 2000 منزل متصدع هو آيل للسقوط، وهناك مخاطرة على العائلات لكن لا يوجد بديل. ونحن بالفعل رافقنا مجموعة من العائلات التي تسكن في هذه المنازل الآيلة للسقوط، والمطالبات واضحة جدا، أن يتوقف القتل الإسرائيلي وأن تسمح قوات الاحتلال بدخول الاحتياجات المنقذة للحياة على الأقل.
4: طيب عاصم،
3: بمرحلة التعافي وإنعاش القطاعات الحيوية المهمة من القطاع الطبي والقطاع الأمن الغذائي وغيرها.
4: إضافة إلى كل ذلك عاصم، الشتاء على الأبواب وفي ظل التقييد والتضييق على دخول المساعدات، يعني الشتاء وما يحمله من عواصف وأمطار وأمراض، يعني هل هناك بالأفق شيء ما يحضر أم أيضا لا شيء؟
3: كل ما تقوم به المؤسسات الدولية والمؤسسات المجتمع المحلي داخل القطاع كما أعلنت هي مجرد إجراءات إسعافية غير مستدامة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات للمواطنين. هناك تحذير من كارثة توشك أن تحدث داخل القطاع في فصل الشتاء القادم الذي يوشك أن يدخل القطاع الآن، ليس فقط مرتبطا بالإيواء لأن الناس يسكنون في خيام مهترئة عمليا يستخدمونها للعام الثالث، لم تقيهم حر البيد ولن حر الصيف ولن تقيهم برد الشتاء، لكن هذا جزء من الكارثة. وكما ذكر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ما تم الوصول إليه هو جزء يسير من الحقيقة، بينما توجد الكثير من الحقائق الخفية، وأن استمرار الحصار الإسرائيلي واستمرار الحرب الإسرائيلية يعني زيادة المعاناة التي يكابدها الناس يوميا.
4: شكرا لك من مدينة غزة مراسل تلفزيون العربي عاصم نبيه. عاد مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة إلى العمل بعد إخلائه احترازيا عقب تقدم آليات الجيش الإسرائيلي باتجاهه وسط إطلاق للنيران. وكانت إدارة المستشفى أكدت في تصريح للتلفزيون العربي أنها لن توقف الخدمات الطبية لكنها أبعدت طواقمها والمرضى قليلا لضمان سلامتهم. كشفت صور الأقمار الاصطناعية المحدثة على خرائط جوجل اليوم حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. أظهرت الصور الجوية اختفاء أحياء سكنية بأكملها وتحول مساحة واسعة من المناطق الحضرية إلى طبقات من الركام والأنقاض، كما تظهر مدى اتساع المناطق التي دمرت. تأتي هذه الصور في وقت لا تزال فيه آثار الدمار تهدد حياة الفلسطينيين حتى بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول من عام 2025. إلى الملف الإيراني الأمريكي الآن، حيث قال 3 مسؤولين أمريكيين لقناة NBC نيوز إن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين عندما استهدف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. في الأثناء نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء محادثات مع إيران هذا الأسبوع.
5: قبل ساعات فقط كان دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثاً عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضاً لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها NBC الأمريكية عن إصابة 8 من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية، والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة، تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
4: للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي، وكذلك من طهران أمير جابر. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران أمير، لنقف معك إضافة على آخر التصريحات والمواقف الإيرانية أيضا، إن ما كان تم الإعلان عن تلقي الرد الأمريكي على المقترح الإيراني. كان بالأمس جرى الحديث عن أن إيران لم تتلقى بعد رد الوسطاء على الرغم من إعلان ترامب بأنه رفض هذا المقترح، وأيضا إن كان هناك أي حديث في الأفق عن محادثات فعلا في الأسبوع القادم كما قال ترامب.
1: رولا، يعني فيما يتعلق بالرد الأمريكي حتى الآن طهران لم تصرح بذلك، هل استلمت الرد عبر الوسيط القطري أو لا، ولكن عباس عراقشي ما زال متواجدا في نيويورك حتى الثلاثاء يوم غد، ويمكن القول بأن إيران وعندما ذهبت إلى نيويورك برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان ذهبت لتقديم مقترح إيراني من أجل فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، وهي مستعدة للحوار على الأقل ما نسمعه من المؤسسة السياسية المتمثلة ببزشكيان وكذلك وزير الخارجية عباس عراقشي. المرشد الإيراني كان له بيان هذا اليوم دون الإشارة إلى هل وافق على المحادثات مع الولايات المتحدة أم لا، يتحدث عن التطورات الميدانية، تحدث على أن القوات المعادية ليس بإمكانها أن تتقدم إلى ما بعد بحر العرب بفضل الضربات التي تلقتها من المقاتلين الإيرانيين بحسب قوله. مجتبى خامنئي كذلك يشير إلى أن التمسك بورقة مضيق هرمز هي مطالبة من فئات المجتمع الإيراني، يتوعد القوات الأمريكية بزوال وجودها من بحر العرب قريبا، وكذلك يتحدث عن استعدادات إيرانية في جميع المحافظات الإيرانية ومنها استعدادات عسكرية ومسلحة على حسب قوله. يمكن أيضا الإشارة إلى التصريحات العسكرية الصادرة اليوم والتي تتحدث عن جهوزية القوات الإيرانية. رئيس الأركان في الجيش الإيراني العميد حبيب الله سياري يقول بأن الجهة الغربية من مضيق هرمز ومياه الخليج تخضع لسيطرة بحرية الحرس الثوري، وأما الجهة الشرقية من المضيق خليج عمان وكذلك شمال المحيط الهندي تخضع لسيطرة بحرية الجيش الإيراني. تحدث عن جهوزية تامة للقوات الإيرانية في المناطق الساحلية في جنوب إيران المطلة على المياه، وبالتالي يمكن القول بأن طهران لا تثق بإدارة الرئيس ترامب كما نسمعه هنا من العاصمة الإيرانية طهران. التأكيد على أن التقدم في هذا المقترح وعرض هذا المقترح للجانب الأمريكي هو يأتي من باب الإثبات كي تثبت طهران للولايات المتحدة وللوسطاء وللعالم، خاصة بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن طهران متمسكة بالمسار الدبلوماسي. ولكن صوت العسكر هنا يتحدث عن جهوزية تامة لأي جولة جديدة من الصراع ومن التصعيد مع الولايات المتحدة، خاصة وأن يوم أمس الحرس الثوري الإيراني أعلن عن الاستيلاء على غواصة أمريكية هي الثانية منذ بداية هذا الشهر شهر سبتمبر في مضيق هرمز. رولا،
4: شكرا لك من طهران أمير جابر. لنرى على الجانب الآخر في واشنطن معك عماد الرواشدة. ليس فقط لنقف على فكرة إن كان هناك فعلا هناك حراك سيؤدي إلى محادثات الأسبوع المقبل كما قال ترامب، ولكن أيضا فيما يجري في المضيق، خاصة في ظل التصريحات الأمريكية عن ازدياد كميات النفط المنقولة عبر هذا المضيق مقارنة بالأيام الماضية، إذا ما قارناها بما يصدر بشكل رسمي عن مؤسسات التي تراقب حركة المضيق.
2: نعم، الأمريكيون يتحدثون عن أرقام كبيرة في الواقع. آخر الأرقام التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الأمريكية تقول بأنها تمكنت من إخراج 20 مليون برميل من النفط في يوم واحد، وهذا أيضا بالمناسبة أكده الرئيس الأمريكي يوم أمس أيضا وهو خارج من البيت الأبيض للصحفيين. قال بأن الولايات المتحدة تمكنت من إخراج تقريبا 21 أو 22 مليون برميل في ليلة واحدة، ليلة الجمعة كما قال. طبعا هذا رقم كبير لأن
0: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: غيرة الاستهداف السوق، تقول إنها استهدفت معسكرا وعربات للجماعة في مفرق ماوية شرق تعز. الناطق الرسمي باسمها أفاد بتنفيذ أكثر من 750 عملية استهدفت قوات الجماعة في جبهات عدة، منها في محافظات الضالع والجوف ومأرب والبيضاء ولحج. أسفرت هذه العمليات بحسب الناطق عن مقتل وإصابة أكثر من 2000 حوثي، فضلاً عن مصرع 4 خبراء إيرانيين. تصعيد ما عاد مقتصراً على الأرض ولا على البحر قرب مضيق باب المندب، امتد إلى الجو. أسلحة لدى أنصار الله قد تهدد الطيران المدني جنوبي البحر الأحمر. ذاك تحذير أطلقته القوات المسلحة اليمنية، تقول إن الجماعة تستخدم منظومة دفاع جوي إيرانية معدلة. أسلحة حولت إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية. معارك تزداد حدتها يوما بعد آخر في اليمن، لا ينظر إليها بمعزل عن حالة الصراع التي تعصف بالمنطقة والتي امتدت رقعتها من مضيق هرمز إلى باب المندب.
4: ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي خليل القاهري، وكذلك من عدن عمر المقرمي. أهلا بكما خليل وعمر، وأبدأ معك خليل من صنعاء لنقف معك على آخر ما يصدر من بيانات لجماعة أنصار الله الحوثيين حول العمليات الميدانية العسكرية.
5: مرحبا رولا، حول العمليات العسكرية في الميدان تحديدا لا تصدر بيانات يومية، ولكن تصدر مواكبة متقطعة من خلال ما يبثه الإعلام الحربي والعسكري من مشاهد يقول أنها لتستهدف قوات الحكومة في عدن في أكثر من اتجاه، كما حصل خلال الأيام الماضية، وبث مشاهد في كل من الجوف ومناطق أيضا متفرقة التي تدور فيها المواجهات والعمليات القتالية. لكن المواكبة والبيانات المستمرة هي تصدر بشكل يعني يومي تقريبا أو شبه يومي فيما يتعلق بالغارات الجوية، حيث وفقا للإعلام العسكري والحربي والمتحدث العسكري فإن عدد هذه الغارات حتى الآن منذ بدأ التصعيد في أواخر يوليو الماضي تكاد تقترب من 1100 غارة حتى الآن. معظم هذه الغارات تركزت في محافظات عدة أبرزها تعز ومأرب والبيضاء والجوف وعمران وحجة أيضا وفقا لما أعلن رسميا. وأحدث هذه الغارات قبل قليل كان هناك إعلان عن غارات استهدفت محافظة صعدة على الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. قبلها بذلك يعني ساعات كان هناك إعلان عن أن نحو 30 غارة استهدفت مواقع مختلفة، وأبرز هذه المناطق والمواقع تركزت في محافظة تعز تحديدا في الاتجاه الشرقي، ما كان قد أعلن من قبل قوات الحكومة في عدن أنها استهدفت سكنات ومخازن تابعة لقوات حكومة صنعاء في الاتجاه الشرقي من المدينة تحديدا في مفرق ماوية ومحيط مدينة الصالح. لكن البيانات الرئيسية والرسمية هنا في صنعاء قالت بأن هذه الغارات استهدفت محلا تجارية في السوق المركزي في مديرية التعزية التابعة لمحافظة تعز، وكان هناك أيضا خلال الساعتين الماضيتين الإعلان عن أن غارات مماثلة استهدفت منطقة الربيعي في محافظة تعز. كل هذه الغارات تحمل حكومة صنعاء الجانب السعودي المسؤولية عنها وتقول بأنها تمثل تصعيدا يوميا يفرض مزيدا من التصعيد المضاد إن صح التعبير.
4: لنرى على الجانب الآخر، وشكرا لك من صنعاء خليل القاهري. ما الذي يقال من عدن عمر المقرمي؟
6: نعم رولا، إلى جانب الأهداف العسكرية التي أعلن الجيش اليمني عن استهدافها في محاور القتال الرئيسية في اليمن وتحييد أكثر من 2300 عنصر حوثي بين قتيل وجريح. مصادر عسكرية ميدانية مشاركة في العملية القتالية تؤكد للتلفزيون العربي مقتل وإصابة نحو 20 حوثيا خلال المواجهات التي دارت فجر اليوم مع القوات الحكومية في عزلة بني بوكاري في جبل حبشي. وكانت القوات الحكومية هناك فجر اليوم قد صدت هجوما هو الأعنف للحوثيين في تلك المنطقة. وأيضا كان القيادي الحوثي مسؤول التموين العسكري أبو عبد الله المتوكل قد قتل بغارة جوية استهدفت مخزن التموين العسكري في مفرق ماوية. كما أعلن الجيش اليمني بأنه نفذ ضربات دقيقة ومركزة ضد أهداف عسكرية في مفرق ماوية والحوبان شرقي مدينة تعز، أدى إلى مقتل 3 قادة ميدانيين بينهم مسؤول التموين العسكري هذا أبو عبد الله المتوكل. وقال الجيش اليمني أيضا إنه نفذ غارات دقيقة في مديريتي الوازعية والمضاربة بمحافظة لحج. في هذه الأثناء رولا تدور مواجهات محتدمة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مضاربة لحج وسط دعم وتعزيز عسكري كبير يرسل من هنا من عدن من المنطقة العسكرية الرابعة في ذلك المحيط. الطيران الحربي وفق بيان للجيش اليمني استهدف مواقع للحوثيين في جبهة الكدحة وفي جبهة الأحكوم بمديرية حيفان على الجنوب الغربي لمحافظة تعز. أما في جبال كهبوب المرتفعة المطلة على باب المندب حيث تجري المواجهات، قوات العمالقة هناك تعلن أنها استهدفت 3 مركبات عسكرية للحوثيين بينها سيارة تتبع قائد ميداني للحوثيين وفق ما جاء في البيان. الاشتباكات حتى هذه اللحظة تدور بين الجانبين لكن لم تعد بنفس الوتيرة كما كانت خلال ساعات الصباح الأولى قبل أو في فجر اليوم. سمع دويا انفجارات عنيفة في مدينة تعز عقبها اشتباكات عنيفة في محيط جولة القصر على المنفذ الشرقي وكذلك على الجبهة الغربية في جبهة كلابا بالتحديد. كل شكرا. هذه التطورات العسكرية في تعز ترافقت أيضا مع عمليات عسكرية في محافظات أخرى لكن في تعز هي الأكثر ضراوة.
4: شكرا لك من عدن مراسل تلفزيون العربي عمر المقرمي. الأخبار الحرب الروسية الأوكرانية حيث قالت السلطات في كييف وتحدثت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء هجمات روسية على مناطق متفرقة في البلاد. وأعلن رئيس بلدية خاركيف إصابة 25 شخصا منهم أطفال جراء هجوم روسي استهدف مبنى في مدينة خاركيف شمال شرقية أوكرانيا. وقال المسؤول الأوكراني إن فرق الطوارئ والإغاثة تعمل في موقع القصف في حين تواصل السلطات حصر الأضرار وتقييم تداعيات الهجوم. شنت القوات الأوكرانية هجوما بالمسيرات استهدف مقاطعة كراسنودار جنوبية روسيا. وتظهر مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من مساحات واسعة بالمقاطعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. وبحسب البيان فقد أسقطت المسيرات فوق مقاطعات روسية عدة منها العاصمة موسكو بالإضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحري أزوف والأسود. أعلن الاتحاد الأوروبي فرضه عقوبات على 10 أفراد و17 كيانا بسبب ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا. في الأثناء يجتمع وزراء الدفاع في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وفور وصولها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت لكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها.
1: علينا أن نكون يقظين إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
4: وبشأن حماية الملاحة في البحر الأحمر والمهمة المعلنة عنها للبحرية الأوروبية والمعروفة باسم أسبيدس، قالت كلاس إن الاتحاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأصول البحرية لتنفيذ مهمته.
2: سنناقش أيضا الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما عملياتنا البحرية في المنطقة. لدينا عملية إيباس ونحن نتلقى طلبات عديدة لمرافقة السفن، لكنها تتطلب منا توفير المزيد من الأصول البحرية لتنفيذ مهامها.
4: وينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. أهلا بك محمد، لنقف معك على آخر تطورات المشهد، أبرز الاستهدافات.
7: نعم رولا، الوضع متوتر هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. قبل لحظات فقط استهدفت مسيرة روسية من طراز جيران 5 هذا المبنى التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم، نشبت حرائق وأضرار واسعة بسبب هذا الاستهداف. رجال الإنقاذ لازالوا لحد الساعة في موقف هنا في وسط كييف للتعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي كان واسعا طيلة ساعات هذا اليوم. هجمات متعددة ومتفرقة على أنحاء مختلفة هنا في كييف وكذلك في ضواحيها. هذا المبنى كما نشاهد في هذه الصور تعرض لأضرار كبيرة، ولا زالت كما نشاهد تصاعد الدخان من هذا المبنى كما ذكرت التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم هنا في وسط العاصمة الأوكرانية كييف. وقبل نحو دقائق فقط كان هناك تحذيرات من إمكانية غارة ثانية على الموقع ذاته وفق التحذيرات التي صدرت في هذا الموقع، حتى أن رجال الإنقاذ انسحبوا من الموقع لبضع دقائق فقط مخاوف من استهداف ثاني لهذا المكان تحديدا. رولا، هذا الهجوم واستمرار لهجمات روسية كبيرة متعددة وضغط واسع على العاصمة الأوكرانية كييف، يبدو أننا أمام تكتيك جديد في هذه الحرب من خلال مواصلة الضغط طيلة ساعات اليوم والنهار على العاصمة الأوكرانية كييف من خلال الضربات بالمسيرات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل لحظات فقط وفي تعليقه على هذه الضربة هدد بالرد على الهجمات الروسية وتحديدا على الضربات التي تشنها القوات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف. على العموم الوضع العام في أوكرانيا وفي كييف تحديدا يسوده التوتر والمخاوف مع استمرار هذه الهجمات، خاصة وأنها لا تتوقف تقريبا منذ منتصف الليلة الماضية وعلى مدار ساعات هذا اليوم. بين ساعة وأخرى نسمع دوي لصفارات الإنذار وتعلن حالة التأهب الجوي هنا في كييف وكذلك في محيطها. الهجمات أصابت مواقع متعددة منها موقع يعني مواقع للمستودعات، مباني سكنية تضررت، أيضا محطات للوقود في حيين على الأقل. كنا رصدنا الوضع في حي أبالون وكذلك حي هولوسيفسكي، هناك مواقع كثيرة تعرضت للاستهداف الروسي. ووفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني على مدار الليلة الماضية استخدمت القوات الروسية أزيد من 160 مسيرة، أغلب هذه المسيرات كانت من المسيرات النفاثة التي تشكل أو تتعامل معها الدفاعات الأوكرانية بصعوبة في تكتيك. كما قلت يبدو أنه سيستمر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التحذيرات الأوكرانية هنا بأن هذه الهجمات تتعدد وكذلك تتوسع لتشمل كييف بشكل رئيسي وكذلك المقاطعات الشرقية الجنوبية الوسطى وحتى الغربية في كثير من الأحيان، وهو ما نرصده خلال هذا اليوم من خلال هجمات متعددة. وحتى في هذا الوقت الذي نتحدث فيه رويدا رولا تستمر هذه الهجمات على مناطق متفرقة خاصة في ضواحي كييف.
4: شكرا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. وينضم إلينا من موسكو سعد خلف وكذلك من بروكسل عبدالله إماسي. أهلا بكم، أبدأ معك من موسكو سعد خلف، لنقف معك عن ما يعلن روسيا حول إسقاط مسيرات أوكرانية. عدد كبير في الواقع يتم الحديث عن إسقاطها، وعدد كبير أيضا منها كان يستهدف موسكو العاصمة.
8: أوكرانيا ستدفع الثمن غاليا. تصريح جديد وحاد اللهجة رولا على لسان المتحدث باسم الكرملين منذ ساعة تقريبا يرفع من حدة اللغة الروسية التي تستخدم ضد أوكرانيا. وقد يكون ذلك أو قد يكون ما نقله الزميل محمد من كييف الآن هو ترجمة عملية لما يقوله المتحدث باسم الكرملين. بيسكوف يقول أن أوكرانيا لابد لها أن تدفع الثمن على ما قامت به خلال الشهرين الأخيرين من استهدافات داخل روسيا. وهذا مرتبط ارتباطا مباشرا بسؤالك عن الاستهدافات الأوكرانية الليلة الماضية بالمسيرات على مناطق مختلفة داخل روسيا بما فيها العاصمة موسكو. وفقا لآخر بيانات وزارة الدفاع الروسية 442 مسيرة أوكرانية وجهها الجانب الأوكراني لمختلف المناطق الروسية في مختلف الاتجاهات الجغرافية في الشمال والجنوب والوسط. بالطبع موسكو لم تتعرض لإصابات كبيرة، لكن الإصابات حسب التقارير الموجودة حتى الآن كانت في مقاطعة كراسنودار ومجددا منشأة للطاقة ولمصفاة نفطية لنكون أكثر دقة في الكلام أصيبت وفقا للتقارير التي لدينا، على الرغم من التحذيرات الروسية وحتى من المطالب الأمريكية للجانب الأوكراني بالتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية، لكن لا تراجع يبدو من الجانب الأوكراني في ذلك. لذلك يأتي هذا التصعيد أو لغة التصعيد الروسية. من الواضح تماما أننا أمام نية روسية أو استراتيجية روسية جديدة تهدف إلى جعل أوكرانيا خلال فصل الشتاء القادم تمر بصعوبات قاسية في البنية التحتية للطاقة، في توفير الطاقة وفي توفير كذلك الاتصالات، استهدافات لشركات الاتصالات الأوكرانية ولشركات الإنترنت الأوكراني لشركات وبنى تحتية لنكون أيضا دقيقين استراتيجية ولوجستية لم تكن تستهدف سابقا. وفقا للجانب الروسي كل هذا يأتي ردا على استهدافات أوكرانيا خلال الشهرين الأخيرين.
4: شكرا لك من موسكو سعد خلف. لنرى في بروكسل معك عبد الله إيماسي، وعلى ما يبدو تحركات أوروبية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
9: نوايا للتحرك الأوروبي، هكذا يمكن تصوير المشهد هنا رولا، بخصوص التفاعل الأوروبي مع ما يحدث في أوكرانيا. من بين هذه النوايا هو أن الاتحاد الأوروبي يعتزم المد بالسلاح والعديد والعتاد القوات الأوكرانية لمواجهة الحرب الروسية الشرسة بحسب توصيف رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس. وعلى هذا الأساس أقرت كايا كالاس بأن الاتحاد الأوروبي يظل بطيئا وغير فاعل في مسألة تسليحه وإعادة تسليحه بحلول عام 2030 لمواجهة الاعتداءات الروسية. على هذا الأساس طالبت كايا كالاس الدول الأعضاء من أجل مزيد من العمل لتجاوز هذه الفجوة، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي. من بين التحركات الأوروبية التي يعترف فيها للاتحاد الأوروبي بأنه فاعل ما يتعلق بحزم العقوبات. قبل قليل تبنى المجلس الأوروبي حزمة عقوبات ضد 10 أفراد و17 كيانا روسيا بتهمة المساهمة في ترحيل الأطفال الأوكران قسرا إلى روسيا وإلى داخل ما يصفه الاتحاد الأوروبي بالأراضي الأوكرانية المحتلة. كذلك الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل مواجهة الحرب الهجينة التي تقوم بها روسيا وفق تقاريره الاستخباراتية. وعلى هذا الأساس كان هناك نقاش حول مقترح بروتوكول إطار للحماية من هذه الحرب الهجينة.
4: من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي، شكرا لك. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني من تكرار سيناريو تنظيم الدولة في حال انسحاب قوات التحالف من العراق، وهو المقرر في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. ووصف برزاني حصر السلاح بيد الدولة بالأمر الصعب لوجود جهات منتفعة منه، مشيرا إلى أن فشل الإطار التنسيقي في حل ملف السلاح يعني ذهب البلاد نحو المجهول. قال مصدر عراقي للتلفزيون العربي إن اجتماعا مرتقبا للرئاسات الأربع الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى سيناقش عددا من الملفات المهمة من بينها استكمال التشكيلة الحكومية وملف حصر السلاح والخطوات المقبلة بشأنه. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش أيضا ملف إيقاف الرحلات الجوية مع إيران ومسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي للحصول على استثناءات تراعي الجوانب الإنسانية. وينضم إلينا من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. أهلا بك حسام، لنقف معك أيضا على ما هو متوقع من الاجتماع المرتقب للرئاسات الأربع في بغداد، وأيضا كيف تتعاطى بغداد حتى اللحظة مع مخاوف إقليم كردستان فيما يتعلق بحصر السلاح، وأيضا قبلها كان هناك مخاوف حول الانسحاب الأمريكي.
10: رولا، الاجتماع من المقرر، اجتماع الرئاسات الأربع من المقرر أن يعقد عصر اليوم بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء الأعلى. الاجتماع يأتي بعد ساعات من اجتماع تشاوري للإطار التنسيقي تباحث بشأن عدة ملفات من بينها المفاوضات أو الحوار الذي عقده رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الأمريكي. الاجتماع اليوم أيضا اجتماع الرئاسات الأربع سيناقش هذا الملف وسيناقش خطوات الحكومة المقبلة بعد 30 من هذا الشهر، حيث يستكمل يفترض أن يستكمل انسحاب القوات التحالف الدولي من العراق. أيضا الاجتماع سيناقش ملف الخطوات العراقية المتخذة من أجل حسم ملف إلغاء الرحلات مع إيران، خاصة وأن الحكومة العراقية أوفدت وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن

0: القيادة العامة للقوات المسلحة، وأيضا اجتماعات حصلت بين الجانبين أكدت أن الحكومة العراقية تعتبر إقليم كردستان جزءا من منظومة الدفاع الوطني العراقي، وأنها ستقدم كل العون، وأن هذه المخاوف التي يعبر عنها الجانب الكردي سيتم تلبيتها خاص بتعاون عسكري مشترك. إقليم كردستان يشير إلى أنه تعرض لأكثر من 1000 هجوم، وكان لمنظومات الدفاع الأمريكية المتواجدة في قاعدة حرير قرب مطار أربيل دور في إسقاط معظم الهجمات التي تتم عبر الصواريخ أو عبر الطائرات المسيرة. والآن إن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى حصول ضعف في القدرات الدفاعية. الحكومة العراقية تشير إلى أن هذا الموضوع سيلبى بتعزيزات من الحكومة الاتحادية لمنع أي خروقات، خاصة وأن هناك إشارات بأن هذا الانسحاب ربما سيوقف أي هجمات على إقليم كردستان، لأنه كان مرتبطا بتواجد قوات التحالف الدولي في الإقليم، وأيضا من قبلها في بعض من مناطق العراق، وهو ما اعتبرته ما يعرف بالمقاومة العراقية سببا لقصف تلك المقار بسبب وجود قوات احتلال بحسب ما تشير إليه رولا.
1: شكرا لك من بغداد مراسل التلفزيون العربي حسام محمد علي. ختام ما فترة الظهيرة على رأس الساعة خالد الغرابلي.

0: متابعة معك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: راديو الحرية
5: 92.17 FM.
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة منظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. أعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

السلام عليكم. التحية لكم السادة المتابعين والمتابعات الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي ثلاث خشبات، وإياكم على الهواء مباشرة. ساعة جديدة بكل تأكيد فيها العديد من الأخبار الرياضية، ربما الأبرز فيها الحديث عن مباراة منتخبنا الوطني الفلسطيني، اللقاء الثاني في الدورة الودية في الصين. منتخبنا الوطني بعد نيوزيلندا يلتقي اليوم متابعينا الكرام المنتخب الطاجيكي تمام الثالثة، بمعنى أن انطلق اللقاء من حوالي 10 دقائق أو 8 دقائق. لكن قبل ما نحكي عن مباراة المنتخب، في شيء استجد معنا، المفروض كان الفقرة الثانية لكن لظروف خارجة عن إرادة الكابتن يوسف سقور، وهو يعني يوسف المختار المعروف رئيس نادي الوحدات، الحديث معه سيكون حول ما صدر بالأمس من بث مباشر من الكابتن والأخ عماد دميسي أبو أنس، أعلن في انسحابه بشكل كامل من الوحدات بعد إشكالية حدثت داخل اجتماع مجلس إدارة الوحدات، وبعض الشتائم اللي صدرت من قبل على ذمة أبو أنس بسام شلباي عضو مجلس الإدارة، أولا على طارق خطاب ومن ثم على أبو أنس. أنا شايف الأمور بدل ما تهدأ الأمور عمالها بتخرب في الوحدات، وعلى ما يبدو حين يكثر الطباخ، يعني لما يكثر الطباخين حواليك بتخرب الطبخة، كل واحد بده يتدخل وكل واحد بده يحكي اللي عنده وكل واحد بده يملي رأيه، فهذا بده يزود شوية ملح، هذا بده يزود شوية كركم، هذا بده يزود مش عارف إيش، فبتعرف ملح على ملح، فلفل أسمر على فلفل أسمر، الطبخة بتبطل زاكية وتبطل تتاكل، وبالعكس زي الضراير بصير كل واحدة تحكي عن التاني، أنا اللي عملت لا مش أنا، هديك اللي زودت لا، فبتعرفوا هذا اللي عماله بصير. على كل حال إن شاء الله أبو سام وأبو حاتم رح يكونوا معنا حول منتخبنا الوطني، وبعد لحظات رح ينضم لنا الكابتن يوسف سقور وهو رئيس نادي الوحدات. بالهندسة الإذاعية كالعادة معنا ومعكم إيهاب النتشة، تقبلوا تحياتي من وراء الميكروفون حتى الرابعة إن شاء الله عمار بدر يامي، مرحب بالجميع.

0: طيب بعد ما حكينا العناوين بدنا نروح احنا وياكم الان للمملكة الأردنية الهاشمية بشكل سريع والحديث عن ما يحدث داخل نادي الوحدات خصوصا بعد اللايف اللي كان امبارح من قبل اخونا ابو انس اللي يعني صار كثير من الكلام حول هذا الموضوع. صار معنا الكابتن يوسف سقور على خط التليفون. يسعد مساك كابتن.
1: انا حبيبي الله يسعد مساك.
0: نرحب فيك ونرحب بحضرتك واعتقد حديثنا اليوم سيكون عن اخر اخبار نادي الوحدات خصوصا بعد الجلسة الادارية التي كانت بالامس واللي على ما يبدو صار فيها بعض الاشكاليات.
1: الله اخي الكريم ويسعد مساك ومساء المستمعين جميعا واهلنا في فلسطين. عمي احنا امبارح كان في عنا جلسة على في النادي هي تكملة لجلسة سابقة بخصوص مناقشة المدير الفني الجديد الكابتن عماد النحاس اللي بنرحب فيه في نادي الوحدات بين أهله بين شعبه بين إخوانه. الكابتن عماد النحاس قيمة فنية عالية جدا وإحنا بنرحب فيه كجمعين نادي الوحدات وإدارة الوحدات وأنا من استقطبت الكابتن للنادي. ومطبع الخلافات هو صار سوء تفاهم بين أحد الزملاء عندنا في المجلس مع الأخ الرئيس الفخري عماد وإن شاء الله كانت بدها تنحل الأمور ما في شيء. لكن أنا امبارح والله سمعت إنه يعني الأخ عماد طالع وعامل بث وحاكي في بعض القضايا لكن لسه ما عنديش تفصيلها للأمانة.
0: شوف يعني ممكن في البث اللي اللي اللي كان امبارح أعلن أخونا أبو أنس إنه انسحابه بشكل كامل لكن مع التزامه بالدفعات اللي مفروض عليه هو فرض على نفسه باللاعبين المحترفين الخمسة وأعلن انسحابه كمان من تمويل صفقة المدرب.
1: سيدي هو للأمانة نعم كان ألزم نفسه في إنه مش يمول كاب من الصفقة تبعت المدرب هو كان بده يمول نصف عقد المدرب صحيح. وأعلن انسحابه عن الموضوع. طبعا الأخ عماد الدميسي الذي نجل ونحترم كل الاحترام منه ما قصرش وهو ألزم نفسه زي ما تفضلت في خمس محترفين وهذا شيء يعني يشكر عليه وما بنقول إلا أنه يعني أبو أنس طبعا أخونا وحبيبنا وما قصر ما يعني شو بنحكي عن أبو أنس. وإذا رغبته بالانسحاب فسنستجيب لرغبته يعني أكيد.
0: طيب هل ما حدث داخل الجلسة كما تحدث أبو أنس بأنه تم شتمه ببعض الألفاظ من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة الموجودين كانوا بالجلسة واللي على إثرها كمان جعلت الكابتن طارق خطاب ينسحب من الاجتماع؟
1: طارق خطاب ما له علاقة أخي الكريم في القصة اللي صارت.
0: أنا هيك سمعت أنا هيك سمعت
1: يعني عشان أوضح لك يعني عشان ما يصيرش عندك لبس. الكابتن طارق خطاب هو كان مدير الفريق لفريق كرة القدم شايف وإحنا لما خلصت انتهت الكابتن وسيم أحلينا الجهاز الإداري والفني ولم نناقش موضوع الكابتن أصلا.
0: طيب الآن كان في لغط على أحد الأعضاء اللي كان موجودين معك داخل الجلسة فطلع أخونا أبو أنس يرد على الاجتماع بعد ما زعل وطلع من الاجتماع فلحقوا أحد الأعضاء الموجودين معكم بديش أنا أذكر اسمه وصار اللغط وصار الخلاف بينه وبين أبو أنس وتم على إثر ذلك شتم أبو أنس مثل ما قال أبو أنس امبارح في اللايف تاعه.
1: والله أنا ما كنت في هذه اللحظة آخر كده ما بقدرش أقول مين شتم مين عشان أكون معك صادق. أنا كنت بدير بالجلسة وهذا الحوار اللي صار خارج
0: صحيح
1: يعني جلسة الإدارة أنا مين شتم مين صار ما بعرف. وأنا توصلت في نفس الليلة مع الأخ أبو أنس رنيت عليه أكثر من مرة شايف وحاولت أتواصل معه وديت له رسائل لكن هو ما ردش يعني على التليفون بجوز كان معصب بكون زعلان عادي يعني يا أخي الكريم عادي الخلافات تصير بين الناس ويعني الخلاف لا يمكن في الفنود قضية يعني إذا أنا اختلفت أنا وياك بتعديك وتعديك بشيت المشهد لا
0: أنا بعرف إنه الخلاف بصير كمان داخل الأسرة يعني الواحد بينه وبين مرته بيختلفوا بس أنت لما تحكي عن مؤسسة بحجم نادي الوحدات وبحجم هذا الجمهور الكبير أعتقد أنه بداية الموسم مع وصول أخونا أبو أنس وهذا مش دفاعا لا عن أبو أنس ولا عن كابتن يوسف ولا عن أي حد داخل مجلس إدارة الوحدات لكن مع وصول أبو أنس استبشرنا خير لكن على ما يبدو أنه الطبخين لما يكتروا في نفس الطبخة هيك بتخرب ولا أنا فاهم غلط يمكن.
1: أخي الكريم أول شيء يعني يسعد نفسك خليني بس أوضح لك مسألة. أخونا أبو أنس رئيس فخري
0: صحيح
1: رئيس فخري إلى مهام يوصي على مجلس الوصي على نادي الوحدات، هو قرارات مجلس الاداره هي الملزمه.
0: بمعنى يعني معنى كلامك اخي كابتن يوسف، معنى كلامك انه ابو انس ممكن بتدخل ببعض الامور اللي يعني كانت من صلاحيه مجلس الاداره؟
1: بدناش نقول يعني كان يتدخل. اخونا ابو انس يعني زلمه محترم، برجع بقول لك ومشكور، لكن كان يطلع بعض التصريحات اللي كانت ممكن كمان تعمل مشاكل، لانه انت من اول وبالاخر اي قرار هو ملزم لمجلس الاداره.
0: اي قرار من مين قصدك؟ اي قرار من مين؟
1: اي قرار من اخونا ابو انس، هو ممثل مؤسس نادي الوحدات، هو رئيس فخري.
0: يعني اي قرار من ابو انس بيلزم مجلس الاداره تنفيذه؟
1: مش بلزمني، ما بلزمني، بلزمني خلينا نقول مش من باب الالزام، لكن من باب انه انا بحترمه كرئيس فخري. فلازم اتعاطى معاه بالقصه.
0: طيب الآن إحنا عشان ما نوسعش دائرة الحديث أو دائرة الخلاف، هل من الممكن خلال الساعات القادمة، خلال الفترة القادمة، يكون في جلسة حوار جدية بين مجلس الإدارة وبين أخونا أبو أنس، ولملمت هالموضوع وبدناش يكبر وخلي الأمور ماشية وعشان ترجع النتائج جيدة للوحدة؟
1: أخونا أبو أنس ما زال رئيس فخري، وأنا ما وديليش استقالته لغاية الآن عشان اكون معك صادق. فما بقدر اقول الا اخونا ابو انس حبيبنا واخونا، ما وانا انت بتقول لي هي هو يعني قال انا منسحب، انا لم ابلغ رسميا.
0: انا سمعته في اذني، البث سمعته في اذني، عشان هيك
1: انا لم ابلغ. انت حقك اعلامي، انت بتدور، وانا بحكي معك كمؤسسه نادي الوحدات الان، كرئيس نادي الوحدات. انا لم ابلغ بشكل رسمي بهذا الحديث، فهمني؟ يعني في اكثر من هيك وضوح؟
0: لا لا لا لا،
1: يعني انا بدي اطلع من مؤسسه بقدم استقالتي احتراما لهي المؤسسه
0: 100%،
1: مضبوط؟ او بشعر مجلس ادارتها.
0: طيب هل انتم مع بقاء اخي كابتن يوسف؟
1: يعني انا مع بقاء ابو اسمي كريم، انا عفوا
0: عمار عمار عمار عمار عمار اللي معك
1: استاذ عمار، الله يمسيك بالخير. انا حبيبي مع الدميسي، مع اي داعم بقدم لنادي الوحدات، احنا ما عندنا الا نحطه على راسنا ونحترمه ونجله وإلى منه كل الاحترام. والآونة الأخيرة كانت أكبر برهان على اللي أنا لما طلعت على التلفزيون الأردني، قلت إذا أجانا رئيس فخري بمواصفات أخونا نحن سأفرد له السجادة الحمراء، هذا كلام أنا مسؤول عنه. وبعد ذلك أجا أبو أنس، وأنا هي أخونا أبو أنس موجود ورقم تلفونه عندكم، بتقدروا تسألوا 60 يوم أخويا أبو أنس كل يوم على الإعلام، ما قلنا له شو بتسوي، وفتحنا له كل المساحة وعطيته أنا شخصيا مني كل الدعم، كان كل الدعم من مجلس الإدارة للأخ أبو أنس، ما حدا قصر مع الأخ أبو أنس في أي شيء.
0: طيب أنا كمان مرة برجع بكرر سؤالي، هل من الممكن خلال الساعات القادمة أو الفترة القادمة نشوف جلسة حوار ومصارحة ما بينكم وبين أبو أنس، ولملمت هاي الأمور، وما بدناش كمان أبو أنس يطلع من هنا؟
1: ما في ما يمنع أخونا أبو أنس، واحد منا، وإحنا يعني هو جزء من هاي جماهير الوحدات وجزء من الداعمين والمحبين، وكل الاحترام له. انا برجع بقول لك فيش بيننا وبين ابو انس شيء شخصي.
0: هو استغرب انه يعني حسب ما سمعته انا وفي البث تاعه، قال ان انا استغربت انه ما حدش راجعني، ما حدش اجاني بعد الغلط اللي صار علي. يعني هو متمسك انه كان في غلط عليه، يعني كان يستنى مجلس الاداره يروح عنده يقول له يا ابو انس احنا معنيين فيك، احنا لا بدنا اياك، بدك تكمل معنا.
1: اعتقد اني انا جاوبتك وقلت لك انا بعد ما انتهت الجلسه ورفعنا الجلسه بعد المشكله اللي صارت، انا رنيت على ابو انس وهيو عايش موجود بدال المرة 4 مرات، ورنيت مع الزميل اللي كان معنا أخونا عمار، رنيت على تلفون وسألت عنه أبو أنس، وديت له رسالة أرجو أنك تحكي معي ضروري حتى أطيب خاطره، لكن أخويا أبو أنس ما تجاوبش وكان زعلان، وأنا قدرت ظرفه أنه الرجل زعلان.
0: والله أنا أنا أنا أنا واحد من الناس،
1: لما استكملت الجلسة يا أخي الكريم، كنت قاعد بالجلسة بقول بدنا ندعي أخونا أبو أنس وبدنا نعمل عشاء ونتصافى، وما في بيننا بينه اي شيء، فيش خلاف شخصي. تفاجأت انه انا بعد ما طلعت من الجلسه انه اخونا ابو انس طالع بث. انا تفاجأت، يعني تفكرش، انا ما كان عندي معلومه بهذا الموضوع.
0: شوف انا مع، انت بتعرف وانت كمان يعني رئيس اكبر نادي في الاردن واكبر مؤسسه رياضيه في الاردن، انت بتعرف الخلافات اللي بتتم داخل الاداره او داخل اروقه النادي بتاثر على الفريق وبتاثر على نتائج الفريق. انا اتمنى منكم جميعا كمجلس اداره ومن اخونا ابو انس ومن كافه اطياف النادي انه يكون في يعني حل لهذا الخلاف، لانه ما بدنا ياثر على نتائج الفريق، خصوصا بعد الجولات الاولى.
1: أخوي عمار إن شاء الله أول شيء الفريق بعيد كل البعد.
0: والله بيأثر يا كابتن يوسف، والله بيأثر هذا الإشي على حتى على نفسية اللاعبين.
1: صدقني الفريق بعيد عن كل هاي القصاص وبعيد عن اي مشكله ممكن تصير يعني اداريه او خلاف اداري او خلينا نسميها اختلاف وجهات النظر. الفريق بعيد واحنا مبعدين عن هذه القصه كلها، وان شاء الله خلال 48 ساعه سيكون هناك مؤتمر صحفي واعلان عن المدرب بالقريب العاجل، توقيع الاتفاقيه مع الكابتن
0: النحاس
1: نادي النحاس، والامور طيبه يا كابتن، ما عندك مشكله فكر
0: يا سيدي. احنا نتمنى ذلك. انا بديش اطول عليك، بعرف انه عندك كمان لقاء حاليا، لقاء تلفزيوني، ممكن انا بديش اطول عليك اكثر من هيك، لكن اتمنى، وهي رساله من كل جمهور الوحدات كان في فلسطين ولا الاردن، اتمنى انه الخلافات تنتهي حتى سفينه الوحدات تبحر وتعطينا نتائج طيبة خلال الجولات القادمة، خصوصا يعني بعد الانطلاقة غير الجيدة خلينا أسميها من حيث النتائج. أتمنى ذلك، وهي رسالة اعتبرها من أصغر مشجع للوحدات للكابتن يوسف سكور.
1: حبيبي كل الاحترام لك ولأهلنا بالقريب الفلسطيني الحبيبي، وإحنا إن شاء الله نادي الوحدات مبحر ونكمل المسيرة ماشية. قلت لك حتى لو اختلفنا بوجهات النظر، أخونا أبو أنس مشكور على اللي يقدمه، ومشكور على أي واحد على أي داعم من نادي الوحدات.
0: نعم.
1: لهم منا كل التحية، ونادي الوحدات مفتوح على مصراعيه للكل، وإحنا ما عندنا أي خلاف شخصي مع أي حدا، كل الاحترام لك.
0: على راسي كابتن، انا اسف اذا ممكن كنت شوي هيك في بعض اللحظات حول بعض النقاط، لكن من حبي ومن حرصي على نادي الوحدات. شكرا كابتن يوسف سقور رئيس نادي الوحدات على هذا الحديث. اذا يعني سمعنا كلنا حديث الكابتن يوسف سقور وهو رئيس نادي الوحدات حول ما تم او الرد اللي كان على الكابتن عماد الدميسي بعد المؤتمر او بعد البث اللي طلع فيه على الفيسبوك امبارح. اعتقد انه الامور كانت رايحة باتجاه سيء جدا، ان شاء الله بيتم لملمة الامور ومنصير يعني على خير ما يرام. شو يا ايهاب، شو بدنا نسمع حاليا؟

0: خلينا نكمل ونكمل من منتخبنا الوطني. طبعا منتخبنا متأخر بهدف يا جماعة الخير من خلال أو من ركلة جزاء سجلت في مرمانا ببداية المباراة. خلينا نرحب بأبو حاتم لحين انضمام أبو أسامة لنا. أبو حاتم مساء الخير. وين أبو حاتم إيهاب؟
1: سامعك.
0: ابو حاتم
1: مساء الخير.
0: يسعد مساك يا حبيبي، طمني عنك.
1: الله يخليك، تحياتي للجميع. قماص
0: قلت لي 1-0 لمنتخبنا الى طاجكستان ولا لا؟ طاجكستان. وينك ابو حاتم؟
1: انا معك.
0: 1-0 لطاجكستان من ركله جزاء.
1: للأسف الشديد، يعني من خلال متابعتنا للمواقع الرياضية هذا ما حصل لغاية الآن. يعني 1-0 لطاجكستان. وقبل ما يعني نحكي عن التشكيل وإشي، الملاحظة المهمة اللي هدف طاجكستان بعطينا مؤشر إنه في عندنا مشكلة أخ عمار في المنتخب في المباريات الأخيرة في بداية المباراة. أي إنه قبل مباراة نيوزيلندا اللي قبل كم يوم استقبلنا هدف في الدقيقة 5، وأمام اليوم المباراة البادية حاليا أمام طاجكستان استقبلنا هدف في الدقيقة 5. إذن في مشكلة عند اللاعبين والجهاز الفني مع بعض بموضوع بداية المباراة، التركيز الفني والذهني في بداية المباراة. يعني مش معقول أنا أبدأ المباراة متأخر، يعني باعتبار
0: إحنا لك صورة مش تشكيلة بتقصها من فوق، بتقصها من كلمة كورة وبتحط لنا إياها. أبو حاتم
1: حمار.
0: معك.
1: انا بحكي انه احنا زي كعدين، احنا بنبدا المباراه متاخرين مش 0-0. يعني في مشكله عندنا في التركيز في الفني والذهني، انه فيش تركيز نهائي، وهي مشكله لاعبين وجهاز فني، انه لازم يكونوا معطين تعليمات للاعبين كيف نركز بالذات في بدايه المباريات، على الاقل في الجانب الدفاعي في خط الوسط، انه ما نستقبل هدف مبكر يخربط أوراقنا الفنية. يعني مش معقول برضو مبارتين ورا بعض في ظرف 4 أيام نستقبل هدف في دقيقة 5، هاي مشكلة.
0: طيب خلينا نرحب بأبو أسامة اللي صار معنا خط التليفون كمان، خليه يدخل معنا بالحديث. أبو أسامة مساء الخير.
2: مساء الخير عمار، لك كيف السادة المتابعين، حياك الله. سمع صوت أبو حاتم.
0: هيو بالأعلى.
2: طب مش انت قلت لي المباراة مبثوثة؟
0: والله المفروض انها تكون مبثوثة، لكن في اللحظات الأخيرة وصلني خبر من أبو حاتم انه ما فيش بث للمباراة.
2: وكعك وقلب الدنيا
0: طبعا انا رنيت عليك عاود ترد علي أسامة عشان اقول لك، حتى حكيت لك انه مش مبثوثة ولا لا؟ انا
2: لا ما حكيت ليش،
0: ما رنيت عليك أسامة رد علي، انت كنت تصلي كأنك
2: المضلل.
0: لا انا رنيت عليك رد علي ابنك أسامة.
2: كنت اصلي.
0: طب انا شو اعمل؟ تقبل الله اول شيء. طب انا شو اعمل؟ بدي اتصل اقول لك
1: ابو اسامه تسوي ليش تحكيك مع الزلمه؟ خلاص يا زلمه.
0: ايش
2: بقول له؟ خليك في حالك احسن لك.
1: لا شو خلينا
0: يلا بينه هدف التعادل. هدف التعادل بينه لمنتخبنا على ما يبدو. اسد حملاوي جاب التعادل.
2: كويس اللي سجل انا اسد.
0: اسد حملاوي التعادل 1-1 صارت. طيب خلينا نحكي بس بشكل سريع، نعرض التشكيله اللي بيلعب فيها الكابتن هاب ابو جزر، لانه اوكي احنا ممكن لها اكثر من ثلث ساعه نبلش المباراه وهلا بدنا نعرض التشكيله، بس عشان الناس اللي بتحضرش المباراه يعرفوا الكابتن هاب ابو جزر باي تشكيله بيلعب. خلينا بشكل سريع، بيلعب بحراسه المرمى مع عبد الهادي ياسين دخيل وترمانيني، بيلعبوا قلبي دفاع، على الاطراف ايميليو سابا وجدي نبهان، امامهم حامد حمدان ايهم شحاده، والثلاثي ادم كايد احمد القاق على اليسار، على اليمين بدر موسى، وراس حربه بيلعب اسد حملاوي. هاي هي التشكيله اللي بيلعب فيها ابو حاتم الكابتن ايهاب ابو جزر، ومختلفه تقريبا عن تشكيله المباراه الاولى.
1: صحيح، احنا بنحكي عن تشكيله عمار، اكيد توقعنا يكون في بعض التغييرات عن المباراه الاولى، لانه مش معقول تبدا بنفس انت عندك قائمه واسعه، اكيد رح تعطي فرص. يعني رامي حماده بدا المباراه الاولى، وانا توقعت انه عبد الهادي ياسين يبدا مباراه اليوم ياخذ فرصه، لانه التوقع انه رامي يبدا مباراه الصين اللي متوقع انها تكون كمان مباراه قويه ومهمه، فيعني عبد الهادي ياخذ مباراه اليوم كاساسي انا توقعته، وبالفعل عبد الهادي موجود. براين دخيل توقعت يبدا بجنب ترمانيني وهو ما حصل، ابو الهيجه بدا المباراه الاولى، الوافد الجديد اكيد الجهاز الفني بده يشوفه من اول، وعميد صوافطه بدا ظهير يمين، وانا توقعت انه يبدا المباراه يا ايميليو يا مصعب، بالفعل ايميليو سابا
3: بدل المباراة، وجدي حافظ على مقعده كظهير أيسر أساسي، أيهم شحادي نزل الشوط الثاني في المباراة الماضية.
0: طيب هدف هدف هدف ثاني لطاجكستان الآن، هدف هدف ثاني لطاجكستان الآن. أنا شايف المباراة بحري، شايف المباراة بحري.
3: معلش شديد يعني، يبدو يبدو اللعب مفتوح زيادة على اللزوم. فنكمل نكمل إنه أيهم شحادي لاعب خط الوسط جديد، وافد جديد، المباراة الماضية كان بديل نزل الشوط الثاني، اليوم بيبدأ في نص الملعب مع حامد، وآدم لعب الشوط الثاني المباراة الماضية، اليوم كمان بيبدأ المباراة بمركز رقم 10، وأحمد الكاك كان بديل المباراة الماضية، اليوم بيبدأ، بدر موسى ما شارك المباراة الماضية، اليوم بيبدأ أساسي، والحملاوي حافظ على مركزه
0: كلاعب مهاجم وحيد في
3: أكيد. وهذا متوقع.
0: أبو حاتم، أبو حاتم اسمع أبو أسامة.
2: المباراة الماضية مصعب لعب في يعني طاح بديل.
3: لا
0: لا لا لا ما نزلش.
2: ما نزلش.
3: ما نزلش لا هو ولا إيميليو، لعب عميد صوابطة المباراة كلها ظهير يمين.
2: خلاص خلاص بدي أعرف بس لأنه مش جاهز، أنا بعرف إنه مش جاهز.
3: أكيد أنا متوقع إنه يأخذ بعض الدقائق اليوم وبعض الدقائق في المباراة اللي جاي، يعني لو ثلث ساعة نص ساعة هيك توقعي.
2: وخمر النتيجة.
3: البدلاء كلهم متاحين اليوم، لكن أنا في تقديري إنه في لاعبين ما شاركوا المباراة الماضية ممكن اليوم الجهاز الفني يعطيهم فرصة يلعبوا.
2: مصعب بالذات، مصعب يدرك إنه هو مش جاهز، فهو يرفض، يعني أنا بتوقع إنه بيرفض يلعب لحد ما يجهز، لأنه بحب لما يعني بصفته قائد الفريق إنه يكون في أفضل حال.
0: وين قطع؟ قطع عند أبو سامة. طيب أبو حاتم خلينا نروح لفاصل، خلينا نروح لفاصل ونرجع نحكي أكثر عن المباراة ونحكي عن البداية، يعني ثلاث أهداف في ظرف ثلث ساعة أو ما يزيد بدقائق قليلة،
3: وبدنا نحكي كمان عن البدلاء ومن المتوقع
0: أنه ينزل. طيب نحكي نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع بنحكي. يلا
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
5: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج، بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
7: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026 وطن

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جبه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.

0: من جديد لكم تحية متابعينا الكرام، نعود لنكمل وإياكم البرنامج وحديثنا حول مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب التاجيكي. تقدم منتخب طاجيكستان في الدقائق الأولى، عاد أسد حملاوي في الدقيقة 21، وبعدها بثلاث دقائق فقط استطاع منتخب طاجيكستان من التقدم بالنتيجة بهدف ثاني. أعود لأرحب بأبو أسامة وأبو حاتم اللي معنا على خط التليفون مرة تانية. أبو أسامة مساء الخير، أبو حاتم كمان مساء الخير.
1: مساء الخير عمار.
2: مساء الخير عمار.
0: طيب نرجع للمباراة أبو أسامة، على ما يبدو أنه منتخبنا بيدخل مش مركز. المباراة الأولى هدف مبكر، والمباراة الثانية هدف مبكر، وحتى بعد إدراكنا هدف التعادل سرعان ما سجل في مرمانا.
1: يعني شوف عمار، يعني خلينا نكون واقعيين، هذه المباريات الودية والتغيير في التشكيلة، طبعا الهدف الأول لطاجيكستان من ركلة جزاء يعني مش
0: صحيح،
1: مش هدف ملعوم، يعني ممكن من الممكن انه خطا واحد من المدافعين او مدافع جديد، يعني هذا الموضوع يعني مش مقلق كثير، لانه الجهاز الفني عماله بيجرب في لاعبين، بيغير في مواقع، فمن الطبيعي يعني انه يشوف وين الثغرات، وشاف اللاعبين في المباراة الأولى وين كانت نقاط القوة وين كانت نقاط الضعف، حاول يسد اللاعبين، شفنا انه ثبت وجدي نبهان، ثبت أسد حملاوي، وباقي المراكز تقريبا يعني أوملت ترمانيني، وباقي المواقع يعني عماله بجرب في لاعبين آخرين يعني، والقائمة موجودة. مبسوط أنا جدا إنه أسد حملاوي المباراة الثانية على التوالي بسجل، نشوف على حسن كمان إن شاء الله بكون في الموعد، وشفنا أخبار جيدة عن بداية عودة وسام أبو علي، يعني لما يكون عندك هاي الأسماء مع عدي الدباغ مع هؤلاء اللاعبين، باعتقادي إنه جيد جدا، يعني بيكون المنتخب في وضع أكثر من رائع. زي ما قال أبو حاتم، في لاعبين لعبوا الشوط الثاني في المباراة السابقة، في هاي المباراة لعبوا من بداية المباراة كمان مرة، يعني بده يأكد على مواقعهم، منهم ناس بنعرفهم بنعرف كيف بيلعبوا في هاي المواقع، وفي ناس يعني جديدة بده يشوف عملية الانسجام بين اللاعبين، ومين أكثر ثنائي ممكن يلعب ارتكاز، مين أكثر ثنائي قد يكون في خط المقدمة وفي وسط الملعب. يعني هذه يعني تعلقوش كثير على موضوع النتيجة بقدر ما نعلق على موضوع إنه يعني عمالنا إن شاء الله.
0: تنساش كيف بدناش نعلق يا أبو أسامة، كيف
1: البدلاء الجيد
0: أبو أسامة، كيف بدناش نعلق، وهذا إشي كمان بيلعب دور في عملية ترتيب تصنيف منتخبنا.
1: مش
0: أنت
1: كثير يا عمار، مش كثير
0: طيب يعني برضه بيأثر، يعني أنت لما تخسر المباراة من منتخب إسعان تحتك بالترتيب، هذا كمان بيأثر يعني عليك سلبا يعني على تصنيفك.
1: تخلص لك المباراة ما انتهت،
0: يعني لازم احنا لازم نعلق، احنا عشان نعلق عشان نتعلم من اخطائنا يا ابو اسامه.
1: متقدمين 2-1، سجلوا هدف مبكر عدلنا، سجلوا هدف ثاني اوكي، لسه المباراه ما انتهت، يعني
0: طيب
1: من
0: طيب
1: ممكن انها تنتهي لصالحنا. يعني
0: ابو حاتم
1: الشوط الثاني هو ايضا تهم النتيجه.
0: طيب خلينا نشوف ابو حاتم، يعني ما تعلمناش من اخطائنا مش راح نتعلم، ولا انا غلطان
1: انه ننهي المباراه لصالحنا.
0: طيب ابو حاتم،
3: ابو اسامه، انا قبل ما تطلع انت انا حكيت انه مش مقبول، مزبوط، ودي وبدي اشوف بعض اللاعبين واستفيد، بس انا في كل مباراه باول 5 دقائق استقبل هدف، اكيد دليل على غياب التركيز الذهني والفني تماما، وهي مسؤوليه الطرفين اللاعبين والجهاز الفني. يعني مع نيوزيلندا استقبلت هدف دقيقه 5، واليوم الهدف مزبوط من ضربه جزاء، بس اجى من هجمه ومن خطا ادى لركله الجزاء، وبالتالي هذا الحكي يجب ان نتدارك.
1: حكيت وبعيدك في هذا الموضوع، لانه احنا كنا زمان نعاني من موضوع الربع ساعه الاولى لمنتخبنا، وتخلصنا من هذه الظاهره. هي في المباريات الوديه يعني شفنا انه تلقوا في المباراتين هدف في الدقيقه الخامسه، لابد ان يكون الخطا يا متكرر الخطا، يا اما الثغره معروفه من وين حتى ان نقوم بمعالجه.
3: يعني اللاعبين اللي في الملعب
1: يعني هيك ما في مباريات وديه ولا توقفات لقبل كاس اسيا.
3: اللاعبين اللي في الملعب معظمهم لاعبين عندهم خبرات، يعني اللي لسه بيلعبوا مباريات جديدة مع المنتخب يعني معدودين على أصابع الإيد الواحدة وأقل، وبالتالي المفروض يكون في خبرات متراكمة إنه نقدر نتفادى استقبال أهداف مبكرة ونقعد بعدين نعوض، لأنه إحنا لقدام رح نلعب مع منتخبات ثقيلة، منتخبات قوية في مباراة رسمية مضغوطة. هذا الحكي من المحرمات، ممنوع انه انت تبدا المباراه متاخر، تبدا اول 5 دقائق او 10 دقائق، بالعكس انت لازم تكون مركز 100% و200%. مزبوط المباريات بنطلع فيها باستفاده فنيه من الجهاز الفني، نجهز اللاعبين اللي عندنا، بعض ركائز المنتخب اللي هم ما بيلعبوش مع انديتهم، هذا عنوان وجانب مهم، زائد نشوف الوجوه الجديده جانب مهم اخر. جانب اخر انه اسد الحملاوي اللي غاب كتير للإصابة أو لمباريات المنتخب خارج أجندة الفيفا، فرصة له أنه يكون موجود ويندمج ويسجل، وهذا الحمد لله بيحصل. استدعاء علاء الدين حسن استدعاء عاقل صحيح، استجابة بجوز لمطلب المنتخب بس كمان لرأي الرأي الفني الصحيح اللي ناديت فيه أنا وناس كتير، أنه بصيرش لاعب زي علاء الدين حسن يكون برا المنتخب في المستوى وفي الجاهزية إذا كان جاهز، وشفنا هدفه بالهلال وشفنا كذا، ولاعبين أقل منه مستوى ب20-30 مرة يكونوا بالمنتخب. إحنا بدنا اللي بالمنتخب أعلى مستوى، وبالتالي بيكون أعلى أدوات فنية موجودة عند الجهاز الفني. أخ عمار بدي أحكي عن نقطة إذا ممكن بعد بس تروح لأبو أسامة، اللي هو مين اللاعبين ممكن ينزلوا اللي ما شاركوا في المباراة الأولى، يعني حط عليهم أنا إشارات.
0: طيب نشوف أبو أسامة، يعني كلام أبو حاتم منطقي جدا، منطقي جدا، وأعتقد كمان أنه منتخبنا بعد الظهور القوي في آخر نسخة للمنتخب، وفي الظهور في كأس العرب، وحتى في المباريات التي تلتها ممكن الودية، أعتقد أنه منتخبنا يعني صار في عنده وجه حقيقي، شكل حقيقي، ممكن أي تبديل في أي مركز من مراكز اللاعبين ما يأثر على العطاء أو على الأداء بشكل كامل، لأنه أعتقد أنه صار في عندنا ثبات نوعا ما بالتشكيل وبالأداء.
1: نعم، انت تتحدث عن شخصية المنتخب اللي ارتفعت اسهمها بدرجة كبيرة، وانا بقول لك كمان يعني ما في اي غبار على كلام ابو حاتم، شيء يعني من هذا قبل البطولة، احنا لكن في المباريات الودية انت بتعرف انه منتخبنا يمر بظروف غير عن المنتخب، زي ما حكى ابو حاتم في لاعبين بيلعبوش مع اندية، هذول بدنا نقف على جاهزيتهم، فاذا غلط اي لاعب من هذول في البداية هون احنا عشان نحضر. موضوع انه منتخبنا لما تعادل مع نيوزيلندا كنا مبسوطين في ظل الظروف اللي احنا بنعاني فيها، اليوم مع طاجكستان اوكي متأخرين وان شاء الله بتنتهي المباراة بالفوز، لكن استراتيجية تحضير المنتخب لآسيا انا باعتقادي انه من خلال رؤية اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم وماذا تتوقع منهم لحد الآن، يعني خط الهجوم زي ما حكى وذكر الأسماء أبو حاتم ديش أعيدها، عندنا خط هجوم مرعب إذا كان موجود، وخط الوسط إن شاء الله بكون يعني جيد ويخدم خط المقدمة، الدفاع شوية تقريبا هيو الكابتن إيهاب أبو جزر والجهاز الفني يعني تقريبا وصلوا للتشكيل النهائي لخط الدفاع، وحراسة المرمى في أمان بوجود رامي حمادة اللي إن شاء الله بكون جاهز. فعشان هيك يعني أنا بقول إنه إحنا متفقين على كل اللي انطرح أمامنا من حيث القائمة، من حيث طريقة اللعب، هو لعب مع طاجكستان بعرف إنه في عنده مباراة مع الصين على أرض الصين، بده قبل مباراة الصين يوصل لتشكيلة أنا بتوقع إنه هاي التشكيلة اللي راح يلعب فيها أمام الصين هي من خلال تجربته للاعبين في المباراة الأولى والمباراة الثانية واللي حتكون مقدمة للتشكيلة النهائية لكأس آسيا.
0: طيب نرجع لأبو حاتم، لأنه كان في عندك تعليق بعد حديث أخونا أبو أسامة.
3: أنا يعني توقعي قبل ما أحكي على البدلاء، أبو أسامة بالنسبة للقائمة الأولى اللي أعلنت أنا يمكن حكيت عنها مع خمار، طلعنا هون حكينا بعض الملاحظات، وهذا حق يعني في الأخير وجهة نظر الجهاز الفني تحترم، لكن أنا من وجهة نظري حكيتها كثير، المنتخب بحاجة لمحمد باسم وعلاء الدين حسن. خيرا فعل الكابتن إيهاب أنه استدعى علاء الدين حسن طبعا بعد القائمة ما أعلنت، ووصل هسه وموجود وتدرب. هذا الحكي أسعدنا جدا، لأنه لاعب مميز لازم يكون موجود مع المنتخب لأنه إضافي، ولأنه في مركزه كرقم 10 أو مهاجم تاني زي ما لعب في كل الأندية اللي لعب فيها في قطر يبدع لما يكون جاهز صراحة، ولاعب بيسجل أهداف من قذائف بعيدة باليمين وبالشمال، وهذا بتحتاجه كخيار وأفضل من كثير موجود. فإحنا نثمن قرار ضم علاء الدين حسن بعد استدعاء القائمة اللي ما كانش اسمه فيها، وبانتظار موضوع محمد باسم بنشوف كيف. بالنسبة لمباراة اليوم أخ عمار، توقعي أنا بدي أسمي بعض اللاعبين اللي ما شاركوا في أول مباراة، أنا متوقع اليوم يعطيهم فرصة الكابتن إيهاب، زي الكابتن آدم أحمد الجناح اللي من الدوري الدنماركي، طبعا وصل هو براين دخيل قبل المباراة الأولى في يوم وبالتالي ما شارك، واليوم براين دخيل بدأ أساسي، أنا توقع أنه آدم أحمد نشوف الشوط الثاني. تامر فيام ما لعب المباراة الأولى. نعم
1: يعني في التشكيله شفت ولا ادم قايد هذا
3: موجود في البدلاء، موجود في البدلاء
1: اكيد راح يعطيه يعني. اتفضل كمل ابو حاتم، اسف على المقاطعه.
3: لا مش مشكله. زائد تامر سيام كمان ما شارك في المباراه الاولى، تامر انا متوقع اليوم كمان انه يشارك لانه عنصر خبره، مزبوط ما لعب لغايه الان مع الشمال، لكن هذا جزء من اللي حكيناه انه في ركائز في المنتخب لها ذخيره وأدت وأقنعت مع المنتخب، وبدنا نجهزها في البطولة هاي ما لعبت مع أنديتها. فتامر سيام متوقع، أنا توقع الشخصي أنه يشارك. علاء الدين حسن كمان اللي وصل بعد مباراة نيوزيلندا بيوم وتدرب آخر تمارين، يعني آخر ثلاث أيام كان يتدرب، توقع كمان أنه يشارك. وأعتقد ممكن مصعب البطاط يأخذ دقائق، يأخذ مثلا آخر ثلث ساعة مثلا، حيث أنه يتجهز شوي شوي تدريجيا. هذول اللاعبين ما شاركوا في المباراة الأولى، توقع إنه نشوفهم الشوط الثاني. طبعا بقية الخيارات متاحة أمام الكابتن إيهاب، يعني عنده الدباغ، عنده زيد الكمبر، عنده أبو الهيجة، عنده عميد محاجنة، أغوستين منصور، أحمد طه، عميد صوفطة، يعني هذول كلهم موجودين متاحين، بس هذول شاركوا في أول مباراة. فأنا ركزت على اللاعبين أخ عمار اللي ما شاركوا، وأنا متوقع إنه اليوم يأخذوا دقائق في الشوط الثاني، وإن شاء الله نزولهم يؤدي كمان لتطوير
0: طيب.
3: الأداء.
0: أبو أسامة، أبو أسامة إيش إيش إيش المفروض يعمل أبو جزر بالشوط الثاني حتى ممكن نرجع بالنتيجة أو نطلع بنتيجة جيدة أمام طاجيكستان؟
1: يعني أنا بقول إنه إن شاء الله راح نطلع بنتيجة جيدة، يعني طاجيكستان هي بتعرف منتخب فلسطين وأكيد لعبوا بتشكيلتهم الرسمية أكثر من موضوع التجربة، لأنه بدهم يفكوا هاي العقدة. إحنا بنعرف إنه إحنا إنهم عمرهم ما فازوا علينا، يعني إحنا فزنا عليهم مرتين وتعادلنا مرتين لكن ما حققوا ولا فوز علينا، لذلك يعني هم ممكن بتشكيلتهم الرسمية. إحنا طبعا هذا حكي كله توقع لأنه ما بنشاهد المباراة. بالنسبة لمباراتنا بتوقع إنه يعطي زي ما قال أبو حاتم دقائق لبعض اللاعبين ويركز على المنطقة الأمامية بحيث إنه ما يخسر المباراة كمان، يعني إنه ممكن يسجل، ممكن علي الدباغ يشارك، ممكن علاء الدين حسن يكون له دور كمان في المنطقة الأمامية، بحيث إنه يجرب لاعبين ويجرب ثنائية يعني خط الهجوم، يشوف مين أكثر اثنين ممكن يتفقوا مع بعضهم. هذا الحكي كمان بيساعده ممكن إنه نحقق من خلاله التعادل والفوز إن شاء الله. يعني مش كثير أنا بالنسبة إلي مهم قدر ما إني بدي أطمن على قائمة المنتخب والبدلاء حسب الأثناء اللي نذكره.
3: أبو
1: حاتم، أنا بقول لك إحنا في خطوط
0: 2-2 أسد حملاوي، أبو أسامة أسد حملاوي سجل هدف التعديل.
1: أبو حاتم كمان أتفق معه.
0: أبو أسامة أنت مش سمعنا، بنقول لك أسد حملاوي سجل هدف التعديل دقيقة 45.
1: إيه؟
0: أسد حملاوي سجل هدف التعادل في دقيقة 45.
1: يعني تستعجلوش زي ما قلنا، وإن شاء الله راح نسجل.
3: لا لا نسألين إن شاء الله نسألين، يعني أنا قلت لك يعني بالمستوى،
1: يعني أنا أتمنى يعني أسد حملاوي يكمل المباراة بالكامل، لأنه مدام
3: شوف أبو أسامة ابو اسامه من قبل البطوله من قبل البطوله
1: سجل في المباراه الماضيه واليوم ثنائيا نسجل الهاتريك ان شاء الله.
0: طيب ابو حاتم يلا عشان بدنا ننهي.
3: لا انا بدي اكد ابو اسامه انه من قبل البطوله حكيت في اكثر من موقع ومن ضمن مع الاخ عمار انه من ضمن العناوين البطولة المهمة إلنا غير اللي حكيناها اللاعبين الجدد ونجهز وكذا موضوع أسد الحملاوي، لأنه كل يعني لعبه مع المنتخب كان ثلاث مباريات عبر دقائق قبل الدورة الحالية، فالدورة الحالية مهم جدا إنه موضوع الانسجام إنه أسد الحملاوي يعرف الجهاز الفني شو بده من تعليمات إله ولزملائه وينسجم ويندمج مع زملائه مع الجهاز الفني، وهذا الحكي ما كان موجود عند أسد، فالدورة هاي مهم جدا لأسد الحملاوي والحمد لله هي بسجل.
1: أبو حاتم هيو ما شاء الله صار جايب سبع جوال.
3: ما هو إحنا مبسوطين وهي اللي بنأكد عليه، ما أنا بقول لك من قبل البطولة منشدد أهمية وجوده وبالفورما اللي منتابعه فيها بالدوري الروماني من أسبوع لأسبوع إحنا مبسوطين كثير إنه مسجل لغاية الآن ثلاث أهداف وإن شاء الله يصيروا ستة في البطولة وأكثر، وموضوع انسجامه مع زملائه مع الجهاز الفني بالفورما اللي هو فيها بحفزنا وبحمسنا لقدام انه تمتلك مهاجم قناص داخل الصندوق يعني رأسه وقدميه لا يخطئان الشباك، لكن شوية انسجام ان شاء الله بتيجي مع زملائه عندك مهاجم سوبر هداف داخل البوكس، وهذا الحكي كان ينقصنا. مزبوط وسام اجا ممتاز، لكن ستايل اسد بيختلف عن يعني ستايل عداي عن ستايل وسام، وبالتالي مكسب كبير ان شاء الله الله يحمى
1: الصندوق. اسد داخل الصندوق 100%
3: لا يرحم لا يرحم الشباك، وبالتالي مكسب.
1: انا شو بتمنى الحين يعني لو اني ما المباراه مبسوسه او بعرف يعني انا شو بتمنى هلا، انا بتمنى انه يلعب اسد حملاوي وعلاء الدين حسن وعدي الدباغ كقوة هجومية يعني احنا بنتمناها تكون في الفورمة. يعني
3: توقعي ابو سامة توقعي انه في مباراة الصين يبدو
1: بهاي الطريقة. انا بتوقع انه لا طاجكستان ولا الصين حتى بتقدر تقف قدامنا.
0: طيب يلا احنا كده اعتقد انه ابو حاتم يعني اخر تعليق بعشر ثواني
3: بس اكتم الجمله. ابو اسامه انا توقعي في مباراه الصين انه يبدو الثلاثه، يبدا علاء الدين حسن اساسي ويبدا عدي كمهاجم متاخر واسد كراس حرب متقدم، انا هيك توقعي وان شاء الله هذا بيحصل وبنشوفهم مع بعض اساسيين في مباراه الصين
0: ان شاء الله. شكرا ابو حاتم، شكرا ابو اسامه لكم على هذا الحديث. طبعا لانه انتهى الوقت بدي اشكركم شكر جزيل مع امنيات توفيق لكم، على امل انه نرجع نلتقي بحلقه جديده يوم الخميس وان شاء الله بيكون معنا تفاصيل كثيره حول المنتخب. شكرا ابو حاتم، شكرا ابو اسامه، إيهاب يعطيك العافية، كل المتابعين كمان مشكورين على المتابعة. 45 دقيقة 2-2 منتخبنا الفلسطيني ومنتخب طاجكستان. تحياتي عمار بدر وإلى اللقاء.
2: تتابعون الآن برنامج ثلاث خشبات.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 7 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا بين 8 صباحا و4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا موقع لجنة الانتخابات elections.bs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: في فلسطين، أو ارفعوا برنامجكم الحالي وتمتعوا حتى 3 أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawwal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال.

0: والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: هنا حيث تترجم الإرادة إلى صروح وتلتقي العزيمة بصناع المستقبل، الحدث الأضخم في عالم البناء والتطوير، معرض فلسطين للصناعات الإنشائية 2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى. ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: اقترح الإيرانية لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثا عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية لكنها مستعدة أيضا لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها إن بي سي الأمريكية عن إصابة 8 من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية. والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة، تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
6: ينضم إلينا من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. لنبدأ سياسيا، والمؤشرات التي تتصاعد بتصريحات ورويترز التي تنقل عن أن محادثات ستكون من خلال الوسطاء مع إيران والولايات المتحدة اليوم أو غدا بشأن تعديلات على المقترح الإيراني.
3: وأيضا هذه التصريحات ما سرب أيضا منذ الأمس وحتى الآن، أيضا دعمه عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية يوم أمس ببعض التصريحات. صحيح أنه قال بأنه سيعود يوم الثلاثاء غدا من نيويورك، لكن ما سرب يشي بأن هناك تحركات سريعة وحثيثة من دول الوساطة ومن الفرق المتفاوضة لتقديم شيء ما يعدل من مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا كان واضح منذ أن تحركت إيران للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في نسختها 81. استبقت وسائل الإعلام المقربة من المصادر المطلعة تحديدا في الخارجية الإيرانية بالقول بأن عراقشي ذهب إلى هناك وفي جيبه أكثر من مقترح وأكثر من صيغة، ربما تحسبا لتحركات أو لصد لما يقدمه الجانب الإيراني عبر الجانب الأمريكي، أو كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الفرق الإيرانية المتفاوضة وما تقدمه من مقترحات بين الحين والآخر. تدرك إيران تماما رولا بأن الجانب الأمريكي يريد من إيران الاستسلام، تقديم التنازلات التي يرغب بها الجانب الأمريكي، وإلا فالعاقبة ستكون وخيمة بالنسبة للإيرانيين بحسب ما يردد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين حين وآخر. هو يهدد بضرب إيران، بإعادة إيران عقود وربما قرون إلى الوراء، لكنه في المقابل وفي النظر إلى الميدان والمعطيات العسكرية والميدانية ما تزال إيران ترى بأن يدها هي الطولة وقبضتها هي الأقوى عند مضيق هرمز. التحركات وما تقول إيران بأنه اصطياد لمسيرات مائية أمريكية بين الحين والآخر، وإسقاط الطائرات المسيرة الأمريكية المتطورة من نوع MQ-9 مؤخرا بعدد لا بأس به تم إسقاطه عند السواحل الجنوبية لإيران، التحركات والتصريحات العسكرية التي تقول بأن هناك عمل مشترك يتم تقسيمه ما بين الحرس وما بين الجيش على طول السواحل الجنوبية لإيران، ما أشار إليه اليوم مجتبى خامنئي المرشد الإيراني عن أن الأعداء كما تحدث في بيانه اليوم بعيدون بمسافة جيدة جدا عن السواحل الجنوبية لإيران وعن المياه الإقليمية لإيران، هذا يعطي انطباعا بأن هناك شيء ما على المستوى العسكري والأمني لا تعترف به إيران ولا تتحدث به، وتركز عملها على الجانب السياسي والدبلوماسي، علها تصل في نهاية المطاف إلى الصيغة المرجوة وتعود إلى طاولة المفاوضات بشكل يحفظ كرامة وهيبة النظام في نهاية المطاف. هذا ما تريده إيران وهذا ما يتحدث عنه عباس عراقشي بين حين وآخر لNBC نيوز الأمريكية، كان يتحدث يوم أمس وقال لا تلومونا لما نقوم به ولما نردده باستمرار بشأن طاولة المفاوضات، رغم أن هذه الطاولة لم تعقد حتى الآن، نحن نقوم بذلك، نقوم بدورنا الدبلوماسي لكي لا يقول العالم بأن إيران هي التي تركت طاولة الدبلوماسية وهي التي أعطت ظهرها للعمل الدبلوماسي. هناك يقين وهناك شيء يشبه اليقين إن صح التعبير لدى الجانب الإيراني بأن هناك ضربة عسكرية أمريكية آتية لا محالة. طريقة عمل الوفد الدبلوماسي المتواجد في نيويورك حاليا والأمل المعقود على تحركات عباس عراقشي ربما في الدقيقة 90 هي التي تحدد مدى وحجم هذه الضربة الأمريكية، إن كانت ستكون شاملة رولا أم ستكون محدودة كما جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حصر هذه الضربات عند السواحل الجنوبية لإيران تحديدا عند المدينة أو المحافظة العقدة التي تتحكم من خلالها إيران بمضيق هرمز والمتمثلة بمحافظة هرمزجان التي طالتها الكثير من الضربات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما ذكرت وسائل الإعلام هناك سيكون اجتماع على ما يبدو بين عراقشي وبين ويتكوف يوم غد أو بين الفريق الإيراني المفاوض وأيضا الفريق الأمريكي، ما سيرشح أو ما سترشح عنه هذه الاجتماعات هي التي ستعطي صورة أوضح ربما عما ستكون عليه الحال خلال الأيام القليلة المقبلة.
6: طيب نريد أن نعرف معك أيضا حسام سياق التبعات نتيجة للحظر الجوي على الطيران المدني الإيراني والذي دخل حيز التنفيذ قبل عدة أيام، وهناك دول عديدة التزمت بهذا الأمر، وعلى ما يبدو أيضا هناك مساعي لإعفاءات لبعض المطارات.
3: منها مطار النجف على ما يبدو كان هناك تواصل إيراني عراقي مكثف خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتواصل عراقي أمريكي على ما يبدو أفضى في نهاية المطاف لإعطاء استثناء على ما يبدو خلال 24 ساعة المقبلة سيترجم عمليا على الأرض لمطار النجف وليس مطار بغداد، وللنجف خصوصية لدى المجتمع الإيراني لأن تلك المدينة تحظى بعدد كبير من الزيارات والسياحة الدينية، وأي مشكلة من هذا النوع ستحرم الكثير من الإيرانيين من الذهاب نحو العراق، وستحرم أيضا الجانب العراقي من مورد مالي مهم عن طريق السياحة الدينية. كما قلنا مدينة النجف، ونقلا عن السفير العراقي في طهران والذي تحدث لعدد من وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية منها على ما يبدو التلفزيون العربي في العراق، قال بأن مطار النجف سيفتح خلال 24 ساعة المقبلة. لم نسمع عن إجراءات مماثلة للدول الأخرى التي وقفت إلى جانب العقوبات الأمريكية المتعلقة بقطاع الطيران الإيراني، لم نسمع عن تحركات مماثلة من أذربيجان مثلا أو حتى تركيا. أما بقية الدول كباكستان وأفغانستان وأيضا تركمانستان، روسيا والصين ما تزال حتى الآن وباعترافات المسؤولين في مطار الإمام الخميني المطار الدولي هنا في العاصمة الإيرانية طهران، كل الرحلات المجدولة على برنامج عمل هذا المطار من وإلى إيران لتلك الدول ما تزال تسري في مواعيدها. تتحرك إيران تقدم رسائل وشكاوى لمنظمة الطيران الدولية على ما يبدو خلال اليومين الماضيين تم تقديمها عبر هيئة الطيران المدني الإيرانية بالتعاون مع الخارجية الإيرانية، علها تفضي في نهاية المطاف إلى تقديم استثناءات كما ذكرتي. لكن واضح بأنه بالنظر إلى بعض التقارير التي تابعت هذا الأمر من عدة دول خلال الأيام خلال اليومين الماضيين، هناك تلكؤ أو تباطؤ من التفاعل مع هذه الإجراءات الاستثنائية إن صح التعبير من الشركات التي تقدم خدمات لوجستية كخدمات المناولة وخدمات التزود بالوقود وخدمات الصيانة وغيرها. هذه الشركات عادة لا تكون مملوكة للدول صاحبة هذه المطارات، وإنما تقوم بالاستثمار داخل هذه المطارات، وهي التي تخشى أن تقوم باستلام الطائرات الإيرانية وتقديم أي خدمة لها، لأن هذا سيعطي مؤشر إلى أنها تتماشى أكثر مع السياسة الإيرانية، ما سيعرضها لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وهذه الشركات لا تريد أن تكون في هذه الخانة في المدى المنظور رغم الضربة الاقتصادية التي ستتأثر من خلالها إيران وهذه الشركات والدول أيضا التي تستقبل الطائرات الإيرانية على حد سواء. لكن رولا في نهاية المطاف هي إحدى الأدوات التي تستعملها وزارة الخزانة الأمريكية للضغط الأقصى على الجانب الإيراني قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية، علها تؤتي ثمارها وتدفع الجانب الإيراني لتقديم أو لإظهار الليونة المطلوبة على أي طاولة مفاوضات مقبلة.
6: شكرا لك من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب. إلى التطورات الآن في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال بحق الغزيين، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة نازحين غربية مخيم النصيرات وسط القطاع. وهذه الصور التي نتابعها وردتنا قبل قليل تظهر وصول المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة. تظهر هذه المشاهد نقل مصابين إلى المستشفى المعمداني بعد الاستهداف الإسرائيلي. وينضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. أهلا بك عبد الله، تابعنا قبل قليل صور من حيث أنت وتحديدا إلى مستشفى شهداء الأقصى لمصابين من مخيم النصيرات.
4: هذا صحيح رولا، وهي الغارة الثالثة هذا اليوم منذ ساعة الصباح شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على قطاع غزة، أبرزها كان أو آخرها كان في مخيم النصيرات حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. سبق هذه الغارة غارة أيضا على شقة سكنية في شارع النفق في وسط مدينة غزة، استشهدت سيدة وأصيب زوجها بجراح وصفت بالحرجة ولا زال يتلقى العلاج. سبقت هذه الغارات أيضا تقدم لآليات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة تحت غطاء كثيف من نيران الأسلحة الرشاشة وأيضا غطاء مدفعي من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه المناطق، الأمر الذي أجبر الطواقم الطبية العاملة في مستشفى كمال عدوان على الإخلاء والانسحاب الفوري خشية من تدهور الأوضاع الأمنية، ومن ثم عادت الطواقم الطبية مجددا إلى المستشفى. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن اعتداءات مستمرة ومتواصلة، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا يمر يوم إلا وتتوغل فيه في مناطق قطاع غزة، لا يمر يوم إلا وتعزز فيه مواقعها العسكرية وتقيم مواقع جديدة وتستحدث أيضا بعض المواقع والتحصينات العسكرية الجديدة. تتزامن هذه الاعتداءات مع عمليات إطلاق للنيران سواء من الطائرات المروحية كما جرى هذه الليل على طول ساعات الليل أو حتى من الزوارق البحرية التي استهدفت خياما للنازحين على شاطئ المدينة. وبالتالي نحن أمام مشهد مستمر ومتواصل من الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار لمنهجية الاغتيالات التي تنفذها المسيرات الإسرائيلية في عموم مناطق قطاع غزة. هذه الاعتداءات تأتي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي وفقا لمصادر حكومية هنا في غزة تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جملة طويلة وقائمة طويلة من الخروقات أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 3000 مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تنصل كبير من الالتزامات الإنسانية التي أملاها الاتفاق وفرضها الاتفاق، والذي يفترض بأن يسار إلى تحسين الواقع المعيشي والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية وإدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتأهيل القطاع الصحي والسماح بإدخال كل المستلزمات الخاصة للقطاعات الحيوية. ولكن كل هذه الأمور لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي، بل على العكس من ذلك استمر في سياسة القتل، استمر في سياسة التدمير، واستمر أيضا في سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة بصورة أو بأخرى.
6: شكرا لك من دير البلح مراسل تلفزيون عربي عبد الله مقداد. أعاد مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالية قطاع غزة إلى العمل بعد إخلائه احترازيا عقب تقدم آليات الجيش الإسرائيلي باتجاهه وسط إطلاق للنيران. وكانت إدارة المستشفى أكدت في تصريح للتلفزيون العربي أنها لن توقف الخدمات الطبية، لكنها أبعدت طواقمها والمرضى قليلا لضمان سلامتهم. كشفت صور الأقمار الاصطناعية المحدثة على خرائط جوجل اليوم حجم الدمار الواسع الذي خلفته الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. أظهرت الصور الجوية اختفاء أحياء سكنية بأكملها وتحول مساحة واسعة من المناطق الحضرية إلى طبقات من الركام والأنقاض، كما تظهر مدى اتساع المناطق التي دمرت. تأتي هذه الصور في وقت لا تزال فيه أثار الدمار تهدد حياة الفلسطينيين حتى بعد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025.

0: إلى القدس، حيث اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية داخل المسجد بعيد العرش. وقالت محافظة القدس إن أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا باحات المسجد منذ ساعات الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم. هذا وأظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة غداة اقتحامه حائط البراق عند الجدار الغربي للمسجد. وفي رام الله هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى دير أبو مشعل وراس كركر وسنجل، وأحرق المهاجمون مركبة وخطوا شعارات على جدران المنازل في قرية دير أبو مشعل، كما أحرقوا جرارا زراعيا خلال هجومهم على قرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وفي بلدة سنجل شمالي المدينة هاجم مستوطنون حقولا زراعية وشرعوا في سرقة ثمار الزيتون منها.
1: على هذا الجدار في قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله كتب المستوطنون عيد سعيد تحية من اليهود الفرحين. فرحة اليهود بالنسبة للمستوطنين تكون بحرق ممتلكات الفلسطينيين خلال هجمات نفذوها على هذا المنزل، ونجا منها أحمد شهاد زهران الذي يبلغ من العمر 77 عاما، كان ينام داخل منزله بمفرده عندما نفذوا الهجوم ولم يستيقظ عندما حاولوا خلع الأبواب، إلا أنه استيقظ على صوت انفجار وتبين أنه انفجار في مركبته نتيجة لهجوم نفذه المستوطنون على هذه القرية. نتحدث مع صاحب هذا المنزل والمركبة عما جرى معه هنا. عمي أحمد، حكيت لي عن الهجوم وإنك نجيت من الموت من هذا الهجوم اللي حصل الليلة.
2: طبعا هذا يعني هذول عالم اجونا الساعة 2:15 على انا طبعا ما استفقتش عليهم. طلع صار انفجار في خزان السولر، استفقت شميت ريحة ولقيت السيارة حاركينها مولعين النار فيها، وحمل طبعا انا ما شفتهم، مش يعني لما طلعت كانوا صاروا طالعين، وهذا اللي صار.
1: شكرا لك. إذن المستوطنون نفذوا هذا الهجوم على قرية دير أبو مشعل وحرقوا مركبة هذا المسن وكتبوا شعارات على جدران منزله بأنهم سعيدون بتنفيذ هذه الهجمات. تأتي هذه الهجمات بالتزامن على عدة قرى في محافظة رام الله، من بينها هذه القرية التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة لقرية راس كركر القريبة التي أحرق فيها المستوطنون جرارا زراعيا، وكذلك الحال للمناطق الزراعية الواقعة بين بلدتي سنجل وترمس شمال مدينة رام الله والتي هاجمها المستوطنون وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون من تلك المنطقة. كل هذه التطورات تأتي وسط إغلاق شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وتحديدا على مدينة رام الله، حيث يمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج من مدينة رام الله في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بمدينة رام الله وينفذون هجماتهم بالنار ويسمون هذه الجرائم التي يقومون بها هنا كما يقول أصحاب هذا المنزل، يسمون كل ذلك بأنه عيد سعيد بالنسبة إليهم وأنهم سعيدون. كاتبين
2: شعارات على الحيط أنه إحنا فرحين وسعيدين بأنه قمنا بهالعمل، ويعني شو طز حركوا سيارة شو هاي بتفيد يعني هاي الأمي. هذول الناس صراحة ما إلهم علاقة بالبشرية.
3: راديو الحرية
4: 92.7
2: وروحوا لمواطن فلسطيني، يعني شو فيها فائدة؟ مش راح نطلع من هاي البلاد، هذا ما مستحيل. يعني هم بحاولوا قدر الإمكان يطردوا الناس، ما يخلوش الناس تقعد في بيوتها. إحنا ما راح نروح إلا على الكبور، ما راح، أنا عمري 77 سنة وين بدي أطلع؟ ما راح أطلع من داري إلا على الموت.
1: يسمون هذه الجرائم كما ذكر هذا المسن أحمد شحار زهران بأنهم فرحون بتنفيذ هذا الحرق. هذا هو العيد بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية، كلما قتل الفلسطيني وحرق وحرقت ممتلكاته يسمون ذلك بأنه يوم سعيد بالنسبة لهم، ولكنه حزين جدا بالنسبة للفلسطينيين ولضحاياهم. عميد شهادة، تلفزيون العربي، من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.
0: أفادت وزارة الأوقاف الفلسطينية بإغلاق المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين من الاثنين حتى الأربعاء بالتزامن مع الأعياد اليهودية، إلى جانب وقف الصلاة ومنع الأذان خلال فترة الإغلاق. وأظهرت الصور إغلاق البلدة القديمة والدكاكين وتقييد حركة الفلسطينيين في الأسواق بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع الإجراءات المفروضة في المنطقة. واعتبرت الوزارة القرار مساسا بحرية العبادة ومحاولة لتكريس التقسيم الزمني والمكاني للمسجد، ودعت المجتمع الدولي واليونسكو إلى التدخل لحماية حرية العبادة والمقدسات. أغلقت قوات الاحتلال كل الطرق المحيطة بمدينة رام الله ومنعت طواقم الإسعاف من اجتياز الحواجز لنقل المرضى، ما دفع الفلسطينيين لنقل مرضاهم عبر سيارات خاصة ثم تسليمهم لطواقم الإسعاف سيرا على الأقدام عند الحواجز، وذلك لنقلهم إلى مستشفيات المدينة.
3: هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله. بوابة تغلق وأخرى تفتح، ولا موعد واضحا للعبور. وخلف هذه البوابات تبدأ رحلة لا يعرف أصحابها متى تستأنف.
5: ما له علاقة بالعيد، هو فقط تنكيل مستمر وممنهج.
3: هنا تتحول المسافة القصيرة إلى انتظار طويل، وقد يضطر بعض العابرين إلى ترك سياراتهم ومواصلة الطريق سيرا على الأقدام. والمشهد يتكرر على طرق أخرى في الضفة الغربية، بوابات مغلقة وحواجز وطرق مقطوعة، مسافات تتضاعف وحركة يومية تزداد تعقيدا. أما الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية فأصبح أكثر صعوبة تقول الأمم المتحدة، في حين يروي السكان أن بعض البوابات تظل مغلقة لساعات وأحيانا لأيام، ما يضطر بعضهم إلى المبيت لدى أقارب أو أصدقاء أو سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
6: احنا كنا في المستشفى وهنا حتى نزهكنا ماشيين مشي.
3: ووفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد نقاط التفتيش ومواقع الإغلاق والحواجز في الضفة الغربية 942، وتضم هذه الشبكة 824 نقطة تفتيش، إلى جانب 118 حاجزا من بينها سواتر ترابية وخنادق وإغلاقات للطرق تمتد على طول 107 كيلومترات. وتتصدر الخليل المحافظات من حيث عدد نقاط التفتيش بواقع 221 نقطة، تليها رام الله والبيرة ب 160، ثم نابلس ب 120 نقطة. أما جنين وطولكرم فتضم كل منهما 26 نقطة تفتيش. ولا تتوقف تداعيات هذه القيود عند تأخير المركبات وإطالة الرحلات، فبين يناير ويونيو 2026 وثقت منظمة الصحة العالمية 53 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية أثرت على 44 سيارة إسعاف وأربع منشآت صحية. وفي يوليو أفاد مكتب الأمم المتحدة أوتشا أن القيود المتتالية على الحركة عزلت نحو 12 ألف فلسطيني في تجمعات غرب رام الله، وأجبرت السكان على الاعتماد على طرق أطول للوصول إلى المدينة والخدمات الأساسية.
0: قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي نفذ غارتين على مديرية الظاهرة الحدودية بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. إلى ذلك اتهمت الجماعة السعودية أيضا بتدمير مدرسة في محافظة تعز بالكامل بعد استهدافها للمرة الثالثة. المركز الإعلامي لمحور في المقابل أعلن التابع للقوات الحكومية اليمنية ضرب تعز تعزيزات تابعة لأنصار الله الحوثيين في منطقة المرزم غربية مدينة تعز. بينما وثقت الفرقة الرابعة استهداف مواقع لمرابط هاون تابعة للجماعة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 800.
7: راديو الحرية
4: 92.7 FM FM
8: FM. الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسرها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البيشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
5: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة في أسواق أربيل. تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
6: حركات الداعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل. فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة. لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
5: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية، وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمركة.
7: ينضم إلينا من أربيل وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بك سيد وفاء. بالنظر إلى التصريحات الأخيرة التي نسمعها من الأقليم سواء من المستوى العسكري أو حتى السياسي، لماذا يبدو للمتابع وكأن الأقليم متفاجئ بعملية الانسحاب الأمريكي نهاية هذا الشهر، وهي يعني مجدولة صار لها فترة ويتم الحديث عنها؟
8: نعم، فرصة طيبة وتحياتي لحضراتكم وقناتكم الكريمة وجميع المشاهدين. التفاجؤ كان، لم يكن التفاجؤ على خروج قوات الأمريكية ب30/9 اللي هو اتفاق مبرم مع حكومة السوداني، ولدينا سابقة في خروج القوات الأمريكية في 2011، ولكن التفاجؤ كان بأن كان المفروض أن يكون حصر السلاح بيد الدولة في نفس الوقت. لأن مع حصر السلاح بيد الدولة والمناطق الميدانية اللي قريبة من إقليم كردستان اللي كانت تشكل خطورة على إقليم كردستان، وكانت تأتي كثير من هذه الصواريخ والبالستيات من هذه المنطقة، كان المفروض أن يكون هناك تموضع للجيش العراقي، ولكن الآن تأجل حصر السلاح بين الدولة، أي أصبح على إقليم الآن مستهدف بعد خروج القوات الأمريكية ومنظومات الباتيوت ومنظومات السيرام. تصريح رئيس الحكومة والجناب السروك وحتى وزارة البشمركة، نحن نحتاج إلى منظومات دفاع جوية أو على الجيش العراقي أن يتم بتنفيذ هذه العملية.
7: ولكن التصريحات الرسمية تقول بأن الجيش العراقي مستعد للقيام بهذه المهمة.
8: نحن القيام بهذه المهمة هي نقطتين أساسيتين. أولا، أما السيطرة على هذه المناطق اللي غير خاضعة للحكومة العراقية والجيش العراقي، وهي تحت سيطرة بعض الفصائل المسلحة اللي كانت تستهدف إقليم كردستان من حين إلى آخر، وحضرتكم كلكم تعرفون أكثر من 900 طائرة ومسيرة تم قصفها على واعتداءات على إقليم كردستان من قبل الداخل الأراضي العراقية وأيضا من قبل الجارة الإيرانية. النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية هو وضع منظومات الباتريوت ومنظومات الدفاعات الجوية في بعض المناطق الحساسة كحقول النفط، في خاصة الشركات النفطية وفي بعض المناطق الاستراتيجية. لحد الآن لم يتم تنفيذ هذه المهمتين عمليا، مع أنه يومين باقين فقط على خروج القوات الأمريكية. إذن القلق والتخوف هو واضح ومبني على دلائل.
7: الولايات المتحدة هي حليف أساسي ومركزي مع الإقليم، هل جرى أي حوار معها في هذا السياق؟
8: خاصة في هذه المواضيع الولايات المتحدة تتخذ الاتفاقات مع السيادة، يعني مثلا مع الحكومة العراقية. انت حضرتك تعرفين في 2011 تم خروج القوات الأمريكية أكثر كانوا 50,000 بالاتفاق مع الحكومة، ولكن في 2014 مرة أخرى طلبت الحكومة العراقية، لأن الأولوية في هذا الطلب والبقاء هي للحكومة العراقية مو لإقليم كردستان. ولهذا عندما رجعوا ب 2014 الآن يتم خروجهم أيضا بطلب من الحكومة العراقية. إذن الإقليم لا تستطيع أن تتدخل في هذه المواضيع، فقط نستطيع عبر الجهود الدبلوماسية.
7: ماذا عن الحديث المتنامي عن موضوع تنظيم الدولة والمخاوف من عودته؟ لأنه يعني ما نعرفه من معلومات حتى الآن بأنه التحالف قرر الخروج بناء على زوال هذا التهديد وإمكانية التعامل معه من خلال الجيش العراقي والاستشارات أو التعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
8: لحد الآن، لحد هذه اللحظة، هناك مناطق جغرافية غير آمنة، وهذه المناطق الجغرافية هي تبدأ من سهل نينوى إلى حوض حمرين إلى مناطق داقوق إلى مناطق آلتون كبري. يعني قبل يومين كان هناك هجوم إرهابي في منطقة آلتون كبري، هجوم إرهابي قبل. إذن الخلايا النائمة موجودة والتنظيمات الإرهابية هي موجودة، وهم في حال خروج القوات الأمريكية ومع الأسف سيعيدون نشاطاتهم الإرهابية مرة أخرى، وهذا ما حضر منه السروك مسعود البرزاني. يعني بخروج القوات الأمريكية وعدم ضبط هذه الأماكن الخالية، خاصة يعني هناك أماكن يعني خالية ممكن من 20 كيلومتر إلى 5 كيلومترات بين الإقليم وبين المحافظات للحكومة الاتحادية، هذه المناطق أما يجب يكون هناك توزيع لقوات البيشمركة والجيش العراقي، أو أن هذه النشاطات ستعود مرة أخرى لعملياتهم الإرهابية. لا أحد ينكر أن النشاطات لا تزال توجودة وسيزداد قوتهم ونشاطاتهم الإرهابية مع خروج القوات الأمريكية، وهذا ما حذرنا منه الجانب العراقي مرة أخرى.
7: وبالتالي ما هو المتاح في هذه المرحلة للإقليم؟
8: المتاح هو شيء واحد، كما ذكرت لحضرتك نقطتين، أما يعني وضع المنصات الدفاع الجوية بأسرع وقت، خاصة الاتفاق العراقي مع الجانب الفرنسي والجانب والجانب الكوري، أو هذه المناطق اللي موجودة فيها بعض الفصائل أن تكون خاضعة للجيش العراقي، وثالث محاولة هو مسك هذه المناطق الرخوة اللي بين الإقليم بين المحافظات قوات البيشمركة مع الجيش العراقي. هي هاي الثلاث نقاط اللي الآن حكومة الإقليم كردستان تعمل عليه.
7: شكرا لك من أربيل وفاء محمد كريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، على هذه المشاركة معنا.
8: بالخدمة، أهلا وسهلا.
7: أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية استمرت طوال الليل وصباح الاثنين، استهدفت عددا من المناطق الأوكرانية. في الأثناء دوت عدة انفجارات في عدد من أحياء كييف وسط هجوم روسي بمسيرات استهدفت إحداها مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط العاصمة، فيما لا يزال أشخاص محاصرين داخل المبنى بحسب وسائل إعلام أوكرانية.
0: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة، ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
7: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات دفاعها الجوي اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. وبحسب البيان فقد أسقطت المسيرات فوق مقاطعات روسية عدة، منها العاصمة موسكو، بالإضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحري أزوف والأسود. أوروبيا، يجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعاقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وفور وصولها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها.
2: علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
7: وبشأن حماية الملاحة في البحر الأحمر والمهمة المعلن عنها للبحرية الأوروبية والمعروفة باسم أسبيدس، قالت كلاس إن الاتحاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الأصول البحرية لتنفيذ مهمته.
2: سنناقش أيضا الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما عملياتنا البحرية في المنطقة. لدينا عملية إيباس ونحن نتلقى طلبات عديدة لمرافقة السفن، لكنها تتطلب منا توفير المزيد من الأصول البحرية لتنفيذ مهامها.
7: إلى السودان الآن، حيث تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرة مسيرة تابع لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الهجوم تزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة من دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. تتسارع تطورات الحرب بعد إعلان قوات متحالفة مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا سيطرتها على معسكر للجيش فوق جبل إزيد في مدينة ولديا بإقليم أمهرة شمالي البلاد وقتل وأسر عشرات الجنود.
3: شبح الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد وجبهة تتقدم واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات.
9: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووغاية عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
3: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانيا سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة، إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات، قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات، منها جبهة تحرير تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، معلنا السعي إلى إسقاط الحكومة. حرب دارت رحاها بين 2020 و2022 وخلفت وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل، واليوم مع عودة القتال وحشد القوات يتجاوز الخطر حدود تيغراي إلى إريتريا والبحر الأحمر. سلام بريتوريا أمام اختبار آخر، والحرب القديمة تطرق أبواب إثيوبيا من جديد.
7: شهدت مناطق في جنوب ليبيا سيولاً قوية خلفت 3 وفيات وإصابات وأضرار بعدد من المنازل والأحياء السكنية وسط عمليات لإجلاء عائلات ورفع حالة الطوارئ في المدن المتضررة. وتسببت السيول في إغلاق الطرق الرابطة بين القطرون ومرزق وبين القطرون وسبها، وسط معلومات عن تعطل عدد من المركبات بسبب تدفق المياه. ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى تجنب التنقل بين مدن الجنوب وتوخي الحذر حتى تحسن الظروف الجوية. بعد 44 عاما على حرب جزر فوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا، لا تزال ذاكرة تلك الحرب محفوظة لدى السكان المحليين الذين يحاولون أن يستمروا في حياتهم من دون إعارة اهتمام كبير لصراع الهوية.
10: هذه الأرض كانت قبل عقود ساحة للحرب، لكن هذا المشهد يبدو للوهلة الأولى بعيداً كل البعد عن السياسة والصراع.
11: نعيش هنا في هدوء، نستقبل السياح والزائرين وننظم لهم جولات لرؤية البطاريق وبعض الحيوانات البرية.
10: الأغنام تسرح وتمرح مع البطاريق. مع ذلك حتى هنا في هذه الجزر النائية تتقاطع الطبيعة مع قصة عمرها عقود من الزمن، قصة الفوكلاند التي لا تزال السيادة عليها موضع نزاع بين بريطانيا والأرجنتين.
12: في الوقت الذي يتنافس فيه السياسيون على السيادة والهوية والخيرات في باطن الأرض، يبدو أن هؤلاء السكان الصغار ليسوا معنيين بذلك. كل ما يتنافسون فيه هو أغانيهم المفضلة.
10: الحديث عن السيادة والحرب هنا تحديدا لا يزال موضوعا لا يرغب كثيرون في الاقتراب منه أمام الإعلام. يصمت الإنسان لكن المكان يتحدث، ولكل طريقته لرواية القصة. من عاش الحرب وشارك في معاركها يدرك أكثر منا سبب ذلك.
13: علي أن أعترف بأن القوات الأرجنتينية كانت ذات قدرة عالية وكفاءة كبيرة، وكانوا شجعانا، لكن لسوء حظهم كنا أكثر قدرة وتدريبا من جنودهم وأكثر مهنية.
10: في ستانلي لدى المتحف التاريخي من الكتب والقطع والآثار ما يكفي ليجعل الزائر يتساءل، هل أنا بصدد قصص من الماضي أم أمام شيء ما زال حيا؟
2: أعتقد أنه الأمران معا، لذا يروي هذا المتحف قصة جزر فوكلاند وسكانها، وهي قصة تتطور وتنمو باستمرار، ولذلك فهو مكان نابض بالحياة. وأعتقد أن معظم من يزورونه يدركون شجاعة الفوكلانديين وقوتهم.
10: في الفوكلاند لكل طرف اسم يطلقه على هذه الجزر، ولكل طرف رواية عن تاريخها، أما الجزر نفسها فتركت تاريخها يتحدث عنها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، جزر فوكلاند.
7: بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح طهران للتهدئة، أشارت صحف أجنبية إلى ضغوط يمارسها الوسطاء على إيران لتقديم تنازلات متعلقة ببرنامجها النووي من أجل العودة لمحادثات وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد.
14: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات متعلقة ببرنامجها النووي لإعادة محادثات وقف إطلاق النار بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح طهران للهدنة، وذلك في سباق لمنع تصعيد الصراع مرة أخرى. ونقلت أن الوسطاء يدركون أنهم أمام محاولة شبه مستحيلة لإقناع إيران باسترضاء ترامب، حيث أن طهران لم تقدم لهم سوى مؤشرات ضعيفة على استعدادها للتحدث عن برنامجها النووي، إذ بحسب مسؤولين القادة الإيرانيون أعربوا عن ثقتهم بقدرتهم على الصمود في وجه حصار أمريكي طويل الأمد أو تجدد حملة القصف، وأن إيران تريد من واشنطن تقديم تنازلات قبل المضي قدما في المفاوضات. وقال محللون للصحيفة إن طهران تعتقد أن ترامب سيخسر انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أنه سيكون بلا أي قيود سياسية حينها، وسيختار استخدام القوة، لذلك تتردد في تقديم أي تنازلات. نبقى في صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت أن مصر حذرت بنيامين نتنياهو من هجوم وشيك على إسرائيل قبل 7 أكتوبر. وبحسب الصحيفة قال مسؤولون في حكومة عربية أن في أوائل أكتوبر عام 2023 تجاهلت إسرائيل تحذيرين مصريين بشأن مؤشرات هجوم وشيك من غزة، وأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اتصل بنتنياهو لتقديم إنذار ثالث، لكن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا كامل أنهم يسيطرون على الوضع. وأضاف المسؤولون أن اتصال كامل بمكتب نتنياهو جاء قبل أيام قليلة من الهجوم، كما أن المصريين استمروا في تحذير إسرائيل حتى 48 ساعة قبل الهجوم. وأضافوا أن المكالمة الهاتفية التي أجراها كامل مع نتنياهو والتي لم يكشف عنها سابقا تعد واحدة من عدة تحذيرات مسبقة تلقاها نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون قبل الهجوم. هذه التصريحات تعيد الأنظار على تصرفات نتنياهو قبل الهجوم، لا سيما أنه عارض تشكيل لجنة
15: راديو الحرية 97.7 FM.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ.

محمد مصطفى، ندعوكم لزيارة المعرض واستكشاف أحدث التقنيات والحلول العمرانية ابتداء من يوم السبت 3 أكتوبر ولمدة 3 أيام متتالية من الساعة 12:00 ظهرا في مبنى هيبرون إكسبو الخليل ضاحية الرامة. المعرض بتنظيم من نقابة المهندسين مركز القدس وهيبرون إكسبو لتنظيم واستضافة المعارض.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
4: الساعة الآن 17:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري أو شهرين الجاريين، وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. قتلى وعشرات الجرحى في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يحذر من مخطط روسي لهجمات وأعمال تخريبية تستهدف أوروبا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي سيلتقي وسطاء اليوم في نيويورك. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصدر بأنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا. وأضافت الوكالة دائما وفق نفس المصدر بأن المحادثات بين طهران وواشنطن ستركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران. هذا وقال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن مختلف فئات المجتمع الإيراني تتمسك بالحفاظ على مضيق هرمز. وأضاف في بيان نقل عنه أضاف أو أشار إلى أن زوال الوجود الأمريكي في بحر العرب بات قريبا، كما أشار إلى وجود استعدادات مختلفة في أنحاء إيران، ولا سيما استعدادات مسلحة ضد أي تصعيد مرتقب. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، ما هي المعلومات إن كان هناك معلومات متوفرة في طهران عما يدور في نيويورك؟ المقترح الموضوع على الطاولة والمفاوضات التي تجري عبر الوسطاء مع الجانب الأمريكي.
1: هناك دور قطري أبرز على ما يبدو، وهذا ما نقله سعيد أجرلو وهو عضو الفريق الإعلامي المتواجد مع الفريق الإيراني المفاوض، يتحدث عن دور قطري ازداد خلال الفترة الماضية على مستوى الوساطة والتحرك ما بين طهران وواشنطن، حديث عن وجود بدائل وصيغ مختلفة لهذه المقترحات الإيرانية. تم اتخاذ القرار بشأنها ضمن لجنة سداسية ضمت ثلاثة أشخاص معروفين، هم علي باقري كاني من لجنة الأمن القومي والسياسة من المجلس الأعلى للأمن القومي والسياسة الخارجية، أيضا ضمت محمد باقر قاليباف والرئيس الإيراني، وأيضا عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية، إضافة إلى ثلاث أشخاص آخرين يمثلون أركان النظام دون ذكر اسمهم. هذه اللجنة على ما يبدو تشكل بمجموعها ما يشبه المجلس المصغر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاتخاذ القرارات بشكل سريع، ولأن الملف مصيري في نهاية المطاف ملف المفاوضات مع الجانب الأمريكي، خاصة مع ازدياد التهديدات التي تأتي من واشنطن على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن يرجح أن يكون هناك عمل عسكري ما خلال الشهرين المقبلين أو أقل من ذلك قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية أو ربما خلالها أو حتى بعدها. ما تقوم به إيران هو تقديم صيغ مختلفة من هذه المقترحات على الجانب الأمريكي مع دخول الدور الوسيط القطري بشكل مكثف خلال اليومين الماضيين. قد يتمكن الجانب الإيراني من تليين موقف الجانب الأمريكي والوصول إلى صيغة ما تعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات. ما نسمع عنه حاليا هو رفض قاطع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للصيغة وليس لفكرة المباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. المشكلة لدى الرئيس الأمريكي هي في الصيغة، في المقترحات التي تقدمها إيران. هل هناك من يحاول تحريك أو العبث بما يفكر به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم أنها قرارات شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق برفض هذه المقترحات الإيرانية من قبولها؟ لكن في المقابل تسعى الخارجية الإيرانية ممثلة بعباس عراقشي للقيام بما عليها على المستوى الدبلوماسي، وكي لا يقول العالم بحسب السردية الإيرانية أن إيران هي من تركت طاولة المفاوضات وأنها من أدارت ظهرها للعمل الدبلوماسي. من ناحية أخرى نسمع عن جهوزية على المستوى العسكري خالد، وكأن هناك شيء من اليقين في العقلية لدى النظام الإيراني عن أن هناك عمل عسكري ما قادم على الطريق لا محالة. طبيعة التعاطي الدبلوماسي، المرونة التي قد يظهرها أيضا الجانب الأمريكي فيما يتعلق بهذه المفاوضات مع الجانب الإيراني هي التي ستحدد طبيعة هذا العمل العسكري، إن كان سيكون محدودا أم كان سيكون موسعا كما جرى خلال حرب الأربعين يوما. لكن كما قلنا الاستعدادات الإيرانية تشي بتحرك عسكري ما بالقرب من السواحل الجنوبية لإيران بعد تحركات استخباراتية واستطلاعية عبر كل من أمريكا وإسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين بعدد لا بأس به من الطائرات المسيرة الحديثة للتعرف أكثر وعن قرب عما يجري عند السواحل الجنوبية لإيران.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. قال سفير العراقي في طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج للتلفزيون العربي إن الطيران الإيراني سوف يعاود رحلاته في مطار النجف فقط خلال الساعات 24 المقبلة. وبحسب ما أكده السفير العراقي للتلفزيون العربي فإن استثناء مطار النجف من التعامل مع الطيران الإيراني جاء لكونه مطارا محليا لا يتعامل مع شركات خدمات أرضية أجنبية تخشى العقوبات الأمريكية. قال مصدر عراقي للتلفزيون العربي إن اجتماعا مرتقبا للرئاسات الأربع الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وسيناقش عددا من الملفات المهمة من بينها استكمال التشكيلة الحكومية وملف حصر السلاح والخطوات المقبلة بشأنه. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش أيضا ملف إيقاف الرحلات الجوية مع إيران ومسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي للحصول على استثناءات تراعي الجوانب الإنسانية. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني من تكرار سيناريو تنظيم الدولة في حال انسحاب قوات التحالف من العراق وهو المقرر في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. برزاني وصف حصر السلاح بيد الدولة بالأمر الصعب لوجود جهات منتفعة به، مشيرا إلى أن فشل الإطار التنسيقي في حل ملف السلاح يعني ذهاب البلاد نحو المجهول. قالت وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق إن القوات الأمريكية ستنسحب في 30 من سبتمبر الجاري هذا الشهر بموجب اتفاق مشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية أو بين الحكومة الاتحادية العراقية والولايات المتحدة وحلفائها. وأعربت الوزارة في بيانها عن قلقها من توقيت الانسحاب في ظل الوضع الإقليمي الذي وصفته بالمعقد دون توفير أي منظومة دفاعية. الوزارة أكدت أيضا أن المجال الجوي للإقليم جزء لا يتجزأ من المجال الجوي العراقي ومن أولويات الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولية حمايته عند الضرورة.
2: على أطراف إربيل تستعد البشمركة لامتحان ما بعد انسحاب قوات التحالف الدولي. مقاتلوها أكثر خبرة مما كانوا عليها خلال الحرب على تنظيم الدولة، لكن الخبرة وحدها لا ترصد خلية نائمة ولا تعوض المعلومات الاستخباراتية وتقنيات المراقبة التي يوفرها التحالف.
3: من أكثر من أسبوعين نلاحظ تحرك من الخلايا النامية لداعش بعد ما أصدر الإعلان وصار بالإعلام العام يعني أنه هنالك يوم انسحاب التحالف الدولي من العراق رسما ونهاية هذا سبتمبر. هذا أعطى معنويات برأيي للإرهابي داعش، وهنالك معلومات كثيرة استخباراتية سواء من وزارة البشمركة أو من الاستخبارات العراقية بتحرك هذه الخلايا.
2: فقد التنظيم قواعده لكنه لا يزال قادرا على شن هجمات متفرقة. في أسواق أربيل تبدو الجبهات بعيدة، لكن سؤال ما بعد الانسحاب يصل إلى هنا أيضا. من سيراقب المناطق المفتوحة ومن سيرصد الخطر قبل وصوله؟
4: حركات داعش عم يعملوا خاصة بالصحراء بالمنطقة، وزهاب وأياب في له خطورة بالليل، فإذا يكون له قوات قوية بالمنطقة وله رادارات وله يعني بتعرف المنطقة، إذا ما يكون حريص يكون على المنطقة بده يشوف أشياء كتير صعب نحن كشعب يعني. فنرجو رجاء خاص إنه أمريكا ما يطلع من هالمنطقة، يكون حاضر كل دقيقة بالمنطقة، لأنه ليش؟ تعرف التكنولوجيا متطور مع الأمريكا، يقدر كل صحراء يكشفوها بسهولة يعني. فانسحابها من منطقة صعب جدا يكون أذية للشعب يعني.
2: الجيش العراقي يقول إنه مستعد لتولي المسؤولية الأمنية وإن التعاون مع واشنطن سيستمر بعد انتهاء مهمة التحالف، غير أن امتحان القدرات المحلية سيبدأ حين تتراجع المساندة التي اعتادت عليها القوات العراقية والبشمركة.
0: قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي نفذ غارتين على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. إلى ذلك اتهمت السعودية أيضا بتدمير مدرسة في محافظة تعز بالكامل بعد استهدافها للمرة الثالثة كما قالت. في المقابل أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للقوات الحكومية اليمنية ضرب تعزيزات تابعة لأنصار الله الحوثيين في منطقة المرزم غربي مدينة تعز، بينما وثقت الفرقة الرابعة استهداف مواقع لمرابط هاون تابعة للجماعة. حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من الشهر الجاري، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، من بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيانها على منصة إكس أفادت بنزوح أكثر من 180,000 شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك، كما أشارت إلى تضرر خدمات الرعاية الصحية خاصة خدمات الطوارئ التوليدية وحديثي الولادة، مؤكدة استمرار الاستجابة الطارئة وتوفير الإمدادات الطبية ودعم المرافق الصحية المتضررة. ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك صدام. صدام، نريد أن نعرف آخر التطورات الميدانية في القتال.
5: مرحبا خالد. فيما يتعلق بالتطورات الميدانية وتحديدا فيما يتعلق أيضا بالبيانات الصادرة من هنا من حكومة صنعاء، هو ما تم الحديث عنه من غارات جوية تقول صنعاء بأن الطيران السعودي استهدف خلالها مجموعة من المدنيين سواء في المعافر بتعز أو في التعزية لإحدى المدارس. أيضا تحدثت عن غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. هناك أيضا حديث من وزير الصحة العامة والسكان في حكومة صنعاء من خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، تحدث عن أكثر من 174 ضحية لضحايا تلك الغارات الجوية بين شهيد ومصاب، وأيضا البيان تحدث عن سقوط 3 جرحى اليوم جراء استهداف ما قال العدو السعودي لمحافظة عمران، وقال بأنه يحمل العدو السعودي والأمم المتحدة التي تدعي الإنسانية وتتاجر كما قال بدماء الأبرياء في اليمن مسؤولية إزهاق الأرواح من المدنيين وخاصة النساء والأطفال. هناك حديث أيضا عن مجموعة من الغارات تضاف إلى حجم الغارات التي تم رصدها حتى الأمس. في آخر بيان تحدث به المتحدث العسكري للقوات المسلحة
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: بما يتوازى مع تجدد تلك الغارات، وبالتالي هناك حديث عن الكثير من تلك العمليات داخل العمق السعودي، آخرها عملية الخميس التي قالت قوة صنعاء بأنها نفذتها داخل العمق السعودي وتحديدا في العاصمة الرياض، وأيضا في شركة أرامكو بينبع بصواريخ مجنحة وباليستية وطائرات مسيرة. أيضا خالد، هناك حديث من وزارة النقل هنا يتحدث عن انسيابية الحركة في مضيق باب المندب، وأيضا يتحدث عن الملاحة داخل المضيق، ويتحدث أيضا عن أكثر من 180 سفينة مرت خلال هذه الفترة القصيرة الماضية. أيضا تحدث أن يوم الجمعة الماضي كان يوما حافلا بمرور تلك السفن، ولأول مرة يتم رصد وتسجيل أكثر من 50 سفينة تمر عبر مضيق باب المندب، الذي كان بالعادة هناك مؤشرات تتحدث عن 30 إلى 35 سفينة، ما يوحي بأن هناك زيادة في زيادة حركة السفن والملاحة داخل المضيق، باستثناء طبعا السفن السعودية التي تخضع للحصار البحري المفروض من صنعاء. نعم خالد،
4: أشكرك صدام حسن مراسلنا في الحديدة. إلى آخر التطورات في قطاع غزة المحتل والاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال بحق أهل القطاع، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي أفاد بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي أفاد باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة. وكما نتابع في هذه المشاهد نرى نقل المصابين إلى المستشفى المعمداني بعد الاستهداف الإسرائيلي. عاد مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع إلى العمل بعد إخلائه احترازيا عقب تقدم آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاهه وسط إطلاق للنيران. وكانت إدارة المستشفى أكدت في تصريح للتلفزيون العربي أكدت أنها لن توقف الخدمات الطبية، لكنها أبعدت طواقمها والمرضى قليلا لضمان سلامتهم.

0: إلى القدس، إلى مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ويؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية داخل المسجد بعيد العرش. وأعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تجديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين وحركتهم. هذا وكما نتابع في هذه الصور وزير الأمن القومي إتمار بن غفير وهو يقتحم باحة المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. في رام الله هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى دير أبو مشعل وراس كركر وسنجل، وأحرق المهاجمون مركبة وحطوا شعارات على جدران المنازل في قرية دير أبو مشعل، كما أحرقوا جرارا زراعيا خلال هجومهم على قرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وفي بلدة سنجل شمالي المدينة هاجم المستوطنون حقولا زراعية وشرعوا في سرقة ثمار الزيتون منها.
1: عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، وهذه المرة لسرقة ثمار الزيتون كما نشاهد في الصورة للتلفزيون العربي. المستوطنون وصلوا بعدة مركبات، قاموا باقتحام هذه الحقول، بدأوا بتكسير أشجار الزيتون وسرقة الثمار عن هذه الأشجار. من المفترض بعد أسبوعين أن يبدأ موسم الزيتون في الضفة الغربية، هذا موسم مهم جدا للفلسطينيين في الضفة الغربية، هو الموسم الأول للفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن المستوطنون يعرفون ذلك، لذلك بدأوا قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بمهاجمة أراضي الفلسطينيين وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون في هذه المناطق. منذ ساعات الصباح ينتشر المستوطنون في عدة مناطق في محافظة رام الله وينفذون عمليات سرقة لأراضي الفلسطينيين. تأتي هذه العمليات التي يقوم بها المستوطنون بالتزامن مع أساليب أخرى لترويع وتهجير الفلاحين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو بمهاجمة منازلهم أو كما يجري الآن، وهذا ليس الأسلوب الوحيد في سرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين. نتحدث مع صاحب الأرض التي تتعرض للسرقة. عم شو وانت واقف هون على تل مطل على أرضك والمستوطنين قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بيسرقوا في أرضك؟
2: هذا الحدث اللي بيسووا فيه وسرقة الزيتون يولد الحقد والغل في قلوب الناس، لأنه الأرض تعبوا عليها وكلفوها وبونوها يعني زبلوها واسكوها، ويجي واحد يأخذ أرضك أنت تشعر بالعجز مرات، يعني يا إما بدك تروح تكاتل وتموت يا إما وبتكون أنت المذنب في هذا الحالة، يا إما بدك تسكت، وهذا الإشي مستحيل يصير، ما بتقدر تضلك ساكت. شو نعمل يعني؟ أنا مش عارف شو اللي بدنا نسويه، يعني شو إذا احتجت مع المستوطنين بتتبهدل، وإذا دافعت عن أرضك بتتبهدل، لوين أنت هذا الحكي بدي يظل؟ ما في حدا واقف معنا ولا واحد مساند.
1: يقول صاحب هذه الأرض إنهم وحيدون في مواجهة المستوطنين وهو في حيرة من أمره، هل ينزل إلى الوادي للدفاع عن أرضه ويموت أم ينظر إلى أرضه من هذه التلة ويصاب بالقهر؟ عمليا هذا ما نسمعه بشكل يومي في الضفة الغربية. لم يعد الفلسطينيون في الضفة الغربية مما نسمعه من المزارعين الفلسطينيين، لم يعد الفلسطينيون يحتملون ما يفعله بهم المستوطنون بأراضيهم بأشجارهم بممتلكاتهم بمنازلهم بمركباتهم. يوميا تحصل هجمات في كل أنحاء الضفة الغربية وتتنوع أساليب المستوطنين في محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومن قراهم على امتداد الضفة الغربية. يسرقون ثمار الزيتون، وبعد أن ينتهوا من سرقة ثمار الزيتون يحاولون تكسير هذه الأشجار في الوقت الذي يقف فيه أصحاب الأشجار على تلة مطلة ويتابعون بقهر لم يعد يحتملون ذلك ما الذي يجري في الأسفل. عميد شحادة، التلفزيون العربي من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.
0: نددت وزارة الأوقاف الفلسطينية بإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين من الاثنين وحتى الأربعاء بالتزامن مع الأعياد اليهودية. الوزارة اعتبرت القرار مساسا بحرية العبادة ومحاولة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، ودعت المجتمع الدولي واليونسكو إلى التدخل لحماية حرية العبادة والمقدسات.

0: إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية استمرت طوال الليل وصباح الاثنين واستهدفت عددا من المناطق الأوكرانية. هذا ودوت عدة انفجارات في عدد من أحياء كييف وسط هجوم روسي بمسيرات استهدفت إحداها مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط العاصمة.
1: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة. ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: تتسارع تطورات الحرب بعد إعلان قوات متحالفة مع جبهة تحرير تيغراي في أثيوبيا سيطرتها على معسكر الجيش بإقليم أمهرة شمالي البلاد، وقتل وأسر عشرات الجنود.
2: شبه الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد وجبهة تتقدم واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات،
3: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووغاية عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
2: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانيا سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة، إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات، قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: عزيزي المستمع، محال أن يذهب لغيرك شيء قد كتبه الله لك، فاطمئن. مع تحيات الحرية FM،
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أضاف أن هناك لحظات قليلة في حياة الإنسان تتيح له اتخاذ موقف تجاه قضية يراها أكبر منه، وأنه يعتقد أن هذه واحدة منها. موقف اللاعب الإيرلندي جاء وسط نقاش داخل المنتخب بشأن خوض مواجهة مع إسرائيل. التصويت داخل غرفة الملابس حسم جدل المشاركة. 14 لاعبا صوتوا لصالح المشاركة، فيما رفض 8 لاعبين خوض المباراة. أما الاتحاد الإيرلندي فاعتبر أنه اضطر لخوض المباراة تجنبا للعقوبات. وسبق للاتحاد الإيرلندي أن طالب الاتحاد الأوروبي بتعليق مشاركة إسرائيل في المنافسات الدولية قبل المواجهة. كان هناك رفض إيرلندي واسع لخوض المباراة. العاصمة الإيرلندية دبلن شهدت مظاهرة احتجاجية رفضا لإقامة المباراة المرتقبة بين منتخبي إيرلندا وإسرائيل. ووقع أكثر من 160 رياضيا إيرلنديا رسالة مفتوحة طالبوا فيها الاتحاد بإعادة النظر في قرار خوض المباراة. مدرب منتخب إيرلندا السابق بريان كير هاجم اتحاد بلاده لقراره المشاركة ضد إسرائيل، وقال خسارة 6 نقاط أو حتى الغرامات الصغيرة المحتملة كلها أمور تافهة مقارنة بما يعانيه الشعب الفلسطيني. ولكن أنصار المشاركة كان لهم رأي آخر. مدرب منتخب إيرلندا لكرة القدم هيمر هالجريمسون قال أن لاعبيه أسهموا في رفع مستوى الوعي عالميا من خلال مواقفهم الاحتجاجية خلال المباراة أمام إسرائيل. الرفض الإيرلندي أعزائي الحاسم أثار غضب إسرائيل. وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر هاجم المنتخب الإيرلندي وشبه فيه الفريق بالمنتخب الإيرلندي عام 1939 الذي أدى التحية النازية قبل مباراة في ألمانيا، وكتب أن الإيرلنديين في صف الإرهاب الفلسطيني. الفريقان سيلتقيان مجددا في مباراة الجولة الرابعة التي ستقام بدون حضور جماهير يوم الأحد المقبل في صربيا. الجدل كبير في إيرلندا حول مسؤولية الاتحادات الرياضية الأخلاقية وكيفية التأثير في قضايا تتجاوز الرياضة. أما سؤالي لكم يا أعزائي فهو: ما الأقوى تأثيرا، الانسحاب من المباراة أم اللعب مع إعلان موقف واضح؟ منحب تجاوبونا على مواقع التواصل الاجتماعي يلي رح نقرأ هلأ بعض التغريدات تعليقا على الموضوع. ليام كتبت: نتيجة المباراة لا تهم، لقد استسلمنا لهم في كل خطوة باستثناء لاعبنا بازونو اللي رفض المشاركة. كيرب هال كتب: كان يجب أن لا تلعب إيرلندا ضد دولة الفصل العنصري والإبادة الجماعية والإرهاب، لا ينبغي لأي فريق وطني آخر أن يفعل ذلك. هنا المغرد يقول: لاعبو إيرلندا جعلوا الجميع فخورين بنا. أما نادية فتقول: لا مصافحة، لا تبادل للرايات، لا صور بروتوكولية مع المنتخب الإسرائيلي وشارات سوداء حدادا على الضحايا. كرة القدم تحولت إلى مساحة للضمير والمواقف أبلغ من 1000 خطاب. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليست كلمة تقال بل هو موقف يتخذ.

0: مشاهدينا، بمجرد الاطلاع على الصورة خلفي هذه اللي شايفينها كلكم يمكنكم التكهن بما سأتحدث عنه في هذه القصة. هذا بن كفير، ما غيره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المعروف بسياساته وسلوكياته المتطرفة تجاه الفلسطينيين. يوم بيهدد أهل غزة بأنه رح يمحيهم ويهجرهم ويقتلهم عن بكرة أبيهم، يوم بيقتحم المسجد الأقصى وبيستفز المصلين ويعبثوا بالمقدسات الدينية، ويوم بيعمل زيارة للسجون وبيفتح زنزانات الأسرى الفلسطينيين ويشرف على عمليات تعذيبهم ويستلذ بمشاهد التنكيل بهم. وطبعا مشاهده المصورة وهو يمارس هذه السلوكيات موثقة ومنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والزلمة أصلا ما بيخبيها، يفتخر بها ويتباهى بها. يعني بصراحة هو عادي، بيقول أنا بعملهم. تصرفات الوزير الإسرائيلي ما عادت غريبة على الجميع. هذا هو إيتمار بن كفير. بالأمس اقتحم بن كفير زنزانة فيها الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وهو القائد العسكري السابق في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. ولمن لا يعرف كثيرا عن سلامة نقول إنه الأسير صاحب ثالث أعلى حكم في السجون الإسرائيلية، لأنه اعتقلته قوات الاحتلال بمايو عام 1996 بمدينة الخليل بالضفة الغربية بعد مطاردة مكثفة أصيب فيها بنيران الجيش الإسرائيلي. ومن هيداك الوقت وهو يقبع في السجن، ولكن أحكامه غريبة. مشاهدينا بتعرفوا أنه حابين تعرفوا أكثر عن شو قديش حكمت عليه المحكمة الإسرائيلية عام 97. حكموا على الرجل بالسجن المؤبد 48 مرة و30 عاما، أي ما يعادل كلهم على بعض 4830 سنة، بحيث يحتسب المؤبد بالقضاء العسكري الإسرائيلي ب 99 عاما. زيارة بن كفير لزنزانة حسن سلامة كانت سمجة كما وصفها ناشطون على المنصات الرقمية. ليش قالوا هيك؟ لأنه وجه إلى الأسير كلاما ثقيلا وقاسيا للغاية، توعده بمزيد من العقوبات وقال له بالحرف الواحد: سأجعلك تعيش في جهنم. ما بعرف إذا هو هلأ عايش بالجنة، يعني ما هو بالحبس ومحكوم عليه لآخر عمره. بن كفير لم يهدد حسن سلامة فقط، وإنما شمل بحديثه جميع الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال متواعدا إعدامهم، والمضي في سياسة تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية. طبعا بن كفير هو بنفسه نشر الفيديو على حسابه بتويتر فخور، وعلى ما يبدو أنه نشره من باب التفاخر. دعونا نشاهد الفيديو ونرجع نكفي القصة.
1: كشايتي يلد أني ألغتي لأفجين בפיגועים שאתה עשית בקו 18, בקטע 48 אנשים. רקת גם ילדים ונשים וגברים וגם חיילים, שם הילדים שלי. כשהייתי ילד, הלכתי והפגנתי שצריך אנשים כמוך לטפל בהם. היום אני סוגר מעגל. וכשנהייתי בגיר, בוגר, זה התנאים ששמתי אותך, אבל זה לא הסוף. אני רוצה להרוג אותך. אני רוצה להוציא אותך להורג. מי שהרג לי 48, גם חיילים, גם נשים, גם ילדים, גם זקנים, צריך להרוג אותו. להרוג אותו, וזה בהמשך לגיהנום שלמעלה יהיה לך. אני אומר לך, גיהנום, אתה חושב בפעולות? גיהנום יהיה לך. גיהנום. ואני בגיהנום, כאן, למעלה זה הקדוש ברוך הוא. זה הלאה. כאן אני אחראי לגיהנום, וטוב מאוד שיש לך גיהנום.
0: طبعا اللي بيسمعوا بيعرف انه هذا خطاب انتخابي كرمال الاسرائيليين. يعني بعد انتشار الفيديو ردت حركه حماس على حديث بن كفير في بيان رسمي وصفت الفيديو بالاستعراضي، وحذرت من ان هذه التهديدات تنذر بجرائم قتل جديده بحق الاسرى الفلسطينيين ضمن سياسه الاحتلال التي حولت السجون الى ساحات تصفيه جسديه مباشره في مخالفه صريحه لكافه القوانين الدوليه. طبعا الفيديو هذا كان بالأمس، واليوم كان لبن كفير نشاط آخر من يلي حكينا عنه ببداية القصة، اقتحام المسجد الأقصى. على منصات التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو لبن كفير وهو يقتحم باحة المسجد الأقصى ويتجول فيها ويتحدث عن 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى ويقول إن إسرائيل انتصرت. شوفوا معي.
2: يا شبيب لأسيري يا كيف أتسون كيف جدول. כל 3 שנים אחרי, חג סוכות, חג של שמחה, ואפשר לסמוח על הרבה דברים שקרו מאז. החמאס רצה להביס אותנו, תופן אל-אקצה הם קראו לזה. והיום אנחנו בעלי הבית בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא. הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום. חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. 3 שנים אחרי, עם ישראל וכיוון הניצחון המוחלט. ובחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית, במקום הכי חשוב, לניצחון מוחלט, לגאולה שלמה, למוות לכל המחבלים, ולריבונות כאן, במקום הכי, הכי, הכי חשוב לעם היהודי. הם רצו לנצח. אנחנו הבסנו אותם, קודם כל כאן בהר הבית.
0: تحسوم لحق على كل شيء فكرت وخلص كل شيء لا بعد فيه تحركات لبن كفير خلال ال 24 ساعة الماضية بعد فيه بتكونوا غلطانين إذا فكرت وخلص فبعد أن سرح ومرح في باحة المسجد الأقصى وسجل حديثه عن 7 أكتوبر ووثق تهديداته على الكاميرا اتجه إلى مجموعة مستوطنين حضروا عملية اقتحام بن كفير وجمعهم حواليه وبدأوا يحتفلون بما سموه النصر العظيم.

طبعاً كلنا بنعرف أنه مش أول مرة بيقتحم فيها بن كفير المسجد الأقصى، ولكن تجاوزاته الحالية تأتي كما يقول مراقبون في إطار التصعيد الميداني الذي تعيشه الضفة الغربية بجميع مدنها وبلداتها: الخليل، رام الله، نابلس، سلفيت، القدس المحتلة، قلقيلية، أريحة وغيرها من المدن الفلسطينية تشهد في الوقت الراهن سلسلة عمليات عسكرية مكثفة تشمل اقتحامات لمناطق سكنية ومداهمات لأعيان مدنية واعتقالات ينفذها جيش الاحتلال بحق شبان فلسطينيين على مدار الساعة. كل هذا إلى جانب الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على الاقتصاد والحواجز العسكرية التي تنشرها على المعابر لتقييد حركة الأهالي ومنع مرور المواد الاستهلاكية بهدف إضعاف السوق الفلسطيني. دعونا نمر على تغريدات رواد منصات التواصل الاجتماعي. فيرونيكا بورتيلو كتبت: هذه الصهيونية الإسرائيلية الإجرامية والإبادة التي تمارسها بن كفير يجب أن يكون في مستشفى للأمراض النفسية. كارلوس يقول: بن كفير يمثل إرث نتنياهو بامتياز. جمال ديمرتاش كتب: اليوم تشهد فلسطين قمعا وسفكا للدماء وتعذيبا وإبادة جماعية. أخيرا يوجه طلال الغامدي حديثه إلى بن كفير ويقول: أنت أكثر القتلة والمجرمين والعنصريين وقاحة بعد نتنياهو.

0: ماذا لو استيقظنا على خبر جيش من الروبوتات يقوم بغزو دولة ما؟ ربما لن تصدق الخبر، فالحديث عن جيوش الروبوتات ظل محصوراً في أفلام الخيال العلمي لسنوات طويلة، مثل الحديث عن الفضائيين. لكن ما رأيكم لو قلت لكم أن هذا الخيال أو الحلم أصبح حقيقياً، ليس في الولايات المتحدة التي لطالما روجت لهذه الصناعة، بل في أوكرانيا التي تخوض معاركها مع روسيا منذ سنوات؟ نعم مشاهدينا، فأوكرانيا التي خسرت منذ بداية الحرب عشرات الآلاف من المقاتلين والجنود، إضافة لمئات المليارات، بدأت بإيجاد حل لمعضلة نقص الجنود في حرب تجاوز عمرها 4.5 سنوات. طيب سؤال، هلأ كم ستبلغ تكلفة هذا الجيش؟ ومن أين التمويل؟ وما هي قدرات الجنود الآليين؟ وطبعا طبيعة مهماتهم؟ لنرى في هذه القصة. هذه القصة بدأت من إعلان وزير الدفاع الأوكراني السابق ميخايلو فيدوروف إطلاق مبادرة جديدة في مجال تكنولوجيا الدفاع تحت اسم جيش الروبوتات، وذلك بهدف توسيع استخدام الأنظمة غير المأهولة في الحرب وتقليل الحاجة إلى تعريض الجنود للخطر في المهام القتالية. فيدوروف أوضح أن المبادرة ستعتمد على روبوتات شبيهة بالبشر تعمل إلى جانب الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية غير المأهولة وغيرها من الأنظمة العسكرية ذاتية التشغيل، ويمكن أن تتولى مهام بسيطة مثل إعادة تعبئة مدفع رشاش، استبدال البطاريات، تركيب أجهزة الاستشعار، وهي مهام سيتم تدريب الآلات عليها وتنفيذها سريعا بعد نشرها في صحة المعركة. المبادرة لا تقتصر على المهام اللوجستية، فقد تتضمن خططا لتطوير روبوتات قادرة على أداء أدوار قتالية مباشرة والاشتباك مع القوات المعادية، بما يقلل من الحاجة إلى إرسال جنود إلى المناطق الأكثر خطورة. فيدوروف نشر مقطع فيديو لشكل الجيش الذي يطمح إليه.
1: Warfare is changing, but the most valuable resource is still human life. The real advantage is sending robots where people face the greatest risk. That's why we are building an army of robots. Just imagine, robotic systems control the battlefield 24/7. Sensors detect movement, sound, and the smallest changes in the environment. Different types of robots respond to threats before they reach people. Robots intercept the enemy, defend against attacks, destroy targets, move on to enemy positions first. People control the systems from a safe distance and enter the cleared position only when it is safe. Yeah, it sounds like the war of the future, but we are already there. And we are starting to build the army of robots today. For a long time, strength belonged to those with more people. Today, strength belongs to those who know how to save lives.
0: عالم مستعد يدفع الملايين لخراب الكوكب وللحروب، ومش لكرمال يدوروا على السلام الحقيقي. هذا الفيديو أثار ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وقت تقول فيه وسائل إعلام أوكرانية أن فيدوروف يستهدف تطوير روبوت بشري قادر على قتل جندي روسي خلال الأشهر الستة الأولى من إطلاق البرنامج، في إطار مساع لتسريع تطوير تقنيات الحرب ذاتية التشغيل نحو أنظمة مستقلة قادرة على القتال وللاستطلاع والإخلاء وتأمين المواقع. الانتقال إلى فكرة جيش الروبوتات لم يأتي فجأة، فقد اعتمدت أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة على الأنظمة القتالية غير المأهولة في حربها مع روسيا، خاصة الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية التي أصبحت تؤدي مهام الاستطلاع والهجوم ونقل الإمدادات والإخلاء. ليس هذا فحسب، فأوكرانيا كانت قد أطلقت عام 2023 مبادرة بريف ون، وذلك لدعم الابتكار الدفاعي وربط شركات التكنولوجيا والوحدات العسكرية بهدف تطوير واختبار أنظمة جديدة ونقلها إلى ساحة المعركة في وقت قصير. وقد جرى اعتماد مئات الأنواع الجديدة من الطائرات المسيرة والمركبات الأرضية غير المأهولة خلال العام الحالي. طيب سؤال كمان، من يقف خلف هذا المشروع الضخم؟ هل كييف لوحده أم أنه في هناك دول وجهات داعمة؟ بحسب تقارير، فإن أوكرانيا دعت شركات ناشئة وشركات متخصصة وحكومات من مختلف أنحاء العالم للمبادرة التي تأتي بعد أسابيع من زيارة عمل إلى واشنطن. بدأ فيدوروف بلقاء صناديق رأس المال المخاطر و رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا بحثاً عن شركاء لمشاريع دفاعية جديدة. طبعاً منصات التواصل تفاعلت مع هذا الموضوع. ماركو هنا يقول يجب حظر استخدام الروبوتات في الحروب، إنها خطيرة وتهدر الموارد الإلكترونية، الحرب حماقة. أليكس كتب إن استخدام الروبوتات المصممة لقتل البشر لإنقاذ الأرواح هو تضليل لا طائل منه ويشعر بالسوء. أما روبوت، هنا عندنا روبوت بحد نفسه، روبرت سوري كتب خطوة أخرى نحو كارثة نووية. تخيل أنه بلدك بيتعرض لغزو من عشرات الآلاف من الروبوتات والطائرات المسيرة. إذا لم تستطع مجاراة إنتاج هذه الآلات فماذا ستفعل؟ ما البدائل المتاحة لك؟ هل ستلجأ إلى التصعيد النووي؟ بينما قال لاليت البايت كتب في البداية تخوض هذه الروبوتات حروبا نيابة عن البشر، ثم ستصبح متطورة للغاية بحيث لا يمكن التحكم بها إلا من خلال الذكاء الاصطناعي الذي قد يخرج عن السيطرة في نهاية المطاف. وقد نشهد سيناريو مشابها لفيلم المدمر في المستقبل. أما فريد الميدا فقط قال كان هذا متوقعا، أعتقد أن روسيا ستفعل الشيء نفسه، سيكون الحد هو الطاقة القصوى للحروب.

0: يا جماعة، ليلة بالساونا قد تكلف شركة 100 مليون دولار، أكبر تعويض بتاريخ بريطانيا. يا عزيزي ويا عزيزتي، ليلة واحدة قلبت حياة موظفة في شركة تقنية. تعال نحكي لك القصة كاملة. أغلى تكلفة لواحدة راحت عليها نومة مهندسة التقنية الأمريكية شانون بيرنز. ربما ستحصل على أكبر مبلغ تعويض تمنحه محكمة عمل بريطانية لموظف بعد فصلة من العمل. بدأت القصة بأبريل عام 2023 عندما كانت شانون تشغل منصب نائب رئيس قسم الهندسة بشركة كيتبوت برحلة عمل كانت مع كبار موظفي الشركة إلى النمسا. شانون تناولت مع موظفين آخرين الكحول مع موظفين آخرين، لأنه هيدي تفصيلة بالغة الأهمية. شانون نسيت مفتاح غرفتها فاضطرت إلى النوم بالساونا. بعد الرحلة انتهى مستقبلها المهني، فصلت من العمل. شو قالوا للسبب؟ غياب المسؤولية المهنية. طيب، المشكلة كانت بموقع شانون وراتبها الكبير جدا، وبحسب الاتفاق مع الشركة كانت تحصل على راتب قدره 220 ألف جنيه استرليني، 291 ألف دولار، ومكافأة سنوية قدرها 78 ألف جنيه استرليني، نحو 103 ألف دولار، وحصة من أسهم الشركة. شانون حجتها تبدو قوية. الموظفة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العمل البريطانية، وقالت أنه هي تعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مما يسبب لها حالة من النسيان الشديد وفقدان متكرر للأشياء. والأهم أنها طرحت سؤال كتير مهم، قالت لماذا لم يتم فصل أي من زملائها من الرجال؟ كانوا هني سهرانين كتار. تطالب شانون بالتعويض بعدما تركت العمل في قطاع التكنولوجيا نهائيا. رجال آخرون كانوا في الليلة نفسها ولم يفصلوا، فهل اختلاف العقوبة بين الموظفين دليل على معاملة غير متساوية؟ ولو كنت مكان صاحب الشركة، هل تفصل موظفة نامت في الساونا خلال رحلة عمل أم تمنحها إنذارا وفرصة أخرى؟ لنشوف شو بده يصير معه، بس صراحة المبلغ كبير. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، هنا هار زيزن بيقول إذا كان زملاؤها ذكور ارتكبوا نفس الأفعال فلماذا هي الوحيدة التي تم فصلها؟ منطق. جان بيقول نحن في بريطانيا نتحول إلى حالة أسوأ من الولايات المتحدة، هي تسهر وتنام في الساونا في يوم عمل، وحين تطرد تلوم اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، هذا أمر مضحك. شون بيقول نامت فوجدت كومة من الشكاوى القانونية في انتظارها، يستغرب شون. أما جوناس فبيقول هذا ظلم لها، من النادر في حفلات الشركة أن لا تجد أحد الحضور.
1: راديو الحرية 92.7 FM.

0: زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM FM FM.
2: هم أيضا أجواء احتفالية بعودة أسوريين، يعني أن أحرص دوما أن تكون الصورة هي الأوضاع.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

قطعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها بالعنوان. وسائل أعلام إيرانية تقول إن عراقجي سيلتقي وسطاء اليوم في نيويورك. رويترز تنقل عن مصدر قوله إن المحادثات المنفصلة مع أمريكا وإيران تركز على نسخة معدلة من مقترح طهران. على وقع المعارك المحتدمة في جبهة اليمن، الصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. على وقع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية، اقتحام واسع للمستوطنين للمسجد الأقصى برفقة وزير الأمن القومي بن كفير ووزير الخارجية البريطاني يدين التطهير العرقي في الضفة وجرائم الحرب في غزة. قتلى وعشرات الجرحى في هجمات روسية على كييف وعدة مدن أوكرانية، والاتحاد الأوروبي يحذر من مخطط روسي لهجمات وأعمال تخريبية تستهدف أوروبا.

أفادت وكالة إسنا بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي الوسطاء في نيويورك اليوم، وأن الجانبين سيدرسان أحدث المقترحات والآراء بشأن الوضع الراهن. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من عراقجي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. وتوقع المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن تركز المحادثات على نسخة المعدلة

0: من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الأثناء قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إن مختلف فئات المجتمع الإيراني تتمسك بالحفاظ على مضيق هرمز، وأضاف في بيان إلى أن زوال الوجود الأمريكي في بحر العرب بات قريبا، كما أشار إلى وجود استعدادات مختلفة في أنحاء إيران لا سيما استعدادات مسلحة ضد أي تصعيد مرتقب. قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لقناة NBC نيوز إن ثمانية من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين عندما استهدف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز.
1: قبل ساعات فقط كان دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثا عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية لكنها مستعدة أيضا لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها NBC الأمريكية عن إصابة ثمانية من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية، والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. لنقف معك حسام على آخر التطورات، خاصة بما تتحدث عنه وسائل إعلام إيرانية ولقاء سيكون بين الوسطاء ووزير الخارجية الإيراني في نيويورك، والحديث الآن يجري عن نسخة معدلة عما قدمته إيران، إن كان هناك معلومات حول ملامح هذه التعديلات.
2: وقد ركزت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني خلال الساعة الماضية على أن هذا اللقاء وفق مصادر مطلعة مقربة من الفريق الإيراني المفاوض سيكون مع الوسطاء فقط، ولن يكون هناك تواجد لأي عضو من أعضاء الفريق الأمريكي المفاوض، ولن يكون لقاء هناك بين عراقشي وبين ويتكوف بحسب ما سربت أيضا بعض وسائل الإعلام سواء الشبه الرسمية الإيرانية أو حتى الغربية خلال اليومين الماضيين. وكالة تسنيم تقول رولا بأن وزير الخارجية والوفد المرافق سيقودون اجتماعا مع الوسطاء اليوم الاثنين لمراجعة التطورات وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات فقط. بينما عرض الفريق الإيراني خلال لقائه مع الوسيط القطري يوم الثلاثاء الماضي شروطه وخطته لفتح مضيق هرمز بشكل واضح وكامل، هناك محاولة لإيلاء الاهتمام على ما يبدو من قبل إيران للدور القطري هذه المرة، وهذا ما تحدث عنه سعيد أجرلو وهو عضو الفريق الإعلامي العامل إلى جانب الفريق الإيراني المفاوض المتواجد في نيويورك في إحدى لقاءاته. قال اليوم أن هناك قرار اتخذ على ما يبدو على مستوى اللجنة السداسية التي تضم أيضا رئيس الجمهورية ووزير الخارجية عباس عراقشي، وهي لجنة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لاتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية في وقت سريع. على ما يبدو وضمن نتائج هذه الاجتماعات مؤخرا تم اتخاذ قرار بأن يكون هناك دور موسع أكثر للوسيط القطري، وهذا ما تحدث عنه القطريون أيضا خلال الأيام القليلة الماضية قبيل توجه الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81 في نيويورك. إذن هذا الاجتماع سيجري على مستوى الوسطاء، سيكون الوسيط القطري فقط حاضرا بحسب ما رشح عبر وسائل الإعلام الإيرانية حتى هذه اللحظة. ما الذي سيدور داخل القاعات المغلقة؟ الإعلام الإيرانية تتحدث عن أنها مشاورات ربما تتعلق بالصيغة أو الطروحات الإيرانية الجديدة التي حملها معه عباس عراقشي إلى نيويورك، والتي قيل بأنه قدم نسخة أولى منها رفضت من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعطى إشارة ترامب على ما يبدو إلى أنه غير راض عن الصيغة التي قدمت من خلالها هذه المقترحات، لكنه غير رافض لفكرة التفاوض مع الجانب الإيراني. إذن هناك صيغ أخرى تتعلق بطريقة أو نظرة إيران لهذه الشروط السبعة التي سلمت عبر الجانب القطري والباكستاني خلال الأسبوعين الماضيين للجانب الأمريكي. نتذكر رولا بأن الشروط السبعة على رأسها فكرة وقف الحرب على مختلف الجبهات، على رأسها أيضا الجبهة اللبنانية، رفع العقوبات بشكل مباشر عن إيران، وأيضا رفع الحصار عن السواحل الجنوبية، وتحرير جزء من أموال إيران الموجودة بالأصل لدى الجانب القطري حوالي 3 إلى 6 مليارات دولار يحتفظ بها الجانب القطري على ما يبدو ضمن عدة بنوك تنتظر الضوء الأخضر من قبل واشنطن لتقوم بتسليمها للجانب الإيراني. الخلاف بحسب ما رشح حتى الآن هو حول طبيعة رفع هذه العقوبات. إيران تريد رفع مباشر لهذه العقوبات، أمريكا تقول بأن هناك إجراءات معقدة لن تتمكن أمريكا من رفع هذه العقوبات بشكل مباشر، ما يعني أن عملية التأثير الإيجابي لرفع هذه العقوبات على السوق الإيرانية وعلى الداخل الإيراني قد تتأخر لمدة من الوقت. هذا ما يربك حسابات الجانب الإيراني وتحديدا الحكومة الإيرانية الساعية على ما يبدو لخفض نسب التضخم وتحسين العملة الإيرانية، وذلك مع تراجع العملة الإيرانية في الداخل اليوم إلى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، وهذا كله ينعكس سلبا على رؤية الشارع أيضا لمسار المفاوضات وعلى طريقة عمل الحكومة الإيرانية.
0: شكرا لك من طهران حسام دياب. ولنرى على الجانب الآخر في نيويورك معك نبيل أبي صعب، وهذا الاجتماع مع الوسطاء، الاجتماع الإيراني والحديث عن تعديلات على المقترح الإيراني. هل نعرف ملامح هذه التعديلات؟ هل صدر أي شيء من واشنطن حولها؟
3: نعم رولا، لم يصدر هنا في نيويورك أو لم تصلنا أي أجواء عن هذه التعديلات، ولكن من الواضح أن المشاورات استمرت طوال نهاية الأسبوع مع وجود الوفود الرفيعة المستوى هنا في نيويورك، ويبدو أن الجميع يحاول تلمس إمكانية تحقيق اختراق على المستوى الدبلوماسي. لاحظنا ذلك أيضا من خلال النشاط المكثف للوسطاء الجانب القطري خصوصا هنا في أعمال الجمعية العامة في نيويورك وحتى قبل هذه الاجتماعات، وبالتالي هناك جهود حثيثة لمحاولة الدفع بهذه النافذة الدبلوماسية قدما، ويبدو أن هناك يعني تمهل من جانب الولايات المتحدة وإيران لمحاولة إعطاء فرصة، لا سيما رولا أشير هنا إلى أن الأسواق أي بمعنى البورصة في وول ستريت افتتحت على انخفاض اليوم في ضوء التصريحات التي أشارت إلى رفض الرئيس ترامب المقترح الإيراني الجديد، وبالتالي التأثيرات لهذه المفاوضات لا تقتصر على المستوى السياسي بل أيضا الاقتصادي، وهو أمر يأخذه ترامب بعناية شديدة كما لاحظنا خلال الأشهر الماضية. إذن سنترقب حصيلة هذه المشاورات هنا في نيويورك طوال هذا اليوم، وسننتظر إمكانية يعني الخروج باختراق على المستوى الدبلوماسي.
0: شكرا لك من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. لجأت إيران إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو مطالبة برفع القيود الأمريكية المفروضة على رحلاتها الجوية. وقال رئيس هيئة الطيران المدنية الإيرانية أبو ذر شيرودي أن طهران قدمت شكوى إلى المنظمة مرفقة بوثائق تتعلق بهذه القيود، وتسعى عبر المسارات القانونية والدبلوماسية إلى استئناف الرحلات على الخطوط التي كانت تعمل سابقا. وأضاف أن الرحلات المباشرة إلى أوروبا تواجه قيودا، ما يدفع المسافرين إلى المرور عبر مطارات إقليمية أبرزها اسطنبول. إلى العراق، حيث قال السفير العراقي في طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج للتلفزيون العربي إن الطيران الإيراني سوف يعاود رحلاته في مطار النجف فقط خلال الساعات 24 المقبلة. وبحسب ما أكده السفير العراقي للتلفزيون العربي فإن استثناء مطار النجف من التعامل مع الطيران الإيراني جاء كونه مطارا محليا لا يتعامل مع شركات خدمات أرضية أجنبية تخشى العقوبات الأمريكية. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من تكرار سيناريو تنظيم الدولة في حال انسحاب قوات التحالف من العراق، وهو المقرر في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري. ووصف بارزاني حصر السلاح بيد الدولة بالأمر الصعب لوجود جهات منتفعة منهم، مشيرا إلى أن فشل الإطار التنسيقي في حل ملف السلاح يعني ذهاب البلاد نحو المجهول. قالت وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق إن القوات الأمريكية ستنسحب في 30 من سبتمبر الجاري بموجب اتفاق مشترك من الحكومة الاتحادية العراقية والولايات المتحدة وحلفائها. وأعربت الوزارة في بيانها عن قلقها من توقيت الانسحاب في ظل الوضع الإقليمي الذي وصفته بالمعقد دون توفير أي منظومة دفاعية. وأكدت الوزارة أن المجال الجوي للإقليم جزء لا يتجزأ من المجال الجوي العراقي، ومن أولويات الحكومة الاتحادية تحمل مسؤولية حمايته عند الضرورة. إلى اليمن، حيث قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي نفذ غارتين على مديرية الظاهرة الحدودية بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. إلى ذلك اتهمت الجماعة السعودية بتدمير مدرسة في محافظة تعز بالكامل بعد استهدافها للمرة الثالثة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للقوات الحكومية اليمنية ضرب تعزيزات تابعة لأنصار الله الحوثيين في منطقة المرزم غربية مدينة تعز، بينما وثقت الفرقة الرابعة استهداف مواقع لمرابط هاون تابعة للجماعة. كما أعلنت قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية أن قواتها دمرت شاحنة قالت إنها محملة بذخائر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب. ونشرت القوات الحكومية مشاهد تظهر انفجاراً كبيراً وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الاستهداف.

0: قرر مجلس النواب اليمني الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلن التعبئة العامة. وبحسب بيان المجلس فإن سريان هذا القرار يبدأ من تاريخ إعلانه وينتهي بزوال الأسباب الداعية إليها، ويأتي لمواجهة تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين، مع الإشارة إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة الرياض. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيان على منصة إكس بنزوح أكثر من 180,000 شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الدنك. كما أشارت إلى تضرر خدمة الرعاية الصحية، خاصة خدمة
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 97.7 FM FM
2: خاصة أن تلك الغارات استهدفت أحد المنازل كما تقول حكومة صنعاء. أيضا هناك غارات على محافظة عمران وسقوط عدد من الجرحى في تلك الغارات. هذه الغارات رولا تضاف إلى مجموعة من الغارات التي أجملتها صنعاء منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن. كما تقول وصلت إلى أكثر من 1085 غارة جوية، وقد يرتفع هذا العدد خلال الساعات القريبة القادمة. أيضا تتحدث القوات المسلحة التابعة لحكومة عدن عن تنفيذ ما تسميه بغارات جوية استهدفت مجموعة من المواقع والثكنات العسكرية بهدف صد تقدمات لقوات صنعاء، وأيضا بهدف التخفيف والحد من قدراتها العسكرية من خلال استهدافها لعناصر وأيضا لمعدات وآليات عسكرية. أيضا صنعاء يجري الحديث في صنعاء عن أكثر من 174 شهيد ومصاب ضحايا للعدوان السعودي كما تقول صنعاء من خلال بدء التصعيد ومنذ بدء التصعيد على اليمن وحتى يومنا هذا. أيضا تتحدث صنعاء بأن تلك الغارات لن تمر دون رد أو عقاب، وإنما بالعكس هي ستواصل عملياتها في إطار معادلاتها بما يسمى التصعيد بالتصعيد التي تشد من خلالها صنعاء مجموعة من العمليات وتنفذ مجموعة من العمليات داخل العمق السعودي وتستهدف منشآت نفطية سعودية كما تقول، لعل آخرها عمليتا الخميس التي استهدفت من خلالهما هدفا حساسا في مدينة الرياض وأيضا في شركة ينبع بشركة أرامكو في ينبع، ونفذت العملية كما تقول صنعاء وعبر بيانها العسكري الذي تلاه المتحدث العسكري سريع أنها نفذت بمجموعة من الصواريخ البالستية والمجنحة وأيضا الطائرات المسيرة. حديث آخر يجري عن ما يدور من شركة من حركة الملاحة داخل باب المندب. تتحدث وزارة النقل في حكومة صنعاء عن مرور أكثر من 198 سفينة منذ 22 أو منذ 12 من سبتمبر وحتى 22 من سبتمبر الجاري. تتحدث بأن يوم الجمعة الماضي هناك أكثر من 50 سفينة مرت عبر البضيق، وهو عدد ربما كبير مقارنة بما كان عليه قبل سيطرة قوات حكومة صنعاء كما تقول على مناطق الساحل الغربي وعلى السواحل المحاذية لباب المندب وأيضا الجزر الواقعة في باب المندب وتحقيق سيطرتها كما تقول، وهي الآن تتحدث عن أنه يتم يعني اتخاذ مجموعة من الإجراءات لسير هذه الحركة وأيضا التواصل والنداءات مع شركات الشحن وفتح المجال لمرور الكثير من السفن، خاصة وأن رسائلها تتحدث بأن السفن والملاحة بشكل عام في مضيق باب المندب آمنة تسير بشكل طبيعي باستثناء السفن السعودية فقط هي التي يجب عليها أن تخاف ويجب عليها أن لا تمر كونها واقعة تحت ما يسمى بالحصار البحري الذي فرضته حكومة صنعاء على السفن والملاحة السعودية بشكل عام منذ أواخر يوليو الماضي. فيما يتعلق بالعمليات العسكرية على مستوى الجبهات وميادين القتال، هناك ربما أنباء تتحدث عن هدوء نسبي في بعض الجبهات مع وجود عمليات تبادل لهجمات متبادلة بين الطرفين والجانبين، كل طرف يستهدف الطرف الآخر بحدود إمكانياته من أسلحة ومعدات. صنعاء تستخدم ما يمكن من أسلحة ومعدات سواء طيران مسير أو صواريخ باليستية أو غيرها من الأسلحة المتاحة لها. أيضا عدن تتحدث عن استخدامها لمقاتلات تقول أنها تابعة لسلاح الجو اليمني وأيضا لطائرات مسيرة وراجمات صواريخ، وقالت بأنها نفذت أكثر من 700 عملية خلال 72 ساعة الماضية وتحدثت عن أن تلك العمليات نفذت في العديد من جبهات ومحاور القتال المشتعلة في اليمن منذ أشهر، خاصة أن التصعيد بدأ يتفاقم ويأخذ أشكالا متعددة، بدءا من البر على الأرض والتحرك على الأرض، مرورا بالجو عبر الغارات الجوية وتبادل القصف بالطيران المسير والمقاتلات، وانتهاء ربما في ما يتعلق بالبحر. حتى الآن لم تتم عمليات، مع ما يتزامن ويترافق ذلك طبعا مع عمليات تنفذها قوات أو حكومة صنعاء داخل العمق السعودي عبر مجموعة من العمليات التي تقول بأنها تأتي ردا على ما يرتكبه الطرف السعودي من عدوان مستمر ومتكرر وبشكل يومي على اليمن، ويخلف عشرات المدنيين بين شهيد ومصاب. نعم رولا،
3: شكرا لك. من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. إلى القدس، حيث اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية داخل المسجد بعيد العرش، وأعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا باحات المسجد منذ ساعات الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرض قيود على دخول المصلين وحركتهم.

0: في رام الله هاجم مستوطنون إسرائيليون قرى دير أبو مشعل وراس كركر وسنجل، وأحرق المهاجمون مركبة وخطوا شعارات على جدران المنازل في قرية دير أبو مشعل، كما أحرقوا جرارا زراعيا خلال هجومهم على قرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وفي بلدة سنجل شمالي المدينة هاجم مستوطنون حقولا زراعية وشرعوا في سرقة ثمار الزيتون منها.
1: عشرات المستوطنين يقتحمون أراضي قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله، وهذه المرة لسرقة ثمار الزيتون كما نشاهد في الصورة للتلفزيون العربي. المستوطنون وصلوا بعدة مركبات، قاموا باقتحام هذه الحقول، بدأوا بتكسير أشجار الزيتون وسرقة الثمار عن هذه الأشجار. من المفترض بعد أسبوعين أن يبدأ موسم الزيتون في الضفة الغربية، هذا موسم مهم جدا للفلسطينيين في الضفة الغربية، هو الموسم الأول للفلاحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن المستوطنون يعرفون ذلك، لذلك بدأوا قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بمهاجمة أراضي الفلسطينيين وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون في هذه المناطق. منذ ساعات الصباح ينتشر المستوطنون في عدة مناطق في محافظة رام الله وينفذون عمليات سرقة لأراضي الفلسطينيين. تأتي هذه العمليات التي يقوم بها المستوطنون بالتزامن مع أساليب أخرى لترويع وتهجير الفلاحين الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إما بحرق ممتلكاتهم أو بمهاجمة منازلهم أو كما يجري الآن، وهذا ليس الأسلوب الوحيد في سرقة ثمار الزيتون من أراضي الفلسطينيين. نتحدث مع صاحب الأرض التي تتعرض للسرقة. عم شو وانت واقف هون على تل مطل على أرضك والمستوطنين قبل أسبوعين من انطلاق الموسم بسرقوا في أرضك؟
2: هذا الحدث اللي بيسووا فيه وسرقة الزيتون يولد الحقد والغل في قلوب الناس، لأنه الأرض تعبوا عليها وكلفوها وبونوها يعني زبلوها وأسكوها، ويجي واحد يأخذ أرضك، أنت تشعر بالعجز مرات، يعني يا إما بدك تروح تكاتل وتموت، يا إما وبتكون أنت المذنب في هذا الحالة، يا إما بدك تسكت، وهذا الإشي مستحيل يصير، ما بتقدرش تضلك ساكت. شو نعمل يعني؟ أنا مش عارف شو اللي بدنا نسويه، يعني شو إذا حكيت مع المستوطنين بتتبهدل، وإذا دافعت عن أرضك بتتبهدل، لوين هذا الحكي بدي يظل؟ ما في حدا واقف معنا ولا واحد مساند.
1: يقول صاحب هذه الأرض إنهم وحيدون في مواجهة المستوطنين، وهو في حيرة من أمره، هل ينزل إلى الوادي للدفاع عن أرضه ويموت، أم ينظر إلى أرضه من هذه التلة ويصاب بالقهر؟
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عزيزي المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية FM.
6: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري. راديو الحرية 92.7 FM.
1: المملكة المتحدة لإسرائيل لا يمكن أن يبرر المعاناة التي تسببت بها حكومة نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال قال ميليبانت إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا إدانة التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
2: أعدنا ضبط نهجنا، ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، ندين الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة، ندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. نربط الكلمات بالأفعال، سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية، سنعمل على تعطيل خطوط إمداد المستوطنات غير القانونية بالتمويل البريطاني. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإن هذا الحزب وهذه الحركة وهذه الحكومة تقول لن نسمح لكم بالنجاح.
1: ينضم إلينا من لندن كارين روسي، دبلوماسي بريطاني سابق ومختص في شؤون الشرق الأوسط ومؤسس مجموعة الدبلوماسيين المستقلين. أهلا بك ضيفنا سيد روس. إذا ما حاولنا قراءة هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني التي تصل إلى مرحلة من التصعيد عندما يتحدث عن تطهير عرقي يمارس ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ويعترض على ما يجري في الضفة الغربية، ولكن هل تتناسب نبرة هذا التصعيد مع الإجراءات الفعلية التي تتخذها بريطانيا للجم إسرائيل؟
3: هذا سؤال وجيه. هذا الخطاب يمثل موقف الحكومة البريطانية تجاه المستوطنات وما يحصل في غزة. في السابق لم تكن الحكومة البريطانية تتكلم عن حرب أو جرائم حرب موجودة في غزة بل إمكانية وجودها، ولكن الآن نرى أن ميليبانت يتكلم عن التطهير العرقي ويتكلم عن الإرهاب من المستوطنين، وهذه عبارات من المثير للاهتمام أنه اختارها، لأنه بعد ذلك يمكن أن يعتبر مساعدة أو تقديم الدعم إلى المستوطنين كتقديم المساعدة للإرهاب.
1: ولكن المستوطنون هم ليسوا بمعزل عن إسرائيل، يعني يتم التمييز بين والتفريق بين إسرائيل والحكومة الإسرائيلية والممارسات الرسمية لهذا الكيان وما يقوم به المستوطنون، وكأنهم في مكان آخر منعزل، هم يتحركون في سياق وكينونة يعني هذا الاحتلال بشكل كامل، وبالتالي كيف يمكن التفريق بين الأمرين؟
3: أنا لن أفرق بين الأمرين، وأعتقد أنه من المؤسف أن هناك حكومات مثل الحكومة البريطانية تقوم بهذا التمييز. نعم أنتم على حق، سياسة المستوطنين في الضفة الغربية تقودها الحكومة الإسرائيلية وتسمح بحصولها الحكومة الإسرائيلية عبر الجيش الإسرائيلي أيضا، فبالتالي هناك وزراء في الحكومة يعلنون بشكل علني أن هناك مخططات للمستوطنين وإيقاف إمكانية حصول دولة فلسطينية أو حل الدولتين وربما في نهاية المطاف لضف الضفة الغربية كأراضي إسرائيلية. هذه السياسة من الحكومة الإسرائيلية، والاستجابة من الحكومة البريطانية وحكومة أخرى يجب أن تكون ضد الحكومة الإسرائيلية لما ترتكبه، وهذا يعني فرض عقوبات وأيضا إجراءات أخرى لإيقاف الحكومة الإسرائيلية.
1: لماذا لا يحدث ذلك؟
3: هذا سؤال وجيه. هذه الحكومة أو الحكومة في قيادة كير ستارمر كانت متواطئة في ما يحصل في غزة، كان هناك تزويد بالأسلحة والاستخبارات لإسرائيل مع حصول هذه الإبادة في غزة، ولكن اليوم الخطاب الذي سمعناه من وزير الخارجية نرى هذا الموقف المختلف، ولكن في التاريخ المملكة المتحدة كانت ضعيفة في إجبار إسرائيل لالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية أو القرارات الأممية، وكل الدول يجب أن تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذا الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل كامل، وأعتقد أن هناك أمور كثيرة على الحكومة البريطانية أن تفعلها.
1: وهذا يطرح سؤال حول الهدف من هذه التصريحات، إن كانت لا تمس صلب وجذر المشكلة، ما هو هدفها؟
3: أعتقد أنها رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية أن هذا لا يعجبهم، وهناك أيضا منع للصادرات من المستوطنات في الضفة الغربية وكل هذه المنتجات، وبالتالي هذا قرار مهم. إسرائيل لا تحب ما تفعله بريطانيا، ولكن كما ذكرت يمكن أن يكون هناك سياسات أكثر فعالية من بريطانيا، وأنا أخشى أن جزء من حوافز الحكومة هي سياسية على الصعيد المحلي. حزب العمال خسر الكثير مقارنة بأحزاب أخرى خاصة الحزب الأخضر بسبب الموقف والسياسات الضعيفة تجاه إبادة إسرائيل في غزة، وبكل تأكيد التواطؤ من قبل حكومة ستارمر، بينما هناك أحزاب أخرى مثل حزب الأخضر انتقدت أكثر وتكلمت عن ارتكاب جرائم حرب في السابق والآن، وتكلمت عن إبادة في السابق أيضا.
1: ولكن يبدو أن بنيامين نتنياهو لا يعطي بالا لهذه الانتقادات حتى إن يعني قويت أو قلت، لأنه يصف المعترضين.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لقاء روبيو بسلام الأول من نوعه منذ انطلاق جولات التفاوض بين اللبنانيين والإسرائيليين في أبريل الماضي. يهدف اللقاء إلى حل العقبات أمام تطبيق اتفاق الإطار الثلاثي الذي وقعه الطرفان اللبناني والإسرائيلي في أبريل الماضي، والهدف لسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان مقابل نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية في الجنوب. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية استمرت طوال الليل وصباح الاثنين واستهدفت عددا من المناطق الأوكرانية. في الأثناء ذوت عدة انفجارات في عدد من أحياء كييف وسط هجوم روسي بمسيرات استهدفت إحداها مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط العاصمة.
3: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة، ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
2: أعلن رئيس بلدية خاركيف إصابة 25 شخصاً منهم أطفال جراء هجوم روسي استهدف مبنى في مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وقال المسؤول الأوكراني إن فرق الطوارئ والإغاثة تعمل في موقع القصف، في حين تواصل السلطات حصر الأضرار وتقييم تداعيات الهجوم. شنت القوات الأوكرانية هجوما بالمسيرات استهدف مقاطعة كراسنودار جنوبية روسيا، وتظهر مشاهد مصورة تصاعد أعمدة الدخان وألسنة اللهب من مساحات واسعة بالمقاطعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. وبحسب البيان فقد أسقطت المسيرات فوق مقاطعات روسية عدة منها العاصمة موسكو، بالإضافة إلى جمهورية القرم ومياه بحري أزوف والأسود. اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها.
4: Taking place. What about US weapons? Do you say Ukraine needs more air defense? علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
2: للمزيد ينضم إلينا من بروكسل مراسل تلفزيون العربي عبد الله إماسي. أهلا بك عبد الله، إن كان هناك أي تفاصيل حول أوجه الدعم التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
5: الاتحاد الأوروبي وعبر تصريحات كايا كالاس منسقة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد في مرحلة استكشاف ما هي السبل المتاحة لتقديم دعم فعال لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. من بين هذه المسالك والسبل المستكشفة مزيد من الأموال عبر ما يعرف بمرفق السلام الأوروبي. تقرر توزيع 6.6 مليار يورو من هذا المرفق وتقديمها لكييف من أجل مدها بالعتاد والسلاح اللازم. في هذا الإطار هناك تحدي ماثل أمام الأوروبيين وباعتراف كايا كالاس يتعلق بأن قدرة الوحدات التصنيعية الأوروبية عاجزة عن استيعاب الطلب المتزايد من الأسلحة لأوكرانيا، وعلى هذا الأساس خاصة فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي وصواريخ باتريوت. على هذا الأساس تقرر، حتى الآن لم يتم الاتفاق الرسمي بين الدول الأعضاء، هذا مقترح من طرف عدد من الأجهزة التنفيذية الأوروبية، تقرر أن تقدم الدول الأعضاء مخزوناتها من صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا، ومن ثم لاحقا يمكن تعويض هذه الدول عبر القرض الممول من طرف الذي مولته أوكرانيا، أو عفوا موله الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، ويقدر المبلغ الإجمالي ب 28 مليار يورو. هذا دون الحديث عن تحديات أخرى ماثلة أمام الأوروبيين ما يتعلق بالحرب الروسية الهجينة، هذا شأن داخلي أوروبي لا يزال بصدد استكشاف ما هي السبل المتاحة لمواجهة تحدي الحرب الهجينة. في هذا الإطار هناك مساعي من أجل المضي قدما في ما يشبه الصيغة، صيغة حلف شمال الأطلسي، لمواجهة مثل هذه التهديدات، أي اللجوء إلى المادة الرابعة من قانون حلف شمال الأطلسي الذي يتعلق بالاستشارة وطلب الدعم من طرف الدول الأعضاء. الاتحاد الأوروبي وتنفيذا لما كانت قد اقترحته رئيسة المفوضية خلال خطاب حالة الاتحاد في ستراسبورغ يمضي في هذا الاتجاه من خلال ما يعرف بمقترح بروتوكول وقائي أو للطوارئ الأمنية لمواجهة التهديدات الروسية الهجينة، خاصة على مستوى الدول الأعضاء المتاخمة للحدود الأوكرانية، وكذلك على مستوى الدول الأعضاء المتاخمة للحدود الروسية. بالإضافة إلى هذه التحركات الأوروبية، هناك تحرك على المستوى الإنساني وحقوق الإنسان من خلال استخدام بروكسل لسلاح العقوبات، هذه المرة موجه ضد ما يعرف بالمتورطين في اختطاف الأطفال الأوكرانيين من الأراضي الأوكرانية المحتلة وفق تعبير الاتحاد الأوروبي دائما، وأيضا اختطافهم نحو الداخل الروسي. على مستوى موضوع أهم كذلك أو مهم وحارق بالنسبة للأوروبيين يتعلق بما يعرف بأسطول الظل، قالت كايا كالاس إن المهمة البحرية الأوروبية قامت بتفتيش 6 ناقلات النفط يشتبه في أنها تقوم بتهريب النفط والغاز الروسيين على مدى الأشهر الماضية. وبالتالي الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدا أن يتحرك في اتجاه مزيد من الدعم المستدام لأوكرانيا، وأيضا في اتجاه مزيد من تعزيز قدراته الدفاعية في أفق 2030 لمواجهة ما يقول إنه تهديد روسي خلال هذه الفترة.
2: شكرا لك من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إماسي. إلى السودان الآن، حيث تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الهجوم تزامن مع سماع ذوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة من دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
6: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثا عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصا وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصا. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
2: بعد 44 عاماً على حرب جزر فوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا، لا تزال ذاكرة تلك الحرب محفوظة لدى السكان المحليين الذين يحاولون أن يستمروا في حياتهم من دون إعارة اهتمام كبير لصراع الهوية.
7: هذه الأرض كانت قبل عقود ساحة للحرب، لكن هذا المشهد يبدو للوهلة الأولى بعيداً كل البعد عن السياسة والصراع.
8: نعيش هنا في هدوء، نستقبل السياح والزائرين وننظم لهم جولات لرؤية البطاريق وبعض الحيوانات البرية.
7: الأغنام تسرح وتمرح مع البطاريق. مع ذلك، حتى هنا في هذه الجزر النائية تتقاطع الطبيعة مع قصة عمرها عقود من الزمن، قصة الفوكلاند التي لا تزال السيادة عليها موضع نزاع بين بريطانيا والأرجنتين.
9: في الوقت الذي يتنافس فيه السياسيون على السيادة والهوية والخيرات في باطن الأرض، يبدو أن هؤلاء السكان الصغار ليسوا معنيين بذلك. كل ما يتنافسون فيه هو أغانيهم المفضلة.
7: الحديث عن السيادة والحرب هنا تحديداً لا يزال موضوعاً لا يرغب كثيرون في الاقتراب منه أمام الإعلام. يصمت الإنسان، لكن المكان يتحدث، ولكل طريقته لرواية القصة. من عاش الحرب وشارك في معاركها يدرك أكثر منا سبب ذلك.
10: علي أن أعترف بأن القوات الأرجنتينية كانت ذات قدرة عالية وكفاءة كبيرة، وكانوا شجعانا، لكن لسوء حظهم كنا أكثر قدرة وتدريبا من جنودهم وأكثر مهنية.
7: في ستانلي لدى المتحف التاريخي من الكتب والقطع والآثار ما يكفي ليجعل الزائر يتساءل، هل أنا بصدد قصص من الماضي أم أمام شيء ما زال حيا؟
4: أعتقد أنه الأمران معا، لذا يروي هذا المتحف قصة جزر فوكلاند وسكانها، وهي قصة تتطور وتنمو باستمرار، ولذلك فهو مكان نابض بالحياة، وأعتقد أن معظم من يزورونه يدركون شجاعة الفوكلانديين وقوتهم.
7: في الفوكلاند لكل طرف اسم يطلقه على هذه الجزر، ولكل طرف رواية عن تاريخها، أما الجزر نفسها فتركت تاريخها يتحدث عنها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، جزر فوكلاند.
2: نشير مشاهدينا إلى تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني الذي يتحدث عن لقائه بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويقول بأنه أكد له أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار. وأيضا تحدث رئيس الوزراء اللبناني عن أنه أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي، وشدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل هذا الإطار الثلاثي في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. إذن تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني تحدث فيها عن لقاء جرى مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يقول فيها بأنه أكد خلال لقائه بروبيو على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار وأهمية المضي في تنفيذ هذا الإطار الثلاثي، وشدد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. بهذا نصل إلى ختام هذه الفترة الإخبارية. على رأس الساعة خالد الغرابلي، إلى اللقاء.

0: وأكشفوا لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية. الجمعة 7:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. جبهات القتال تتسع في اليمن.
1: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
2: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
3: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
0: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
4: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
5: نحن خرجنا من الحرب.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594222240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين.

0: وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عرقجي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثا عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضا لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها NBC الأمريكية عن إصابة 8 من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية. والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة، تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
4: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن نيويورك مراسلنا نبيل أبي صعب. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك حسام. إذن حديث يدور الآن عن نسخة معدلة من عرض الأيام السبعة، هل هناك تفاصيل في إيران عن هذا التعديل، هذه النسخة المعدلة؟
5: إن كان هناك تعديلات أو أي شيء يتعلق بهذه المقترحات الإيرانية وما تحويه جيب عباس عراقشي المتواجد في نيويورك والذي من المقرر أن يعود إلى طهران يوم غد الثلاثاء، قد يخرج عبر وسائل الإعلام والمصادر المقربة من الخارجية الإيرانية خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة المقبلة. لكن واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تنازلات معينة من قبل الجانب الإيراني. إن تذكرنا معا الصيغة الأولى التي طرحها عباس عراقشي قبل نحو أسبوع من الآن عبر الوسيط القطري، كان يتحدث عن استعداد تام للجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في اليوم الثامن إن صح التعبير، بعد أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بما عليها من إجراءات خلال 7 أيام. تتعلق هذه الإجراءات برفع الحصار عن السواحل الجنوبية لإيران، رفع العقوبات بشكل كامل تحديدا تلك المتعلقة بتجارة النفط والبتروكيماويات، إعادة السماح لإيران بتجارة النفط والبتروكيماويات وتحقيق عوائد سريعة عبر بيع ما تملكه وما لديها أيضا على السواحل عبر بعض الموانئ متواجدة بعض المخزونات من النفط والبتروكيماويات التي على ما يبدو لا تتمكن إيران من إخراجها نتيجة الحصار الأمريكي المطبق عند بعض المداخل، مداخل مضيق هرمز، إضافة إلى تحرير أموال إيران وهو بند وارد في مذكرة التفاهم منذ البداية. تقول إيران بأن مختلف هذه البنود الواردة في مذكرة التفاهم لم تقم أمريكا بتنفيذها حتى هذه اللحظة نتيجة ما يدور في رأس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية العودة إلى القيام بعمل عسكري وتحقيق ما يريده دون تقديم أي تنازلات للجانب الإيراني. ومن ناحية أخرى هناك أطراف داخلية دفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو عدم تطبيق مذكرة التفاهم لحسابات داخلية أمريكية بالدرجة الأولى. هناك تعقيدات على ما يبدو خالد تتعلق بطبيعة رفع أمريكا لهذه العقوبات. هناك إجراءات معقدة للغاية لأن هناك عقوبات طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عهده خلال هذه الفترة وخلال فترته الرئاسية الأولى، وهناك عقوبات تعود إلى سنوات مضت إلى إدارات أمريكية سابقة. هناك إجراءات معقدة قد تأخذ الكثير من الوقت إلى أن يتم القيام بها بشكل كامل وفوري، وهذا ما ترغب به إيران. وهذا أيضا يقرأ من الناحية الأمريكية من أنه محاولة ضغط إيرانية، وكأنها تريد بأنها لا تريد التفاوض حاليا وتعرقل مسار المفاوضات عبر طرح مثل هذه الفرضيات وهذه الطلبات مستحيلة التطبيق في المدى المنظور. هناك أيضا من يقول بأن القضية تتعلق بمسألة ابتعاد القوات الأمريكية عن السواحل الجنوبية لإيران، هذا أيضا ليس في متناول يد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا، لأن القضية أيضا تتعلق بمسألة أمن قومي أمريكي أيضا وتحركات عسكرية وقرارات داخلية على المستوى العسكري الأمريكي. لا تريد القوات الأمريكية البحرية الابتعاد عن السواحل الإيرانية حتى هذه اللحظة لوجود ضغوط أيضا إسرائيلية بحسب بعض القراءات الأولية التي تابعت تحركات عراقشي منذ أن وصل إلى نيويورك قبل عدة أيام للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81.
4: طيب نبيل، نريد أن نعرف ماذا يقال أمريكيا عن مضمون هذه المفاوضات وعن الطريقة التي تتم بها، آخر ما توفر من معلومات.
1: نعم خالد، من الواضح أن التسريبات والتصريحات من ترامب نفسه أو من مسؤولين أمريكيين تصب في إطار أوراق التفاوض والحرب النفسية على ما يبدو التي تسبق كل جولة محادثات سواء مباشرة أم غير مباشرة. كان الرئيس الأمريكي أعلن رفضه للمقترح الإيراني المعدل يوم السبت، ويوم أمس نقلت وسائل الإعلام عنه أنه مستعد لبحث الأمر بشكل إضافي الأسبوع الحالي هنا في نيويورك. وبالتالي من الواضح أن التصريحات تستخدم في لعبة عض الأصابع بين الجانبين. الأمر نفسه ينطبق على الجانب الإيراني بطبيعة الحال. كنا استمعنا إلى تصريح وزير الخارجية عراقجي يوم الجمعة هنا في نيويورك، وأشار فيه إلى إطار زمني يبدأ بعد تطبيق الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، بالتالي محاولة أيضا إيرانية لرمي الكرة في الملعب الأمريكي. ولكن المؤكد لدينا هنا خالد، وقد حصلت على تأكيد قبل قليل، أن وزير الخارجية عراقجي سيجتمع بعد 3 ساعات من الآن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. هذا الاجتماع مجدول في برنامج عمل غوتيريش اليومي، ونعلم أن عراقجي يعني يفضل ويحاول دوما استخدام منصة الأمم المتحدة للتصريحات ولإطلاق مواقف تتعلق بحالة الشد والجذب مع الولايات المتحدة. سننتظر ما إذا كان هناك أي تصريح عن عراقجي يصدر بعد هذا الاجتماع مع غوتيريش بعد 3 ساعات. هذا الأمر مجدول في برنامج عمل الأمين العام للأمم المتحدة. مؤشر آخر يمكن أخذه في الاعتبار في نيويورك هو أسواق البورصة التي افتتحت اليوم على انخفاض بسبب التوقعات المتأرجحة لسوق الطاقة ورفض الرئيس الأمريكي للعرض الإيراني المعدل، وهذا أمر أيضا يؤخذ في الاعتبار في الحسابات التابعة لترامب كما لاحظنا منذ أشهر. وبالتالي سنرى إمكانية تحقيق تقدم، والجميع واضح أنه الجميع واضح بأن المحاولات لاقتناص فرصة نيويورك لا تزال قائمة، وهو سبب يعني وجيه يعبر عنه وجود وزير الخارجية الإيراني حتى الآن في نيويورك رغم انتهاء أعمال الجمعية العامة. بالتالي هناك تمسك واضح من جانب إيران والولايات المتحدة بمحاولة اقتناص هذه الفرصة، لا سيما أن جهود الوسطاء وخصوصا قطر قائمة على قدم وساق في هذا الإطار.
4: إذن جهود الوسطاء مستمرة، وأن يكون هناك قبول من قبل الطرفين لاستمرار تبادل الرسائل، يعني هناك رغبة في الوصول إلى حل عن طريق التفاوض. مع ذلك ما زلنا نسمع تصريحات الرئيس الأمريكي الذي يهدد بتوجيه ضربات، أنه يفكر حتى في توجيه ضربات للجانب الإيراني، وبالتالي ما زالت كل الاحتمالات واردة بالنسبة لترامب.
1: من الواضح خالد أن هذا النوع من التصريحات الذي دأب ترامب على استخدامه في جولات التفاوض وجولات التصعيد العسكري أيضا لا يزال مستمرا. هذا أسلوب ترامب في التصريحات التي يستخدمها في سياق اللعبة النفسية والضغط النفسي في هذا الملف وملفات كثيرة أخرى داخليا وخارجيا. أيضا الجانب الإيراني يعني محنك في استخدام الإعلام وأيضا وضع أطر زمنية ويحمل الجانب الأمريكي مسؤولية التقيد بها، وبالتالي كل هذه التصريحات واللعبة الإعلامية هي جزء من المفاوضات بطبيعة الحال كما علمتنا الأشهر الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، ولكن الحرص واضح على محاولة الخروج بنتيجة ما من اجتماعات نيويورك، وهذا مؤشر يعني واضح في بقاء المشاورات مستمرة حتى اليوم الاثنين بعد أسبوع كامل من المشاورات في نيويورك. خالد.
4: نعم نبيل. نبيل أبي صعب مراسلنا في نيويورك، شكرا جزيلا لك. كما أشكر حسام الدياب مراسلنا في طهران. لجأت إيران مشاهدينا الكرام إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكو مطالبة برفع القيود الأمريكية المفروضة على رحلاتها الجوية. وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أبو ذر شرودي قال أن طهران قدمت شكوى إلى المنظمة مرفقة بوثائق تتعلق بهذه القيود، وتسعى عبر المسارات القانونية والدبلوماسية إلى استئناف الرحلات على الخطوط التي كانت تعمل سابقا. وأضاف المسؤول الإيراني أن الرحلات المباشرة إلى أوروبا تواجه قيودا ما يدفع المسافرين إلى المرور عبر مطارات إقليمية أبرزها إسطنبول.
6: التي دافعت
0: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: لا بد من ممارسة الضغط على الرعاة الإقليميين وبعض دول الجبار التي لم تكتفي بتمرير الأسلحة والعتاد والمؤن إلى الميليشيا عبر أراضيها، بل بفتح جبهات قتال واعتداءات متكررة تشنها الميليشيا والمرتزقة من داخل أراضيها وفي وضح النهار، وإنشاء مستشفيات في حدودها لعلاج جرح الميليشيا. سيد الرئيس، تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية في الشرق الأوسط، وينبغي تمكين الشعب الفلسطيني من تغرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، كما يؤكد السودان على أهمية الاستقرار في البحر الأحمر وباب المندب وفي منطقة الخليج والتي تؤثر على كامل المنطقة، وإنهاء الوضع الحالي بما يجنب شعوب المنطقة ويلات الحرب وتداعياتها. ونؤكد دعمنا الكامل لدول المنطقة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وأهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقبل الختام، أرجو أن أنقل لكم تحيات سيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الذي هو الآن بين جماهير شعبه في موجات متصلة وهم يهتفون جيش واحد شعب واحد خلف القائد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: مشاهدينا الكرام، سمعنا إلى جزء من كلمة وزير الخارجية السوداني محي الدين إبراهيم، الذي طالب بتفكيك ما أسماه ميليشيا الدعم السريع، وطالب أيضا بنزع سلاحها كضرورة لاستقرار البلاد، وشدد على أهمية ممارسة الضغط على دول إقليمية. قال إنها تقدم الدعم وتسمح للميليشيا باستخدام أراضيها لتوجيه هجمات. إذن هذا من ما جاء في كلمة وزير الخارجية السوداني الذي تحدث باسم بلاده على منبر الأمم المتحدة. إلى اليمن الآن مشاهدي الكرام، حيث قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي نفذ غارتين على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد. هذا واتهمت الجماعة اتهمت السعودية بتدمير مدرسة في محافظة تعز بالكامل بعد استهدافها للمرة الثالثة كما قالت. في المقابل، أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للقوات الحكومية اليمنية، أعلن ضرب تعزيزات تابعة لأنصار الله الحوثيين في منطقة المرزم غربي مدينة تعز، بينما وثقت الفرقة الرابعة استهداف مواقع لمرابط هاون تابعة للجماعة. كما أعلنت قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية أن قواتها دمرت شاحنة قالت إنها محملة بذخائر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب. ونشرت القوات الحكومية مشاهد تظهر انفجارا كبيرا كما نتابع على الشاشة، وهذا الانفجار مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الاستهداف. إذا إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 899 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من الشهر الحالي، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، من بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيانها على منصة إكس، أفادت بنزوح أكثر من 180 ألف شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار أمراض الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. كما أشارت إلى تضرر خدمات الرعاية الصحية، خاصة خدمات الطوارئ التوليدية وحادثي الولادة، وأكدت استمرار الاستجابة الطارئة وتوفير الإمدادات الطبية ودعم المرافق الصحية المتضررة. ننتقل إلى الحديدة مع مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك صدام. صدام نريد أن نقف معك عند آخر تطورات الجبهات.
4: خالد، يبدو أن هذا اليوم كان هادئا نسبيا، خاصة مع وصول بعض أو حدوث بعض العمليات العسكرية التي ربما تم تبادلها بين الجانبين، لكن حتى ساعات الأولى من مساء هذا اليوم كانت الأمور هادئة نسبيا مع حذر شديد وحالة من الترقب لدى كل الأطراف والتزود أيضا بالمزيد من التحشيدات والتعزيزات، ربما استعدادا لاحتمالات موجات تصعيد قادمة. لكن هناك حديث أيضا عن تحليق مكثف للطائرات التي تقول صنعاء بأنها سعودية، في حين تقول حكومة عدن بأنها تابعة للقوات المسلحة ولسلاح الجو اليمني. هذه الطائرات والمقاتلات حلقت وقصفت مجموعة من الأهداف في محافظة صعدة، أيضا قصفت مدرسة في تعز وأيضا منزلا كما تقول صنعاء، ونتج عن هذا الاستهداف سقوط شهداء وقتلى من المدنيين. أيضا هناك حديث عن ثلاثة جرحى نتيجة غارات جوية في عمران، وبالتالي هي حصيلة ربما من الغارات الجوية التي كانت هي الأبرز اليوم، خاصة أنها ستضاف إلى قائمة الغارات الجوية التي شنت على اليمن منذ بدء التصعيد السعودي على اليمن، والتي وصلت أكثر من 1080 ويزيد من تلك الغارات. وبالتالي فإن تلك الغارات هي تقول صنعاء انتهاك للأجواء والسيادة اليمنية، استهداف للأعيان المدنية، استهداف للمدنيين، وبالتالي هي سترد على تلك الغارات وتلك الجرائم بما تسميه الجرائم، سترد عليها بكل قوة وسترد بالمثل في إطار ما يسمى معادلة التصعيد بالتصعيد، من خلال تنفيذها مجموعة من العمليات العسكرية داخل الأراضي والعمق السعودي، وكان آخرها ربما تابعناه ما أعلنه يحيى سريعا عمليتي الخميس الماضي، وتحدث فيها عن عمليتين داخل الأراضي السعودية. يتزامن ذلك خالد مع حديث من وزارة النقل في حكومة صنعاء، هنا تتحدث عن انسيابية الحركة وطبيعيتها داخل باب المندب، وحركة الملاحة تسير بشكل طبيعي جدا. تحدثت عن أرقام لمجموعة من السفن التي عبرت المضيق خلال فترة وجيزة، ربما من 12 من سبتمبر وحتى 22 سبتمبر، قالت ما مجموعه أكثر من 198 سفينة مرت من المضيق. أيضا تحدثت بأن هناك أكثر من 50 سفينة مرت فقط يوم الجمعة. طبعا خالد، يترافق ذلك مع وضع إنساني صعب ومعقد.
3: تطرقنا على الوضع الإنساني وسنعود إليك في نشرات لاحقة، للأسف لضيق الوقت سنعود إليك في نشرات لاحقة لمتابعة الجديد في الوضع الإنساني. أشكرك صدام حسن مراسلنا في الحديدة. مشاهدينا الكرام، ما يحدث في اليمن، أحد الأهداف من هذه الحرب هو السيطرة على مضيق باب المندب. الحوثيون يقولون، أو جماعة أنصار الله الحوثيون يقولون أنهم يريدون فرض حصار على السفن السعودية، لأن السعودية كما يقولون تفرض حصار على صنعاء. لكن ورقة المضائق هي أيضا مهمة في المواجهة الإيرانية الأمريكية، وبالتالي الملف الإيراني حاضر أيضا في هذه المواجهة. وبالعودة إلى هذا الملف، ينضم إلينا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن السيد جاستن راسل المدير التنفيذي لمركز السياسة الخارجية العالمية. أرحب بكما، وأريد أن أبدأ معك سيد جاستن راسل. الآن يعني ترامب يقول إن هناك مليار برميل من النفط مر من مضيق هرمز، وأنه يسيطر على مضيق هرمز، ورفض عرض الأيام السبعة الذي قدمته إيران. سؤال، لماذا يتفاوض الآن وعلى ماذا يتفاوض مع الإيرانيين؟
5: شكرا على استضافتي مجددا. هذا سؤال معقد، والشخص الوحيد الذي بإمكانه الإجابة هو دونالد ترامب. ما نسمعه هنا في الولايات المتحدة الأمريكية هو أن الرئيس ترامب رفض الخطة الأساسية التي قدمت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، وهو رفضها لعوامل متعددة. أولا، فكرة أنه قد يكون هناك تحكم على مضيق هرمز من قبل أي فرد أو منظمة أو أي جهة أو دولة هو أمر مرفوض، وهذا بشكل تام. المسألة الثانية هي ما نسمعه هو أن دونالد ترامب يجب أن يكون لديه انتصار بالنسبة له، وهذه الحرب معقدة جدا على الصعيد الداخلي داخل الإدارة. الجميع يحاول إيجاد حل سريع للخروج من هذه المسألة، ولكن لأنه دونالد ترامب يريد أن يظهر هذه القوة والسلطة، ويريد أن يظهر الانتصار، ونتيجة لذلك سوف تكون الأمور مدفوعة بكبريائه أكثر من أي شيء آخر. ولكن خلف الكواليس وخارج هذه السردية وخارج هذا الضجيج، هناك بعض التحركات الإيجابية للمضي قدما حول المفاوضات والحل.
3: طيب سيد عباس، يعني الرئيس الأمريكي رفض بالفعل ما عرض من قبل طهران وسمي بعرض الأيام السبعة، ما هو الجديد الذي يمكن أن يكون عدل على هذا الخطة لكي يوضع مرة أخرى ويقبل به أمريكيا؟ ما هو الذي يمكن أن تكون تنازلت عنه طهران وتقدمه الآن ليقبل به الجانب الأمريكي؟
6: نعم، تحية لكما ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا الرفض ربما لم يكن رفضا نهائيا، لأنه نعرف التذبذب أو التناقض أو المتغيرات الكبرى التي تحصل في المواقف الرئيس ترامب عادة. لذلك لسنا مطمئنين بأن هذا الرفض هو رفض نهائي، ربما بعد دقائق أو بعد ساعات أو بعد أيام تتغير هذه الرؤية. لكن إذا ما نبني على هذا الموقف، أنا أتصور اللقاء الذي تم أو سيتم قريبا بعد ربما لحظات مع الرئيس، مع الوفد القطري أو مع رئيس الوزراء.
0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: كان مسمع توقيعها بين عمان وبين الجمهورية الإسلامية، كانت في مراحلها الأخيرة ووضعت اللمسات الأخيرة، وكانت تحل يعني موضوع المضيق، لكن الأمريكيون هددوا العمانيون بتفجير عمان، وهذا التهديد كان مرتين على لسان الرئيس ترامب، وهذا ما عقد الأزمة. إذا كان الأمريكيون جادون في هذا المجال لما كان الرئيس الأمريكي يهدد طيب بهذه الطريقة وبهذا الشكل للحليف الذي قدم الكثير يعني من أجل الوصول إلى حل دبلوماسي بين العاصمتين.
6: سيد عباس، هذا تفسيرك لما حدث، رأيك احترمه طبعا، لكن علينا أن نذكر أن عندما قصف الأمريكي إيران، قبلها إيران قصفت سفن كانت تمر في ممر داخل المياه الإقليمية العمانية، وإيران اعتبرت أن هذا الممر سيفقدها السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي قصفت هذه السفن، وجاء الرد الأمريكي ليقول لإيران أنه لن يسمح لها بأن يعني تسيطر على مضيق هرمز. هذا تفسير آخر وواضح الآن من كلمات يعني المرشد، كلمات المرشد واضحة، لن الشعب الإيراني، فئات المجتمع الإيراني تتمسك بالحفاظ على مضيق هرمز. الآن سيد جاستن راسل، وسأعود إليك سيد عباس إن كان لديك تعليق آخر، لكن لكي نتقدم في النقاش، إن كان الآن تراجع في الذخيرة الأمريكية، تضرر في الاقتصاد الأمريكي، ارتفاع سعر النفط بهذه الدرجة، ليس سعر الوقود في محطات البنزين في الولايات المتحدة، ولكن أيضا أسعار الغذاء، أسعار الديزل، الإنتاج الزراعي، كله يتأثر بارتفاع أسعار الوقود. هذا الوضع الاقتصادي بهذا الوضع العسكري الذي فيه الولايات المتحدة، ألا يضعف هذا من موقف الرئيس الأمريكي ويشجعه على تقديم تنازلات لإيران في هذه المفاوضات التي تحدث في نيويورك؟
7: لا أعتقد ذلك. يجب أن نكون واقعيين تجاه هذه المسألة، على الرغم من أنه قد يكون هناك نقص أو قلة في الأسلحة أو في الذخيرة الموجودة في المنطقة، وعلى الرغم من أن الجميع يتكلم عن مستوى جهوزية الجيش الأمريكي، يجب أن نكون واقعيين وواضحين. الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال القوة الأكبر عسكريا على الأرض، هذا أمر لم يتغير. هناك مسائل عديدة تتصل، ويجب أن نكون واقعيين. يجب أن نفصل بين السردية والضجيج وبين الواقع. الضجيج الذي نسمعه من طهران ومن واشنطن هو فقط ذلك، هذه سردية وضجيج. الواقع يجب أن يكون قائما على ما يحصل على الأرض في الفعل، في المفاوضات. هذه الدبلوماسية، هذه أسس الدبلوماسية ببساطة. لن يتمكن أي طرف من الحصول على كل مطالبه إذا كان المرشد الأعلى، وإذا كانت الحكومة الإيرانية بما فيه بزشقيان أو أي مسؤول آخر، إذا اعتقدوا أنه يمكنهم الحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز، هذا لن يحصل. هم سوف يحصلون على مكافحة دبلوماسية ونضال دبلوماسي مع المجتمع الدولي بأكمله. وإذا اعتقدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه بإمكانها السيطرة على مضيق هرمز عبر الحصار البحري كما هو مفروض حاليا، هذا أيضا أمر لا يمكن تطبيقه بشكل مستمر. مضيق هرمز هو مسار مائي دولي، وهي مياه دولية للتجارة، تتطلب أيضا هذه الحرية في التنقل من أجل التجارة الدولية، ولن يتمكن أي أحد من السيطرة عليه بشكل كامل بطريقة يعتقدون أنه يمكنهم القيام به. فبالتالي الواقع هو أنه سوف يكون هناك تنازلات مالية. دونالد ترامب يجب أن يدرك أنه يجب أن يقدم تنازلات وأن يعيد بعض الأموال وبعض الأصول التي كانت مجمدة منذ عام 97، ويجب أيضا أن يرى طريقة لإعادة إدماج إيران في المجتمع الدولي على الصعيد الاقتصادي عبر مبيع النفط أيضا. وطهران يجب أن تدرك أنها سوف تضطر لأن تكون جزء مسؤول من المجتمع الدولي. لا يمكنهم دفع هذه الأجندة عبر استخدام الوكلاء والاعتماد على الوكلاء كما فعلوا مع حزب الله ومع الميليشيات الموجودة في سوريا. لا يمكنهم القيام بذلك وبدفع هذه السرية المستمرة، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. يجب أن يدركوا أن هذا يجب أن يكون جزء من تعايش سلمي بين إيران والمجتمع الدولي إلى حين أن يدرك كل طرف هذه المسألة. وأنا بحسب علمي كان هناك اجتماع بناء للغاية، اجتماع لثلاث ساعات، حصل في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان هناك تفاؤل لكافة الأطراف أن هناك خارطة طريق للتوصل إلى حل. وما يجب أن يحصل حالياً هو أن الرئيس ترامب والمرشد الأعلى يجب أن يتوقف عن استخدام هذه السردية.
6: سيد راسل، سيد راسل عفوا على المقاطعة، يعني ما تتفضل به مفهوم تماما، لكن المشكلة أنت تتحدث بالمنطق. ترامب لديه منطق مختلف تماما. ترامب يفعل ما يريده بطريقة بعيد عن كل شيء، وبالتالي يصعب أن نقول يجب يجب يجب وأن نتوقع من ترامب أن يفعل ذلك. يعني أنت تتحدث تقول يجب أن نتحدث بالوقائع، نحن هنا منذ بداية هذا النقاش نتحدث بالوقائع. الواقع، اسمح لي فقط، الواقع أن أمريكا القوة العسكرية الأولى في العالم لم تستطع أن تحمي جنودها تماما من الصواريخ الإيرانية. الواقع يقول أن الولايات المتحدة ليس لديها ذخيرة كافية لتحمي حلفائها في المنطقة، ليس لديها صواريخ طردية كافية لتحمي البنية النفطية والبنية التحتية الموجودة في المنطقة. وبالتالي إن ضربت إيران وأرادت إيران أن ترد في دول المنطقة لكي تقول علي وعلى أعدائي، عندها سيكون من الصعب على ترامب أن يحمي حلفائه. ومن هنا السؤال، هل هذا الوضع سيدفعه؟ نحن لا نتحدث عن منطق، نتحدث عن الحاجة. هل هذا يدفع ترامب، يجعله يحتاج أن يجد حل دبلوماسي مع إيران؟
7: الواقع هو أمر مثير للاهتمام، وما يحصل هو أن دونالد ترامب ببطء بات يدرك أنه عليه أن يتوصل إلى حل دبلوماسي. الأمر لن يحل عبر نشاطات عسكرية ووجود جنود على الأرض، هذا لن ينقذه سياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يتمكن من أن يحسن موقفه تجاه الشركاء الإقليميين أو حتى دول مجلس التعاون الخليجي، ولن يتمكن من التوصل إلى موقف أفضل مع الناتو وأيضا حلفائنا الأوروبيين. فبالتالي نعم، الواقع هو أنه إذا اعتمدنا على سردية وضجيج دونالد ترامب كقاعدة لعملنا، فبالتالي لن يكون الأمر منطقيا للولايات المتحدة الأمريكية أن تستخدم القوة العسكرية بشكل كامل لمهاجمة إيران. هذا لن يكون لمصلحة أي طرف، ونحن لم نفعل ذلك في السابق. وبالتالي المرشد الأعلى أيضا والقيادة في إيران لا يمكن أن تقلل من تقدير أنه على الرغم من أن هناك ربما نقص في بعض الأسلحة التي استخدمت في المنطقة، هذا فقط مسألة لوجستية.
6: وضحت الصورة سيد راسل، وضحت الصورة. أعتذر لضيق الوقت، أعتذر لضيق الوقت، لكن سيد عباس سريعا من فضلك حتى يكون هناك توازن في الحوار. أنت متفائل بأننا نقترب من اتفاق أم ككل مرة ستعود الأمور إلى المواجهة؟ سريعا من فضلك.
5: هذا راجع يرجع الأمر إلى الرئيس ترامب وفريقه، هل هم جادون أم يريدون أن يستخدموا هذه الورقة كضغط؟ لا أتصور أحد يستسلم في إيران، هؤلاء يريدون الاستسلام الكامل، يتحدثون عن فرض شروطهم 100%، وكلما وصلوا إلى أزمة يتحدثون عن التفاوض، وعندما تنتهي الأزمة يرجعون إلى المربع الأول، وهذا ما ترفضه طهران. وأتصور الإيرانيون مستعدون للمواجهة إذا ما فرضت عليهم اعتداءات جديدة.
6: أشكرك السيد عباس خبيار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران، كما أشكر السيد جاستن راسل المدير التنفيذي مركز السياسات الخارجية العالمية، كان معنا من واشنطن، شكرا لكم. إلى القدس مشاهدينا الكرام، إلى القدس المحتلة، حيث اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي المستوطنون طقوسا وصلوات تلمودية كما نتابع على الشاشة الآن داخل حرم المسجد في عيد العرش. وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت أن أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا باحات المسجد منذ ساعات الصباح. تأتي هذه الاقتحامات وسط تجديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين وحركتهم. وكما نشاهد مشاهدينا الكرام، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير كان حريص على إظهار اقتحامه لباحة المسجد الأقصى حتى قبل أن يقوم ب الصلوات التلمودية التي رأيناها قبل قليل، نراه الآن وهو وسط حراسة مشددة داخل الحرم، حرم المسجد الأقصى. هذا وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند إن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل لا يمكن أن يبرر المعاناة التي تسببت بها حكومة نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية. وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال، قال ميليبند إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، وأكد إدانة التطهير العرقي، هذا المصطلح الذي استخدمه وزير الخارجية البريطاني، تحدث عن تطهير عرقي يمارسه المستوطنون في الضفة.
3: أعدنا ضبط نهجنا، ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، ندين الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة، ندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. نربط الكلمات بالأفعال، سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية، سنعمل على تعطيل خطوط إمداد المستوطنات غير القانونية بالتمويل البريطاني. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإن هذا الحزب وهذه الحركة وهذه الحكومة تقول لن نسمح لكم بالنجاح.
6: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه شدد خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي. وأكد نواف سلام على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. ويعد لقاء روبيو بسلام الأول من نوعه منذ انطلاق جولات التفاوض بين اللبنانيين والإسرائيليين في أبريل الماضي. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدة، مرحبا بك عماد. عماد، نريد أن نعرف ما الذي خرج من كنتيجة لهذا اللقاء، خاصة فيما يطالب به نواف سلام تفعيل هذا الاتفاق الثلاثي بشكل أكثر فعالية على الأرض.
8: يعني يمكن القول أنه لا نتائج حتى الآن، لا نعرف إن كان سيكون هناك نتائج بالأساس بعد هذا الاجتماع، وهذا سيخلق فرقا كبيرا عن كل الاجتماعات الماضية. كما تعلم خالد، اجتماعات تجاوزت 7 بين ممثلين مختلفين، أحيانا يكون روبيو جزء من الاجتماع، أحيانا مندوبين من وزارة الخارجية، أحيانا السفراء، أحيانا الرئيس اللبناني نفسه. لكن في كل الأحوال حتى الآن الوضع على الأرض لم يتغير، إلى درجة أن مايكل عيسى وهو السفير الأمريكي في بيروت كما تعلم زار بعض القرى الجنوبية فيما يسمى المنطقة التجريبية أو البايلوت زون، وحاول الاطلاع بنفسه على ما يجري هناك، وسمع من الأهالي، وقيل بأنه استمع إلى تحدياتهم، ونشرت السفارة الأمريكية بيانا حول الأمر أظهرت فيه تعاطف كبير مع سكان تلك القرى. المشكلة العالقة هي أن اللبنانيين يعتقدون بأن على إسرائيل أن تبدأ فعليا بالانسحاب وليس أن تحتفظ بالمناطق خلف ما يسمى الخط الأصفر، والإسرائيليون يقولون بأن المهمة لم تنتهي بعد، وأن البنى التحتية لحزب الله لم تتفكك بالشكل المطلوب، وأن هناك حاجة لتقييم موضوعي من طرف محايد اللي يقول للإسرائيليين هل بالفعل أصبح الوضع آمنا إلى درجة يمكن معها الانسحاب. وفي ظل هذا التشكك من الطرفين الأمور لا تسير للأمام، رغم تتالي انعقاد وتوالي انعقاد الجلسات بين الطرفين بالوساطة الأمريكية طبعا منذ الربيع الماضي، ونحن تقريبا على أبواب الخريف دون أن يحصل أي تقدم. ومن غير المعروف إن كانت الولايات المتحدة قادرة على تحقيق هذا الاختراق دون حل الملف الإيراني، لأن كثير من المراقبين هنا في واشنطن يعتقدون بأن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض، رغم إصرار الإدارة الأمريكية على أنهما ليسا مترابطين. لكن طبعا كما تعلم مذكرة التفاهم الفهم الإيراني لمذكرة التفاهم أن هاتين الجبهتين مرتبطتان ببعضهما البعض، وأن وقف إطلاق النار في لبنان متعلق بوقف إطلاق النار في إيران، حتى أن وقف إطلاق النار مع إيران كاد أن ينهار أو انهار بالفعل بسبب ما يحدث في لبنان. بالتالي للآن كل هذه الأسئلة غير واضحة، وما يزيد غموضها غموضا إضافيا هو اقتراب انعقاد الانتخابات الأمريكية، وعدم رغبة الرئيس الأمريكي بالتقدم في الملفات بشكل حاسم قبل أن يعرف ما الذي سيحصل في الانتخابات.
9: أشكرك عماد الرواجدة من راسلنا في واشنطن. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني أن مسيرة روسية ألحقت أضرارا بمركز حدودي أوكراني قرب بولندا. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أعلن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات روسية استمرت طوال الليل وصباح الاثنين واستهدفت عددا من المناطق الأوكرانية.
10: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة. ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
11: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام،
12: حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
13: الله أكبر الله أكبر.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: صحيح، هذا صحيح تماما، أنت محق في هذه النقطة، والكلام ليس كلامي ولا كلامك، بل كلام فلاديمير بوتين في مساء يوم 25 سبتمبر الجاري، يوم الجمعة الماضي، في بطرسبرغ، على هامش مشاركته في منتدى يسمى منتدى الثقافات المتحدة في بطرسبرغ. سافر هناك خصيصا لهذا الغرض، ألقى كلمة مقتضبة ثم خرج بعدها للإعلام الروسي، جمعه خصيصا وبدأ غاضبا بشدة وحانقا بشدة على أوكرانيا، ويقول أن ردنا، رد روسيا الشديد على الضربات الأوكرانية والذي يلاقى بانتقادات غربية، ما الذي كانوا يتوقعونه منا؟ هل كانوا يتوقعون منا أن نلعب لعب أطفال؟ ردنا سيكون مؤلما. واليوم أيضا ديمتري بيسكوف يقول أن أوكرانيا ستلقى عقابا شديدا نتيجة لهجماتها على روسيا خلال الشهرين الأخيرين.
3: أشكرك سعد خلف، مراسلنا في موسكو، شكرا لك. أعلنت الملصقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور السودانية وصول 1390 نازحا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
4: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثا عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصا وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصا. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
3: ختام ساعتنا الإخبارية مشاهدينا الكرام، على رأس الساعة ستكون معكم سمية الوفي في العربية.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قال له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدي.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيل غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العرب بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر

0: يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ثرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
1: مراسلة التلفزيون العربي محمد زاوية.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. مع استمرار الجدل بشأن السيطرة على مضيق هرمز، محادثات منفصلة بين واشنطن وطهران في نيويورك عبر وسطاء، والمقترح نسخة معدلة من العرض الإيراني الأخير. تصعيد مستمر على جبهات القتال في اليمن، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن نحو 10,000 أسرة نزحت خلال أسبوع واحد. أكثر من 1,000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى. غارات على غزة وخرائط جديدة تظهر حجم الإبادة المكانية جنوبي القطاع. وفي العرب اليوم أيضاً، الخطر الروسي يدفع الاتحاد الأوروبي للتسريع آليات إعادة التسلح.

أهلا بكم. بعد مقترح الأيام السبعة الإيراني في الأمم المتحدة، خرج المرشد الإيراني اليوم ليوجه رسالته الواضحة بأن مختلف فئات المجتمع تتمسك بالحفاظ على هرمز. هذا المضيق الذي بات يشكل عقدة أي حل منتظر ورأس حربة أي تصعيد عسكري محتمل. وكالة الأنباء الإيرانية تقول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سيلتقي الوسطاء في نيويورك اليوم، وهذا التصريح يأتي عطفا على حديث مصدر مطلع لوكالة رويترز عن أن محادثات منفصلة ستجري بين الطرفين مع بقاء الوسطاء القطريين على أرض الولايات المتحدة. لكن على أي أرضية يفاوضون؟ هنا يضيف المصدر لرويترز أن المحادثات ستركز على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران في الأمم المتحدة. مشاهدينا، إذن في هذا السياق نشير إلى هذا الخبر العاجل. CNN تنقل عن مسؤول أمريكي أن ترامب مستعد لتخفيف عقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مقابل إحراز تقدم في الملف النووي. هذه العقدة التي كانت واشنطن تتمسك بها، الآن هناك حديث عن أن ترامب مستعد لتخفيف عقوبات عن إيران، ليس رفعها كليا وإنما تخفيف عقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مقابل إحراز تقدم في الملف النووي، بحسب طبعا ما تنقله CNN الآن عن مسؤول أمريكي. وسنكون في متابعة لهذه التصريحات الأمريكية في ظل استمرار تواجد الوفد الإيراني في نيويورك خارج أروقة التفاوض وأوراقه. لا تتوقف الادعاءات مشاهدينا من الجانبين. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز بعد إغراق بحريتها، بدليل أن آلاف السفن عبرت بأكثر من مليار برميل من النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن الحرس

0: الثوري رد في مياه هرمز بأعلنه الصياد غواصة مسيرة أمريكية. نتحدث هنا عن ريموس 600. ماذا نعرف عن هذه الغواصة؟ ريموس 600 هي مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماء ذاتياً، طورت بدعم من مكتب الأبحاث البحري الأمريكي من أجل المهام الطويلة والمسح البحري والعمل حتى عمق 600 متر تحت سطح البحر. سرعتها تصل إلى نحو 5 عقد، ويمكنها العمل لما يقارب 70 ساعة بمدى يصل إلى أكثر من 500 كيلومتر بحسب التجهيز طبعاً وكذلك طبيعة المهمة. تصميمها يسمح بتجهيزها بسونارات وكاميرات ومستشعرات مختلفة لرسم خرائط قاع البحر ورصد الأجسام ومكافحة الألغام وكذلك جمع البيانات. تتحرك وفق مسار مبرمج مسبقاً، تعتمد على أنظمة ملاحة ذاتية مع إمكانية استخدام أنظمة اتصال وملاحة إضافية بحسب التهيئة. الآن أرحب بمراسل التلفزيون العربي من طهران حسام دياب، وكذلك ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا نبيل أبي صعب. أهلا بكما معنا، والعواجل تفرض نفسها. أبدأ معك نبيل، حديث تنقله CNN عن مسؤول أمريكي بأن ترامب يتحدث عن إمكانية تخفيف عقوبات عن إيران. ماذا نعرف عن آخر هذه التصريحات، وكذلك ما تقوله واشنطن الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي باعتبار أن الوفد الإيراني ما زال موجود وكذلك الوفد القطري؟
1: نعم سونيا، لا نزال نعتمد على التسريبات، ولكن نترقب اجتماعا لوزير خارجية إيران عباس عراقجي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد ساعتين بالتحديد من الآن. سنحاول بطبيعة الحال اقتناص أي تصريح أو أي معلومات من وزير الخارجية الإيراني عند دخوله إلى مقر الأمم المتحدة أو خروجه من قاعة اجتماعه مع غوتيريش، لأنه يعني الطرف المعني المباشر هنا في نيويورك من الجانب الإيراني. واستمرار وجود عراقجي في نيويورك مؤشر واضح على إمكانية إحراز اختراق ماء. التصريح الأمريكي المسرب الآن أيضا مؤشر آخر في الاتجاه نفسه، إذ أن مسألة العقوبات كما كنا استمعنا إلى دبلوماسيين الأسبوع الماضي هي الأكثر إلحاحية من الجانب الإيراني على ما يبدو في هذه المرحلة، والتي بموجبها قدمت إيران هذا الإطار الزمني من الأيام 7 ابتداء من تاريخ تنفيذ الولايات المتحدة لما طلبته إيران. هذا ما قاله عراقجي يوم الجمعة هنا في نيويورك، وسنرى إن كانت إيران لا تزال متمسكة بأن الخطوة الأولى يجب أن تأتي من الولايات المتحدة، لأن هذه اللعبة من تبادل كرة المسؤولية بين الجانبين يعني أبقت الكثير من الغموض حول الخطوة الأولى التي ستؤدي إلى تنفيذ مهلة الأيام 7. بالنسبة لإيران حتى يوم الجمعة على الأقل كانت الخطوة الأولى يجب أن تأتي من الولايات المتحدة بتنفيذ ما طلبته إيران، ووفق ما قاله عراقجي الجمعة أيضا أن الولايات المتحدة تعرف ما هو مطلوب منها، وليست الشروط جديدة أو المطالب جديدة بل تندرج ضمن إطار اتفاق الإطار. بالتالي سنرى إن كانت إيران قدمت أي نوع من التمهيد أو التنازل أو على الأقل التخفيف من هذا الشرط الذي كانت قدمته الجمعة، وهذا سيتضح تباعا خلال ساعات النهار. بالنسبة للجانب الأمريكي التسريبات مستمرة، وواضح أن هذه التسريبات هي جزء من التفاوض، جزء من اللعبة النفسية والضغوط الممارسة من كلا الجانبين في الواقع سونيا.
0: شكرا لك نبيل من نيويورك، وهسا يعني نتعرف على التسريبات من الجانب الإيراني. هناك حديث إيراني حسام أيضا عن الحفاظ على المسار الدبلوماسي، وهو ما جعل عراقجي لا يغادر الأراضي الأمريكية حتى هذه اللحظة. ماذا نعرف من تصريحات إيرانية؟
2: اسمحي بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سونيا قبل نحو ساعة من الآن عبر منصة إكس، قال بأن بأنه لا يوجد تمديد لبقاء عراقشي، وإنما هو بقي في نيويورك وفق الأعمال المجدولة ضمن برنامجه منذ البداية، وسيكون هناك أيضا لقاء بينه وبين أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة. قد يكون هذا الأمر دقيقا بحسب بقائي، أو ربما لا تريد إيران الحديث عن أن هذا التمديد أتى في اللحظات الأخيرة، وأن هناك دور وساطة لعب دورا على سبيل المثال في هذه النقطة بالذات بالنظر إلى تحركات دول الوساطة خلال الأيام الأربعة الماضية بالتزامن مع تواجد الوفد الأمريكي في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. ربما لا تريد الكشف إيران عن هذه النقطة وخلفياتها بالذات، لأن مخرجات دور الوساطة لم تظهر حتى هذه اللحظة، بعيدا عن التصريحات وبعيدا عن لعبة الصراع بالأذرع التي تجري حاليا عند مضيق هرمز والسرديات المتناقضة من الأرض وحتى السماء بين الطرفين حول كل طرف من هو الذي يقوم بالسيطرة بالفعل على حركة الملاحة وتأمين حركة الملاحة عند مضيق هرمز. إن نظرنا إلى المسألة من جانب نظري، أن الثقة معدومة بين الطرفين، إما الذهاب نحو عمل عسكري وفشل هذه المفاوضات وهذا الاحتمال قائم حتى الآن بنسبة 50%، وإما التوصل إلى حل وسط يتنازل من خلاله الطرفان عن بعض من مطالبهما ويركزان على مطالب بعينها إن صح التعبير هي التي يستطيع الطرفان تنفيذها بشكل مباشر وسريع وملموس. هنا يبرز دور الوساطة سواء الباكستاني أو حتى العماني أو الدور القطري الأبرز الذي بدأت إيران تركز عليه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك نقلا عن كاظم أجرلو وهو عضو الفريق الإعلامي المرافق للفريق الإيراني المفاوض، والذي قال بأنه بناء على قرارات اللجنة السداسية التي يعتبر عراقشي عضوا منها، وهي لجنة تابعة للأمن القومي للمجلس الأعلى للأمن القومي للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، قال بأن قرارات هذه اللجنة السداسية أفضت إلى أن يكون الدور القطري حاليا هو الدور الأبرز. نلاحظ من تصريحات الطرفين خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن إيران تركز على مسألة رفع العقوبات بشكل مباشر، بينما يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مسألة الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني. هذان الملفان يستطيع من خلالهما الطرفان أن يظهرا بمظهر المنتصر في حال التوصل لاتفاق بالنسبة للداخل سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة للداخل الإيراني. الحكومة تبحث عن منفذ اقتصادي يعيد السوق إلى حالته الطبيعية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن انتصار على ما يبدو في الداخل الأمريكي قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية من بوابة البرنامج النووي الإيراني.
0: وربما نشهد حلحلة لهذه العقدة إذا ثبت ما تحدث به ترامب. شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. تصعيد عسكري في محافظتي تعز ولحج لقربهما من مضيق باب المندب. محور تعز التابع للقوات الحكومية اليمنية يتحدث عن استهداف تعزيزات لأنصار الله الحوثيين بمديرية الربيع غربية تعز، فيما قوات العمالقة قالت إنها استهدفت قياديا للجماعة عند جبهة كهبوب بباب المندب. في المقابل وسائل أعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين أعلنت عن استهداف الطيران السعودي مديرية الظاهر في محافظة صعدة وتدميره مدرسة في منطقة الربيع بمحافظة تعز بعد استهدافها للمرة الثالثة. وكما كل صراع عسكري يحصد المدنيون العزل تداعياته، 8 أيام فقط كانت كافية لنزوح قرابة 10,000 أسرة يمنية جديدة. السؤال هنا عن الاستجابة الإنسانية، كيف تلاحق الاستجابة الإنسانية نزوحا يتسع بهذه السرعة والقتال لا يتوقف؟ نتحدث عن 9,561 أسرة، هذا ما أضافته سجلات وحدة النازحين في اليمن بين 15 و23 من سبتمبر، طبعا بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. الرقم يعني أن عدد النازحين المسجلين قفز بأكثر من النصف خلال 8 أيام فقط. نتحدث عن 838 قتيلا منذ 6 أغسطس بحسب المنظمة، والحصيلة ترتفع كل يوم. أثقل الجبهات مشاهدينا هي جبهة لحج، وتحديدا مناطق المضاربة ورأس العارة وساحل باب المندبة التي سجلت هذه المناطق أعلى حصيلة يومية من الضحايا وفق المنظمة. أكثر من 180 ألف نازح، أكثر من 180 ألف نازح، هذا ما سجلته الوحدة التنفيذية في اليمن حتى 23 من سبتمبر مع دخول مأرب والضالع إلى قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين. الوضع الصحي أيضا كارثي، 7784 حالة كوليرا مشتبه بها بحسب منظمة الصحة العالمية، كما أطلقت إنذارات كوليرا في موقعين للنازحين في عدن. كذلك عطل القتال مؤقتا خدمات التوليد الطارئة في مستشفيين بمأرب وراس العارة. 1470 أسرة نازحة سجلت في يوم واحد فقط في 23 من سبتمبر، وهو أعلى رقم يومي منذ بدء التصعيد. وفي اليوم التالي منعت قيود تشغيلية مساعدة أسر في تعز ولحج. النزوح يتسارع إذن، بينما تتزايد الضغوط على الاستجابة الإنسانية. التصعيد في اليمن لا يخلف قتلى وجرحى فقط، بل يدفع عشرات الآلاف إلى النزوح ويضع الخدمات الصحية أمام ضغط متزايد. ومع استمرار القتال تتسع الاحتياجات الإنسانية في وقت تواجه فيه المرافق الصحية تحديات متزايدة في الاستجابة. نتحدث عن هذا الوضع الإنساني، نتحدث أيضا عن الوضع الميداني مع مراسلنا من الحديدة صدام حسن. صدام أهلا بك معنا، أرقام مفزعة حقيقة كنا نذكرها في هذا العرض، نريد منك تفصيلا للتطورات الميدانية بداية وكذلك هذا الوضع الإنساني الناتج عن استمرار القتال.
3: فيما يتعلق سونيا بالوضع الإنساني، أولا دعيني أبدأ من الوضع الميداني. ربما هناك حالة من الهدوء النسبي مع مجموعة من العمليات العسكرية واستهداف أطراف أو عناصر من كل طرف يستهدف عناصر من الطرف الآخر، لكن على الأرض ربما الاشتباكات هادئة نسبيا في جبهات كثيرة بما فيها جبهة تعز، مع وجود بعض التحركات والعمليات العسكرية التي تدور بين الفينة والأخرى. لكن أيضا هناك أيضا طيران، هناك أيضا غارات كثيفة وصلت في هذه اللحظات من خلال هذا البيان الذي صدر الآن من المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء، تحدث عن أكثر من 38 غارة جوية تم تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية. قال بأن الطائرات انطلقت من خميس مشيط والطائف وغيرها من القواعد العسكرية. أيضا هناك حديث عن إطلاق أو قذائف أو هجوم صاروخي انطلق من جيزان على بعض المناطق في حجة وصعدة. وقال البيان بأن تلك الغارات وذلك الهجوم خلف عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، ليرتفع عدد الغارات الجوية حتى اللحظة منذ بدء التصعيد على اليمن وحتى اليوم إلى أكثر من 1123 غارة وصاروخ جوي استهدف الكثير من المناطق اليمنية. يتزامن ذلك ويترافق ذلك مع وضع إنساني متدهور. كما قلتم أن في تقريركم وفي مقدمتكم بأن الحرب لا تخلف قتلى وجرحى فقط، بل تخلف آلاف بل مئات الآلاف من النازحين، تخلف مئات الآلاف من الأطفال بعيد عن سلك التعليم، تخلف مئات الأشخاص بل يعني آلاف الأشخاص من الأشخاص الذين يعانون من انعدام في المنظومة الصحية، في الخدمات الصحية، في الحصول على المياه الشرب الصالحة والنظيفة، في أيضا حصول أشخاص أو عدم حصول أشخاص وافتقادهم لما يسمى بالإصحاح البيئي وغيرها من قطاعات العمل الإنسانية الثمانية التي بالفعل تتوسع رقعة الاحتياج الإنساني لها بشكل كبير خاصة في اليمن. اليمن الذي كان يعاني قبل هذا التصعيد وضعا إنسانيا هشا بدأ الآن بالفعل. ربما هناك هذه الأرقام تطرق أو تطلق جرس الإنذار لكارثة إنسانية محققة ووشيكة، خاصة أن هناك موجات من النزوح المتكررة وبشكل يومي مع استمرار العمليات العسكرية، وأيضا مع وجود عجز فيما يتعلق بالخدمات المقدمة سواء في مجال الإغاثة الإنسانية وغيرها، وبالذات في مجال الأمن الغذائي، في مجال الإصحاح البيئي ومياه الشرب الصالحة والنظيفة، أيضا في مجال الحصول على التعليم، الحصول على الصحة، مدارس تعطل، مدارس أخرى تدمر، مدارس أخرى يتم استقبال النازحين وإيواءهم فيها، وبالتالي هناك مئات الآلاف بل ملايين الآلاف يخرجون عن سلك التعليم. نتحدث عن أرقام مذهلة ومرعبة في الأمية، نتحدث عن أرقام مفزعة في احتياج الإنساني لما يسمى بالأمن الغذائي، وبالتالي فإن هذا الوضع الإنساني الصعب والمعقد والذي يزداد ربما هوة واتساعا من خلال فجوة الاحتياج، ربما لا بد من أن يطلق جرس الإنذار بالفعل قبل أن تحل كارثة حقيقية على هذا البلد الذي بالفعل يعاني الكثير، خاصة في مجال الوضع الإنساني. هذا الوضع الذي يتأثر كثيرا بالعمليات العسكرية الجارية سواء في مختلف الجبهات أو حتى يتأثر أيضا بالغارات الجوية التي تشن على البلد، ويتأثر أيضا بكل الأعمال العسكرية الدائرة. وبالتالي صنعاء تتحدث الآن عن أن اليوم ذكرت في مؤتمر صحفي عبر وزير الصحة بأن هناك أكثر من 174 حالة وفاة وإصابة بسبب الغارات الجوية التي شنت على اليمن منذ بداية التصعيد وحتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك صدام حسن، مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. أكثر من 1700 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وبالطبع يتقدم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. هذه مشاهدينا الاقتحامات داخل باحات المسجد، أما خارجه في البلدة القديمة فقيود على دخول المصلين الفلسطينيين وحركتهم، وما يفعله جيش الاحتلال في الضفة الغربية تضاف إليه هجمات المستوطنين. فماذا حدث في قرى دير أبو مشعل وراس كركر والسنجل بمحافظة رام الله؟ نتابع كل هذا مع مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة.
4: على هذا الجدار في قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله كتب المستوطنون: عيد سعيد، تحية من اليهود الفرحين. فرحة اليهود بالنسبة للمستوطنين تكون بحرق ممتلكات الفلسطينيين خلال هجمات نفذوها على هذا المنزل، ونجا منها أحمد شحاد زهران الذي يبلغ من العمر 77 عاما، كان ينام داخل منزله بمفرده عندما نفذوا الهجوم، ولم يستيقظ عندما حاولوا خلع الأبواب إلا أنه استيقظ على صوت انفجار، وتبين أنه انفجار في مركبته نتيجة لهجوم نفذه المستوطنون على هذه القرية. نتحدث مع صاحب هذا المنزل والمركبة عما جرى معه هنا. عمي أحمد، حكيت لي عن الهجوم وإنك نجيت من الموت من هذا الهجوم اللي حصل الليلة.
5: طبعا هذا يعني هذول عالم اجونا الساعة 2:15، على انا طبعا ما استفقتش عليهم، طلع صار انفجار في خزان السولر، استفقت شميت ريحة ولقيت السيارة حاركينها مولعين النار فيها، وحمل طبعا انا ما شفتهم، مش يعني لما طلعت كانوا صاروا طالعين، وهذا اللي صار.
4: شكرا لك. اذا المستوطنون نفذوا هذا الهجوم على قرية دير ابو مشعل وحرقوا مركبة هذا المسن، وكتبوا شعارات على جدران منزله بانهم سعيدون بتنفيذ هذه الهجمات. تأتي هذه الهجمات بالتزامن على عدة قرى في محافظة رام الله، من بينها هذه القرية التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة لقرية راس كركر القريبة التي أحرق فيها المستوطنون جرارا زراعيا، وكذلك الحال للمناطق الزراعية الواقعة بين بلدتي سنجل وترمس عيا شمال مدينة رام الله، والتي هاجمها المستوطنون وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون من تلك المنطقة. كل هذه التطورات تأتي وسط إغلاق شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وتحديدا على مدينة رام الله، حيث يمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج من مدينة رام الله في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بمدينة رام الله، وينفذون هجماتهم بالنار ويسمون هذه الجرائم التي يقومون بها هنا كما يقول أصحاب هذا المنزل، يسمون كل ذلك بأنه عيد سعيد بالنسبة إليهم وأنهم سعيدون، كاتبين يكتبون
5: كاتبين شعارات على الحيط أنه إحنا فرحين وسعيدين بأنه قمنا بهالعمل، ويعني شو طز حركوا سيارة شو هاي بتفيد يعني هاي الأمي. هذول الناس صراحة ما إلهم علاقة بالبشرية ولا بالإنسانية، يعني لما يجوا على بعد 5 كيلو يحركوا سيارة وروحوا لمواطن فلسطيني، يعني شو شو شو شو فيها فائدة؟ مش راح نطلع من هاي البلاد، هذا ما مستحيل. يعني هم بحاولوا قدر الإمكان يطردوا الناس، ما يخلوش الناس تقعد في بيوتها. إحنا ما راح نروح إلا على قبور، ما راح، أنا عمري 77 سنة وين بدي أطلع؟ ما راح أطلع من داري إلا على الموت.
4: يسمون هذه الجرائم كما ذكر هذا المسن أحمد شحاري زهران بأنهم فرحون بتنفيذ هذا الحرق. هذا هو العيد بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية، كلما قتل الفلسطيني وحرق وحرقت ممتلكاته يسمون ذلك بأنه يوم سعيد بالنسبة لهم، ولكنه حزين جدا بالنسبة للفلسطينيين ولضحاياهم. عميد شحاري، تلفزيون العربي، من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.
0: تنام غزة على القصف وتستيقظ على القتل. في قاموس الجيش الإسرائيلي كل شيء مباح لتكتمل الإبادة الجماعية. آليات هذا الجيش حاصرت اليوم مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع وأطلقت النار تجاهه. المستشفى يقع على بعد أمتار من الخط الأصفر، شاهد على الإبادة الإسرائيلية، ولا يزال مديره حسام أبو صفية أسيرا فيما استشهد كثيرون من أفراده. تحديات طبية عدة يواجهها طاقم المستشفى رغم إعادة تشغيله جزئيا، محاولا الاستمرار في تقديم خدماته للمرضى. ماذا جرى في مستشفى كمال عدوان؟ نعرف كل التفاصيل من مراسلنا من دير البلح، مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك معنا، ما الذي جرى في المستشفى الشاهد على الإبادة منذ بداية الحرب؟
6: بلا شك سونيا، هذا المستشفى وهذا المرفق هو واحد من الشواهد الرئيسية على ما كان يجري في شمال قطاع غزة. بالمناسبة هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا المرفق الطبي، الذي كان واحدة من بين 3 من المرافق الطبية الرئيسية التي تقدم خدمتها الطبية بالنسبة للمواطنين في شمال قطاع غزة. كان يتواجد في شمال القطاع 3 من المرافق الرئيسية، هي مستشفى الإندونيسي في شمال بلدة بيت لاهيا، وأيضا مستشفى العودة، ومستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا. المستشفيان الإندونيسي تحول إلى مقر للقيادة العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، مستشفى العودة دمر بصورة كبيرة، وأيضا مستشفى كمال عدوان تعرض لأضرار مادية كبيرة على مدار سنوات الحرب. لكن بعد اتفاق وقف إطلاق النار بصعوبة كبيرة جدا عادت الطواقم الطبية وقامت بتأهيل ما يمكن تأهيله من هذا المرفق الطبي في محاولة لاستقطاب المواطنين وتعزيز تواجد المواطنين في المناطق الشمالية، ومحاولة تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات طبية للمتواجدين في هذه المناطق. اليوم وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التقدم في أكثر من محور في المنطقة الشمالية من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، سواء في مناطقها الغربية أو في المناطق الشمالية. هناك على مدار الأيام القليلة الماضية كانت هناك عمليات إطلاق للنيران مستمرة، عمليات استهداف من قبل المسيرات الإسرائيلية متواصلة، ولكن اللافت اليوم هو أن هذه الآليات تقدمت بصورة أكبر خارج المناطق الصفراء وأطلقت النار بصورة كثيفة تجاه كل شيء بما فيها المستشفى الذي كان يتواجد فيه الطاقم الطبي الذي يعمل في تلك المنطقة. وبالتالي اضطرت الطواقم الطبية إلى الانسحاب القصري تحت وطأة إطلاق النار والمخاطر الأمنية الكبيرة، خشية من اقتحام المستشفى أو إلحاق أضرار مادية وبشرية بالطاقم العامل هناك. ولكن بعد نحو 1.5 ساعة من هذا الحادث عادت هذه الطواقم إلى العمل واستأنفت عملها، ولكن المخاطر لازالت قائمة. اليوم نحن نتحدث عن سلسلة وجملة من الغارات الإسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في وسط قطاع غزة أو في مدينة غزة، والتي أسفرت عن استشهاد سيدة وإصابة بقية أفراد أسرتها بصورة خطيرة.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك عبدالله مقداد، مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. لم تقتصر حرب الإبادة في غزة على البشر على مدار أكثر من عامين، بل طاولت المكان نفسه. أحياء كاملة كانت تعج بالحياة عام 2022 تظهر اليوم في صور الأقمار الاصطناعية، أرضاً مسطحة بلا ملامح، مدن وقرى ومخيمات تمحى بتاريخها وبيوتها وقبورها وذاكرتها. هذا ما يسمى مشاهدينا الإبادة المكانية، محو الشروط المادية لوجود مجتمع على أرضه. نبدأ من المدينة التي صارت رمزاً لهذا المحو، رفح. في رفح جنوبي القطاع تكشف المقارنة بين صورتي 2022 و2026 حجم ما جرى. الصورة الأولى من الأقمار الاصطناعية لجوجل تظهر نسيجاً عمرانياً كثيفاً وشوارع متصلة، والثانية كما تشاهدون مساحة رمادية مسطحة تكاد تخلو من المباني. دعونا نذكر بعد استئناف الحرب في مارس من العام الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تطويق المدينة وعزلها عن خان يونس عبر محور مراج. ننتقل الآن إلى حي تل السلطان في رفح نفسها، حيث المشهد نفسه. صورة 2022 تظهر حياً على شكل أقواس كما نتابع على الشاشة، أقواس متتالية من البيوت والشوارع. صورة 2026 تظهر الحي نفسه بلا وحدات سكنية تقريباً، وحدات بأكملها محيت من الخريطة جراء حرب الإبادة المكانية. على ساحل رفح تقع القرية السويدية، صورة 2022 تظهر تجمعاً سكنياً واضح المعالم كما يظهر في هذه الصورة. صورة 2026 هنا تظهر أرضاً مجرفة وطرقاً معبدة وساحات أسفل. دمر جيش الاحتلال القرية وحولها إلى موقع عسكري، ولم تسلم بيوتها ولا حتى قبورها كما هو واضح في الصورة. من رفح الآن إلى خان يونس، حيث حي أبو طعيمة شرقي المدينة. على يميني صورة 2022 يبدو حياً سكنياً، تحيط بهذا الحي أراض زراعية. الصورة الأخرى في 2026 الحي تحول إلى ركام رمادي تتخلله بقع خضراء فقط هنا وهناك متفرقة. مشاهد الإبادة المكانية هنا واضحة أيضاً، لكن هذا المحو لم يتوقف عند لحظة الحرب، بل هو مستمر كما كشف تحليل صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الاصطناعية. بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إسرائيل وسعت سيطرتها على قطاع غزة وبما يتجاوز الخط الأصفر عبر تحريكه، حتى ابتلع هذا الخط أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. هذا التوسع لم يقتصر على الانتشار العسكري، بل شمل هدم مبانٍ وتجريف مناطق زراعية وإقامة بنى عسكرية جديدة وبناء حواجز ترابية جديدة أيضاً. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بذلك، بل حصن مواقعه وبنى ما لا يقل عن 12 موقعاً عسكرياً متقدماً، كثير منها على أنقاض منازل وقرى، وجرف مناطق زراعية وأقام حواجز ترابية يقع بعضها على بعد نحو ميل خلف الخط الأصفر. ما رأيناه مشاهدينا ليس دماراً عابراً، بل هو نمط أوسع. تحليل نيويورك تايمز يقول إن التقسيم يترسخ بعد وقف إطلاق النار، منطقة واسعة تسيطر عليها إسرائيل وأخرى أصغر يعيش فيها غالبية سكان قطاع غزة أو من بقي منهم. الصحيفة تتحدث كذلك عن إنشاء إسرائيل ما قالت إنها منطقة برتقالية ذات وصول مقيد، ما يتطلب من الفلسطينيين وجماعات الإغاثة تنسيق تحركاتهم مع قواتها. نتحدث يعني بأكثر تفاصيل عن هذا الدمار الذي شاهدناه مع الصحفي في التلفزيون العربي باسل خلف الذي ينضم إلينا في الاستوديو. باسل أهلا بك معنا. حقيقة يعني مؤسف ما نراه على الشاشة في الصور التي تظهر من خلفنا. رفح قاع قبل وبعد، خان يونس قبل وبعد، قطاع غزة بشكل عام قبل وبعد، ما الذي فعليا كان وراء هدف الاحتلال الإسرائيلي من تحويل قطاع غزة من هذه الصورة إلى تلك؟
7: يعني سونيا، إذا تتبعنا مسار الأحداث نجد أن الاحتلال الإسرائيلي يعمل في مسارين. المسار الأول هو تدمير ما هو داخل الخط الأصفر ولا نعرف عنه إلا القليل، وربما هذه الصور تكشف لنا. الفلسطينيون يسمعون يوميا أصوات انفجارات، ودائما ما ننقل أخبار عملية نسف تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثم نكتشف أن ما حدث هو مسح وإبادة للمكان، بمعنى أنه يغير كل شيء في طبيعة الأرض جغرافيا وديموغرافيا، لأنه حتى هذه المناطق كان بها عدد كبير من السكان. مدينة رفح تحديدا كانت تمثل خمس مساحة قطاع غزة قبل الحرب، الآن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها. الناحية الثانية هو ما يدمره الاحتلال حتى في مناطق خارج سيطرته، خارج الخط الأصفر، وهو يدمر مربعات سكنية. يقول أنه يستهدف منزلا بعينه، لكن بعد عملية القصف بدقائق نجد أن ما يدمر أو ما دمر هو مربع سكني مكون من وحدات سكنية كبيرة. الأقمار الصناعية، مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية رصد في أكثر من مرة خلال الثلاث سنوات الماضية حجم كبير من الأضرار والدمار، ويقولون أنه التقديرات الأولية تقول أنه 200 ألف وحدة سكنية دمرت، 130 ألف تقريبا منها بشكل كلي، لكن تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي تصل إلى نحو 400 ألف وحدة سكنية دمرت في قطاع غزة، 200 ألف منها بشكل كامل.
0: بس يعني اللافت أن هذا التدمير أغلبه أو كله جرى بعد وقف إطلاق النار، أو ما يعرف باتفاق وقف إطلاق النار.
7: وخلال العام الماضي الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل ممنهج في هذه المناطق داخل الخط الأصفر، أولا بالنسف وتغيير معالم المنطقة. لنتخيل اليوم ما الذي رأيناه حتى في تعليقات الفلسطينيين عن هذه الصور في داخل قطاع غزة، يقولون أنهم بصعوبة تمكنوا من معرفة محيط هذه المنطقة التي كانوا يسكنون فيها، خصوصا أولئك الذين يسكنون في منطقة مدينة رفح، والتي ظهرت الصور قبل قليل التي عرضتها، بأنه نحن نتحدث عن منطقة القرية السويدية أقصى جنوب غرب قطاع غزة، منطقة حي السلطان في وسط مدينة رفح، وكذلك المناطق الشرقية أم النصر وغيرها الواقعة إلى الشرق من مدينة رفح. وبالتالي حتى الفلسطينيون أنفسهم لم يستطيعوا معرفة هذه المناطق تبعا لحجم الدمار. وهناك نقطة مهمة فيما يعني يجري الحديث عنه خلال 24 ساعة الماضية، هو أن خرائط جوجل عرضت، لكن هناك منصات أخرى لديها خرائط ليس لديها تحديث، منها منصات أبل مثلا لم تعرض بشكل دقيق وحديث حتى اللحظة. وهناك على ما يبدو بأن مشهد الدمار الكبير لسنا بصدد معرفة كل ما يعرضه وما تعرضه هذه المنصات، لأنه الآن ونحن نتحدث ربما بعد قليل ينسف الاحتلال مربعات سكنية فنمسي على صورة أخرى ونصبح على صورة أخرى.
0: وطبعا نحن لم نشاهد جميع مناطق قطاع غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، كما أسلفت الناس كانوا يسمعون الدمار والأصوات، ونحن كنا ننقل هذه الأخبار، ولكن هذا ما تكشف الآن. كذلك يعني استراتيجية التلوين في قطاع غزة، نتحدث عن خط أصفر، بعد ذلك منطقة برتقالية، يعني فعليا ما الذي تبقى للفلسطينيين في قطاع غزة باسل مع استحداث أو الحديث عن استحداث هذه المنطقة البرتقالية؟
7: نحن نتحدث عن والاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكاتس وكلهم يتحدثون عن أنه نحن نسيطر على مناطق تقريبا 60% من قطاع غزة، لكن كل يوم تصل قوات الاحتلال اليوم إلى منطقة بيت لاهي، وتصل إلى مستشفى كمال عدوان، بالأمس تصل إلى قريب من شارع صلاح الدين نتساريم مفترق الشهداء، تقترب قليلا ثم تعود وتقصف في منطقة رفح، وبالتالي هو يسيطر على مساحة كبيرة من قطاع غزة، يدمر البنية التحتية. باختصار سونيا، الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يدفع بمزيد من مناطق قطاع غزة لتصبح غير قابلة للعيش، وإذا ما أراد أن يكون هناك أو أريد دوليا أن يكون هناك مشروع إعادة إعمار، ألا يعود الفلسطينيون إلى ما كانوا يعيشون فيه قبل 7 أكتوبر.
0: شكرا جزيلا لك باسل الخلف الصحفي في تلفزيون العربي، أشكرك على كل هذه التفاصيل باسل. مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ما بين اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفي دارفور يتواصل تدفق النازحين إلى مخيم طويلة. منسقية اللاجئين تقول إن 1390 نازحا وصلوا خلال 5 أيام فقط، ولا يوجد غذاء أو مياه أو مأوى.
8: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثاً عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى. شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
0: رفض الجيش السوداني اتهامات أثيوبيا بدعم قوات تيغراي مع تصاعد المعارك في هذا الإقليم، ورد باتهام أديس أبابا بدعم قوات الدعم السريع. للمزيد انضم إلينا الآن من أمدرمان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضوي البيت. أحمد أهلا بك معنا. اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وأديس أبابا، نتابع معك تفاصيل ما وجه من اتهامات وكيف رد عليها الجيش السوداني.
9: نعم، الاتهامات بالضبط من رئيس أركان الجيش الإثيوبي الذي اتهم الجانب السوداني القوات المسلحة السودانية أو الدولة السودانية بالوقوف وراء الأحداث التي تجري في إثيوبيا. تحديدا اتهمت دولة إثيوبيا السودان بدعم التيغراي في حربها ضد النظام الإثيوبي. والقوات المسلحة السودانية وعبر الناطق الرسمي في بيان رسمي نفت هذه الاتهامات، وقالت إن إثيوبيا هي التي تدعم المعارضة في السودان، تحديدا قوات الدعم السريع التي وفرت لها الإمداد وكذلك وفرت لها التدريب في الأراضي الإثيوبية، بالإضافة إلى أن هنالك طائرات مسيرة تخترق الأراضي السودانية من داخل الدولة الإثيوبية. وبالتالي هي اتهامات متبادلة بين الطرفين، والسودان يقول إن الدعم الإثيوبي بالنسبة لهذه القوات قوات الدعم السريع هي مثبتة وهي مؤكدة، وأن القوات المسلحة السودانية تتعامل يوميا مع مسيرات تأتي من الأراضي الإثيوبية. وبالتالي السجال مستمر ما بين الطرفين، الجيش السوداني يتهم من طرف وكذلك الدولة إثيوبيا تتهم السودان. ولكن بشكل عام وبحسب ما لمسناه من آراء للمتابعين والمهتمين بالشأن السوداني والإثيوبي، يقولون إن السودان يكفيه من المشاكل الداخلية، بالإضافة إلى أن السودان بحاجة إلى دعم المجهود الحربي بالنسبة للجيش السوداني في مواجهة ما سموه بالتمرد على السلطة وعلى الدولة السودانية في مواجهة قوات الدعم السريع، وأن السودان هو الآن في أمس الحاجة لكل الأموال ولكل الدعم اللوجستي لصالح القوات المسلحة السودانية بعيدا عن دعم الجماعات في الدول الأخرى. نشير إلى أن طبيعة العلاقة ما بين السودان وجيرانه بالتحديد هي علاقات، يعني نستطيع أن نقول إن هنالك الكثير من وشائج الدم ما بين السودان والدول المجاورة، وبالتالي انتقال الصراع في السودان إلى دول الجوار هو أمر وارد جدا نتيجة للتداخلات القبلية الموجودة في حدود هذه الدول مع السودان. كذلك تطورات ميدانية متسارعة في إقليم كردفان وكذلك في النيل الأزرق وفي إقليم دارفور، ما خلف هذا الصراع واقع إنساني مرير بالنسبة للسودانيين، خاصة في مناطق الاقتتال النشط مثل منطقة دارفور. في هذه المنطقة بالتحديد منطقة طويلة نزح عدد من المواطنين من مناطق مختلفة وصلوا إلى هذه المنطقة، ولاحظنا من خلال الفيديوهات المنتشرة وكذلك التي تم بثها من تلك المناطق أن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة وكذلك يحتاجون إلى الدواء ويحتاجون إلى الكساء، وبالإضافة إلى أن المنازل التي يسكنون عليها هي هشة وكذلك ضعيفة ومصنوعة من القش وكذلك من الأقمشة. سونيا،
0: شكرا جزيلا لك أحمد ضو البيت، مراسل التلفزيون العربي من أمدرمان. كييف العاصمة الأوكرانية مربط القصف الروسي، مبان، منشآت، محطات وقود، أكاديميات، كلها أهداف، والأوروبيون يدركون ذلك. لهذا كان اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم أوكرانيا وتسليحها وتعقب أسطول الظل الروسي. وخلال اللقاء كان لافت أيضا تحذير مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس من أن التقارير استخبارية تشير إلى تخطيط روسيا لارتكاب أعمال تخريب في أوروبا، ما يستدعي جهوزية عبر تسريع إعادة التسلح لمواجهة الخطر الروسي. متى؟ كايا كالاس تقول بحلول العام 2030.
10: علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
11: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة، ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: ليس الاتحاد الأوروبي فقط الذي يريد التسلح، أوكرانيا أيضا نشرت مقطعا دعائيا بالذكاء الاصطناعي لروبوتات بشرية وأخرى رباعية الأرجل. هو تصور جديد للحرب يطرحه وزير الدفاع الأوكراني السابق عبر مشروع سماه جيش الروبوتات. فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر روبوتات بشرية ورباعية الأرجل ترصد الحركة والأصوات، تتقدم نحو مواقع الخصم وتشتبك معها قبل دخول الجنود. المشروع مشاهدينا يجري الحديث عنه أنه المرحلة التالية بعد جيش المسيرات الذي أطلق عام 2022، والفكرة تقوم على منظومة تمول شركات دفاعية وتطور مشاريعها الخاصة وتختبرها مع الجيش، ثم توسع ما يثبت نجاحه في الميدان. مهام الروبوتات تبدأ من إجلاء الجرحى ونقل الذخيرة وزرع الألغام وإزالتها كذلك، والاستطلاع والدفاع عن المواقع وصولا إلى تنفيذ مهام هجومية. المشروع لا يبدأ من فراغ. المركبات الأرضية غير المأهولة تستخدم بالفعل في أوكرانيا، خصوصا في الإمداد والإخلاء وبعض المهام القتالية، لكن معظمها ما زال يعمل بتحكم بشري مباشر. الحديث عن الخطر الروسي الذي تتحدث عنه كايا كالاس ويتحدث عنه الاتحاد الأوروبي، انضم إلينا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الإيماسي، وانضم إلينا أيضا من موسكو مراسلنا سعد خلف. أهلا بكما معنا عبد الله. خطر روسي، تقول كايا كالاس إنه آت بحلول العام 2030. ما هي تفاصيل هذه المخاوف الأوروبية وخططها لمجابهتها؟
12: شكرا سونيا. الاتحاد الأوروبي كان قد وضع خطة لإعادة التسليح، مفادها أن القارة الأوروبية ستكون قادرة على تسليح نفسها بحلول 2030. هذا التاريخ بالضبط حدده الاتحاد الأوروبي بأنه ذروة التهديد الروسي للقارة الأوروبية، خاصة ما يتصل بالحروب الهجينة في الأجزاء الغربية في الأجزاء الشرقية وأيضا في الأجزاء الشمالية الشرقية للقارة الأوروبية. وعلى هذا الأساس دقت كايا كالاس ناقوس الخطر أمام أعضاء التكتل 27 اليوم خلال اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي وحكوماته لا تتحرك بالفاعلية وبالسرعة المطلوبة. كذلك هذا القصور والعجز الأوروبي ظهر جليا من خلال البطء الذي يساير عمليات الدعم الأوروبي لأوكرانيا، التي يقول الاتحاد الأوروبي إنه دعم مستدام وحرب أوكرانيا هي حرب تمثلنا. وبالتالي الاتحاد الأوروبي أيضا اليوم خلال الاجتماع مع وزراء الدفاع وكذلك عن بعد مع وزير الدفاع الأوكراني، كانت هناك مجموعة من الخطوات العملية. الخطوة الأولى هي صرف 6.6 مليار يورو من أجل مواجهة روسيا في ما يتعلق بالحرب الهجينة. كذلك هناك تحدي أمام الأوروبيين اليوم، خاصة فيما يتعلق أو بمسألة الدعم الأوكراني أو الدعم الأوروبي لأوكرانيا، أن هناك خصاص أوروبي وعجز من المعامل الأوروبية والمصانع الأوروبية على الاستجابة للاحتياجات اللامتناهية للقوات المسلحة الأوكرانية، خاصة ما يتصل بالدفاع الجوي وصواريخ باتريوت. وعلى هذا الأساس وضع الاتحاد الأوروبي خطة مشتريات بقيمة فوق 28 مليار يورو من أجل الاستجابة لهذه الحاجة الأوكرانية لهذا النوع من السلاح وللمضادات الدفاعية الجوية.
0: شكرا جزيلا لك عبد الإيماسي من بروكسل. الأوروبيون قلقون أيضا يا سعد، ماذا عن الموقف الروسي؟ كيف يتطور في ظل هذه التجهيزات الأوروبية لمجابهة الخطر الروسي؟
13: والروس أيضا ليس أقل قلقا سونيا من الأوروبيين. مرسوم جديد اليوم يتخذه بوتين أو يوقعه بوتين للمرة الرابعة خلال عام واحد، بزيادة قوام القوات المسلحة الروسية بمعدل 15,000، أي ليصبح تعداد الجيش قوام الجيش الروسي العامل التجنيد الإلزامي، نتحدث هنا إلى 1,500,550 جنديا وعسكريا وضابطا. معنى ذلك هذه هي المرة الرابعة خلال عام واحد التي وقع فيها بوتين مرسوما بزيادة قوام القوات المسلحة. بالطبع المرسوم لا ينص هل سيتم توجيه هذه الزيادة الجديدة إلى الجبهة مباشرة أم إلى قواعد عسكرية داخل روسيا وإلى جبهات مختلفة داخل روسيا تأمينا لحدود روسيا. بذلك يرتفع تعداد القوات المسلحة الروسية بالكامل إلى تقريبا 2,442,000، منهم تقريبا 1,000,000 من الاحتياط الذين يكونون دائما في جهوزية تامة لاستدعائهم إذا دعت الحاجة لذلك، لأنهم مجندون إلزاميون. بالتالي الخوف الروسي لا يقل عن الخوف الأوروبي. فيما يتعلق بتصريحات الأوروبيين وما قاله الزميل عبد الله، نعم الأوروبيون ناقشوا اليوم، وزراء الدفاع الناتو ناقشوا مسألة حتى توريد بقايا الصواريخ التي لديهم من منظومات باتريوت إلى أوكرانيا، لكنهم لم يتبنوا القرار بتوريد هذه المنظومات أو هذه الصواريخ إلى أوكرانيا. هناك تردد أوروبي، نعم يتحدثون عن إمكانية دعم أوكرانيا لكن لا يستطيعون الإقدام على هذه الخطوة. الخوف والخوف المتبادل لا يزال هو الحاكم الآن في التصعيد الروسي الأوروبي.
0: شكرا جزيلا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي من موسكو. مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يتوسع سوق مراكز البيانات في اليابان مدفوعا بالحاجة إلى البنية التحتية الرقمية.
14: في ظاهرها تبدو مراكز البيانات مباني مغلقة لا تشبه المباني التجارية المعتادة، أما بداخلها فتعمل آلاف الخوادم التي تحمل جانبا من حياتنا الرقمية. ومع اتساع هذا العالم الافتراضي تزداد حاجته إلى مباني حقيقية على الأرض. في نفس الحي أصبحت هذه البنية الرقمية قضية ملحة لعدد من السكان في إنزاي بمحافظة تشيبا، بعدما وجدوا أمام منازلهم مشروع مركز بيانات ضخم يرون فيه تهديدا للمنطقة السكنية.
15: قررت أن أتحدث علنا، الحكومة لا تحمينا والشركات تعميها المصالح المادية وتتجاهل السكان. هذا الواقع يمثل مشكلة خطيرة على البيئة وحياة الناس ويفتقر إلى المسؤولية الاجتماعية.
14: ينمو سوق البيانات بتسارع في اليابان، فقد بلغ حجمه نحو 23 مليار دولار عام 2024. 90% من هذه المراكز تتركز حول طوكيو وأوساكا، ما دفع الحكومة إلى تشجيع توزيعها على المناطق. غير أن هذا التوسع والتوزيع لا ينحصر أثره على السوق، بل يمتد إلى منطقة قانونية لم تحسم ملامحها بعد.
16: المشكلة الأكبر هنا هي غموض تصنيف الاستخدام. في قانون معايير البناء الياباني لا يوجد تصنيف واضح لاستخدام مراكز البيانات، وفي الواقع رغم أن هذه المنشآت أقرب إلى المصانع فهي تقدم على أنها مكاتب، وبذلك يصبح من الممكن بناؤها حتى في مناطق تجارية أو مناطق أمام المحطات، حيث يفترض أصلاً تقييد بناء المصانع أو المخازن.
14: أما في طوكيو وتحديداً في حي سوميوشي فتبدو الصورة أشد وضوحاً. مركز بيانات قيد الإنشاء وسط حي سكني وعلى مسافة قريبة جداً من المباني. هنا تتحول السحابة الرقمية إلى مبنى ضخم ومعدات تبريد ومولدات احتياطية وكابلات وطاقة وجدل حول شكل المدن في عصر الذكاء الاصطناعي. وسط شهية مفتوحة على تكثيف إنشاء مراكز البيانات والدعم الحكومي لها، يبقى القصور في القوانين الضابطة للمعايير والحقوق مصدر قلق للسكان الذين ستبنى مراكز البيانات في أحيائهم. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: نهاية العربي اليوم، في أمان الله.

0: لا يهم أينما كنا أو ما نفعله، نحن جميعاً نريد أن نظل متصلين، والبعض منا يحتاج إلى تلك التغطية الإضافية. من صحراء بعيدة إلى أعالي الجبال، لست بعيداً أبداً، سنبقيك دوماً على اتصال.
1: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
2: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
3: ضربة ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
4: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
5: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع. ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف.

أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تقدير موقف، أنا وائل تميم. تتدحرج كرة النار في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا إلى حد دفع قائد الجيش الإثيوبي بورهان أوغولا إلى إلقاء الاتهامات ضد مصر والسودان وإريتريا بدعم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة معها، وبرر اتهاماته بأنه لولا الدعم الخارجي لما كان للمتمردين تحقيق ما تحقق، ويقصد هنا السيطرة على مطار عاصمة إقليم تيغراي ميكيلي ومطارين آخرين. وهذه في الواقع إنجازات تنذر بإمكانية خروج الإقليم من جلباب أبي أحمد وحكومته في أديس أبابا. الخرطوم رفضت اتهامات قائد الجيش الإثيوبي وردت عليه اتهاماته على مبدأ عدم رمي الحجارة من بيته الزجاجي، وذكرت بأن إثيوبيا هي السباقة في دعم حميتي ومتمرديه. القاهرة التي لم ترد صراحة على الاتهامات الإثيوبية بعثت خلال الأيام الماضية رسائل جديدة بشأن أزمة سد النهضة أطلقها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، متمسكاً فيها بحق بلاده في الدفاع عن أمنها المائي. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق مسارات ثلاث: حجم الأزمة التي واجهها أبي أحمد في تيغراي ومحاولة تصديرها إلى الخارج، رؤية مصر والسودان للأزمة الإثيوبية وانعكاساتها على الملف الأهم للبلدين وهو الأمن المائي، وقراءة في تعقيدات منطقة القرن الإفريقي واحتمالات توسع التصعيد على الضفة الإفريقية من مضيق باب المندب. أرحب بضيوف تقدير موقف في الاستوديو: الدكتور عبد المطلب صديق مكي الأكاديمي والباحث السياسي، من القاهرة السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ومن أديس أبابا نور الدين عبدة الباحث السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية.

0: نبدأ مشاهدينا إذن من هذا الاتهام اللافت الذي أطلقه قائد الجيش الإثيوبي. قال إن هؤلاء المتمردين الذين يقاتلون الآن 7 أطراف تحالفت ضد حكومة آبي، يقول إنهم ما كان لهم أن يحققوا ما حققوه لولا دعم خارجي، وسمى بوضوح مصر والسودان وإريتريا. سيد نور الدين عبده في أديس أبابا، لولا أن القوات الحكومية تعاني وتتوقع خسائر فادحة، هل كان لقائد الجيش الإثيوبي أن يطلق هذه الاتهامات؟
1: أولا شكرا لك وللمشاهدين الكرام وللضيوف الأعزاء. يعني في البداية، يعني إضافة على ما قاله المشير برهانو جولا رئيس الأركان الأثيوبي، هناك تصريحات جديدة في أثيوبيا جاءت من إقليم رئيس إقليم عفر الذي اتهم مباشرة إريتريا بالتغطي بالجبهات والتنظيمات السياسية التي تم تكوينها، التغطي بها والدخول في إقليم عفر ومحاولة قطع الطريق الواصل بين أثيوبيا وجيبوتي. فإذا يعني هناك إضافة، هناك أدلة جديدة. أما بالنسبة يعني قوة الجيش الأثيوبي أو مدى إمكانيته لمواجهة هذه التهديدات، فالتاريخ واضح. ففي حرب 2022 يعني الجبهة تم دحرها تماما حتى وصلت إلى مرحلة الاستسلام، ولكن يعني ما كل ما هو في الأمر بالنسبة لأثيوبيا لا تريد أن تدخل في حرب شاملة واستنزافية، هي عندها مواعيدها وعندها ترتيباتها الاستراتيجية. وذكر برهانو جولا في هذا الاتجاه أن هناك صبر استراتيجي وهناك عمل كبير جدا، فالجبهة التي تحاول الآن أن تعمل منها الأطراف الإقليمية أنها قوية، وهناك ترويج إعلامي ضخم جدا على مستوى الإعلام العربي والإعلام المصري على وجه التحديد، هذه الجبهة انتهت عمليا، والأيام القادمة ستثبت ذلك. وهناك يعني عمل تكتيكي واستراتيجي بالنسبة لأثيوبيا، ولا تريد أن تنجر إلى الساحة والميدان الذي أعده الآخرون، هي لديها لحظة الحسم الخاصة بها.
0: يعني ما يجري هو بدعم أطراف خارجية، ليست مشاكل داخلية متجذرة سيد عبدة في إثيوبيا بين أقاليمها وأعراقها.
1: لا طبيعي. طيب نعم طبيعي جدا، يعني المشاكل الداخلية هي موجودة في كل مكان وموجودة في كل دولة وموجودة في كل منطقة من هذه المناطق.

0: المتوترة من هذا الجزء من العالم، يعني في منطقتنا عموما، يعني انت دخولا يعني من الشرق من من من القرن الافريقي والخليج العربي وصولا الى شمال افريقيا، المشاكل موجودة، ولكن المهم هو ان تتدخل الاطراف الاقليمية لتستفيد من هذه المشاكل وتؤججها في اطار الاحتراب الداخلي وليس في إطار دعم التهدئة وحل الخلافات الأخرى بين الدول في بمجالات أخرى. أما الضرب من تحت الطاولة والاستفادة من هذه المجموعات اللي جزء منها مجموعات إرهابية في النهاية يعني، وتحريكها، هذا هو ما يعنيه يعني المشير، أو ما تعنيه الدولة الأثيوبية عموما، ولا تعني أن ليس عندها مشكلة. أثيوبيا تعترف بمشاكلها ودخلت في حوار وطني استمر لأربع سنوات، وهذه المجموعات والتنظيمات رفضت حتى هذا الحوار، حوار شارك فيه أكثر من 4000 مشارك وخرج بمخرجات كبيرة بدأ تطبيقها يعني عمليا اليوم في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الأقاليم التي بدأت تشكل حكوماتها بعد الانتخابات. فأثيوبيا لا تنكر مشاكلها، لأن المشاكل هي موجودة فيه والجميع يحلها ويسعى لحلها على مستوى العالم، لكن أن تدخل الأطراف الخارجية وتؤجج هذا الصراع، هذا الذي يعني يجب التنبيه عليه.
1: الأطراف الخارجية تنفي طبعا، ومنها السودان الذي قال بالمناسبة مشاهدينا إنه بيان للجيش، قال إنهم لا يتدخلون، في الواقع قال إن أثيوبيا وحكومة آبي أحمد هي من تتدخل وتشعل النيران وتفتح معسكرات وتسمح بإطلاق مسيرات يشنها قوات الدعم السريع على الحكومة السودانية والشعب السوداني. سيد دكتور عبد المطلب صديق مكي، هل حقا السودان لا يتدخل فيما يجري في إثيوبيا؟
2: دعونا ننظر إلى الاتهام الأثيوبي من زاوية موضوعية وواقعية. الآن السودان أو الجيش السوداني يخوض معركة شرسة في غرب السودان، ويخوض معركة شرسة على الحدود مع الجنوب، ويخوض معارك عسكرية في الشرق، من افتتحها هو الجيش الأثيوبي نفسه باستضافته لقوات الدعم السريع. هناك استضافة سياسية لحواضن سياسية للدعم السريع وقادته في أثيوبيا، وهذا أمر معروف للقاصي والداني، ليس جديد وغير بعيد حتى عن أساس الأثيوبيين أنفسهم. كل التحركات السياسية التي مهدت للحرب في السودان حيكت في أثيوبيا مباشرة، ووضعت كل القواعد لها، والآن تتحرك الجيوش من داخل الأرض الأثيوبية وتهرب عند هزيمتها إلى داخل الأراضي الأثيوبية. المسيرات الأثيوبية تتحرك من معسكرات عسكرية أثيوبية في الجوار وتضرب مدنيين حتى، وليس قواعد عسكرية في شرق السودان، وهذا أمر ثابت لا يمكن إنكاره. بالتالي
1: إثيوبيا متورطة مباشرة في حرب السودان،
2: متورطة تورط كامل ومزبط، وهذا ما تسعى إلى معالجته بتصدير الأزمة إلى الخارج، لأنها تتوقع أن الجرائم التي ارتكبتها في السودان لا يمكن أن يصمد عليها السودان، فهي لذلك وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش السوداني. لكن منطق الأشياء يقول كيف يدخل الجيش السوداني في معارك مفتوحة في أكثر من 4 جبهات في وقت واحد، ولماذا، وما هي مصلحته الموضوعية في ذلك؟ الأمر الثاني، هناك أسلحة لا توجد إلا لدى الدعم السريع في معسكرات أثيوبية تأتي من الجو الأثيوبي وتدخل إلى من الأجواء الأثيوبية وتدخل الأراضي السودانية، وهذه مثبتة والعالم كله يعلم ذلك، ليست اتهامات مجردة
1: بل حقائق
2: تمام. واقعية.
1: تمام. سيد نور الدين عبده، يقول القانون الشهير الذي وضعه إسحاق نيوتن قبل قرون، لكل فعل رد فعل يعاكسه في الاتجاه ويساويه في القوة، واليوم ما يحصل، ما يحصده السيد آبي أحمد هو ما زرعه أمس في السودان، زرعها خرابا ودمارا، وهو متورط حتى أذنيه في سفك الدماء السودانية، واليوم يدفع الثمن.
0: والله أعتقد أنك أنت كمذيع أولا متحمس للموضوع أكثر من السودانيين أنفسهم يعني، وأخذ الموضوع شخصي
1: يعني
0: جدا.
1: ليس شيء شخصي يعني سيد عبد
0: الخراب والتدمير.
1: لا لا لا لا ليس هناك أي شيء شخصي. أنت موجود وتعبر الموضوع. أنت موجود وتعبر.
0: معلش
1: ليس من المناسب افتعال مشاكل مع المذيع. هل يمكن أن تجيب على الأسئلة لو سمحت؟ تفضل.
0: لا لا ما لا لا أنا أجيب الأسئلة، ولكن نعم. يعني مهم جدا وضع الأمور في نصابها. أنت كمذيع يجب أن تستخدم عبارات صحفية، وليس أن تدخل في عبارات توصيفية وفيها اغتيال للشخصية الوطنية يعني في النهاية. يعني نحن كأثيوبيين نتبرأ من مثل هذه الأمور، ولم يقم منا حتى صحفي أو ناشط أو إعلامي باتهام شخصيات سودانية بهذا الشكل. ولا أدري لماذا أنت تقوم بهذا الموضوع نيابة عنهم. لكن يعني في إطار أنه يعني أبي أحمد مثلا يعني قام بزرع كل هذه المشاكل في السودان، يا أخي قبل سنوات كل العالم العربي احتفل بدور أثيوبيا في يعني تثبيت السلام وتحقيق تحقيق هبوط ناعم في السودان، والجميع السودانيين يشهدون بذلك. من دمر السودان هو من يعتبرونه حليفا، من دمر السودان ودفعه إلى حرب أهلية وسحب البساط من تحت المدنيين ودفع الجيش هو مصر، والسودانيين يعرفون ذلك. ولماذا فعلت ذلك مصر؟ المصريون يعرفون ذلك والعرب يعرفون ذلك. أثيوبيا يعني أن نحن في أثيوبيا حقيقة نعيب على حكومتنا في أثيوبيا أنها لم تتمكن من دفع المشاكل التي خلقتها مصر، التي تحاول الوصول إلى سد النهضة عبر يعني تفريغ الدولة السودانية من فاعليتها الحقيقية. سودان اليوم مرتهن لدى القاهرة، هذه حقيقة يعرفها عقلاء نعم. العرب، وإن لم تحل هذه المسألة بهذه الطريقة السودان لن يعود إلى طريقه.
1: تمام.
0: أبي أحمد وأثيوبيا حققت الهبوط الناعم في السودان ودمرته مصر من الداخل.
1: اتهامات خطيرة الآن أذهب بها إلى القاهرة. السفير فوزي عشماوي، ما يجري في السودان هو فعل مصري. مصر تاريخيا لا تريد سودان قوي، تريد ابتزاز الجيران الأفارقة بموضوع المياه، إضافة إلى اتهامات رئيس الأركان الإثيوبي بأن مصر يعني هناك أصابع مصرية في دعم ما يجري حاليا.
3: مساء الخير أستاذ وائل، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. الحقيقة أن الحالة الأثيوبية أصبحت تجاوز الشأن السياسي وتدخل في إطار البارانويا النفسية التي ربما تحتاج نوع من أنواع العلاج النفسي، إذ أنه أصبح الحديث الأثيوبي عن مصر حديث يتجاوز كل شيء، يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ويتجاوز الحقائق السياسية ويتجاوز منطق الأمور. أولا ما يحدث في أثيوبيا فيما يخص الاتهامات الباطلة تماما من جانب قائد الجيش أو أي مسؤول أو أي ضيف أثيوبي أو أي شقيق أثيوبي، كلها اتهامات عارية عن الصحة تماما. ما يحدث في أثيوبيا هو نتاج أساسي ورئيسي لنشأة الدولة الأثيوبية الحديثة التي لم تنشأ على التوافق. ويكفي أن أشير لكلمة ضيفك الكريم منذ دقائق في أنه جبهة التجراي استسلمت في عام 2022 ووقعت على اتفاق بريتوريا، وكلنا يعلم أنه الاستسلام في أي دولة من جانب أي عرقية، خاصة لو كانت عرقية قوية ولها أيضا امتدادات ولها حلفاء حاليون مثل أقلية التجري، الاستسلام لا يضمن المستقبل، وإنما التوافق الوطني على أهداف معينة. يكفي أن نشير إلى أن التجري ليس فقط هو من يثور الآن، وإنما هناك 7 تحالفات أثيوبية تثور ضد الحكومة المركزية نتيجة أمور أساسية يعلمها الكل، وهي الأرض وتقاسم السلطة. هذه هي الأمور الأساسية في الأرض والسيادة وتقاسم السلطة.
1: سيد عشماوي، لكن عفوا، لكن وجهة نظر براغماتية ميكيافيلية كثيرون يرون أن لمصر مصلحة، مصر المهددة في أمنها القومي متمثلا بالمياه، من مصلحتها أن لا تكون الأمور على ما يرام في إثيوبيا بكل بساطة، ولذلك لا يستبعدون أن يكون هناك دور مصري بطريقة أو بأخرى في دعم مجموعات معينة من المتمردين في إثيوبيا.
3: لدي ردود ثلاثة على هذا المنطق. الرد الأول هو السياسة المصرية الثابتة التي يعرفها الكل ويدركها الكل في كل الملفات بعدم تدخل في شؤون الآخرين. مصر لا تتدخل حتى في دول الجوار العربية التي تمثل لمصر شأنا وخطا أحمر، لا تتدخل وإنما تقف على مسافة من كافة الأطراف. الأمر الثاني، نعلم جميعا أنه ربما تكون هناك خلافات بين الفصائل الأثيوبية، ولكن لا يعني هذا أن لديها اختلافات حول السد، وبالتالي ربما يكون من مصلحة مصر أن تكون هناك حكومة مركزية قوية تتحدث بلسان أثيوبي واحد. شريطة أن تكون هذه الحكومة مستعدة لتوقيع اتفاق ملزم ينظم شؤون السد وينظم تدفقات السد ويحترم القانون الدولي ويحترم التعهدات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية. الأمر الثالث، مصر لا يهمها إطلاقا أن تكون هناك دولة فاشلة موجودة تتدخل في شؤون الآخرين وتسبب مشاكل لدول أخرى، منها دول مهمة للغاية بالنسبة لمصر مثل السودان وبالنسبة مثل اليمن والصومال وغيرها، وإنما مصر تريد قرنا إفريقيا مستقرا تنمويا مزدهرا يعني يعتمد على التنمية وروح التعاون والتسامح.
1: تمام. مشاهدينا، كما ذكر كل الضيوف، الحرب في تيغراي ليست جديدة. قبل نحو 4 سنوات في الواقع انهى اتفاق بريتوريا حربا مستعرة في تيغراي في نفس المنطقة شمال إثيوبيا، لكن اليوم يعود العنف مجددا عبر خطوط تتغير. يخوض مقاتلو جبهة تحرير تيغراي معارك ضد الحكومة الفيدرالية مرة أخرى، لكن خصوم الحكومة الذين كانوا يوما ما أعداء يقاتلون حاليا جنبا إلى جنب. 7 فصائل مسلحة إثيوبية معارضة أعلنت تشكيل ائتلاف موحد باسم تحالف قوى الشعب الإثيوبية من أجل البقاء، والهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أديس أبابا وتشكيل إدارة انتقالية. أبرز مكونات هذا التحالف المعارض إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغراي هي حركة أمهرة فانو الوطنية، المظلة السياسية لميليشيات فانو المسلحة في إقليم أمهرة، جيش تحرير أورومو، التنظيم المسلح البارز الناشط في إقليم أوروميا، الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين التي تمثل البعد القومي الصومالي في جنوب شرق إثيوبيا، الجبهة الثورية الديمقراطية للوحدة العفرية وتمثل المكون العفري في شرق البلاد، حركة تحرير شعوب بني شنغول التي تتمركز في إقليم بني شنغول غوموز الغربي القريب من السودان ومنطقة سد النهضة. تتهم حكومة إقليم تيغراي القوات الفيدرالية بالبدء بالهجوم، مما دفعها إلى أمر قوات الإقليم بالرد، وصفة ذلك بأنها حرب دفاعية. لكن في المقابل قال جيتات شوريدا مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن جبهة تحرير شعب تيغراي شنت هجوما شاملا على مواقع حكومية في عفر وأمهرة وسيطرت على المطارات الثلاثة في تيغراي، واتهم الجبهة بالوصول بممارساتها غير المسؤولة إلى مستويات جديدة، ربما كان يقصد بذلك السيطرة على معسكر للجيش بإقليم أمهرة شمالي البلاد وقتل وأسر عشرات الجنود. تتجدد المواجهة، على كل حال نتابع هذا الموضوع مع ضيوفنا. سيد عبدة في أديس أبابا، ألا تخشى الحكومة عندكم أن تحالف هذه الجبهات 7 قد يكون فعلا مشكلة كبيرة للسيد أبي أحمد، لأن الوضع كما تعرف ويعرف الجميع مختلف كثيرا عما كان عليه في 2020 عندما كانت المعركة وحدها مع جبهة شعب تيغراي؟
0: سؤال جميل جدا، وأنا أعود بك هنا إلى فقط ما ذكرته أنت في تقريرك قبل قليل من إحدى هذه الجبهات، جبهة كذا كذا من إقليم الصومال وأوغادين. طيب أنا فقط حتى يفهم المشاهد، يعني إقليم الصومال يقع هنا في شرق أثيوبيا على حدود الصومال، وبينه وبين إقليم تيغراي يعني أكثر من 2500 كيلومتر، ويعني الجبهة التي تدعي أنها تقاتل مع جبهة تيغراي، لماذا لا تتمكن أن تطلق رصاصة واحدة في إقليم أوغادين الذي يعني حجم مساحته أكبر من بعض الدول العربية؟ يا يا يا إخوة، يا العالم، يعني هذه فبركة إعلامية، هذه تنظيمات على الورق. صحيح هناك موجود ثلاثة تنظيمات، اثنين منها قوية يعني نوعا ما، يعني لها تنظيم في الميدان، جبهة التحرير كانت في الحكم، أما باقي التنظيمات هذه تنظيمات صنعتها الأطراف الإقليمية، لها اسم، لها وجود أشخاص وكذا، لكنها ليست موجودة في الميدان. هذه صنعها الإعلام المصري. الإعلام المصري جيش ما لا يقل عن 200 صفحة وهمية ولواء كامل من النشطاء. يعني أنتم تستطيعون تعودون إلى هذه المنصات الإعلامية وترون ذلك، يعني هناك ترويج كبير لهذه التنظيمات لا وجود لها في الميدان، وهناك محاولة لخلق هالة معينة لا أدري ما الهدف من ورائها. هل يعني هذه المجموعات تتمكن فعلا أنها يعني تمثل تهديد للحكومة المركزية؟ ليس ليس ليس شيء من هذا القبيل، هذا وهم خلقوه ويروجون له، والحقائق ستوضح ذلك. الحكومة المركزية يعني القاعدة الشعبية التي تعتمد عليها الحكومة المركزية لا تقل عن 90 إلى 95%، وأنا مسؤول عن كلامي هذا ولا أريد أن أضلل المشاهد.
1: تمام.
0: وإنما هناك ترويج لهذه المجموعات، هناك محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار في الذهن.
1: تمام.
0: الإقليمي.
1: ينضم إلينا المشاهدين من مدينة كامبريدج في المملكة المتحدة سيد ويل ديفيسون، الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايد. سيد ديفيسون، هل المعارك المندلعة منذ أيام وحتى الآن تشكل تهديدا حقيقيا لحكومة أبي أحمد في أديس أبابا؟
4: الأمر يعتمد على ما هو التهديد الحقيقي. من الواضح أن هذا تحد عسكري كبير، ربما التحدي الأكثر جدية التي تواجهه الحكومة الفيدرالية منذ الحرب السابقة في تيغراي في عام 2022. نحن نرى أن هناك توتر كبير والنزاع نراه منذ سنوات وأشهر، والآن يبدو كأن هناك نزاع أيضا كبير، ولكن هذا لا يحدد بالتحديد أن هذا تهديد مباشر لبقاء الحكومة واستمرارها، الحكومة الفيدرالية حكومة أبي أحمد. قد يكون هناك معاناة من خسائر عسكرية في تيغراي أو مناطق أخرى في البلاد، ربما في مناطق معينة، ولكن هذا لا يعني أننا نرى تهديد كبير للحكومة.
1: ما الأسباب التي تعتقد برأيك سيد ديفيسون التي أدت إلى اندلاع شرارة هذا الصراع مجددا؟ تقول الحكومة الإثيوبية إن إريتريا ومصر والسودان هي من تحرك كل هذه القوات على الأرض. من وجهة نظر موضوعية، هل لهذا الكلام قيمة حقيقية فعلا أو جدوى أو مصداقية حقيقية؟
4: أعتقد أنه عند وجود هذا النوع من التوترات نحن نرى مزيج من بعض النزاعات السياسية الداخلية في إثيوبيا أيضا مع بعض التوترات التي تواجه على المستوى الدولي والإقليمي. نحن نرى أنه منذ انتهاء الحرب كان هناك سوء في العلاقات بينهم وبين حكومة إريتريا، ونحن نعلم أن هناك نزاعات قائمة أيضا مع حكومات في القاهرة حول النيل، فليس من المفاجئ أنه عند وجود توترات سياسية داخلية في إثيوبيا قد تؤدي إلى نزاع. قد نرى تركيز متزايد على التوتر الإقليمي والدولي أيضا في الوقت الراهن، على الرغم من أننا نرى نوع من التحالفات أو الاتفاق السياسي بين بعض الجهات، أو ربما التماشي والاتفاق الاستراتيجي بين بعض الحكومات في المنطقة. ليس هناك أدلة واقعية وملموسة أن هناك دعم مادي يقدم، ربما هناك بعض الدعم القادم من السودان. أكرر، هناك اتفاق سياسي واستراتيجي، ولكن منذ عام 2020 النزاع بشكل مبدئي بين تيغراي والقيادة في تيغراي والحكومة الفيدرالية هو بسبب المشاكل الداخلية السياسية.
1: نعم. سيد عبد المطلب صديق مكي هنا في الاستوديو، ربما السودان كما قال ضيفنا يقدم بعض الدعم، لكن سياسياً السودان يستفيد جدا من زعزعة وضعضعة حكومة السيد أبي أحمد، لأنه كما سمعنا في الاتهامات يتهم السودان إثيوبيا مباشرة بالمسؤولية عن دعم قوات الدعم السريع، أليس كذلك؟
2: تاريخيا ظلت العلاقة بين إثيوبيا والسودان في حالة توتر، دائما في حالة التوتر السياسي تكون هناك اتهامات متبادلة. هذا الاتهام صدر في التاريخ الحديث من حكومة منغستو هايل مريم الاشتراكية المعروفة المدعومة من الترسانة السوفيتية بكاملها، بأن نظام النميري في ذلك الوقت أو أن الجيش السوداني في ذلك الوقت كان يدعم المعارضة، وأن السودان كان الحاضنة السياسية للمعارضة الأريترية التي استطاعت أن تطيح بحكومة منغستو. ولكن هنا أيضا هناك دلالة أخرى، إذا كانت التحالفات التي قامت ضد الاتحاد السوفيتي من السودان تمكنت من هزيمة منغستو هايلي مريم سنة 1990 وأطاحت بجيش الأثيوبي في ذلك الوقت بكامله وبقيادته ولجأ إلى السودان بكامله ووجد كل الاهتمام والرعاية والترحاب وظل هناك إلى أن استقرت البلاد وعاد، هذا الوضع لا يشير إلى أن السودان كان له عداء مع إثيوبيا. وطالما أن تحالف المعارضة في ذلك الوقت استطاع أن يطيح بمنغستو هايلي مريم المدعوم من الترسانة العسكرية السوفيتية، فلا أستبعد أن تتمكن تحالفات المعارضة الحالية من الأمهرة والأروميو من وهي في جبهة التحالف من أجل الحياة من الانتصار على الجيش الأثيوبي في هذا الوضع. سياسيا الفيدرالية الأثيوبية قائمة على تقسيمات إثنية ليست على تقسيمات إدارية ولا جغرافية، بالتالي فالنزاع قائم.
1: ولكن سؤال، هل دعم السودان بطريقة أو بأخرى لما يجري في إثيوبيا وهذا ما ينفيه طبعا ما تنفيه الخرطوم، هل ترى أنه ينعكس بالضرورة إيجابا على الوضع في الداخل على انتصار الجيش السوداني على قوات الدعم السريع؟
2: الجيش السوداني حقق انتصارات مهولة على الدعم السريع دون أن يستفيد من الأوضاع النزاعات في إثيوبيا حتى خلال الحرب الأولى. لكن الذي حدث الآن أن الجيش الأثيوبي ساعد في فتح الجبهة الشرقية عندما تعرضت قوات الدعم السريع لخسائر فادحة في غرب السودان، هذا واقع حقيقي. المعارك القائمة الآن في شرق السودان والدعم العسكري الذي يصل إلى المتمردين والسلاح الذي يأتي والانسحابات التي تدخل إلى داخل الأراضي الأثيوبية، كلها دلالات واضحة إلى أن المعركة مصنوعة من الجانب الأثيوبي وليس العكس. فبالتالي الاتهام من أصله غائم على غير الحقائق. الآن الوضع في أثيوبيا دائما قائم على سرديات بديلة غير السرديات الحقيقية. الآن أبي أحمد شخصيتين، شخصية السلام الأولى كانت تدعو
1: التي تحدث عنها ضيفنا في أديس أبابا، نتذكر أن أبي أحمد توسط في المشكلة السودانية وقتها،
2: توسط في المشكلة، هذا أبي أحمد في نسخته الأولى التي كان يسعى فيها إلى تقديم نفسه كقائد أفريقي يدعو إلى السلام، لكنه ما أن انخرط في تحالفات إقليمية مدعومة من الخارج وأيدي سياسية معروفة لكل الشعوب العربية وشعوب العالم.
1: عرفنا من؟
2: مثل إسرائيل التي تزعى إلى منفذ على البحر الأحمر، مثل دولة خليجية معروفة بأصابعها في أفريقيا وتقديم أسلحة، مثل الأسلحة التي يتم إسقاطها ومصدرها أيضا هذه الدولة، كل هذا لا يحتاج إلى دليل حتى. لكن السردية البديلة هي السلاح الأثيوبي في مواجهة الحقائق.
1: تمام. سفير فوزي عشماوي في القاهرة، بهذا المعنى كما تحدث السيد صديق مكي، هل ما يجري في إثيوبيا وعموما في القرن الإفريقي هو قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، ليس بسبب النيل وسد النهضة وإنما لاعتبارات أخرى جيوسياسية كذلك؟
3: بالتأكيد مصر يهمها أن تكون منطقة القرن الإفريقي منطقة استقرار وتنمية وسلام، ولا يكون يكون فيها إرهاب، لا يكون فيها تهديد للأمن المائي باعتباره خطا أحمر وجودي بالنسبة لمصر، ولا يكون فيها تهديد لدولة السودان الشقيق التي تمثل بالنسبة لمصر بلا شك خطا أحمر استراتيجي لا يمكن إطلاقا التقليل منه. وأيضا يعني مصر تريد بحرا أحمر يكون مستقر، الملاحة فيه مستقرة، وبالتالي قناة السويس الملاحة فيها منتظمة وهكذا. وبالتالي منطقة القرن الإفريقي هي تخص أبنائها، لا يجب أن تكون هناك تدخلات من دول ومن أطراف خارجية، ولا يجب أن يكون هناك افتئات على حقوق الأقليات، ويجب أن تعالج الدول المشاكل الداخلية بها في إطار من الشفافية. وكما تفضل الكريم وكما تفضلت حضرتك، بالفعل لدينا نسختان من السيد أبي أحمد. السيد أبي أحمد الذي جاء لمصر وأقسم أمام الشعب المصري أنه لن يضر مصر، ثم ها نحن نستمع الآن من كبار مسؤوليه عن تهديدات بإغلاق صنبور المياه القادم إلى مصر، في حين أن القاسي والداني يعلم أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%. هل هناك يعني تهديد وجودي أكثر من هذا؟ مصر قدمت السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وكل أيام الأسبوع من أجل التوصل إلى توافقات وتفاهمات مع الحكومة الأثيوبية، سواء فيما يخص مشكلة سد النيل أو فيما يخص الاستقرار في أوضاع السودان وفي القرن الإفريقي. مصر وأثيوبيا والسودان
1: متهمة سيد العشماوي، متهمة من رئيس
3: الوحدة الإفريقية،
1: متهمة من رئيس أركان الجيش الإثيوبي ومن ضيفنا في أديس أبابا بأن لها يدا كبيرة فيما يجري في إثيوبيا. لماذا لم يصدر حتى الآن نفي رسمي مصري لهذه الاتهامات الخطيرة؟
3: يا أخي العزيز، هذه هي الاسطوانة المشروخة التي لا يمل الإخوة الأثيوبيين كلما أحسوا بضائقة وبأزمة داخلية في تكرارها. مصر ليست هذا البعبع وهذا الوحش الذي يعني يريد شرا بأثيوبيا، وإلا ما كنا وقعنا معها الاتفاقية الإطارية لسد النهضة، اعتمادا على حسن نية الجانب الأثيوبي التي للأسف في الشديد لم تتحقق.
1: نعم.
3: كلنا يذكر ماذا قاله الرئيس ترامب من أنه لو أني كنت مكان مصر لقمت بقصف أثيوبيا بالقنابل، ومع ذلك مصر ما زالت تلتزم برباطة الجأش وتلتزم بسياسة حسن الجوار وتلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين، ولكن لا شك لديها كل الوسائل وكل الحقوق في أن تحافظ على أمنها المائي وعلى أمنها الوجودي.
1: سنتحدث أكثر عن سد النهضة بعد قليل. سيد ويل ديفيسون في كامبريدج، ماذا عن دور إريتريا؟ في أحد المقالات المعنية بالشأن الإفريقي يقول صاحبها إنه من مفارقات القرن الإفريقي أن إريتريا تقوم بدور مفتاح المنطقة القادرة على إشعال الجبهات وتحريك القوات وتغليب طرف على طرف، وكانت إريتريا صاحبة الفضل في ترجيح كفة أبي أحمد على جبهة التجري في 2020، والآن تقوم بالعمل المعاكس تماما. هل تتفق مع هذا التقييم؟
4: أنا أوافق أنها جهة مهمة، وأوافق على أنها جهة لها دور أساسي في الحفاظ على الاستقلالية السياسية. قد يكون هناك شركات في بعض الأحيان مع جهات إقليمية ودولية في بعض الأحيان، ولكن إنها تعمل لمصلحتها الخاصة، ومصلحة إريتريا أيضا تتأثر بالقيادة وبما يريدها الرئيس. وبالتالي لا شك في أن الحكومة الإريترية دعمت أبي أحمد في الحرب السابقة، ولكن جزئيا بسبب الخصومة الموجودة بينهما، ولكن لأن إريتريا أيضا لم يعجبها الاتفاق مع تيغراي في عام 2022، فبالتالي عكست موقفها، والآن باتت أكثر دعما لمجموعة تيغراي أكثر من أبي أحمد. فبالتالي يمكن أن نرى هذه النقلة في الموقف ربما يمكن أن تكون لديها دور مؤثر. نحن نعلم أنه لديها قدرات وخبرة عسكرية، فبالتالي يمكنها أيضا أن تؤدي دورا في هذا المجال. هناك أيضا خطر ممكن في الإفراط في تأثير إريتريا. نعم، لديها هذه القدرة لتأمين الدعم، وربما يكون هناك تحالفات وتقديم الدعم الأمني. لا شك في أنها لاعب مؤثر، ولكن ليس من الضروري أنها سوف تكون الجهة الأساسية التي تقرر مسار الأمور.
1: طيب الآن سيد ديفيسون، من بقي يقف إلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد؟ يعني طالما أن هناك اتهامات لمصر والسودان وإريتريا بافتعال هالصراع، بإشعاله ربما، أو حتى بدعم المتمردين، اليوم من هي القوى الإقليمية أو الدولية التي تدعم بقاء حكومة أبي أحمد؟
4: حكومة إثيوبيا لطالما حافظت على علاقات براغماتية في السياسة الخارجية، ولديها علاقات جيدة حول العالم. هناك علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من وجود بعض الاختلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان، ولكن كما ذكرت هناك شراكة بين الدولتين فيما يتعلق على الصعيد الإقليمي. نحن نرى أن الإمارات العربية المتحدة أمنت مساعدات مالية مهمة لحكومة أبي أحمد، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الملحوظة فيما يتعلق بقدرات المسيرات خلال عام 2022 في حرب تيغراي. أيضا كان هناك بعض المزاعم أن إثيوبيا كانت تساعد الإمارات العربية المتحدة في تأمين المساعدات أيضا لقوات الدعم السريع في السودان. فيما يتعلق بالصعيد الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الشركاء لأبي أحمد.
1: سيد نور الدين عبده في أديس أبابا، هل فعلا يمكن للحكومة الإثيوبية أن تتجاوز هذه المحنة وهذا الصراع الكبير مع ما يشبه استعداء دول الجوار، إن كان مصر أو إريتريا أو السودان؟ يتحدث ضيفنا هنا في ضيفنا السوداني في الاستوديو أن وكأن هناك نسختين من رئيس الحكومة أبي أحمد، الشخص الذي رعى اتفاقيات السلام في السودان وجاء برؤية اقتصادية نهضوية لإثيوبيا وحتى تحدث عن حكم ديمقراطي في إثيوبيا، والنسخة الآن من أبي أحمد المتمددة التي تتآمر على بعض دول الجوار.
0: حقيقة الأزمة الكبيرة التي يعيشها يعني الإعلام العربي والنخب العربية هو محاولة تقزيم أثيوبيا في شخصية قياداتها، يعني والحديث دائم عن أبي أحمد وأبي أحمد وأبي أحمد وأبي أحمد. أثيوبيا دولة من 130 مليون، ودولة لها يعني لها قياداتها ولها مؤسساتها ولها وجودها التاريخي والحاضر. إن كان تسمعني.
1: نعم أسمعك سيد عبد. نعم نعود إليك بعد قليل. هناك بعض المشاكل الفنية، سنعود إليك بعد قليل. دكتور عبد المطلب صديق مكي، ماذا عن هذه الرؤية الإقليمية؟ قال ضيفنا في كامبريدج أن هناك دعم دولي حتى من قبل الولايات المتحدة، أن حكومة أبي أحمد تمكنت من نسج علاقات إقليمية ودولية تسمح لها بالبقاء والانتصار ربما على حركة التمرد الجديدة.
2: في الحقيقة ضيفنا من كامبريدج أثبت الكثير إن لم نقل كل ما ذكرناه عن التمدد الأثيوبي وطموحات أثيوبيا وعلاقاتها والدعم العسكري الذي تتلقاه والدعم العسكري الذي يمر عبر أراضيها لجهات أخرى. هذا هو الواقع. الإفادات التي قدمها إفادات موضوعية ليست تصريحات إعلامية، بل هي في الواقع حقائق أقرب إلى النتائج البحثية ونتائج الدراسات منها إلى الاتهامات المطلقة في الهواء. فلذلك هي هذا ما أرى وما أعتقده. لكن أثيوبيا بهذا الوضع لن تنتصر ولن تحقق أهدافها، لأنه أبي أحمد هو في الحقيقة يعمل وأعلن أنه يسعى إلى إيجاد منفذ بحري مهما كانت الأسباب مهما كانت التكلفة، ويسعى إلى ذلك ويعتبر ذلك أمرا وجوديا لأثيوبيا. أيضا يسعى إلى إيجاد أراضي ومساحات زراعية تمكن أثيوبيا ذات الهضاب من الاستفادة من مياه سد النهضة التي تبلغ مليارات الأمتار المكعبة وهو لا يستغلها. طموحات أبي أحمد الداخلية أكبر بكثير من الواقع السياسي، وتحدها مشكلات كبيرة ربما أبرزها هذه النزاعات القبلية المتصاعدة التي تصاعدت.
1: نعم، لكن ضيفنا في أديس أبابا قال لا تختصر إثيوبيا بشخصها، هي بلد كبير عشرات الملايين من السكان عندهم موارد كبيرة وطموحات يراها كثيرون مشروعة. أعود إلى سيد نور الدين عبدة، رجاء أن أكمل إجابتك، تفضل.
0: يعني مسألة اختزال الدولة والشعب في شخص واحد هي أزمة، يعني أزمة فكرية، ولكن يعني فقط عودة إلى بعض النقاط التي كنت أود التعليق عليها. أولا بخصوص يعني تدخل السودان تاريخيا كما ذكر ضيفك، يعني هناك يعني تاريخ ثابت ومقابلات فاتح حروة موجودة. هذه مجموعة إقليم تيغراي في التسعينات هي دخلت إلى الحكم في أثيوبيا عبر الدبابات السودانية، وهذا شيء معروف. هناك تحالف استراتيجي بين جبهة تيغراي والمجموعة والتيار الحاكم والمسيطر على حكم السودان خلال الفترة الماضية حتى بعد التغيير، وهو التيار الذي أيضا أدخل السودان في الحرب الأهلية، وهذا الشعب السوداني يعرفه. لذلك ولم يحصل من أثيوبيا أنها تدخلت في السودان وأحدثت أي تغيير تاريخي. وهناك محاولة في المرحلة الحالية لإعادة التاريخ إن أمكن، ولكن ما لم يقرأه الإقليم ولم تقرأه يعني النخب الكثيرة أن أثيوبيا الستينات والسبعينات ليس أثيوبيا يعني القرن 21. هناك تغيرات كثيرة جدا في الميدان وفي الواقع وفي بنية الدولة نفسها. فلذلك يعني نأمل إنه القراءة للواقع تكون بشكل يعني دقيق، والخروج من هذا الترويج الضخم لهذه المجموعات والتنظيمات فقط من باب المناكفة السياسية أو من باب الاصطفاف السياسي مع هذا الطرف أو ذاك من الدول الإقليمية. يعني القرن الإفريقي بحاجة إلى استقرار، وهناك تدخلات خارجية حسب القناعة الموجودة لدينا في أثيوبيا وحسب ما يثبته التاريخ وربما لا يسمح الوقت، ولكن التدخلات المصرية في القرن الإفريقي لم تكن تدخلات إيجابية أبدا، وهي تدخلات نابعة من هواجس أمنية، وتنظر إلى القرن الإفريقي كمربع أمني وليس كمنطقة يمكن التعاون معها وبناء.
1: انطلاقا من هذا الكلام سيد عبدة،
0: هذا هي
1: انطلاقا من هذا الكلام والعلاقة المتوترة دائما مشاهدين بين مصر وإثيوبيا، إذ تتجدد التصريحات بين البلدين على خلفية النزاع بشأن طبعا سد النهضة. في جديد الرسائل شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته أمام الأمم المتحدة على تمسك بلاده بحق الدفاع عن أمنها المائي في ظل الإجراءات الأحادية. التصعيد في المواقف يأتي بعد شهر شهد تحذيرا من مصر وتأكيدا بالدفاع عن حقها المائي، وشهد هجوما إعلاميا إثيوبيا رسميا على القاهرة. كلمة مدبولي جاءت بعد تصريحات حادة من وزيري الري والخارجية المصريين شكلت مجتمعة مطالب واضحة للقاهرة بشأن أزمة السد، وسط توقعات بعدم إحياء المفاوضات بين البلدين في ظل الأزمات الداخلية الإثيوبية. فقد هاجم وزير الري المصري إثيوبيا وعد سد النهضة غير شرعي وإثيوبيا غير مدركة للقانون الدولي، وشدد على أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعنيان قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه ولا يسقطان موقفها أو حقوقها. الشهر الماضي أيضا شهد مواقف مماثلة، كان أبرزها إعلان وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي أنه إذا حدث أي ضرر من شأنه أن يعوق تدفق مياه النيل فللقاهرة الحق في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي. ووسط هذا التراشق أعلن وزير خارجية إيطاليا استعداد روما للوساطة بين مصر وإثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة المياه بين البلدين. وسبقت ذلك كله مساع أمريكية منذ يناير الماضي، حيث أرسل الرئيس ترامب خطابا إلى الرئيس السيسي يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية. السفير العشماوي في القاهرة، هناك ارتفاع كبير في النبرة المصرية تجاه سد النهضة، هل من تفسير لذلك؟
3: بالفعل لدينا نسقا متصاعدا من حدة الخطاب الرسمي المصري الذي عكسته كما تفضلت حضرتك تصريحات كل من السيد رئيس الوزراء مؤخرا ومن قبل وزيري الري والخارجية. هذا النسق المتصاعد يأتي ردا على تصريحات بالغة الاستفزاز من جانب كبار المسؤولين الأثيوبيين، ركزت على أمرين أساسيين. الأمر الأول عدم وجود أي رغبة في التوصل لحلول توافقية حسب القانون الدولي بالنسبة لسد النهضة، والسبب الثاني هو ما ردده بعض كبار المسؤولين الأثيوبيين عن التوجه الأثيوبي لبناء سدود أخرى بدون أي تنسيق مع دولتي المصب. هذان الأمران بلا شك سبب انزعاجا شديدا لمصر وخروجا عن اللهجة التصالحية والتوافقية والهادئة للدبلوماسية المصرية طوال السنوات الماضية منذ عام 2015 حتى الآن. مرة حتى الآن 11 سنة ولم نجد أي نوع من أنواع التوافق. بالفعل كما تفضلت حضرتك حاول الرئيس ترامب التدخل، وإدارته الأولى توصلت إلى اتفاقية تلبي طلبات الجوانب الأطراف مصر وأثيوبيا والسودان بنسبة تتجاوز 90% لكي نفاجأ ويفاجأ الأمريكان ويفاجأ العالم كله بانصراف الوفد الأثيوبي بدون أي استئذان وبدون أي مبرر. أيضا يعني بذلت جهود شديدة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وتحت كل المظلات، ويعني لم تدخر دولتي المصب مصر والسودان وسعا لمحاولة التوصل لاتفاق ملزم مع الجانب
1: ولكن
3: الأثيوبي.
1: ولكن سيد عشماوي الآن
3: عفواً
1: مع انشغال إثيوبيا بأزمة داخلية كبيرة، أزمة عسكرية ربما تهدد الحكومة، هل تجد مصر في هذا فرصة مثلا للتصعيد بخصوص سد النهضة أكثر فأكثر؟
3: شوف، يعني طالما أنه ليست هناك أي مخططات عدوانية تجاه مصر تتمثل في التأثير على تدفق مياه النيل الذي يعد نهرا دوليا عابرا للأقطار، فإن مصر بلا شك ترحب بذلك. ولكن مصر لا يمكن أبدا أن تدخل لكي تؤدي إلى إشعال فتن داخلية في دولة شقيقة أيا كانت إفريقية أو عربية، لأن ليست هذه هي السياسة المصرية على الإطلاق.
1: تمام. سيد عبده في أديس أبابا، لماذا فعلا تصاعد بشكل كبير الخطاب الإثيوبي بخصوص سد النهضة، الحديث عن ليس سد النهضة وإنما سدود، قال مسؤولون إثيوبيون سنقيم على نهر النيل سدودا. هل هناك فعلا وكأنه الهدف حشر مصر في الزاوية ودفعها نحو خيار محدد؟
0: في الحقيقة أنا أعتقد يعني الموضوع هو شوية أعقد من ذلك. يعني النسق والتراشق الإعلامي والتصاعد الخطاب الإعلامي هو في الحقيقة يأتي في سياق ما أعدت له القاهرة. يعني هناك ترويج للتنظيمات الإرهابية أولا من الإعلام المصري، ثم بعد ذلك مع هذا الترويج بدأ سقف الإعلام، سقف التصريحات المصرية يرتفع حول صد النهضة، ويعني في محاولة لخلق حالة من الضغط على أثيوبيا ليس فقط بقصد صد النهضة وإنما بمسائل إقليمية أخرى وفي أساسها موضوع البحر الأحمر. فيعني الخطاب المتصاعد بدأ من القاهرة. صحيح أثيوبيا قالت أنها تريد أن تبني 3 سدود، ولكن هذا الكلام تعرفه القاهرة، وهناك اتفاق مهني كامل بين القاهرة بين المجموعات الفنية في مصر والسودان وأثيوبيا أن للحفاظ على يعني كمية المياه في سد النهضة المنطقة تحتاج إلى 2 أو 3 سدود إضافية لحماية سد النهضة. هذا الكلام مثبت وموجود في المحاضر الفنية، ولكن هو الذي الحاصل الآن أن هناك توجه مصري في الاستفادة من رفع وتيرة المشاحنات الإعلامية بخصوص صد النهضة للضغط في المسائل الإقليمية الأخرى، وخاصة في مسألة البحر الأحمر التي قطعت فيها أثيوبيا شوطا كبيرا بحشد تأييد دولي وإقليمي للحصول على منفذ بحري بطريقة دبلوماسية وتعاونية مع الشركاء الإقليميين. هذا الذي لا تريده مصر، تريد أن تحول اللعبة من موقعها الأساسي إلى معركة صد النهضة. صد النهضة لا توجد فيها معركة حقيقية، هناك توصل إلى 90% من القضايا متفق عليها، وإنما التصيص المصري لصد النهضة هو الذي دفع يعني إلى جعل الملف يعني جامدا، ومصر هي التي انسحبت من المفاوضات بخطاب رسمي.
1: تمام. سيد ويل ديفيسون في كامبريدج، وضع الحكومة الإثيوبية الحالي وهي تتعرض لهجوم من المتمردين، هل يجعل وضعها استراتيجيا أضعف في مواجهة مصر وسد النهضة وحتى الحضور الاستراتيجي والحصول على منفذ على البحر الأحمر؟
4: لست متأكدا، أنه هناك أمور كثيرة تغيرت فيما يتعلق بالوضع في النيل والديناميكيات ذات الصلة. أعتقد أن هذه المواقف التي نسمعها من الحكومة المصرية ليست جديدة، قد يكون هناك بعض الأصوات المختلفة والتركيز على مسائل مختلفة في بعض الأحيان. حاليا هناك تركيز كما نعلم على الخطط، هناك تركيز على خطط لبناء سدود إضافية، ولكن نحن نعلم أنه سوف يكون هناك تداعيات إذا كان هناك إجراءات معادية للقانون الدولي، كل هذا سمعناه في السابق. ولكن أعتقد أن التوترات الداخلية في إثيوبيا والوضع المتوتر على الصعيد الإقليمي وأيضا مع ما يحصل في السودان وهذه المزاعم ضد مصر، كل هذه كانت موجودة في عام 2020 إلى حد معين، ولكن أعتقد أنها أسوأ اليوم، ويمكن أن نرى ذلك أكثر كنتيجة بعد الفشل الحاصل في المنطقة حول توصل إلى اتفاق لهذه المشاكل المائية. ونتيجة لذلك نرى هذه العودة إلى التوترات والتركيز على الوكلاء وهذه الحرب والنزاعات القائمة في المنطقة والتصعيد في هذه الأصوات والاتهامات المتبادلة بهذه الطريقة. ولكن فيما يتعلق بسد النهضة بحد ذاته لم يتغير أي شيء بشكل فعلي، السياسة الإثيوبية بقيت نفسها.
1: نعم. ولكن سيد ديفيسون، مصر الآن ترفع نبرتها كثيرا وتقول إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان أمنها القومي وأمنها المائي، هل ترى مرة أخرى، أعيد السؤال بطريقة أخرى، أن حكومة إثيوبية ضعيفة في أديس أبابا قد ربما تجعل هناك فرصة أكبر لمصر لتثبيت حقوق أكبر في سد النهضة، أم ترى الأمرين منفصلا؟
4: هذا ما أقوله، ليس هناك وضع ملموس حيث يمكن لهذه التهديدات القانونية القائمة على القانون الدولي أن تغير من السياسات أو من موقف أديس أبابا كحكومة. هذا نزاع سياسي بكل تأكيد. إذا كانت الحكومة في أديس أبابا ضعيفة للغاية أو إذا كان هناك انقلاب على الحكومة في أديس أبابا، قد يكون هناك تغيير في الظروف بالتالي، ولكن ليست الحال حاليا، فقط لأن هناك مشاكل داخلية في إثيوبيا كما نرى هناك نزاع إلى حد معين. هذا لن يغير موقفهم حول النيل وسد النهضة، هذا لن يؤدي إلى تغيير في السياسات تجاه ذلك، ولا أعتقد أن أي حكومة إثيوبية سوف تكون في السلطة قد تعتمد أي موقف مختلف عن هذه الحكومة أو الحكومات السابقة أو خاصة فيما يتعلق بهذا الموقف.
1: طب هل ترى أي ارتدادات، أي أصداء لما يجري حاليا في إثيوبيا على المنطقة الأوسع في القرن الإفريقي القريبة، هذه المنطقة قريبة من باب المندب، هل ترى أي صلة؟ وهل تعتقد سيد ديفيسون أن الإقليم، القارة الإفريقية أو العالم يستطيع الصبر كثيرا على وضع متفجر تتعدد جبهاته في منطقة القرن الإفريقي؟
4: أنا متأكد أن هناك مخاوف هائلة حول هذا النزاع والتصعيد الذي نراه في إثيوبيا. نحن نرى أن هناك نزاعات في الشرق الأوسط أيضا بالإضافة إلى السودان. أعتقد أن السؤال هو ما إذا كان هناك أي جهة يمكنها أن تفعل أي شيء فعال. بكل تأكيد هناك مخاوف، لا شك في ذلك، ولكن ليس لدينا أي وضع بناء حالياً للتوصل إلى تحالف دولي ربما للتدخل وتأمين الحلول الدبلوماسية الضرورية. يمكن ربما أن تعمل الحكومة الأمريكية على التركيز على هذه المشاكل الجدية، وربما محاولة فرض ضغوط على أديس أبابا والجهات الأخرى للتوقف عن القتال، هذا ممكن ربما. وأعتقد بشكل خاص أنه إذا انتشر هذا النزاع إلى إريتريا، إذا أصبح النزاع نزاعاً مرتكزاً على البحر الأحمر، ربما هناك فرص أن نرى فرض أكبر للجهود الدبلوماسية. ولكن نعم، بكل تأكيد هناك مخاوف موجودة وصعوبات، كما رأينا لسنوات طويلة، كما نرى في السودان واليمن وأماكن أخرى. ما الذي يمكن فعله للتخفيض هذه التوترات الداخلية التي أدت إلى هذه المشاكل الحرب؟
1: سيد مكي، تعودنا على الحروب الأهلية الإفريقية أن تكون طويلة ومكلفة، كلفتها عالية من البشر خصوصا. هل تعتقد أن الظروف الحالية في إثيوبيا مهيئة لأن تستمر هذه الحرب، وانعكاس ذلك برأيك على الحرب المتواصلة في السودان باختصار لو سمحت؟
2: باختصار، أنا أعتقد أنه التوتر الذي يحدث في إثيوبيا يؤثر على أمن البحر الأحمر ويؤثر على الأمن الإقليمي، وقد تكون له ارتدادات أبعد من ذلك، خاصة إذا ما اقترن باب المندب بالمنفذ الآخر وهو مضيق هرمز. الآن هذه القضية قضية حساسة جدا، وقد تؤدي إلى تداعيات أكبر بكثير من القضية الأثيوبية الداخلية، أو حتى النزاع السوداني الداخلي، أو النزاع بين السودان وأثيوبيا، أو حتى الخلاف المائي حول نهر النيل، إلى خلاف سياسي جيوسياسي أكبر حول أمن البحر الأحمر، قد تدخل في أزمة المياه الدافئة أيضا، بحيث أن موسكو ليست بعيدة عن هذا الملف ولها أعين في البحر الأحمر. أيضا إسرائيل لها مواقف معروفة تجاه باب المندب والمخاطر التي يشكلها على الأمن الإسرائيلي. كل هذه التعقيدات تجعل من قضية القرن الأفريقي في إثيوبيا قضية عالمية بامتياز وقابلة للانفجار بصورة أكبر، وبالتالي فإن معالجتها وهي في هذا الحال أفضل بكثير من الانتظار.
1: شكرا لكل الضيوف، الدكتور عبد المطلب صديق مكي الأكاديمي والباحث السياسي السوداني من القاهرة، السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من أديس أبابا نور الدين عبدة الباحث السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ومن كامبريدج في إنجلترا ويل ديفيسون الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايتس. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا، ختام تقدير موقف في هذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هاي الخريطة بتاخدنا على الحرب، قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

على وقع المعارك المحتدمة في جبهات اليمن. الصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية، اقتحام واسع للمستوطنين المسجد الأقصى رفقة وزير الأمن القومي بن كفير، ووزير الخارجية البريطاني يدين التطهير العرقي في الضفة وجرائم الحرب في غزة. وزير الخارجية السوداني يطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام. وموجات النزوح مستمرة نحو مخيم طويلة بشمال دارفور مع استمرار الاشتباكات.

0: أهلا بكم. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي سيلتقي الوسطاء القطريين اليوم في نيويورك لبحث تطورات تبادل الرسائل مع واشنطن. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع عراقشي في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء. وتوقع المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه أن تركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه أكد مسؤول أمريكي لشبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة مقابل أحراز تقدم ملموس بشأن الاتفاق النووي. أضاف المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية بناءة عبر الوسطاء. قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لقناة NBC نيوز إن ثمانية من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا قبل أسبوعين عندما استهدف صاروخ كروز إيراني السفينة التي كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز.
1: قبل ساعات فقط كان دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، واليوم يقول إن مفاوضات جديدة مع طهران متوقعة هذا الأسبوع من دون أن يسقط احتمال استئناف الضربات. طهران أيضا لا شيء محسوم عندها. وسائل إعلام إيرانية نقلت عن مصدر قريب من الوفد الموجود في نيويورك أن جدول أعماله لا يتضمن جولة جديدة من المفاوضات. يقول وزير الخارجية عباس عراقشي إن وفده جاء إلى نيويورك بحثاً عن السلام، وإن بلاده مستعدة للدبلوماسية، لكنها مستعدة أيضاً لمواجهة عسكرية جديدة، مواجهة لا يخف ثقلها على عاتق واشنطن، مع تأكيد أخبار نقلتها NBC الأمريكية عن إصابة ثمانية من مشاة البحرية في هجوم إيراني بصاروخ كروز مضاد للسفن في بداية الشهر الجاري. المفارقة في الخبر أن السفينة التي كان الجنود على متنها لم تكن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما امتنع المسؤولون الأمريكيون عن كشف طبيعتها. وعلى الجبهة نفسها تقول إيران إن هرمز تحول إلى ميدان صيد للمسيرات الأمريكية، والصيد الجديد بحسب رواية الحرس الثوري مركبة أمريكية مسيرة تحت الماء من طراز ريموس 600. الحرس يقول إنه استولى عليها بعملية استخبارية وحرب إلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية تنفي الرواية وتؤكد أنها لا تزال تسيطر على جميع أصولها المسيرة العاملة في المنطقة. وبالحديث عن السيطرة، تصر طهران على لسان رئيس هيئة أركان جيشها حبيب الله سياري أن يدها لا تزال الأعلى على امتداد هرمز.
0: ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. ومن

0: واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، أهلا بكم معنا. عبد الرحمن، ربما أبدأ معك من تصريحات ترامب الأخيرة أو ما تم نقله عن طريق شبكة CNN بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران في الطريق نحو حلحلة المساء العالقة. ماذا نعرف عن حقيقة هذه التصريحات وهذا الموقف الأمريكي؟
1: نعم سونيا، المسؤولون الأمريكيون يعلمون جيدا أن الطرفين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا يثقان في بعضهما البعض، وهنا تكمن المشكلة في طريقة التعاطي مع هذه المفاوضات. مسؤول أمريكي صرح لعدة وسائل إعلام أمريكية بأن هناك ربما تخفيف للعقوبات الأمريكية على إيران وبعض من الإفراج على بعض من الأموال أو الإفراج عن بعض من الأموال المجمدة، ولكن لابد من وجود تقديم تنازلات من إيران فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. إذن المشكلة تكمن مثل نفس المرات السابقة تقريبا، من يقدم التنازلات أولا؟ هل تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيف العقوبات ومن ثم تبدأ إيران في تقديم هذه التنازلات النووية وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب تدريجيا كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، أم يبدأ الطرف الإيراني؟ ولكن اللافت هنا سونيا بأن الحديث ليس على مضيق هرمز وليس على فتح مضيق هرمز كلية، بل على اليورانيوم عالي التخصيب، وأن يكون هناك هيمنة أمريكية ومعرفة حقيقية بمعرفة هذا اليورانيوم عالي التخصيب، ومن ثم تبدأ واشنطن في خفض العقوبات تدريجيا والإفراج عن الأموال المجمدة. ولكن الرئيس الأمريكي قبل قليل سونيا صرح تصريح في غاية الأهمية عندما قال سينتهي الأمر بشكل سريع جدا، إما التوصل للاتفاق وإما الطريق الآخر الذي يعرفه الجميع، وبطبيعة الحال يقصد طريق الحرب الموسعة الذي هدد بها طوال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. سونيا،
0: شكرا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. حسام دياب، يعني نستطلع معك الموقف الإيراني مع استمرار وجود عباس عراقشي في نيويورك، ماذا نعرف عن ما يقال إيرانيا من أن وجود عراقشي في الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة هو ضمن المحافظة على هذا المسار الدبلوماسي؟ ما حقيقة ذلك؟
2: هذا ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية منذ الصباح عن مصادر مقربة من الفريق الإيراني المفاوض. هي تنفي السردية والرواية الأمريكية والرواية الإعلامية الغربية التي تتحدث عن قرب التوصل إلى شيء ما، وعن أن هناك مرونة وشيء ما لدى الجانب الإيراني سيقدمه عبر الوسطاء هذه المرة، وإن كان بصيغة مختلفة، لإقناع الجانب الأمريكي بوقف العمل العسكري والعودة إلى العمل وفق مذكرة التفاهم. على المستوى الرسمي نفى إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل ساعات قليلة إمكانية أن يكون هناك تمديد لبقاء عراقشي منذ البداية. قال بأن بقاءه حتى يوم الأربعاء كان وفق جدول أعماله الطبيعي الذي تم تثبيته والعمل وفقه منذ أن تحرك عباس عراقشي نحو الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نسختها 81. على المستوى الإعلامي وعبر أيضا بعض وسائل الإعلام شبه الرسمية التي نقلت أيضا عن مصادر مقربة من الفريق المفاوض، قالت بأنه خلال اليومين الماضيين انضم عدد من الخبراء الفنيين الذين كانوا في جولات سابقة بين على طاولة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، انضموا أيضا إلى الفريق المرافق لعراقشي، وكأن هناك شيء ما يحاك خلف الكواليس. لا تستعجل إيران من الناحية الرسمية عن الإعلان عن أي شيء، وربما يكون حديث إسماعيل البقائي المتعلق ببقاء عراقشي حتى يوم الثلاثاء أو الأربعاء ربما مرتبط بفكرة أن إيران لا تريد الكشف عن أي شيء، طالما أن مخرجات عمل الوسطاء ونشاطهم خلال الأيام القليلة الماضية لم تنتهي أو لم تظهر إلى العيان بالشكل الملبوس، ولا يعلم أحد حتى الآن ما الذي يدور في عقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنه لا معلومات حتى هذه اللحظة سونيا عن طبيعة المقترح الذي تم إجراء تعديل عليه وتم تسليمه عبر الوسطاء على ما يبدو إلى الجانب الأمريكي. على الورق ربما كل ما تسعى إليه إيران حاليا بعد كل ما مرت به من تجارب خلال العام الماضي مع الولايات المتحدة الأمريكية هو رفع العقوبات، لأن هذا سيمثل انتصار للنظام وللحكومة الإيرانية أمام الداخل، لأن الريال الإيراني وصل إلى مستويات متدنية غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي. في المقابل الجانب الأمريكي يركز منذ عدة أيام منذ أن بدأ التمهيد عبر فكرة ضرب منشأة جبل فأس، بدأ يروج للبرنامج النووي الإيراني مرة أخرى ولوضع حد للملف النووي الإيراني. بدأنا نسمع عن تحركات وتصريحات لم نسمعها منذ مدة طويلة من رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أيضا الملف النووي والبرنامج النووي الإيراني يمثل ورقة مهمة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كان يريد تحقيق انتصار ما تكتيكي إن صح التعبير قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية. بعد كل ما مر به الطرفان وعلى الورق مرة أخرى ووفق الكثير من القراءات، ربما لم يتبقى أمام الطرفان الإيراني والأمريكي إن أرادا بالفعل تجنب الحرب سوى تقديم بعض التنازلات. هذه أبرز التنازلات التي بدأت ترشح عبر وسائل الإعلام وعبر بعض المسؤولين المقربين من الفرق المفاوضة الإيرانية والأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية. كما قلنا الملف النووي الإيراني مقابل رفع كل أو جزئي للعقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على السوق الإيرانية. لكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي معلومة دقيقة من الفريق المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى تسريب عبر وسائل الإعلام الرسمية أو تلك المقربة من الفريق الإيراني المفاوض حول ما يجري حاليا في نيويورك، والأمر مرهون لما ستكون عليه الأمور خلال الساعات وربما الأيام القليلة المقبلة.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب مراسل التلفزيون العربي من طهران. لجأت إيران إلى منظمة الطيران المدنية الدولي إيكاو مطالبة برفع القيود الأمريكية المفروضة على رحلاتها الجوية. وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية أبو ذر شيرودي إن طهران قدمت شكوى إلى المنظمة مرفقة بوثائق تتعلق بهذه القيود، وتسعى عبر المسارات القانونية والدبلوماسية إلى استئناف الرحلات على الخطوط التي كانت تعمل سابقا. وأضاف أن الرحلات المباشرة إلى أوروبا تواجه قيودا ما يدفع المسافرين إلى المرور عبر مطارات إقليمية أبرزها إسطنبول. عقدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء في العراق اجتماعا في بغداد لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد إلى جانب المستجدات في المنطقة. وأكد الاجتماع بحسب بيان رسمي على دعم مطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وأكد المجتمعون أهمية استكمال للكابينة الوزارية بما يعزز العمل الحكومي ويرفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، وجرى التشديد على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية. الآن إلى اليمن، حيث قالت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن الطيران السعودي نفذ غارتين على مديرية الظاهرة الحدودية بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن. إلى ذلك اتهمت الجماعة السعودية أيضا بتدمير مدرسة في محافظة تعز بالكامل بعد استهدافها للمرة الثالثة. في المقابل أعلن المركز الإعلامي لمحور تعز التابع للقوات الحكومية اليمنية ضرب تعزيزات تابعة لأنصار الله الحوثيين في منطقة المرزم غربية مدينة تعز، بينما وثقت الفرقة الرابعة استهداف مواقع لمرابض هاون تابعة للجماعة. كما أعلنت قوات متحالفة مع الحكومة اليمنية أن قواتها دمرت شاحنة قال إنها محملة بذخائر تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب. ونشرت القوات الحكومية مشاهد تظهر انفجارا كبيرا وتصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الاستهداف. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وأفادت المنظمة في بيان على منصة إكس بنزوح أكثر من 180,000 شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. الآن إلى الضفة الغربية، حيث هاجم مستوطنون قرى دير أبو مشعل وراس كركر وسنجل في محافظة رام الله، حيث شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي سنجل شمال رام الله، وأحرقوا جرارا زراعيا في قرية راس كركر ومركب في قرية دير أبو مشعل غرب المدينة.
3: على هذا الجدار في قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله كتب المستوطنون: عيد سعيد، تحية من اليهود الفرحين. فرحة اليهود بالنسبة للمستوطنين تكون بحرق ممتلكات الفلسطينيين خلال هجمات نفذوها على هذا المنزل، ونجا منها أحمد شحاد زهران الذي يبلغ من العمر 77 عاما، كان ينام داخل منزله بمفرده عندما نفذوا الهجوم، ولم يستيقظ عندما حاولوا خلع الأبواب إلا أنه استيقظ على صوت انفجار، وتبين أنه انفجار في مركبته نتيجة لهجوم نفذه المستوطنون على هذه القرية. نتحدث مع صاحب هذا المنزل والمركبة عما جرى معه هنا. عمي أحمد، حكيت لي عن الهجوم وإنك نجيت من الموت من هذا الهجوم اللي حصل الليلة.
4: طبعا هذا يعني هذول عالم اجونا الساعه 2:15 على انا طبعا ما استفقتش عليهم، طلع صار انفجار في خزان السولر، استفقت شميت ريحه ولقيت السياره حاركينها مولعين النار فيها، وحمل طبعا انا ما شفتهمش يعني لما طلعت كانوا صاروا طالعين، وهذا اللي صار.
3: شكرا لك. اذا المستوطنون نفذوا هذا الهجوم على قرية دير ابو مشعل وحرقوا مركبة هذا المسن، وكتبوا شعارات على جدران منزله بانهم سعيدون بتنفيذ هذه الهجمات. تأتي هذه الهجمات بالتزامن على عدة قرى في محافظة رام الله، من بينها هذه القرية التي نتواجد فيها الان، بالاضافة لقرية راس كركر القريبة التي احرق فيها المستوطنون جرارا زراعيا، وكذلك الحال للمناطق الزراعية الواقعة بين بلدتي سنجل وترمس شمال مدينة رام الله، والتي هاجمها المستوطنون وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون من تلك المنطقة. كل هذه التطورات تأتي وسط إغلاق شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وتحديدا على مدينة رام الله، حيث يمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج من مدينة رام الله في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بمدينة رام الله، وينفذون هجماتهم بالنار ويسمون هذه الجرائم التي يقومون بها هنا، كما يقول أصحاب هذا المنزل، يسمون كل ذلك بأنه عيد سعيد بالنسبة إليهم وأنهم سعيدون. كاتبين يكتبون
4: كاتبين شعارات على الحيط أنه إحنا فرحين وسعيدين بأنه قمنا بهالعمل، يعني شو طز حركوا سيارة شو هاي بتفيد يعني هاي الأمي. هذول الناس صراحة ما إلهم علاقة بالبشرية ولا بالإنسانية، يعني لما يجوا على بعد 5 كيلو يحركوا سيارة وروحوا لمواطن فلسطيني، يعني شو فيها فائدة؟ مش راح نطلع من هاي البلاد، هذا ما مستحيل. يعني هم بحاولوا قدر الإمكان يطردوا الناس، ما يخلوش الناس تقعد في بيوتها. إحنا ما راح نروح إلا على الكبور، ما راح، أنا عمري 77 سنة وين بدي أطلع؟ ما راح أطلع من داري إلا على الموت.
3: يسمون هذه الجرائم كما ذكر هذا المسن أحمد شحاد زهران بأنهم فرحون بتنفيذ هذا الحرق. هذا هو العيد بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية، كلما قتل الفلسطيني وحرق وحرقت ممتلكاته يسمون ذلك بأنه يوم سعيد بالنسبة لهم، ولكنه حزين جدا بالنسبة للفلسطينيين ولضحاياهم. عميد شحاد، التلفزيون العربي من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.
0: ومع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام رامز الكباروف من أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وتهدد بالتطهير العرقي، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا إدانة التطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
5: إدانات دولية متصاعدة لإسرائيل، لكن بلا رادع لما يجري على الأرض. القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل، مؤكداً أن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين تمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد بالتطهير العرقي. خلال جلسة لمجلس الأمن، ندد المسؤول الأممي بتسارع الاستيطان والتهجير قسراً وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتصاعد عنف المستوطنين. بالتوازي، رفع وزير الخارجية البريطاني لهجته اتجاه إسرائيل، مشدداً على أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، ومديناً ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
6: ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، وندين جرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإننا نقول لن نسمح لكم بالنجاح.
5: موقفان ينضمان إلى سلسلة من الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية. صحيفة يدعوت أحرنوت حذرت بدورها من أن إسرائيل ستواجه مزيداً من العزلة إذا استمر نتنياهو وائتلافه في الحكم. لكن على الأرض لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلية مكترثة بهذه المواقف، فهجمات المستوطنين تتواصل يومياً على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في القدس، المسجد الأقصى في مرمى الاقتحامات ومحاولات تغيير الواقع. أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدت صلوات تلمودية في ساحاته.
7: يا شبيب العسرية، يا كيف تصوم كيف قدر.
5: كما أظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. إدانات تتوالى وإجراءات تتصاعد، فيما تتواصل الاعتداءات بانتظار خطوات دولية رادعة لإسرائيل.
0: إغلاق شامل يفرضه الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية يستمر حتى 3 أكتوبر، في وقت تقيد فيه حركة الفلسطينيين في نحو 942 نقطة تفتيش في الضفة، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا.
8: هكذا تبدو رحلة الفلسطينيين عبر نقاط التفتيش على مشارف مدينة رام الله. بوابة تغلق وأخرى تفتح، ولا موعد واضحا للعبور. وخلف هذه البوابات تبدأ رحلة لا يعرف أصحابها متى تستأنف.
9: ما له علاقة بالعيد، هو فقط تنكيل مستمر وممنهج.
8: هنا تتحول المسافة القصيرة إلى انتظار طويل، وقد يضطر بعض العابرين إلى ترك سياراتهم ومواصلة الطريق سيرا على الأقدام. والمشهد يتكرر على طرق أخرى في الضفة الغربية، بوابات مغلقة وحواجز وطرق مقطوعة، مسافات تتضاعف وحركة يومية تزداد تعقيدا. أما الوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية فأصبح أكثر صعوبة، تقول الأمم المتحدة، في حين يروي السكان أن بعض البوابات تظل مغلقة لساعات وأحياناً لأيام، ما يضطر بعضهم إلى المبيت لدى أقارب أو أصدقاء أو سلوك طرق بديلة للوصول إلى وجهاتهم.
10: احنا كنا في المستشفى وهنا حتى مزهكنا ماشيين مسمن.
8: ووفق أحدث البيانات الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد نقاط التفتيش ومواقع الإغلاق والحواجز في الضفة الغربية 942، وتضم هذه الشبكة 824 نقطة تفتيش، إلى جانب 118 حاجزاً من بينها سواتر ترابية وخنادق وإغلاقات للطرق تمتد على طول 107 كيلومترات. وتتصدر الخليل المحافظات من حيث عدد نقاط التفتيش بواقع 221 نقطة، تليها رام الله والبيرة ب 160، ثم نابلس ب 120 نقطة. أما جنين وطولكرم فتضم كل منهما 26 نقطة تفتيش، ولا تتوقف تداعيات هذه القيود عند تأخير المركبات وإطالة الرحلات، فبين يناير ويونيو 2026 وثقت منظمة الصحة العالمية 53 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية أثرت على 44 سيارة إسعاف وأربع منشآت صحية. وفي يوليو أفاد مكتب الأمم المتحدة أوتشا أن القيود المتتالية على الحركة عزلت نحو 12 ألف فلسطيني في تجمعات غرب رام الله، وأجبرت السكان على الاعتماد على طرق أطول للوصول إلى المدينة والخدمات الأساسية.
0: بالعودة إلى الإدانات الدولية المتصاعدة لإسرائيل، انضم إلينا من نيويورك مراسل التلفزيون العربي نبيل أبي صعب. نبيل أهلا بك معنا. ربما بشكل غير مسبوق يعني كمية من الإدانات، جملة من الإدانات وجهها القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لإسرائيل وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، نتابع معك التفاصيل نبيل.
10: نعم سونيا، من الملاحظ أن اللغة المعتمدة في تقارير الأمم المتحدة ومبعوثيها الخاصين تزداد وضوحا، وأيضا تزداد يعني حدة تجاه إسرائيل كلما اقتربت ولاية الأمين العام الحالي أنطونيو غوتيريس من نهايتها والمنتظرة آخر العام الحالي. هذا الأمر كان واضحا جدا في الجلسة التي عقدت قبل ساعات قليلة هنا في نيويورك والتي تناولت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منسق عملية السلام بالإنابة الأكبروف كان شديد الوضوح بأن إسرائيل تنتهك قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي، وأيضا وجه العديد من الإدانات لما تقوم به إسرائيل إن لجهة التهجير القسري وأيضا مصادرة الأراضي وهدم الممتلكات وعنف المستوطنين الذي وفق الأكبروف يتم إما بموافقة قوات الأمن الإسرائيلية أو تحت أنظارها، ولكن على وجه التأكيد أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تمنع المستوطنين من ممارسة العنف بحق المدنيين الفلسطينيين. وقال إن على إسرائيل أن تؤمن الحماية للمدنيين الفلسطينيين باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. التحذيرات أيضا تتعلق بمدى التوسع الاستيطاني، أشار إلى أن العام الحالي شهد إنشاء أو الموافقة على إنشاء 4570 وحدة سكنية في المنطقة سي أي جيم في الضفة الغربية، وهو أكبر توسع بهذه النسبة وفي هذا الإطار الزمني في الضفة الغربية، محذرا من إمكانية شطر الضفة إلى جزئين شمالي وجنوبي وعزل القدس عن باقي الضفة. وأيضا أشار الأكبروف إلى أن إسرائيل تعيق عمليا إمكانية إقامة دولة فلسطينية وبالتالي حل الدولتين، والأمر يتعلق أيضا بما تقوم به من ضغوط مالية باحتجاز الضرائب عن السلطة الفلسطينية وناهيك عن قطاع غزة حيث التهجير مستمر واستهداف المدنيين وأيضا عرقلة دخول المساعدات. بالتالي مسألة التهجير القسري وفق الأكبروف أكثر وضوحا من أي وقت مضى، وحث مجلس الأمن على التحرك لتطبيق قراراته في هذا الإطار.
0: شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي من نيويورك. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، وأكد نواف سلام على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. ويعد لقاء روبيو بسلام الأول من نوعه منذ انطلاق جولات التفاوض بين اللبنانيين والإسرائيليين في أبريل الماضي. ميدانيا، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأنباء بتعرض المنطقة الواقعة بين بلدتي نبطية الفوقة وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي، كما نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لنسف منازل في بلدة المنصوري جنوبية البلاد.

0: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني أن مسيرة روسية ألحقت أضراراً بمركز حدودي أوكراني قرب بولندا، كما دوت عدة انفجارات في عدد من أحياء كييف وسط هجوم روسي بمسيرات استهدفت إحداها مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط العاصمة.
1: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة، ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. محمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
0: اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعاقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت، ولكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها.
2: علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
0: قال نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك أنه سيصبح في إمكان المقاتلات والمروحيات البولندية إسقاط الطائرات الأجنبية التي يتم رصدها في أجواء البلاد وفق تدابير دفاعية تتخذ عادة في زمن الحرب. وقال تومتشيك أن مثل هذا التغيير سيسمح باتخاذ قرار إسقاط طائرة أجنبية استنادا إلى بيانات الرادار أو معلومات أخرى ترد إلى النظام، مشيرا إلى أن هذه المعايير تطبق عادة في حال الحرب أو الأحكام العرفية، في حين أن المعايير المعتدة خلال فترات السلم تستوجب رؤية الطائرة بالعين المجردة وليس عبر أنظمة الرادار. ينضم إلينا الآن من برلين العقيد المتقاعد رالف ثيلي، رئيس شبكة يورو ديفنس. أهلا بك معنا العقيد ثيلي، وأريد أن أبدأ يعني من هذا الخطر الروسي الذي تسميه كايا كالاس بأنه خطر روسي قد يعني يتمثل واقعيا بحلول سنة 2030. عن أي خطر تحديدا عسكريا تتحدث كايا كالاس ويذهب الاتحاد الأوروبي لبحث خطة لمجابهته؟
3: كايا كالاس لا طالما تشدد في تصريحاتها على هذا الخطر. كما نعلم لا نرى أن هناك قرب في نهاية هذه الحرب، وهناك تغيير في قواعد الاشتباك، وهناك شبه أزمة في هذه الحالة، ويجب أن يكون هناك إدارة لهذه الأزمة في هذه الحالة عن كيفية إدارة المجال الجوي. حتى الآن نحن نرى أن روسيا تشكل خطرا، فنعم هناك خطوات تتخذ من قبل الحكومة البولندية كما ذكرتم.
0: وهذه الخطوات البولندية في أي مسار تأتي؟ هل هناك تصعيد ربما من بولندا ومن دول الناتو تجاه روسيا في الوقت الذي كان من المفترض أن تذهب الأمور باتجاه حلحلة بعد كل هذه السنوات من الحرب؟
4: نعم، نحن نرى تصعيد من ناحية بولندا في هذه الخطوة وقواعد الاشتباك من الناتو. هناك ربما حذر كبير، وما فعلته بولندا هو ربما بسبب وجود الشك والرغبة في الرد على هذه التهديدات من صواريخ كروز أو ربما المسيرات أو الطائرات الحربية، وهم هنا يمكن أن ترتكب الأخطاء. فالوضع ليس مثاليا وليس مدعوما بشكل كبير، فربما بولندا تريد أن تظهر موقف قاس أمام روسيا لتكون أكثر حذرا فيما يتعلق باستخدام المسيرات وألا تسير فوق دولنا، ولكن بكل تأكيد هذا الوضع خطير إذا كان هناك ردود مستمرة من دون أي تدخل أو حلول سياسية. الأمر صعب جدا.
0: يعني هل هذا قرار بولندي فردي أم أن دول الناتو ستحذو حذو بولندا، وما مدى فاعلية يعني فعليا وعمليا مثل هذا قرار بالتصعيد كما أشرت؟
4: هذا القرار
3: ليس فقط بولنديا، هناك دول كثيرة تشارك في عملية الشرطة الجوية والدفاع الجوي، وهذا يعني أن هناك ربما بعض التحركات في السماء، ربما يبحثون عن كل الدول المشاركة والتي هي تعد معنية وتتخذ القرار بشكل جماعي. ولكن الآن بولندا اتخذت هذه الإجراءات المختلفة في المجال الجوي، وهذا قد يشكل حيرة وارتباك. فنعم، أنا متأكد أن هذا سوف يناقش بطريقة مباشرة بين الدول الناتو، ويجب أن يكون هناك توصل إلى اتفاق ورد جماعي. أنا لا أرى أن هذا التصعيد من قبل بولندا حتى الآن سوف يكون المعيار الجديد للناتو في هذه الجهة.
0: ما معنى رد جماعي؟ أي شكل سيأخذ هذا الرد الجماعي؟
3: الاتفاق الجماعي هو معايير الاشتباك الاعتيادية المعتمدة من الناتو. هناك أنظمة دفاع جوي موجودة وهي قوية لدى الناتو، وهناك كافة الدول التي لديها قدرات في مجال الدفاع الجوي وأنظمة مختلفة وتقييم مختلف معتمد. هناك قواعد اشتباك معتمدة وهناك سلاسل معتمدة بشكل مشترك بين هذه الدول، وهذا ما يجعله أقوى. فبالتالي ليست كل دولة منفردة عليها تحمل هذه المسؤولية، هناك دول كثيرة تشارك في عمليات الدفاع. فالآن إذا كان هناك دولة واحدة تخرج عن هذه القواعد المعتمدة التي تساهم في هذه العمليات، هذا سوف يخلق حيرة وارتباك، وهذا يؤدي إلى وضع سيء في حالة الأزمات. والأمر الثاني أنه قد يساهم أيضا في التصعيد، وأعتقد أن أوروبا ليس لديها أي مصلحة أو رغبة في تصعيد بأي طريقة على الرغم من الصعوبات التي نواجهها حتى الآن. وأنا أعتقد أن هذا القرار من قبل الحكومة البولندية لن يستمر.
0: العاقد المتقاعد رالف ثيلي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
5: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
0: ميدانياً، تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن الهجوم تزامن مع سماع ذوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة من دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحاً إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
6: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثاً عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآوي مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى. شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
0: قالت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية إن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا على بعد نحو 190 كيلومتر من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد. من جهتها أكدت السلطات المحلية أن السيطرة عقبت معارك عنيفة خاضتها القوات الفيدرالية مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لتكون هذه أول بلدة مهمة في الإقليم تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع.
7: شبح الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد، وجبهة تتقدم، واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات،
8: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقائع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
7: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانياً سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة، إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات، قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات، منها جبهة تحرير تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، معلنا السعي إلى إسقاط الحكومة. حرب دارت رحاها بين 2020 و2022، وخلفت وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل، واليوم مع عودة القتال وحشد القوات يتجاوز الخطر حدود تيغراي إلى إريتريا والبحر الأحمر. سلام بريتوريا أمام اختبار آخر، والحرب القديمة تطرق أبواب إثيوبيا من جديد.
0: قالت الحاكمة التنفيذية لجزر فوكلاند أندريا كلاوزن في تصريح خاص للتلفزيون العربي، قالت إن الأرجنتين تواصل تهديدها لمختلف القطاعات في الجزر، وأضافت أنها لن تسمح لأحد بترهيبها، مؤكدة على حق الجزر في الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية.
9: هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الأرجنتين الشركات والأفراد العاملين في مختلف قطاعاتنا، فقد استهدفت قطاع صيد الأسماك من قبل، وقطاع السياحة من قبل، وقطاع النفط والغاز من قبل. لذا كما تعلمون بدأت هذه المرة بالنفط والغاز، ولكن كما تعلمون تشير التقارير الصحفية بالفعل إلى أنها تتطلع إلى قطاعات أخرى. أعتقد أن مواجهة مثل هذه الأمور تجعلنا أكثر صلابة، لأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا، ونحن مصممون على مواصلة ما نريد. حقنا في تقرير المصير يعني أن لنا الحق في استغلال مواردنا الطبيعية بالطريقة التي نراها مناسبة.
0: مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، تتوسع سوق مراكز البيانات في اليابان، لكن هذا التوسع الذي تشجعه الحكومة بتوزيع المراكز خارج طوكيو وأوساكا بدأ يثير اعتراضات محلية في بعض المناطق السكنية، خصوصا مع غياب تصنيف قانوني واضح لهذه المنشآت في قانون معايير البناء.
10: في ظاهرها تبدو مراكز البيانات مباني مغلقة لا تشبه المباني التجارية المعتادة، أما بداخلها فتعمل آلاف الخوادم التي تحمل جانباً من حياتنا الرقمية، ومع اتساع هذا العالم الافتراضي تزداد حاجته إلى مبان حقيقية على الأرض. في نفس الحي أصبحت هذه البنية الرقمية قضية ملحة لعدد من السكان في إنزاي بمحافظة تشيبا، بعدما وجدوا أمام منازلهم مشروع مركز بيانات ضخم يرون فيه تهديداً للمنطقة السكنية.
11: قررت أن أتحدث علناً، الحكومة لا تحمينا والشركات تعميها المصالح المادية وتتجاهل السكان. هذا الواقع يمثل مشكلة خطيرة على البيئة وحياة الناس، ويفتقر إلى المسؤولية الاجتماعية.
10: ينمو سوق البيانات بتسارع في اليابان، فقد بلغ حجمه نحو 23 مليار دولار عام 2024. 90% من هذه المراكز تتركز حول طوكيو وأوساكا، ما دفع الحكومة إلى تشجيع توزيعها على المناطق، غير أن هذا التوسع والتوزيع لا ينحصر أثره على السوق، بل يمتد إلى منطقة قانونية لم تحسم ملامحها بعد.
12: المشكلة الأكبر هنا هي غموض تصنيف الاستخدام. في قانون معايير البناء الياباني لا يوجد تصنيف واضح لاستخدام مراكز البيانات، وفي الواقع رغم أن هذه المنشآت أقرب إلى المصانع فهي تقدم على أنها مكاتب، وبذلك يصبح من الممكن بناؤها حتى في مناطق تجارية أو مناطق أمام المحطات، حيث يفترض أصلاً تقييد بناء المصانع أو المخازن.
10: أما في طوكيو وتحديداً في حي سوميوشي فتبدو الصورة أشد وضوحاً. مركز بيانات قيد الإنشاء وسط حي سكني وعلى مسافة قريبة جداً من المباني. هنا تتحول السحابة الرقمية إلى مبنى ضخم ومعدات تبريد ومولدات احتياطية وكابلات وطاقة وجدل حول شكل المدن في عصر الذكاء الاصطناعي.
13: وسط شهية مفتوحة على تكثيف إنشاء مراكز البيانات والدعم الحكومي لها، يبقى القصور في القوانين الضابطة للمعايير والحقوق مصدر قلق للسكان الذين ستبنى مراكز البيانات في أحيائهم. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
0: بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح طهران للهدنة، أشارت صحف أجنبية إلى ضغوط يمارسها الوسطاء على إيران لتقديم تنازلات متعلقة ببرنامجها النووي من أجل العودة لمحادثات وقف إطلاق النار ومنع تجدد التصعيد.
14: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات متعلقة ببرنامجها النووي لإعادة محادثات وقف إطلاق النار بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح طهران للهدنة، وذلك في سباق لمنع تصعيد الصراع مرة أخرى. ونقلت أن الوسطاء يدركون أنهم أمام محاولة شبه مستحيلة لإقناع إيران باسترضاء ترامب، حيث أن طهران لم تقدم لهم سوى مؤشرات ضعيفة على استعدادها للتحدث عن برنامجها النووي، إذ بحسب مسؤولين القادة الإيرانيون أعربوا عن ثقتهم بقدرتهم على الصمود في وجه حصار أمريكي طويل الأمد أو تجدد حملة القصف، وأن إيران تريد من واشنطن تقديم تنازلات قبل المضي قدما في المفاوضات. وقال محللون للصحيفة إن طهران تعتقد أن ترامب سيخسر انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أنه سيكون بلا أي قيود سياسية حينها، وسيختار استخدام القوة، لذلك تتردد في تقديم أي تنازلات. نبقى في صحيفة وول ستريت جورنال التي نقلت أن مصر حذرت بنيامين نتنياهو من هجوم وشيك على إسرائيل قبل 7 أكتوبر. وبحسب الصحيفة قال مسؤولون في حكومة عربية أن في أوائل أكتوبر عام 2023 تجاهلت إسرائيل تحذيرين مصريين بشأن مؤشرات هجوم وشيك من غزة، وأن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل اتصل بنتنياهو لتقديم إنذار ثالث، لكن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا كامل أنهم يسيطرون على الوضع. وأضاف المسؤولون أن اتصال كامل بمكتب نتنياهو جاء قبل أيام قليلة من الهجوم، كما أن المصريين استمروا في تحذير إسرائيل حتى 48 ساعة قبل الهجوم. وأضافوا أن المكالمة الهاتفية التي أجراها كامل مع نتنياهو والتي لم يكشف عنها سابقا تعد واحدة من عدة تحذيرات مسبقة تلقاها نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون قبل الهجوم. هذه التصريحات تعيد الأنظار على تصرفات نتنياهو قبل الهجوم، لا سيما أنه عارض تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مسؤولية حكومته عن الإخفاقات. في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أشار هنري فوي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس اتخاذ إجراءات مشتركة على غرار حلف الناتو للرد على الهجمات الهجينة الروسية، وشملت الحملة هذا العام هجمات بطائرات بدون طيار وقنابل وحرائق متعمدة، مما أدى إلى مطالبات باستجابة أقوى. وأضافت أن المفوضية الأوروبية تناقش إنشاء بروتوكول أمني طارئ ينسق رد الدول على الهجمات التي تهدد أمنها، لكنها لا ترقى إلى مستوى تفعيل المادة 5 من حلف الناتو، وأن ووفقا لمسؤولين ودبلوماسيين يواجه المقترح خلافا، إذ تخشى بعض الدول من أن يؤدي إنشاء مسار أوروبي موازن لآليات الناتو إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار بدل تسريعها. وأضافت الصحيفة أن هذا النقاش يأتي بالتوازي مع تحذيرات استخباراتية من احتمال شن روسيا هجوما عسكريا محدودا على إحدى دول الناتو خلال الأشهر المقبلة. بدورها تناولت مجلة The Atlantic الأمريكية محاولات روسيا لتثبيت وجودها في المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو تعمل على ترسيخ تواجد دائم لها داخل أوكرانيا، حيث تسيطر المؤسسات الروسية داخل المناطق التي تحتلها في أوكرانيا وتعيد تشكيل أنماط الحياة اليومية، إذ أن المناهج الروسية باتت تدرس في المدارس ويتم ربط السكان بروسيا عبر الوثائق الرسمية كجوازات السفر الروسية الإلزامية، كما تتحكم الأنظمة الروسية بالوصول إلى السكن والخدمات العامة. ورأت أن روسيا تريد من خلال ذلك جعل الحياة المدنية الأوكرانية شبه مستحيلة والسيطرة الروسية غير قابلة للإنهاء، مثلما فعلت في شبه جزيرة القرم عام 2014. وأضافت أن العديد من الأوكرانيين الذين يعيشون في هذه المناطق التي تسيطر عليها روسيا باتوا مقتنعين بأن أوكرانيا المستقلة أصبحت بعيدة المنال، حيث استولت روسيا على الوثائق وأبطلت صلاحيتها. صحيفة لوموند الفرنسية توقفت عند فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت أمس الأحد، واعتبرت أنه بفوز 9 أعضاء في مجلس الشيوخ إضافة إلى 3 المنتخبين في العام 2023 حقق الحزب اليميني المتطرف هدفه في تشكيل كتلة في مجلس الشيوخ، ورأت أنه سيظل التجمع الوطني قوة هامشية في مجلس الشيوخ، لكنه سيتمتع بالقدرة على التأثير في المناقشات والحصول على مكاسب سياسية إضافية. وأضافت أن هذا التقدم للتجمع الوطني يعزز سردية المسيرة الحتمية نحو السلطة ويحافظ على زخم مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان في الحملة الرئاسية.
0: ختم هذه الساعة الأخبارية، تلتقيكم بعد قليل. سهام بابا في الأخيرة.

0: من برلين يطلب لنا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معالك.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في ألمانيا؟ يعني أن أرصد صعود التيارات اليمينية والانقسامات الشعبية بشأن المواقف السياسية، يعني أن أقرأ تحولات المزاج السياسي في قلب أوروبا، وأن أبحث عن دوافع المواقف السياسية ما ظهر منها وما بطن، يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
3: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الأرض لا تزال قائمة.
3: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
3: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
3: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: موقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
9: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شير؟
3: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
10: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
11: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
3: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جبهات القتال تتسع في اليمن.
12: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين.
13: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف.
14: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا.
3: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
15: النزوح الداخلي شاهد وتيرة متزايدة.
16: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، فالرصاص يضرب فوقنا.
3: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا سهام بابا، وهذه ملفات الليلة. محادثات للوسطاء مع أمريكا وإيران للخروج بنسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة. نناقش

بعد أن أغلق الرئيس الأمريكي السبت أبواب المحادثات مع إيران وعاد الأحد ليعطي الضوء الأخضر لاستئنافها، تحرك الوسطاء لبذل محاولة دبلوماسية ربما تكون الأخيرة التي ستحدد مستقبل الصراع الأمريكي الإيراني في المنطقة قبل الوصول إلى استحقاق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. فهل هي محادثات الفرصة الأخيرة؟ أم ما يزال هناك متسع من الوقت أمام الطرفين اللذين يواجهان تحديات فرضتها تداعيات للحرب تستدعي اتخاذ قرارات حاسمة بلا تسويف وبلا رفع لسقوف التفاوض؟ عاد التفاؤل والمشوب بالحذر يخيم على الأجواء بعد أن نقلت رويترز عن مصدر توقعه باستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية بنحو منفصل عبر الوسيط القطري خلال 48 ساعة. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من محادثات مماثلة جرت بين المبعوثين الأمريكيين أو المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي ما يزال في نيويورك. استئناف المفاوضات أكدته وكالة الأنباء الإيرانية، حيث قالت إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي وسطاء اليوم في نيويورك، مؤكدة نقلا عن مصدر مطلع أنه لن يحضر هذه المحادثات أي مندوب أمريكي. إذن هو تحرك دبلوماسي جديد في محاولة لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب، محوره بحسب مصادر نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مقترح طرحت فيه إيران جملة مطالب، منها وقف الأعمال القتالية على كل الجبهات لمدة سبعة أيام كشرط مسبق لإعادة فتح مضيق هرمز. في التفاصيل يوضح ثلاثة مسؤولين لوكالة أسوشيتد بريس أن الوسطاء يعملون مع الجانبين على اقتراح يتضمن إعادة فتح المضيق ورفع الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات عن إيران. وبحسب مسودة النص الذي تجري مناقشته، فإن مضيق هرمز سيفتح بناء على اتفاق منفصل ناقشته إيران مع سلطنة عمان ولن يتضمن أي رسوم وسيتولى إدارة عبور السفن مؤقتا. ملف آخر يكشف أحد المسؤولين عن سعي الولايات المتحدة للحصول على تنازلات من طهران بشأنه وهو البرنامج النووي. يكشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة مقابل خطوات إيرانية ملموسة بشأن البرنامج النووي الإيراني. إشارات إيجابية صدرت من الطرفين بحسب أحد المسؤولين الثلاثة، رغم لغة التصعيد التي سبقت هذا التطور، فطهران تحدثت عن إخراج القوات الإيرانية قوات وصفتها بالعدو من المياه قبلة جنوب إيران إلى بحر العرب، كقول المرشد الإيراني الذي نقلت عنه قناته على تيليجرام. المرشد لم يكتفي بذلك بل هدد بطرد العدو قريبا من بحر العرب. بالمقابل لمشاهدين، أعاد الرئيس الأمريكي تسمية المضيق باسم مضيق ترامب في إشارة إلى سيطرة القوات الأمريكية عليه. فقد شارك ترامب في تدوينة على منصته جو سوشيال مساء الأحد خريطة لمنطقة الخليج، أشار فيها إلى المنطقة المحاطة بدائرة في مضيق هرمز بمضيق ترامب. وفي ظل ادعاءات الطرفين بالسيطرة على الممر المائي الحيوي لإمدادات النفط العالمية والذي أصبح محورياً في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، تشهد أسعار النفط العالمية تذبذباً، فهي ترتفع كلما تعثرت المفاوضات ثم تعود للانخفاض مع أي حديث عن قرب استئنافها، تاركة الاقتصاد العالمي في حالة من الإرباك والترقب. صراع أمريكي إيراني يبدو أنه وصل إلى طريق مسدود، فلا واشنطن قادرة على إرضاخ طهران ولا الأخيرة تمتلك الأدوات اللازمة للخروج من عنق الزجاجة الذي أدخلتها فيه العقوبات الأمريكية. رغم ذلك فإن الأمل يظل قائما بأن يخفض الطرفان سقف شروطهما لمتطلبات داخلية أبرزها تحديات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المخاوف من انفجار الوضع في إيران، وفوق كل ذلك تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي وعلى استقرار دول المنطقة.

0: الآن معنا لنقاش من طهران الدكتور فؤاد إيزيدي، أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران، ومعنا من واشنطن ستيف جيل، مستشار سابق في البيت الأبيض. أهلا بكما. سأبدأ بسؤال موجه للضيفين، انطلاقا من ظروف هذه المفاوضات والأجواء المحيطة بها، طبعا تلك المفاوضات المنفصلة التي تجري في نيويورك ويجريها وزير الخارجية من جهة مع الوسيط القطري، بالإضافة للطرف الأمريكي دائما مع القطريين. هل تبدو مفاوضات الفرصة الأخيرة؟ نبدأ بضيفنا من واشنطن، تفضل.
1: شكرا على استضافتي. أعتقد أنه في أي وقت تجري فيه محادثات ومحاولات للنقاش بدلا من القتال، أعتقد أن هذا مؤشر إيجابي. مع الأسف خضنا هذه المحاولات أكثر من مرة، ولكن لم يكن هناك أي تحرك للمضي قدما من قبل طهران والناحية الإيرانية في مسائل كان قد أكد عليها الرئيس ترامب أنه يجب الاتفاق عليها إذا كان هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق. أعتقد أن هناك إيجابية في المحادثات حاليا، ولكن كما نعلم تبدل الوسطاء من باكستان إلى قطر إلى المملكة العربية السعودية. ليست المشكلة في الجهة الوسيطة، المشكلة هي في أن المفاوضون من طهران ليس لديهم القدرة للتوصل إلى أي اتفاق بطريقة فعالة.
0: طيب،
1: هذه هي المشكلة في المفاوضات.
0: ما الذي يدفع الرئيس الأمريكي للتفاوض مجددا مع أطراف يقول بأنها بالفعل ليست قادرة على اتخاذ القرار؟ من يتفاوض الآن باسم إيران هو وزير الخارجية في النهاية.
1: أعتقد أنه يحاول بذل كل الجهود وكل المحاولات لوقف أي تصعيد إضافي قد يدمر إيران أكثر مما حصل. كما نعلم هناك أهداف كثيرة موجودة من جسور ومصافي نفط، قد يتطلب الأمر عقودا لإعادة بنائها، وهو لا يريد أن يؤذي الشعب الإيراني أكثر ويريد أن يبحث عن كل فرصة لتفادي ذلك.
0: طيب، ما رأيك في هذا الكلام ضيفنا في طهران الدكتور فؤاد إيزيدي؟ وزير الخارجية الإيراني يحاول تفادي ضربة عسكرية أمريكية موجعة، سواء كانت قبل انتخابات التجديد النصفي أم بعدها. كيف تنظر إلى هذه المقاربة الأمريكية؟ هل بالفعل إيران تفاوض من هذا المنطلق، من موقع ضعف؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أود أن أبدأ بالجملة الأخيرة التي ذكرها ضيفكم من واشنطن فيما يتعلق بمهاجمة الجسور والبنى التحتية المدنية وقتل المدنيين. هذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية، وخسرنا أكثر من 5000 مدني وكثير من البنى التحتية تضررت. هذه جرائم حرب، فإيران لا تتعامل مع وضع اعتيادي بل تتعامل مع مجرمي حرب. هذا ما فعلوه في غزة، ويريدوا أن يكرروا هذه الأفعال في إيران. المشكلة الوحيدة هي أن الصواريخ البالستية التي تمتلكها إيران والمقاومة الموجودة في غزة لم تتمكن من هزيمتها، فإيران تمكنت من الضرب مجددا بطريقة قوية، وإيران لديها الآلاف من هذه الصواريخ الموجودة تحت الأرض والموجودة في المخابئ، وإيران سوف تستخدم هذه الصواريخ للدفاع عن نفسها.
0: أنا سأحتفظ ببداية ردك كي أنتقل به إلى ضيفنا مجددا في واشنطن، لكن اسمح لي دكتور فؤاد أن تجيب على السؤال: هل نحن أمام مفاوضات الفرصة الأخيرة الآن في نيويورك؟ ولماذا تفاوض إيران إذا كان موقعها قوي كما تصفه الآن؟ هل عراقجي يذهب ليفاوض على تنازلات، أم ربما للاطلاع على موقف يراه بأنه ليس نهائيا للأمريكيين؟ لأن واشنطن ما زالت تقول بأنها لم تتلقى ردا نهائيا على الاقتراح الأخير الإيراني.
1: إيران تفاوض لأنه لدينا حكومة إصلاحية في القوة، وهذه عوامل الإصلاح في إيران دائما ترغب بالتفاوض لأنها تعتقد أنه يمكنها حل المسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر المفاوضات. هذه حملة قبل الانتخابات، وإيران تريد أن تتفادى الحرب، لا شك في ذلك. نحن نرى أن الانتخابات النصفية قادمة في نوفمبر، وهناك تحليل في إيران أنه إذا كان يريد الرئيس ترامب أن يتوقف عن جرائم الحرب ويغلق هذا الملف، يجب أن يقوم بذلك قبل الانتخابات وأن يعلن عن الانتصار، وهو يعاني على الصعيد السياسي وأرقامه تنخفض والجميع يعترض على هذه الحرب، ونحن نرى أن هناك آراء مختلفة لدى الشعب الأمريكي، وبسبب هذه الحرب كان هناك أربع أعضاء من مجلس الشيوخ كانوا يصوتون ضده، فبالتالي هناك اختلاف في المواقف وهناك تضخم مرتفع، وهو أيضا مهتم في التوصل إلى اتفاق مع إيران. ولكن أنا أوافق مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية السابق الذي كان لديه مقابلة منذ يومين وقال إنه لمصلحة رئيس ترامب أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن لن يكون هناك اتفاق لأن هذا سوف يظهر هزيمة ترامب، لأن ترامب كان يريد أن يطيح بالحكومة الإيرانية، والآن هو ليس فقط.
0: طيب تقول ما يهمنا في كلامك دكتور فؤاد هو الموقف الإيراني. إيران تريد اتفاق؟ باختصار
1: إيران تعرضت لهجمات 3 مرات في وسط المفاوضات. نعم إيران تريد التوصل إلى اتفاق ولكن لا تطالب بالكثير. إيران تقول توقفوا عن مهاجمات إيران ولبنان وغزة.
0: طيب واضح دكتور فؤاد، سنسأل عن شكل الاتفاق الذي تريده إيران لاحقا، لأنه تصريحات ترامب تقول بأن ما تريده واشنطن هو غير ما يريده الجانب الإيراني. لكن أعود إلى ضيفي في واشنطن سيد ستيف، استبعدت الكثير من الكلام يعني الذي يبدو منطقي بالنسبة للبعض. حدثنا ضيفنا من طهران عن مجموعة من العوامل التي تضعف موقف الإدارة الأمريكية سواء في الداخل الأمريكي أو حتى فيما يتعلق بالردود الإيرانية التي ظهرت وأثرت على المنطقة بأكملها. بالتالي هنا السؤال، إذا كان ترامب عاجز عن دفع إيران لفتح مضيق هرمز مثلا فقط وإيقاف التهديد على الملاحة، كيف يمكن أن يقنع الإيرانيين بتقديم تنازلات في ملفات حيوية وحساسة جدا كالملف النووي؟
1: في البداية أنا لا أوافق مع الزميل من طهران. مستوى التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية هو بين 2-3%، وفي إيران هو أكثر من 100%. الاقتصاد لديهم متدهور، ليس لديهم قوة جوية، وكما نعلم القوة البحرية أيضا في قاع المحيط، فبالتالي إذا كان هناك مزاعم أنهم على مقربة من الانتصار في وجه الولايات المتحدة الأمريكية هذا ليس صحيح. وأعتقد أن هذه المشكلة كما ذكر أيضا أن هذه الحكومة الإصلاحية تريد التوصل إلى اتفاق، ولكن هي نفسها ليس لديها سيطرة على قوة البسيج أو أي قوة أخرى أو على الحرس الثوري، وهذا ما يمنع التوصل إلى اتفاق. ونعم الانتخابات قادمة، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب أوضح أن إيران لن تستمر بمضايقة الدول المجاورة، والأسلحة الدفاعية التي تكلم عنها زميل استخدمت لمهاجمات بنى تحتية مدنية في دول الخليج، وتوفي أيضا المدنيون بسبب إيران لعقود ليس الآن فقط، وإيران مولت الإرهاب مثل الحوثيين وحماس وحزب الله.
0: لكن المشكلة ليست في الدول الخليج فقط طبعا التي تأثرت بفعل هذه الحرب الأمريكية على إيران، إنما حتى المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة تأثرت.
1: نعم، ولذلك من الضروري التأكد أن مضيق هرمز مفتوح وهناك حركة للنفط، وبالتالي نحن لا نتكلم عن النفط الإيراني بل النفط من أماكن أخرى إلى أرقام قبل الحرب، ويجب أن يكون هناك هذه التحركات الحرة، وذلك سوف يحصل بفضل القوى الأمريكية وسوف يستمر، وأسعار الوقود والنفط انخفضت وهذا سوف يستمر مع إيران التي تتوقف عن مضايقة المنطقة.
0: ما الذي يضمن ذلك؟ ما الذي يضمن أن يكون هناك اتفاق لا ينتهي لنفس المصير الذي انتهى إليه الاتفاق السابق، مثلا مذكرة التفاهم التي تراجع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ يعني بعد ساعات فقط ظهرت مجموعة من الخلافات حتى في مسألة التأويل لبنود هذه الاتفاقية. ما الذي يضمن أن لا نقع في ضمن نفس الدائرة المفرغة؟
1: في البداية أعتقد أنه يجب أن نتوصل إلى مذكرة تفاهم تترجم باللغة الدقيقة للطرفين. مذكرة التفاهم التي أمنتها باكستان كانت مختلفة في اللغتين المختلفتين، ورئيس ترامب كان متأكد أن ما قدم له من شروط ومن بنود مختلف عما قدم لإيران، وبالتالي إيران استمرت بالدفع قدمت في موقفها. لا أعتقد أن المفاوضات جدية إلا إلى حين التكلم في نفس اللغة وبنفس البنود والشروط، وبالتالي يمكن التوصل إلى اتفاق، ليس اتفاق فقط للتكلم عن التوصل إلى اتفاق آخر، وهذا ما كانت مذكرة التفاهم تعني.
0: طيب دكتور فؤاد، دعنا نفصل أكثر فيما يجري من تفاوض في نيويورك. أكسوس نقلت بأن ترامب مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل خطوات بشأن البرنامج النووي الإيراني. هل من الممكن أن يكون ذلك مدخلا لتسوية ما؟
1: نعم هذا ممكن، كما نعلم هذا كان بند في مذكرة التفاهم وإيران وافقت على ذلك، وكما نعلم الرئيس الإيراني وقع على هذه المذكرة أنه إيران سوف تعمل على التخلص من جزء من اليورانيوم المخصب، وبالتالي ربما يمكن كان هناك مخاوف من استخدام ذلك لتشكيل قنبلة نووية، وحتى إذا كان هذا ما كانوا يعتبرونه لم تكن إيران تريد القيام بذلك. فبالتالي إيران كانت تفاوض وكان هناك مذكرة التفاهم موجودة، وكما نعلم كان هناك 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بمهاجمة إيران مجددا وكانت تتهم إيران بدعم الإرهاب. حماس ليست منظمة إرهابية، وحزب الله ليس منظمة إرهابية أيضا، هذه منظمات تناضل و تكافح في وجه الاعتداء الأجنبي، وإيران سوف تستمر بدعم هذه المنظمات، وهذه مسؤولية إيران، وهذا شرف لإيران أن تدعم القضية الفلسطينية، وإيران فعلت ذلك لعقود وسوف تستمر بقيام بذلك. ونعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يعجبها ذلك، ويجب أن لا يكون هناك دعم لإبادة ولشخص يرتكب الإبادة وهو مطلوب بحسب القانون الدولي، وهناك تحقيقات دولية في هذه الجرائم التي ترتكب، وهو يخشى كل هذه الأمور في وجهه لأنه يخشى اعتقاله ربما. فبالتالي إيران تكافح من أجل إيران ومن أجل هذه القضية، والولايات المتحدة الأمريكية تكافح من أجل نتنياهو، ولذلك إيران طورت هذه العقلية، عقلية المقاومة، والولايات المتحدة الأمريكية مستاءة لأنها تدرك أن هذه الحروب أسوأ بكثير، وهم أيضا مستاءون في هذه المزاعم المتعلقة بأبستين وكل هذه الأمور المرتبطة بها قبل الانتخابات.
0: طيب سيد ستيف، هل تبدو إدارة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب يعني واضحة محددة لأجندة وأولويات عملية التفاوض، القضايا الأكثر إلحاحا التي يمكن أن تبدي فيها مرونة، أم أنها تريد صفقة يعني أن تكون في شاكلة الكل مقابل لا شيء؟
1: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت مسبقاً القدرة على التفاوض، ولكن المشكلة أن إيران تعود إلى شروط الأساسية التي فرضتها وطلبتها عندما لم يكن هناك قوة عسكرية للمقاومة حول ما حصل على الأرض. الرئيس ترامب كان واضحاً منذ البداية، الصواريخ الباليستية التي وافقت إيران أنها سوف تكون محدودة لنسبة 2000 كيلومتر تمكنت من الوصول إلى 4000 كيلومتر، وإيران لم تقل الحقيقة، ولطالما زعم أنه ليس لديها قدرات نووية بمستويات يريد تخفيضها الرئيس ترامب، وثم يعودون ويتفقون سوف نخفضها، هل تملكونها أم لا؟ لا يمكن أن يحصل الأمران معا. وأيضا التهديدات المتعلقة بمضيق هرمز والذي يجب أن يكون مفتوحا للعبور، إيران تعود لهذا التهديد أيضا، وهذا أمر لن يفوض الرئيس ترامب بشأنه. وكما ذكر الضيف أيضا، إيران تدعم الإرهاب، حماس وحزب الله والحوثيين الذين قتلوا وأذوا المدنيين الأبرياء لعقود، إيران تستمر بتمويلهم. كما ذكر الضيف سوف يستمرون بدعم هذه المنظمة الإرهابية من الواضح بتمويل وأسلحة، هذا ما يجب أن يتوقف.
0: طيب وكأننا نعود لنتحدث يعني عن one package يعني الكل، عن صفقة كاملة وليس ملفات أو مراحل، هل هذا ما تقصده سيد ستيف؟ ولماذا إعادة موضوع الملف النووي إلى قلب عملية التفاوض قبل حلحلة المسائل الأخرى المرتبطة مثلا بمضيق هرمز، موضوع العقوبات، الحصار إلى غير ذلك؟
1: مضيق هرمز بات يصبح أقل أهمية بالنسبة لإيران، ليس مصدر قوة لأن السفن تعبر وتمر وليس هناك قدرة جدية. نعم هم يمكنهم إطلاق الصواريخ في بعض الأماكن، ولكن هذا يعود بنا إلى أن الحرس الثوري يرغب باستمرار النزاع، بينما هناك مفاوضات جيدة وإيجابية في نيويورك أو في أوروبا وأينما كان. الحرس الثوري هو الذي يستمر بالرغبة بخلق ضربات عسكرية، الولايات المتحدة الأمريكية وجهات أخرى ترد عليها. بالتالي أعتقد أن الحسمة الكاملة كانت نفسها منذ البداية، وليس هناك قدرة للإصلاحيين كما ذكر الضيف أن يطبقوا أي نوع من الاتفاق إذا كان الحرس الثوري مستمر في هذه السيطرة في إيران.
0: أختم بسؤال أخير معك دكتور فؤاد عن موضوع مضيق هرمز الذي يعني يقال بأن إيران نجحت في استخدامه وتوظيفه ورقة في التفاوض في هذه الحرب. ضيفنا في واشنطن يقول بأنه بدأ يفقد تأثيره وقيمته في إطار هذه الحرب، لكن لأي درجة يبدو التركيز الإيراني على رهانات روزناما السياسية الأمريكية في الداخل انتخابات التجديد النصفي في محله؟ في النهاية إذا لم تواجه ضربة لإيران قبل الانتخابات النصفية ستواجه بعدها في حال فشل التوصل إلى اتفاق.
1: إيران سوف ترد على أي هجمة عبر استهداف الأصول الأمريكية في المنطقة. هناك شركات أمريكية كبيرة يمكنها أن تجني أموال طائلة في المنطقة، تريليونات الدولارات سنوياً من ثروة هذه المنطقة. هذه الأموال سوف تختفي وتزول. الشركات الأمريكية، البنى التحتية الأمريكية والقواعد الأمريكية كلها سوف تزول إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية بالاستمرار بعدوانها تجاه إيران بطريقة غير قانونية. هذه الحرب غير القانونية، وفكرة صناعة إيران للسلاح النووي لا تحصل على دعم حتى من استخبارات أمريكية. ليس هناك معلومات كافية حولها لديهم، ليس هناك بيانات كافية. فيما يتعلق بتقييم المخاطر من العام الماضي، كان هناك تقييم أن إيران ليس لديها برنامج نووي، والقادة في إيران لم يقرروا أن يحصلوا على برنامج سلاح نووي. وبدلا من الإصغاء إلى المعلومات الأمريكية الاستخباراتية، الرئيس ترامب قرر طرد عدد من المسؤولين، وبالتالي دعم نتنياهو وسردية نتنياهو حيث قال أن إيران تريد أن تحصل على قنبلة نووية خلال 6 أشهر، وهذا ما قاله 25 سنة. وبالتالي لدينا الحكومة الأمريكية تحت رئاسة ترامب التي تضع إسرائيل أولا بدلا من أمريكا أولا، ولذلك الناخب الأمريكي لا يدعمه حاليا وسوف يخسر الانتخابات النصفية. وإذا كان يريد مهاجمة إيران بعد الانتخابات النصفية يمكنه فعل ذلك، ولكن التداعيات سوف تكون قاسية وهذا لن يكون جيدا له، وسوف ينهي رئاسته والديمقراطيون سوف يعزلوه لعدد كبير من الأسباب بما في حرب غير القانونية ضد إيران.
0: ليس يعني الرهان الإيراني كبير على موضوع الانتخابات التجديد النصفي. أشكر ضيفي من إيران، من طهران الدكتور فؤاد إيزيدي أستاذ الدراسات السياسية في جامعة طهران، وضيفنا في واشنطن ستيف جيل مستشار سابق في البيت الأبيض. شكرا لكم.

0: توتر سياسي متصاعد بين إسرائيل ودول غربية وأوروبية على خلفية الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، انتقادات علنية من مسؤولين أوروبيين وإجراءات تستهدف مستوطنين ووزراء إسرائيليين على خلفية عنف المستوطنين. فما سياق التحول في الموقف الأوروبي؟ وهل انتقلت دول أوروبية فعلا من الإدانة السياسية إلى إجراءات عملية؟ ولماذا بقيت هذه الإجراءات محصورة في مستوطنين وبعض الوزراء من دون أن تطول الحكومة الإسرائيلية بأكملها؟ إذن يوما بعد آخر وقبل أسابيع قليلة من انتخابات الكنيست، تتعالى الأصوات الأوروبية المنتقدة لممارسات إسرائيل في الضفة وغزة، وصولا إلى التلويح بمزيد من الإجراءات العقابية بحق مستوطنين ومنتجات المستوطنات. أحدث فصول ذلك تصريحات أكثر إثارة يطلقها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بحق الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل لا يبرر المعاناة التي تسببت بها حكومة نتنياهو في قطاع غزة والضفة الغربية. ميليباند قال في كلمة بالمؤتمر السنوي لحزب العمال إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا إدانة لندن للتطهير العرقي الذي يمارسه مستوطنون في الضفة الغربية. فلنسمع.
1: أعدنا ضبط نهجنا، ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، ندين الأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة، ندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. نربط الكلمات بالأفعال. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية، سنعمل على تعطيل خطوط إمداد المستوطنات غير القانونية بالتمويل البريطاني. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإن هذا الحزب وهذه الحركة وهذه الحكومة تقول لن نسمح لكم بالنجاح.
0: ما قاله الوزير البريطاني يفسر سياق غضب المملكة المتحدة وربما أوروبا ككل، فهو يقول إن إشكالية هذه الدول ليست مع إسرائيل بل مع ممارسات حكومتها اليمينية. فيما تطرق إلى ذلك وزير الخارجية الفرنسي جون-نويل باغو أمس حينما اتهم الحكومة الإسرائيلية بإبداء ما وصفه بتسامح إجرامين ومخزن تجاه إرهاب المستوطنين. في جديد التوتر مع أوروبا، قررت إسرائيل إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في رام الله، ردا على حظر أمستردام استيراد منتجات المستوطنات في الضفة والجولان. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سعير إن عليهم إعادة الوثائق الدبلوماسية في غضون أسبوع، مؤكدا أنه مع نهاية هذه المدة تنتهي الحصانة الممنوحة لهؤلاء الدبلوماسيين. إسبانيا مشاهدين أيضا على خط التصعيد مع إسرائيل، فخلال الساعات الماضية استدعت الخارجية الإسرائيلية القائمة بأعمال السفارة الإسبانية على خلفية تصريحات وزيرة الشباب التي أكدت دعم الشعب الإسباني لفلسطين من النهر إلى البحر. الحكاية لم تبدأ اليوم، فقد سبق ذلك توتر أوروبي متصاعد مع إسرائيل شمل عقوبات على مستوطنين ووزراء وانسحاب ممثلي دول غربية من قاعة الأمم المتحدة أثناء كلمة نتنياهو، مرورا بإجراءات إسرائيلية ضد بريطانيا مطلع الشهر الحالي، بينها إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية ومنع دبلوماسيين بريطانيين من دخول البلاد ردا على حظر لندن سلع المستوطنات. تجلى ذلك أيضا شعبيا خلال مباراة جرت بين إسرائيل وإيرلندا في المجر، وكانت مناسبة للأيرلنديين ليعبروا عن دعمهم للحق الفلسطيني على طريقتهم. الحال أن تصاعد هذا التوتر يأتي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، فيما يربط البعض تنامي الخطاب الأوروبي الناقد لحكومة نتنياهو وممارستها العدوانية في الضفة وغزة بمحاولة التأثير على مزاج الناخب الإسرائيلي وصولا إلى إسقاط الائتلاف اليميني المتطرف باعتباره مصلحة أوروبية. هذا التوتر بين عواصم أوروبية وتل أبيب استوقف في المقابل صحفيين وكتاب إسرائيليين، من أبرزهم مقال لينا حومبنيا في صحيفة يدعوت أحرنوت حذر فيه من مواجهة إسرائيل عزلة متزايدة في حال استمرار نتنياهو وائتلافه الحاكم.

0: معنا من لندن مايكل بينيون الكاتب الصحفي في تايمز البريطانية. أهلا بك معنا سيد مايكل. لماذا الآن يبدو التحرك الأوروبي ضد إسرائيل منسقا موحدا وما قيمته الحقيقية؟
1: القيمة الحقيقية هي هذا التقييم الأخلاقي تجاه إسرائيل. على الرغم من العلاقة التاريخية بين أوروبا وإسرائيل واليهود هي علاقة مهمة، فبات هذا الأمر مهما جدا. السبب الآن هو أن الحكومات الأوروبية باتت تصبح أكثر استياء من قبل المواقف التي أظهر عنها نتنياهو وحكومته، والتي تجاهلت كل التحذيرات السابقة المتعلقة بالإرهاب في الضفة أو العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية، وأيضا ما يعتبر ردة فعل مفرطة من قبل إسرائيل في غزة. وهناك أيضا هجمات مستمرة على المدنيين ومنع لوصول المساعدة الإنسانية، وهذه العملية المتدرجة تأثرت بالرأي العام في أوروبا، والذي أصبح أكثر انتقادا لإسرائيل ويرغب برؤية حكومات في أوروبا تتخذ مواقف أقسى تجاه إسرائيل، وهذا ما بدأوا بالقيام به.
0: طيب، سألت عن قيمة هذه الإجراءات والقرارات الأوروبية، لأن يعني هناك إجراءات أوروبية، هناك قرارات أوروبية، هناك مواقف. الآن ما قيمة كل ذلك في التأثير، لناحية التأثير على إسرائيل، إذا كان لا يطال الحكومة الإسرائيلية أو دولة إسرائيل نفسها؟
1: نعم، الحكومة والدولة الإسرائيلية لم تتأثر حتى الآن، لأن إسرائيل تكترث بما تقوله الدول الأوروبية. الدول التي تصغي إليها فقط بحذر هي الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، وإذا كان هناك انتقاد من ترامب فبالتالي نتنياهو سوف ربما يغير مواقفه. الجهة الأوروبية هي أكثر متعلقة بالتجارة، ليس هناك اتفاقية سلاح كبيرة، ونعم كان هناك قيود فرضت على هذه الاتفاقيات أيضا. التجارة مهمة أيضا، ولكن قرار وقف هذه الأعمال وربما فرض عقوبات على المستوطنين هي رمزية أكثر، لأن بريطانيا أو أي دولة أوروبية وما تشتريه من المستوطنات هو أمر قليل للغاية، ويمكن أيضا أن يتم التعويض على هذه الأمور وربما تعويض عنها من أماكن أخرى أيضا. فبالتالي أعتقد أن التجارة هي الأمر الوحيد المهم بالنسبة لإسرائيل. لا يكترثون بالرأي العام الأوروبي على الإطلاق، وعلى الرغم من أن هناك بعض من اليسار الإسرائيلي لديهم خشية تجاه العزلة المتزايدة من قبل الدول الأوروبية، وأن إسرائيل لم تعتبر كصديق وحليف.
0: طيب، إسرائيل لا تكترث بالقانون الدولي ولا تكترث بآراء الآخرين، لا بل تتخذ إجراءات انتقامية وعقابية في المقابل في حق الدول التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لكن لا تحرج هذه الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية الحكومات الأوروبية، ولماذا لا تدفعها لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل؟
1: هذا لا يحرج فقط الحكومات الأوروبية، بل يغضبها أيضا. بريطانيا مستاءة جدا عندما قررت إسرائيل أنها سوف توقف التمثيل البريطاني والقنصلية كما نعلم، وبطريقة فعالة هذا يعاد السفارة للدولة الفلسطينية إذا كان هناك هذا الوجود. فبالتالي هولندا أيضا مستاءة تجاه الرد من قبل حكومة نتنياهو ضد الهولنديين، ولكن هناك حسابات أنه سوف يكون من الأفضل أن ننتظر ربما إلى بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأنه إذا اتخذت أوروبا إجراءات قاسية الآن نتنياهو قد يقول انظروا أوروبا كلها عدوانية، أنا الوحيد الذي أدافع عن إسرائيل، وسوف يطالب من الشعب أن يدعموا حزبه وأجندة اليمين، وعدد كبير منهم قد يفعلوا ذلك. فأي إجراءات يجب أن ننتظر بعد الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر.
0: وهل تعتقد بأنه أي انتخابات أخرى ستحل المشكلة؟ يعني إن كان هناك حكومة تختلف في لونها عن حكومة بنيامين نتنياهو، سيختلف السلوك الإسرائيلي؟
1: من الصعب تحديد ذلك. نعم، هناك عدد كبير من اليسار الإسرائيلي لديهم مخاوف تجاه الانقسام والابتعاد عن أوروبا، وهناك خشية أيضاً أن الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية وجزء كبير من الشباب أيضاً باتوا أكثر دعماً لفلسطين ويريدون رؤية ضغط إضافي على إسرائيل. نعم، الأمر يعتمد بكثير على نتائج الانتخابات النصفية، وإذا كان ترامب في موقف للقيام بأي شيء أيضاً تجاه هذه المسألة. ولكن إسرائيل لديها مخاوف، والشعب الإسرائيلي لديه مخاوف من إجراءات أمريكية أقصى، ولا يكترثون بما تفعله الدول الأوروبية. ولكن إذا كان هناك حكومة جديدة من دون نتنياهو وحكومة يمين متطرف، ربما يحاولون تغيير بعض السياسات ويكون هناك اعتدال أكثر في سلوكهم في الضفة الغربية وفي غزة.
0: لا, لا, لا شيء يمكن أن يضمن ذلك، يعني لا شيء يمكن أن يضمن بأن من سيأتي أحسن سيكون يعني تصرفه أو سياساته تجاه الفلسطينيين أحسن من بنيامين نتنياهو، هذا ما يقال داخل إسرائيل. لكن أعود معك لموضوع أوروبا، حصر المشكلة دائما في تصريحات المسؤولين الأوروبيين في المستوطنين ووزراء اليمين والائتلاف الحكومي اليميني المتواجد حاليا بإسرائيل، ألا يؤدي بأوروبا للوقوع في نفس المغالطة، يعني تفادي مواجهة إسرائيل أو انتقادها علنا أو وضعها أو وضع الأمور في نصابها؟ يعني تسمية ما جرى في قطاع غزة، كثير من الدول الأوروبية ترفض تسميته بأنه كان إبادة، دول أخرى ترفض إيقاف نتنياهو أو وصفه بأنه بالفعل ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة، هذا بالإضافة لموضوع التجارة المستمرة مع إسرائيل وصفقات الأسلحة.
1: نعم، أنت على حق، التجارة استمرت، وبعض من الدول الأوروبية تعد هذه التجارة مهمة جدا. يجب أن نرى إذا ما كان رأي العام سوف يجبر بعض الحكومات لاتخاذ إجراءات أقصى، وأكرر هذا سوف يعتمد على ما يحصل بعد الانتخابات الإسرائيلية. كما ذكرتم، هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن حكومة مختلفة سوف تغير سياساتها تجاه الفلسطينيين، وإذا لم يفعلوا ذلك أعتقد أن الدول الأوروبية سوف تبدأ بأن تصبح أقسى وأكثر صرامة. ولكن بريطانيا حاولت أن تفرض عقوبات قاسية على المستوطنين وجهات أخرى، ولكن أوروبا لا تتكلم بصوت واحد. هناك دول مختلفة كثيرة لديها مواقف مختلفة، إسبانيا وإيرلندا تنتقد إسرائيل بشدة وتريد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ألمانيا لأسباب تاريخية بكل تأكيد مترددة في انتقاد إسرائيل، وألمانيا هي جزء كبير على الصعيد الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فإذا لم تتماشى مع الإجراءات الصارمة لن يكون هناك قوة كافية.
0: طيب، وزير الخارجية البريطاني يقول اليوم بأن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين ولن تنجح محاولة تقويضه، ما الذي فعلته الدول الأوروبية لإفشال محاولات تقويضه؟ والجميع يعلم بأن ما حرصت ونجحت، يعني أكثر ما نجحت فيها الحكومة الإسرائيلية اليمينية هذه في القيام به هو التقويض، القيام دولة فلسطينية أو وضع الكثير من العراقيل في سبيل أو في طريق يعني بناء الدولة الفلسطينية أو قيامها. فما الذي يمكن تقديمه أوروبيا في هذا الإطار، خاصة في موضوع دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية؟
1: نعم، أنت على حق، هناك صعوبات كثيرة في وجه حل الدولتين حالياً، وبريطانيا مستاءة بشكل خاص تجاه هذه الخطط، خطط الاستيطان، خطط E1. كما نعلم هذه الخطط الموجودة في الأراضي الفلسطينية بين الأراضي الفلسطينية والقدس، فهذا بالتالي قد يجعل حل دولة فلسطينية صعباً جداً أو ربما غير قادراً على التحقيق. فبالتالي كما نرى نتنياهو وخططه سوف تجعل هذه الأمور مستحيلة، وسوف يكون من المستحيل إنشاء حل الدولتين. إسرائيل كانت تحاول تخريب وتعطيل هذه الفكرة لأكثر من 20 أو 30 عاماً، ونتنياهو كان يعارضها منذ البداية. هذا يعتمد بكل تأكيد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية وما تعتبره الخطة النهائية، وإذا ما كانت أيضاً تعتقد أنه يجب أن يكون هناك بديل عن حل الدولتين. إذا كان ذلك، ما هو البديل؟
0: شكرا جزيلا لضيفنا من لندن مايكل بينيون، كاتب صحفي في التايمز البريطانية، شكرا لك.

هكذا بدأت القصة. في بداية مارس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفل في البيت الأبيض بنجاح التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا مع وزير الداخلية ورئيس أعمال أو رجل أعمال جلب معه سبائك ذهب، كانت 10 سبائك وضحت أمام ترامب في غرفة روزفلت المقابلة للمكتب البيضاوي وفق نيويورك تايمز. الرئيس أعجب بالذهب، وبعدها تحول ذهب فنزويلا من تهديد للأمن القومي الأمريكي إلى قطاع يعود بالنفع على اقتصاد أمريكا. فلماذا كان ذهب كاراكاس تهديداً؟ ولماذا كانت واشنطن تحظر استيراده؟ وكيف تمكن البيت الأبيض من السيطرة على كامل موارد فنزويلا النفطية والمعدنية؟ استكمالاً للقصة، تنقل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر أن مسؤولين في البيت الأبيض مازحوا الرئيس بشأن الاحتفاظ بالذهب، لكن يبدو أن الرئيس 47 للولايات المتحدة المعروف بعشقه للذهب واللون الذهبي لا يمزح بهذا الشأن. البيت الأبيض أصدر سياسة جديدة تسمح للتجار باستيراد الذهب الفنزويلي يوم وصول السبائك إليه. بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، تغيرت وجهة نظر الرئيس الأمريكي. إدارة ترامب وحلفاؤها في قطاع الأعمال صرحوا بأن مبيعات الذهب الفنزويلي ستعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي، كما ستساعد في تنمية منطقة التعدين في فنزويلا وتحرم المجرمين والمسؤولين الفاسدين من مصادر الدخل وفق تصريحات سابقة. وفي واحدة من أكثر مناطق التعدين عنفاً وفساداً في العالم وفق الإدارة الأمريكية، نيويورك تايمز قالت إنها تتبعت مسار هذا الذهب، وفي تحقيق لها كشفت أن ترامب ربط أمريكا بقطاع لا يزال يعاني من نفس الممارسات الإجرامية التي زعم أنه يحاربها من خلال اعتقاله لمادورو، بل إن ممولين أمريكيين يستثمرون في منجم مرتبط بجهات تصنفها واشنطن عصابات إجرامية، وعلى قاعدة لن يصل الذهب إلى خصوم أمريكا بررت واشنطن صفقة الذهب التي بدأت مقترحا من شركة ترافيغورا إحدى كبرى شركات التجارة في العالم. وما كان فكرة جريئة لدى الشركة تحول إلى طموحات تجاوزت تجارة النفط. وفي 5 مارس أشرف وزير الداخلية الأمريكي على توقيع العقد. في غضون ساعات نقلت ترافيغورا الشحنة الأولى من الذهب بسرعة إلى الولايات المتحدة على متن طائرة مستأجرة، وكانت قيمتها نحو 100 مليون دولار حينها. في فنزويلا، منجم شركة مينيرفين تحيطها مناطق العصابات، وبالتالي على العمال دفع أموال حماية، ما شكل أزمة لترافيغورا. الأمر دفع الشركتين إلى الاعتماد على شراء الذهب من منجمين صناعيين محاطين بسياج تتولى حمايتهما قوات عسكرية وفق نيويورك تايمز. آلية التصدير دخلت حيز التنفيذ في غضون أسابيع قليلة، وتطورت لاحقاً لتشمل عمليات شراء منتظمة قد تصل كميتها إلى 400 كيلوغرام شهرياً وفق ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤول فنزويلي وشخص آخر مطلع على تفاصيل هذا الترتيب. إدارة ترامب تركت مهمة التصديق على مطابقة الذهب لمعايير الصناعة وخلوه من أي ارتباط بأنشطة غير قانونية لأطراف أخرى، غير أن تدفق الذهب بدأ بالفعل قبل أن تقوم ترافيغورا أو أي مدققين مستقلين بزيارة المناجم. بعض المجموعات تعمل داخل نطاق ممتلكات شركة مينيرفين، ووفق الصحيفة يذهب نحو 20% مما تستخرجه هذه المجموعات شهرياً إلى العصابة. جزء آخر منه يذهب إلى الشركة نفسها التي تقوم بصهره وخلطه مع الذهب المخصص للبيع لشركة ترافيغورا. تلك الآلية تعني أنه في إطار مشروع الذهب الفنزويلي الذي يعد علامة بارزة في سياسة إدارة ترامب، تستورد الولايات المتحدة سبائك تحتوي على الأقل على قدر من الذهب المرتبط بعصابة تريندي غويانا وفق ما نقلته نيويورك تايمز عن شهادات محلية. وفق منظمة تحالف فاكت، أكثر من 90% من الذهب المستخرج في فنزويلا يأتي من عمليات إنتاج غير قانونية، بالتالي محاولة الوصول إلى نسبة 10% من شركات دولية تعد كالبحث عن إبرة في كومة قش وفق مديرة البرامج في التحالف.
وبعد نحو 6 أشهر على بدء ترافيغورا جلب الذهب إلى الولايات المتحدة، الشركة الآن عاجزة عن بيعه. السبائك مكدسة دون حراك، لأن أي جهة تريد شراءه عليها أن تكرره وتضمن خلوه من أي صلات بأنشطة عصابات، بعد أن كان يفترض له أن يشكل مكسبا للأعمال التجارية الأمريكية.

0: تنضم إلينا الآن من كاراكاس إيزابيل فرنجية، ناشطة سياسية وعضو الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا. أهلا بك معنا سيدة إيزابيل. نبدأ بشرح الأوسع وأدق لتلك العلاقة بين الذهب مناجم الموجودة في جنوب فنزويلا بعصابات الجريمة المنظمة، وهذا الذهب يبدو بأنه يصل للولايات المتحدة الأمريكية.
1: أولا سيدتي، عندما يقال بأن يعني رسم صورة بأن فنزويلا تخضع للعصابات المنظمة فيما يختص استخراج الذهب، فهذا عار على الصحة، لأن وزارة الذهب بحد ذاته وقانون الذهب في فنزويلا يخضع لمعايير داخلية وتدقيق داخلي من قبل وزارة التعدين. بالنهاية ليس كما يقال بأن كما لو أن شريعة الغاب يعني تسطو على هذه المناطق، وأن هناك يعني خلل وأن هناك فوضى عارمة في فنزويلا، وهذا عاري عن الصحة تماما.
0: طيب ما الحقيقة؟
1: كل ما هو يمتثل إلى التجارة واستخراج المعادن المتواجدة المعادن منها الذهب في فنزويلا، يعني هي خاضعة للقوانين المحلية الداخلية. هلأ هذا يمكن أن يكون هناك بعض الشوائب، أما بعض كما المناجم العالمية كما في البرازيل كما في بيرو كما في بوليفيا كما في الإكوادور، دائما حول الموارد الطبيعية ومنها الذهب هناك يعني يكون هناك أطماع للعصابات، ولكن تحت دائما يعني ليس غطاء الدولة إن محاربة لهذه العصابات، ولا تخلو الأمور بأن يكون هناك يعني فرق، أما لا نسميها عصابات كما كل بلدان العالم، ولكن الدولة تحارب هذه الجماعات وتحارب هذه الطريقة للمحاولة لتمرير الذهب أما للاستفادة من الذهب.
0: لكن ما نود أن نفهم سيدة إيزابيل،
1: التي هي يعني
0: كيف يصل هذا الذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وتعلمين بأن ترامب نفسه أدرج الذهب الفنزويلي على القائمة السوداء، الآن كيف يحصل على هذا الذهب؟
1: سابقا ما قبل مادورو سيدتي ما قبل مادورو كانت هناك شركة ما قبل أن يختطف الرئيس مادورو، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتكلم بأن فنزويلا هناك عصابات، هناك الترند أراغوا، الرئيس ضليع بالمخدرات، كانت كما لو أن أتت وبعصا سحرية الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت فنزويلا ضمن الشرعية الدولية والإنتاج هو ناتج عن التدخل الأمريكي في فنزويلا، وهذا غير عاري عن الصحة. يعني المعايير الدولية لاستخراج هذه الموارد، ولكن ما كان يغيظ الولايات المتحدة الأمريكية بأن كان ذهب يذهب إلى أسواق الأتراك، إلى أسواق دبي، إلى أسواق الصينية، إلى شنغهاي وإلى هنالك، ولم تكن تحظى الولايات المتحدة الأمريكية من المنافع يعني الرأسمالية والإيرادات من هذه الموارد الطبيعية. اليوم مثلا أقول لك في مينيرفين، وزير مينيرفين في 16 سبتمبر بالتكساس عقد هناك يعني اتفاقيات لاستخراج الذهب مع شركات مرخصة من الولايات المتحدة الأمريكية لاستخراج الذهب. هلأ تريفوجا مثلا مرخصة دوليا، شركة ذات صيت يعني لامع في هذه المجالات، والريسيرف فيدرال يعني البنك الفيدرالي أعطى الرخصة في أن يكون هناك استخراج النفط وعذرا استخراج الذهب وأن يكون هناك تداول الذهب. هلا المعايير التي تقاس في الولايات المتحدة الأمريكية والسبائك التي يقومون بها والمعايير يعني تفرض الولايات المتحدة الأمريكية لتداولها ولدوليا وضمن الأنشطة الدولية أما الماركت يعني الأسواق الدولية عليها أن يكون هناك معايير متعددة وعليهم أن يكونوا أن تفي بالغرض كل هذه الشروط لكي يتداولوا بها ولكي تكون السبائك إلى 99%
0: طيب نحن نتحدث عن الثروات مهمة
1: شائبة في المحلات.
0: سيدة إيزابيل نتحدث عن النفط يعني ترامب يبدو بأنه وضع يده على النفط ثم يضع يده الآن على الذهب وهذه موارد مهمة لدولة مثل فنزويلا يعاني اقتصادها لذلك يبدو سؤال منطقي ما الذي تستفيده فنزويلا من كل
1: سيدتي
0: ذلك؟
1: سيدتي الواقع نعم دخلت الولايات المتحدة الأمريكية نحن تحت رعاية وصاية أمريكية الآن فيما يختص الأسواق يعني أتت الوصاية الأمريكية للتدخل للإطاحة بمنظومة فاسدة على ما يقول ما بين هلالين بمنظومة فوضوية بمنظومة خارجة عن القانون الدولي. أما القانون الدولي بالنسبة لهم من يأتي إلى دولة ويخطف رئيس جمهورية هذه المنظومة منظومة القانون الدولي يعني هناك معايير ازدواجية ولكن الواقع الحقيقي لهذا الأمر ماذا يريد الرئيس ترامب الآن؟ نحن نرى هناك خطابات رنانة هناك خطابات لتفي بغرض الانتخابي للرئيس ترامب إنما واقع الحال يختلف مثلا واقع الحال الداخلي في فنزويلا نحن ما زالت مستمرة الهند مثلا في الاستخراج هناك عقود مع شيل مثلا مع بي بي البريتش بتروليوم هناك ما زالت عقود استخراج مع الصين هناك ما زالت استخراج للغاز مع دول عربية معروفة ومعروفة دوليا ومختصة في استخراج الغاز لا فقط إنها محصورة في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا يريد ترامب الآن؟ لا يهتم في النفط المحلي يهتم في الذهب ويهتم في المعادن النادرة. لماذا؟ لأن هناك سببين مهمين. أول سبب بأنه هو توقيف وهو الإطاحة بالتدخل الصيني والامتداد في أمريكا الجنوبية. اليوم أصبحت الصين التي تخزن الذهب وكانت تستفيد من إنتاج الذهب واستخراج الذهب في فنزويلا والتي لم تعد تعتمد على العملة الصعبة التي هي في التخزين الخزينة
0: أما
1: القوى المالية عذرا لأستخدم هذه الصورة للولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب تحديد الصين وتوقيفها هذا هو السبب الرئيسي لهذا الأمر.
0: شكرا لك من كاراكاس إيزابيل فرنجية ناشطة سياسية وعضو الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا. الأخيرة لهذه الليلة انتهت غدا ملفات جديدة ونقاش جديد بعد قليل تتابعون ساعة إخبارية مع سمير وإلتون.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف بهذه الحرب بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصريا على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجانا. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
3: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
4: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
5: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يؤكد أن بلاده ستنتصر قريبا في حربها على إيران. مسؤول أمريكي يقول إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات مقابل تقدم ملموس في الملف النووي. ووسائل إعلام إيرانية تقول إن عراقشي سيلتقي وسطاء في نيويورك. على وقع المعارك محتدمة في جبهات اليمن، الصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية، اقتحام واسع للمستوطنين للمسجد الأقصى رفقة وزير الأمن بن غفير، ووزير الخارجية البريطاني يدين التطهير العرقي في الضفة وجرائم الحرب في غزة. وزير خارجية السودان يطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام. وموجات النزوح مستمرة نحو مخيم طويل

0: سننتصر في تلك الحرب قريبا جدا وستنتهي الأمور. أما أسعار الوقود فستشهد انخفاضا حادا، وهو أمر لم يكن بوسع أي شخص آخر تحقيقه.
1: يأتي هذا في وقت أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي الوسطاء القطريين في نيويورك لبحث تطورات تبادل الرسائل مع واشنطن، كما أكد الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين اجتماعا مع الوسطاء دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
2: نافذة للحوار مع إيران أغلقها الرئيس الأمريكي السبت عاد الأحد ملمحا باستعداده لفتحها، وفي يوم الاثنين فتحها الوسطاء على مصراعيها. في البدء توالت التسريبات الأمريكية حتى قطعت طهران الشك باليقين. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية عباس عراقجي يعقد اجتماعاً منفصلاً مع وسطاء في نيويورك دون حضور أي مندوب أمريكي. أما محور المحادثات فنسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ورفضه ترامب. مسودة يعكف الوسطاء القطريون على صياغتها، أبرز ملامحها يكشف عنها مسؤولون لوكالة أسوشيتد بريس: إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات عن إيران. أما المضيق فإن إدارة الملاحة فيه ينظمها اتفاق منفصل ناقشته إيران مع سلطنة عمان. وفيما يتعلق بالعقوبات فإن الرئيس الأمريكي يرهن تخفيفها باتخاذ طهران إجراءات ملموسة بشأن برنامجها النووي، ذاك ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. انفراجة سبقها تصعيد بشأن أبرز ملف تتركز الخلافات بشأنه، ألا وهو مضيق هرمز الاستراتيجي أصبح محوريا في النزاع. أعاد الرئيس الأمريكي تسميته بمضيق ترامب، يقول إن القوات الأمريكية تحكم قبضتها عليه. ينفي المرشد الإيراني ذلك، يقول إن قوات بلاده أخرجت من سماها بقوات العدو من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب، يتعهد بطردها قريبا حتى من هذا البحر. صراع يبدو كأنه وصل إلى طريق مسدود، فلا واشنطن قادرة على إرضاخ طهران ولا الأخيرة تمتلك الأدوات اللازمة للخروج من عنق الزجاجة الذي أدخلتها فيه العقوبات الأمريكية. لذلك فإن التحديات التي تواجه الطرفين داخلية تقتضي منهما أن يخفض سقف شروطهما، تحديات انتخابات التجديد النصفي أمريكياً والمخاوف من انفجار الوضع في إيران. لذلك قد تكون هذه الجولة من المفاوضات الفرصة الأخيرة لإنهاء صراع دخل شهره الثامن توالية بعد أن كان الرئيس الأمريكي يمني النفس بحسمه في بضعة أسابيع.
1: وفي السياق عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جلسة محادثات مغلقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. يأتي اللقاء في ظل ترقب دولي لإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، عديدة هي اللقاءات، لكن هل تلوح في الأفق أي إمكانية لاختراق ما؟
3: بالحديث وائل عن الاختراق في المفاوضات لابد أن نكون حذرين جدا، لأن هذا الموقف تكرر عشرات المرات تقريبا خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي بعض المرات كنا نتحدث عن الوصول إلى نقطة قريبة جدا من التوصل للاتفاق، بل تم التوصل للاتفاق كما تعلم وائل، وفي نهاية الأمر انفجرت الأمور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحه اليوم للصحفيين في البيت الأبيض تحدث عن أننا سننهي هذا الأمر سريعا، إما بالتوصل للاتفاق وإما بطريقة أخرى. والطريقة الأخرى التي يتحدث عنها ترامب هي إبادة إيران من على الخريطة، وذكر ذلك حرفا في منبر الأمم المتحدة عندما هدد إيران كعادته بالإبادة.

0: وكان هناك انتقادات لاذعة بسبب استخدامه لهذه الكلمة وهذا التصريح الخطير من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا لعدة وسائل إعلام أمريكية بأنه يريد أن يكون هناك نوع من التنازل الإيراني فيما يتعلق ببرنامجها النووي، ومن ثم يتم تخفيف العقوبات تدريجيا ويتم الإفراج عن الأموال المجمدة لإيران تدريجيا. وبسبب انعدام الثقة بين الطرفين تكمن المشكلة، وهذا ما ذكره حتى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لشبكة NBC يوم أمس عندما تحدث على أننا نريد أن نرى حسن نية من الولايات المتحدة الأمريكية أولا، ومن ثم ربما نقدم لهم الكثير من المطالب. وهنا دور الوسطاء يبرز بشكل كبير جدا لتقريب وجهات النظر. هذه المرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بأن هذا الأمر سينتهي قريبا، وفي نفس الوقت في تصريحات سابقة قال ربما نعاود الضربات الواسعة مرة أخرى على إيران بعد الانتخابات النصفية، انتخابات التجديد النصفي في أوائل نوفمبر كما تعلم. وهذا الأمر أو في هذه الأثناء يصعب على واشنطن الاستمرار في هذه الحرب عسكريا واقتصاديا وحتى سياسيا بسبب قلق الحزب الجمهوري. يوم أمس وول ستريت جورنال وواشنطن بوست تحدث على أن هناك قلق جمهوري بالغ من المرشحين للحزب الجمهوري في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بأن استمرار الحرب بهذه الطريقة يضعف حظوظهم بشكل ملحوظ، خاصة أن الشعب الأمريكي يريد تغيير حقيقي بسبب ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع أسعار الوقود وأيضا الديزل. ولذلك موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديد الصعوبة في أن يحدث فارقا قبل الانتخابات النصفية كما يذكر الكثير من المراقبين هنا وآل.
1: شكرا جزيلا عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. عقدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء في العراق اجتماعا في بغداد لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات في المنطقة. وأكد الاجتماع بحسب بيان رسمي على طعم مطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن الطيران الإيراني. وأكد المجتمعون أهمية استكمال الكابينة الوزارية بما يعزز العمل الحكومي ويرفع مستوى الأداء. وجرى التشديد على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة، وأن يكون إطار أو أن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية. أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 356 هجوما وصفته بالدقيق ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، تمكنت خلالها من تحييد نحو 470 عنصرا، بينما أكد رئيس المجلس الرئاسي استعادة القوات الحكومية زمام المبادرة ودعا اليمنيين إلى العودة للدولة. من جهتها اتهمت الجماعة قوات التحالف بشن غارات استهدفت محافظات تعز وصعدة وحجة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
2: تواصل قوات الحكومة اليمنية تنفيذ ضربات نوعية تقول هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أدت إلى تحييد أكثر من 470 من عناصر الجماعة، قالت القوات الحكومية. أكثر من 356 عملية استهداف دقيقة نفذت على جبهات عدة معظمها عند مناطق الساحل الغربي. ضربات قوات الحكومة استهدفت وفق توثيق نشره المركز الإعلامي للفرقة الرابعة تحصينات للجماعة، بالإضافة إلى استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية وثكنة بما فيها من أفراد وعتاد. قوات الحكومة لم توضح أماكن الضربات، لكنها أكدت تكبيد جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر على مستوى المعدات والآليات العسكرية. من جهتها الجماعة اتهمت التحالف بتنفيذ 38 غارة جوية واستهداف صاروخي على محافظات تعز وصعدة وحجة، مخلفا قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء دون تحديد الأعداد. على المستوى السياسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة وقال إن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى البداية وفق تعبيره، في إشارة إلى تحضير القوات لمزيد من التوسع في العمليات واستعادة السيطرة. العليمي دعا اليمنيين للعودة إلى الدولة وترك الجماعة ضامنا لهم ما وصفه بالعودة الآمنة. كلام العليمي جاء خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية، ذلك عقب موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
1: حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 من هذا الشهر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة. وفادت المنظمة بنزوح أكثر من 1000 شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. أصيب شاب فلسطيني وزوجته إثر تعرضهما لاعتداء من قبل مستوطنين غربي قرية المغير شمال شرق رام الله، ونقل إلى المستشفى. هاجم مستوطنون قرى دير أبو مشعل وراس كركر وسنجل بمحافظة رام الله، حيث شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي المنطقة وأحرقوا جرارا زراعيا ومركبة في قرية دير أبو مشعل غربي المدينة.
3: على هذا الجدار في قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله كتب المستوطنون: عيد سعيد، تحية من اليهود الفرحين. فرحة اليهود بالنسبة للمستوطنين تكون بحرق ممتلكات الفلسطينيين خلال هجمات نفذوها على هذا المنزل، ونجا منها أحمد شحاد زهران الذي يبلغ من العمر 77 عاما، كان ينام داخل منزله بمفرده عندما نفذوا الهجوم، ولم يستيقظ عندما حاولوا خلع الأبواب إلا أنه استيقظ على صوت انفجار، وتبين أنه انفجار في مركبته نتيجة لهجوم نفذه المستوطنون على هذه القرية. نتحدث مع صاحب هذا المنزل والمركبة عما جرى معه هنا. عمي أحمد، حكيت لي عن الهجوم وإنك نجيت من الموت من هذا الهجوم اللي حصل الليلة.
4: طبعا هذا يعني هذول عالم اجونا الساعة 2:15 على انا طبعا ما استفقتش عليهم، طلع صار انفجار في خزان السولر، استفقت شميت ريحة ولقيت السيارة حاركينها مولعين النار فيها، وحمل طبعا انا ما شفتهمش يعني لما طلعت كانوا صاروا طالعين، وهذا اللي صار.
3: شكرا لك. إذن المستوطنون نفذوا هذا الهجوم على قرية دير أبو مشعل وحرقوا مركبة هذا المسن، وكتبوا شعارات على جدران منزله بأنهم سعيدون بتنفيذ هذه الهجمات. تأتي هذه الهجمات بالتزامن على عدة قرى في محافظة رام الله، من بينها هذه القرية التي نتواجد فيها الآن، بالإضافة لقرية راس كركر القريبة التي أحرق فيها المستوطنون جرارا زراعيا، وكذلك الحال للمناطق الزراعية الواقعة بين بلدتي سنجل وترمس شمال مدينة رام الله والتي هاجمها المستوطنون وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون من تلك المنطقة. كل هذه التطورات تأتي وسط إغلاق شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وتحديدا على مدينة رام الله، حيث يمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج من مدينة رام الله في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بمدينة رام الله، وينفذون هجماتهم بالنار ويسمون هذه الجرائم التي يقومون بها هنا كما يقول أصحاب هذا المنزل، يسمون كل ذلك بأنه عيد سعيد بالنسبة إليهم وأنهم سعيدون، كاتبين
4: شعارات على الحيط أنه إحنا فرحين وسعيدين بأنه قمنا بهالعمل، يعني شو طز حركوا سيارة شو هاي بتفيد يعني هاي الأمي هذول الناس صراحة ما إلهم علاقة بالبشرية ولا بالإنسانية. يعني لما يجوا على بعد 5 كيلو يحركوا سيارة وروحوا لمواطن فلسطيني يعني شو شو شو شو فيها فائدة؟ مش راح نطلع من هاي البلاد، هذا ما مستحيل. يعني هم بحاولوا قدر الإمكان يطردوا الناس ما يخلوش الناس تقعد في بيوتها. إحنا ما راح نروح إلا على القبور، ما راح، أنا عمري 77 سنة وين بدي أطلع؟ ما راح أطلع من داري إلا على الموت.
3: يسمون هذه الجرائم كما ذكر هذا المسن أحمد شحاري زهران بأنهم فرحون بتنفيذ هذا الحرق. هذا هو العيد بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية، كلما قتل الفلسطيني وحرق وحرقت ممتلكاته يسمون ذلك بأنه يوم سعيد بالنسبة لهم، ولكنه حزين جدا بالنسبة للفلسطينيين ولضحاياهم. عميد شحاري، التلفزيون العربي، من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.
1: ومع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام رامز الأكبروف من أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقا للقانون الدولي وتهدد بالتطهير العرقي، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا إدانة التطهير العرقي الذي يمارسه مستوطن الضفة.
5: إدانات دولية متصاعدة لإسرائيل، لكن بلا رادع لما يجري على الأرض. القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل، مؤكدا أن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد بالتطهير العرقي. خلال جلسة لمجلس الأمن ندد المسؤول الأممي بتسارع الاستيطان والتهجير قسرا وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتصاعد عنف المستوطنين. بالتوازي رفع وزير الخارجية البريطاني لهجته اتجاه إسرائيل مشددا على أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، ومدينا ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
6: ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، وندين جرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين فإننا نقول لن نسمح لكم بالنجاح.
5: موقفان ينضمان إلى سلسلة من الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية. صحيفة يدعوت أحرنوت حذرت بدورها من أن إسرائيل ستواجه مزيدا من العزلة إذا استمر نتنياهو وائتلافه في الحكم. لكن على الأرض لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلية مكترثة بهذه المواقف، فهجمات المستوطنين تتواصل يوميا على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في القدس المسجد الأقصى في مرمى الاقتحامات ومحاولات تغيير الواقع. أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدت صلوات تلمودية في ساحاته.
7: يا شبيب العسكرية يا كيف تسوم كيف قدر.
5: كما أظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. إدانات تتوالى وإجراءات تتصاعد فيما تتواصل الاعتداءات بانتظار خطوات دولية رادعة لإسرائيل.
1: وقد تواصلت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة النازحين غربية مخيم نصيرات وسط القطاع. وفي وقت سابق أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل في مدينة غزة.
8: افتح
1: حذر المكتب الإعلامي الحكومي من كارثة إنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء في ظل مواصلة الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار. وقال مدير عام المكتب إسماعيل ثوابتي إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5147 خرقا للاتفاق منذ إبرامه قبل نحو عام، أسفرت عن استشهاد 1421 فلسطينيا وإصابة نحو أكثر من 4980، إضافة إلى اعتقال 198 مواطنا. وفي ملف المساعدات قال ثوابتي للتلفزيون العربي إن ما يزيد عن 72800 شاحنة دخلت القطاع خلال عام من أصل 10600 كان يفترض أن تدخل بموجب الاتفاق، أي بنسبة التزام إسرائيلي تقل عن 35%. وأوضح ثوابتي أن نحو 13785 مسافرا تمكنوا من مغادرة القطاع من أصل 35000 كان يفترض السماح لهم بالسفر. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية وبنزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، ودعا إلى تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
8: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
1: تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بحسب مصادر محلية، وأوضحت أن الهجوم تزامن مع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحاً إلى منطقة طويلة خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
9: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثا عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
1: قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي، وأكد سلام على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة القوية للبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل كما قال. ميدانيا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للأنباء بتعرض المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوق وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي، ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لنسف منازل في بلدة المنصور. معنا من بيروت توفيق شومان الباحث السياسي. سيد شومان، مع الجمود السياسي حاليا في لبنان، هل تعتقد أن الكلام الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة لتنفيذ الإطار الثلاثي قد يتحول إلى واقع عملي بطريقة أو بأخرى؟
10: تحياتي إليك عزيزي وتحياتي لنا كده المشاهدين. أنا كما يقال من الآخر لا، بل أكاد أجزم يعني بأن اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية لن يفضي إلى شيء ولن يؤدي إلى شيء. هناك مجموعة من الاعتبارات الأمريكية والإسرائيلية الواردة في الاتفاق الإطار، هي تربط أي معونة للجيش اللبناني على سبيل المثال، وتربط أي إعادة للانتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة بنزع سلاح المقاومة اللبنانية. الشرط ذاته، المعيار ذاته في قطاع غزة. هنا أضرب مثلا على سبيل المثال بأن المقاومة الفلسطينية وفق المرحلة الثانية لخطة غزة للسلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرحلة الثانية أعلن عنها في 31 تموز يوليو الماضي. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بأن بنيامين نتنياهو رفض كل المرحلة لاعتداءات على غزة مستمرة، الأمر ذاته بالنسبة للبنان. أكثر من ذلك، يقول الأمريكيون وفق ما يتم تداوله في الأوساط السياسية اللبنانية بأن مشروعهم طويل، وبالتالي هم يدفعون باتجاه تغييرات سياسية اقتصادية أمنية، ولا يثقون، وهنا بيت القصيد كما كانت تقول العرب قديما، هم يدفعون أو على الأقل يطالبون أو لا يثقون في البداية بالمؤسسة العسكرية اللبنانية. يعني وزير الخارجية الأمريكية التي اجتمع معه اليوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كان قال في أبريل الماضي في حوار متلفز مع حوار شهير مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال بضرورة إنشاء لواء إمداد خاص داخل الجيش اللبناني. لذلك أظن بأن الموقف أو التصريح الذي أطلقه رئيس الحكومة حول التبادلية وحول المرحلية أيضا، هذا موقفه، ربما هذه رغبته، لكن على الأرض الأمر مختلف تماما.
1: ولكن سيد شومان، ماذا بوسع لبنان الرسمي ممثلا بالرئاسة والحكومة أن يفعل؟ يعني هناك جمود في البلاد، هناك توتر في المنطقة لا يعرف إلى أين قد يصل. من حق لبنان الرسمي كما يرى على الأقل أنصار الحكومة أن يظل يطالب بتحويل الإطار الثلاثي إلى تنفيذ، طالما أن الدولة اللبنانية من جانبها تقوم على الأقل حتى الآن بما هو مطلوب منها.
10: يعني النظام السياسي في لبنان أخذ مسارا، السؤال الذي ينتج عن هذا المسار ماذا تحقق لغاية الآن؟ يعني بإمكاني أن أؤكد لك الآن بأنه حتى دعاة المفاوضات المباشرة، وأستشهد هنا بما قاله نائب رئيس الحكومة يوم أمس طارق متري، قال حرفيا بأن هناك خشية لدى اللبنانيين من ألا تكون المفاوضات مجدية. نتحدث عن نائب رئيس الحكومة، يعني ليس عن شخصا عاديا، وهو صديق أيضا للرئيس نواف سلام. بالوقت نفسه أيضا أستشهد بما كان قاله أيضا رئيس الحكومة قبل شهرين، قال حرفيا بأن نتائج المفاوضات غير مضمونة. يعني
1: طيب إذن البدائل سيد توفيق شومان، هل البدائل هي ما طرحه الشيخ نعيم قاسم بالأمس مثلا؟
10: سيدي بالمفاوضات أو غير المفاوضات الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. لكن إذا علق لبنان على الأقل أو انسحب من المفاوضات، هذا يفتح باب التواصل بين الأطراف السياسية اللبنانية، نكسب الوحدة الداخلية اللبنانية. في المفاوضات لا نتيجة من هذه المفاوضات، وبالتالي يزيد الشرخ الوطني اللبناني. لذلك نعم، هناك مكسب لبناني بالانسحاب من المفاوضات، الوحدة الوطنية. وأظن بأن الأمر الآخر الذي يمكن أن نتحدث عنه ولو بعجالة وبسرعة هو أن تدعو الدولة اللبنانية إلى مؤتمر للحوار الوطني لكل يعني تشارك به كل القوى السياسية اللبنانية للتوافق على ثوابت وطنية.
1: هل تعتقد أنها قد تفعل شيئا كهذا؟ رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة يمكن أن تفعل ذلك؟
10: يفترض هكذا، يعني أنا أتكلم بالسياسة، وبالتالي أنه في مرحلة مصيرية يعيشها لبنان الآن يفترض أن تدعو الدولة اللبنانية إلى مؤتمر الحوار الوطني تشارك به القوى السياسية كافة، يعني هذا من البديهيات. لكن للأسف أنه في الوقت الذي يتم فيه التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي تقطع قنوات التواصل مع طرف سياسي لبناني أساسي، وهذا ليس من السياسة.
1: هل تعتقد سيد توفيق شومان أن الحكومة اللبنانية وربما معها الولايات المتحدة إدارة ترامب ربما يعولان على هزيمة نتنياهو وأتلافه في الانتخابات الإسرائيلية بعد أقل من شهر؟ قد تأتي حكومة أقل سوءا أو ربما أكثر استعدادا للتفاوض، ما رأيك؟
10: عزيزي، يعني فقط مقارنة سريعة بين جادي أزينكوت المرشح لأن يخلف نتنياهو أو يحصل على أغلبية نيابية. يعني بنيامين نتنياهو يقول مثلا بأنه يريد أن يبقى في منطقة أمنية في لبنان بعمق 10 كيلومتر، جادي جازينكوت يقول يكفي 8 كيلومترات. يعني الأمر نفسه وبالوقت نفسه كل القوائم المتنافسة في دولة الاحتلال على الانتخابات المقبلة في 27 الشهر المقبل ولا طرف ولا مسؤول يدعو إلى وقف الاعتداءات على لبنان. لا، أنا أظن بأنه الآن يعني الكل يعني فقط على الأقل ما هو متداول بأن الكيان الإسرائيلي الآن يعني يعيش مرحلة من اليمين المتطرف بكل أوجهه السياسي والديني أيضا، ولذلك هناك إجماعا إسرائيليا على مواصلة الاعتداءات على قطاع غزة، على لبنان وعلى جنوب سوريا أيضا. هم يقولون لن ننسحب من قطاع غزة، لن ننسحب من جنوب لبنان ولن ننسحب أيضا من جنوب سوريا. هم لا يفصلون المسارات ويعملون ضمن مفهوم أمني سياسي موحد من قطاع غزة مرورا بلبنان ووصولا إلى سوريا. يعني هذا هو الواقع، وهم يجهرون بذلك يوميا. يعني كل يوم يخرج مسؤول إسرائيلي كان بنيامين نتنياهو أو أحد من فريقه الوزاري ويقول ما ذكرته قبل قليل.
1: نعم، شكرا جزيلا توفيق شومان الباحث السياسي في بيروت. قالت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية إن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا على بعد نحو 190 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد. وأكدت السلطات المحلية أن السيطرة أعقبت معارك عنيفة خاضتها القوات الفيدرالية مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لتكون هذه أول بلدة مهمة في الإقليم تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع.
11: شبه الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد وجبهة تتقدم واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات،
12: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووقايع عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدجل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
11: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانياً سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة. إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات، منها جبهة تحرير تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، معلنا السعي إلى إسقاط الحكومة. حرب دارت رحاها بين 2020 و2022 وخلفت وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل، واليوم مع عودة القتال وحشد القوات يتجاوز الخطر حدود تيغراي إلى إريتريا والبحر الأحمر. سلام بريتوريا أمام اختبار آخر، والحرب القديمة تطرق أبواب إثيوبيا من جديد.
1: نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أوكراني أن مسيرة روسية ألحقت أضرارا بمركز حدودي أوكراني قرب بولندا، ودوت انفجارات في عدد من أحياء كييف وسط هجوم روسي بمسيرات استهدفت إحداها مبنى الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط العاصمة.
13: هجوم روسي جديد في نهار هذا اليوم هنا بوسط العاصمة الأوكرانية كييف، والمستهدف مبنى الأكاديمية الأوكرانية للعلوم، حيث أصابت مسيرة هذا المبنى ما أدى إلى أضرار واسعة، ويواصل رجال الإنقاذ التابعين لخدمة الطوارئ الأوكرانية التعامل مع مخلفات هذا الهجوم الذي يأتي ضمن سلسلة من الهجمات الروسية والضغط الكبير على العاصمة الأوكرانية كييف، وسط تحذيرات متجددة من استهداف متكرر سواء للمدينة أو لضواحيها. طبعا تتحدث السلطات عن قتلى ومصابين جراء هذه الهجمات التي شنت خلال هذا اليوم على كييف وعلى مقاطعاتها. وقال سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية استخدمت العشرات من المسيرات، أغلبها كان مسيرات نفاثة سريعة، ويصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. يأتي هذا الهجوم كما ذكرت ضمن سلسلة من الهجمات والضغط الروسي الواسع على العاصمة الأوكرانية كييف في تكتيك جديد يهدف إلى إنهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية وفق الرؤية هنا في كييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ندد بهذا الهجوم، وكذلك أكد بأن كييف سترد على هذه الهجمات الروسية. حمد زاوي، التلفزيون العربي، كييف.
1: في خبر عاجل مشاهدينا، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يعرض تخفيف العقوبات عن إيران. إذن لم يعرض ترامب أن يخفف أي عقوبات على إيران كما يقول، هذا بعكس ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية قبل ساعات من أنه عرض تقديم مجموعة من الحوافز لإيران إن هي قدمت تنازلات في الملف النووي تحديداً. بالعودة للشأن الأوكراني، قال نائب وزير الدفاع البولندي سيزاري تومتشيك إنه سيصبح في إمكان المقاتلات والمروحيات البولندية إسقاط الطائرات الأجنبية التي ترصد في أجواء البلاد وفق تدابير دفاعية تتخذ عادة في زمن الحرب. وأضاف تومتشيك أن مثل هذا التغيير سيسمح باتخاذ قرار إسقاط طائرات أجنبية استنادا إلى بيانات الرادار أو معلومات أخرى ترد إلى النظام، مشيرا إلى أن هذه المعايير تطبق عادة في حال الحرب أو الأحكام العرفية، في حين أن المعايير خلال فترات السلم تستوجب رؤية الطائرة بالعين المجردة وليس عبر الرادار. التقى وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث دعم وتسليح أوكرانيا وسبل تعاقب ما يعرف بأسطول الظل الروسي الذي يتجاوز العقوبات الأوروبية. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن الاستثمارات في مجال الدفاع قد زادت، لكن في الوقت نفسه لا تزال هناك فجوات كبيرة يجب جسرها.
14: علينا أن نكون يقظين، إذ تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب بل والهجمات التي تستهدف ديمقراطيتنا.
1: أعلنت الشرطة البريطانية أنها تدرس احتمال أن يكون الموقوفون قرب قاعدة فيرفورد الجوية قد تصرفوا لحساب دولة أجنبية، لكنها مع ذلك أفرجت عنهم بكفالة مع إبقائهم قيد التحقيق. وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب لورنس تايلر إن المحققين ينظرون في جميع الاحتمالات بما فيها أن يكونوا قد عملوا بوصفهم وكلاء لدولة أجنبية.
9: ندرك حجم التساؤلات بشأن صلة هذا الحادث بالتطورات الدولية، وفي هذه المرحلة نبقي جميع الاحتمالات مفتوحة وندرس القضية من كل زاوية، بما في ذلك احتمال أن يكون هذا الفعل قد ارتكبه وكلاء أو أشخاص يعملون بعلمهم أو من دون علمهم لحساب دولة أجنبية.
1: قالت الحاكمة التنفيذية لجزر فوكلاند أندريا كلاوزن في تصريح خاص للتلفزيون العربي إن الأرجنتين تواصل تهديدها لمختلف القطاعات في الجزر، وأضافت أنها لن تسمح لأحد بترهيبها، وأكدت على حق الجزر في الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية.
15: هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الأرجنتين الشركات والأفراد العاملين في مختلف قطاعاتنا، فقد استهدفت قطاع صيد الأسماك من قبل، وقطاع السياحة من قبل، وقطاع النفط والغاز من قبل. لذا كما تعلمون بدأت هذه المرة بالنفط والغاز، ولكن كما تعلمون تشير التقارير الصحفية بالفعل إلى أنها تتطلع إلى قطاعات أخرى. أعتقد أن مواجهة مثل هذه الأمور تجعلنا أكثر صلابة، لأننا لن نسمح لأحد بترهيبنا، ونحن مصممون على مواصلة ما نريد. حقنا في تقرير المصير يعني أن لنا الحق في استغلال مواردنا الطبيعية بالطريقة التي نراها مناسبة.
1: من جانبه قال جاك فيرد رئيس المجلس التشريعي لجزر الفوكلاند في تصريح للتلفزيون العربي إنه ليس هناك مجال للتفاوض مع الأرجنتين، وليس لدى حكومة الجزر أصلاً ما تتفاوض عليه.
16: لا نرى أن هناك أي شيء يستدعي التفاوض، إذ لا يوجد نزاع من الأساس. فمن وجهة نظرنا نحن إقليم بريطاني فيما وراء البحار، وقد أوضحنا سابقاً أننا نرغب في الحفاظ على هذا الوضع، كما أن موقف المملكة المتحدة واضح تماماً بهذا الشأن. فقد اختارت جزر فوكلاند أن تكون إقليماً بريطانياً فيما وراء البحار، والمملكة المتحدة ثابتة في دعمها لنا.
1: وبعد 44 عاماً على حرب الفوكلاند بين الأرجنتين وبريطانيا، لا تزال ذاكرتها محفوظة لدى السكان المحليين الذين يحاولون أن يستمروا في حياتهم من دون إعارة اهتمام كبير لصراع الهوية.
17: هذه الأرض كانت قبل عقود ساحة للحرب، لكن هذا المشهد يبدو للوهلة الأولى بعيداً كل البعد عن السياسة والصراع.
18: نعيش هنا في هدوء، نستقبل السياح والزائرين وننظم لهم جولات لرؤية البطاريق وبعض الحيوانات البرية.
17: الأغنام تسرح وتمرح مع البطاريق. مع ذلك حتى هنا في هذه الجزر النائية تتقاطع الطبيعة مع قصة عمرها عقود من الزمن، قصة الفوكلاند التي لا تزال السيادة عليها موضع نزاع بين بريطانيا والأرجنتين.
19: في الوقت الذي يتنافس فيه السياسيون على السيادة والهوية والخيرات في باطن الأرض، يبدو أن هؤلاء السكان الصغار ليسوا معنيين بذلك. كل ما يتنافسون فيه هو أغانيهم المفضلة.
17: الحديث عن السيادة والحرب هنا تحديداً لا يزال موضوعاً لا يرغب كثيرون في الاقتراب منه أمام الإعلام. يصمت الإنسان، لكن المكان يتحدث، ولكل طريقته لرواية القصة. من عاش الحرب وشارك في معاركها يدرك أكثر منا سبب ذلك.
20: علي أن أعترف بأن القوات الأرجنتينية كانت ذات قدرة عالية وكفاءة كبيرة، وكانوا شجعاناً، لكن لسوء حظهم كنا أكثر قدرة وتدريباً من جنودهم وأكثر مهنية.
17: في ستانلي لدى المتحف التاريخي من الكتب والقطع والآثار ما يكفي ليجعل الزائر يتساءل، هل أنا بصدد قصص من الماضي أم أمام شيء ما زال حياً؟
14: أعتقد أنه الأمران معا، لذا يروي هذا المتحف قصة جزر فوكلاند وسكانها، وهي قصة تتطور وتنمو باستمرار، ولذلك فهو مكان نابض بالحياة، وأعتقد أن معظم من يزورونه يدركون شجاعة الفوكلانديين وقوتهم.
17: في الفوكلاند لكل طرف اسم يطلقه على هذه الجزر، ولكل طرف رواية عن تاريخها، أما الجزر نفسها فتركت تاريخها يتحدث عنها. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، ستانلي، جزر فوكلاند.
1: مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، تتوسع سوق مراكز البيانات في اليابان، لكن هذا التوسع الذي تشجعه الحكومة بتوزيع المراكز خارج طوكيو وأوساكا بدأ يثير اعتراضات محلية في بعض المناطق السكنية.
0: في ظاهرها تبدو مراكز البيانات مباني مغلقة لا تشبه المباني التجارية المعتادة، أما بداخلها فتعمل آلاف الخوادم التي تحمل جانباً من حياتنا الرقمية، ومع اتساع هذا العالم الافتراضي تزداد حاجته إلى مباني حقيقية على الأرض. في نفس الحي أصبحت هذه البنية الرقمية قضية ملحة لعدد من السكان في إنزاي بمحافظة تشيبا، بعدما وجدوا أمام منازلهم مشروع مركز بيانات ضخم يرون فيه تهديداً للمنطقة السكنية.
21: قررت أن أتحدث علناً، الحكومة لا تحمينا والشركات تعميها المصالح المادية وتتجاهل السكان. هذا الواقع يمثل مشكلة خطيرة على البيئة وحياة الناس ويفتقر إلى المسؤولية الاجتماعية.
0: ينمو سوق البيانات بتسارع في اليابان، فقد بلغ حجمه نحو 23 مليار دولار عام 2024. 90% من هذه المراكز تتركز حول طوكيو وأوساكا، ما دفع الحكومة إلى تشجيع توزيعها على المناطق، غير أن هذا التوسع والتوزيع لا ينحصر أثره على السوق، بل يمتد إلى منطقة قانونية لم تحسم ملامحها بعد.
22: المشكلة الأكبر هنا هي غموض تصنيف الاستخدام. في قانون معايير البناء الياباني لا يوجد تصنيف واضح لاستخدام مراكز البيانات، وفي الواقع رغم أن هذه المنشآت أقرب إلى المصانع فهي تقدم على أنها مكاتب، وبذلك يصبح من الممكن بناؤها حتى في مناطق تجارية أو مناطق أمام المحطات، حيث يفترض أصلاً تقييد بناء المصانع أو المخازن.
0: أما في طوكيو وتحديداً في حي سوميوشي فتبدو الصورة أشد وضوحاً. مركز بيانات قيد الإنشاء وسط حي سكني وعلى مسافة قريبة جداً من المباني. هنا تتحول السحابة الرقمية إلى مبنى ضخم ومعدات تبريد ومولدات احتياطية وكابلات وطاقة وجدل حول شكل المدن في عصر الذكاء الاصطناعي. وسط شهية مفتوحة على تكثيف إنشاء مراكز البيانات والدعم الحكومي لها، يبقى القصور في القوانين الضابطة للمعايير والحقوق مصدر قلق للسكان الذين ستبنى مراكز البيانات في أحيائهم. هشام رجباني، التلفزيون العربي، طوكيو.
1: والآن إلى تقرير الصحافة.
23: صحيفة وول ستريت جورنال أشارت إلى أن الوسطاء يضغطون على إيران لتقديم تنازلات متعلقة ببرنامجها النووي لإعادة محادثات وقف إطلاق النار بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح طهران للهدنة، وذلك في سباق لمنع تصعيد الصراع مرة أخرى. ونقلت أن الوسطاء يدركون أنهم أمام محاولة شبه مستحيلة لإقناع إيران باسترضاء ترامب، حيث إن طهران لم تقدم لهم سوى مؤشرات ضعيفة على استعدادها للتحدث عن برنامجها النووي، إذ بحسب مسؤولين فقد أعرب القادة الإيرانيون عن ثقتهم بقدرتهم على الصمود في وجه حصار أمريكي طويل الأمد أو تجدد حملة القصف، وأن إيران تريد من واشنطن تقديم تنازلات قبل المضي قدما في المفاوضات. وقال محللون للصحيفة إن طهران تعتقد أن ترامب سيخسر انتخابات التجديد النصفي، ما يعني أنه سيكون بلا أي قيود سياسية حينها وسيختار استخدام القوة، لذلك تتردد في تقديم أي تنازلات. في ملف غزة استعرضت صحيفة نيويورك تايمز كيف وسعت إسرائيل سيطرتها على المزيد من الأراضي في غزة رغم وقف إطلاق النار. فبحسب تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته الصحيفة، قامت القوات الإسرائيلية بتحصين مواقعها وبناء ما لا يقل عن 12 موقعا عسكريا متقدما، والتوغل أكثر في أراضي القطاع بمساحة أكبر. وأضافت أن هذا التوسع لم يقتصر على الانتشار العسكري، بل شمل هدم مبان وتجريف مناطق زراعية وإقامة بنى عسكرية جديدة وبناء حواجز ترابية جديدة ضخمة بعضها يقع على بعد ميل تقريبا خلف الخط الأصفر. ونقلت عن محللين ودبلوماسيين أن الإجراءات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار ترسخ تقسيم القطاع إلى منطقة موسعة تسيطر عليها إسرائيل ومن منطقة أصغر يعيش فيها الآن غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2 مليون نسمة. وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أنشأت منطقة برتقالية ذات وصول مقيد، ما يتطلب من الفلسطينيين وجماعات الإغاثة هناك تنسيق تحركاتهم مع قواتها. صحيفة ذا جارديان البريطانية تناولت تداعيات تجدد القتال في اليمن على طلبة المدارس والحياة اليومية، مشيرة إلى أن الحملة التي قام بها أنصار الله الحوثيون أنهت سنوات من الهدوء النسبي الذي ساد اليمن بعد أن بقيت خطوط المواجهة هادئة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عام 2022، إذ أجبرت المعارك المدنيين على النزوح من منازلهم هربا من الغارات الجوية والصواريخ. كما أن أكثر من 3 ملايين طفل توقفت دراستهم بسبب الحرب الأهلية في اليمن، حيث يضطر الأطفال للعمل من أجل الحصول على ما يكفي من الطعام والماء والضروريات الأخرى. أضافت الصحيفة أن بعض المدارس أغلقت أبوابها بعد أن سقطت صواريخ بالقرب منها، حيث بات وجود الطلبة في مكان واحد يشكل خطرا عليهم، ويخشى أن يجبر العديد من الأطفال المنقطعين عن الدراسة والنازحين على العمل في ظروف قاسية. نعود إلى صحيفة نيويورك تايمز، وفي تحقيق يتعلق بالذهب الفنزويلي أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد أدرج بنفسه الذهب الفنزويلي على القائمة السوداء تغيرت وجهة نظره بعد أن أطاح بالرئيس نيكولاس مادورو، حيث يسمح الآن للتجار باستيراده من إحدى أكثر مناطق التعدين عنفا وفسادا في العالم. وأضافت أنه في حين ادعت إدارة ترامب وحلفاؤها من رجال الأعمال أن مبيعات الذهب ستفيد الاقتصاد الأمريكي وتساعد في تطوير منطقة التعدين في فنزويلا وستحرم المجرمين والمسؤولين الفاسدين من الدخل، إلا أن تحقيقا أجرته الصحيفة شمل مناجم جنوب فنزويلا بيّن أن إدارة ترامب تدخل أمريكا في صناعة لا تزال تعاني من الإجرام الذي قال إنه يحاربه من خلال اعتقال مادورو، إذ كشفت مقابلات أجرتها الصحيفة أن معظم الذهب المنتج في فنزويلا يتم إنتاجه بطرق غير مشروعة، وهذا يسمح للمجرمين بالتربح من الصفقة الرئيسة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية. فمشغلو هذه المناجم ينقبون عن الذهب ويقدمون جزءا منه لعصابات محلية للحماية، ويؤكد خبراء أن بناء سلسلة توريد للذهب الفنزويلي خالية تماما من الجريمة والفساد أمر بالغ الصعوبة. صحيفة لوموند الفرنسية تناولت في افتتاحيتها نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي معتبرة أنها بمثابة إنذار، إذ نجح حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان في تشكيل كتلة في مجلس الشيوخ، وتظهر هذه النتيجة أن اليمين المتطرف قد تمكن من تعزيز وجوده المحلي. وأضافت أن هذا الوضع الجديد يتطلب من الأحزاب الأخرى مواجهة مسؤولياتها قبل أقل من 7 أشهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، حيث تتصدر مارين لوبان استطلاعات الرأي حاليا. وبينما لفتت إلى أن هذه النتائج ذات أهمية بالغة، إذ يعتزم كل من التجمع الوطني واتحاد اليمين من أجل الجمهورية إلى جانب كتلتهما البرلمانية ممارسة نفوذهما في مجلس الشيوخ. رأت الصحيفة أنه في حين أن للدستور دورا خاصا ألا وهو ضمان حقوق وحريات المواطنين، فإن هذا الدور سيكون مهددا في حال فوز لوبان بالرئاسة، إذ يتضمن برنامجها الانتخابي تدابير تتعارض مع الدستور، ومن أبرزها الأفضلية الوطنية وتجريم ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
1: ختام هذه النشرة الإخبارية، بعد قليل تلتقي بكم سهام البابا.

0: على الأرض تبدأ المهمة. في كل زاوية أمضي إليها قصص تتقاطع تحمل أسراراً وتكشف ما يرفض العالم رؤيته. كل قصة هي جزء من صورة أكبر، وعند اكتمالها ستجدني أسعى وأسائل وأكشف لنعرف الحقيقة. مهمة صحفية، الجمعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي وتطبيق العربي بلس. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
2: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعالم. ترامب يؤكد أن بلاده ستنتصر قريبا في حربها على إيران، وينفي عرض تخفيف العقوبات مقابل تقدم في الملف النووي. وسائل إعلام إيرانية تقول إن عراقجي سيلتقي وسطاء في نيويورك. المعارك محتدمة على جبهات يمنية متعددة، والصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري، وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. جريح برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين، مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى رفقة وزير الأمن الإسرائيلي إيتامار بن غفير. وزير الخارجية البريطاني يدين تطهير العرقي في الضفة وجرائم الحرب في غزة. وزير الخارجية السوداني يطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام. وموجات نزوح مستمرة في شمال دارفور مع استمرار الاشتباكات.

0: وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي الوسطاء القطريين في نيويورك لبحث تطورات تبادل الرسائل مع واشنطن، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي عقد مسؤولين أمريكيين اجتماعا مع الوسطاء من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
1: نافذة للحوار مع إيران أغلقها الرئيس الأمريكي السبت عاد الأحد ملمحا باستعداده لفتحها، وفي يوم الاثنين فتحها الوسطاء على مصراعيها. في البدء توالت التسريبات الأمريكية حتى قطعت طهران الشك باليقين. تنقل وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية عباس عراقجي يعقد اجتماعاً منفصلاً مع وسطاء في نيويورك دون حضور أي مندوب أمريكي. أما محور المحادثات فنسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ورفضه ترامب. مسودة يعكف الوسطاء القطريون على صياغتها، أبرز ملامحها يكشف عنها مسؤولون لوكالة أسوشيتد بريس: إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي ثم رفع العقوبات عن إيران. أما المضيق فإن إدارة الملاحة فيه ينظمها اتفاق منفصل ناقشته إيران مع سلطنة عمان. وفيما يتعلق بالعقوبات فإن الرئيس الأمريكي يرهن تخفيفها باتخاذ طهران إجراءات ملموسة بشأن برنامجها النووي، ذاك ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. انفراجة سبقها تصعيد بشأن أبرز ملف تتركز الخلافات بشأنه، ألا وهو مضيق هرمز الاستراتيجي أصبح محورياً في النزاع. أعاد الرئيس الأمريكي تسميته بمضيق ترامب، يقول إن القوات الأمريكية تحكم قبضتها عليه. ينفي المرشد الإيراني ذلك، يقول إن قوات بلاده أخرجت من سماها بقوات العدو من المياه قبالة جنوب إيران إلى بحر العرب، يتعهد بطردها قريباً حتى من هذا البحر. صراع يبدو كأنه وصل إلى طريق مسدود، فلا واشنطن قادرة على إرضاخ طهران، ولا الأخيرة تمتلك الأدوات اللازمة للخروج من عنق الزجاجة الذي أدخلتها فيه العقوبات الأمريكية. لذلك فإن التحديات التي تواجه الطرفين داخلية تقتضي منهما أن يخفض سقف شروطهما، تحديات انتخابات التجديد النصفي أمريكياً والمخاوف من انفجار الوضع في إيران. لذلك قد تكون هذه الجولة من المفاوضات الفرصة الأخيرة لإنهاء صراع دخل شهره الثامن تواليا بعد أن كان الرئيس الأمريكي يمني النفس بحسمه في بضعة أسابيع.
0: عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جلسة محادثات مغلقة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة. يأتي اللقاء في ظل ترقب دولي لإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. عقدت رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب ومجلس القضاء في العراق اجتماعا في بغداد لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد إلى جانب المستجدات في المنطقة. أكد الاجتماع بحسب بيان رسمي على دعم مطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. أكد المجتمعون أهمية استكمال الكابينة الوزارية بما يعزز العمل الحكومي ويرفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، وجرى التشديد على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية. إلى اليمن، حيث أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ أكثر من 356 استهداف وصفته بالدقيق ضد عناصر جماعة أنصار الله الحوثيين، تمكنت خلالها من تحييد نحو 470 عنصرا، فيما أكد رئيس المجلس الرئاسي استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة داعيا اليمنيين إلى العودة للدولة. من جهتها اتهم

0: الجماعة قوات التحالف بشن غارات استهدفت محافظات تعز وصادا وحجة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
1: تواصل قوات الحكومة اليمنية تنفيذ ضربات نوعية تقول هجمات ضد جماعة أنصار الله الحوثيين أدت إلى تحييد أكثر من 470 من عناصر الجماعة. قالت القوات الحكومية أكثر من 356 عملية استهداف دقيقة نفذت على جبهات عدة معظمها عند مناطق الساحل الغربي. ضربات قوات الحكومة استهدفت وفق توثيق نشره المركز الإعلامي للفرقة الرابعة تحصينات للجماعة، بالإضافة إلى استهداف أحد مواقعها الاستراتيجية وثكنة بما فيها من أفراد وعتاد. قوات الحكومة لم توضح أماكن الضربات، لكنها أكدت تكبيد جماعة أنصار الله الحوثيين خسائر على مستوى المعدات والآليات العسكرية. من جهتها الجماعة اتهمت التحالف بتنفيذ 38 غارة جوية واستهداف صاروخي على محافظات تعز وصعدة وحجة، مخلفا قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء دون تحديد الأعداد. على المستوى السياسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد استعادة قوات الحكومة زمام المبادرة، وقال إن ما تحقق في الأيام الماضية ليس سوى البداية وفق تعبيره، في إشارة إلى تحضير القوات لمزيد من التوسع في العمليات واستعادة السيطرة. العليمي دعا اليمنيين للعودة إلى الدولة وترك الجماعة ضامنا لهم ما وصفه بالعودة الآمنة. كلام العليمي جاء خلال اجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري العودة الآمنة والتعبئة العامة بعد استكمال مساراتها الدستورية والقانونية، ذلك عقب موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
0: الآن مشاهدينا نشير للخبر العاجل، نقلا عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية، يقول ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على أمريكا. إذن عراقجي يقول لوكالة الأنباء الإيرانية ناقشت مع وسطاء قطريين أفكارا لطرحها على الولايات المتحدة الأمريكية في إطار هذه المحادثات مشاهدينا التي جرت في نيويورك اليوم بين وزير الخارجية الإيراني والوسطاء القطريين. عراقجي يضيف لوكالة الأنباء الإيرانية يجب تنفيذ الشروط التي شدد عليها المرشد لإعادة فتح مضيق هرمز. سنعود لمتابعة هذه التطورات في وقت لاحق، وننتقل الآن إلى الملف الإنساني يمنياً. حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي والإنساني في اليمن مع تسجيل 809 إصابات جديدة خلال الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ 6 من أغسطس إلى 4481 إصابة، بينها 838 وفاة، أفادت المنظمة في بيان على منصة إكس، بنزوح أكثر من 180 ألف شخص في 10 محافظات وسط مخاطر متزايدة لانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا وحمى الضنك. قالت وزارة الخارجية السعودية إن وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحثا أمن الملاحة والممرات الدولية، لا سيما مضيق هرمز وباب المندب. أفادت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية ونظيره الأمريكي بحثا كذلك التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع باليمن. أصيب شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، وأفاد مراسل التلفزيون العربي باقتحام قوات الاحتلال للبلدة حيث انتشرت في عدد من أحيائها بالتزامن مع انتشار مكثف في آلياتها العسكرية في شوارع ومناطق مختلفة من مدينة جنين. أصيب شاب فلسطيني وزوجته إثر تعرضهما لاعتداء من مستوطنين غربي قرية المغير شمال شرق رام الله، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما هاجم مستوطنون قرى دير أبو مشعل ورأس كركر وسنجل في محافظة رام الله، حيث شرعوا بسرقة ثمار الزيتون من أراضي سنجل شمال رام الله، وأحرقوا جرارا زراعيا في قرية رأس كركر ومركبة في قرية دير أبو مشعل غرب المدينة.
2: هذا الجدار في قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله كتب المستوطنون عيد سعيد تحية من اليهود الفرحين. فرحة اليهود بالنسبة للمستوطنين تكون بحرق ممتلكات الفلسطينيين خلال هجمات نفذوها على هذا المنزل، ونجا منها أحمد شحاد زهران الذي يبلغ من العمر 77 عاما، كان ينام داخل منزله بمفرده عندما نفذوا الهجوم، ولم يستيقظ عندما حاولوا خلع الأبواب إلا أنه استيقظ على صوت انفجار، وتبين أنه انفجار في مركبته نتيجة لهجوم نفذه المستوطنون على هذه القرية. نتحدث مع صاحب هذا المنزل والمركبة عما جرى معه هنا. عمي أحمد، حكيت لي عن الهجوم وإنك نجيت من الموت من هذا الهجوم اللي حصل الليلة.
3: طبعا هذا يعني هذول عالم اجونا الساعه 2:15 على انا طبعا ما استفقتش عليهم، طلع صار انفجار في خزان السولر، استفقت شميت ريحه ولقيت السياره حاركينها مولعين النار فيها، وحمل طبعا انا ما شفتهمش يعني لما طلعت كانوا صاروا طالعين، وهذا اللي صار.
2: شكرا لك. اذا المستوطنون نفذوا هذا الهجوم على قرية دير ابو مشعل وحرقوا مركبة هذا المسن، وكتبوا شعارات على جدران منزله بانهم سعيدون بتنفيذ هذه الهجمات. تأتي هذه الهجمات بالتزامن على عدة قرى في محافظة رام الله، من بينها هذه القرية التي نتواجد فيها الان، بالاضافة لقرية راس كركر القريبة التي احرق فيها المستوطنون جرارا زراعيا، وكذلك الحال للمناطق الزراعية الواقعة بين بلدتي سنجل وترمس شمال مدينة رام الله والتي هاجمها المستوطنون وبدأوا بسرقة ثمار الزيتون من تلك المنطقة. كل هذه التطورات تأتي وسط إغلاق شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وتحديدا على مدينة رام الله، حيث يمنع الفلسطينيين من الدخول والخروج من مدينة رام الله في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بمدينة رام الله، وينفذون هجماتهم بالنار ويسمون هذه الجرائم التي يقومون بها هنا، كما يقول أصحاب هذا المنزل يسمون كل ذلك بأنه عيد سعيد بالنسبة إليهم، وأنهم سعيدون كاتبين يكتبون
3: كاتبين شعارات على الحيط أنه إحنا فرحين وسعيدين بأنه قمنا بهالعمل، ويعني شو طز حركوا سيارة شو هاي بتفيد يعني هاي الأمي. هذول الناس صراحة ما إلهم علاقة بالبشرية ولا بالإنسانية، يعني لما يجوا على بعد 5 كيلو يحركوا سيارة وروحوا لمواطن فلسطيني، يعني شو فيها فائدة؟ مش راح نطلع من هاي البلاد، هذا ما مستحيل. يعني هم بحاولوا قدر الإمكان يطردوا الناس ما يخلوش الناس تقعد في بيوتها، إحنا ما رح نروح إلا على القبور، ما رح أنا عمري 77 سنة وين بدي أطلع، ما رح أطلع من داري إلا على الموت.
2: يسمون هذه الجرائم كما ذكر هذا المسن أحمد شحاد زهران بأنهم فرحون بتنفيذ هذا الحرق. هذا هو العيد بالنسبة للمستوطنين في الضفة الغربية، كلما قتل الفلسطيني وحرق وحرقت ممتلكاته يسمون ذلك بأنه يوم سعيد بالنسبة لهم، ولكنه حزين جدا بالنسبة للفلسطينيين ولضحاياهم. عميد شحادة، تلفزيون العربي، من قرية دير أبو مشعل غرب مدينة رام الله.
0: مع استمرار اعتداءات المستوطنين واقتحامات المسجد الأقصى، حذر القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام رامز الكباروف من أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل خرقا للقانون الدولي وتهدد بتطهير العرقي، في حين قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، مؤكدا إدانة التطهير العرقي الذي يمارسه مستوطنون في الضفة.
4: إدانات دولية متصاعدة لإسرائيل، لكن بلا رادع لما يجري على الأرض. القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام وجه انتقادات حادة إلى إسرائيل، مؤكداً أن انتهاكاتها بحق الفلسطينيين تمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتهدد بالتطهير العرقي. خلال جلسة لمجلس الأمن ندد المسؤول الأممي بتسارع الاستيطان والتهجير قسراً وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتصاعد عنف المستوطنين. بالتوازي رفع وزير الخارجية البريطاني لهجته اتجاه إسرائيل، مشدداً على أن معاناة الفلسطينيين وصمة عار على ضمير العالم، ومديناً ما وصفه بالتطهير العرقي الذي يمارسه المستوطنون في الضفة.
5: ندين التطهير العرقي الذي يمارسه إرهابيو المستوطنين في الضفة الغربية، وندين جرائم الحرب في غزة، وندين الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين. سنحظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. عندما يتعلق الأمر بمحاولة تدمير حل الدولتين، فإننا نقول لن نسمح لكم بالنجاح.
4: موقفان ينضمان إلى سلسلة من الإدانات العربية والدولية للممارسات الإسرائيلية. صحيفة يدعوت أحرنوت حذرت بدورها من أن إسرائيل ستواجه مزيداً من العزلة إذا استمر نتنياهو وأتلافه في الحكم. لكن على الأرض لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلية مكترثة بهذه المواقف، فهجمات المستوطنين تتواصل يومياً على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في القدس المسجد الأقصى في مرمى الاقتحامات ومحاولات تغيير الواقع. أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدت صلوات تلمودية في ساحاته.
6: يا شبيب العسكرية يا كيف تصوم كيف قدر.
4: كما أظهرت مشاهد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة. إدانات تتوالى وإجراءات تتصاعد فيما تتواصل الاعتداءات بانتظار خطوات دولية رادعة لإسرائيل.
0: في غزة الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط جرحى في استهداف الاحتلال خيمة نازحين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع. في وقت سابق أفاد مصدر طبي للتلفزيون العربي باستشهاد فلسطينية وتسجيل عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بمدينة غزة. عاد مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى العمل بعد إخلائه احترازياً عقب تقدم آليات الجيش الإسرائيلي باتجاهه وسط إطلاق للنيران. وكانت إدارة المستشفى أكدت في تصريح للتلفزيون العربي أنها لن توقف الخدمات الطبية، لكنها أبعدت طواقمها والمرضى قليلاً لضمان سلامتهم. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إنه شدد خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي. وأكد نواف سلام على أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التزامات اتفاق الإطار مع إسرائيل. من جانبه أكد روبيو دعم الولايات المتحدة القوي للبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل. أفادت مصادر لبنانية بأن قصفاً مدفعياً استهدف أطراف بلدة زوتر الشرقية جنوبية لبنان. وتظهر مشاهد مصورة لحظة القصف وتصاعد الدخان في المنطقة المستهدفة. لم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف. أفادت وكالة رويترز بأن حريقا اندلع في خط للغاز بين منطقة شولا ودير زور في سوريا. ونقلت الوكالة عن السلطات السورية قولها إن الحريق نجم عن عمل تخريبي. في السياق، أعلنت الشركة السورية للبترول أن الحريق أدى إلى توقف ضخ الغاز من معبل الجبسة باتجاه محطات التوليد، مضيفة أن الجهود جارية لإخماد الحريق والسيطرة عليه. طالب وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام في البلاد، داعيا إلى إجراء تحقيق أممي بشأن منع الولايات المتحدة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
7: فإن جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لصون حرمة اتفاق المقر، كما يطالب السودان توثيق هذه الواقعة رسمياً والنظر فيها من خلال الآليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
0: ميدانياً، تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان لهجوم بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية. أوضحت المصادر أن الهجوم تزامن مع سماع دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة، من دون معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية. أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور وصول 1390 نازحا إلى منطقة طويلة بشمال دارفور خلال 5 أيام، ودعت إلى زيادة المساعدات مع استمرار تدفق الأسر الفارة من النزاع وانعدام الأمن والجفاف.
8: نازحون جدد فروا من الحرب والمعارك إلى طويلة بشمال دارفور، لكن الوصول إلى المخيمات لم ينهي رحلة المعاناة. في هذه الأرض المكشوفة يجمعون الأغصان، يشدون الأقمشة بحثاً عن ظل، ويفترشون الأرض إلى جوار ما استطاعوا حمله من أمتعة. أسر وأطفال بين مآو مؤقتة لا تكاد تقيهم حر الشمس. ما يحتاجونه اليوم بسيط: ماء للشرب وغذاء وسقف يحتمي تحته الصغار. تقول المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بشمال دارفور إن 1390 شخصاً وصلوا إلى طويلة خلال 5 أيام، بينهم أسر فرت من مناطق في شمال دارفور وأخرى جاءت من نيالا. وبذلك ارتفع عدد الوافدين منذ بداية سبتمبر إلى 4797 شخصاً. تحذر المنسقية من أن المساعدات المتاحة لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة. هؤلاء جزء من أزمة نزوح أوسع، فبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يبلغ عدد النازحين داخل السودان نحو 6,400,000 شخص. وبينما يستمر وصول الفارين، قال حاكم دارفور إنه بحث مقترح الهدنة مع المبعوث الأممي، وشدد على ضرورة وصول المساعدات وتهيئة الظروف لعودة النازحين. لكن العودة تبدو بعيدة عن الأسر التي تحاول الآن تدبير يومها الأول في طويلة. وفي الأبيض تظهر كلفة الحرب بصورة أخرى: شح الوقود أعاد أصحاب معاصر زيت السمسم إلى طريقة قديمة. من طويلة إلى الأبيض تلاحق الحرب السودانيين بعيدا عن جبهاتها، وآثارها تتمدد إلى تفاصيل حياتهم اليومية.
0: قالت مجموعة مسلحة موالية للحكومة الإثيوبية إن القوات الفيدرالية سيطرت على بلدة ألاماتا على بعد نحو 190 كيلومترا من ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد. من جهتها أكدت السلطات المحلية أن السيطرة أعقبت معارك عنيفة خاضتها القوات الفيدرالية مع مسلحي جبهة تحرير تيغراي، لتكون هذه أول بلدة مهمة في الإقليم تسيطر عليها قوات أديس أبابا منذ تجدد النزاع قبل أقل من أسبوع.
9: شبه الحرب يعود إلى تيغراي، رقعة قتال تتمدد وجبهة تتقدم واتهامات إقليمية تنذر بتوسع المواجهة. قائد الجيش الإثيوبي يتهم إريتريا والسودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي. الخرطوم لم تنتظر طويلا لترد على تلك الاتهامات،
10: وتؤكد القوات المسلحة رفضها الغاطئ لهذه المزاعم وتعتبرها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في وقت تتوافر فيه معلومات ووغاية عن استمرار دعم وإسناد ميليشيا الدقل الإرهابية من الأراضي الإثيوبية.
9: على خط التصعيد تمضي الأزمة، سلطات الإقليم أعلنت خوض حرب شاملة ضد الحكومة الفيدرالية. ميدانيا سيطرت الجبهة على مطار ميكيلي عاصمة تيغراي ومطارين آخرين، وتوغلت في إقليمي عفر وأمهرة، إلى أن حكومة إقليم أمهرة نشرت مقطع فيديو يظهر تحرك قوات الجيش الإثيوبي داخل مدينة سيكوتا في مسعى لتأكيد استمرار سيطرته على المدينة. أما في عفر فسيطر مقاتلها على بلدة إريبتي وفق مصدر إنساني، ويتقدمون باتجاه أفديرا، والهدف أبعد من السيطرة على البلدات قطع شريان الإمداد الإثيوبي القادم من جيبوتي الذي تمر عبره غالبية الواردات بينها الوقود. في المقابل تتحرك أديس أبابا على أكثر من جبهة في وقت يتشكل فيه تحالف معارض من 7 مجموعات، منها جبهة تحرير تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، معلنا السعي إلى إسقاط الحكومة. حرب دارت رحاها بين 2020 و2022 وخلفت وفق تقديرات الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل، واليوم مع عودة القتال وحشد القوات يتجاوز الخطر حدود تيغراي إلى إريتريا والبحر الأحمر. سلام بريتوريا أمام اختبار آخر، والحرب القديمة تطرق أبواب إثيوبيا من جديد.
0: ختام هذه النشرة الآن، تتابعون برنامج اقتصادكم، إلى اللقاء. اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات حلقة اليوم. مسيرات أوكرانيا ترهق الاقتصاد الروسي. الاستثمارات الصينية تغرق العالم بأكثر من 200 مليار دولار عام 2025، وعمالقة التكنولوجيا يرفعون الإنفاق إلى 1,200,000,000,000 دولار عام 2027.

0: هجوم على منشأة حيوية واحدة قد يستغرق لحظات، لكن فاتورته الاقتصادية قد تمتد لسنوات، من الطاقة والمياه إلى الاتصالات والنقل والأثار. فاتورة مكلفة وموجعة جداً تحاصر كل شيء، سلاسل الإمداد والإنتاج والوظائف وحتى ثقة المستثمرين. الضربات الأوكرانية أجبرت الشركات الروسية خلال النصف الأول من عام 2026 على إنفاق نحو 4,800,000 دولار على أنظمة مضادة للمسيرات، وباتت بعض الشركات تستأجر أنظمة دفاع وأخرى تبني وسائل حماية خاصة بها، فيما ظهرت وظائف جديدة لحراس مهمتهم مراقبة السماء وإسقاط المسيرات. لكن الصورة لا تتوقف عند روسيا. في السعودية أعلنت فرنسا إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع لحماية ميناء ينبع، أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي على البحر الأحمر. وتشير طبيعة المعدات التي أعلن عنها الرئيس ماكرون من جنود ورادارات وأنظمة دفاع إلى أن المهمة ستتركز على إنشاء مظلة دفاع جوي حول المنشآت النفطية، ولن تشارك في عمليات هجومية ضد الحوثيين داخل اليمن. كما لم يستبعد ماكرون استخدام مقاتلات رافال الفرنسية لحماية المنطقة. وهكذا تخلق الحروب تكلفة جديدة لم تكن في دفاتر الشركات من قبل، تكلفة حماية المصنع والمستودع والميناء وحتى خط الأنابيب. ففي اقتصاد المسيرات لم تعد حماية المنشأة بنداً أمنياً فقط، بل هي جزء من تكلفة الإنتاج نفسها. أرحب بضيفي من القاهرة دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري. أهلاً بك معنا. بداية، ما المقصود من الناحية الاقتصادية بحماية المنشآت الحيوية؟
1: طيب، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. يعني من منظور خبرتي السابقة في القوات المسلحة، أنا خرجت عميد من القوات المسلحة، حماية المنشآت الحيوية بيبقى يعني تحدي لأي قوات مسلحة للدولة، من حيث حتى وستشري لو الدولة بتعمل عمليات تنمية كبيرة، كل ما اتساع الاستثمارات واتساع التنمية بيكبر، كل ما لازم بالتبعية المنظومات الدفاعية بتغير تمركزاتها وبتغير أشكالها عشان تحمي المنشآت الحيوية. المنشأة الحيوية مش على قد بس إن هي لو حصل لها عليها ضرب أو حصل عليها هجوم هتتوقف عن الإنتاج، فهو ده هيبقى الضرر فقط، لا، إنما النهاردة في ظل المسيرات زي ما حضرتك ذكرتي، وفي ظل الحروب الغير متماثلة، وفي ظل الحروب الهجينة اللي هي بيبقى هجوم سيبراني معاه كمان هجوم مادي، في ظل الكلام ده كله لا يمكن حماية المنشآت الحيوية بشكل كامل، ولكن الشطارة في إن هي تحمي الأجزاء الأكثر كلفة في هذه المنشأة، نحمي الكنترول رومز، نحمي المصافي النفط نفسها، نحمي التوربينات، الخزانات، إنما في الآخر الضربة لو بقى خلاص يعني هيحصل ليكج في الهجوم الدفاع في المنظومة الدفاعية، هيوصل لغاية إن هو يضرب جزء صغير في هذه المنشأة الحيوية، الشطارة في إن المنظومة الحماية حماية المنشآت الحيوية شطارة في إن هي تكلفة إعادة التشغيل تبقى أقل، كل ما تكلفة إعادة التشغيل تبقى أقل بعد الهجوم هو ده بيبقى قد كده مؤثر حماية المنشآت الحيوية.
0: يعني الحماية اليوم هي جزء أساسي من يعني ليميتنج أو الحد من الأضرار وكلفة إعادة التشغيل. طيب، الحماية مفهومة، ولكن لماذا الحماية تؤثر في سلاسل الإمداد وتؤثر في استمرارية الإنتاج؟
1: طيب، هقول لحضرتك، يعني هي النهارده الحمايه كمان بتؤثر في الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها، وبتؤثر كمان في ثمن التامين نفسه. يعني الشركات التامين لما بتيجي تامن على منشاه حيويه النهارده، هي بتبص على الحمايه بتاعتها شكلها ايه، لو لقت ان الحمايه بتاعتها منضبطه ومنطقيه ومبنيه مظبوط وعلى انساق وطبقات ورادارات محطوطه في اماكنها، وفي دفاع اقليمي وفي دفاع تعبوي وفي أنساق في المنظومة الدفاعية نفسها، بيبقى أكيد تكلفة التأمين أقل. ولكن خلينا نقول مثال، يعني خلينا نقول إن الكهرباء النهاردة توقفت عن الإنتاج أو أو أو أو أحد مصافي النفط توقف عن الإنتاج، لو هقول إن هو خسر 700 مليون برميل يوميا، وده حصل فعلا في أرامكو، خسر 700 برميل يوميا، هم مش تكلف، لو التكلفه 500 برميل يوميا، مليون برميل يوميا تقريبا، لو هنقول ان التكلفه ساعتها كانت 70 دولار، يعني احنا بنتكلم في 35 مليون دولار. لا مش هي دي التكلفه بس، ده التكلفه بتاعت الشروط الجزائيه بتاعت التعاقدات اللي هي ممكن تكون وقعت على ارامكو، التكلفه بتاعت ان انا خدت من المخزون الاستراتيجي ورحت مديت بيه الخطوط دي عشان ما ادفعش شروط جزائيه، تكلفه اعاده التشغيل، تكلفه عماله ما بتشتغلش، تكلفه سلاسل امداد كلها بتسخن كانت نفط اذا كان مكرر او خام برنت، وتكلفه خطوط انتاج هتتوقف عشان الخزانات ممكن يحصل لها امتلاك زي ما حصل في ايران، ان عندهم مشكله النهارده في السعه التخزينيه، هي المصافي بتطلع بترول انما هو مش قادر يسخن، فبالتالي مش قادر يعني مش قادر يكمل السلسله بتاعته. قناه السويس في سنه 2024 خسرت 60% من ايراداتها بدون اي هجوم ولا اي ضرب، يعني مصر ما حصلش عليها اي ضرب ولا اي حاجه
0: صحيح.
1: ولا اي طرف في الحرب، خسرت 60% من ايراداتها بدون اي ضرب، ده تاثير على سلاسل الامداد. اذا فالنهارده حتى من ضمن تكاليف التامين ومن ضمن الحاجات بتاعه من ضمن الحاجات الجديده بتاع التامين، ان هو كمان التامين بيامن على السايبر هاكينج، بيامن على ضرب سلاسل الامداد، بيامن على الزلازل، بيامن على البوليتيكال ريسك، على الفايلنس، يعني في النهارده اطر كتير جدا في التامين لها علاقه بامن المنشات الحيويه، ولكن قد يعني كل دولار زياده بيدفع في تامين منشاه حيويه هو بيوفر عطله تكلفه عطله يوم واحد من الانتاج، وبالتالي بتمر وراه كل سلاسل الانتاج وعطلتها بتمر وراه مضيق هرمز، لو هو متعطل هيعطل كل الانتاج اللي قبله وهكذا، فهي تشين كلها بتجر بعضها.
0: طب كل هذه الاعتبارات الحمائيه وكل هذه الاجراءات لا تضمن حمايه كامله، صحيح؟
1: طبعا طبعا طبعا، هي زي ما بقول حاجه كده، الشطاره ان هي ما بتضمنش الحمايه الكامله في ظل طبعا المسيرات. يعني شوفي حضرتك، احنا عندنا تغيير في العقيده الدفاعيه في العالم كله، يعني احنا زمان كانت تكلفه الهجوم اكبر من تكلفه الدفاع، كانت الطياره اغلى من الصاروخ في الحروب القديمه،
0: صحيح.
1: دلوقتي المسيره بقت تكلفه اعتراضها اكبر من اقل من الصاروخ، فالنهارده الكثير الغالي لم يثبت فاعليته امام القليل الغالي، لم يثبت فاعليته امام الكثير الرخيص، فدي برضو معادله في المعادله دفاعيه غيرت من ادبيات بتاعه حمايه المنشات، فانا النهارده بحمي المنشاه، بحمي اخطر مناطق في المنشاه، بحاول قدر المستطاع ان انا لو في حاجه هتعدي من النسق الدفاعي بتاعي تعدي على منطقه اقدر.
0: طب هذه التحديات الامنيه يلي فرضتها المسيرات كيف ستؤثر حتى يعني في تطوير المنشات الحيويه مستقبلا؟
1: يعني في تصوري ان المنشآت الحيويه هتبقى هترفع طبعا من التكلفه الانيشال انفستمنت بتاع تكلفه الحمايه نفسها هترفعه، وفي قوانين كمان ابتدت تتعمل، يعني في روسيا النهارده بعد اللي حصل في المصافي النفط، روسيا النهارده ابتدت تقول لا ما هو انا القطاع الخاص مشترك معايا برضو، فانا محتاج ان انا ابقى ليا دور فعال في اداره هذه الشركات، لان الشركات دي بما ان هي حتى لو هي قطاع خاص ما هيش محطه كهرباء تابعة للدوله، ما هيش مصافي نفط تابعة للدوله، هي محطه تكرير مثلا او يعني شركه تكرير، فهي لو اتضربت هتاثر على كل سلاسل الامداد عندي، فهي في يعني 26 25% تقريبا من الانتاج المكرر لروسيا ما يعني ما بيخرجش، فهو ابتدى النهارده طلع قانون او طلع مرسوم من الرئيس بوتين، لان هو بيلزم ان الشركات اللي هي فيها حساسه، فيها يعني انتاج حساس زي النفط والكهرباء والى اخره، بيلزمهم ان هو يبقى عندهم دور او في مجلس الاداره عناصر من الدوله، العناصر دي هي اللي بتبقى مسؤوله عن ربط الامن الداخلي بتاع المنشاه اللي هو الامن النقطي يعني بيقولوا عليه بالامن الاقليمي والامن اللي هو اكثر اتساعا طبقا للمنشاه، لو محطه كهرباء صغيره هيبقى فيها دفاع تعبوي، لو محطه كهرباء كبيره هيبقى فيها دفاع رابط مع الدفاع الاقليمي، هيبقى فيها رادارات انذار مبكر، مستشعرات، هيبقى فيها قد يكون كمان بيطلع عليها طيران حمايه بالطيران اللي هو الانذار المبكر كمان، فهي المنظومه الدفاعيه كلها كل ما بتبقى اكثر طبقيه بيبقى فيها طبقات اكثر، كل ما بيبقى ده امن للمستثمر كمان الاجنبي، لان لو هو النهارده المستثمر الاجنبي داخل بيشوف ان في كل شويه شركات بتتضرب ما فيش هيخش.
0: شكرا جزيلا لك دكتور طارق العكاري، كنت معنا من القاهره، شكرا.

195 دولة في العالم. الصين تقول إن استثماراتها وصلت إلى 190 دولة ومنطقة منها، فكيف اقتربت من تغطية خريطة العالم؟ خلال عام واحد فقط ضخت الصين نحو 213 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة خارج حدودها، بزيادة تخطت 11% عن العام السابق. أما حجم استثماراتها المتراكمة في الخارج فوصل إلى نحو 3 تريليونات و400 مليار دولار. لتبقى الصين للعام التاسع على التوالي ضمن أكبر ثلاث دول عالمياً في الاستثمار الخارجي. لكن أين تذهب هذه الأموال؟ إلى قطاعات التصنيع والخدمات والقطاع المالي والاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والمعادن الحيوية التي يحتاج إليها العالم مثل الليثيوم والكوبالت. وحتى نهاية عام 2025 أنشأت الشركات الصينية نحو 58 ألف شركة يعمل فيها قرابة 5 ملايين شخص. وحدها دول مبادرة الحزام والطريق وعددها 150 استقطبت أكثر من 46 مليار دولار خلال العام. يعني ببساطة حتى لو ليس مكتوب على المنتج Made in China، على الأغلب الصين لها يد بوصوله إليك.

0: تستضيف الدوحة الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الاجتماع السنوي يعد محطة انتقال البنك إلى عقده الثاني وسط خطط لسد الفجوة في تمويل البنية التحتية والتنافس العالمي على توجيه رؤوس الأموال نحو الطاقة النظيفة والنقل والمياه والمدن الذكية والبنية التحتية الرقمية. البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي بدأ عملياته منذ عقد برأس مال يبلغ 100 مليار دولار توسع ليصبح مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف تقودها الصين. البنك الذي يتخذ من بكين مقرا له يضم أكثر من 100 دولة عضو في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكبر بنك للتنمية متعدد الأطراف في العالم من بعد البنك الدولي. الآن نتابع جزء من الكلمة الافتتاحية لرئيسة البنك الآسيوي للاستثمار.
1: أنظر إلى أفاق المستقبل للبنى التحتية من منظورين مختلفين مفادهما تمكين البنى التحتية بالتكنولوجيا الحديثة. ثمة طلب عال جدا حاليا على البنى التحتية التقليدية كالمطارات والطرقات. لدينا أحدث تكنولوجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وبإمكاننا أن نرى كيف توظف هذه في النقل الحديث والحوكمة الذكية للمدن والحفاظ على الطبيعة.
0: الآن معي من قلب الحدث هاورد بيفان، مدير شؤون الطاقة بمؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بك معنا. ما أبرز الملفات التي تتصدر الأجندة، أجندة المحافظين وصناع القرار الذين يشاركوا في هذه النسخة؟ سيد هاورد، كنت أسألك عن أبرز الملفات على أجندة الاجتماع.
2: نعم، ثمة محور متسق ودائم يتطرق إليه متحدثون عدة، وهو مثير للاهتمام وغاية في الأهمية، وهو أنه ليست المشاريع وحدها التي تربط البلدان في آسيا، ولكن أيضا تربط البلدان والمصالح وأيضا الشعوب. لذلك المحور العام يتعلق بالارتباط والصلات.
0: ما الدور الذي سيلعبه البنك في تعزيز الاستثمارات بين آسيا والشرق الأوسط؟
2: نعم، إنه أمر مرتبط ويتعلق بمسألات عديدة، والبنك يقوم بمهمتين أساسيتين، حيث أنه يأخذ أموالا من الدول الأعضاء فيه ومن الأعضاء فيه، وبالتالي يسمح بالشروع بمشاريع، لأنه يعطي الأموال حيث ما يتم الحاجة عليه أو إليه، وهذا ما يقوم به. إذن يرسي الصلات والتواصل، ولكن يضع ويصب الأموال في المشاريع التي تحتاج إليها، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.
0: بالفعل، يعني معظم الحديث خلال الجلسات اليوم ركزت على الاستثمار في الطاقة المستدامة والاقتصاد الأخضر، في نفس الوقت يعني اللي يتخصص فيه في تطوير بنى تحتية رقمية. ألا ترى هناك تعارض بين الأمرين؟
3: Um,
2: كلا، ليس في الحقيقة. إن الرقمنة تبدو على أنها أصبحت كلمة رنانة، ولكنها تسمح بالقياس الكمي للمعايير بشكل أسهل. لذلك ممكن المضي قدما في المشاريع، ولكن الرقمنة هي عنوان عريض وكلمة رنانة. أما المشاريع الخضراء فهي ضرورية لمواجهة التغير المناخي، حتى نستطيع استعمال وقود أحفوري أقل. بالطبع ذلك يجب أن يتم رقمنته. إلى أي درجة يجب خفض الاستعمال؟ ولكن المشاريع الخضراء هي من السبل العديدة لمكافحة التغير المناخي.
0: يعني الاقتصاد الرقمي اليوم يجعل هناك تحولاً في البنية التحتية للطاقة، بشكل أن تكون اليوم البنية التحتية للطاقة الحديثة ترتبط بشكل أكبر بالاقتصاد الرقمي.
2: نعم، إن بنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعنى بالبنى التحتية، فالاقتصاد الرقمي يسهل مهمة قياس لأي مدى تم التقدم في بعض المشاريع، في مشاريع بعينها، أو إلى متى يتم أو إلى أي مدى يتم تحقيق إنتاجية في بعض المشاريع. والرقمنة تسهل القياس وتسهل القياس في المشاريع التي ينفذها الجهة المعنية.
0: شكرا جزيلا لك سيد هاورد بيفان، مدير شؤون الطاقة بمؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية. شكرا.

جولة مع عدد من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها في الساعات الأخيرة، حيث يتجه أكبر 5 من مشغلي مراكز البيانات والخدمات السحابية في الولايات المتحدة إلى زيادة إنفاقهم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكثر من النصف العام المقبل ليصل إلى أكثر من تريليون دولار. حذرت شبكة بازل للعمل الأمريكية من تفاقم أزمة النفايات الإلكترونية نتيجة نمو استخدام الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن نحو 617 مليون طن من المعدات الإلكترونية المرتبطة بهذه التقنيات قد تتحول إلى نفايات بحلول عام 2050. وفي كوريا الجنوبية، رصدت وكالات الاستخبارات أكثر من 100 حالة لتسريب تكنولوجيا صناعية إلى الخارج على مدار الأعوام الخمسة بين 2021 و2025. حصلت 40% من هذه الحالات في قطاع أشباه الموصلات.

0: معي في الاستوديو حمدي مبارك الخبير في الذكاء الاصطناعي ومهندس برمجيات معهد قطر لبحوث الحوسبة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بحضرتك.
0: معنا دكتور، يعني قفزة متوقعة، كانت قفزة كبيرة بالإنفاق في بين العمالقة الخمسة للتكنولوجيا إلى أكثر من تريليون دولار، ما الأسباب وراءها؟
1: نعم، كما أوضحت حضرتك، الشركات الخمسة الكبرى في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، شركة أبل ومايكروسوفت وجوجل وأوريكل كلها استثمرت أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهذا يتمثل ليس فقط في النماذج اللغوية الكبيرة التي تبنيها، ولكن أيضا في مراكز البيانات الضخمة، وهذا يحتاج إلى أنظمة تبريد، ويحتاج إلى معدات، ويحتاج إلى مياه وشبكات اتصال.
0: هل ما زلنا في مرحلة لن تحقق هذه الشركات عوائد تبرر هذا الحجم الضخم من الإنفاق؟
1: الكثير من المؤشرات تقول أن هذه الشركات تتوقع أن يصل إلى الناتج الداخلي إلى هذه الشركات إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا، ولكن الواقع أقل من النصف. فلكي تغطي هذه الشركات نفقاتها الضخمة لابد أن يزيد يعني تبني هذه التقنيات عن طريق المستخدمين والشركات، وهذا في المستقبل ربما لن يحدث بالصورة التي تتوقعها الشركات.
0: طيب، كمان بالأخبار التي رصدناها، يعني هناك تحذير من أن كمية كبيرة من المواد والمعدات المستخدمة في توسع الذكاء الاصطناعي ستتحول إلى نفايات إلكترونية قريبا، ما مخاطر ذلك؟
1: نعم، الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين البيئة، مثلا اكتشاف تلوث الهواء، أو مثلا التوقع بأماكن الزلازل والعواصف والأعاصير، يساعد أيضا في تخفيض الكهرباء في الشبكات والشركات والحكومات، ولكن له مخاطر أيضا. فعلى سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مراكز بيانات ضخمة، تحتاج إلى طاقة كبيرة كهرباء طبعا، وتحتاج إلى تبريد، وتحتاج إلى معدات وشبكات اتصال وتخزين.
0: طيب كيف يمكن التوازن اليوم بين التوسع وتقليل البصمة البيئية بأقل من دقيقة؟
1: تمام، أعتقد أننا يجب أن نأخذ في الحسبان دائما أن هناك يعني ستصبح التقنية أسهل في المستقبل، فربما بنينا في الوقت الحالي مراكز بيانات ضخمة، ولكن في المستقبل ستكون هذه النفايات كلها الضخمة، المعدات والشرائح، ستكون قديمة. فكيف نستبدل كل هذا الحجم الهائل من المعدات؟ فهذا سيكون تحدي كبير. سأعطي مثلا مثال بسيط، أن مركز بيانات متوسط يحتاج إلى مئات أو مئات الألاف أو ملايين الخوادم والشرائح وأنظمة التبريد، فكل هذا مع الوقت سيصبح تقنية قديمة، كما نستبدل أجهزة الجوال كل عدة سنوات. فكيف سيتم التخلص من كل هذا الكم الهائل؟ فهذه تحديات يجب أن نعمل عليها جميعا.
0: هناك حالة تسريب رصدت في كوريا الجنوبية، لماذا؟ خاصة في قطاع أشباه الموصلات، لماذا؟ نعم، هذا القطاع نعم اليوم هو
1: نعم. كوريا الجنوبية من الدول المتقدمة جدا في أشباه الموصلات أو السيمي كوندكتورز، والدولة تحاول أن تحافظ على الملكية الفكرية بحيث أنها يكون لها سبق تتميز به عن بقية الدول. فبالتالي عندما يحدث تسريب لهذه الملكية الفكرية والأفكار، سنجد أن الدول تحاول اللحاق، وستختصر كثيرا من الوقت والمليارات التي يمكن أن نصرفها على الأبحاث والتطوير. فهنا نتحدث عن السيادة الرقمية المتمثلة في حماية البيانات وحماية الأفكار والمخططات وبراءات الاختراع.
0: شكرا جزيلا لك الخبير في الذكاء الاصطناعي حمدي مبارك.
1: شكرا، شكرا لحضرتك.
0: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، نراكم غدا، إلى اللقاء.

0: إنزال الأمونيوم على الأرض يتطلب مرسوم جمهوري.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني:
2: قمت بدور مهم جدا في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.
0: قلت له يعني هالخريطة بتخدنا على الحرب؟ قال لي بدي أشوفك لوحدك.
2: هل مجزرة البيجر مرتبطة باختراق أمني بشري؟
0: أنا كنت فاتح خط مع شخصية أجنبية مباشرة على الإسرائيلي غير هذا الخط.
2: هل كنت تتوقع بهذه الظروف، بهذه الحرب، بهذه السرعة سقوط النظام السوري؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
3: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط، نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
1: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
4: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من تقدير موقف. أنا وائل تميم. تتدحرج كرة النار في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا إلى حد دفع قائد الجيش بورهانو الغولا إلى إلقاء الاتهامات ضد مصر والسودان وإريتريا بدعم مقاتلي جبهة تحرير تيغراي والمجموعات المتحالفة معها، وبرر اتهاماته بأنه لولا الدعم الخارجي لما كان للمتمردين تحقيق ما تحقق، ويقصد هنا السيطرة على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي ومطارين آخرين. وهذه في الواقع إنجازات تنذر بإمكانية خروج الإقليم من جلباب أبي أحمد وحكومته في أديس أبابا. الخرطوم رفضت اتهامات قائد الجيش الإثيوبي وردت عليه بمبدأ عدم رمي الحجارة من بيته الزجاجي، وذكرت بأن أديس أبابا هي السباقة في دعم حميتي ومتمرديه في السودان. القاهرة التي لم ترد صراحة على الاتهامات الإثيوبية بعثت خلال الأيام الماضية رسائل جديدة بشأن أزمة سد النهضة، أطلقها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي متمسكا فيها بحق بلاده في الدفاع عن أمنها المائي. نقدر الموقف بشأن هذه التطورات وفق مسارات ثلاثة: حجم الأزمة التي واجهها أبي أحمد في تيغراي ومحاولة تصديرها إلى الخارج، رؤية مصر والسودان للأزمة الإثيوبية وانعكاساتها على الملف الأهم للبلدين الأمن المائي، وقراءة في تعقيدات منطقة القرن الإفريقي واحتمالات توسع التصعيد على الضفة الإفريقية من مضيق باب المندب. أرحب بضيوف تقدير موقف: الدكتور عبد المطلب صديق مكي، الأكاديمي والباحث السياسي السوداني من القاهرة، السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من أديس أبابا نور الدين عبدة، الباحث السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ومن مدينة كامبريدج في بريطانيا ويل ديفيسون، الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايتس.

نبدأ مشاهدينا إذن من هذا الاتهام اللافت الذي أطلقه قائد الجيش الإثيوبي، قال إن هؤلاء المتمردين الذين يقاتلون الآن 7 أطراف

0: إقليم رئيس إقليم عفر الذي اتهم مباشرة إريتريا بالتغطي بالجبهات والتنظيمات السياسية التي تم تكوينها التغطي بها والدخول في إقليم عفر ومحاولة قطع الطريق الواصل بين أثيوبيا وجيبوتي. فإذا يعني هناك إضافة، هناك أدلة جديدة. أما بالنسبة يعني قوة الجيش الأثيوبي أو مدى إمكانيته لمواجهة هذه التهديدات، فالتاريخ واضح. ففي حرب 2022 يعني الجبهة تم دحرها تماما حتى وصلت إلى مرحلة الاستسلام. ولكن يعني ما كل ما هو في الأمر بالنسبة لأثيوبيا لا تريد أن تدخل في حرب شاملة واستنزافية، هي عندها مواعيدها وعندها ترتيباتها الاستراتيجية. وذكر برهانو جولا في هذا الاتجاه أن هناك صبر استراتيجي وهناك عمل كبير جدا. فالجبهة التي تحاول الآن أن تعمل منها الأطراف الإقليمية أنها قوية، وهناك ترويج إعلامي ضخم جدا على مستوى الإعلام العربي والإعلام المصري على وجه التحديد، هذه الجبهة انتهت عمليا، والأيام القادمة ستثبت ذلك. وهناك يعني عمل تكتيكي واستراتيجي بالنسبة لأثيوبيا، ولا تريد أن تنجر إلى الساحة والميدان الذي أعده الآخرون، هي لديها لحظة الحسم الخاصة بها.
1: يعني ما يجري هو بدعم أطراف خارجية، ليست مشاكل داخلية متجذرة سيد عبدة في إثيوبيا بين أقاليمها وأعراقها.
0: لا طبيعي. طيب نعم طبيعي جدا. يعني المشاكل الداخلية هي موجودة في كل مكان، وموجودة في كل دولة، وموجودة في كل منطقة من هذه المناطق المتوترة من هذا الجزء من العالم. يعني في منطقتنا عموما، يعني تدخلا يعني من الشرق من قرن الإفريقي والخليج العربي وصولا إلى شمال إفريقيا، المشاكل موجودة. ولكن المهم هو أن تتدخل الأطراف الإقليمية لتستفيد من هذه المشاكل وتؤججها في إطار الاحتراب الداخلي، وليس في إطار دعم التهدئة وحل الخلافات الأخرى بين الدول في بمجالات أخرى. أما الضرب من تحت الطاولة والاستفادة من هذه المجموعات اللي جزء منها مجموعات إرهابية في النهاية يعني، وتحريكها، هذا هو ما يعنيه يعني المشير، أو ما تعنيه الدولة الأثيوبية عموما. ولا تعني أن ليس عندها مشكلة، أثيوبيا تعترف بمشاكلها ودخلت في حوار وطني استمر لأربع سنوات، وهذه المجموعات والتنظيمات رفضت حتى هذا الحوار. حوار شارك فيه أكثر من 4000 مشارك وخرج بمخرجات كبيرة بدأ تطبيقها يعني عمليا اليوم في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الأقاليم التي بدأت تشكل حكوماتها بعد الانتخابات. فأثيوبيا لا تنكر مشاكلها، لأن المشاكل هي موجودة فيه والجميع يحلها ويسعى لحلها على مستوى العالم. لكن أن تدخل الأطراف الخارجية وتؤجج هذا الصراع، هذا الذي يعني يجب التنبيه عليه.
1: الأطراف الخارجية تنفي طبعا، ومنها السودان الذي قال بالمناسبة مشاهدينا إنه بيان للجيش قال إنهم لا يتدخلون، في الواقع قال إن إثيوبيا وحكومة أبي أحمد هي من تتدخل وتشعل النيران وتفتح معسكرات وتسمح بإطلاق مسيرات يشنها قوات الدعم السريع على الحكومة السودانية والشعب السوداني. سيد دكتور عبد المطلب صديق مكي، هل حقا السودان لا يتدخل فيما يجري في إثيوبيا؟
2: دعونا ننظر إلى الاتهام الأثيوبي من زاوية موضوعية وواقعية. الآن السودان أو الجيش السوداني يخوض معركة شرسة في غرب السودان، ويخوض معركة شرسة على الحدود مع الجنوب، ويخوض معارك عسكرية في الشرق. من افتتحها هو الجيش الأثيوبي نفسه باستضافته لقوات الدعم السريع. هناك استضافة سياسية لحواضن سياسية للدعم السريع وقادته في أثيوبيا، وهذا أمر معروف للقاصي والداني، ليس جديد وغير بعيد حتى عن أساس الأثيوبيين أنفسهم. كل التحركات السياسية التي مهدت للحرب في السودان حيكت في أثيوبيا مباشرة، ووضعت كل القواعد لها، والآن تتحرك الجيوش من داخل الأرض الأثيوبية وتهرب عند هزيمتها إلى داخل الأراضي الأثيوبية. المسيرات الأثيوبية تتحرك من معسكرات عسكرية أثيوبية في الجوار وتضرب

0: مدنيين حتى وليس قواعد عسكرية في شرق السودان، وهذا أمر ثابت لا يمكن إنكاره. بالتالي
1: إثيوبيا متورطة مباشرة في حرب السودان،
0: متورطة تورط كامل ومزبط، وهذا ما تسعى إلى معالجته بتصدير الأزمة إلى الخارج، لأنها تتوقع أن الجرائم التي ارتكبتها في السودان لا يمكن أن يصمد عليها السودان، فهي لذلك وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى الجيش السوداني. لكن منطق الأشياء يقول كيف يدخل الجيش السوداني في معارك مفتوحة في أكثر من 4 جبهات في وقت واحد، ولماذا، وما هي مصلحته الموضوعية في ذلك؟ الأمر الثاني، هناك أسلحة لا توجد إلا لدى الدعم السريع في معسكرات أثيوبية تأتي من الجو الأثيوبي وتدخل إلى من الأجواء الأثيوبية وتدخل الأراضي السودانية، وهذه مثبتة والعالم كله يعلم ذلك، ليست اتهامات مجردة
1: بل حقائق
0: تمام. واقعية.
1: تمام. سيد نور الدين عبدة، يقول القانون الشهير الذي وضعه إسحاق نيوتن قبل قرون، لكل فعل رد فعل يعاكسه في الاتجاه ويساويه في القوة، واليوم ما يحصده السيد آبي أحمد هو ما زرعه أمس في السودان، زرعها خرابا ودمارا، وهو متورط حتى أذنيه في سفك الدماء السودانية، واليوم يدفع الثمن.
2: والله أعتقد أنك أنت كمذيع أولا متحمس للموضوع أكثر من السودانيين أنفسهم، يعني وأخذ الموضوع شخصي
1: يعني
2: جدا،
1: ليس شيء شخصي يعني سيد عبد
2: الخراب والتدمير.
1: لا لا لا لا ليس هناك أي شيء شخصي، أنت موجود وتعبر ليس من المناسب افتعال مشاكل مع المذيع. هل يمكن أن تجيب على الأسئلة لو سمحت؟ تفضل.
2: لا لا ما لا لا أنا أجيب الأسئلة، ولكن نعم. يعني مهم جدا وضع الأمور في نصابها. أنت كمذيع يجب أن تستخدم عبارات صحفية وليس أن تدخل في عبارات توصيفية وفيها اغتيال للشخصية الوطنية. يعني في النهاية يعني نحن كأثيوبيين نتبرأ من مثل هذه الأمور، ولم يقم منا حتى صحفي أو ناشط أو إعلامي باتهام شخصيات سودانية بهذا الشكل، ولا أدري لماذا أنت تقوم بهذا الموضوع نيابة عنهم. لكن يعني في إطار أنه يعني أبي أحمد مثلا يعني قام بزرع كل هذه المشاكل في السودان، يا أخي قبل سنوات كل العالم العربي احتفل بدور أثيوبيا في يعني تثبيت السلام وتحقيق تحقيق هبوط ناعم في السودان، والجميع السودانيين يشهدون بذلك. من دمر السودان هو من يعتبرونه حليفا، من دمر السودان ودفعه إلى حرب أهلية وسحب البساط من تحت المدنيين ودفع الجيش هو مصر، والسودانيين يعرفون ذلك. ولماذا فعلت ذلك مصر؟ المصريون يعرفون ذلك والعرب يعرفون ذلك. أثيوبيا يعني أن نحن في أثيوبيا حقيقة نعيب على حكومتنا في أثيوبيا أنها لم تتمكن من دفع المشاكل التي خلقتها مصر، التي تحاول الوصول إلى سد النهضة عبر يعني تفريغ الدولة السودانية من فاعليتها الحقيقية. سودان اليوم مرتهن لدى القاهرة، هذه حقيقة يعرفها عقلاء نعم. العرب، وإن لم تحل هذه المسألة بهذه الطريقة السودان لن يعود إلى طريقه.
1: تمام.
2: أبي أحمد وأثيوبيا حققت الهبوط الناعم في السودان ودمرته مصر من الداخل.
1: اتهامات خطيرة، الآن أذهب بها إلى القاهرة. السفير فوزي عشماوي، ما يجري في السودان هو فعل مصري، مصر تاريخيا لا تريد سودان قوي، تريد ابتزاز الجيران الأفارقة بموضوع المياه، إضافة إلى اتهامات رئيس الأركان الإثيوبي بأن مصر يعني هناك أصابع مصرية في دعم ما يجري حاليا.
3: مساء الخير أستاذ وائل، تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. الحقيقة أن الحالة الأثيوبية أصبحت تجاوز الشأن السياسي وتدخل في إطار البارانويا النفسية التي ربما تحت نوع من أنواع العلاج النفسي، إذ أنه أصبح الحديث الأثيوبي عن مصر حديث يتجاوز كل شيء، يتجاوز الأعراف الدبلوماسية ويتجاوز الحقائق السياسية ويتجاوز منطق الأمور. أولا ما يحدث في أثيوبيا فيما يخص الاتهامات الباطلة تماما من جانب قائد الجيش أو أي مسؤول أو أي ضيف أثيوبي أو أي شقيق أثيوبي، كلها اتهامات عارية عن الصحة تماما. ما يحدث في أثيوبيا هو نتاج أساسي ورئيسي لنشأة الدولة الأثيوبية الحديثة التي لم تنشأ على التوافق. ويكفي أن أشير لكلمة ضيفك الكريم منذ دقائق في أنه جبهة التجراي استسلمت في عام 2022 ووقعت على اتفاق بريتوريا، وكلنا يعلم أنه الاستسلام في أي دولة من جانب أي عرقية، خاصة لو كانت عرقية قوية ولها أيضا امتدادات ولها حلفاء حاليون مثل أقلية التجري، الاستسلام لا يضمن المستقبل، وإنما التوافق الوطني على أهداف معينة. يكفي أن نشير إلى أن التجري ليس فقط هو من يثور الآن، وإنما هناك 7 تحالفات أثيوبية تثور ضد الحكومة المركزية نتيجة أمور أساسية يعلمها الكل، وهي الأرض وتقاسم السلطة. هذه هي الأمور الأساسية في الأرض والسيادة وتقاسم السلطة.
1: سيد عشماوي، لكن عفوا، لكن وجهة نظر براغماتية ميكيافيلية، كثيرون يرون أن لمصر مصلحة، مصر المهددة في أمنها القومي متمثلا بالمياه، من مصلحتها أن لا تكون الأمور على ما يرام في إثيوبيا بكل بساطة، ولذلك لا يستبعدون أن يكون هناك دور مصري بطريقة أو بأخرى في دعم مجموعات معينة من المتمردين في إثيوبيا.
3: لدي ردود 3 على هذا المنطق. الرد الأول هو السياسة المصرية الثابتة التي يعرفها الكل ويدركها الكل في كل الملفات بعدم تدخل في شؤون الآخرين. مصر لا تتدخل حتى في دول الجوار العربية التي تمثل لمصر شأنا وخطا أحمر، لا تتدخل، وإنما تقف على مسافة من كافة الأطراف. الأمر الثاني، نعلم جميعا أنه ربما تكون هناك خلافات بين الفصائل الأثيوبية، ولكن لا يعني هذا أن لديها اختلافات حول السد، وبالتالي ربما يكون من مصلحة مصر أن تكون هناك حكومة مركزية قوية تتحدث بلسان أثيوبي واحد. شريطة أن تكون هذه الحكومة مستعدة لتوقيع اتفاق ملزم ينظم شؤون السد وينظم تدفقات السد ويحترم القانون الدولي ويحترم التعهدات الدولية الخاصة بالأنهار الدولية. الأمر الثالث، مصر لا يهمها إطلاقا أن تكون هناك دولة فاشلة موجودة تتدخل في شؤون الآخرين وتسبب مشاكل لدول أخرى، منها دول مهمة للغاية بالنسبة لمصر مثل السودان وبالنسبة مثل اليمن والصومال وغيرها، وإنما مصر تريد قرنا إفريقيا مستقرا تنمويا مزدهرا يعني يعتمد على التنمية وروح التعاون والتسامح.
1: تمام. مشاهدينا، كما ذكر كل الضيوف، الحرب في تجري ليست جديدة. قبل نحو 4 سنوات في الواقع انهى اتفاق بريتوريا حربا مستعرة في تجري في نفس المنطقة شمال إثيوبيا، لكن اليوم يعود العنف مجددا عبر خطوط تتغير. يخوض مقاتلو جبهة تحرير تجري معارك ضد الحكومة الفيدرالية مرة أخرى، لكن خصوم الحكومة الذين كانوا يوما ما أعداء يقاتلون حاليا جنبا إلى جنب. 7 فصائل مسلحة إثيوبية معارضة أعلنت تشكيل ائتلاف موحد باسم تحالف قوى الشعب الإثيوبية من أجل البقاء، والهدف الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد في أديس أبابا وتشكيل إدارة انتقالية. أبرز مكونات هذا التحالف المعارض إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغري هي حركة أمهرة فانو الوطنية، المظلة السياسية لميليشيات فانو المسلحة في إقليم أمهرة، جيش تحرير أورومو، التنظيم المسلح البارز الناشط في إقليم أوروميا، الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين التي تمثل البعد القومي الصومالي في جنوب شرق إثيوبيا، الجبهة الثورية الديمقراطية للوحدة العفرية وتمثل المكون العفري في شرق البلاد، حركة تحرير شعوب بني شنغول التي تتمركز في إقليم بني شنغول غوموز الغربي القريب من السودان ومنطقة سد النهضة. تتهم حكومة إقليم تيغراي القوات الفيدرالية بالبدء بالهجوم، مما دفعها إلى أمر قوات الإقليم بالرد، وصفة ذلك بأنها حرب دفاعية. لكن في المقابل قال جيتات شوريدا مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن جبهة تحرير شعب تيغراي شنت هجوما شاملا على مواقع حكومية في عفر وأمهرة، وسيطرت على المطارات الثلاثة في تيغراي، واتهم الجبهة بالوصول بممارساتها غير المسؤولة إلى مستويات جديدة، ربما كان يقصد بذلك السيطرة على معسكر للجيش بإقليم أمهرة شمالي البلاد وقتل وأسر عشرات الجنود. تتجدد المواجهة، على كل حال نتابع هذا الموضوع مع ضيوفنا. سيد عبدة في أديس أبابا، ألا تخشى الحكومة عندكم أن تحالف هذه الجبهات السبعة قد يكون فعلا مشكلة كبيرة للسيد أبي أحمد، لأن الوضع كما تعرف ويعرف الجميع مختلف كثيرا عما كان عليه في 2020 عندما كانت المعركة وحدها مع جبهة شعب تيغراي؟
2: سؤال جميل جدا، وأنا أعود بك هنا إلى فقط ما ذكرته أنت في تقريرك قبل قليل من إحدى هذه الجبهات، جبهة كذا كذا من إقليم الصومال وأوغادين. طيب أنا فقط حتى يفهم المشاهد، يعني إقليم الصومال يقع هنا في شرق أثيوبيا على حدود الصومال، وبينه وبين إقليم تيغراي يعني أكثر من 2500 كيلومتر، ويعني الجبهة التي تدعي أنها تقاتل مع جبهة تيغراي، لماذا لا تتمكن أن تطلق رصاصة واحدة في إقليم أوغادين الذي يعني حجم مساحته أكبر من بعض الدول العربية؟ يا يا يا إخوة، يا العالم، يعني هذه فبركة إعلامية، هذه تنظيمات على الورق. صحيح هناك موجود ثلاثة تنظيمات، اثنين منها قوية يعني نوعا ما، يعني لها تنظيم في الميدان، جبهة التحرير كانت في الحكم، أما باقي التنظيمات هذه تنظيمات صنعتها الأطراف الإقليمية، لها اسم، لها وجود أشخاص وكذا، لكنها ليست موجودة في الميدان. هذه صنعها الإعلام المصري. الإعلام المصري جيش ما لا يقل عن 200 صفحة وهمية ولواء كامل من النشطاء. يعني أنتم تستطيعون تعودون إلى هذه المنصات الإعلامية وترون ذلك، يعني هناك ترويج كبير لهذه التنظيمات لا وجود لها في الميدان، وهناك محاولة لخلق هالة معينة لا أدري ما الهدف من ورائها، هل يعني هذه المجموعات تتمكن فعلا أنها يعني تمثل تهديد للحكومة المركزية؟ ليس ليس ليس شيء من هذا القبيل، هذا وهم خلقوه ويروجون له، والحقائق ستوضح ذلك. الحكومة المركزية يعني القاعدة الشعبية التي تعتمد عليها الحكومة المركزية لا تقل عن 90-95%، وأنا مسؤول عن كلامي هذا ولا أريد أن أضلل المشاهد. تمام. وإنما هناك ترويج لهذه المجموعات، هناك محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار في الذهن. تمام. الإقليمي.
1: ينضم إلينا المشاهدين من مدينة كامبريدج في المملكة المتحدة سيد ويل ديفيسون، الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايد. سيد ديفيسون، هل المعارك المندلعة منذ أيام وحتى الآن تشكل تهديدا حقيقيا لحكومة أبي أحمد في أديس أبابا؟
4: الأمر يعتمد على ما هو التهديد الحقيقي. من الواضح أن هذا تحدي عسكري كبير، ربما التحدي الأكثر جدية التي تواجهه الحكومة الفيدرالية منذ الحرب السابقة في تيغراي في عام 2022. نحن نرى أن هناك توتر كبير والنزاع نراه منذ سنوات وأشهر، والآن يبدو كأن هناك نزاع أيضا كبير، ولكن هذا لا يحدد بالتحديد أن هذا تهديد مباشر لبقاء الحكومة واستمرارها، الحكومة الفيدرالية، حكومة أبي أحمد. قد يكون هناك معاناة من خسائر عسكرية في تيغراي أو مناطق أخرى في البلاد، ربما في مناطق معينة، ولكن هذا لا يعني أننا نرى تهديد كبير للحكومة.
1: ما الأسباب التي تعتقد برأيك سيد ديفيسون التي أدت إلى اندلاع شرارة هذا الصراع مجددا؟ تقول الحكومة الإثيوبية إن إريتريا ومصر والسودان هي من تحرك كل هذه القوات على الأرض. من وجهة نظر موضوعية، هل لهذا الكلام قيمة حقيقية فعلا أو جدوى أو مصداقية حقيقية؟
4: These... أعتقد أنه عند وجود هذا النوع من التوترات نحن نرى مزيج من بعض النزاعات السياسية الداخلية في إثيوبيا أيضا مع بعض التوترات التي توجه على المستوى الدولي والإقليمي. نحن نرى أنه منذ انتهاء الحرب كان هناك سوء في العلاقات بينهم وبين حكومة إريتريا، ونحن نعلم أن هناك نزاعات قائمة أيضا مع حكومات في القاهرة حول النيل. فليس من المفاجئ أنه عند وجود توترات سياسية داخلية في إثيوبيا قد تؤدي إلى نزاع، قد نرى تركيز متزايد على التوتر الإقليمي والدولي أيضا. في الوقت الراهن على الرغم من أننا نرى نوع من التحالفات أو الاتفاق السياسي بين بعض الجهات أو ربما التماشي والاتفاق الاستراتيجي بين بعض الحكومات في المنطقة، ليس هناك أدلة واقعية وملموسة أن هناك دعم مادي يقدم. ربما هناك بعض الدعم القادم من السودان، أكرر هناك اتفاق سياسي واستراتيجي، ولكن منذ عام 2020 النزاع بشكل مبدئي بين تيغراي والقيادة في تيغراي والحكومة الفيدرالية هو بسبب المشاكل الداخلية السياسية.
1: نعم سيد عبد المطلب صديق مكي هنا في الاستوديو، ربما السودان كما قال ضيفنا يقدم بعض الدعم، لكن سياسيا السودان يستفيد جدا من زعزعة وضعضعة حكومة السيد أبي أحمد، لأنه كما سمعنا في الاتهامات يتهم السودان إثيوبيا مباشرة بالمسؤولية عن دعم قوات الدعم السريع، أليس كذلك؟
0: تاريخيا ظلت العلاقة بين إثيوبيا والسودان في حالة توتر، دائما في حالة التوتر السياسي تكون هناك اتهامات متبادلة. هذا الاتهام صدر في التاريخ الحديث من حكومة منغستو هايل مريم الاشتراكية المعروفة المدعومة من الترسانة السوفيتية بكاملها، بأن نظام النميري في ذلك الوقت أو أن الجيش السوداني في ذلك الوقت كان يدعم المعارضة، وأن السودان كان الحاضنة السياسية للمعارضة الأريترية التي استطاعت أن تطيح بحكومة منغستو. ولكن هنا أيضا هناك دلالة أخرى، إذا كانت التحالفات التي قامت ضد الاتحاد السوفيتي من السودان تمكنت من هزيمة منغستو هايلي مريم سنة 1990 وأطاحت بجيش الأثيوبي في ذلك الوقت بكامله وبقيادته ولجأ إلى السودان بكامله ووجد كل الاهتمام والرعاية والترحاب وظل هناك إلى أن استقرت البلاد وعاد، هذا الوضع لا يشير إلى أن السودان كان له عداء مع إثيوبيا. وطالما أن تحالف المعارضة في ذلك الوقت استطاع أن يطيح بمنغستو هايلي مريم المدعوم من الترسانة العسكرية السوفيتية، فلا أستبعد أن تتمكن تحالفات المعارضة الحالية من الأمهرة والأروميو من وهي في جبهة التحالف من أجل الحياة من الانتصار على الجيش الأثيوبي في هذا الوضع. سياسيا الفيدرالية الأثيوبية قائمة على تقسيمات إثنية ليست على تقسيمات إدارية ولا جغرافية، بالتالي فالنزاع قائم.
1: ولكن سؤال، هل دعم السودان بطريقة أو بأخرى لما يجري في إثيوبيا وهذا ما ينفيه طبعا ما تنفيه الخرطوم، هل ترى أنه ينعكس بالضرورة إيجابا على الوضع في الداخل على انتصار الجيش السوداني على قوات الدعم السريع؟
0: الجيش السوداني حقق انتصارات مهولة على الدعم السريع دون أن يستفيد من الأوضاع النزاعات في إثيوبيا حتى خلال الحرب الأولى. لكن الذي حدث الآن أن الجيش الأثيوبي ساعد في فتح الجبهة الشرقية عندما تعرضت قوات الدعم السريع لخسائر فادحة في غرب السودان، هذا واقع حقيقي. المعارك القائمة الآن في شرق السودان والدعم العسكري الذي يصل إلى المتمردين والسلاح الذي يأتي والانسحابات التي تدخل إلى داخل الأراضي الأثيوبية، كل هذه الآلات واضحة إلى أن المعركة مصنوعة من الجانب الأثيوبي وليس العكس، فبالتالي الاتهام من أصله غائم على غير الحقائق. الآن الوضع في إثيوبيا دائما قائم على سرديات بديلة غير السرديات الحقيقية، الآن أبي أحمد شخصيتين. شخصية السلامة الأولى كانت تدعو،
1: التي تحدث عنها ضيفنا في أديس أبابا، نتذكر أن أبي أحمد توسط في المشكلة السودانية وقتها،
0: توسط في المشكلة. هذا أبي أحمد في نسخته الأولى التي كان يسعى فيها إلى تقديم نفسه كقائد أفريقي يدعو إلى السلام، لكنه ما أن انخرط في تحالفات إقليمية مدعومة من الخارج وأيدي سياسية معروفة لكل الشعوب العربية وشعوب العالم.
1: عرفنا من؟
0: مثل إسرائيل التي تزعى إلى منفذ على البحر الأحمر، مثل دولة خليجية معروفة بأصابعها في أفريقيا وتقديم أسلحة، مثل الأسلحة التي يتم إسقاطها ومصدرها أيضا هذه الدولة. كل هذا لا يحتاج إلى دليل حتى، لكن السردية البديلة هي السلاح الأسيوبي في مواجهة الحقائق.
1: تمام. سفير فوزي عشماوي في القاهرة، بهذا المعنى كما تحدث السيد صديق مكي، هل ما يجري في إثيوبيا وعموما في القرن الإفريقي هو قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، ليس بسبب النيل وسد النهضة وإنما لاعتبارات أخرى جيوسياسية كذلك؟
3: بالتأكيد مصر يهمها أن تكون منطقة القرن الإفريقي منطقة استقرار وتنمية وسلام، ولا يكون فيها إرهاب، لا يكون فيها تهديد للأمن المائي باعتباره خطا أحمر وجودي بالنسبة لمصر، ولا يكون فيها تهديد لدولة السودان الشقيق التي تمثل بالنسبة لمصر بلا شك خطا أحمر استراتيجي لا يمكن إطلاقا التقليل منه. وأيضا يعني مصر تريد بحرا أحمر يكون مستقر، الملاحة فيه مستقرة، وبالتالي قناة السويس الملاحة فيها منتظمة وهكذا. وبالتالي منطقة القرن الإفريقي هي تخص أبنائها، لا يجب أن تكون هناك تدخلات من دول ومن أطراف خارجية، ولا يجب أن يكون هناك افتئات على حقوق الأقليات، ويجب أن تعالج الدول المشاكل الداخلية بها في إطار من الشفافية، وكما تفضل الكريم وكما تفضلت حضرتك بالفعل لدينا نسختان من السيد أبي أحمد. السيد أبي أحمد الذي جاء لمصر وأقسم أمام الشعب المصري أنه لن يضر مصر، ثم ها نحن نستمع الآن من كبار مسؤوليه عن تهديدات بإغلاق صنبور المياه القادم إلى مصر، في حين أن القاسي والداني يعلم أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%. هل هناك يعني تهديد وجودي أكثر من هذا؟ مصر قدمت السبت والأحد والاثنين والثلاثاء وكل أيام الأسبوع من أجل التوصل إلى توافقات وتفاهمات مع الحكومة الأثيوبية، سواء فيما يخص مشكلة سد النيل أو فيما يخص الاستقرار في أوضاع السودان وفي القرن الإفريقي. مصر وأثيوبيا والسودان
1: متهمة، سيد العشماوي متهمة من رئيس
3: الوحدة الإفريقية،
1: متهمة من رئيس أركان الجيش الإثيوبي ومن ضيفنا في أديس أبابا بأن لها يدا كبيرة فيما يجري في إثيوبيا. لماذا لم يصدر حتى الآن نفي رسمي مصري لهذه الاتهامات الخطيرة؟
3: يا أخي العزيز، هذه هي الاسطوانة المشروخة التي لا يمل الإخوة الأثيوبيين كلما أحسوا بضائقة وبأزمة داخلية في تكرارها. مصر ليست هذا البعبع وهذا الوحش الذي يعني يريد شرا بأثيوبيا، وإلا ما كنا وقعنا معها الاتفاقية الإطارية لسد النهضة اعتمادا على حسن نية الجانب الأثيوبي التي للأسف الشديد لم تتحقق.
1: نعم.
3: كلنا يذكر ماذا قاله الرئيس ترامب من أنه لو أني كنت مكان مصر لقمت بقصف أثيوبيا بالقنابل، ومع ذلك مصر ما زالت تلتزم برباطة الجيش وتلتزم بسياسة حسن الجوار وتلتزم بسياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين، ولكن لا شك لديها كل الوسائل وكل الحقوق في أن تحقق تحافظ على أمنها المائي وعلى أمنها الوجودي.
1: سنتحدث أكثر عن سد النهضة بعد قليل. سيد ويل ديفيسون في كامبريدج، ماذا عن دور إريتريا؟ في أحد المقالات المعنية بالشأن الإفريقي يقول صاحبها إنه من مفارقات القرن الإفريقي أن إريتريا تقوم بدور مفتاح المنطقة القادرة على إشعال الجبهات وتحريك القوات وتغليب طرف على طرف، وكانت إريتريا صاحبة الفضل في ترجيح كفة أبي أحمد على جبهة التجري في 2020، والآن تقوم بالعمل المعاكس تماما. هل تتفق مع هذا التقييم؟
5: أنا أوافق أنها جهة مهمة، وأوافق على أنها جهة لها دور أساسي في الحفاظ على الاستقلالية السياسية. قد يكون هناك شركات في بعض الأحيان مع جهات إقليمية ودولية في بعض الأحيان، ولكن إنها تعمل لمصلحتها الخاصة، ومصلحة إريتريا أيضا تتأثر بالقيادة وبما يريده الرئيس. وبالتالي لا شك في أن الحكومة الإريترية دعمت أبي أحمد في الحرب السابقة، ولكن جزئيا بسبب الخصومة الموجودة بينهما، ولكن لأن إريتريا أيضا لم يعجبها الاتفاق مع تيغراي في عام 2022، فبالتالي عكست موقفها، والآن باتت أكثر دعما لمجموعة تيغراي أكثر من أبي أحمد. فبالتالي يمكن أن نرى هذه النقلة في الموقف، ربما يمكن أن تكون لديها دور مؤثر. نحن نعلم أنه لديها قدرات وخبرة عسكرية، فبالتالي يمكنها أيضا أن تؤدي دورا في هذا المجال. هناك أيضا خطر ممكن في الإفراط في تأثير إريتريا. نعم، لديها هذه القدرة لتأمين الدعم، وربما يكون هناك تحالفات وتقديم الدعم الأمني. لا شك في أنها لاعب مؤثر، ولكن ليس من الضروري أنها سوف تكون الجهة الأساسية التي تقرر مسار الأمور.
1: طيب الآن سيد ديفيسون، من بقي يقف إلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد؟ يعني طالما أن هناك اتهامات لمصر والسودان وإريتريا بافتعال هالصراع، بإشعاله ربما، أو حتى بدعم المتمردين، اليوم من هي القوى الإقليمية أو الدولية التي تدعم بقاء حكومة أبي أحمد؟
5: حكومة إثيوبيا لطالما حافظت على علاقات براغماتية في السياسة الخارجية، ولديها علاقات جيدة حول العالم. هناك علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من وجود بعض الاختلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأحيان، ولكن كما ذكرت هناك شراكة بين الدولتين فيما يتعلق على الصعيد الإقليمي. نحن نرى أن الإمارات العربية المتحدة أمنت مساعدات مالية مهمة لحكومة أبي أحمد، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الملحوظة فيما يتعلق بقدرات المسيرات خلال عام 2022 في حرب تيغراي. أيضا كان هناك بعض المزاعم أن إثيوبيا كانت تساعد الإمارات العربية المتحدة في تأمين المساعدات أيضا لقوات الدعم السريع في السودان. فيما يتعلق بالصعيد الإقليمي، الإمارات العربية المتحدة هي أكبر الشركاء لأبي أحمد.
1: سيد نور الدين عبده في أديس أبابا، هل فعلا يمكن للحكومة الإثيوبية أن تتجاوز هذه المحنة وهذا الصراع الكبير مع ما يشبه استعداء دول الجوار، إن كان مصر أو إريتريا أو السودان؟ يتحدث ضيفنا هنا في ضيفنا السوداني في الاستوديو أن وكأن هناك نسختين من رئيس الحكومة أبي أحمد، الشخص الذي رعى اتفاقيات السلام في السودان وجاء برؤية اقتصادية نهضوية لإثيوبيا وحتى تحدث عن حكم ديمقراطي في إثيوبيا، والنسخة الآن من أبي أحمد المتمددة التي تتآمر على بعض دول الجوار.
2: حقيقة الأزمة الكبيرة التي يعيشها يعني الإعلام العربي والنخب العربية هو محاولة تقزيم أثيوبيا في شخصية قياداتها، يعني والحديث دائم عن أبي أحمد وأبي أحمد وأبي أحمد وأبي أحمد. أثيوبيا دولة من 130 مليون، ودولة لها يعني لها قياداتها ولها مؤسساتها ولها وجودها التاريخي والحاضر. إن كان تسمعني.
1: نعم أسمعك سيد عبد. نعم نعود نعود إليك بعد قليل. هناك بعض المشاكل الفنية، سنعود إليك بعد قليل. دكتور عبد المطلب صديق مكي، ماذا عن هذه الرؤية الإقليمية؟ قال ضيفنا في كامبريدج أن هناك دعم دولي حتى من قبل الولايات المتحدة، أن حكومة أبي أحمد تمكنت من نسج علاقات إقليمية ودولية تسمح لها بالبقاء والانتصار ربما على حركات التمرد الجديدة.
0: في الحقيقة ضيفنا من كامبريدج أثبت الكثير إن لم نقل كل ما ذكرناه عن التمدد الأثيوبي وطموحات أثيوبيا وعلاقاتها والدعم العسكري الذي تتلقاه والدعم العسكري الذي يمر عبر أراضيها لجهات أخرى. هذا هو الواقع. الإفادات التي قدمها إفادات موضوعية ليست تصريحات إعلامية، بل هي في الواقع حقائق أقرب إلى النتائج البحثية ونتائج الدراسات منها إلى الاتهامات المطلقة في الهواء. فلذلك هي هذا ما أرى وما أعتقده. لكن أثيوبيا بهذا الوضع لن تنتصر ولن تحقق أهدافها، لأنه أبي أحمد هو في الحقيقة يعمل وأعلن أنه يسعى إلى إيجاد منفذ بحري مهما كانت الأسباب مهما كانت التكلفة، ويسعى إلى ذلك ويعتبر ذلك أمرا وجوديا لأثيوبيا. أيضا يسعى إلى إيجاد أراضي ومساحات زراعية تمكن أثيوبيا ذات الهضاب من الاستفادة من مياه سد النهضة التي تبلغ مليارات الأمتار المكعبة وهو لا يستغلها. طموحات أبي أحمد الداخلية أكبر بكثير من الواقع السياسي، وتحدها مشكلات كبيرة ربما أبرزها هذه النزاعات القبلية المتصاعدة التي تصاعدت.
1: لكن ضيفنا في أديس أبابا قال لا تختصر إثيوبيا بشخصها، هي بلد كبير عشرات الملايين من السكان عندهم موارد كبيرة وطموحات يراها كثيرون مشروعة. أعود إلى سيد نور الدين عبدة، رجاء أكمل إجابتك تفضل.
2: يعني مسألة اختزال الدولة والشعب في شخص واحد هي أزمة، يعني أزمة فكرية. ولكن يعني فقط عودة إلى بعض النقاط التي كنت أود التعليق عليها، أولا بخصوص يعني تدخل السودان تاريخيا كما ذكر ضيفك، يعني هناك يعني تاريخ ثابت ومقابلات فاتح حروة موجودة. هذه مجموعة إقليم تيغراي في التسعينات هي دخلت إلى الحكم في أثيوبيا عبر الدبابات السودانية، وهذا شيء معروف. هناك تحالف استراتيجي بين جبهة تيغراي والمجموعة والتيار الحاكم والمسيطر على حكم السودان خلال الفترة الماضية حتى بعد التغيير، وهو التيار الذي أيضا أدخل السودان في الحرب الأهلية، وهذا الشعب السوداني يعرفه. لذلك ولم يحصل من أثيوبيا أنها تدخلت في السودان وأحدثت أي تغيير تاريخي. وهناك محاولة في المرحلة الحالية لإعادة التاريخ إن أمكن، ولكن ما لم يقرأه الإقليم ولم تقرأه يعني النخب الكثيرة أن أثيوبيا الستينات والسبعينات ليس أثيوبيا يعني القرن 21. هناك تغيرات كثيرة جدا في الميدان وفي الواقع وفي بنية الدولة نفسها. فلذلك يعني نأمل إنه القراءة للواقع تكون بشكل يعني دقيق، والخروج من هذا الترويج الضخم لهذه المجموعات والتنظيمات فقط من باب المناكفة السياسية أو من باب الاصطفاف السياسي مع هذا الطرف أو ذاك من الدول الإقليمية. يعني القرن الإفريقي بحاجة إلى استقرار، وهناك تدخلات خارجية حسب القناعة الموجودة لدينا في أثيوبيا وحسب ما يثبته التاريخ وربما لا يسمح الوقت، ولكن التدخلات المصرية في القرن الإفريقي لم تكن تدخلات إيجابية أبدا، وهي تدخلات نابعة من هواجس أمنية، وتنظر إلى القرن الإفريقي كمربع أمني وليس كمنطقة يمكن التعاون معها وبناء.
1: انطلاقا من هذا الكلام سيد عبدة،
2: هذا هي
1: انطلاقا من هذا الكلام والعلاقة المتوترة دائما مشاهدين بين مصر وإثيوبيا، إذ تتجدد التصريحات بين البلدين على خلفية النزاع بشأن طبعا سد النهضة. في جديد الرسائل شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في كلمته أمام الأمم المتحدة على تمسك بلاده بحق الدفاع عن أمنها المائي في ظل الإجراءات الأحادية. التصعيد في المواقف يأتي بعد شهر شهد تحذيرا من مصر وتأكيدا بالدفاع عن حقها المائي، وشهد هجوما إعلاميا إثيوبيا رسميا على القاهرة. كلمة مدبولي جاءت بعد تصريحات حادة من وزيري الري والخارجية المصريين شكلت مجتمعة مطالب واضحة للقاهرة بشأن أزمة السد، وسط توقعات بعدم إحياء المفاوضات بين البلدين في ظل الأزمات الداخلية الإثيوبية. فقد هاجم وزير الري المصري إثيوبيا وعد سد النهضة غير شرعي وإثيوبيا غير مدركة للقانون الدولي، وشدد على أن اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعنيان قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه ولا يسقطان موقفها أو حقوقها. الشهر الماضي أيضا شهد مواقف مماثلة، كان أبرزها إعلان وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي أنه إذا حدث أي ضرر من شأنه أن يعوق تدفق مياه النيل فللقاهرة الحق في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي. ووسط هذا التراشق أعلن وزير خارجية إيطاليا استعداد روما للوساطة بين مصر وإثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة المياه بين البلدين. وسبقت ذلك كله مساع أمريكية منذ يناير الماضي، حيث أرسل الرئيس ترامب خطابا إلى الرئيس السيسي يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية. السفير العشماوي في القاهرة، هناك ارتفاع كبير في النبرة المصرية تجاه سد النهضة، هل من تفسير لذلك؟
3: بالفعل لدينا نسقا متصاعدا من حدة الخطاب الرسمي المصري الذي عكسته كما تفضلت حضرتك تصريحات كل من السيد رئيس الوزراء مؤخرا ومن قبل وزيري الري والخارجية. هذا النسق المتصاعد يأتي ردا على تصريحات بالغة الاستفزاز من جانب كبار المسؤولين الأثيوبيين ركزت على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو عدم وجود أي رغبة في التوصل لحلول توافقية حسب القانون الدولي بالنسبة لسد النهضة، والسبب الثاني هو ما ردده بعض كبار المسؤولين الأثيوبيين عن التوجه الأثيوبي لبناء سدود أخرى بدون أي تنسيق مع دولتي المصب. هذان الأمران بلا شك سبب انزعاجا شديدا لمصر وخروجا عن اللهجة التصالحية والتوافقية والهادئة للدبلوماسية المصرية طوال السنوات الماضية منذ عام 2015 حتى الآن. مر حتى الآن 11 سنة ولم نجد أي نوع من أنواع التوافق. بالفعل كما تفضلت حضرتك حاول الرئيس ترامب التدخل، وإدارته الأولى توصلت إلى اتفاقية تلبي طلبات الجوانب الأطراف مصر وأثيوبيا والسودان بنسبة تتجاوز 90% لكي نفاجأ ويفاجأ الأمريكان ويفاجأ العالم كله بانصراف الوفد الأثيوبي بدون أي استئذان وبدون أي مبرر. أيضا يعني بذلت جهود شديدة تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وتحت كل المظلات، ويعني لم تدخر دولتي المصب مصر والسودان وسعا لمحاولة التوصل لاتفاق ملزم مع الجانب
1: الأثيوبي. ولكن سيد عشماوي الآن الآن مع انشغال إثيوبيا بأزمة داخلية كبيرة، أزمة عسكرية ربما تهدد الحكومة، هل تجد مصر في هذا فرصة مثلا للتصعيد بخصوص سد النهضة أكثر فأكثر؟
3: شوف، يعني طالما أنه ليست هناك أي مخططات عدوانية تجاه مصر تتمثل في التأثير على تدفق مياه النيل الذي يعد نهرا دوليا عابرا للأقطار، فإن مصر بلا شك ترحب بذلك. ولكن مصر لا يمكن أبدا أن تدخل لكي تؤدي إلى إشعال فتن داخلية في دولة شقيقة أيا كانت إفريقية أو عربية، لأن ليست هذه هي السياسة المصرية على الإطلاق.
1: تمام. سيد عبده في أديس أبابا، لماذا فعلا تصاعد بشكل كبير الخطاب الإثيوبي بخصوص سد النهضة، الحديث عن ليس سد النهضة وإنما سدود، قال مسؤولون إثيوبيون سنقيم على نهر النيل سدودا، هل هناك فعلا وكأنه الهدف حشر مصر في الزاوية ودفعها نحو خيار محدد؟
2: في الحقيقة أنا أعتقد يعني الموضوع هو شوية أعقد من ذلك. يعني النسق والتراشق الإعلامي والتصاعد الخطاب الإعلامي هو في الحقيقة يأتي في سياق ما أعدت له القاهرة. يعني هناك ترويج للتنظيمات الإرهابية أولا من الإعلام المصري، ثم بعد ذلك مع هذا الترويج بدأ سقف الإعلام، سقف التصريحات المصرية يرتفع حول صد النهضة، ويعني في في في محاولة لخلق حالة من الضغط على أثيوبيا، ليس فقط بقصد صد النهضة وإنما بمسائل إقليمية أخرى وفي أساسها موضوع البحر الأحمر. فيعني الخطاب المتصاعد بدأ من القاهرة. صحيح أثيوبيا قالت أنها تريد أن تبني 3 سدود، ولكن هذا الكلام تعرفه القاهرة، وهناك اتفاق مهني كامل بين القاهرة بين المجموعات الفنية في مصر والسودان وأثيوبيا أن للحفاظ على يعني كمية المياه في سد النهضة المنطقة تحتاج إلى 2 أو 3 سدود إضافية لحماية سد النهضة. هذا الكلام مثبت وموجود في المحاضر الفنية، ولكن هو الذي الحاصل الآن أن هناك توجه مصري في الاستفادة من رفع وتيرة المشاحنات الإعلامية بخصوص صد النهضة للضغط في المسائل الإقليمية الأخرى، وخاصة في مسألة البحر الأحمر التي قطعت فيها أثيوبيا شوطا كبيرا بحشد تأييد دولي وإقليمي للحصول على منفذ بحري بطريقة دبلوماسية وتعاونية. نعم. مع الشركاء الإقليميين. نعم. هذا الذي لا تريده مصر. تمام. وتريد أن تحول اللعبة من موقعها الأساسي إلى معركة صد. نعم. النهضة. صد النهضة. نعم. لا توجد فيها معركة حقيقية، هناك توصل إلى 90% من القضايا متفق عليها، وإنما التصيص المصري لصد النهضة هو الذي دفع يعني إلى جعل الملف يعني جامدا، ومصر هي التي انسحبت من المفاوضات بخطاب رسمي.
1: تمام. سيد ويل ديفيسون في كامبريدج، وضع الحكومة الإثيوبية الحالي وهي تتعرض لهجوم من المتمردين، هل يجعل وضعها استراتيجيا أضعف في مواجهة مصر وسد النهضة وحتى الحضور الاستراتيجي والحصول على منفذ على البحر الأحمر؟
6: لست متأكدا، أنه هناك أمور كثيرة تغيرت فيما يتعلق بالوضع في النيل والديناميكيات ذات الصلة. أعتقد أن هذه المواقف التي نسمعها من الحكومة المصرية ليست جديدة، قد يكون هناك بعض الأصوات المختلفة والتركيز على مسائل مختلفة في بعض الأحيان. حاليا هناك تركيز كما نعلم على الخطط، هناك تركيز على خطط لبناء سدود إضافية، ولكن نحن نعلم أنه سوف يكون هناك تداعيات إذا كان هناك إجراءات معادية للقانون الدولي، كل هذا سمعناه في السابق. ولكن أعتقد أن التوترات الداخلية في إثيوبيا والوضع المتوتر على الصعيد الإقليمي وأيضا مع ما يحصل في السودان وهذه المزاعم ضد مصر، كل هذه كانت موجودة في عام 2020 إلى حد معين، ولكن أعتقد أنها أسوأ اليوم، ويمكن أن نرى ذلك أكثر كنتيجة بعد الفشل الحاصل في المنطقة حول توصل إلى اتفاق لهذه المشاكل المائية. ونتيجة لذلك نرى هذه العودة إلى التوترات والتركيز على الوكلاء وهذه الحرب والنزاعات القائمة في المنطقة والتصعيد في هذه الأصوات والاتهامات المتبادلة بهذه الطريقة. ولكن فيما يتعلق بسد النهضة بحد ذاته لم يتغير أي شيء بشكل فعلي، السياسة الإثيوبية بقيت نفسها.
1: نعم. ولكن سيد ديفيسون، مصر الآن ترفع نبرتها كثيرا وتقول إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان أمنها القومي وأمنها المائي، هل ترى، مرة أخرى أعيد السؤال بطريقة أخرى، أن حكومة إثيوبية ضعيفة في أديس أبابا قد ربما تجعل هناك فرصة أكبر لمصر لتثبيت حقوق أكبر في سد النهضة، أم ترى الأمرين منفصلا؟
6: هذا ما أقوله، ليس هناك وضع ملموس حيث يمكن لهذه التهديدات القانونية القائمة على القانون الدولي أن تغير من السياسات أو من موقف أديس أبابا كحكومة. هذا نزاع سياسي بكل تأكيد. إذا كانت الحكومة في أديس أبابا ضعيفة للغاية أو إذا كان هناك انقلاب على الحكومة في أديس أبابا قد يكون هناك تغيير في الظروف بالتالي، ولكن ليست الحال حالياً فقط لأن هناك مشاكل داخلية في إثيوبيا، كما نرى هناك نزاع إلى حد معين. هذا لن يغير موقفهم حول النيل وسد النهضة، هذا لن يؤدي إلى تغيير في السياسات تجاه ذلك. ولا أعتقد أن أي حكومة إثيوبية سوف تكون في السلطة قد تعتمد أي موقف مختلف عن هذه الحكومة أو الحكومات السابقة، أو خاصة فيما يتعلق بهذا الموقف.
1: طب هل ترى أي ارتدادات، أي أصداء لما يجري حاليا في إثيوبيا على المنطقة الأوسع في القرن الإفريقي القريبة؟ هذه المنطقة قريبة من باب المندب، هل ترى أي صلة؟ وهل تعتقد سيد ديفيزن أن الإقليم، القارة الإفريقية أو العالم يستطيع الصبر كثيرا على وضع متفجر تتعدد جبهاته في منطقة القرن الإفريقي؟
6: أنا متأكد أن هناك مخاوف هائلة حول هذا النزاع والتصعيد الذي نراه في إثيوبيا. نحن نرى أن هناك نزاعات في الشرق الأوسط أيضاً بالإضافة إلى السودان. أعتقد أن السؤال هو ما إذا كان هناك أي جهة يمكنها أن تفعل أي شيء فعال؟ بكل تأكيد هناك مخاوف، لا شك في ذلك، ولكن ليس لدينا أي وضع بناء حالياً للتوصل إلى تحالف دولي ربما للتدخل وتأمين الحلول الدبلوماسية الضرورية. يمكن ربما أن تعمل الحكومة الأمريكية على التركيز على هذه المشاكل الجدية، وربما محاولة فرض ضغوط على أديس أبابا والجهات الأخرى للتوقف عن القتال، هذا ممكن ربما. وأعتقد بشكل خاص أنه إذا انتشر هذا النزاع إلى إريتريا، إذا أصبح النزاع نزاعاً مرتكزاً على البحر الأحمر، ربما هناك فرص أن نرى فرض أكبر للجهود الدبلوماسية. ولكن نعم، بكل تأكيد هناك مخاوف موجودة وصعوبات كما رأينا لسنوات طويلة، كما نرى في السودان واليمن وأماكن أخرى. ما الذي يمكن فعله للتخفيض هذه التوترات الداخلية التي أدت إلى هذه المشاكل الحرب؟
1: سيد مكي، تعودنا على الحروب الأهلية الإفريقية أن تكون طويلة ومكلفة، كلفتها عالية من البشر خصوصا. هل تعتقد أن الظروف الحالية في إثيوبيا مهيئة لأن تستمر هذه الحرب، وانعكاس ذلك برأيك على الحرب المتواصلة في السودان باختصار لو سمحت؟
0: باختصار أنا أعتقد أنه التوتر الذي يحدث في إثيوبيا يؤثر على أمن البحر الأحمر ويؤثر على الأمن الإقليمي، وقد تكون له ارتدادات أبعد من ذلك، خاصة إذا ما اقترن باب المندب بالمنفذ الآخر وهو مضيق هرمز. الآن هذه القضية قضية حساسة جدا، وقد تؤدي إلى تداعيات أكبر بكثير من القضية الإثيوبية الداخلية أو حتى النزاع السوداني الداخلي أو النزاع بين السودان وإثيوبيا أو حتى الخلاف المائي حول نهر النيل إلى خلاف سياسي جيوسياسي أكبر حول أمن البحر الأحمر، قد تدخل في أزمة المياه الدافئة أيضا، بحيث أن موسكو ليست بعيدة عن هذا الملف ولها أعين في البحر الأحمر. أيضا إسرائيل لها مواقف معروفة تجاه باب المندب والمخاطر التي يشكلها على الأمن الإسرائيلي. كل هذه التعقيدات تجعل من قضية القرن الأفريقي في إثيوبيا قضية عالمية بامتياز وقابلة للانفجار بصورة أكبر، وبالتالي فإن معالجتها وهي في هذا الحال أفضل بكثير من الانتظار.
1: شكرا لكل الضيوف، الدكتور عبد المطلب صديق مكي الأكاديمي والباحث السياسي السوداني من القاهرة، السفير فوزي العشماوي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من أديس أبابا، نور الدين عبدة الباحث السياسي ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، ومن كامبريدج في إنجلترا ويل ديفيسون الخبير في الشأن الإفريقي ومدير تحرير إثيوبيا إنسايتس. وشكرا لكم أنتم مشاهدينا، ختام تقدير موقف في هذه الليلة، غدا ملف آخر ونقاش جديد، فكونوا بخير.

0: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
2: نتواجد هنا امام قاعده العسكريه الجويه.
1: يعني انا اشهد لحظه تحول تاريخي.
2: مقابله حصريه للتلفزيون العربي مع الوزيره السابقه
1: وانقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
3: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
4: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
5: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
4: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات. وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. عراقجي يلتقي وسطاء قطريين في نيويورك ويقدم مقترحات لواشنطن بشأن تلبية الشروط الإيرانية، وترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات مقابل تقدم في الملف النووي. المعارك محتدمة على جبهات يمنية متعددة، والصحة العالمية توثق نزوح 10,000 أسرة خلال الشهر الجاري وأكثر من 800 قتيل منذ بداية التصعيد. جريح برصاص الاحتلال في جنين، مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى رفقة وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير الخارجية البريطاني يدين التطهير العرقي في الضفة وجرائم الحرب في غزة. وزير الخارجية السوداني يطالب بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح قوات الدعم السريع لتحقيق السلام، وموجات نزوح مستمرة في شمال دارفور مع استمرار الاشتباكات.

0: وفي التفاصيل، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن وسطاء قطريين ناقشوا مع ظهران أفكارا لفتح الطريق أمام تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد عرض تخفيف العقوبات عن إيران مقابل إحراز تقدم في ملف النووي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستنتصر على إيران قريبا جدا.
1: في نيويورك بين واشنطن وطهران الرسائل تتحرك بعيدا عن الطاولة المباشرة. الوسطاء القطريون يدخلون مجددا على خط الأزمة. وزير الخارجية الإيراني يكشف عقد لقاء جديد مع وسطاء قطريين حاملين أفكارا بشأن كيفية تلبية الشروط الإيرانية وآليات تنفيذها. أفكار ستنقل مجددا إلى الجانب الأمريكي، ومن هناك ينتظر أن يعود الرد النهائي إلى طهران عبر الوسطاء، فيما يأمل عراقجي بوصوله اليوم الثلاثاء. لا يتعلق الأمر بمجرد رسائل عابرة. عراقجي يقول إن الاتصالات القطرية الباكستانية كانت قائمة دائما